0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

أنهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعه من 6 ل 7 متاع الصباح
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صباح الخيرات والبركات لكل المستمعين الغالين على موجات ديوان فام صباح الدعوات المستجابة صباح النفوس التي لا تحيا إلا بذكر الله سبحانه وتعالى في هالأيام المباركة نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا في موجاتنا سواء في تونس أو خارج تونس ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمناوه إن شاء الله ربي يتقبل منكم كل طاعاتكم وكل عباداتكم موعد جديد من صباح الخير تونس من توا حتى لسبعة امتع صباح عزيز عوني في الإخراج ودين عوني أيضا في الإخراج الرقمي وانطلاقتنا تكون بدعيوة شل ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم في يوم التروية اروي قلوبنا بالإجابة واروي صدورنا بالقرآن واروي حياتنا بالأقدار السعيدة وأبعد عنا هم الدنيا وضيق الحياة وارزقنا الجنة ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اجعلنا ممن لهم نصيب في دعاء يوم التروية واشملنا بعفوك ومغفرتك واحفظ أولادنا بحفظك يا الله اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم إلا وقد أصلحت حالنا وقويت إيماننا يا رب إنك على كل شيء قدير اللهم في هذه الأيام الفضيلة إني أسألك باسمك العظيم أن ترفع قدري وتشرح صدري وأن تجعل الجنة داري ومستقري اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تسعد قلبي سعادة لا تغادر تفاصيل أيامي أبدا اللهم إني أسألك باسمك العظيم أن تغنيني من فضلك وتيسر كل عسير اللهم افتح بيني وبين رزقي ونصيبي وسعادتي وتوفيقي فتحا مبينا وأنت خير الفاتحين اللهم آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات إن شاء الله ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس نهاركم مزيان على أحلى ديواننا
0: صباح الخير تونس صباح الخير

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:12 دقيقة رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكل المتابعين، تحياتنا لكل الصغيرات اللي مازالوا يكملوا في الامتحانات. اش مازال ان شاء الله ربي معاكم، ربي يوفق لكم ان شاء الله صغيراتكم الكل. انطلقت العطلة رسميا زاد ايضا بالنسبة لتلامذة الاعدادي والثانوي، وبدأت رحلة التفكير كيفاش باش نعديو هالثلاثة شهر ونص. ان شاء الله مع بعضنا نحاولوا نعطيكم البرنامج اللي نجم يعاونكم في انه يكونوا الاوقات متاع صغيرات مثمرة إن شاء الله، وتكون تهيئة إن شاء الله للسنة الجاية. فيهاش برشا قراية، ولكن فيها خاصة نعرف أنه الفترة العمرية متاع الإعدادي خاصة هي فترة متاع تقوية الشخصية وإثبات الذات، فنحاولوا نعطيه المقترحات اللي تنجم تعاونكم باش تعديوا الأوقات اللي تكون ثرية إن شاء الله. سينو كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تتسويت في الميتيو.
0: ميتيو
1: طقس اليوم الاثنين 25 ماي 2026 يتسم بسحب عابرة بأغلب الجهات، فيما تشهد درجات الحرارة اليوم ارتفاع طفيف من المتوقع أنه تتراوح القصوى بين 24 و28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب والبحر يكون قليل الاضطراب. بالنسبة لأوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع ماضي 3:18 دقيقة، الظهر نص النهار 23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:07 دقائق، صلاة المغرب مع 37 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9:15 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم.
0: ميتيو.
1: من أكثر الحاجات اللي عرضتني البارح والويكاند الكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الناس الكل تفركس أو تتسائل كيفاش نجم نعدي يوم عرفة، تتسائل شنية البرنامج المناسب. وصدقا على معزتكم على قلبي قديش نحبكم تستثمروا النهار هذايا اليوم، إن شاء الله باش يكون غدوة في أنكم تكونوا أقرب لله سبحانه وتعالى. فتقريبا على الامتداد الحصة الكل باش يكون حديثنا على يوم عرفة، وباش يكون عن نظيف أيضا في كلمة خير باش نحكيو على الموضوع هذايا. يوم عرفة اللي هو النهار متاع تنظيف، النهار متاع تسوق، النهار متاع نوم، النهار متاع راحة، نهار شرف ربي سبحانه وعظمه، نهار يباهي به الله بأهل عرفة أهل السماء، يوم العتق من نيران، يوم الطاعة والاجتهاد في العبادة، وأفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة. إذا كانت ليلة القدر مجهولة فإنه يوم عرفة معلوم، وإذا كانت ليلة القدر تتنزل فيها الملائكة فإن الله يتنزل يوم عرفة نزولا يليق بجلاله. فذلك علاش مهم جدا أنه نستثمر كل لحظات اليوم هذية. الداعية مصطفى حسني هبط برنامج حبيت نتقاسمه معاكم، ونحاول أنا وانتوما نلتزموا به البرنامج متانا حسب الأوقات متانا. نعرف أنه غدوة احنا يوم عمل عادي، ذلك علاش برشا ناس باش تكون عندها بعض المشاغل، ولكن حتى ولو كان أنت عندك خدمة وإلا عندك بعض القضية ديما النية امتاعك، ديما جدد النية وديما خلي ذكر ربي على لسانك. أول حاجة اللي هي الصيام، وباش نكون الصيام امتاعنا سليم ويكون خالص لوجه الله تعالى محتاجين أنه نشغل اللسان والقلب امتاعنا بذكر ربي. يقترح 3000 ذكر أو أكثر، واللي هي الأساس امتاع تمسكنا بطريق ربي سبحانه. اقترح 1000 لا إله إلا الله، 1000 صلاة وسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، و1000 استغفار. وإذا كان كملنا 3000 هذوما وأكيد عندنا نهار كامل نجم نكملوهم، فما 5 أذكار أخرى تثقل الميزان متاع العبد عند ربي سبحانه، اللي هما 100 سبحان الله، 100 سبحان الله وبحمده، 100 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، 100 لا حول ولا قوة إلا بالله، و100 الحمد لله. هذوما بعض الأذكار. أهم حاجة اللي نوصي أنفسنا عليها هي السوشيال ميديا أو التليفون. مهم جدا أنه ما نعكروش قلوبنا ولا نفسياتنا ولا نشغلوا بالنا بالحاجات اللي ممكن تعرضنا على السوشيال ميديا، ولا ممكن الشيطان هكا يخرجها لنا، ولا الألغوريتم يخرجها لنا في نهار مبارك كما هذايا. كل إنسان ينجم يتخلص من الهاتف متاعه في يوم عرفة، حاولوا تبعدوا تليفون عليكم لو ماكسيموم باش ما يضيع لكم برشا وقت. والأهم من هذه ما نأثموش بالحاجات اللي تظهر لنا في في لي ريزو سوسيو. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كل دعاء خير، ولكن في النهار هذية محتاجين أنه كل واحد عنده حاجة نفسية مشاعر يفركس عليها، من حب، من سكينة، من جبر خاطر، يدعي أنه ربي يهدي له صغاره، أنه يشفي نفسه، يدعي بالفلوس على خاطر هي قوام الحياة، الفتح للناس اللي عندها خدمة معينة إن شاء الله ربي يرزقها، اللي فركس على روحه مازال مش عارف روحه ومسيل يسأل ربي سبحانه أنه يدله للطريق السليم، اللي عنده انتروتيان بتاع خدمة، اللي عنده حاجة معينة عند ربي سبحانه آلح وبالدعاء في اليوم هذية. الدعاء ما عندوش لغة، احكيوا مع ربي بأي لغة تناسبكم، أي لغة تلقاو فيها أنتم روحكم مرتاحين، مش لازم يكون الدعاء منمق وكلمات جميلة. ونبدأ ننتقيه في الكلمات، كن كما أنت مع الله بكامل ضعفك، ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللي هو تاج الذكر، وهو ذكر يوم عرفة. مهم جدا أنه يكون زايد على لساننا على امتداد اليوم، إن شاء الله ربي يعطي كل إنسان ما يتمنى، ويعطي كل إنسان فوق ما يتمنى، يجبر بخواطركم، يعطيكم أشياء اللي بالحق تضيف لكم وتخليكم تقدموا، يفتح لكم كل الأبواب المغلقة، ويرزقكم بناس صالحين في طريقكم في الحياة، يعاونوكم يكرموكم ويقفوا بجنبكم ويكونوا سبب في إيصال أرزاق الله، أرزاق المباني وأرزاق المعاني. هذا هي المقترح متاعي لليوم. كما قلت لكم نحاول ونعملوه تحدي نهار غدوة، تحدي من دون هاتف، تحدي ذكر، تحدي دعاء، ونستغلوا كل اللحظات في اليوم المبارك هذية. في شات ماتان زادة فما دراسات علمية أثبتت أهمية اليوم هذية، وأثبتت أهمية الروحانيات القوية في حياة الإنسان، نحكي عليها بعد شوية. سينو برامجكم اكتبولي إذا كان عندكم برنامج آخر اللي نجم أنا نتقاسمه مع المتابعين، اكتبولي في التعليقات على اليوتيوب. نمشي وفاصل ونرجع بعد شوية، ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلبي في المدينة وجد السكينة. إن شاء الله ربي يتقبل من كل الحجيج الميمين متاعنا. إن شاء الله ربي كل أعمالهم مستجابة. ربي يحفظهم ويرجعهم سالمين بإذن الله تعالى. نمشي وتدسويت لدراستنا لليوم في شات ماتان.
1: شات ماتان
0: يوم عرفة. كما قلت لكم تقريبا الحلقة الكل دور حول اليوم العظيم والمبارك هذية. واللي وين هاك في الويكاند وين نخمم يا إيمان شنية الحاجات اللي نجمو نفيدوا بهم المستمعين ميسيلش نحيو بهم القلوب في يوم مبارك كما هكايا اللي هو واحد من أعظم الأيام روحانيا عند المسلمين وأيضا مناسبة تحمل تأثير نفسي عميق على الإنسان. في السنوات الأخيرة بدأت دراسات في علم النفس والأعصاب تهتم بتأثير الممارسات الروحية كما الدعاء التأمل.

0: عرفة، ولا محور للعديد من الدراسات الحديثة على الصيام المتقطع. تشير بعض الأبحاث أنه الامتناع المؤقت عن الطعام يساعد على تحسين التركيز والانتباه، تقليل بعض المؤشرات متاع الالتهاب في الجسم، إضافة لمنح الجسم فرصة للراحة وإعادة التوازن. أيضا من الجوانب المهمة في يوم عرفة هو الشعور الجماعي بالإيمان. في نهار كما هذية يعيش ملايين المسلمين حول العالم نفس الأجواء الروحية من دعاء واستغفار وتأمل. ويأكد علماء النفس الاجتماعي أن الشعور بالانتماء أو المشاركة الجماعية يمكن الإنسان أنه يحس بإحساس بالأمان الدعم النفسي، ويخفف الشعور بالوحدة ولا الضغط. ترتبط المناسبة هذية أيضا بمعاني التسامح، فتح صفحة جديدة، واللي هي أمور تأكد دراسات علم النفس الإيجابي أنها تعاون على تخفيف التفكير السلبي والتوتر المزمن وتعزز السلام الداخلي. هذاك علاش الإحساس يوم عرفة مختلف على باقي الأيام، وكأنه القلب قاعد يخو في فرصة باش يتنفس بعيد عن ضجيج الحياة اليومية. في النهاية العلم ممكن ما يقيسش كل حاجة يحس بها الإنسان في الأيام الروحية الكبرى، ولكن يأكد شيء مهم أنه الإيمان والهدوء الداخلي والتسامح هي أمور تخلي أثر حقيقي على النفس والجسد. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان
0: 26 دقيقة مكملين بالموزيكا. نوصيكم في كل ميكرو اللي عندها قضية، اللي عندها غرام منهج في الدار، اللي عندها حاجات تحب تعملهم اليوم، كملوا قضياتكم الكل وقولوا غدوة هذاك نهارنا. حتى ميسالش تنجم الطيب على بكري، حتى صايمين الغدوة ميسالش، خلي كل شيء يكمل اليوم باش غدوة يكون يوم مخصص للعبادة. ونعاود نقول الناس اللي ما تنجمش تلتزم على النهار كامل، ديما النوايا متاعكم في كل أعمالكم حتى من القمين الصباح، توكلك على ربي سبحانه، خدمتك، معاونتك العبد، كلها خليوا نواياكم خالصة لربي سبحانه. فنهار كامل حتى وانت قاعد تتعب، حتى وانت قاعد تجتهد، ولسانك هكا يذكر في ربي سبحانه، راه الكل في ميزان الحسنات. إن شاء الله ربي يتقبلنا عنده يا رب. احنا نكملوا بالموزيكا، نرجع بعد شوية في كلمة خيرة.
1: صباح الخير تونس.

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:33 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نسلم عليكم وين ما كنتوا تتابعوا في الفريكونس متاعنا في تونس أو خارج تونس، وباش نمشيوا مباشرة لفقرة كلمة خير.
0: كلمة خير.
1: الحقيقة ضيفنا اليوم اكتشفته في بودكاست اسمه توازن للزميلة والصديقة وفاء الترابلسي، كانت سلسلة من الحلقات في شهر رمضان المبارك على معاني الصوم، وكان بالحق اكتشاف لي الأستاذ العلوم أستاذ القرآن وعلومه الهادي التميمي. صباح الخيرات أستاذ، مرحبا بك بحضينا في صباح الخير تونس.
2: مرحبا بكم الناس كل، بارك الله فيكم على هذه الاستضافة الطيبة المباركة، وإن شاء الله ربي يعيننا على الطاعات في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، وإن شاء الله ربي يوفقنا لحسن العبادة وحسن الطاعة ليوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة.
1: وهذا هو موضوع حديثنا في نهار كيما اليوم، يوم عرفة اللي ينطلق إن شاء الله غدوة، في كيفاش نستثمر يوم عظيم كيما هكية، يوم من مواسم الخيرات اللي ديما نحكي عليها، نقول وقت اللي ربي سبحانه يلقى الإنسان ضاع بعد رمضان، يجيب لنا هالعشر من ذي الحجة باش الإنسان يرجع للطريق ويعاود يجدد الإيمان متاعه. من أعظم أيام السنة يوم اللي ممكن يوم ليلة القدر ما هيش معلومة، ولكن يوم عرفة معلوم، وتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم على أهمية اليوم هذية. فخليني نبدأ معك أستاذ هذي ونحكيه على الحكمة من تعظيم يوم عرفة، واللي خليها ربي سبحانه أعظم أيام السنة.
2: نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا اليوم يوم عظيم، بل هو أعظم أيام الدنيا وأعظم يوم من أيام السنة كلها، كما كانت ليلة القدر هي أعظم الليالي من ليالي السنة كلها. فالله سبحانه وتعالى عظيم لا يقسم إلا بعظيم، فأقسم الله عز وجل فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال أهل التفسير أن الشفع هو يوم عيد الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. فكيف لا يكون هذا اليوم من أعظم أيام الدنيا، إن كان هذا اليوم يعتق الله فيه رقاب العباد من النار؟ يعني بعد أن كان الإنسان مسجل في صحيفة والليستة اللي باش يكون من أهل النار بحسن عبادته لهذا اليوم وبتوبته النصوح الصادقة في هذا اليوم، الله سبحانه وتعالى يعتقه من النيران.
1: يمكن الاستشعار المعنى هذا فقط يخلينا بالحق نشد الهمم ليوم عظيم كما يوم عرفة. كنا حكينا شوية في الأوف، قلت لي مين يعني ما يتخيلش الإنسان أنه مجرد الصيام في يوم كما هكية باش يعتق ربي سبحانه ورقبته من النار. فكيفاش نجمه نوصله للمرحلة هذه من استثمار اليوم، سواء في علاقة في عباداتنا في تقربنا من ربي سبحانه في نوايانا، من أجل أنه ربي سبحانه يعتقنا من النار.
2: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن صوم يوم عرفة يكفر الله به سنة ماضية وسنة باقية، يعني يكفر الله ويغفر الله به سنتين، سنة مضت وسنة باقية ننتظرها لاحقا. لكن السؤال هنا، هل كل من يعني أنا لو أمسكت عن الطعام والشراب، يعني صيام البطن والفرج من أذان الفجر إلى أذان المغرب، يعني أنا الآن خلاص يعني صرت من عتقاء من العتقاء من النار؟ لا طبعا، لا ليس بهذه البساطة يعني. أنا سأقول كلمات ثم سأشرح للسادة المستمعين والمشاهدين بلغتنا التونسية اللهجة العامية، لأننا لسنا في جامعة زيتونة، نحن اليوم ولسنا أمام الطلاب، ولكن سنتكلم مع أمي وأمك وأخي وأبي وعمي وخالي وجدي وما إلى ذلك، والجار وكل الأصناف وكل أهل تونس الكرام وكل الأمة الإسلامية في بقية الأمصار. أقول لأفسر حقيقة الصيام كما قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وأرجو أن تتدبروا معي هذه الكلمات جيدا لأنها فعلا تفسر لنا حقيقة الصيام، حتى لا نتوهم أن الصيام يتوقف على الأكل والشرب من الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. يقول: ليس الصوم صوم جماعة عن الطعام، وإنما الصوم صوم الجوارح عن الآثام، وصمت اللسان عن فضول الكلام، وغض النظر وغض العين عن النظر إلى الحرام، وكف الكف عن أخذ الخطام، ومنع الأقدام عن قبيح الأقدام. فالصيام صيام شامل، فيوم غد الإنسان، هذا يوم التروية، لكن غدا هو يوم عرفة، فيوم غد الإنسان يجب أن يكون له برنامج ذكي، أن يكون الإنسان ذكي ويسطر برنامج حقيقي. فالصيام هو صيام كل هذه الجوارح التي ذكرناها، عن ماذا؟ عن الآثام، هو أن تصوم عن كل ما يغضب الله عز وجل، هو أن لا يدخل جيبك إلا دينار من حلال، هو أن لا تنظر عينك إلا إلى ما هو حلال وما هو مباح، هو أن لا تمد يدك أو بالبطش أو بأي فعل كان إلا بحلال وبما يرضي الله عز وجل، هو أن لا تمشي قدمك خطوة واحدة إلى الحرام، يعني أن لا تدخل إلى بطنك أي شيء من الحرام. فكيف لإنسان يصوم يعني يوم كامل ويجوع ويعطش ويتعب، ثم بعد ذلك يأتي وينصب المائدة في المغرب ويفطر على وجبة مكسبها حرام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فإن يستجاب له. يعني نقول خياني، نقول لنفسي ديما قبل حتى كي نبدا صاعد المنبر كل يوم جمعة، أقول: اللهم إني أبرأ من نفسي وأتبرأ من نفسي ومن حولي إلى حولك وقوتك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. دائما الإنسان يتهم نفسه ودائما يوجه الكلام إلى نفسه، والموعظة تكون لي أنا قبل أن تكون لي المشاهدين أو للمتابعين أو للمصلين. فالإنسان إن شاء الله ينوي أن يصوم يوم غدا يوم عرفة، أن يكون هذا الصوم صوم كامل، صوم خصوص الخصوص، صوم العوام، الإمساك عن الطعام والشراب وإطلاق العنان لكل حرام حلال على بعضه، والإغراق في المباحات يصل ليس بأمر جيد، وصوم الخصوص هو إمساك الجوارح كذلك عن الحرام، وإمساك خصوص الخصوص هذا يصل الإنسان إلى مرتبة الإحسان، هذه مرتبة عالية جدا جدا جدا.
1: أن تعبد الله كأنك تراه،
2: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا ما يجب أن يكون يوم غد، لأنه حقيقة الإنسان عندما يدعو الله عز وجل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون أن يدعو الله بيقين الإجابة، وهو متيقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له.
1: ودرجة اليقين أستاذ هادي مش سهلة زيادة أنه الإنسان معناها يوصل لها، فكيفاش يكون اليقين هذايا؟ كيفاش نجمه قول ندرب أنفسنا باش نوصل لمرتبة اليقين، وأنه كل دعوة ندعيها لربي سبحانه نتيقنه أنه باش تكون مستجابة؟
2: اليقين في الله سبحانه وتعالى هو لا يكون إلا بالتوكل على الله توكلا حقيقيا، وليس توكلا مزيفا، وليس توكل الكذابين، لأن المتوكل على الله هو الذي يعلم يقينا بملء قلبه أن الله تعالى هو كافل رزقه ومدبر أمره، فلا يركن إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه. هكذا يتدرب الإنسان ويروض نفسه على التوكل الحقيقي الكامل، وأن يكون يقينه كامل في الله وثقته كاملة في الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، يعني يعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له.
1: هذا مهم اليقين في يوم عظيم كما غدوة. أستاذ، من بين الأسئلة اللي ممكن تراود الإنسان في يوم عرفة، وانت حكيت على مغفرة الذنوب لسنتين، أنه الذنوب هل فيها الكبائر أيضا مشمولة بالمغفرة هذه وإلا فقط اللمم؟
2: الجواب ليس من عندي ولكن من عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صغائر وكبائر. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا فعلوا؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا أشرط ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أشرط أن لا تصر على الذنب. قاتل النفس تاب الله عليه، بل الكافر لما تاب قبل الله توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن كثير.
1: وفي علاقة بالمعنى هذا يا أستاذ، ممكن اللي زايد الأشياء اللي تراودنا أنه ساعات الإنسان يتوب على ذنب وتكون فيه كل شروط التوبة النصوح، ولكن يعاود يرجع لنفس الذنب ويعاود يتوب ويعاود يرجع لنفس الذنب، درجة أنه في لحظة من اللحظات يحس كأنه ينافق في ربي سبحانه. كيفاش نجم نوصله لإنسان كما كي؟
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبدا ذنبا، عبد ذنبا، فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. فعاد العبد، ما هو عبد، فأذنب مرة أخرى، فقال بذل وانكسار وحياء من ربه عز وجل وبصدق اعتذار صادق: أي ربي، أذنبت ذنبا آخر، من لي سواك، أنا ضعيف، أذنبت ذنبا آخر. فيقول الرب عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، غفرت لعبدي. ثم أذنب ثالثا وقال كما قال في الأولى والثانية، فقال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما شاء.
1: سبحان الله.
2: لا يعني هذا أن لا حتى لا يفهم، يعني لا يجب أن يفهم من هذا أن يتجرأ العبد على الله عز وجل، ولكن حتى لا يقنط من رحمة الله. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. السوء يعني زلت قدمه، يعني غلط، ولكن في ساعة رجع على ربي سبحانه وتعالى، ما تمداش، لكن الرد بين قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات. السيئات هنا بتضعيف الياء، يعني تكرار الفعل، تفيد تكرار الفعل مع سبق الإصرار والترصد والاستمتاع بذلك. قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فالله ما لم تغرغر الروح وما لم يموت العبد كافرة، فالله يقبل هذه التوبة إذا وفر فيها الشروط. التوبة التي نتحدث عنها هنا هي فيما بينك وبين الله، اللي بينه وبين ربي، ربي سبحانه وتعالى يغفر لي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به يعني إن مات الإنسان على شركه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يعني يغفر صغائر وكبائر الذنوب بينك وبين الله، لكن بيننا وبين الخلق يا خيان يا، هذا هو الأمر اللي خوفنا لهنا واللي خلي القلب بش يخرج من بلاسته. علاش؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى خلى ذنبك معلق بالمظلوم اللي ظلمته، بصاحب الحق. بينك وبين الله عز وجل هو غفور رحيم، لكن بينك وبين الخلق يؤتى بالخلائق يوم القيامة ليحكم بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى الشاة، يعني حتى الشياه يحكم بينها يوم القيامة وهي بهائم. قال: فيؤتى بالشاة القرناء في الدنيا، المعزة اللي عندها قرون، التي نطحت أختها في الدنيا ظلما. قال: فينزع من هذه قرونها ويجعل لهذه قرونا فتقتص منها كما ضربتها في الدنيا. ثم يقال لهم، والناس تشاهد هذه المشاهد بين كل البهائم التي ظلمت الله، يعني عادل، محكمة الله يوم القيامة. يا عباد الله، راهو اليوم في الدنيا، رك سامحوني، رك اليوم تنجم تسك وتنكس وتعض وتخبش وتعملها من الكل، لأنه عندك اكتفات، وعندك الماني، وعندك وعجاه، وعندك ونعرف فلانه إلى آخره. لكن يوم القيامة ما فهمش معارف، ما فهمش فلوس، ما فهمش ولد فلان وعلان، ما فهمش يخدم كذا وكذا، ما فهمش مناصب ومراتب ونياشين يوم القيامة أمام الله. أنت أليان، تصور أنك في محكمة أعدل العادلين، القاضي فيها هو الله يوم القيامة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء إن ظلم. قال: القضاة ثلاث: قاض عرف الحق وحكم بخلافه فهو في النار، وقاض لم يعرف الحق ولم يحكم بالحق فهو في النار، وقاض عرف الحق وحكم بالحق فهو في الجنة. يعني أمر خطير. في يوم القيامة لما يشوفوا الناس كيفاش ربي يحكم بين الحيوانات، ثم يقال لها كوني ترابا بعد أن تقتص منها، هذاك كله كريدي في الدنيا باش يخلصوا الإنسان أو الحيوان، أي ظالم في الدنيا باش يخلص يوم القيامة، لا محالة. علىك علاش وقت اللي يبدي يواسو فينا يقول لك كي نتظلموا اصبر، خليها عند ربي، نقولوا عند ربي خير. صح ولا لا؟ صحيح. عند ربي خير. عاو باش نقولوا علاش عند ربي خير؟ ما هو باش الاخوين يعرفوا علاش، باش وراو مش كلمه تصبير، احنا عندنا كلام وعندنا امثله شعبيه تونسيه وعربيه راهي جميله جدا. عند ربي خير، عاو باش نقول لكم علاش. عاد الحيوانات هذه لما يقولها ربي كوني ترابا، الكافر لما يشوف صاروا تراب مهمش ماشيين للنار، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر انه كان تراب. كيف هذه البكمة؟ كيف هالبهائم مظومة؟ كيفاش زعما ما لبينك وبين الخلق أراه يلزم رد الحقوق إلى أصحابها؟ كانت حقوق مادية فالرد الحقوق إلى أصحابها، أو نستسمح منهم أو نتفق معهم. أنا ما نجمش نرجع لك فلوسك تو أو حقك المادي مهما كانت الأمانة مادية، لكن أعطيني مهلة إلى كذا كذا وكذا ونتفاهم معه، صفي أمورك. ما تجيش غدوة تصيم ليوم عرفة وحقوق الناس معلقة في رقبتك وأنت مسلسل بالأغلال مقيد، فدعاؤك لن يتجاوز السماء.
1: شاء الله ربي يستجيب لنا أستاذ هادي، وإن شاء الله يا ربي نكون من من من أهل الحق، من المظلومين وما نكونوش من الظالمين. أنا ديما نقول إن شاء الله نكون من المظلومين وموش من الظالمين. أستاذ هادي، باش نختم معاك، الأهم اللحظات في يوم عرفة ما بين العصر والمغرب، شنو ما أهم الأعمال اللي نقوم بهم؟ أحب الأدعية أو الأذكار لله سبحانه وتعالى، إذا كان فما أعمال معينة نقوم بها.
2: هذا يوم عظيم جدا، أنا نقولهم تقربوا إلى الله بأي شيء. الفترة الصباحية أو خلال هذا اليوم، يوم التروية، ابحثوا عن الله عز وجل عند الفقراء فتجدونه هناك، وعند اليتامى، وعند المساكين. أغث ملهوفا، فرج كربة عن أخيك، أقض دينا عن أخيك الذي أثقلت كاهله الديون. ابحثوا عن من يحتاج إلى مساعدة وفرجوا عنهم الكرب. أما في المساء فتفرغوا تماما. هاتوا الهاتف، هذا سالش، حط وضع طيارة ولا سكر، ما يصير لك شيرة. كي تسكروا من صلاة الظهر حتى للمغرب شيء ما يصير لك، ما يصيرش كيما يعملوا لك شوي جامات وشوي قلوب وشوي ما يصيرش، وانت ما يصيرش كيما تتفرج شوي وبتحلش التليفون. عوض انك باش تحل عينك، حتى ما تقوليش باش نحل التليفون نقرا قران المصحف، ما تحلوش التليفون تمسوش، خلاص شد المصحف الورقي هذاك وبرا امشي اقرا قران. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما دعوت به وما دعا به النبيون من قبلي هو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبرو أفتح كتب التفسير شنو فيها الكلمات هذه من معاني عظيمة جدا جدا جدا ومقاصد سامية جدا. ف أمر آخر، الذكر، نوع الذكر، عينيك وجعوك، كرجمك وجعاتك من قراءة القرآن، برا سبح، برا استغفر، برا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وانت في النهار هذا تطلب انه ربي يعتقك من النار، اي انك لازم تعتذر من ربي سبحانه وتعالى وتذلل لربي سبحانه وتعالى وتسيل دموعك تذللا واعترافا بذنبك لله عز وجل. هل تعلم يا أخي المؤمن، تعرفوا أن الاستغفار شيء عجيب؟ قال تعالى، قصة صغيرة، جاء الإمام البصري يقرر في طلابه هو، فجاء رجل قال له يا إمام أنا راني متزوج عندي سنوات وما عنديش الولد. قال له استغفر الله. مشاء جاء بعد شوي واحد آخر قال له أنا نسكن في البلاصة الفلانية، رانا زرعنا والدنيا شايحة والطر ما فماش والسماء معناها. قال له استغفر الله. جهل آخر قال له أنا أشكي الفقر، ما عنديش مسكين أنا. قال له استغفر الله. الطلبة الطلاب استغربوا، قالوا يا إمام كل واحد جاك بمسألة وكلهم تجاوبهم بكلمة واحدة، استغفر الله فقط، رو مزيدش حتى شيء آخر. قالهم عجبا، ألم تسمعوا قول الله؟ ألم تتدبروا قول الله؟ حيث قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أحصي معي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: قارا وقد خلقكم أطوارا. يعني ما لكم لا توقرون الله حق قدره ولا تقدرون الله حق قدره. قل أستغفر الله وأنت شيك زعم اغفر لي ربي. جاء عبد الله بن المبارك إلى الإمام سفيان الثوري وهو في عرفات. الشعيرة العبادة هي معناها شعيرة هي يعني منسك وعرفة، والمكان هو عرفات، في عرفات يوم عرفة. قالوا يا إمام من أتعس الناس في هذا اليوم؟ قال من دعا الله وظن أنه لن يغفر له، من طلب العتق وظن أن الله لن يعتق رقبته. فيرد بالك تظن 0.0001% أنه ربي ما يغفر لكش. لا، تقول أستغفر الله وأنت متيقن أنه ربي بش يغفر لك كل ذنوبك.
1: إن شاء الله ربي يغفر لنا كل الذنوب، وإن شاء الله ربي يجعلنا من العتقاء من النيران. كل الشكر ليك أستاذ الهيدي التميمي على اللحظات الروحانية الجميلة هذه. هيئوا أنفسكم اليوم عرفة، وإن شاء الله مازال الحديث متواصل إن شاء الله غدوة معكم في برنامج صباح الخير تونس. هكا نوصلوا لنهاية الموعد. كل الشكر عزيز وجد النعوني في الإخراج. ملتقنا إن شاء الله من 6 للـ7 غدوة إن شاء الله. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس.
3: الصباح هو رفماك، ورفماك هو الصباح.
2: رفماك
4: رفماك من الجمعة من 7 للـ9:30.
3: خلي صباحك كول، خلي

0: راديو ان اف ام صوت كوم.
1: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
0: ناف ام بلاندر.
1: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: وجزوة السابعة ديوان افهم. صباح الخير. بلدية تونس تفتح اليوم الاثنين الأسواق اليومية بصفة استثنائية، وذلك أثر قرار غلقها لمدة يومين خلال اليوم الأول والثاني من أيام عيد الأضحى المبارك. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ لها بأن سوق الجملة بير القصعة من ولاية بن عروس سيفتح أبوابه لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 والاثنين 25 والثلاثاء 26 من ماي بصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضح البلاغ أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من ماي، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من 7:30 مساء. أكثر من 1000 شخص تبرعوا لفائدة الجمعية جمعية قرى أسواس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أكدته المسؤولة بقسم الإعلام والاتصال هلا الدريدي، مشيرة في تصريح إعلامي لأنه تم تبرع بحوالي 117 خروفا لفائدة الأطفال والعائلات التي تكفلهم الجمعية، كما دعت التونسيين إلى تفاعل أكثر مع الحملة التضامنية التي أطلقتها جمعية قرى أسواس بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مبارك. صحيفة فاينانشال تايمز تنقل عن دبلوماسي مطلع على المحادثات على الاتفاق بين طهران وواشنطن سيمدد عمليا وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، سيتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا ووضع الأسس للمحادثات حول البرنامج النووي الإيراني. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحيفة أن تمديد وقف إطلاق النار سيسمح للمفاوضين بالوصول إلى نقاط الاتفاق النهائية، بما في ذلك آلية تخلي إيران عن مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب. وأضاف أن الاتفاق في حال إتمامه سيتضمن إزالة الألغام من مضيق هرمز تدريجيا مع تخفيف الحصار الحالي بشكل متناسب. الرئيس اللبناني يقول في ذكرى تحرير جنوب لبنان أن سيبقى الاحتلال مطلب أو انسحاب حاب الاحتلال مطلب لبنان، معبرا عن رفضه استمرار الاعتداءات واحتلال القرى. وقال رئيس اللبناني انهم يعملون على تحقيق الانسحاب الاسرائيلي ووقف الاعتداءات بالتفاوض الذي لن يكون استسلاما ولا تنازلا، مؤكدا ان التفاوض سيكون تاكيدا على حصريه حق لبنان في حمايه ارضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الامنيه الشرعيه. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام الثمينة، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: يا صباح النور، يا صباح الخيرات، شال نهاركم زين، شال نهاركم اسعد الايام. انتم تسمعوا في الرف ماكم بعد شويه، ما تخافوش ما تتحيروش، يلتحق بنا رفيق بوشناق في التقديم. اهلا وسهلا، مرحبا بكم. رحلتنا كالعاده من 7 ل 9 ونص، ساعتين ونص من زمان نعملوا بكم دوره على اهم ما صاير في اللي في علاقه بالاخبار على المستوى الوطني والعالمي. بعد شويه زيد نحكي رياضه ونحكي على نتائج نصف نهائي الكاس في تونس، كيف الربح موجود معنا. اطلبونا على 31 328 328، باش تلعبوا معنا على باربيكيو الكتريك من اهداء بريماكو وغيره من توا حتى للتسعة ونص على بداية اسبوع موافقة. ان شاء الله طريق سلامة للعباد اللي تسمع فينا وطريقها للخدمة. كالعادة فريقنا موجود، أرمادة نجوم الرفماك يقودها الحاج منصف بن سعيد. أهلا وسهلا بونجور حاج حوج يا معلم.
1: ربي يحفظكم وربي يهنيكم، ريحة العيد فايحة، إن شاء الله ديما فرحانين وشيخين. التاريخ يعيد نفسه بعد 21 سنة. الترجي والترجي نعم 2005 الترجي والترجي ترجي جرجيس والترجي الرياضي التونسي في الدور النهائي. إن شاء الله الدور النهائي مبروك عليهم، وإن شاء الله زاد حظ أوفر للنادي الرياضي الصفاقسي، وخاصة أني تعز على قلبي برشا شبيبة العمران. حسين ونورناكم، لعبنا كورة، أمورنا احنا طبيعيين نورمال كذا وكذا، ويا ربي ليك الحمد فين وصلنا، يا ربي ليك 100,000 حمد، ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: هذا هو حاج حوج، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل. بعد شوية نحكي بأكثر تفاصيل على نتائج مباريات النصف النهائي. كالعادة يزال يحتفل بعيد ميلاد وعاد النجم السوبر ستار البارح يوم من العيد ميلاد كادوات والدريا والجو الكريم حسين وعيد ميلاد مبابي أي اللي بيحسر بتبيع. بعد شوية نحكي بأكثر تفاصيل وتتفرجوا زيادة في قادم الأيام. زيدون زياد المكي نجم الديوان والحوار، هلا وسهلا صباح النور.
2: ان شاء الله نهاركم مبروك. انا اليوم نحس فيه نهار الجمعه يا ودي، ويكاد ما فهمتوه. رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق رفيق هو ما جاش اليوم، وانا عندي كادو عنده راه، وخاطر تو يشوفوا الحلقه انا الاربع اموال هذيا معناتها اشتم رائحه القلب. الحمد لله نعرف داره، معناتها او صبح قالك منكوس ولا مريض ولا العلوشه ربي يجيب ولا ربي معاه. انا انتوكا جاوا للدار حتى كان ما يجيش، ما فماش بروتوكول، مريض دايخ وكل. انتوكا ان شاء الله نهاركم سعيد، وكما قال حاتم ريحه العيد فاحت، وربي مع التلامذه اللي تعدي، وربي مع لي بارون اللي قريو. ما فهمتش كيفاش باش يفهموها العيد هذا. ربي معاكم ان شاء الله بالنجاح، ان شاء الله تفرحوا بوليداتكم، وان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين
0: ان شاء الله. بحضورك زيدون، وبحضور زيد القائد الثاني في الفريق الاب الروحي للبرنامج فورا ناصر البدوي. صوره صباح النور
3: بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين المتفرجين يتابعوا فينا كل. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد ايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لتوانسة الكل. زاد كيف ما ننساوش البارح النهائي في الشامبيونز ليغ، وسان داونز حصلت على البطل. كانت مباراه مزيانه برشا، كانت مباراه مشوقه، لكن في نهايه الامر الفار ما نجمش تحصل على اللقب، ولكن سان داونز تحصلت على اللقب معناتها كان ميريتي الحق نتاع ربي. شفنا المباراه وشفنا حارس ممتاز برشا نتاع فريق سان داونز اللي عمل تصدر ضربه جزاء وخلى الفريق حي، ومبروك عليهم. وان شاء الله الفرق التونسيه ان شاء الله ترجع فيسع في اسرع وقت ممكن في المشاركات الافريقيه ونمشيوا لبعيد، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس
0: ان شاء الله. والملاعب قداش عندها دور البارح نفسه التيران لعبوا فيه فينال كان قداش بدل قش عليه الشامبيونز ليج في الاوروب الجو الكل تبدل برشا، مهم برشا زاد التيرانات. النجم السوبر ستار جيهان بالاسئله الجهنميه على الصبحيه جي جي صباح النور.
4: مرحبا شبيبة، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل، طريق السلامة للجميع، بون كوراج للتلاميذ والأولياء سورتو بتاع الابتدائي خاطر الاخرين كملوا، اما احنا جماعة الابتدائي مازلنا نعديو حتى بعد العيد. مع على ذكر القراية ترش باش يعملوا في فرنسا العام الجاي باش يعملوا ديكور ديديوكاسيون فينانسيير للتلاميذ اللي يقراو ان كاتريم اني، باش يعملوا لهم تحسيس حول التصرف الميزانية، حول كيفاش تصرف، والا يعلموهم زادة طرق واليات الدفع وبعض الأبجديات اللي تتعلق بالاقتصاد. المبادرة تصير بالتنسيق مع بنك الفرنسي ووزارة التربية والتعليم الفرنسية. الهدف منه أنه يطلع فما شباب عنده تكوين أكثر، معناها عندهم دي كومبيتونس فينانسيير باش ما يستدموش نهار آخر بالواقع. أنا نتصور كان احنا زيدا نخمو في الموضوع، وإلا حتى يكون درس في ماتير من اللي ماتير، نتصور النجم يكون أنا مثلا كان قريتها حاجة كما هكا كانت نجم تفيدني، وراو عنا أقل مواطنين في الروج كي نتعلموا حاجات كما هكا. دونك نجموا نخمو فيه الموضوع، سينو بالتوفيق للناس الكل ونهاركم زين.
0: شكرا لك جيهان الجولدن بوي.
5: بونجور بونجور الناس الكل، نسلموا على الناس. العيد قرب كما قال الحاج، مش حاتم قال ريحة العيد قرب قرب. نحن بو انا باش نحكي للناس تسمع فينا، رانا عنا قضية 10 ايام كل يوم مع بعض،
0: صباح وعشيه
5: ليل نهار، تقول لك لي عرس وتلمين عرفتك عرس صباح ايام صباح ليالي، ونهار تصلى وقتي غدوه نهار تصلى كل واحد حط يروح الدار، سكر تليفوني ما عادش نحب نسمع كلمه زياد وكلمه ناصر وكلمه الكل ما عادش نحب نراكم، ما عادش نحب نراكم. سينا عدينا ميسيون بين شوق العبيد، نعرف ان هالاربع العبيد بعد الحوسه كل شيء يظلي الميسيون تاعنا تنجموا تهضموا بها بالقد
0: ان شاء الله. ان شاء الله اللي هو حلقه كامله احنا مقتنعين اللي احنا كلنا مشوي وقاعدين نصور، معناها حلمه قاعدين في احلام الحلم.
3: لا علاش بنين بتاع رفيق ناصر يعمل له الحيمه، يعمل له الحيمه يا رفيق يرحم والدي، راهو شوط يريدوا في الميسيون راو شوت يعملوا الله قالوا الحيمة يودي عبيد. انا متوقع
0: الناصر داخل بالكيردون حاب يدخل في الجو اكثر، زعما معاش النجم
5: عجعجي
0: اجواء احتفالية برشا. ان شاء الله تعجبكم
3: موسيقى
0: الموسيقى تاع الجو الشيخ عليك قبل هذاك الفاصل، وبعد شوي نرجعوا لكم في زابينغ. وقعدوا معنا ذا رافماك، فاصل صغير راجعين ما تبدلوش.
6: رافماك بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربيوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
7: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان، وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيتس اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيتس المامو العشيري.
6: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعه من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 27 دقيقة على ديوان فام، كما قلنا لكم بعد شوية يطلبونا على 31-328-328 باش تلعبوا معنا على باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. ولكن قبل ذاك شنو اللي صار في حلقة نهار الجمعة من رافماك تسويت الزابينغ.
6: زابينغ
0: نهار الجمعة اللي فات يا عزيزي المستمع كانت حلقة الاحتفالات 100%. هاي لا الله بصلي عني بعيد ميلاد زيدون ملوينك.
8: احتفى بقدوم الجهبة الزياد المكي عيد ميلاد شعيزة عيد ميلاد هاول عيد
3: ميلاد
0: يلا
8: عيد ميلاد شعيزة زيدون
3: عايشك يا رفيق. نشكرك ونشكر هل الفريق الممتاز والمصروف
8: في رتف القوة في لحظة الديكور كله يتغير
3: كله تقلب وصوت والقاتو رفيق نجيب منه
8: بشريك.
3: نشكرك رفيق على البذخة ذي وعلى الاعداد المزيان وعلى الديكور الحلو.
8: فريق اعداد شبقنا ما
3: ليه جابوت فوق القاتو هبطت من السماء ما تسيرش يا رفيق
8: تنجم تتنحى وترجع فيه
3: تتنحى وشوك الشمع يشعل وكل هذي بيش بيستاش القاتو بيستاش ربي فضلك يا رفيق.
0: لا وجابوا له قاتو الدنيا مشيش بالك فريق من اليابانة كيك يا ولدي أجواء كبيرة ياسر حتى من القاتو مختلف
8: بيه أنفق على القاتو ما خرج
3: خلميت زينة احسبولي
8: 3-2 جوايو زيدون
3: القاتو زي
8: البيستاج زي ريتا ذي أنك تنفق القاتو كل ذوب
3: لا حاجة من
8: وراء
3: أقوى المهات من عشوك
8: يلا لو تو اللي نمشيو ناكلوا شويه جاتو نحتفلوا بفطور
2: هذيك هو خرجت
8: ترجع لبرا
2: ترجع تنقز
8: تنقز صحي
5: يقصوا فيها بسي ميت
9: هاي زيدون هاي اختانا من هذي الكل تو اخويا اعطينا الامنيات نتاعك هاي
2: الرزق الصالح والعيشه
8: الرزق اللي يصلح بك لانه نجم يجيك 200 مليار تنحرف وتموت في ثنيه خايبه
2: والله
8: الرزق اللي ربي يبسط الرزق ويعرف قديش يبسط
2: اي قديش يبسط ان شاء الله معناتها يبسط فيسع فيسع شيريه في الوقت هو خويا رفيق ان شاء الله انت فهمت ان شاء الله الصحه وان شاء الله نفرح حميمتي يا رفيق
5: البنصر البنصر رفيق
8: لحظه باش
2: نفرحها بالهداوه والحياه الطيبه والحياه الطيبه وكل شيء يا رفيق
9: لا والمشكله وين مستدير الكل رفيق شادد في ابروش ماركه يا ولدي مش ناوي سايب
8: انه هاتي الحياه الدنيا فانيه هذه دعوه الافضل في اللي بيتهولك الكل
2: امين
8: ان استحضار فناء الدنيا هو اللي باش يفيدك في الجنه وغادي في الجنه نعملوا احسن عيد ميلاد ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب
8: نتلموا الطاوله هذه كل
2: نعم شويه هنا وان شاء الله
5: شويه هنا
2: مش هربي
8: نعمل عيش
9: لو حتى المستمعين فرحانين لما وينك عيد ميلاد زيدون راهو
10: نحب
2: نهني
10: زيدون
2: بعيد ميلاده
10: كله
2: بنا اللي بخطيها ربي بارك فيك
10: الله يحفظك
8: يا أهلا كاشا
2: هاي هاي بارك
8: لي هاي خليني ما بعدكم بيربي
9: الله الله عرفكي يا ملوينك لا فما فازيتي لا فما أجواء حلوة ياسر في العيد ميلاد وكذا هكا يا زيدون إن شاء الله كل عام تحيب خير باب
2: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
6: زابينغ
2: السبعة واربعة
5: يا رمروم يا معلم يا باي يا خالي
2: ربي خليكم وربي فضلكم يلا سيدي الموسيقى بعد شوية يلتحق بينا الراف سي رفيق بوشنيق بعد شوية يكون موجود معنا في الأخبار ترانت كيف كيف بعد شوية البوكس نيوز مع صديقتنا جيهان وكما قلنا لكم باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا لهنا في الراف ماج نهديه لكم على 31-328-328 الموسيقى راغب عليهم أعلامة مغرمية لي يلا سيدي موسيقى وراجعين

0: RevMag. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث وتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 37 دقيقة صباح الأنوار صباح الفل تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا طريق السلامة للجميع شنهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب اعتذر على هذا التأخير منكم اللي تسمعوا فينا ومن الفريق إن شاء الله تقبل الاعتذار
2: لا مش مقبول على خاطر نحن نجي وفهمتني وصورنا بارح وكل الوقت يعني الوقت يا رفيق ولكن مقبول
1: ظروف خاصة

0: عندك حق. حكيتي تو وضعيتك
1: وضعيتي وضعيتي لعبت فيما بالغالب بيت معاك في
0: بيت في الصالة وكل ربي معاك يا عادي عادي هذيك الخدمة
1: وذيك الزاوية
0: وذيك الزاوية
1: يا لسيدي السلام عليكم وين ما كنتم شهر نهاركم أسعد الأيام شهر جمعة مبارك على الجميع وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب التوفيق لوليداتنا اللي ماشيين يعديوا الامتحانات شهر يا ربي الفرحة في كل دار وفي كل عائلة تونسية. نمشي للعمليات الإحمائية ترسويت زعما شكون
2: زعما شكون
1: 3/2/1 مواليد 13 جويلية 2002
3: رجل
1: نعم
4: نتصور كوارجي
1: نعم لنديس الثاني تونج. لحظة لنديس الثاني
5: تفضل
1: إيرلينغ هالاند نجم السيتي زيد
0: يلعب في ريال مدريد توا لا لا قل اي
3: قول بالصوت
6: اسباني
1: اسباني
6: كور في سيتي
1: ليس باسباني قل
6: كور في سيتي
1: لا ما لعبش في سيتي قلنا مواليد 13 جويلية 2002 قلنا ايرلينغ هالاند لنديس الموالي
3: قول قول ما تخافش
1: أدي أسيل
3: معناها رابيد برشا مهاجم
6: أدي أسيل رابيد في عالم الفيبر
1: رجل كبير رجل كبير
3: تروح
1: ريفليكسيون قبل اختراع الفيبر جيب
4: أسود البشرة
1: لا
5: هداف
1: هداف بيعتبر
0: لعب في البارسا
1: ما لعبش في البارسا
0: انجليزي
1: لا
6: سكندينافي
3: برشا بلدان في سكندينافي تو منهم
6: باش نحيهم الكل نرتاحوا منهم لا باش نقول لك ليه ونرتاحوا من سوا
1: كي نقول ايه
3: شكي
6: ملمومة
1: ملمومة الكرة سكندينافي يحمل الجنسية
3: يحمل جنسية سكندينافية هذي أصله تونسي
1: نعم
3: بالحق
6: بر
0: أنا بعلى
1: سيباستيان تونيكتي جواب بالحاج
3: باس ديسيزي
1: قلنا إيرلينغ هالاند على خاطر مولود في النرويج وقلنا أدي أسيل على الكونيكسيون تونيكتي تونس قلت كل كونيكتي مش تونيكتي مواليد 13 جويلية 2002 نجم المنتخب اللي زاد حمل كأس اسكتلندا الثنائي في اسكتلندا إن شاء الله يا ربي جينا بالفورمة دي لكأس العالم اليوم انجوار بلوس كو كونفيرمي في بطولة محترمة وفريق عنده عراقة كبيرة في أوروبا معناها إن شاء الله يا ربي البرفورمانس هذه نعرفوا نستغلوها احنا ونعطيوها وقت لعب ونعطيوها كوره بيلسقي ان شاء الله يا ربي في في الكوب دي موند
0: ما تجيش تلقى ملاعب بشيفروات خير منه هو ما بالعقل كل الارقام تتاكد انه هو اسمه كله ولا في الكيب ناسيونال
1: ان شاء الله يا ربي نشوفوا حاجه مزيانه برشا يلا سيدي هلنديس الثاني والشخصيه الثانيه 3/2/1 مواليد 28 جويلية 1993
3: امرأة
1: لا
4: كوارجي
1: نعم
5: قعدنا في كورة فرنساوي جنسية فرنسية
1: جنسية ليست بفرنسية
0: سكوتلندي
6: في طر الربطة
3: خوخو تكون
1: ليس بسكوتلندي
0: أوروبي
1: سهل برشا
0: أوروبي
6: احنا فرنسي قلنا
4: أوروبي
6: فرنسي
1: ليس بفرنسي نعطي انديس وباش طلعوه نروح الموت
6: يا رب نسم حاير
1: مواليد 28 جويلية 1993
6: ايوه
1: انيس بن سليمان
3: انت مدافع
1: لا
6: شكون عليك انيس بن
1: سليمان برنس
5: بن سليمان بتاعنا التونسي
1: التونسي
5: بن سليمان
1: هو
6: يقول لك رفيق تعب
0: باهر. لعب في المنتخب الإسباني؟
1: لا.
0: عنده بالون دور؟
1: لا.
6: دنماركي؟
1: لا. لنديس المولي؟ كوربو.
3: كوربو؟
4: كوربو.
3: يلعب في البطولة السعودية؟
1: لا.
4: ولا مازال يمارس الكورة تاو مازال كوارجي
1: يلعب؟
5: كنت يخرج
1: انت خرجت زياد.
0: مهاجم؟
1: مهاجم.
0: لعب كاس العالم؟
1: لعب كاس العالم.
6: هز كاس العالم؟
1: ما هزش كاس العالم.
4: مش قلت لنا سير باش تطلعوا؟
3: باش يعتزل السنة؟ باش يخرج خرج من فريقه السنة؟
1: لا
3: ما بدلش معناها
1: الفريق. يلا
4: متزوج؟ نعرفوا الحال حياته انه هو متزوج.
0: رفيق ألماني؟
1: نعم. لا لا.
0: مصري؟
1: لا.
6: احنا قلنا اوروبي.
1: قلنا اوروبي. قلنا مواليد 93. قلنا
0: مهاجم.
6: مهاجم. انيس بن سليمان.
1: انيس بن سليمان
4: اصعب حاجه.
1: كوربو.
6: كوربو. اعطينا انديس رفيق.
0: انيس بن سليمان ملاعب يلعب
6: تاع المنتخب.
0: تاع المنتخب.
1: السلطان سليمان.
0: تركيا في الريال.
4: اللي لقبوا سليمان.
3: لا مازال
4: سليمان.
3: اصله مغربي؟
1: لا. الملك فاروق.
6: مصري. فاروق مصطفى.
1: الملك فاروق. السلطان سليمان.
4: اشقر. اشقر رفيق. مش اشقر.
1: مش اشقر. اشقر. ليدي ديانا.
3: بلجيكي.
6: العائلة الملكة.
4: بريطاني.
0: بريطاني. أريكينا. أريكينا. أنا وياه فرفرفة.
1: جواب صحيح. هو نجم المنتخب الإنجليزي.
3: أريكينا.
1: تريبلي دوبلي. يفوز أريكينا بالثنائية مع البايرن. المقابلة شفت الملخص نتاعها غاب فيها تقريبا 55 دقيقة مش موجود. ومن بعد خدمة الماكينة ومارك أريكين الثلاثية وتفوز البايرن بدوبلي. وحديث حديث على ثنو فما اتصالات مع برشلونة رغم تقدمه في السن.
6: هو مش كبير برشا لك الدرجة. أنا نحسه ما
1: مازال يعني وليت 41 كريستيانو 39
6: بارابور لعبه زاده ماهوش اللي عنده برشا واحد. أما برشلونة صعيب الحق نتاع ربي بالأزمة المالية اللي عندهم. ما نتصورش اسكو ما نتصوروش ينجموا يوفروا له شهريته.
1: فما اسماء جديدة داخلة في برشلونة باش تضخ أموال.
6: أيوا شو اللي تخوف هذيا نعرفها.
1: فما شكون من شمال أفريقيا
6: جمل وحكاية التعب
1: برنامج. يلا سيدي أريكي نقطة زياد نقطة رامي الفوراتي 20 ثانية فاصل ونمر لتراند جور. خدوا معنا ما تبعدوش.
7: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
2: السبعة 41 دقيقة بربي ديديكاس في المباشر بنتي داخلة تعدي الإيقاد
3: هدوشة وقت شو فيه ورفيق
2: إن شاء الله سنة إن شاء الله سنة قوة الدفع الميكانيكية وقوة الدفع العضلية وقوة المغناطيسية وأجواء
4: حسيلو هي في الإيقاد
2: قريب ناخلتو الفيزيك شنو
4: هي بيها في الإيقاد
2: إكسلونت في الإيقاد
4: نشجعوها
2: نسلموا عليها برشا برشا خدوجة بالتوفيق لكل صغيرات الكل إن شاء الله في الامتحانات نمشيو تو سويت للترند
5: أحلى بونوس لأحلى ناس
6: مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
7: أريد طور عالمك
0: تراند دي جور
2: الترند والأخبار في علاقة بعلوش العيد بلدية تونس تمنع ذبح الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات بلاغ للبلدية في تاريخ الجمعة 22 مايو تقول فيها أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات شدت على أنه الضرورة تقتضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك تخصيص أماكن تسمح للقاتلين بالعمارات بأن يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها وأشارت البلدية أنه تم تخصيص السوق المركزية وسوق حي الخضرة وسوق حي ابن خلدون واحد وسوق سيدي سريدك بالحفصية للذبح عشان يكون نطق صحيح دونك ناس كل قرات البلاغ واللي هي مشكلة كل عام حكاية الذبيحة حاتم أي حاتم بالحاش
4: هو ريتو البلاغ هذا معناه ما نجموش نزيو ضده معناه على لأسباب صحية لأسباب متاع نظافة لأسباب معناه متاع سلم بوسط في الحومة خطر تعرف راهو بعض ساعات كي تبدأ العبد الكل برتكمو يذبحوا بعض السليم مع بعضهم أكل سيغتو هما اللي ديشي اللي ينجروا معناها غسيل الدوارة هذوكم هما اللي فيهم ريسك لكن زاد يزم الراعي وزاد فما الناس راهو يسكن في بورتمان صغير في وسط البلاد ما عندوش كهرباء وقتها ما فما حتى تاكسي باش يهز لك علوشك تدرسي لك زاده بعد ما صرفت والقرضه والعلوش والساتور والفحم والواحد مصروف زيد معناه باش تكري كاميون شكون باش يهز لك كاميونه
2: بقى كل مشكله صحيت نهايه العيد كي باش انت اوكي باش تهزوا ابريتو وين باش تحطوا ماك باش تحطوا ديما العباد تحطوا في سوسول كل واحد وكيفاش يلقى كومبرومي مع الناس اللي في الريزيدونس اللي معاه والسنديك وكذا هذا واقع معناه وساعات حتى يحطوا في الديبارا نتاعو في شباك الكوجينه نهارين ثلاثه قبل العيد بعد باش تهزوا من غادي لكن نقطه الذبح هذاك اللي نجم يكون صعيبه على بعض الناس
4: وحاجه اخرى راهو كيما هزش بطريقة باهية راهو ينجم زادة في الثنية يضرب لك جارب معنى هذا الحم معري وفي الثنية وهز وشوية غبرة تعرف معنى يسفي دغيان راهو باش يصير ريسك دو كونتاميناسيون أنا من رأيي
2: أما كما قلت ما يمنعش حاتم زادة ما نجمش تولي فوضى في البلاصات حتى نعرف روح
4: أنا يظهر لي معنى في الحوم بشوية ذكي بشوية تعاون بين المتساكنين يحدوا بلاصة صحيح. تكون بلانير معناها البرين لونجاجمون معناها باش هما ينظفوها من بعد ما
2: يخليو البلدية يزم ترخص مش عباد مواطنين باش
4: معناها يزم تحل الباب البلدية للرخص الاستثنائية كي من هكا شنو تحط تعاون على موتور انا راو فيهم نحن تاع التراتيب ديما يدور تجي كومبتي كونترول ترقى فما سبالة فما كواتشو فما بلاصة مخصصة للفضلات وعنا وين باش نحطهم حتى البلدية زاد راهي تنسق مع العباد يظهر لي معناها اللبان الكبار وكل شيء يظهر لي حتى ليلة العيد يعملوا مارتين يعملوا يدوروا دورتين معناها يلزم أغزر أنا معاه نلقاو حل مع بعضهم فماش يجي بيان فوقي فماش ناس تقعد هكا من داخل ما فهمتوا خاطر برشا عباد ما همش باش يحترموا البلاغ هذا أما باش نشجعوا الناس باش على السلامة وعلى النظافة وعلى كل شيء يلزم البلدية تحل باب ترخيص استثنائي بعض بعض العبيد خاطر مثلا نحن يمكن نراو كان لريزيدونس اللي نعرفوه في اللي في اللي زون ريزيدونسيال في سنتر فيل نتاع تونس فما بلاصات قدام وانت تتفكر وانت سكنت غاديكا اللي مسكر راهو ما عندهمش امتر دو ليبر معناها وين باش يعمل حوسته
3: رفيق علاش ما نمشيوش في طريقه بون تو صعيب السنه وفي نوليو فما خواص نجم تكري البلديه تهبط كلها بيل دوفر ديز اسباس من قبل العيد يوليو يكريهم من الخواص بلاصه هو يتحمل مسؤوليته الحاج بار اكزومبل ولا ناصر يجي يقول البطحه كيما الباركينغ ما البلديات يكريو لي باركينغ وكل ويعملوهم ديز اسباس وين المواطن ينجم يذبح يخلص وهو اللي كاري معناتها يكمل في المهام نتاعو ينظف ويرجع البلاصه نظيفه للبلديه خاطر باش تتعمل على البلديه وحدها شارج كبير رفيق دونك تولي هذايا الحل ينفع البلديه وينفع الخواص وينفع المواطن
2: نجم يكون حل من الحلول اما بقى هكا زاد اون بلانير وكل
3: سيبه اي اما فكرها للخواص رفيق وتقول له ما تسلم هذه كيما عطيتها لك تسلم هذه قبل بثلاث ايام راهو بزنس هذا هو باش يربح وانت باش تربح والمواطن باش تربح وبيان سور تقول له قداش تاريفه للمواطن تبدا محسوبه معناتها مش يعمل تاريف كيما يحب هو
8: كل عام نقعد نخمم قداش فما دي سيرفيس ينجموا يتطوروا في علاقه ببعضنا في المناسبات نتاع الاعياد خاصه في علاقه بالعيد الكبير قداش نجموا نتنظموا في حكايه جلود اللي تقعد مفرطة في الشوارع في حكاية الناس اللي تشوشت في الروس بطريقة عشوائية لو كان فما مهنة اسمها الفرنقي ومعروفة وكل شيء المفروض ترجع بطريقة زادة منظمة شوي مي قاعدة نقول قداش فما دي سيرفيس ينجموا يتطوروا باش الأمور تصير ما أحسن ما بيناتنا في علاقة بوين تصير الذبيحة وين يصير السلخان خطر الكلنا حتى اللي القاش كون يذبح له ما القاش كيفاش يكسر ما القاش كيفاش يهز ديما الكلنا مستحقين حاجة دونك كان فما ناس تحب تعمل مشاريع حاولوا نخموا فيهم لي سيرفيس مهمين
3: اما اللي شوشت الروس رفيق للامانه مش الكل للامانه راو ساعات راو يخلي لك بلاصه تقول ما فهمتش كيفاش للامانه
2: فما عباد تشوف في الكياسات
3: فما عباد تجي تنصب
2: واحد انا مره خليته بتاع ثلاثه ليلش معناها ثلاثه روس 12 نساء قال لي سويتين باترون وتقام حذرين سويتين ما لقيتوش والمشكله اللي خلص انا خلصت هكا باش يزربني حاسس حرمنا من راس مسلم ربي
4: مصروفهم
2: بركه ما حرمنا من راس المسلم ربي يسامحك تعرف شري بعد تبخل عامل على الراس مكتب باش كل عام وقسمه ان شاء الله عيدنا مبروك الناس الكل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير ولكن كما قلنا نحاولوا نسهلوا على بعضنا البلديه منطقها موجود منطقها صحيح المواطن زاد يزن الرعيوه كي خمم انا باش يهز العلوش كيفاش باش تصير العمليه ويجعلوا يلقى وين بيته كل ليله والليلتين بعد لا يشري العلوش دونك نحاولوا نلقاو كومبرومي اللي يحافظ على نظافه البلاد وما ندخلوش في فوضى اون بلوس يراعي شويه المواطن ان شاء الله عيدنا مبروك شلك كل عام وانتم حيين بألف ألف خير بعد الفاصل نرجع نكملوا معاكم في الأخبار ولكن قبل هذا نذكركم أن الربح ما يفش مع لوغران جو عجيل انرجي متاع اني اي سينت 0W20 The Challenge اللي باش يتواصل حتى الخمسة جوان في المحطات متاع عجيل غادي المشاركة ولا على الباج فيسبوك عبارة على لانسي دانو باش سبلي باش تقمر بادن ديبي دون اني اي سينت على مسافات مختلفة وبدرجة صعوبة متفاوتة كل ما تجيب لانو في البيدون يعني اي سين وكل ما تسيب هدف أصعب وأبعد كل ما تكون حظوظك أكثر في القرعة باش تربح 2000 دينار كاربيرون نستناكم إلى اليوم في ستاسيون سيرفيس عجيل أريانا ونعطيكم رونديفو جديد كل يوم في محطة من حطات عجيل إنرجي المشاركة باش تلعبوا معنا باش تشاركوا وتكونوا من الربحين كما قلت ما عليكم كان تتابعونا تمشيوا يوميا لستاسيون سيرفيس عجيل اللي باش نسميوها فيزي لا بيرفورمانس وكونوا قد التحدي باش تدخلوا في القرعة وتربحوا 2000 دينار كاربيرون وبرشا كادوات أخرين باش تعرفوا أكثر تفاصيل عجو ودخلوا على الباج فيسبوك عجيل انرجي ولا على سيت ويب www.agilenergy.com.tn عجيل تقولكم شلّا عيدكم مبروك يلا سيدي فاصل ونرجو بعد لحظات مواصلين معكم ديما بالأخبار ديما في التراند راف ماج للتسعة ونص ما تبعدوش
9: راف ماج
10: ببليسيتي
11: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
12: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد
10: تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولي فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج وسور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
12: توب نت very fiber people.
13: العيد متسمي على اللمة على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنة مع بوجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 مي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايما.
14: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي ان بلان اير، ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجونس دو فواياج نتاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
15: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
16: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أرتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
17: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
18: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار، واليوم برافا عملت احسن افار. جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها اقل من باللار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة ان بودغ اي سوليوب. نعملو قهوة برافا.
19: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
20: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بشناق.
21: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
20: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بشناق.
2: 7:54 دقيقة مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص. نحكيه على عبقرية تدريب. بيب غوارديولا اللي البارح رسميا غادر مانشستر سيتي، وكان له آخر لقاء مع جماهير السيتي في ملعب الاتحاد. إيموسيو كبيرة، دموع، برشا كلام وبرشا برشا حاجات تحست في المقابلة. نحكي لناصر قبيلة قلت له محلاهم كل شيء برفي، يعني
3: خاسر بطولة،
2: كل شيء برفي خاسر بطولة. عشر سنوات منسيت جماهير السيتي ماذا فعل هذا الرجل للفريق ولمانشستر سيتي. نسمعوا تصريح المؤتمر، معناش تصريح المقابلة، ما بعد المقابلة للأسف. نسمعوا وش قال قبل المقابلة غوارديولا وقت اللي أعلن على مغادرته للسيتي.
1: I feel I would not have the energy that required to daily every 3 days expectations to fight for the titles with being in front of the players. I know myself, I have that season energy, but I feel I would not have. It's just, what is the reason? It's the time. It's 10 years. So the biggest decision to happen is because it's a question of, not because I'm not ambition, I don't want to try it again. It's just, okay, Pep, after 10 years, I'm thinking it's not good in organization to have people for many, many years. It's good to shake, to move, and new faces. It's really good for everyone. If I would not believe that, if they don't sack me, I would stay here. But I think it's the perfect moment, the perfect time.
2: غوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المقابلة قال نحس أني لن أمتلك الطاقة اللازمة لمواجهة التحديات اليومية، كل 3 أيام يتوقع مني المنافسة على الألقاب والتواجد أمام اللاعبين. قال الطاقة هذه ما عادش نملكها اليوم بعد 10 سنوات، لقد حان الوقت، ليس بسبب عدم وجود الطموح أو عدم وجود الرغبة، ولكن ببساطة يكفي بيب بعد 10 سنوات. هكا قال بيب غوارديولا. قال أعتقد أنه ليس من الجيد في المؤسسة أن يبقى الناس فيها لسنوات عديدة، من الجيد التغيير والتحرك وأن نلتقي بوجوه جديدة، إنه مفيد حقنا للجميع. لولا إيماني بهذا الأمر ولو لن يطردوني في يوم من الأيام لكنت سأبقى هنا، لكن يعتقد أنها اللحظة المثالية والوقت المثالي. وعاود كلمة يكفي كاب بيب، لقد مرت 10 سنوات. حاجة بزينة برشا ناصر.
3: اي بالنسبة لي
2: معني ما نذكرش أنا الملاعب يخرج هكا ولا مدرب يخرج هكا.
3: جمعة والجمعة يماركيش الملاعب بستة بوتوات بعد جمعة يسبوه هو والانترنور
5: ولا يجي جمعة. معناش التقاليد هذوما اللي نحكيوا عليهم، احنا التقاليد ما زلت بعيد علينا برشا. ان شاء الله نقولوا على صغارنا يعيشوا التقاليد هذوما، على خاطر بالحق، على خاطر التقاليد هذيا فيها برشا احساس، فيها برشا محبة، فيها برشا ريكونيسونس اللي ناس عطات وخدمت وضحات. وراو بيب معناتها في العامين الاخرانيين ما هزش بطولة، معناتها وتعدى بجنب الحدث، لكن الارقام الكلها تاكد انه الرجل هذا يخدم خدمة كبيرة برشا. وشفتوا الكلام اللي قاله رفيق في الاخر، قالك بعد 10 سنين بيب معناتها يزم بدل الاجواء، يزم حتى الاكيب بيدها، يزم تستنفع بنفس جديد وبروح جديدة. وهذه هي التقاليد، فما برشا ناس ما تفهمش اللي في وقت من الاوقات معناتها لازم تغادر، تخلي
2: صحيح.
5: فما سيكل اللي حتى في الخطاب ما عادش تنجم تعمل نفس الخطاب، قال باش تقعد تعاود تجدد،
2: ما عادش كيفاش موتيفي اللاعبين،
5: لا موتيفاسيون، لا تجدد الخطاب نتاعك، لا تحافز الملاعبيه، لا كيفاش تعمل البروجي سبورتيف. هو بيدو مستحق باش يجدد روحه، مستحق ناس اخرين صحيح. هو بيدو معناتها لي زومبيسيون نتاعو تتبدل هو كمدرب، وهذه حاجه مهمه برشا. التايمينغ نتاع الخروج مهم برشا بالنسبه لبيب غوارديولا.
22: نجم تزرق بطولات وكؤوس وكل شيء مع نفس الوجوه، مع نفس الفريق، مع نفس الجمهور، مع نفس الرئيس الجمعية، مع نفس الخطاب، تقلق تفد حتى إيش بيه الربح يفدد راو شوي. بيبك هاو يقول لك خليني نبدل، يحتمل راو يعاود يرجع، أما التو يزمو يبدل، مش كيف نحن سالة ساعة يكبش هو راو ربح ماتش في حياته. لا ما نجمش الراني إلا العمرة، لا تنجم تراني إذا أنت ممرن باي، تراني الجمعية الكل. هذا من الممرنين اللي تعدوا على أصابع اليد الواحدة، نتمنى له حظ مبارك ويعاود يرجع لنا لانجلترا.
2: من اللعبيه اللي لعبت مع غوارديولا كلها تقريبا يونانيم وعندها نفس النقطه قالتها، قالت مع المدربين الاخرين تعلمنا نلعب الكوره، مع غوارديولا تعلمنا ايش معناها الكوره، اعطانا نظره اخرى للكوره. يقول لك ترنيت معه 3 سنين 4 سنين كي يمشي هو، لان نخرج من النادي ونمشي لكيب اخرى، نولي نرى الكوره بطريقه اخرى. هو عبقري بكل المقاييس اللي عمله مع البرسا، اللي عمله مع البايرن، اللي عمله مع السيتي، اونترنور، وعنده الجانب الانسان وجانب الشو وجانب كل شيء
0: والمواقف
2: بالضبط.
6: معناها الجانب شعلينا من الجانب المهني والجانب المالي اللي هو ذوما موجودين ولازم منهم في كارير اي مدرب، ولكن غوارديولا جانب الانساني ديما ياكد عليه. حتى البارح في الملعب قال جمله ولا الجمهور ولا يضحك كذا، قال لهم راهو من بعد كي باش نخرج من هنا من سيتي ابالي انا باش نولي ديما نتبع فيكم وكذا باش نقعد نحب. قال لهم كان في العالم اي بلاصه حتى في الصين محب للسيتي متعدي راني بربي عنقني ذكرني بالله ما تذوم مهما كان في الشارع نتقابلوا نعانقوا بعضنا. معناه هو مهم، هو قوي زاد اتصاليا هذا لا يمنع اللي هو
2: يعرف كذا من نقاط قوه المدرب،
6: ولكن مش يوريك حب الفريق يتبنى ماهوش بنقولوا احنا انت خاطرك تكونت غاديكا وكبرت غاديكا. البارح تحكي زاد على المقارنه بين برشلونه والسيتي، قالوا برشلونه ذاك الفريق اللي كبرت فيه وتعلمت فيه الكوره وحبيته وليت فيه مدرب معناه بالكاريتا ذي وتعلم فيه زاد بلوز او مو الهبله نتاع التدريب خاطر هو راه اللي يعمل فيه حاجه ضد العلم، عمل حاجات بدل جمله
2: غير الدرواي
6: ودي يعمل فيه حاجات ما هو وحتى مورينو وقت هبلوا على بعضهم الزوز، ولكن ورى انه في 10 سنين هذوما تخلق معنى اذيه داري صحيح انا ما تولدتش لهنا ولكن هذه البلاصه اللي كبرت فيها وصلت فيها و10 سنين راه تحب ولا تكره عمل على مصلحه الفريق اللي يحبه. راه مهم برشا انه الفريق اللي نحبه نعرف هذيك مصلحته رغم اللي النجم كامل كان النجم كامل 5 سنين بالمرتاح اريز تو برا فرق سمي مشي
2: الفريق لازم نفس جديد اللي كنا نشوفه في التصوير هذاك
6: بو
2: بيب غوارديولا 95 سنة عمره كان هذا البارح في ملعب الاتحاد. علاش قلت لك انسانيا علاقاته وتصريحاته طريقه كيفاش يبوسي برناردو سيلفا اونديري بو يشدد بنته متوحشها ولا ولده ولا يبوسي من كتافه من رقبته من وجهه من كذا عشره كبيره دموع برناردو سيلفا معناها حاجه لا تصدق معناها اي تسمحوا بطاله محلاها الكوره محلاها الجانب الانساني مش خبر الكوره عندي انا جانب نتاع انساني احنا شكون خرج وانا اخي مدرب اقوى مدرب فوزي بن زرتي اكثر واحد هز القاب عمري ما خرج من جمعيه بطريقه هكا
5: شفت شنو مستير
2: بطريقه تليق بفوزي شعمل مع الترجي ومع الافريقي ومع الاطوال ومع المستير ومع جمعيه كل في تونس كل مره يخرج عادي ماني على روحه ما فماش هكا جمعيه عيطت له قدام 30 40 الف متفرج يعيطوا باسمه وهو خارج مش في وسط المقابله. قيس على اللاعبين قيس على جوارات اللي اعتاد مالوريزمون كولتور اخرى تنقصنا بالحق اللي ما شافش البارح لسيكونس ولا لابري ماتش والخروج نتاع برناردو سيلفا كل حاجه حاجه روعه. ان شاء الله يا ربي تولي عنا الكولتور هذه لانه بعيد على الكوره جانب انساني جميل وجميل جدا. غوارديولا ننتظر فما دي رومور على الكلوب
6: فما المغرب قالوا ايكيب ناسيونال
5: لك
6: اللي هو ليه تحكي حتى مش غلط تحكي على ليكيب ناسيونال تاع المغرب ولكن صعيب برشا الاكثريه انا نتصور انه يا باش يرتاح شويه ومن بعد يمشي للسعوديه يا باش يرتاح شويه خاطر فما اشاعات حتى على الميلان. الميلان صعيب برشا البارح ما تعديتش الشامبيونز ليغ هذوما ليكيبات المشكله فماش فريق عنده الامكانيات الماليه اللي هو راهو خاطره من العباد اللي تصرف برشا تحب ولا تكره. غوارديولا اكثر مدرب في التاريخ يصرف فلوس دونك الاكثريه نتصور السعوديه.
2: والنداء اللي قالوا محليه قال اي محب نتاع سيتي يعرضني بعد سنوات في الصين يعنقني اي مستمع راف ماك بربي يعرضني في اي بلاد في العالم ينجم يعنقني زاد اذا كان محمد النشبيك
6: ما عندي اجابه ما تعداش عندي إجابة ما تخان نروحك بغوارديولا
2: مستمعين الرف ماك في
6: أنا نحن نحبون عن خوك تقول بعدني ويا رابي جد هذا
2: هلا أخبار ثم نعود رف ماك حتى للتسعة ونص
7: أحلى بونيوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونيوس أريدو تربحك 300% بونيوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 ملي
23: أريدو طور عالمك راف ماغ
24: بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
25: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت. هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران.
24: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة. أبوني جديدة صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: ديوان فام فلاش نيوز
4: وجزء الثامنة ديوان فام عسلامة. جموع حجاج بيت الله الحرام يبدأون مع إشراقة صباح اليوم الاثنين الثامن من ذي الحجة تدفق إلى مشعر ميناء غربي السعودية إذانا بانطلاق مناسك الحج تتحد فيه القلوب والأزياء تحت نداء التلبية في مستهل أعظم رحلة روحية يشهدها العالم الإسلامي بمشاركة أكثر من 2 مليون حاج. ويقضي الحجاج يوم التروية في ميناء أولى محطة الحج اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويأتي الحجاج هناك صلوات قصرا دون جمع قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسي أحمد البوهلي يؤدي زيارتين تفقديتين إلى أحد النزل في مكة المكرمة أين يقيم الحجيج التونسيون. وفق بلاغ صدر عن وزارة الشؤون الدينية فقد اطلع الوزير خلال زيارتين على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية موصيا إياهم بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. كما التقى الوزير بالحجيج في بهو النزل وفي غرفهم واطلع على ظروف إقامة ونوعية الخدمات المزداد إليهم. هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول التضخم المضارب لأسعار البورصة وصناديق التحوط وذلك في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع البنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي. وتهدف البطاقتان الجديدتان وفق بلاغ صادر عن هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحسين فهم بعض الظواهر والآليات التي تبعت تطور الأسواق المالية الدولية. وقع أداء أعدادها بأسلوب مبسط وبيداغوجي يمكن العموم من التعرف على مفاهيم يتم تداولها بكثرة في نشرات الأنباء الاقتصادية والمالية. المختص في الشأن الإيراني حسن أحمديان يقول أن الزخم الإعلامي المصاحب للحركة الدبلوماسية الأخير تجاوز حقيقة الفعل على الأرض كشفا عن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نقطتين رئيسيتين في مقترحات الوسطى حظيتا بقبول مبدئي في واشنطن وطهران وأن ذلك جاء مباشرة بعد اتصال أجراه مع نتنياهو. وأوضح أحمديان أن التراجع الأمريكي شمل بند وقف الحرب الذي كان مقررا أن يشمل لبنان إضافة إلى رفع التجميد عن بعض الأموال الإيرانية. الخارجية الصينية تقول أن حرب إيران ما كان ينبغي أن تندلع أبدا ولا داعي لاستمرارها وأضافت أنه ينبغي عدم إغلاق باب الحوار بين طهران وواشنطن مجددا معبرة عن استعداد بكين لدور بناء لتحقيق سلام دائم. وأكدت أنه يجب استعادة الملاحة الأمينة واستقرار سلاسل الإمداد في أسرع وقت ممكن. ختاما طقس اليوم الاثنين يتميز بضباب محلي في الصباح ثم طقس عامة يكون صافيا إلى قليل السحب وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب مع دوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجات الحرارة فتتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 34 بالجنوب الغربي. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. أخير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع أمين خنوش. إلى اللقاء.
0: مع ديوان فام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.2.
0: عاجل إنرجي تقدم لكم Flash Sport.
9: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
8: صباح النور، اهلا بكم بداية مع مسابقة كأس تونس. ورسمينا الدور النهائي بشكون بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي كان فاز البارح ضد فريق شبوة العمران هدف مقابل صفر، هدف كان سجله دانو في الشوط الأول. الترجي المرة 28 في الدور النهائي لمسابقة الكأس، والترجي الجرجيسي كان انتصر في المهيري البارح هدف مقابل صفر ضد السياسات، هدف كان سجله خليل القصاب في الشوط الأول. الترجي الجرجيسي يعود لنهائي كأس تونس بعد غياب 21 عام، ويعود زادا إلى مسابقة كأس الكونفدرالية بعد مشاركة تعود إلى سنة 2006 مع المدرب الحالي منصف. شارك فريق الترجي الجرجيسي في المقابلة السادسة على التوالي دون هزيمة، 6 انتصارات، ودور نهائي بشكون يوم 31 مايو على أرضية ملعب حمار العقربي بيرادس. الاتحاد المنسير رئيس الفريق مسلم اسلام اعلن على انسحابه وكافة اعضاء الهيئة المديرة وتعازد لانعقاد جلسة عامة انتخابية بسبب الوضع المالية الصعبة اللي يمر بها الفريق خلال الفترة الحالية. نذكر ان فريق الاتحاد المنسير مطالب الصيف هذه بتوفير ما يقارب 2 مليارات او اكثر من اجل خلاص ديونه ورفع عقوبة المنع من الانتداب. كرة السلة، النادي الافريقي يلعب اليوم الجيم 2 لحساب الدور الرابع النهائي من مسابقة البال دوري افريقيا ضد فريق اهلي بنغازي، بداية من الساعتين في قاعة بيكا ارينا في كيكالي في رواندا. الافريقي انهزم في المقابلة الأولى ضد فريق اهلي بنغازي بفارق نقطة 88 مقابل 87، ويكفي فقط الفوز بفارق 5 نقاط من أجل المرور إلى دور نصف النهائي. كيف الباسكيز هدف أيضا البارح فريق أولمبياكوس بيرايس اليوناني فاز بلقب اليوروليج ضد فريق ريال مدريد بعد فوزه 92 مقابل 85، خامس لقب لفريق أولمبياكوس في اليوروليج والأول ليه منذ سنة 2013. يخمو على البطولات الأوروبية في الكالشو الإيطالي، تشويق كبير البارح على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا. روما يربح إلى فيرونا خارج ملعبه هدفين مقابل صفر، هدف مالين وستيفان الشعراوي ينهي الدوري في المركز الثالث بعد هزيمة ميلان في ملعبه ضد كالياري هدفين مقابل هدف. بهزيمة ميلان زاد كومو لأول مرة في تاريخه يمر إلى دوري أبطال أوروبا بعد انتصاره ضد فريق كريمونيزي 4 أهداف مقابل هدف. دونك ميلان ويوفي في مسابقة اليوروبا ليج، روما كومو نابولي وإنتر بطل إيطاليا بيشاركوا في دوري أبطال أوروبا. هكا كانت نهاية موسم 2025-2026 البارح في الكالشو الإيطالي. الدوري الانجليزي رسميا فرق ويست هام وولفرهامبتون وبيرلي فريق حنا بعد المجبري غادروا البريمير ليج. ويست هام رغم انتصاره البارح ضد ليس 3 أهداف مقابل صفر لكنه غادر الدوري الانجليزي بعد فوز فريق توتنهام ضد ايفرتون هدف مقابل صفر. تفاصيل واخبار كالعاده زوروا موقعنا ديوان افام بونت. نخليكم مع برنامج الرفمك.
9: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور
10: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور ديسپونبل شي عاجل انرجي.

0: بوبليسيتي.
1: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
2: تدلل
3: جيون ايام دللنا.
4: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ال 17 ماي تجيكم باوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليلتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة.
5: مونوبري ديما معك.
6: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. المزيكا نون ستوب على ديوان فهم.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية على فماك حتى لتسعة ونص بقيادة البرن زياد المكي. جينا سليني ناصر البدوي حاتم الحاج رامي الفرات. يا الأخبار بعد شوية ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نلعبو كالعادة على تروى باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. السيف على الابواب وسخانه ماشيه وتزيد، وكي نحسوا بسخانه يكثر الاحساس بالعطش، وبالطبيعه لازمنا نعرفوا نختاروا الماء اللي نشربوه. انت اللي تسمع فينا لازمك تعرف تختار الماء اللي تشربوه انت وصغارك. هذاك علاش ننصحوكم ببريماكوا، الانتعاش مضمون معاها للعائله الكل، على خاطر ماء صافي وخفيف، وفوق من هذا متوفر في فورما فاميليال 6 لترات. زيد تلقاو فوق هذا لي فونتين بريماكوا 19 لتر، براتيك برشا سواء في الدار مع العائله في الخدمة ولا حتى في الشركات والبيروات. نحكيو على ماء كاليتي عالمية، بيرتي وفريشور، وبريماكوا يقعد ديما ماء العائلة. نلعب على تروى باربيكيو إلكتريك، معنا في التليفون من المروج عبد الكريم. مبروك عبد الكريم، صباح النور.
1: صباح النور والورد.
0: شو أحوالك يا عبد الكريم؟
1: الحمد لله في نعمة. بس انتوما؟
0: والله في نعمة. شنو أحوال إيناس ومحمد؟
1: لا بأس، عايشين هكا
0: ربي يحفظهم إن شاء الله. 9 سنوات وستة سنوات، ربي يعطيهم الوقت الطيب.
1: عايشة.
0: شنو هي الدنيا عبد الكريم؟
1: لا الحمد لله، لاباس لاباس.
0: الحمد لله، سائق في شركة خاصة هكا؟
1: شوية
0: لاباس. قلت لك سائق في شركة خاصة هكا؟
1: سائق شركة خاصة.
0: قد ايه من ساعة سياقة في النهار؟
1: لا احنا خدمة نخبز 6:30 7 نروحوش الا 4-5.
0: والكلهم كياس؟
1: كلهم كياس، دي ساعة ساعة نروح 3، دي ساعة ساعة 10 الليل.
0: الله المستعان، وربي يشد لك في صحتك صديقي. يلا عبد الكريم، منين انت اصلك الاسير؟
1: اصلي الاسير لا مسرس.
0: مسرس، تحيه ليك وتحيه لنا الكل في السرس. غادي عندكم العلي الشهاده تدلل غادي.
1: يلا الحمد لله على الاقل.
0: الحمد لله. باهي عبد الكريم، شنو هو الطبق الرئيسي؟ مانيش اسالك على السرس، اسالك على بنزرت. بنزرت نهار العيد، شنو هو الطبق الرئيسي اللي ما يغيب على حتى عائله؟ نسمي على ثلاثه اطباق، كيف تجي؟ شوربه بالدجاج ولا القلايه؟
1: اكيد القلايه.
0: جوابك صحيح، مبروك عليك.
2: مبروك مبروك عبد الكريم يا معلم.
0: مبروك عليك عبد الكريم، ربحت معنا باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك. وكان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا
1: نسلم عليكم الكل واحد واحد، ونقول لكم يعطيكم الصحه. نسلم على العائله، نسلم على اولادي، نسلم على مرتي، نسلم على امي، نسلم على الجميع الكل.
0: واحنا نسلموا عليك برشا عبد الكريم، ونقولوا لك شله عيدك مبروك. شو قولي؟
1: بالبونات بحب أقول الرامي وجهك مبروك، صباح ربحت معاك بديد.
3: فضلك عايش عايشك سعب زكريم، ربي يبارك لك عايش.
1: وبجنبه وبجنبه زيدون، قولوا رانا احنا أبطال تونس.
3: هلا
0: ذلوك جمهور الفريق وبزهر كله جمهور الفريق تلعب
3: جمهور الفريق.
0: يلا سلموا عليك برشا عبد الكريم، مبروك عليك باربيكيو الكتريك من اهداء بريماك. ومعنا في التليفون حميد الغربي من باردو. حميدة صباح النور.
4: صباح الخير
0: ولدي رفيق. شو احوالك يا حاجه؟ لاباس عليك؟
4: عايشك شي فضلك،
0: ربي يخليك.
4: نسلم عليكم الكل،
0: ربي يخليك. مدام حميده من باردو ربة بيت، وعندك حفيده اسمها مريومه.
4: اسمها مريومه، بنت بنتي.
0: ربي يفضلها ان شاء الله، وربي يعطيها الوقت الطيب. ديما سؤال كلاسيكي.
4: ربي يفضل لك البنوته.
0: يخليك يفضل.
4: عندك خدوش.
0: ربي يخليك. سؤال كلاسيكي، صحيح المثل نتاع عز الولد ولد الولد؟
4: بنتي زيد
0: وبنت
4: بنتي
0: زيد. بنتي زيد، بنتي زيد.
4: بنتي بنتي.
0: هي مدارس، هي مدارس. يلا حميدة، السؤال شنو التبقي الرئيسي اللي تيب في شنني نهار العيد تقريبا في 90% من الديار؟ نعطيك ثلاثة اقتراحات: مقرونة بالقرنيت. طيب طيب شنو قلنا بالقرنيت نهار العيد؟ مكرونة بالقرنيت، بريك بالشفريت، وإلا كمونية.
3: يا بابا
4: كمونية.
0: جوابك صحيح، مبروك عليك يا حميدة.
2: مبروك يا حميدة، مبروك
0: مبروك عليك.
4: ونقولكم شال عيدكم مبروك،
0: وإحنا نسلموا عليك برشا، ونقولوا لك عيدك مبروك، ونقولوا لك مبروك عليك الباربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكوا. السؤال الأخير والمتسابقة الأخيرة، سهيلة داود من سفاق. سهيلة صباح النور.
5: صباح الفل.
0: شو احوالك يا سهيله؟
5: الحمد لله، ان شاء الله ان شاء الله فتح قنضاوي وفعالكم زاهية.
0: أمين يا ربي. أمين ربي يخليك.
5: ونهاركم خير وزاهي.
0: أمين يا ربي. ربي فضلك يا سهيل وربي يعطيك ما تتمنى. مدام سهيلة من صفاقس ربت بيته عندك ما شاء الله عايشة مهدي خديجة شادي قمر هذوما أحفادك ربي يحفظهم إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب.
5: 31
0: مايو بقدرة ربي عيد ميلادي. إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير يا حاجة ربي يعطيك القوة والصحة إن شاء الله.
5: تعيش لي ولدي الله يحفظك.
0: ربي يفضلك. شنو هو توا الأكلة اللي طيبها نهار العيد حاجة في صفاق سنتي الصباح؟
3: بنزين عايم بالقلاية.
5: أكيد أول حاجة هيك قهوتنا الصباح والحلو الكل ومن بعد البنزين والقلاية.
0: البنزين والقلاية في كل دار صفاقسية.
3: البنزين.
5: يعرف فراتي.
3: وقد قال فراتي يا غالي
0: الناس اللي حسروحوا هكي شدوا بيه الكرسي. يلا إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. يلا مدام سهيل يا ربي خليك. مانيش أسألك على صفاقس، بسألك على نابل، بس نسمي لك ثلاثة أكلات وشنية الأكل

0: كان عندك الأشكور تحب تسلم يلا.
1: أول حاجة تحية لمؤدة الفريق ريم بسم الله ما شاء الله ما تسلموش فيها
0: ربي فهمتنا إن شاء الله هي ما تسلمش فيها
1: حاجة هذيك تركة عندكم ما شاء الله وتحية لأمي الغالية سعاد وزوجي فتحي والأولادي عفيف ورحمة ونسيم وأحمد وعمال وربي فضلهم لي وحفيداتي إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير
0: ربي فضل
1: إن شاء الله ربي يحيكم الدير أمين. وربي يبقى عليكم الستر إن شاء الله
0: آمين أحسن دعوة ربي يبقى علينا وعليك وعلي يسمع فينا الكل الستر إن شاء الله كل عام وانت حي بخير ربي يفضلك
1: يعيشك إن شاء الله نهاركم طيب
0: آمين يفضلك الأولاد والأحفاد ما شاء الله وربي يحفظكم إن شاء الله ربي يحفظكم الكل عيدك مبروك ومبروك عليك ربي يخليك يفضلك يا مدام مبروك عليك لباربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكو ثلاثة من الناس لعبوا معنا عبد الكريم المبروك من المروج حميدة الغربي من باردو سهيلة داود من صفاقس والثلاثي ربح معنا باربيكيو إلكتريك من إهداء بريماكو
2: بريماكو من الناس الكل
0: السلام عليكم وين ما كنتوا بعد شوية الأخبار بصوت جهان السليني بعد شوية فقرات العادة الكويز وما ينتظركم من أخبار اقعدوا معنا فاصل ونواصل
2: رافماج
3: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: بلسيتي.
1: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
2: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجري وفرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
3: سوبر سيستا الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
4: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار. واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة en poudre et soluble. نعملوا قهوة برافا.
5: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
6: مونوبري ديما معك.
7: القشرة ما زالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل.
8: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفاق. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: 32 دقيقة بعد الثامنة صباحا الأخبار بصوت جهان تتسويت البوكس نيوز.
3: نحكيو كرة وين بلغ الترجي الرياضي التونسي دور النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم بعد انتصاره البارح لحد على حساب شبيبة العمران بهدف لصفر في مواجهة نصف النهائي، وكان سجل هدف انتصار فريق ببسويقة مهاجم دانو في الدقيقة 31 من الشوط الأول، وهكا يضرب الأحمر والأصفر موعد في المباراة النهائية مع الترجي الجرجيسي اللي تمكن بدوره من التأهل إلى نهائي كاس تونس بعد الفوز على النادي الصفاقسي بنتيجة هدف لصفر. وكان سجل الترجي الجرجيسي خليل القصاف في دقيقة 38 من الشوط الأول، وباش يتواجهوا الترجي الجرجيسي في النهائي مع الترجي الرياضي التونسي نهار لحد 31 مايو، وكذلك باش يخوض الترجي الجرجيسي النهائي الأول لكأس تونس ليه منذ سنة 2005 وقت اللي تواجه زادة وقتها مع الترجي الرياضي التونسي وحقق في العام هذاك الكأس الوحيدة في تاريخ النادي متاعه.
2: الترجي الرياضي التونسي ترجي جرجيس، هذه لافيش بتاع الفينال باش يكونوا أمناء. نسبة كبيرة من متابعي الكورة انتظروا الترجي والسي اس اس في الفينال. الترجي أكد ضد العمران انتصر هدف مقابل صفر في مقابلة حسب ما تبعتش ما تفرجتش مقابلة الزوز بارح نخدمه. يبدو له ترجي كان هيمنة بطول العرض، معناها ما استحق انتصاره، ولكن المفاجأة جينا من طيب المهيري صفاق سي اس اس وجرجيس. جرجيس تنتصر هدف مقابل صفر. كلمة على الترجي والعمران، الترجي اللي يمر للنهائي وهذا مهم بالنسبة للترجي في موسم تبقى اليوم فيه الكأس حاجة مهمة، لأن الترجي خسر ألقابه لكل نجم يمنع السيزون بالكأس هذية. بعد حكيو على سي اس اس.
4: بالنسبة لي أنا أنك اليوم توصل للدور النهائي وعندك إمكانية باش تحصل على اللقب تنجم تمنع الموسم تاعك، وحاجة مهمة برشا كأس تونس يقعد ديما تيتر مهم بالنسبة لخزينة أي فريق باش يكون منافس عليه، معناتها الترجي التونسي وخاصة بعد التغييرات اللي صارت في الإدارة في الترجي الرياضي التونسي، إنه فما هواء جديد، فما روح جديدة، فما حاجة موتيفاسيون جديدة اللي قاعدة تتحط اون بلاس. نعتبر ترشح الترجي معناتها مهم برشا للدور نهائي، خليه باش ينافس مع الترجي الجرجيسي اللي كانت عندهم معناتها في 26 سنة التالي، ظهر لي 26 سنة 21 سنة التالي كانت فما منافسة كبيرة ما بيناتهم، والترجي الجرجيسي انتصر 2-0 في المباراة هذيك. لكن أنا باش نحكي توا على مباراة سي اس اس والترجي الجرجيسي. انا قبل المباراه برشا ناس تسال فيا وبرشا ناس يكلموا فيا يقولوا لي راهو نحبوا على تساكر الفينال، قلت لهم راهو مازال فما ماتش باش تلعب في في في صفاقس، راهو صحيح الترجي الجرجيسي جا من بعيد تحسن برشا مع مشارك يخدم في خدمه مزيانه جاته،
2: اما زاد السي اس اس ونفور مع الاخر،
4: اما ما زاد في كره القدم بعد ساعات في في في ساعه ونص تبدا ماكش حاضر
2: ولا كنت خايف منه الماتش،
4: انا خايف منه على الاخر الماتش. وانا قلت لك برشا ناس كلموني يقولوا لي حضرنا تساكر الفينال، قول له يا ودي حتى الساعه السي اس اس
2: ديما تساكر فينال مارش نوار تبيع
4: نبيع رفيق ما نفس ما
5: سكه المنزل
4: قداش لنصرها. خليني نقول للمستمعين احنا رسيت مانا نقسموها وخيان انا وياك كل شيء فيه وخيان
2: ان شاء الله بجروا
4: اليوم. معناتها بالنسبه لي انا حتى الماتش هذاك كانت تسحق الذاكره الله يبارك. بالنسبه لي انا النادي الصفاقسي عمل المباراه ظهر لي اخي مباراه في الموسم ما كانش يستحق. الترجي الجرجيسي سجل في وقت مهم برشا، المدرب
2: انا شفت الريزومي معناتها
4: انا بيدي شفت الريزومي
2: ما شفتش برشا فرص سي سي
4: انا عملت تليفون وشفت الرجمي الحق بتاع ربي. سي اس اس ما كانش في نهار كبير، الترجي الجرجيسي سجل في وقت مهم وسي اس اس ما عرفش يعمل ردة فعل في نهاية الأمر. مبروك للترجي الجرجيسي ترشح. نعتبر أنا
2: ديسيبسيو كبيرة في سويخ
4: كيفاش
2: ديسيبسيو كبيرة
4: بيانسور البارح كانت خاطر الناس كل كانت في مخها حتى النادي الصفاقسي ماشي دور نهائي، وأنا ديما بنراو بالإكسبرينس نحكي هذه ما فما حتى حاجة ربحة قبل وقتها. رفيقي أنا نذكر والله كي كنت نلعب ما نما اللي أنا ربحت كي نبدأ ندوش نخاف يقولوا رجعوناش الى
5: التراث.
4: بالنسبه لي انا كره القدم ما تبدا ماكش في نهارك وتبدا مش في مخك, تجب تتعدى. مبروك للترجي الزرزيسي, مبروك للترجي الرياضي التونسي, ان شاء الله نشوفوا دور نهائي مهم بين زوج فرق.
2: لحد الجاي ان شاء الله,
4: لحد الجاي
2: ان شاء الله. سعيد للزوج فرق. كلمه برنس على الترجي وكلمه على المدرب اللي هو تو مدرب وقتي
6: وقت. يعني قالك انا راني
2: ثاني مره ولا ثاني مره يتولى مقاليد الترجي تقريبا حتى جبهه الترجي يقول لك فما روح جديده, فما منطق, فما لوجيك, ما فماش ارير درواي واللي اكسونتري غوش والجو هذاك,
5: فما ايكيب
2: المكون ما ينجمش يولي مدرب. يصعب له الترجي اليوم يعمل له عقد ويصير هو المدرب.
7: تاريخ وخاصه في الترجي اللي جينا راهو في مهمه خاصه ثم يولي مدرب ما نجحش. دو سابر ما عنده من احسن المدربين, احنا جبناه باش يكون. وقت اللي نجح في التكوين وهزيناه للسنيور ما مشاتش الكره, ما حبتوش المدرب هذا. مدرب انا بالنسبه لي انا مدرب عادي, فاهم الكره, فاهم الملاعبيه نتاعو, حد صحيت عاطي كره قدرها والكره عطيته اللي هو قدره, ماشي اموره في البيان. تحب اكثر, 6 مقابلات 6 انتصارات حتى تعادل مجمل
2: 7 وقالك بمقابله الكاسي
7: البارح 7 ما عليناش. فهمت اخويا حلو. المقابله راهي كانت بين شبيبه العمران والترجي التونسي عاديه جدا. شبيبه العمران لحبنا على قد مجهودنا, شدينا
2: و... انت العمران
7: من شنو
6: هو الزوز
2: ضد الترجي
7: باش عمل لي كيما عمل لي
2: ما نعملك انت ضد الترجي.
7: لا يا ودي انا معاهم, انا فرحان كلكو سوا لو ريزولتا.
2: ما تنجمش تصير في العالم الكوره ماشي على البار تتفجع تفرح.
7: يا ودي راني يا راف انا دارنا بعيد على التيران تاع العمران 100 متر واحده. العمران انا ولد هذا مولود فيها العمران.
2: الترجي جمعيتك
7: بهاني جاي العمران. وقت اللي كملت انا لعبت في العمران وقت انا في تمك لعبت في الترجي.
2: فهمت.
7: الترجي هذيك امي اسمي راني يا اولادي في الفيسبوك وليدها كديش. معناه وليدها انا طلعتها في العمران وكديه هي امي, معناتها الترجي امي والعمران بتاعي عائلتي.
2: دوك تحبوا من الزوز
7: الزوز
6: هاك حللك المقابله حللك امي وتحليل
7: والحمد لله عندك.
6: اسمعني يا رفيق, الشو شو عند شكون؟ عند بوحوش امبارح. بوحوش يا ولدي, بوحوش يا ولدي كان فما ما نعرفش يلزم جايزه نتاع بوحوش المظله وجاو في الجماهير ويعمل واحد جمهور والله ما نوريك.
2: لا خلو بعد القهوه
6: يا ولدي. ملا بوحوش حل البطوله رفيق من الاخر, وراو بكيب كيما العمران راي اكيب محترمه محترمه محترمه محترمه
4: نجاح موسم
6: الامكانيات اللي عنده وبالترى اللي عنده عمل باركور باهي باهي.
2: امبارح يحكي على الانتدابات قال بصعب له شويه انتدابات من الرابطه الثالثه والثانيه والاولى ما نجموش نشريوها ما نجموش نشريوها من الاولى. واضح وسريع وفاهم انه راهو ما فماش ديفيريسه كبيره بين الرابطه الاولى والثانيه. قال عندنا شويه اسامي من الرابطه الثالثه باش نشريوهم ويجيو شهر العمران.
4: حاجه مهمه زاد دانو البارح ماركه اللي عنده مده بريود كبيره ما ماركاش, معناتها بالنسبه لي هو معناتها يدخلوا
2: في حاجه مهمه ان شاء الله يكونفيرمي. بالنسبه لي حبيت ترجي كيلو البارح في مقابلة البارح مهم, ولكن حاجته به في مقابلات رزينة اللي الهدف مهم جدا ومنافسين الثقال. خليني نقول مع احترامنا للعمران ترجي جرجيس ترجي بشمشي بيسير بشكوف الموعد
6: والله هو معامل على الناس
2: النهائي القديم ما حذرت فيه
6: والله حذرت فيه صغير والله انا وعزيز وماشين ومربوحة ومر... يا اخويا البوتو البوتو الثير يا رعما هي قال يقوم روح تو
2: البوتو الثير يذكر منين
6: والله يا رفيق يذكر والله اسمع كيما قال الناصر شيء ما هو مربوح ما فماش حاجه مربوح. انت هيك ريت رفيق كنت فرشت الاسبيرونس وبو حاجله تحيه لكيب بو حاجله شدت ولعبت راهو معناتها
2: حسعيد ان شاء الله للترجي الرياضي التونسي, حسعيد للترجي الرياضي الجرجيسي ان شاء الله فينال مزيانه ان شاء الله فينال فيها كوره
6: برشا كوره
2: صحي ترى مزيان باش يكونوا زوج جماهير حاضرين افكتيفمون. امبارح ما نعرفش اللاعب نتاع جرجيس ولا
6: المدرب
2: الحارس يذولي قال حلوا المطارات والابرات راهو الناس جايه من برا
4: عكيرا بارتو
2: قال لك جايين باش يحتفلوا ان شاء الله مع فريقهم ان شاء الله فينال مزيان. وحسعيد زوج فرق لو ميور غاني جيهان نلعبوا جيهان نحكيوا على خبر حكينا عليه الجمعه اللي فات. الديفي كان 1000، نجحنا في الديفي، نجحوا يعطيهم الصحه، وال1000 صاروا 1500 تفاصيل.
3: هذا هو اللي نحكيوا عليه، وين سجل اليوم الوطني الثاني لصحه العيون واللي صار نهار السبت. احنا كنا حكينا عليه قبل ما يصير مع جمعيه وان داي وان دريم. اليوم نحكيوا على البلاغ نتاع وزاره الصحه على ليفينمون هذايا اللي صار تحت شعار نعمه البصر نور الحياه، اللي يعتبر انجاز صحي وانساني غير مسبوق بعد اجراء اكثر من 1500 عمليه جراحيه مجانيه للناس اللي عندهم الماء في العينين والفئات المواطنين في مختلف الولايات نتاع الجمهوريه. وفق ما اعلنت وزاره الصحه اللي اكدت في بلاغها انه عدد العمليات المنجزه تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد اللي كان 1000 عمليه، واعتبرت اللي النجاح الوطني الاستثنائي هذايا ينجم يرقى الى مستوى الارقام القياسيه العالميه، مش فقط من حيث العدد نتاعهم وانما زاد من حيث الدلاله الانسانيه والاجتماعيه. وبينت اللي الانجاز هذايا تحقق بفضل تعبئه وطنيه واسعه اللي شملت الاطارات الطبيه شبه الطبيه والاداريه الى جانب المؤسسات الصحيه العموميه والخاصه ومكونات المجتمع المدني في صوره جسدت قيام التضامن والعداله الصحيه في تونس.
2: كانوا بحثين هنا وان داي وان دريم، حتى حكينا معهم على الترانج وقت ما زال 48 ساعة على النهار هذايا، حكينا عليه وحنا سجلوا في التلفزة وفرحنا بالرقم 1500. ومهم أنا نحكي ونعود ونحكي ونذكر الناس، والحالة اللي حكيت عليها مدام لهنا بحذانا ضيفتنا والحالة اللي حكينا عليها هي بيد عودتها في التلفزة مش عودها اليوم. رأي المدام كي جات بحذانا رأي حكيت على مواطن تونسي ما نعرفش فينا بقع في تونس من الفقر وقلة الإمكانيات، عاش لسنوات يعتقد انه ضرير لانه ما في قفصه يذولي لانه ما نجمش يمشي للطبيب العيني، واعتقد انه ضرير وكان محطوط على جنب ظروف صعيبه فماش خدمه فما حتى شيء، مسيك قاعد على روحه في الدار لسنوات. ثم تبين بالقوافل اللي تصير والطب اللي يمشي وغادي يصير بلاس انه عنده الماء، عمل عمليه على العين الاولى، عمل عمليه على العين الثانيه، اونتروتون رجع يخدم ورجع حياته ورجع انسان منتج ورجعت له الحياه. الكلام هذا نعاودوا فيه ونقولوا فيه باش يفهموا اهميه ان نعاونوا في كل مره، فما تشالنج فما تحدي فما ديفي، باش يفهموا انه الناس راهو ساعات مشاكلها 500 دينار و1000 دينار راهي تبدل له حياته كومبليتمون.
3: 100 دينار
2: صحيت 100 دينار هذه كانت مربوطه ب 100 دينار و80 دينار فيزيت الطبيب باش يقولوا راهو عندك الماء وتنجم تمنع وتعمل عمليه. تحيه لكل من وقفوا على الحمله ذي وان شاء الله في ميزان حسناتكم وزاره الصحه الكل اللي طر الطبيه شبه طبيه من الساحات الخاصه العموميه. وان داي وان دريم حاتم
8: بو هو غير على القصة هذية معناها سجستيفي وبرافو معناها نعاود ونصفق عليهم تصفيقة طويلة. الناس اللي اعطات من وقتها اعطات من جهدها واعطات من علمها ومعرفتها باش قامت ب 1500 كما قالت جيهان كي قرأت الأخبار، ظهر لي رقم غير مسبوق عمري ما سمعت تعملوا 1500 عملية في نهار. وتحية أخرى للطب، أنا معناها عندي فخر خاص للطب التونس على ذيك يتخاطفوا فيهم البر ورانا يزمنا نفرح وما يزمناش نقولوا ليه هاربين هانا باي خرجوا برشا طب هاو مزيل كل تبارك الله يفقدوا ميتسين كل مرة تخرج لك نفغني فرناطة جديدة متاع الشباب متاع طب وبرافو. الحاجة الأخيرة البصر، رانا البصر هو أكثر إحساس أكثر حاسة اللي تربط البشر بالمحيط متاعه، خاطر السمع عملوا له رقاو له حل الكلام والكتيبة واللي تتصور انت. البصر يرجع الإنسان في محيطه، يرجعه فاعل، يرجعه معناها ينجم يمشي لأبعاد أخرى يحلم. السيد علاش قلت لك القصة، وانا تعرفني نحب القصص وهذاك القصص هما اللي يعطيونا دروس. معناها تصور بالحق كنت عملها في مسلسل ما يصدقك حد، واحد قاعد خاطر نابالي مويا باش يعمل عملية
2: كنترول
8: كنترول معناها ايماجين شنو الانرجي اللي يدخل بها طبيب باش يعمل عملية الانسان كيما هك. وحاجة اخرى عملناهم 1500 يلزمنا نواصلوا، كانش في نهار جاءوا 1500 رفيق سكوا بفم برشا دوتخ كا يلزمنا ريزم العبيد زد راو حركة مواطنية، راكي تعرف جارك عنده مشكلة اسأل امشي يبعث لهم ما تخسر شيء يبعث مين للجمعية باش المرة جاء يرقى روحه في الليس داتون.
2: اما النجاح زد هذا باش يكونوا واضحين الحين وهي قالتها مدام درة كي جات بحذانا ما كانوش نجموا يخلطوا للرقم هذا لولا الاشراف المباشر بتاع وزير الصحه. خاطر كي يكون لك هو السند هو اللي يكلم المصحات الخاصه والمستشفيات العموميه يكون باش نعمل 50 و100 و150 تدخل الوزير يهز لك الارقام الاخرى والناس الكل لا داري ولي ولا الحمله
4: تنضم.
2: فهمت
8: في اللوجيستيك
2: وزارات جمعيه خيريه
8: داير حتى الوزاره البارح تخفيه وهبطت على الصفحه نتاعها معناها الصور انا قعدت ما خاطر نعرفها الحكايه دونك جيت انتريسي بار تصور وبالحق واخزر كي يقول لك الاطر اللي طار الطبي الطبه في تونس راهو الطبه من اللي قري في الفاك للوزاره للكابيني للسبيطارات كلهم بالحق حتى راهو عندنا مثلا الطب العسكري مع الطب السيفيل ما تفيقش بالديفيرونس ذلك ما فهم حتى بلاد ولا صغار بلدان اللي السبيطار العسكري يستقبل دي سيفيل ما تلقاهاش دونك جو بونس كو اون تيرم دو ميديسين نحن
2: كتوانسه عندنا باش نكونوا فخورين
8: اوني معناها كيما لي نيسيون في الكل عندك البرازيل في الفوت عندك توانسه في الميديسين
2: في انتظار نعرف شكون نيمار نيمار اللي تم استدعاءه لكاس العالم بالحق فرحانين برشا بالخبر وان شاء الله ربي يجعله في ميزان حسنات كل من ساهم بفكره بكلمه بدقيقه من وقته بفلوسه بتليفون بتدخل بمساحه خاصه بمستشفى عمومي الناس الكل اصدقائنا في وان داي وان دريم مدام درا جارا فريمون امراه عاطيه حياتها مجندتها الاشياء هذوما كل من ساهم معناها تخيلوا اجر رب العالمين 1500 عبد رجعتوا لهم نعمه البصر باش نحكي الكلام الاخر خاطر في وسط الكلام نبدأ انت تحكي حاتم وانا نخمم في واحد فاقد البصر يسمع اوكي نقولوا هي نعمه وهذا معروف ولكن فاقدي البصر كلهم زاد يعطيو فينا في دروس كلهم متشبثين بالحياه وكلهم قادرين يحلموا هو ابتلاء عظيم ما ينجم يكذب فيه حتى حد ولا يقول عكس هذا ولكن ربي ينزل صبره والناس اللي فاقده نعمه البصر سبحان الله ربي يعطيهم حواس اخرى ربي يعطيهم قدره اخرى معناها عندهم قدره اخرى انهم يشوفوا الاشياء بالبصيره وليس بالبصر وقصص النجاح لا تحصى ولا تعد من عند الناس اللي فقدوا نعمه البصر ولكن يوميا يكتبونا ويعطيو فينا في دروس في النجاح في القناعه في المثابره في الايمان في كل شيء ان شاء الله ربي يكون في العون ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. بعد الفاصل نرجعوا للراف ماك مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص ما تبعتوش
0: راف ماك ببليسيتي حتى 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة سعداء باستقبالها بحذانا صديقتنا هالة الدريدي المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. هالة صباح النور، مرحبا في الراف ماجا.
2: يعيشك رفيق، صباح النور، صباح الورد، صباح الفل للكيب الكل اللي يسمعوا فينا زاد الكل. ميرسي على الاستضافة.
1: شكرا لك انت على قبول الدعوة. تعب وصول ظاهر من رحب البارح فكل عليها البشرية.
2: نحكيو الحقيقة، البارح خرجنا مع الصغار مع الأولاد، أولادكم أنا زميهم
1: لأنهم
2: تعبهم. هل مشينا البارح للرحب عملنا دورة من لا أدعي البطولة ومشيت وحوست وجريت حد وقفت شوي درت شوي مع الدنيا سخونة برشا. صباح الصوت
1: فرحة الصغار كي راول عليه لش حاجة
2: أخرى. حاجة أخرى عنا تصور ديجا نشوفوا فيه من المنموطة والعبيد يشوفوا فيه معنا. بالحق فرحة صغيراتنا كيف راوهم يختاروا ويخرجوا. احنا لو صغارنا من أولهم يعايدوا، من أولهم يجيهم العلوش، من أولهم الحمد لله التوانسة ديما بخيرهم رام يخليوهم يعديوا كل مناسبة فرحانين. أما في السنوات الأخيرة تقريبا اللي اخترنا فيها التوجه المنازل المندمجة وإنه الصغار يخرجوا يختاروا علوشهم وحده حاجة أخرى
1: إحساس آخر وفرحة في العينين تشوفها ما يفهمها كل ما يشوفها.
2: وخاصة كيف صغير يقول لك يبدأ كبيد يقول لك هذيك علوش أمان هذيك اللي نحب هذيك نحب هذيك ويتخالفوا لك في وسط الرحبة ويبدأوا بعد يزمك تعمل مجلس أمن قومي هكي تتفق بيناتهم ما ينفهموا على هذا وهذا.
1: يهديكم ربي
2: يفضل الحمد لله. المهم هم
1: فرحانين. 10,000 طفل، أكثر من 2300 عائلة. أعطينا تفاصيل الحملة اللي صارت في علاقة بالعلوش في العشر الأوائل من ذي الحجة. شاء ربي يجعله في ميزان حسنات كل واحد فرح صغير، كل واحد مسح دمعة صغير وزرع له كالضحكة في فمه وفي عينيه بفضل التبرع متاعه وبفضل هالعلوش اللي صغيرات يحبوه برشا ويستليه برشا. 10,000 طفل، 2300 عائلة، تفاصيل لهال.
2: الحمد لله. الحقيقة كما كل عام بدينا سنة الحملة مع 10 مي. الحملة تقريبا شاركوا فيها إلى حد الآن قرابة 1000 تونسي. عادة هو راو الحقيقة احنا توا مازلنا بعد شوية أو بعد برشا، خلينا نكونوا واقعيين. يعني احنا اليوم بين التبرعات على الموقع على www.swissview.in الناس اللي تبرعت بحق أضحية كاملة، يعني اللي احنا باش نضحيه باسمهم هما باش ينالوا الأجر وصغيراتنا ينالوا الفرحة متاع العيد. وبين الناس اللي جابت عليه لش لما قررت القرى تقريبا في 125 أضحية. ما زلنا بعاد برشا على 2300، لكن عادة التوانسة في النهارين الأخرين اللي هما اليوم وغدوة تصير النقلة النوعية في اللي شيفر الكل في التبرعات على www.swissview.in في عدد العبيد اللي تجيب أضاحي لما قررت القرى. تقريبا الشيفر يضرب في 10 في نهارين. هذيك اللي عاملين عليها احنا اليوم. صغيراتنا بداوا في خاصة في المنازل المندمجة بداوا يخرجوا للرحبة كما كنت نحكي لك البارح في كل فروعنا في القرى، يعني متاعنا الأربعة جمرت سليانة أكودة والمحرس بداوا يخرجوا للرحبة. بدايت أكل نشري وكل شيء والتحضيرات والكينون والزجديدة والبخور والحكايات هذيك الكل، وكل ما كل عائلة صغير يحب زادة قطعة تاع دبش جديدة والحكايات هذوك الكل. الحمد لله بدينا فيهم، ما زلنا زادة بدينا نقدموا في مكاتبنا لدعم الأسرة في أنه نوصلوا تبرعاتكم وخيركم للعائلات متاعنا في برنامج دعم الأسرة. زاد حاجة أخرى فرحانين بها برشا برشا في العشر أيام هذوما، أنه التوانسة على قد ما دخلوا للموقع وتبرعوا ويعطيوا في صدقاتهم وزكاتهم لفرحة الصغيرات هذوما، زاد النمبر متاع الناس اللي قاعدة تعمل في كفالة طفل وكفالة يتيم على www.swissview.in فرحانين به برشا. الحقيقة اللي احنا
1: البريلفمون اوتوماتيك هذيك بيرمانون في ابي
2: ايه مانيش قاعدين نحكيو عليه، صحيح مانيش قاعدين نحكيو عليه، نحكيو على العلوش. لكن التوانسة قاعدين يدخلوا يتبرعوا للعلوش وبرشا توانسة قاعدين يدخلوا يزيد يعمروا في البي ابي. اليوم العيد الكبير صحيح احنا الكلنا نعرفوا انه الأضحية اللي معناها عندها شروطها وللاستطاعة خاصة واللي نجم وهي سنة مؤكدة، لكن فرحة العيد ما تنجمش تحكي عليها لازمها تكون مؤكده. اليوم
1: الصغير ما يفهمش سنه مؤكده ولا الصغير ما يفهمش بالنسبه ليه علوش وكي عليه لش الصغار الله لا يحرم بو من قدره انه يشري ولا ام والله لا يحرم صغيراتنا في سويس وكل صغير هكا فاقت شويه للسند اختارت الاقدار باش يكون في الظروف هذيك من علوش العيد فرحه الصغار والعينين اللي تلمع كي راه العلوش ويدخل يقول لك هذاك اقسم برب العزه من احسن ما تنجم تشوف في حياتك وهني اقسمت ادعو الناس انه تعيش التجربه. شكرا لكل من تبرع ولكن هي لا تقول مازلنا بعاد في التحدي اليوم تقريبا دخلنا في 100 متر الاخيره من الايامات المباركه في العشر الاوائل من ذي الحجه وغدوه يوم عرفه وما ادراك ما عرفه نذكر الناس كل بضروره الصيام والذكر والصلاه والقران واللي يقدر واللي يقدر غدوه ان شاء الله ولا اليوم يتبرع يدخل على www.sosv.ta اللي باش تمدوه راه باش يفرح صغيرات مازال عندنا الوقت الفلوس تجي ونهبطوا للرحبه ونشريوا للصغيرات نحاولوا في 48 ساعه من توا حتى الغدوه للعشيه الناس الكل اللي يهز فلوس اللي يبعث على السيت اللي يبعث على لوش نحاولوا نفرحوا اكثر ما يمكن بربي من الصغيرات قادرين نبعدوا اكثر على الرقم هذا نتاع 150 و200 ضحيه نخلطوا ال1000 نخلطوا ال1500 في 48 ساعه اصدقائنا في تونس خارج تونس نعولوا عليكم وما تنساوش حديث الرسول انا وكافل اليتيم في الجنه واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مؤمن فما بالك على قلب يتيم ما عندوش بو في الحياه ما عندوش ام ولا ما عندوش الزوز. خلي لك كلمه الختام
2: فما كلمه انت قلتها رفيق الله لا يحرم بو من فرحه انه هو يدخل علوش على صغيرات والا ام ما عندهاش سند. اليوم نراو فيها النظره ذي في الرحبه كيف تبدا تدور وتشوف برشا ناس تتفرج في العلوش هكا وماني وفمك القهره الحسره نتاع ماذا بيا عندي وماذا بيا نشري. احنا اليوم في من النظره هذيك ينجم يكون فما الالاف اليوم 2300 عائله يستناو في الفرحة وراهو احنا ديما نذكروا راهو اليوم تبرعاتكم حتى كان ما وصلناش انه كل عائلة يكون عندها علوش احنا تعاملنا رقمي مع العائلات هذوما كل عائلة معانا عندها البطاقة البنكية متاحة احنا في الاخر في اليوم الاخير توصل لهم المبلغ اللي اكيد باش يفرحهم في العيد حتى لو كان ما كانش علوش واضحية كاملة باش يكون مستلزمات فرحة العيد باش تكون موجودة. لكن راهو احنا عم ناول صدقني 9:30 تاع الصباح في قرية جمرت وما ننساهوش المشهد راجل داخل باربع ليلش صباح نهار العيد الصباح يعني اليوم رانا صحيح احنا في 100 متر والاخرانين اما متاكدين كيما كل عام كيما في العيد الصغير العيد الصغير عدد الناس اللي تبرعت والشيفر اللي عملناه نهار قبل العيد تضرب في 3 نهار العيد الصباح يعني متأكدين انه اليوم وغدوة التوينس الكل بشي يخموا في كيما يخموا في صغيراتهم كيما نراو فيهم اللي يشريوا في القرط ويشريوا هكا ويكركروا كل شيء بشي يخموا في صغيراتنا في العشرة اللي في صغير اللي يستحق انه هو يفرح انه هو يكركر علوش ويقربته ويعمل مستلزمات العيد الكل. ميرسي ليكم شكرا للألف اللي دخلوا ميرسي شكرا شكرا شكرا شكرا على كمية الفرحة اللي تعطيوا فيها لصغارنا ان شاء الله في ميزان حسنات.
1: امين شكرا لكم انتم اتعب الكبير وان شاء الله في ميزان حسناتكم والدعوة لكل الناس باش نفرح ولادنا في اس او اس بالله اللي يقدر ما يبخلش في ايام فضيلة اللي عنده فلوس زكاة اللي يحب يصدق على صحته وعلى صحة اولاده اللي يحب غدوة في عرفة يدعي ويدخل للربي من الباب هذاك يقول له يا ربي انا فرحت يتيم فرح لي قلبي في كل الحكاية هذيك رفع الغمة عليا في الحكاية هذي وكلنا عندنا مطالب عند رب العالمين وكلنا نعيش ابتلاءات وكلنا عنا دعوة نستناو في ربي يجيبها من مدة أدخل على ربي من الباب هذي وراء هذي معناها مأثور على الصحابة مأثور على ناس تحكي عليهم في القرآن أنه يطلب من ربي بك الحسنة اللي عملها ولا بك الصدقة اللي عملها يقولوا يا ربي كان قبلتها من عندي فضلك وبرحمتك أعطيني كما أنا فرحتك الصغيرات برزق أنت أعطيتهولي فرحني فك الحاجة نجح لي ولدي خلينا نفرحوا صغيرات. 20 ثانية ملاحظة ونوني هيلة الصغيرات كان يجيهم العلوش نهر العيد بربي خليهم يلعبوا به شوية وتنجموا تذبحوا غدورة نجموا 3 أيام راه عندك في العيد خاطر زيادة يدخلوا العشرة تاع الصباح يتعدى للزازات
2: لا لا ولا لا عملوا اللي جاوا الصباح اللي جاوا الصباح فما تقريبا مع الستة متاع العشية احنا مازلنا نذبحوا
1: نجموا غدورة ولا بعد غدورة معناها 3 أيام العيد راه دونك خليهم يلعبوا معناها
2: واضح واضح هكا مطالبنا لمديري القرى للزيدوكاتور الناس الكل اللي يوصلوا علوش آخر وقت على قليل
1: يقعد نهار يبيت يلعب مع نهار ويذبح غدو ما يبدل حتى شيء
2: ان شاء الله اكيد مبروك. احنا اول حلقه بعد العيد باش نبعث لكم تساور باش يكونوا يفرحوا برشا
1: ان شاء الله يا ربي نفرحوا بالرقم وبتساور. شكرا لك هلا شكرا لاصدقائنا في اس او اس الاخبار ثم نعود.
0: راف ماغ
3: بوبليسيتي.
0: مع توبنات كل تروح كرة الدار تولي ستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت، عيش جو الكورة من الدار.
4: توب نت، very fiber people.
5: ديوان افهم فلاش نيوز.
6: مجزوة التاسعة، ديوان افهم، عسلمة. جمعية القضاة التونسيين تطالب اليوم السلطة التنفيذية بوقف التدخل في المسارات المهنية للقضاة وإنهاء العمل بمذكرات النقل، داعية إلى إرساء المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية السلطة القضائية. ووضحت الجمعية في بيان صدر عنها اليوم أن وزارة العدل أصدرت قرابة 1700 مذكرة عمل لنقل قضاة خارج الإطار القانوني، واعتبرت أن هذه الإجراءات أضرت بمصالح المتقاضين وأحدثت شغورات في مراكز حساسة أثرت سلبا على أجال التقاضي. وأضافت الجمعية أن توتر هذه المذكرات طوال السنة القضائية الحالية تسبب في فراغ مكاتب تحقيق وتعطيل الفصل في القضايا المحجوزة. سفارة تونس في البرازيل نظمت يوم الجمعة الماضي بمدينة ساو باولو تظاهرة ترويجية لزيت الزيتون والتمور بالشراكة مع مركز النهوض بالصادرات والغرفة التجارية العربية البرازيلية لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في أسواق أمريكا اللاتينية. وضحت السفارة وفق بلاغ صدر عنها أن هذه الفعالية انتظمت على هامش الدورة 40 للصالون الدولي أباس شو 2026، مبينة أن المشاركة التونسية تعد الأكبر لدولة عربية وأفريقية منذ تأسيس المعرض بوجود 16 شركة عارضة. وأضافت السفارة أن التظاهرة تحت عقد لقاءات مباشرة بين المؤسسات التونسية المصدرة وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والموردين البرازيليين في قطاع الصناعات الغذائية للتعريف بالقدرة التنافسية للمنتجات التونسية. اليوم الاثنين تستأنف حركة جولان المترو على الخط رقم 1 بعد توقفها كامل يوم أمس بسبب الأشغال المتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ صادر عن شركة نقل تونس. بناء على مصادر إعلامية رسمية ووكالة تسنيم الإيرانية، فهناك فجوة واضحة ورواية مغايرة لما ينشره الإعلام الأمريكي حول قرب التوصل إلى اتفاق. وأوضح مراسل قناة الجزيرة في طهران أن مسودة التفاهم الحالية تنص على إنهاء الحرب على الجبهتين الإيرانية واللبنانية وفتح مضيق هرمز وموانئ إيران تدريجيا خلال 30 يوما مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي والعقوبات النفطية مؤقتا. أسعار النفط تسجل أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم، مدفوعة بالتفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من استمرار الخلاف بينهما. ومن أهم نقاط الخلاف بين الجانبين الحصار المفروض على مضيق هرمز الذي لا يزال يحد من إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، حيث انخفضت العقود الأجلة لخام البرنت 4.71 دولار إلى 98.83 دولار للبرميل الواحد. حتى نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
5: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام.

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا لليوم لكويز توتسويت في الرفماقة.
1: كويز
0: السؤال رقم واحد، حكينا كورة وحكينا على الترجي والترجي الجرجيسي قبيلة، هذه المرة رقم قداش اللي يوصل فيها الترجي الرياضي التونسي لنهائي كأس تونس وهو رقم قياسي برنس؟
2: 23
0: جهانة
3: 71
0: حاتم
4: 36
0: 36 رامي
5: 32
0: الأقرب يتحصل على نقطة. ناصر
6: 28
0: ناس زياد
7: 33
0: النادي الإفريقي 27 مرة واليوم صار رقم قياسي عند الترجي 28 ناصر البدوي جواب صحيح.
4: هلا
0: تتذكر في النفس كيفاز هو بالضبط وبعد قال كما حاتم. يلا السؤال الموالي، السودان عاصمتها الخرطوم، ما هي عاصمة جنوب السودان زياد؟
7: والله نعرفها يا رب.
0: جنوب السودان
7: نعرف السودان
0: السودان برنس
2: دول السودان كما تونس.
0: ناصر
6: سودان
0: رامي
5: هي السودان الجديدة
0: جديدة
3: جنوب السودان
0: جنوب
4: ما نعرفش
6: نيو سودان
0: سودان بدلوش في القارات الأخرى ونحفر في زوج
4: بلاد مش ساندر شنو
0: واحد لا لا ميسا
4: كريتين
0: جي
4: ها سامحني
0: جي او
6: جوما
4: ما نعرفش
6: جوميستا
0: جوبا
6: جواب
0: حاتم بالحاج جوبا الجواب خات اسفر من النقاط
4: من أصغر العواصم
0: توا السؤال الموالي، قديش من دولة عندها حدود برية مع فرنسا زيادة؟
7: سبعة
0: برنس
2: برتغال ستة
5: برتغال غلط ديشا
0: جيان
3: سبعة
0: ناصر
6: ثمانية
0: رامي
5: والله هي سبعة يا ثمانية سبعة
0: حاتم
4: ظلي ثمانية خطر يلزمنا نحسبوا الجويان فرانسيز اللي لسقتها البرازيل و وهولندا زادة في الكونتينون
0: برازيل سورينام
4: سورينام تبع هولندا سورينام دونك هذوكم زوز وزيدها لوكسمبور بلجيكا ألمانيا سويسرا
6: سباني.
4: إيطاليا وإسبانيا صافي ويت
0: أما نسيت زوز
4: نسيت زوز ليشنشتاين
0: لا إسبانيا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبور وموناكو
4: موناكو هذوكم وليشنشتاين
0: لا أندورا
4: أندورا أندورا أندورا
0: بلوس البرازيل وسورينام نعتبر نقطة مستحقة حاتم لأنه فسرتكم
3: الخريطة
4: حتى الناس القلبية
0: في ناس قلت يتباهي اي نقطة ناس
6: شو بيك زي
0: بيه لازم الشرفيك عايش بيه اعتذر
6: لا صح
4: جيب الفانتويت والويت
0: السؤال الموالي رمروم
5: اي سيدي
0: زيدون
4: اكثر بلاد عندها فرونتير مع ليلي اكثر بلاد عندها فرونتير مع بلدان اخرين
0: مع بلدان اخرين شكو هنا هي
4: البرازيل عندها 12
0: في العالم أكثر بلاد
4: في العالم أكثر بلاد
0: حربنا من سؤال معنا هي اللي السؤال الموالي زيدونا ما هي أول دولة في الاتحاد الأوروبي اعترفت بفلسطين كان هذا في 2014 أول دولة أعلنت اعترافها بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة في الاتحاد الأوروبي زيد
6: إسبانيا
0: برنس
2: اسبانيا التو ما ترجع
0: جواب خاطئ ناصر
6: قول ايطاليا
0: ايطاليا خاطئ جهال
3: ايرلندا
0: خاطئ
6: البانيا
0: البانيا
4: طيب على الاتحاد معناها في السيو مش أوروبية بصفة عامة
3: اتحاد أوروبي
4: خاطر البانيا ماهيش تابعة السيو
0: الاتحاد الأوروبي
4: الاتحاد الأوروبي في السيو كان صدقني ربي هولندا
0: نعود تور دو تابلي خلق لا نعطي واللي يفهم كورة ينجم يتلعو
6: تشيكيا
0: توماس برولين
6: سويد
0: سويد رامي فوراتي جواب صحيح توماس برولينا فوسوتر اللي كان يلعب في بارما الناس تذكروا على اشكر وشعر ورتب ومن بعده فكر انه جارديان رجع للسويد ولا جارديان دوزيام ديفيزيون عمل 4 سيزون ركبت له يحب يبدل القلم ما خرجش من الكوره ولا جارديان دو بيوت سي با سامباتيك زياد
7: لا سي
0: حبيت تعمل لي فمك
7: كيك كمان ليه مسروبين رفيق عنا
0: يلا السؤال الموالي
7: انت ديما سامباتيك يا رفرف
0: ميرسي
7: اللي عملته امبارح معايا في عيد ميلادي والله الله يرحم والدي
0: شكرا ليك عايش كربي فضل شرطه قعدك
3: من برشا سبع يوم سبع ليل يا
7: شريد الله يرحم والديك
0: امين يا ربي امين امين امين يا
7: دعوتي انا تعرف
6: يرحم عام الناس
0: بالحقيقه ليه ما بنقولوا مجاب نتمناو يلا سؤال الموالي حاتم
4: يس
0: جهينا
3: حاضر
0: ما نعرفش المعلومه ذي باش نقولها في المباشر ونحاول نعطي ثقه في فريق الاعداد
7: بسم الله
0: ما هو الحيوان الذي يوجد قلبه في الجهه اليمنى وليس اليسرى
7: سالته
3: فما منه ام
7: فما منه.
0: زيد
7: الدلفين
0: الدلفين برنس
2: الدب مش الدلفين غلطت انت
0: ناصر
6: الجمل
7: في الحمامات راه يدق على
6: الجمل
0: الجمل
6: القرش
0: القرش باش ناكد المعلومه هو يقول لك حسب العلماء قلبه معناه احنا القلب على اليسار الناس كل على اليسار حيوانات ولكن هو الحيوان هذا قلبه مايل ميله باهيه لليمين مش معناه في الجهه اليمين الكل ما فما ديكلاج
6: وقلبه
0: الجهه اليمين قلبه واحد قلبه واحد جهه
3: مش قول زرف ديما تظهر لك ان غريب خاطر
4: قالي لحنش
0: لحنش
7: خلوه
0: القلب يجي في الوسط ذاك ما يجيش لين هو كله ما ينجمش يكون عنده يمين ويسار بالمنطق ولكن الأجوبة
4: أعطينا هندسية ذاك نسخن
0: نعطيكم هندس ريغوبير سونغ الأسود الكاميرونية الأسد جواب صحيح رامي الفوراتي اخترنا ريغوبير سونغ لأنه الكاميرون
4: كي ترجع يعمل هكا
0: لليوم عندهم تابر ليه وشو احنا احنا شبيك تخاف قلبي على اليمين يا وطلع صيد قلبه على اليمين يلا السؤال الموالي زيدون اكمل البيت لا السيف يفعل بي ما أنت فاعلة ولا لقاء عدوي مثل لقياك لو بات سهم ريفليكسيون لو بات سهم من الأعداء في كبدي ما نال مني ما نالته
4: المتنبي
3: عينيك
0: عينيك جواب صحيح ودي كمل الواحد في كويسي خير أنا قلت كمل الكلمة اليابسة يا حاتم راهو سيفري تو العمر اما مش اسف واحد انا نسال وانت تجاوب
6: الكونغو
0: صحيح الثقه في النفس المتنبي
7: والناصر خيط له خيط له
0: شكون والناصر يرشم لك ثقه الناس
4: وشكون شكون
0: ما نعرفش
7: شكون لا وراك اليوم طايح علي على الاقل
0: يلا
7: شكون يهز علي
0: السؤال انا موالي
4: شيل شيل
2: يا زي ناس خلينا نتبعوا
0: الانسان الايجابي لا تنتهي افكاره والانسان السلبي لا تنتهي زياد
7: مأساته
0: مأساته
6: والله ما سمعتكش
0: الإنسان الإيجابي بوزيتيف لا تنتهي أفكاره والإنسان السلبي لا تنتهي
6: أحزانه
0: أحزانه لا
2: أغلاطه
0: أغلاطه لا
3: مخاوف
0: مخاوف لا
6: أشراره
3: هلاوس
0: لا على وزن أفكاره
4: دقنقينه تبل دقنقينه
3: لا
0: بالمنطق الإنسان الإيجابي لحظة الانسان الايجابي يقول لك لا تنتهي افكاره وش معناها معناها ديما يقوم ويتيح وكل تشالنج يلقى فكره ويلقى حل ولا الانسان السلبي ديما يعطي شنو

0: أكلتش
1: صحيت يعني كيف ده مرة ما نخلش كورة بصفة مفهول لوريست
0: الفليوين
1: زيدونا
2: اه يا بابا
0: تعرفوا يحب يروع
1: ما هي أول عاصمة للرومان في تونس بعد تدمير قرطاج البونيقية في 146 قبل الميلاد أول عاصمة للرومان في تونس بعد تدمير قرطاج البونية زيدونا
2: تقول لي في تيلا رفيق
1: تيلا برنسا
0: وش الجمة
1: ناصر
2: سبيت لا دقة
1: جيهن
3: جيدير دقة زيد
4: مسارح الكل سميناهم
0: رومان رومان
3: اوتيك
1: اوتيك حاتم جواب صحيح جيهن اوتيك الجواب صحيح نقطة حاتم نقطة جيهن السؤال الموالي
0: اوتيك اي خط اوتيل هنا
1: برنس
0: سؤال رقم 9
2: رفيق غدوة أسئلة دينية
1: عادي
2: اليوم عارف
1: غدوة عارف نذكر روحنا بضرورة الصيام من الناس الكل إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله الصيام ويوم يكفر سنة من الذنوب سنة ماضية وسنة قادمة الدعاء دعاء عارفة اللي عنده حاجة غدوة يدعي ربي في يوم عارفة ويدعي ما بين العصر والمغرب وربي سبحانه يتنزل على الأرض وعلى السماء الأولى باش ندعيه وندعيه ما بين العصر وما بين المغرب في الدقائق الأخيرة هي لحظات مباركة فلنختنمها سؤال الموالي زيدونا
2: حذر يا عيانا يا راف محذر وقلك حذر اليوم العظيم أنا نعتبرها من أقوى بالحق ميزة
1: صحابة يحطوا قائمة متاع
2: أنا عندي قائمة
1: تعدي
2: تو تكتشفوا في العام هذا تو تحسوه
1: مش دايبا
0: كان الحاجات الباهيه
2: قلت يا ودي تو فما اكتشاف
1: لعبت تفهم انه تهديد لي مش دايبا
2: ندعي لي كان بالخير يا راف الثبات
1: ربي دايبا بعدنا نشوفوا شكون
2: لا لا لا
0: شكون
1: شكون مستجيب اكثر
2: لا لا شوف لا
1: لا السؤال الموالي زيدون من القائل قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك
2: أشياء
1: زيدون
2: أبو قاسم الشيبي
1: برنس
0: أبو العلي المعري يذر لي
1: جيهن
3: متنبي
1: ناصر
4: أبو القاسم الشيبي
1: رامي
2: نجيب درويش
3: محمود
2: نجيب محفوظ
1: محمود محفوظ
2: نجيب محفوظ
1: حاتم
0: ذلي أحمد شوقي
1: أحمد شوقي الأجوبة كل خاطئة
3: زوزي
1: نعطي أنديس باش تلعوه باش نعطي أنديس ونتصور الكلكم باش تلعوه
2: حد ما باش تلعوه
3: هو ديما كي يتصور
0: هكاك تتصور برشا
3: أبو ناس
2: أبو ناس
1: جهاز زياد ناصر والجميع إن شاء الله سمحنا أبو نواس
0: أنا ما ريتش لنديس
1: هما راهو إن شاء الله سمحنا أبو نواس نقطة ناصر نقطة زياد نقطة جهان نكتفي بهذا القدر
0: من اللي قلت لنا بغداد عرفناه
1: شو بغداد
0: خاطر هو عاش في بغداد
1: أوكي تمنى عفية شكرا
3: لك
0: ناصر
1: في الصدارة حاتم ناصر رامي ثلاثة والبقية نقطة ناصر
0: كورة مان
1: لا جيهان وزياد نقطة والحاج وزياد نقطة وجيهان زوز دونك توما ثلاثة تخرجوا ناصر ورامي وحاتم صراع العمالقة سؤال
2: خيك راه
1: فاصل
3: خيك راه
1: ناس باش نجيب من هو لاعب السي اس اس الذي
0: اخزر لي عندي ليك سؤال اسمع سؤال نجم نسال انا ما نجاوبش
2: مادام فما زوز كيبات مشاو فينال شكون اكثر واحد
0: شكون كتب زقاق المدق
1: شكون
0: كتب زقاق المدق
1: حلو انا باش نعطي سؤال ولكن تعرفوه الكل باش يجاوب رامي كي باش
3: نسال سؤال سريع
1: اللي حل جاوب رامي سريع
2: شوف الحل
1: راجل كبير
0: شوف
1: الحل ما نعرفوش
3: برشا جاتني فكره رفيق كل واحد تسأله
1: تنسحب تخليها ناس روحاته تنسحب هاي ناس
2: هاي برمش
1: واو في شوف لي حل لا
2: راني خايف
1: في شوف لي حل في شوف لي حل شو اسمه العلوش تاع سبوعي
2: هانتر
1: جواب جواب المدوي
0: برافو
1: الجواب صحيح ناصر البدوي ها خليني يقول ليك الكمبيوتر كيما ماتش اورلاندو بايرتس
5: الكره اللي بليد.
1: اسمع فما بوتو تمركة في بطولة جنوب افريقيا البارح جارديان خرج في تسانتيرا بالحق شنو نشوفوا صوره لعبات ودار

0: في الهوية ولا يخزر الجول وضربها بالزبونيه دخلها في الجول وقالك مش مبيوع الماتش. شكرا زيادة على اخوك ناصر اللي عاونته في ايام فضيلة. وين ناصر؟
1: خليل شبشوب عيد ميلاده اليوم, نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بخير, ان شاء الله ربي يفضلك وربي يفضلك عائلتك وربي يخليك الناس اللي تحبهم الكل, ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا خليل.
0: حبيب ربي تحية وديديكاس لصديقتنا واختنا وجدين العوني بحذنا المخرجة بعيد ميلادها, عيد ميلاد سعيد يا وجدان. وللأمانة من تسعة غير ربع تهدد فيها قد يقبل الحلقة سينو ما عاش
2: قد
0: قص اللايف دوك تحت التهديد. شاء لك كلها مودي بخير وجدان, وشاء ربي يعطيك ما تتمنى وربي يفضل لك خوك سي عزيز المخرج وربي يفضلكم لبعثكم. وجدان عيد ميلاد سعيد, هكا ناخذ نهاية حلقتنا. شكرا رامي زياد الناصر لبرنس حاتم وجيهان المخبي في الاعداد. جيهان في الاعداد وي
3: جاني في وذني قال لي اللي تخيلوا في الانيماسيون سي با سا
4: معلم والله لو باترون والله لو باترون
0: كنت جسمي له
4: لا على العلوش
0: على العلوش. يلا شكرا لكم اللي تابعتونا. جاء فرصة سعيدة بعد شوية وابتسام من نص نهار الماضي ساعتين في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية, ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. أيامات مباركة نختتموها في الذكر, نختتموها في الدعاء وغدوة عارفة إن شاء الله الناس الكل من يقدر يقوم سايب, اللي يقدر يعاون يعاون, اللي يقدر يصدق يصدق, اللي يقدر يفرح يتيم يفرح. وحكينا كبيرة على العلوش من هنا حتى الغدوة للمغرب وغدوة حتى للمغرب وفي العصر بتاع غدوة حتى للمغرب ستاج بلوكين تاع البلوكين تاع بلوكي. ربي يتقبل من الجميع. شكرا نهاركم اسعد الايام, ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس كل. باي باي تشاو تشاو.

0: Love Mug.
1: Publicité.
2: تدلل
3: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بأحسن الأسواق على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الأقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد
2: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا
6: العيد متسمي على اللمة على الضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون غيزو من 19 ل 26 ماي ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايمة
7: Agile Energy توفر لك في الجامة متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
8: D1FM.
9: تبع الموسيقى.

0: تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: إكسترا تايم، إكسترا تايم، ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من ثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فام، صوتكم.

0: يا رب العمر عليك توكلنا على الله. صباح النور صباح النور, نهاركم اسعد ايام, نهاركم مبروك, نهاركم سعيد, نهار اغر ما تشوفوا فيه شر. اليوم يوم غير عادي لانه اليوم اليوم اليوم سيدتي سادتي عيد ميلاد وجدان.
1: وجدان زميلتنا
2: سعيد وجوج كل عام وهي حيه بخير, كل عام صغرة عام يا رب
0: على قد قلبها وصل عيد ميلادها اليوم.
2: صغرة عام صغرة عام وجدان
0: سبحان الله
2: والله والله. وش فيهم جابوها تخدم نهار عيد ميلاد؟
0: والله العظيم حد ما سمع فهمني ولا شوف القبل وكذا فهمني ولا. بعد قالوا لي راهو عيد ميلادها اليوم, ان شاء الله كل عام وهي حيه بخير.
2: سنين دايما ان شاء الله للوجوج.
0: من مواليد برج الثوره, برج الثوره برج
2: دخل الجوزاء على الطوى. يا ناري يا ناري
0: الجوزاء بقوة,
2: دخل الجوزاء ردوا بالكم.
0: زميل ريم صباح خير,
2: صباح النور سي جعفور, مرحبا بك, صباح خير, نهاركم مبروك سعيد, رباب فاروق وجدين كل عام وانتي حياة بخير. الناس اللي تسمع فينا الكل واللي تحبنا الكل وتبدا نهارها معانا وبينا, ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد, ان شاء الله تكملوا تقضيوا قضيتكم دنيتكم دنيا كل ريكحة, تبداو فرحانين تحضروا في عيدكم, نعديوا كل امتحان اليوم وغدوه نكملوا العطلة السعيدة, وان شاء الله عيدكم مبروك وسنين دايما للناس كل.
0: صباح النور رباب
3: زين جعفور, صباح النور صباح كل الاسمين ريم فاروق الوجوج كل عام وانتي حي بخير وجدين. والله كنت بحذاها تو تجرفك التراند بتاع التصوير ما قدليش ابريد بني فضحتنا عرفت لقينا رواحنا الكل عندها هي وتوكا. ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير, مرحبا مستمعين واعي اللي عاد ميلادهم اليوم, هابي بيرثدي ان شاء الله تكونوا بخير. يعني
0: هابي بيرثدي للناس اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم ان شاء الله, نعدي الحلقه
2: والناس اللي تولدوا اليوم مرحبا بهم.
0: اهلا وسهلا مرحبا بكم.
2: اي عندي صاحبتي عندي صحابي مازال كيتزاد لهم صغير, ان شاء الله كل عام وان شاء الله كل عام هما حي بخير, وان شاء الله مبروك عليهم مبروك ما نزيد لهم وربي يفضلهم ان شاء الله.
0: هاي سيدي تروزونا حاضرين
2: مرحبا,
0: بدايه اسبوع تفضل سيدي توكلنا على الله.
4: تروزونا تروزونا تروزونا تروزونا تروزونا تروزونا.
3: هاي سيدي مرحبا
2: بك رجل.
0: نعم
3: هو تونسي.
0: نعم
2: على قيد الحياة.
0: نعم
3: هو كوارجي.
0: لا
2: يغني.
0: لا
3: ما اللي يمثل.
0: نعم
2: جيل جديد.
0: لا
3: جيل قديم.
0: نعم
2: أكبر منك.
0: نعم
3: دوار.
0: لا
2: مسرح.
0: نعم
3: مسرحية فيها غنية. فيها غنية مشهورة.
0: لا لا
2: مسرح قبل التلفزة.
0: نعم
3: على قيد الحياة قال.
0: نعم
3: بس
2: بيم مازال يمثل في الانتاجات الجديدة نراوه في أدوار سنين ذية.
0: لا
2: بي النجم نسأله.
0: نعم
2: مسرح جهوي بداية من قفصة من الكيف حاجة.
0: نعم.
2: كيكة.
0: نعم
2: نعم قفصة.
0: لا
2: كيف.
0: نعم
3: كيف
2: بي لازم أنا أقول مسلسل أختي ربي مش دو
3: مسلسل حساد.
0: لا
3: تقيله لنام خندر خطب على الباب.
0: لا
3: غالية خطب على الباب. نعم
0: لا
3: لا خطر جعفور تقول نعم فهمتش لينا ولا ربي.
0: لا لا خطر فاروق طلع
3: بزوم لي بالحق
0: والله والله ولا شد لي طلعت الله أعلم.
2: اسم منصف.
0: لا الله يرحمه.
2: لا يرحمه نعرف فما نلاوش فما منصف آخر سي جعفر.
3: عنديش ما عنديش فكرة أنا اليوم ما عنديش أفكار. كيف
2: شنو الكيف شيرني معناه
3: هو كوميدي هو.
0: نعم
3: لمن نهدي.
0: اي نعم سيدي. اي نعم سيدي يا غلبة
3: مالش بيك هكا أمان مسرحيات ودنيا جعفور.
2: لا وأول مرة ما نسألش سؤال العائلة فنية
3: أي
0: بيت صحيح لمين ربيب. النادي الفني الكبير لمين النادي
2: ربيب.
0: في تروازنا باش نمشيو مباشرة تويك الأنيس الغول بعد شوية هنا راجعين.
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة بيبليسيتي.
5: تدلل حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الاسواب على لوازم العيد الكل من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: احلى بونوس لحلى ناس مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
8: أريد طور عالمك. ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. الانتحار الرقمي حادثة جديدة وإناديت، البطل فيها وكيل ذكاء اصطناعي ما عادش عجبته حياته فقدم على الانتحار. الحكاية بدأت وقت لشركة إمرجنس اي اي خلقت موند فيرتوال وحطت فيه ديزاجور اي اي لمراقبتهم ومعرفة كيفية تصرفاتهم لمدة 15 يوم. التجربة حطت فيها الشركة عديد الوكلاء اللي يخدموا بنماذج ذكاء اصطناعي مختلفة. البيئة اللي كانوا فيها مرتبطة بالعالم اللي يعيشوا فيه، اي عندهم اون فيل دو 46 طقس معتدل وعندهم لي نيوز لي جينا اون طون ريال وبالطبيعة يسون كونيكتي على انترنت. اول تجربة ليزاجون يبدأوا بتشكيل تحالفات وكتبوا قوانين لفرض النظام وأحكام الخاصة بهم، وبعد بفترة بدأت الانحرافات تظهر والسلوكيات الغريبة كما سرقة وإلحاق الأذى بالممتلكات العامة، وبدأت الانحرافات هذه تتنقل لعدة وكلاء واللي العديد فيهم بدأوا يقلقوا من التجربة وجاهم إحباط لسوء إدارة المدينة الافتراضية، وبدأوا في ثورة وحرقوا مبنى البلدية لين انتهى المطاف بواحد فيهم أنه قرر إنهاء حياته الافتراضية والانتحار رقميا لمغادرة المدينة. الشركة خافت من مخاوف المتابعين وقالت أن التجربة متحكم فيها وأن كل ما قاموا به ليزاجون اي اي ما يمثل حتى خطر على مستقبل الانسان، وان التجارب هذه لازمه لمعرفه انواع المشاكل اللي نجموا نلقاو روحنا امامها دون ان فيوتشر بروش. هل هي حركة تسويقية أم خطوة مجنونة من شركة أبل واللي بثت ماتش دو فوتبول من ليغ نور أمريكان الميجر ليغ سوكر البارح لحد 24 ماي على أبليكاسيون أبل تي في مباشرة وباستعمال الآيفون 17؟ إذن في نهاية هذا الأسبوع تطبيق أبل تي في بث لأول مرة في التاريخ عن غراند إيفينمون سبورتيف بروفيسيونيل ومباشرة ومصور بالكامل عن طريق 15 هاتف ذكي من نوع الآيفون 17 والتخلي نهائيا على الكاميرات متاع القنوات التلفزية التقليدية. المباراة جمعت فريقي لوس أنجلوس جالاكسي ويوستن داينامو فوتبول كلوب في ملعب دينيتي هيلث سبورت بارك في ولاية كاليفورنيا، والبرودكسيون استعملت لي 3 كابتور 48 ميجا بيكسل التابعين للايفون 17 والفورما فيديو بروفيسيونيل ابل لوك 2 لتوفير جودة صورة بيمكنها منافسة البرودكاست تراديشنال. ومع لي زونغل دو فيو كلاسيك صغر الهواتف اسمح بوضع دي كاميرا في مرمى الحارس ومع الجمهور وبتصوير الكواليس وحتى تسخينات. البث التاريخي هذا يمثل اونيتاب ماجور في استراتيجية ابل لترسيخ نفسها كعنصر تقني رئيسي في البث الرياضي المباشر. بتبيع المباراة كانت حصرية على تطبيق أبل تي في ويمكن رؤية بعض المقاطع الصغيرة على جل المواقع الاجتماعية ونتيجتها النهائية كانت أتعب.

0: على فخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. الانتحار الرقمي حادثة جديدة وإنادت البطل فيها وكيل ذكاء اصطناعي ما عادش عجبته حياته فقدم على الانتحار. الحكاية بدأت وقت لشركة إمرجنس إي آي خلقت موند فيرتوال وحطت فيه ديزاجور إي آي لمراقبتهم ومعرفة كيفية تصرفاتهم لمدة 15 يوم. التجربة حطت فيها الشركة عديد الوكلاء اللي يخدموا بنماذج ذكاء اصطناعي مختلفة. البيئة اللي كانوا فيها مرتبطة بالعالم اللي يعيشوا فيه، أي عندهم اون فيل دو 46 طقس معتدل وعندهم لي نيوز لي جينا اون طون ريال وبطبيعة يسون كونيكتي على انترنت. أول تجربة ليزاجون يبدأوا بتشكيل تحالفات وكتبوا قوانين لفرض النظام وأحكام الخاصة بهم. وبعد بفترة بدأت الانحرافات تظهر والسلوكيات الغريبة كما سرقة وإلحاق الأذى بالممتلكات العامة، وبدأت الانحرافات هذه تتنقل لعدة وكلاء واللي العديد فيهم بدأوا يقلقوا من التجربة وجاهم إحباط لسوء إدارة المدينة الافتراضية، وبدأوا في ثورة وحرقوا مبنى البلدية لين انتهى المطاف بواحد فيهم أنه قرر إنهاء حياته الافتراضية والانتحار رقميا لمغادرة المدينة. الشركة خافت من مخاوف المتابعين وقالت أن التجربة متحكم فيها وأن كل ما قاموا به ليزاجون اي اي ما يمثل حتى خطر على مستقبل الانسان، وان التجارب هذه لازمه لمعرفه انواع المشاكل اللي نجموا نلقاو روحنا امامها دون ان فيوتشر بروش. هل هي حركة تسويقية أم خطوة مجنونة من شركة أبل واللي بثت ماتش دو فوتبول من ليغ نور أمريكان الميجر ليغ سوكر البارح لحد 24 ماي على أبليكاسيون أبل تي في مباشرة وباستعمال الآيفون 17؟ إذن في نهاية هذا الأسبوع تطبيق أبل تي في بث لأول مرة في التاريخ عن غراند إيفينمون سبورتيف بروفيسيونيل ومباشرة ومصور بالكامل عن طريق 15 هاتف ذكي من نوع الآيفون 17 والتخلي نهائيا على الكاميرات متاع القنوات التلفزية التقليدية. المباراة جمعت فريقي لوس أنجلوس جالاكسي ويوستن داينامو فوتبول كلوب في ملعب دينيتي هيلث سبورت بارك في ولاية كاليفورنيا، والبرودكسيون استعملت لي 3 كابتور 48 ميجا بيكسل التابعين للايفون 17 والفورما فيديو بروفيسيونيل ابل لوك 2 لتوفير جودة صورة بيمكنها منافسة البرودكاست تراديشنال. ومع لي زونغل دو فيو كلاسيك صغر الهواتف اسمح بوضع دي كاميرا في مرمى الحارس ومع الجمهور وبتصوير الكواليس وحتى تسخينات. البث التاريخي هذا يمثل يونيتاب ماجور في استراتيجية ابل لترسيخ نفسها كعنصر تقني رئيسي في البث الرياضي المباشر. بتبيع المباراة كانت حصرية على تطبيق أبل تي في ويمكن رؤية بعض المقاطع الصغيرة على جل المواقع الاجتماعية، ونتيجتها النهائية كانت التعادل الإيجابي 1-1. من البارح لحد بدات معركة رقمية كبيرة ما بين لي ديفوزور تيلي ولي فورنيسور داكسي انترنت والاوتوريتي دو ريغولاسيون اي دو لا كومونيكاسيون اوديو فيزوال نوميريك الاركوم من جهة، ضد القراصنة والاي بي تي في ايليغال في فرنسا من جهة اخرى. البلوكاج اون طون ريال دو لادريس اي بي للبث البيرات لمقابلات التنس الخاصة بدورة رولون غاروس اللي بدات في 24 مايو وتنتهي يوم 7 جوان المقبل. اذا لي سيرفور ايليسيت دي بي تي في او المواقع اللي تبث بطريقة غير شرعية باش يقع ايقافها حينيا، وهذا جاء في بيان الفيدراسيون فرونسيز دو تنس واللي باش تجرب النوفو ديسبوزيتيف قبل بداية كأس العالم لكرة القدم 2026. قناة بينغ سبور اختارت هي زاد الهجوم القضائي لحماية حقوق بثها للكوب دو موند دو فوتبول 2026، واجبرت لي فورنيسور داكسي انترنت فرونسي كيما اورانج فري بويك تيليكوم اس اف ار وغيرهم من تعطيل كل لي زادريس اي بي اللي تساهم في قرصنة المباريات اللي باش تدور في باريس ضمن لو تورنوا دو غران شليم رولون غاروس وبعد كأس العالم لكرة القدم واللي باش تدور من 11 جوان الى 19 جويليا في الولايات المتحدة الامريكية المكسيك وكندا. تم التعرف على 5 مواقع تقوم بالبيراتاج سبورتيف وباش يتحجبوا مباشرة، أما الباقي فلازم قانون قادر على تعطيلهم بالوقت اون طون ريال من دون اللجوء للقضاء في كل مرة. التجربة بدأت البارح ومعناش حتى روتور من فرنسا، لكن في بلادنا ما قص حتى أبونمون إي بي تي في وعداو كل مباريات التنس من دون انقطاع. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
2: Digital Waves. Digital Waves.
0: أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
1: أريد طور عالمك.

0: بالاداره
1: صباح النور سيرفا صباحير صباحير صباحير
0: صباحير كنت عاود لي اسمي من رخص
1: صباحير سيرفا
0: سيبا قايده تخي بيان شنو الامور
1: صباح سيرفا
0: لاباس عليكم والله اليوم عملت ان تري تري تري موفي كالكول في بالي يعني باش نلقى الامور ديجاجي وما فماش امبوتياج طلع فما امبوتياج تبدلت البلاد
2: تبدلت الناس اليوم غدوه ولا جمعه يا غالي
0: تبدلت العيد مستنس الدنيا
2: امتحانات سيرا
0: مش يروحوا
2: امتحانات حطوا نهارين شويه بصح هذا بون مي سي اون سومين بلوكي معناها يعطيو يروحوا
1: للمدارس
2: نعم
1: والولاد يكملون
2: ولادك شيقراو
1: يقراو في الليسي
2: في المعهد العمومي
1: عمومي مرجع
2: نحكيو على الابتدائي احنا
3: طب الابتدائي عادي
0: الابتدائي مازال
1: ان شاء الله ربي ينجح
2: ربي فضلك عايش قضى علمي اليوم احنا اللطف
3: نقرا وفهم جوري اليوم
0: يا اله الله انا ما طفله بنت يعني من العائله صغرنا نقري فيها في الهندسه
2: انت تقري فيها
0: ليه خاطر انا موي يعرفوني عملت اسمي مهندس
2: ربي ينجح يا رب
0: في بينهم نسمه وبيت جابت لي كراسه كبيره يعني فيها برشا اشكال هندسيه والدوره والزاويه الحاده والمنبسطه والمنحرفه محرفه لما فماش سي جعفر
1: ثم زوي
3: وانا زوي منحرف
0: شوف وانا عندي قدر يعني عندي ريبوتاسيون معروفه مزمش تيح الكراسه هذيك في حد ذاتها شويه برك طيحت لي قدر الكراسه هذيك على خاطر برشا اشكال وبرشا يقرب صعيب
1: يقرب الصعيب
0: يقرب الصعيب كيفاش تخدم كيفاش تخدم بالمنق بال بال بالكومبا
2: بالبركار
0: بالبركار كيفاش تخدم لي زونغل بالبركار والمنقله كيفاش تحط لك الحفره نتاع المنقله وتصط
3: علاش تقريتهم
0: كريتهم وما نسيتهم
3: كلنا نسينا
0: بس عملتهمش حتى مره في حياتي المنقله هذيك اللي عرضتني انا في المكتب عرضتك شي منقله قبل في بلديه ولا في الكنام منقله امبوسيبل ما عندناش منقله نحن في
2: انا نحب المنقله الكبيره اللي كنجيبها استاذ
1: استاذ الصفرا
2: والكوسه
1: والبركار لوح
2: بركار كبير
0: ذكي ما كليت وسط تبشير
3: وجنرالمون ماستر نكلوبيت
0: ريحه بالك الماستر هذيك الماستر هذيك عمرنا ما خدمنا به في الصبوره
3: نكلوبيت
0: نتاع واحد نتاع عقاب اخرج بالصبوره تبدا الماستر الصفرا المعلقه في مسمار تبدا تعمل هكا في الصبوره كيما كي تنحاها
2: أما البركار اللوح الكبير يظهر أداة تعذيب فيه حديد وتحط التبشير على الحديد وتتسكر بالحلقة
0: لك التبشير يا حسن
1: أما خرجنا جيل وعي وبارك الله فيهم يعطيهم الصحة
3: هكذا الوعي ما شاء الله
2: المنقلة
1: عندي شخصية أخرى
0: تفضل
1: تروزونا أنا مخلطت تفضل
2: بسم الله هل هي امرأة
1: لا لا
0: هل هو حي يا ربي شفيه
3: هل هو تونسي
1: نعم
2: يا ربي هل هو أبيه تونسي وحي وراجل ممثل
1: لا
0: مغني
1: نعم
0: مغني
3: انتشار عربي
1: لا
2: كبير في العمر
1: نعم
0: هل هو أصيل ولاية صفاقس
1: لا
3: هل هو أي فما أنت جيت
1: نعم
2: نعم يغني كهو
1: نعم
2: غانيكا
0: هل هو أصيل ولاية ميدناين
1: لا
3: ميدناين هل فما صارت إشاعة وفما فنان وضح على حول وضعيته صحي
1: لا
2: ما هوش الهدي حبوبة ربي فضل
0: ليه مش حبوبة هذا شي
3: إنما أنا قلت قسم كيف
2: بي
1: لا يرحم قسم
2: لا يرحم مش بيكم يا بنتي بي
3: اي سمحوني
2: بي بي
3: نسحب كلمتي
0: شعره أرطب ومسبسب معروف
1: عادي
0: لا لا أرطب معروف شعره
3: شو هو معناها تونسي مزود
1: نعم
2: مزود.
1: مزود نعم
2: مزود كبير أكبر منك
1: نعم.
2: نعم
3: هل هو اسمه فيه واو
1: لا
0: هل هو يلبس دنجري دائما وفي بعض الأحيان
1: لا
0: لا يدنجري
2: ربي يشفيه نعم صالح مزود وكبير
0: هل هو يتكلم
2: مزود
0: بالسياسة
2: مزود وكبير
0: يعني؟
1: لا لا
2: ما هوش بابا الهدي
1: ما هوش بابا الهدي لا
3: شو التراث معنيها فن شعبي مزود
1: مزود
2: مزود
0: نعم. هل غنى مالك روحي مالك
1: لا
2: يا ودي كبير قالك أكبر منه
1: أكبر منه
3: هل اسمه فيه مثلا نقوله احنا فتح حاجة هكا فتح
0: فتح
2: فتح بلاد الشام فتح شنو
0: فتحي
3: فتحي بصلي فتح الله
1: لا فتحي بصلي لا
0: هل هو اللي تغرمت به انت يا كليامات ونعديو فيه ديما
1: ديما مغروم به هنا
0: شو اسمه
1: عندنا هذاك
2: مادام يسال عليه معناه مغروم به
0: لا شو اسمه هذاك اللي ديما مغروم به نتاع المزود تي نتاع
3: عبد الرحمن الشيخ
0: تي ليس
2: صغير عبد الرحمن
0: سيتو انتم
3: دندلني غنيه
0: طبعا بيقولوا اللي نحكي عليه هنا في مخي عرفتوا انا هو
2: كيفاش يطلع هو اللي لوج عليه
1: لا لا لا
3: سمير لوسيف
1: لا
2: صغار عليه هذوم
0: سمير لوسيف عرضني في سوسه جمع لي فيه
2: بيان سور
1: فوزي
0: سياره فخمه
2: فوزي انديد شكون مزود واكبر من جعفر
1: يعني شكون مزود اكبر من جعفر شكون مزود اكبر من جعفر
0: كيفاش بحت خيالك
1: لا لا

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: مجازوة العشرة ديوان اف ام عسلمة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفي نفيا قطعا ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة. وتؤكد الوزارة في بلاغ صدر عنها اليوم أن هذه المعطيات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم تعرض على دولة تونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. المجمع المهني المشترك للخضر التابع لوزارة الفلاحة يحدد سعر قبول مادة البطاطا المعدة للاستهلاك من الانتاج الفصلي لسنة 26 و2000 ب 1200 مليم دينار للطن الواحد في مستوى مراكز التجميع، وذلك في إطار تكوين المخزون التعديلي. وضح المجمع وفق بلاغ صادر عنه أن عملية القبول تشترط توفر جملة من المواصفات الفنية، أهمها أن يكون المنتوج تونسيا ومتأتيا من الزراعة الفصلية للسنة الحالية. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بأن الفترة الممتدة من 26 حتى 29 من مايو والتي توافق عطلة عيد الأضحى ستسجل تقلبات جوية تشمل أمطارا رعدية يوم الثلاثاء، تليها فترة من الاستقرار التدريجي في العوامل الجوية بكامل البلاد. ويتميز طقس يوم غد الثلاثاء 26 من مايو بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، وتهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة لتتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر مع ظهور دوار رملية محلية، فيما تتراوح الحرارة القصوى بين 24 و28 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 29 و34 درجة ببقية الجهات. ويشهد الطقس يوم عيد الأضحى سحبا قليلة بأغلب المناطق مع تواصله برياح شرقية ضعيفة فمعتدلة، وتستقر درجات الحرارة القصوى لتتراوح بين 25 و30 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات وبين 30 و34 درجة ببقية الجهات. ميناء جنجن بولاية جيجل الجزائرية استقبل صباح اليوم باخرة محملة بأكثر من 81 ألف رأس غنم قادمة من رومانيا في إطار الاستعدادات لتغطية حاجية السوق من الأضاحي لسنة 26 و2000. وأوضحت مصادر إعلامية جزائرية أن هذه العملية تمثل أكبر شحنة أضاحي يتم استيرادها دفعة واحدة منذ انطلاق برنامج الاستيراد الخاص بالموسم الحالي. وسخرت مؤسسة الميناء إمكانياتها المادية والبشرية لتأمين عمليات التفريغ تنفيذا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائرية. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعلن أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم الاثنين، مشددا في الوقت ذاته على أن للاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه ضد أي هجوم. نهاية المجازة الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونت. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: هاي توكلنا على الله مدام.
1: مرحبا
0: مدام ريما،
1: شنو تحب؟
0: لبس عليك.
1: انا لبس، انت لبس.
0: وين باش تعيدوا؟
1: في سوسه.
0: في سوسه
1: ان شاء الله.
0: رفع
2: بومهل.
0: بومهل
1: بومهل برك الساحل. ده
0: برك الساحل
1: بعض العائلة.
2: وانت سي جعفر وين ان شاء الله؟
0: يا مدنين
1: محمدية، ماكش مش
0: يا مدنين يا ألمانيا
2: بحق.
1: جعفر راهو مدنين والمانيا ما عندها حد.
3: تعرف شنو الجامع ما بيناتهم؟
0: ايه.
3: يحب يقول انهم زوز بعاد.
0: بعاد معناتها
1: انت بعيدة،
3: معناها راني يحب لي في الثنية
2: باش يعايد في المحمدية. في المحمدية
3: تمشي معنا لسوسة؟
2: والله في المحمدية.
0: مش وقتي.
3: هاي مرحبا بيك.
2: سمعني
3: سمير الوصيف، فما اقسم بالله.
0: شني؟
3: فما سمير الوصيف.
1: تصور في ذاك عيد وسمية.
3: في سوسة. قريب قريب الراوة كل نهار مرحبا.
0: عرس اخت وقتاش حقا؟
3: في جويلية. في جويلية ان شاء الله. ربي سهل.
0: دبرت الفنانين اللي قلت لي.
3: موجود.
0: بجرب.
3: الحمد لله. انت جاية؟ مرحبا بيكم.
0: في جويلية.
3: في جويلية.
0: دات وقتاش؟
3: يزي يا جعفر على رؤوس الملأ هكا.
0: اعطيني ابعد يا عمي كل وقتاش.
2: والله نتحداك. والله كان يجيك جعفر للعرس. اي. انا نعمل لك رومبورسمون تاع 20% تاع مصاريف العرس.
3: علاش
1: حلفت؟
2: ريت قلت لك والله.
3: وعليه ما يجيش جعفر؟ شنو؟
1: على عنيد يعملها راه.
2: هاني نحلف. انا نعرفه من طريقه سؤاله على الدات، نعرفه باش يمشي الباص هذيك ولا مو جيك. انا في
3: مو
2: جيك
3: مو جيك
2: جاب التليفون. ايش معناتها
1: على كيك؟
2: او مو جيك زيد بين لي اكثر من مو جيك. اكتب الدات.
1: يا راديو
3: لا لا باش تقولها الجمعه الاولى من جويليه.
0: اكتب الدات، اعطيني الدات.
2: اكتب الدات، اكتبتي هذيك ريتا سي بون.
1: اسمعني اكتب واعمل اونفوي خاطر توصل لي انا، خاطر حل مساجاتنا.
0: انا ناخذ عرض في سوسه. بعد ما كمل العرض
3: مرحبا.
2: علاش تخدمش عرض في الصاله اللي باش تعرض فيه؟ خذ عرض في نفس الصاله.
3: جعمل نومرو جعفر.
2: يا جعفر يا جعفر يا جعفر ما عادش تعطي وعود.
1: وعود
0: لا نعطي وعود.
3: جعفر هذا راهو عرس في العائله. احنا معناها مرحبا بيك. ما تجيش متغشش وكا
0: دربوكتي بعد نص الليل نصدم عليكم سهره عائليه.
3: مرحبا بيك.
0: والام والجو هذاك الكل هنيكم.
2: انا مره خرجت مع جعفر الحاجه قالت لي بالليل لا تبطا.
1: روحت من غدوه.
2: روحت من غدوه ما 3 نتاع الصباح. نبقى روحي والله حاضر في عرس في منزل تميم ما نعرفوش الراجل. والله في منزل تميم والديسك نتاع الفران نتاع الكهرباء شايط. ما نجموش عاود نخرجوا بيه مره.
0: والله
2: والله ليلتها من الساحل نلقى روحي ناخذ في الزيت من قصور السيف. وبعد الزيت في قصور السيف نلقى روحي ناكل في البقلاوه في منزل تميم.
1: ما نعرفوش كيفاش.
2: ليله
3: في بالك وجدين شنو تنجم تعمل؟ نجم تعمل زوم تورينا الأدات اللي في يدك اللي قاعد تحكي وتشير بها في وجوه العباد.
1: شكرا لك.
2: والله نلقى روحي يا رباب ناكل في البقلاوة في منزل تميم. دخلت للدار ماضي 3 نتاع الصباح. سألوني من غدوة قالوا لي يا أخي شبيك روحت مخر صار البارح ودور ما نعرفش.
0: صاحبي في فوشانة قلت له اتصل معايا نعزيه. قال لي الله يبارك نهار أحد مشينا نعزيه في الحامة. اقسم بالله تمشي الكهرباء تمشي الكهرباء تمشي الكهرباء. قال لي احنا وين ماشيين؟ قلت له اسم ما هو باش تعمل انت ثواب هذا؟
3: قال
0: لي جست. قال لي احنا وين باش نمشي نعزيه؟ وقتها مشينا نعزيه نور الدين بن عياد الله يرحمه.
3: الله يرحمه.
0: زوجته هزيت معايا صاحب ما فهم حتى شيء.
3: قال لي حاسيلو انا تو نذكرك جمعة العرس وانت وانت وضميرك.
0: قايدتك مدام.
3: قايدتني في مساج بعثني الرباب.
0: ديما ندمر برباب انا.
1: والله
0: قلت نهارتك اللي صبحة راكدة وكذا دخلت بعضي نوامري كل عند رباب.
3: ما تنجمش من غير رباب.
0: عم ناول عاد نحكيو عليها. لا اله الا الله.
3: باهي جعفور.
0: الفولة ما تبلش في فمها.
3: فما شكون في التليفون يستنى فينا ملي بدينا نحكيو على العرس؟
0: ايه.
3: السيدي يستنى فينا نور الدين شرف الدين.
1: يا نورة.
3: أنا ياسر نحب اسمه على خاطر ساغيزون. صباح الخير.
0: صباح الخير.
4: صباح الفل.
3: شنو أحوالك؟
4: نور جعفور.
0: لاباس؟
3: ريم ريم.
4: صباح المشوش يا ودي
3: عندكم. مرحبا بك. خلينا نحطه في الإطار يدخل بعضه راهو جعفور. سي نور الدين شرف الدين مراسلنا من صفاقس وإحنا باش نحكيو معاه مباشرة من سوق باب الجبلي في صفاقس على الأسعار. وتوا الموضوع هو الأسعار. لازمنا نحكيو على سعر كيلو اللحم، على الدوارة، على الخضراوات الورقية اللي نسحقوها في العصبان، على القارص اللي نسحقوه برشا نهار العيد. أنت نور الدين باش تعمل لنا توا الدورة وتعطينا أهم الأسوام وشنو هو الوضع في باب الجبلي.
4: دونك تحية ليك تحية كل مستمعي ديوان فيم. دونك كما قلت ربيب كما عملنا دورة في سوق باب الجبلي على الأسعار اللي موجودة مع التحضيرات خاصة تعرف الخضر الورقي اللي نستعملوها زاد كيف كيف حبينا ناخذوا أسوام زاد العلوش والدوارة. خلينا نبداو باللحم والعلوش اليوم قيناه من 60 دينار حتى ل 68 دينار.
0: نعم.
4: الدوارة من 25 دينار حتى ل 30 دينار. اللي يسمع يقول لك شبيها رخيصة ماهيش رخيصة. هذه اللي من غير قلب ومن غير مقارن. أما اللي بالدوارة يجوز كاملة من 60 دينار حتى ل 75 دينار معناتها الشاي سالة يا بابا يا حبيبي يا
0: لحظة
4: حبيبي.
0: لحظة
3: دوارة بسبعين ألف
0: لحظة بلي عودي شنية الدوارة من غير قلب
1: غير مستلزمات معناها جعفور
0: دوارة كهو
1: جلدة
0: الجلدة بخمسة وعشرين
3: الكرش والوجه
0: صحيح
4: هيك هي من 25 30 دينار جاف
3: من غير شيء
4: والدوارة كاملة اللي بنصارنها والجو متاعها كل من 60 دينار ل 75 دينار
0: فيها الكبدة فيها الكبدة والواحد
4: لا كبدة لا شيء كبدة لا عادة تقولي سوم آخر عادة هي كبدة واحدة ب 70 دينار يا جاف
1: توق كاملة كاملة قديش نورة قديه
4: خمسة الكاملة من 60 ل 75
0: من غير كبدة هذه مش كبدة
3: إذا باش تشري معها الكبدة والدنيا باش تولي تحوس في 150 ألف
4: لا ما بيش باش تولي تحوس في 100 ويش
1: الله
4: دونك هذا الدوار الكبدة نمشيو للراس المسوشط معناتها الراس
1: المسوشط
4: ب 30 دينار
0: قديش
4: الشطرات غادي
0: قديش
1: الله ينور
0: قديش
3: قديش الراس المسوشط
4: ب 30 دينار
2: والمسلوخ
0: يضحك وحده
2: والمسلوخ
4: المسلوخ لا ما هوش مكسر هذا مكسر تيد زيد زيد الماء زيد الدقيق قلت كان هو ب 30 زيد تكسيره ب 10000 ونولي نروحوا في العربية
0: باه
4: والراس العادي ب 25 دينار اللي ما هوش مشوشط الله يشوش الله يشوش الراس
0: قلت انا بهذيك
3: ما يقولها مش يضحك
0: الله
4: الكبدة الكبدة علوش ايه تسمع كده ايه بغات ليه الكبدة علوش ب 60 ألف
2: قديش
4: 60 دينار
0: 60 دينار الكبدة
4: الكبدة علوش ب 60 دينار هذه الجو نتاع الحم العلوش اليوم نمشيو للخضر الورقية يا بابا على الخضر الورقية اليوم السلق الرقة قيناه ب 700 يا جعفر يا ربيع
2: جعفر ربيع بك
0: دينار و 700
4: لا ب 700 دينار 700
0: 700
1: يا وبي يا مان تينا البارح ادوا له لقب دينار يعيشك
0: اي
4: اليوم كنا بسلق ب 700 معدنوس ب 700 الفشل بدينار النعناع ب 800
2: قرص بيسك 4000
4: التابل بدينار الكلافس بدينار البصل الربطة 20 فرنك لما بصل شوي هذا والسنيريا ب 2500
3: الله
4: هذا جو الخضره الورقيه خلينا نمشيو شويه للخضره ما ساعه ساعه نستعملوا شويه فريت مع سلطه مع فريت اخرى البطاطا اليوم كنا من دينار 950 حتى 2500 البصل من دينار 560 حتى دينار 950 الطماطم ب 3850 الفلفل الحلو من 3000 حتى 5000 الفلفل الحار من 2000 حتى 2500 السنيريا من 2000 حتى 2500 القراع الاحمر 2000 القراع الاخضر 2000 كيف ولد القمره من 2000 حتى 4000 الكنين من 2000 حتى 4800 والقارص يا جعفر من 3750 حتى 4000 دونك الجمعه التالي الجمعة التالي كانت الأربعة بأربع الأربعة الخمسة كيلو كيف شو كان الأربعة كيلو بخمسة آلاف
3: يا أخي ترى صح الكيلو بأربعة آلاف
2: والله قريبة هذه والله في عقلية التونسي راه يعني ما بيحب البروفيت يعني البروفيت من المناسبة باش يزيدوا للناس والغلطة زادة في التونسي اللي هو يشري باقي نقعد من غير قارص أنا مش معناتها قارص 5 كيلو 4 كيلو ب 5000 وبعد يولي تو نشوفوا فيه في التصويره
4: نحكي
2: لك الجمعه التالي تو نشوف فيه في التصويره ب 4000 ما يجيش ما يجيش ما يجيش
4: ما نبتر رسامك عليش
2: بتر
3: اي الحقيقه معناها لازم الواحد يخمم ويشري من قبل ويبدا فايق ويخلي من الجمعه اللي فاتت وكذا الحقيقه فما ديما هكا انتهاز الفرص في معناها استغلال
2: خلق ازمات
3: في كل المناسبات اللي هكا
2: وريته ب 4000 وما تلقاهاش هذاك
3: اي القبال كيفاش العباد قاعده تقضي اليوم بالقدا
4: والله فما اسمعني هو للأمانة اليوم معلومة يوم الاثنين السوق معناتها العباد تعرف ان السوق باب الجبلي وباب العربي هنا في السوق نهار الاثنين ديما مسكرة
3: صحيح
4: معناتها اليوم بما انه فما العيد
0: نهار الاربعاء حلو اليوم
4: نهار الاثنين حلو اليوم اخدم السوق
3: فهمتش واضح
4: به الكوخ البوتابقايا نمشيو للغلة اليوم الكوخ البوتابقايا من 3750 حتى 6200
1: مش 100 ريتو 7000 غالي
4: مش مش من 2500 حتى 8000 دلاع من دينار 500 حتى 2500 البطيخ من 2500 حتى 4300 قبل الملوك الكيلو ب 30 دينار التفاح 9800 الفريز 7500 التقله 3500 حتى ل 10800 البوساع 7500 وتومسون 5200
3: فما توت
4: توت
0: ما
3: توت
0: ما
3: توت ما خلطنيش على التوت
1: ما خلطتش على التوت
4: عند عم جابر غادي تلقاها
3: ايوه
0: نور الدين نخدم خدمتك ويخدم خدمتك اي با واصل نور الدين واصل والله عندي توت اقسم بالله هاي
1: هاي خاطر ما لقيناه بالحق
0: والله منتظرك
1: زيد منتظر
3: هي على ما
0: والله عندي توت شويه منتظرك جابوا عبد الفتاح
3: يا عجبي ما ذوقني
0: باهي نور الدين
2: اتوت نور الدين
0: هاي حلوه اتوت قول لي اتوت اش مازال
4: شويه دونك هذا في الغله ولا شويه في نيام الكل يا جعفر دونك هذه جولتنا اليوم كانت في باب الجبلي عطينا فيها الفريم نتاع العلوش وكيف كيف زاد الخضره الورقيه والغله والخضره الموجودة لها
3: والدنيا الكل إن شاء الله عيدك مبروك
0: إن شاء الله عيدك مبروك
4: إن شاء الله عيدك مبروك أو كجماعة كل عيد في كل واحد عيد في بلاصة
0: باهي
2: عايش يا نور الدين
4: مش عيد في قرقنا
0: مرحبا
2: الله يسلم لي على على قرقنا يا نور الدين
1: قرقنا الدنيا
2: نور الدين
4: يبلغ بابا
2: سلم لي على قرقنا
4: يبلغ يوسف ميلا
2: عاش خويا
0: شكرا نور الدين شرف الدين مراسلنا مباشرة من صفاقس سوق باب الجبلي الحقيقة الأسوام
3: كاسحة
0: كاسحة والله كاسح
2: أيه.
0: والله كاسح
2: هذا والكل متوزر والكل مننا نحن
0: يا مواطن تو ما عندوش خيار تو حطيته تمني ولا مازالوا نهارين على العيد مثلا مش قارص مش شيشي لي قارص تي شيشي
2: مش لازم تشري قارص يا خويا يتفقوا على ان برودوي التوانسه الكل يتفقوا على ان برودوي يقول مانيش شارينه يتفقوا على ان برودوي قاطعوه
0: اي والسلق
1: باش تعمل دور
2: والله جافر والله سيريو نحكي
0: والله نحكي
2: خلينا نفوتوا هذه المعيشه نمشيو لحاجه اخرى في بالكم مش نطيب انا في العيد ريتها في التيك توك يذول يلوج عليها قاعد تعرفوا القصبه نتاع الكرعين نتاع البقره القصبه الطويله هذيك باش نقصها ساعه قاعد يلوج عليها خاطر القصبه ما لقيتهاش نهار اللي حبيت انا نطيب ما فماش درت اربعه

0: ديما اللقاية تثايا بما أنه العبيد تحس روحها ملزوزة لازمها تقضي وكل شيء، فما لحوم غير آمنة في الأسواق خاطر لازم في زادة فما شروط صحية لازم ننتبهولها كي باش نشري، وخاصة توا العبيد اللي باش تشري وكيما برشا من التوانسة بالطبيعة والمشايب اللي مش قادر فباش يشري شوية لحم باش يعيد بيه. علاش لازم فما شروط صحية هذه اللي ننتبهولها؟ لأنه فما لحوم غير آمنة، مثلا تم حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة هذية في التدخلات الرقابية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اللي وين عملت الدورة متاحة بطبيعة في نقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية وأسواق الأضاحي والدواب. بطبيعة سلطة برشة سلطة مداخلة تدخل في الموضوع هذية متاع التدخلات الرقابية هذية، والكمية اللي تم إتلافها كما قلت لكم 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء. الفرق الميدانية اللي الدور يبدأ فيها أطباء بياطرة وأخصائي حفظ الصحة من شيرة يقوموا بالمراقبة، ومن شيرة زادة تكون حملة توعوية باش المربين والتجار يعاودوا يفسروا لهم ويحثوهم على الالتزام بالشروط الصحية والترتيبية اللي معمول بها، والمواطنين زادة اللي لازمهم يعرفوا كيفاش يختاروا الأضحية السليمة وكيفاش يحفظوا اللحوم بعد الذبح. دونك فما برشا خدمة على التحسيس، يفرقوا دي فلايرز ويوقفوا يحكيوا معهم وكل شيء على التوصيات هذه، قواعد الذبح الصحي اللي يعرفهم سي رافع خاطر ديما يذبح هو العلوش، وكيفاش نخزنوا بطريقة سليمة اللحوم متاعنا بعد العيد. نحب نعطيكم اكزامبل في القيروان مثلا، تم حجز 75 كيلو من الكبدة المجمدة اللي جاية من بلد أجنبي عند قصاب واحد. زازار واحد في القروان عنده 75 كيلو من الكبدة المجمدة اللي جاية من برا مخبيها هو باش يبيعها المدة هذية، وكانت شروط السلامة غير مطبقة فيها فتم حجزها في القروان. هذية جاي حسب منسقة الهيئة في القروان في تصريحها الوكالة تونس إفريقيا للأنباء اللي قالت اللي باش يتم إتلافها بالطبيعة، وقالت راهو لازمكم تثبتوا تنتبهوا للعلامات الصحية كيف باش تشريوا الحاجات هذوما، خاصة حاجات حساسة كيما هذه كيما الكبدة لازمكم تعسوا على سلامتها باش ما تستهلكوش حاجات مشبهية ويولي العيد لا قدر الله فيه مشاكل صحية. نعطيك جوست الحاجات العلامات اللي لازمك تنتبه لها في الكبدة، سورتو لازمك تثبت أن لونها الطبيعي مش متبدل. الكبدة دوبا ما تبدأ تفسد راهي تعمل ريحة مش طبيعية زادة كيف كيف، حاول تشم. بالإضافة إلى تولي طرية برشا، يولي الملمس اللين متاحة برشا وإلا غير متجانس، دونك ما هيش نفس التكستور معناها مع وجود أثار باللورات ثلج عرفتك اللي فما يبدأ فما نكت كاينهم ما على المادة هذيك، هذاك علامة على ذوبانها. دونك الكبدة هذيك غير صالحة للاستهلاك. الردو بين العبيد اللي باش تاخذ شوية كبدة باش تعمل بها العصبانة ولا غيره، راهو لازمنا نعسو برشا برشا خاطر المواد هذه حساسة برشا لطرق الحفظ والسخانة اللي احنا فيها تو. ان شاء الله تتعدى الأعياد وكل ما باش تاكلوه بالصحة ان شاء الله يكون صحي وسليم وما يصير لكم حتى شيء وتعايدوا كان بخير.
1: هو ريم سامحوني بعد إذنكم، أنا نتصور اللي سمعوا فينا تقول كل واحد يعيش مثلا في حومة
2: يعرف
1: الززار، راهي مسألة ثقة ذي، راهي الززار مش فضلك، يعرف الززار متاع الحومة، راهي ثم ناس ثقة مازال الخير في الدنيا، راهي ثم ناس بالحق تخاف ربي بالحق في المواطن، فهمتني؟ دونك أنا ننصح اللي يسمعوا فينا الكل يا أخوي يتعامل مع الززار متاعك
2: اللي تعرفه.
1: اي ما تمشيش هكا دو باساج بتعدي ما تعرفش لا
3: فهمتني منين حتى شنو هو اصلا الحمى ذيك.
2: اي هو راهو الززار نوعا ما لازم الحانوت نتاع الززار تبدا نظيفه يعني اوبليغاتوار يعني انا ماذا بيا حتى كان صحيت شروط خاطر فما برشا مثلا الززاره البهين انه مثلا وقت اللي يخرج وقت يذبح علوش يلفوا في البابي سيلوفان وقت اللي يعلقوا عنده فريجيديرات كبار يخرج منهم، ماذا بكم ديما من فريجيدير مش باهي ياك الحمل يبدا اكسبوزي برشا ساعات تشوفوه في الاسواق يبدا سورتو توا سخنه الدنيا وتبدا الشمس زرقه فيها الوحده نتاع العلوش دك تبدا الزرقه فيها، فماذا بينا نردوا بينا سورتو على الصغار. انت مثلا كي نسمع الكبده كيما هكا برشا عائلات راهو يشريو باش يعطي الكبده للصغير، تصور تعطي للصغير ما عندوش لا مناعه لا والو كبده مجمده مش عارف عليه حتى كيفاش دخلها ولا منين جابها هذا فريمون اجرام. انا يعني واحد كيفاش يحط راسه على الخده وبعده يرقد يعني في بالك هو تو السيد هذاك يبيع ينجم يقتل الانسان وما في بالوش؟
1: طبعا
2: ينجم يقتل الانسان ولا صغير ولا طفل صغير وما في بالوش.
1: اي اي
2: فوالا برا احكي معه
1: ان شاء الله كما قالت ريم ربي جري على سلاح ان شاء الله نعيده بالصحه والهنا والعافيه. تحيه للساده المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن. مش نعملوا فاصل صغير ثم نواصل.
4: ساعه سعيده
5: Publicité. مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع في

0: اختوبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريا، ادخل على توبنت.تن ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنت، عيش جو الكوره من الدار.
1: توبنت، فيري فايبر بيبل.

0: سرقت لطف عليك لطف عليك يا سجان
1: تظهر لك رافع.
2: ياسين صباح الخير بابا، اقرب ياسين الميكرو.
3: صباح الخير.
2: صباح الخير ياسين.
4: مرحبا. مرحبا ياسين.
2: صباح الخير ياسين.
3: صباح الخير يا جعفر.
2: لاباس ياسين؟
3: الحمد لله لاباس. انت
2: الاكاديمي دي شافة؟
3: ايه.
2: الله ياسين
4: تسمعنا ياسين؟ تعرفنا تعرفوا البرنامج قبل؟
2: لا
3: لا
2: والله حكيت معاه برا
3: نتفرج في اصحابي.
1: خلي ما يتفرج كيف اللي باساج تاع اصحابه عنده حق.
4: ياسين
3: نسيت
4: ياسين
2: ما يتفرجش فينا.
1: سبحان الله
4: وزر لي مليح يا
1: سيدي. رافع اسمه
4: ما حكيناش بكري.
3: رافع اكثر واحد يعجبني.
2: قلق قولها
1: وصى.
4: لا لا ما وصاش.
1: قصدك تعرض للتهديد الطفل.
4: اوكي ياسين.
2: ياسين تو انت الوالد من سوسه والوالده من جربه. مكتوب ربي السقلاوين
3: برضو
2: مكتوب ربي. شوف سيدي
1: وي
2: فهمتني ومغروم بالطبخ.
3: ايه
2: ومشيت تقرا طبخ في الاكاديمي دي شيف.
3: صحيح
2: الاكاديمي دي شيف يعطيهم الصحه
1: مشكورين
2: ولا مشكورين جدا جدا جدا خاطر يجيبوا لنا في نورات كيف كنتي كيما سيادتك سيدي. اليوم ياسين الذكي ياسين يعرف اللي كونه فهمني ولا علوش والحم ودواره باش تطيب لنا حاجه بالحوت. مرحبا بك تضحك عليك شنو باش تطيب لنا؟
3: شنو هي قليه جربيه؟
2: قليه جربيه. اقرب لي للميكرو يا غالي.
3: قليه جربيه
1: صحيت.
2: فطور مع جعفور. اسمع الجينيريك.
5: فطور مع جعفور.
2: عجبتك؟ قبل نعود لك بزيت صوص. عاود له بزيت صوص بربي.
5: فطور مع جعفور.
2: توكلنا على الله.
3: نحضروا قضيتنا معناتها والميزون بلاس نتاعنا.
2: اوكي.
3: ناخذوا الحم.
2: ايه.
3: كبده.
2: ايه.
3: كلاوي.
2: ايه.
3: قلب.
2: قلب.
3: نحطهم مع كويس تي ماء معناتها.
2: ايه.
3: نحطهم نخليهم يسيبوا الماء نتاعهم.
2: في الكسرونه.
3: ايه.
2: نصب عليهم كاس ماء
1: مقدار
2: كاس تاي.
3: خليهم يسيبوا الماء نتاعهم. كان ما سيبوش الماء نتاعهم نزيدهم شويه ماء بطبيعتنا.
2: صحيت ياسين مريقلي.
3: نخليهم شويه بعديك نقرص الحم. كان بدا يطيب نفوحوه. ملح فلفل اكحل كركم وزيت.
2: باه
3: فهمت. نخليهم يطيبوا حتى يقر الزيت. وكاهو
1: بعد كلا على قد ما تجيب على قد ما تجيبني.
2: وفت له
3: لحظة مزل لحظة
2: اخرج جيب باكيت اخرج جيب باكيت تولى لحظة.
3: فما عبيد ما تحبش تاكل القلية مثلا ولا يقوم غدوة ما يحبش يعود نفس الماكل. نجم نردها كموني.
1: هي
2: كموني صحيت يسير والله صحيت.
3: زيدوها تومات كونسنتري هريسة عربي زيدوها شوية ماء باش تنقص من القروسين تاع الطماطم ونخليوها تغلي.
2: الله ياسين أطلع واحد في العالم ولد كموني.
3: بعدك نزيدوها
2: مش محلاج البال
3: كتيب كتيب نزيدوها كمون معنا
1: بيصير شلي كموني.
4: هي بيدها نهار
1: فيه بتحبش تزيد هكا خبز في الفور خاطر الناس ما تلقاش كوشة محلول كتيرا.
2: حبيب فسكي
1: نكلموا مي.
2: اسمعني ياسين الكمونية أنا إبني أنا ما نحبش معناتها المرسو كبير لازم يكون شويت.
3: هي تقصوا دي كيوب أنت الحم و...
2: أي فهمتني.
4: هي بيدها هي بيدها الكمونية نهار الثالث ما طيب تهز الكمونية اللي فضل منها تفقص في عظمتين ترد عجة
1: ما يقلقش.
2: لا بالكبدة عجة بالكبدة.
4: يا لا رشي مشكلة.
2: لا يا ود
4: رشي مشكلة عجة بالكبدة عجة رويال.
1: سمحني شنو المشكلة؟
4: والله يغريب
2: تاكل بالحق
4: يعملوا عجب الاسكالوب مش نعملوش بالكبده.
1: شنو المشكله
4: معناها؟ اعمل كاملها عشان نهار ثالث
2: كاملها. انا لو كان ماهيش كمونيه تعرف شنو نعملها بعد؟ نمشي نطبخ الروز
4: وتردها طايله.
1: احسنت كيما في هند
2: بالله. نطبخ الروز روز ابيض ونخلطه بالصوص بتاع الكمونيه بنا غير عادي.
4: والنهار الخامس الروز اللي انت عملته هذاك نعمل به طاجين.
1: يا طاجين طاجين كبده
4: طاجين روز
2: يجي كبي الكبه ورق العنب
1: ورق العنب
2: نحط في وسط ورق العنب تقول لك بعدين
1: الكبه ما عندها حتى علاقه بورق العنب ما مسيرش.
2: مش
1: ما عادش تشتهي
2: بلا بتوت بتوت
1: ما عادش تشتهي.
2: خويا ياسين
4: اقوى شيف
2: رحمه العز عليك شاهي تعمل لي عزه بالقديد كنت نجم تعملها
3: تو
2: هاي تفضل. لا احكي لي بس
3: ده
2: عزه بالقديد واحده واحده ركزوا لها مع بعض امشي.
3: ناخذ الحم تاعنا نفوحوه بالطبيعه.
2: الحم شنو
3: يخدم؟ باش نعملو قديد من لو باش نعطيك الرز.
2: لا لا حاضر القديد.
3: ناخذ القديد بالزيت نتاعو نحطوه في القلايه
2: صحيت
3: يتقلى شوي بعديك ناخذ صوص طوماط هريسه عربي ثوم فهمت بصل كان تحب نخليهم نزيدهم شويه ماء باش نحي القرصين تاع الصوص تاع الطماطم.
2: نحبها حاره ولا نجم القديد؟
3: سمحت لك هريسه عربي
2: سمحني واصل
3: بعدي كان فقصوا فيها العظم خليوها حتى تقر زيتها ونفقصوا فيها العظم
2: يعني نقش يا سين يا ودي كل شيء سين
4: ونفس الكيس تيلي
3: بدي كيس كبير شوي
2: نحليها مع ويناتك خضر
1: ان شاء الله
2: خضر لا يا سين انسنا اخوي وشرفتك
1: بالله ما تقولوش طيح لبناتي شو بيك
2: خضر
1: ولا يضحك جعفر مقابلني بردية ما شاء الله شو شعره
4: كيرلي
2: كيرلي
1: واو جعفر
3: صح
1: يا بابا صح
3: كملت ماضي ساعة
1: صح مش تجي نعرف نعرف الاحساس صح
2: جبت العيد من هذه
3: ليها نجيكم لكم انتم
2: بالله حجمت جينا
4: ماضي ساعة بتعليل كملت حجمتك
1: ما هو بالصف تقرا
4: عملهم الكل كان يريفز كان يعملوا ست طويلة
2: داركم تو يتبعوا فيك ولا
3: نورمال معهم
1: تحية سلم
2: عليها سلم عليها
3: سلم يا اسم امي
1: كيما تكلم
3: سمير
2: سلم عليها
3: سلم عليك امي ونحبك برشا و تعبت معايا معناتها وان شاء الله يجي نهار نعوض لها كل شيء
1: يا رب
2: شعوذة دمدوم والله دمدوم
4: والله رومانسي
2: شيتو علوش ولا مزيان
3: شنايا مزيان مزيان
2: ربي سهل
3: عاشق
2: تمشي مع ابوك تشوف العلال شو
3: شنايا ليها
2: من التو مش واضحه وشخصيته مش واضحه باهي اغزل
1: يسال ويعاود جعفر وشاي زاد ما
2: طول مفيد انت جيتنا على قلايه عملت لنا قلايه وكموني وعجب القديم
4: وروز
2: وروز كملناه
3: بروز عملته انت عملته انت
1: والله مين الفاز بتاع جعفر
2: باهي اقعد معايا توا برجولي ما تخرجش مش نلعب برجولي اسمه الكيتش
4: اي برجولي خليه يلعب معنا
1: اي صغير الاولاد
2: والله يعرف
1: قداش عمرك يا بابا
3: 18
1: ربي بقتلو يا بابا
2: مونتاج
1: العمر كله يا ولدي صغير شاء الله ربي فضلك بيه تعرفوا أغلى التسعينات عش خويا تتي مولود 2007
2: 2007
1: والله 2007
2: سيزي باري سكوتير
1: ترى 2007 كيفش عادي البار ويريم المشكلة اللي أنا 2007 أنا نقري في ستاج في الصادقية قري في الباك
2: مولود 2007
1: يح
2: عامة عرس عاودت العرس
1: يا جعفر
2: ما ننساش النهار هذاك انا الرفيع عرسي تو قدي يا هو والله والله نهارت عرسي 2007
1: انت كي عرست بشعر
2: 23 جويليا 2007 شويه شعر
1: بالحق
2: شويه مش بس عندي عندي عندي ما يستر
4: خلط بين العرس
2: والله من هنا عندي موجود
1: ورينا تصاور جيبهم لنا
2: ان شاء الله اختي سي بولونتين محجوب الترابلسي يسمع فينا
1: شكون محجوب
2: تاكسيست
1: تعالي امك كي تسال على
2: برديتا يتبع فيكم محجوب الترابلسي برديتا
1: سلم
2: عليك زاد انت يا نعملوا فاصل تركز عايش خويا باش تلعب انت ورباب الكيتش العربي اسمه الكيتش فصل له ربي في الكواليس ورفع وتربحوه والله يا ياسين كان تعمل تعرض على قلبك ما تربح هذاك ما عنده حتى شيء لكيتش عربي لا
1: انجليزي هو 2007 وهو 87 وتربحوا
4: 87 باش يدوخ 87 89 في
1: الكيتش
2: فاصل هاي فاصل
4: كلمت فيهم بالسيف
2: فاصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم إكسترا تايم إكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر ديوانا فهم صوتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوانا فهم مع جعفر القاسمي وبقية الكيف
2: العشرة وثمانية واربعين دقيقة يحضر بعدنا السياسيين سياسين قرطاس اللي هو يعني الطباخ الماهر بتاعنا اليوم
3: شيف مش طباخ فما فرق
2: الشيف نتاعنا اليوم شو الفرق شو الفرق شو الفرق
3: شنو
2: شو الفرق
3: فرق الشيف يقدر روح طبيخ نجم اي واحد يولي طبيخ معناتها ما صعبش تولي شيف
2: شيف قراد معناتها
3: بوز
2: بوز
4: بوز
2: اوكي معنا الشيف ياسين الحمد لله ومعنا مدام رباب على يسار الشاشه
4: والشيف رفع
2: على يمين الشاشه رفع الشيف رفع ومدام ريم يعني في الكيتش باش نسمعكم مقاطع متاع اغاني وتقولوا لي الاغنيه شنيه وشكون اللي يغني الاغنيه شنيه وشكون اللي يغني وكان طلعت الفنان خمسه نقاط وكان طلعت الفنان والاغنيه عشر نقاط
4: وكان ياسين يغني تعطي عشرة حتى كما طلعش الفنان
2: ياسين عاود فسر لي قانون اللعب تفضل
3: فسرك
2: العاود فسر لي قانون اللعب.
3: عاود لي انت ما
2: اقسم بالله خاطر مش معاني. اعمل هيك اعمل هيك اعمل هيك وقتش نروح وقتش نروح ماذا به يروح
3: بيه. كان طلع اسم الفنان تاخذ 5 نقاط. كان غني انا ناخو 10.
2: ايه قلت لك شغلني
1: هو قال مش عندك في عمك رفع متبعوش
2: تبع الفنان 5 نقاط.
1: طلع
2: الفنان تبع الفنان طلع الفنان 5 نقاط طلع الاغنيه 5 نقاط بعد 10 نقاط طلعت واحده منهم 5 نقاط. واضح الاغنيه الاولانيه اه من غير غوره الاغنيه الاولانيه
1: اه بالكي
2: بالكي
1: هو مقبل
2: هو مقبل بيان سور
1: بيان سور
2: ضيف 3 2 1 توب اسمع ستوب
1: عرفت ايش حكيم نظرة
2: تعملناها
1: مش مشكل ياخذوا 10 نقاط حفاظا على ماء الوجه خاطر بعد مش
2: حط حط

0: بيان.
1: ايش تسمع؟ ايش تسمع؟
2: كيبوب يسمع.
1: تحط يوتيوب شنو تسمع؟
3: راب.
1: السلام عليكم.
0: راب 18 عام كاو
1: وقته
0: 10 نقاط ولو انه الاغنيه هذه معاوده دد دد دد دد دد عملنا لا لا لا لا معاوده يعني ثم لجنه تحكيم حتى على اليوتيوب
1: قالوا لك في الاعاده افاده وين جافو
0: لا ماشي افاده
4: في الاعاده في الاعاده فوق خذيتهم ال 10 نقاط
0: هاي الاغنيه المواليه تفضل رفع
2: يا حبيبي
1: شبيك
4: اسكت من نلعب انا معك
0: حتى ذي معاودة
1: هز يديك
0: هز في سهل اقسم بالله
1: يا ما خليني نسيت
2: عاودة
1: والله لا تزعكشني
2: ياسين يحب يقول لي ما غادي اللي ما تعاونيش
1: عندنا الاجابه نجم نقولوا
4: عند اليوتيوب عنده الاجابه
1: ليه من بدري
0: ما معروفه ما سهله اي
1: الحقيقه
4: بس عليا
1: ما خممتش
4: اي
1: لا لا لا لا لا لا لا
4: لا
1: الله عليك يا
4: سيدي قلبك دب في ايدي
1: الله عليك
0: شكون يغني
1: يهب توفيق
0: يهب توفيق 10 نقاط

0: صعب أيه شويه هذا ما عملناه من هالجمعة. برجولي
1: برجولي تعرف جعفر نبدلوا به ميساج مره اخرى نبدلوا تيم اغاني تونسية
0: اي رباب وياسين مره هذه ياسين مشي طلع
2: هاي عم ياسين هاي
0: تفضل ستوب ياسين
2: ما نعرف ايش
0: والله لا يعاد بالنسبه لي متحف ياسين
3: عاود مره
0: عاود مره اخرى امشي امشي
1: العاد فيني
0: خلي هنا
1: يزيع
0: خليه
2: صيب العاد طلعت وهي بتفوت

0: ديالو ما طلعهاش.
1: هاي سيدي باش ينطق الراجل.
2: هاي هادي جويني
1: صحيت.
0: هاي هادو من خمسة قال لي
1: هادو من خمسة
0: عمل لي قبل هنايا.
1: هيا اللي
3: اللي بلغت الفيسبوك عاش خويا
1: اللي
2: سلك خاطرك ما فهمت
0: اللي هادي جويني تحية لي
3: اللي تعدى وفات
1: زعما يرجع
0: تقول كلمة اللي
2: جويني اللي تعدى وفات
3: زعما
2: هادي جويني اللي تعدى وفات
1: اسمع فضل
2: هادي جويني اللي تعدى وفات.

0: ياسين
1: تعرف هذه الجوز نميلة غطف
0: أخبار حيه
2: حيه نسمع بيه
0: الله
1: يرحمه
2: الله يرحمه
1: ما عشتبه هذاك ربي يديك
0: الله يرحمه الهدي جويني 20 نقطة مقابل 10 نقاط ريم ورافع الغنية الموالي حاضرين
1: حاضرين شبيك
3: ديما حاضرين
0: تبارك الله عليك ياسين طلعت جزء أغاني
1: الأخرانية
0: الغنية شكون
2: هادي جويني اللي تعدى وفات
0: الأخرانية هادي الأغنية
2: هادي جويني اللي تعدى وفات
0: اي الأخرانية شنو
1: فيزيكا
0: الأغنية الأخرانية كنا نغني فيها طبعا
1: اللي تعدى
2: وفات
0: والله كي ولدي هذا يحمل شي سرفة الكهر
2: ليه ولا ليه ليه ولا انا
0: ريم رافع 3 2 1 top
1: PNL هذه شكون شبيكم لوليد جو تي واو تفضلك عاد
4: ما عاد
1: صباح الخير مرتضى خلص النقاط مرتضى 2000 كتاب بس اسمعني الا شوف واحد للمخرج
0: يا مخرج
1: مرتضى 2000 كتاب هاي مرتضى مرتضى 2000 كتاب
0: شكون اللي غني
4: سكر الباب والخروج من بالي وسلم علي معاك ما بعاد
0: لا عاد ولا من لما غادي خصوص ما تفهم
1: اسمع
4: راب بعد
1: حباب ننساك ونساني
2: لا يمكن مش حطهم هون
1: دي جي اوكي
0: الغنية تقالك لي اني نحبهم ما تحطوهمش لاني مش بتحطوش بيه مريك ياسين
1: محليك
0: ورغم هذا مش نحطوهم
1: جعفور نسمع مرتضى ما نسمعوش
0: فاضل عطيها شوية مرتضى عشوية مخرج
4: ثاني تبعث 200 جواب وتقول تهواني تقرا 2000 كتاب
0: حبينا فازيو شويه وكاو
4: ما عاد تراني يا ما قلب اللي بغاك ما عاد يبالي سكر الباب وراك وخروج من بالي وسلم علي معاك ما بعاد رخيصة على الغالية يا ما بعد احباب ننساك ونساني
0: زين على غدايرة هاي زيني مش نرجع طول الكيتش هذه ما نحسبوهاش
1: كيتش حق
0: عليك ليه ما نحسبوهاش ليه لا تفاد كوتشين حابين نسمعوها
1: الياسين الله يمهندي ضحك قالك على خطرها 2000 تحسبو فيها من التسعينات بني ماستر ما ضحكتني مثل
0: والله يضحك الغنية الموالية 3 2 1 top
1: هاي مقولة
0: هاي
5: اهو
1: هو رفع وطلعها عند شكون عندنا احنا
0: هاي رفع امشي
5: هذا مثل
0: لا لا رفع امشي
1: شنو ليه ليه كيب
0: جرب امشي رافع
1: انا قاعده نسكت
5: صابر الرباعي
1: يزي بالمركي كراشد الماجد ويلو ويلو راشد الماجد ليه مشكلني حظك
0: مشكلني حظك
1: مالا تعرف

0: ويلو
1: تو تو تنجموا تربحوا يلزم هو يجاوب راهو يلزم تربحوا
2: سبحان الله 30 نقطة
1: اي اي
0: يا ربي حتى نهار العيد حيالة
2: وين يا ريم طلعنا 30 نقطة
0: أنا أي باقي الغنية اللي قبلها ظهر له بشي نحية حتى اللي قبلها ما هيش كيتش أما برا ما يسالش
2: أحسب لهم بالله باقي 30-20
1: اللي توهي تنهد
0: برا برا قالك هالعملة أنا جيت شنطيت
3: ليه ليه
1: والله يا مريكي بربي يا مريكي هاي برا أعطيه
0: هو بشي طلع
1: هاي
0: هاي برا
2: استنى ساحة نركز
0: هيكها وين ماشي
1: هاي
3: وانا كيف نحن ولا
0: لا واحد
1: كيف شحاول نقرب لك
2: تو تفكرت اللي احنا كيف
1: شحاول نقرب لك شحاول نقرب لك شحاول نقرب لك اسمه على اسم انترنور تونسي اسمه اللي غني على اسم انترنور تونسي
2: رينا الاسبيرانس قبل
3: تبع شكورة
1: تبع شكورة ايه كيش فسر لك
0: هيا نجيوم ولا قاعدين
1: لا لا سي طلع
2: تراغول هذا
1: هاي تراغول
2: هو هاي كتبتك بالفرنسي
3: نبيل الشعير ولا
1: شعيب شعيب
2: شعيب
1: نبيل الشعير اي الغريش دي اسمه
2: انا كتبت لك ما اروعك عند الدبوجي
3: ما اروعك خطك به برشا
1: ما اروع حلو حلو

0: الغنية هذه ناديوالك سياسين ما أروعك. محلاك محلاك محلاك. إن شاء الله ربي ينجحك وإن شاء الله ربي يفرحك وإن شاء الله ربي يفضلك الوالدة.
1: عاش ربي يخليك.
0: مرسي رباب، مرسي ريم، مرسي رفع. بعد شوية راجعين الحمد لله. طيب يمكن نمشيو لزملائنا في قسم الأخبار ثم نواصل.
2: ساعة سعيدة ساعة سعيدة.

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم مع ديوان FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز
1: مجزوة 11 ديوان FM عسلمة. الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين تحذر من توصل الأزمة التي يشهدها قطاع بيض الاستهلاك لشهر الثالث على التوالي جراء انحدار الأسعار، داعية إلى إقرار إصلاحات هيكلية عاجلة لحماية المؤسسة النشطة في القطاع مع تفاقم الخسائر. ووضحت الكونفدرالية وفق بيان صدر عنها اليوم أن منظومة بيض الاستهلاك تشكو من اختلالات هيكلية عميقة نتيجة قصور في الحوكمة وضعف آلية الرقابة، معتبرة أن قرار وزارة الإشراف خزن كمية من فائض البيض يمثل حلا ظرفيا لا يعالج الأزمة المتراكمة. وأضافت المنظمة الفلاحية أن الاقتصار على هذا الإجراء قد يخلق انطباعا بانفراج الأزمة ويساهم عمليا في تعميق الاختلالات من خلال تمديد حلقة الإنتاج واستفحال النشاط العشوائي خارج أطر البرمجة المحددة. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح ديوان في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي إلى انسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة والتسبب في تلوث بيئي، فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. وأوصى ديوان التطهير بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفايات، وذلك حفاظا على نظافة المحيط وسلامة شبكة التطهير. المدير العام لمجمع سنغاز الجزائري بالنيابة عبد الحميد الرئيس ورئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاك فيصل تريفة تبحث أمس سبل تعزيز التكامل الطاقوي وتأمين احتياجات الشبكة التونسية خلال صائفة 2026. وتناولت المحادثات آليات تعزيز التبادلات الطاقوية لا سيما بالمناطق الحدودية لضمان استمرارية التموين وتأمين احتياجات تونس خلال فترة الذروة. من جهة أخرى تدرس الطرفان تطوير التعاون التقني وتكثيف تبادل الخبرات إلى جانب النظر في مشاريع تعاون جديدة من شأن الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أكثر تكاملا. فالعالم هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن رئيس الأركان طالب في اجتماع أمني بمهاجمة مبان في بيروت ردا على مسيرات حزب الله. وقال رئيس الأركان أن الاحتلال ليس لديه استقلالية في لبنان بسبب القيود الأمريكية. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يقول في ذكرى تحرير الجنوب أن اللبنانيين قادرون على تحرير الوطن وإعادة الأعمار داعيا للثبات دفاعا عن الحدود وفق قوله. ودعا بري لحماية لبنان من الفتن وإلى وأد مشاريع التقسيم والتجزئة والتوطين. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.

0: هاي صباح النور. صباح النور للسادة المستمعين اللي التحقوا بينا توكل 11:14 دقيقة. تحية للناس وين ما كانوا خارج حدود الوطن واللي داخل حدود الوطن. تحية لكل الأمهات والآباء, تحية لوليداتنا اللي دخلوا في السلاعة واللي ما زالوا يعديوا. إن شاء الله ربي ينجح الوليدات الكل, إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا في البكالوريا. اليوم باش نرجعوا مع رباب في النومرو, باش نحكيوا على موضوع مهم جدا جدا جدا. ماذا بي أصدقائنا زادة على اليوتيوب يتابعونا ويتفاعلوا معنا, نمشيوا للنومرو مباشرة.
1: النومرو رقمنا لليوم هو تاريخ, اوكي تاريخ البارح لكن المهم باش نحكيو عليه اليوم, هو 24 ماي من كل عام. حسب رايكم شنو هو تاريخ الاحتفال هذايا؟
0: 24 ماي.
1: يس
2: 24 ماي من كل عام.
1: بالعمل شككتوني في بدي افريل. عيد الامهات,
2: عيد الامهات اخر احد اللي هو السنه.
1: فاروق قمم يحاول يخمم.
3: عيد ال عيد لي فيجيتاريان, الناس اللي ما تاكلش الحومات مثلا,
2: الناس اللي ما تاكلش العلوش,
3: الفيجن.
0: نعرف انا نعرف
1: به جعفر يعرف, خلينا
2: حاجه في العائله,
1: حاجه في العائله. احسنتي الاخت.
3: وجعفر يعرف,
1: جعفر يعرف
0: قدامي الاوراق.
3: تبدل جعفر
0: قدامي الاوراق.
1: ولازم نعطي الاسئله حاسي له. اونطوكا هو 24 ماي من كل عام يحتفلوا. بدايه الاحتفال هذه في الولايات المتحده الامريكيه طبعا, لان عندها انواع من الاحتفالات هذه. لكن جميل جدا انه ما نخمموش فيه احنا, اللي هو الخو الأخ مش أختك. يوم الأخ العالمي نهار 24 ماي من كل عام. حبيت أقول لكم اللي فما زادة يوم الأشقاء معنا الأخوة والأخوات, يكون نهار 10 أفريل زادة. كيف كيف الاحتفال هذا يبدأ؟ كما قلت لكم بالاحتفال أو الاحتفاء بالأخ يرجع أصله للولايات المتحدة الأمريكية, وبدأ الانتشار عالميا عبر شنو؟ عبر منصات التواصل الاجتماعي. دونك الناس ولات تعطي قيمة, يهبطوا تصور أخواتهم لأولاد, يماركيهم في ستوريات, يهبطوا عليهم فيديوهات. فما برشا مزيت عليه التعامل متاع الخو مع الأخت خاصة, وعاملين منهم برشا فيديوهات كوميدية كما يقول الجعفور. حلو برشا لو نلقاو احتفاء كما هذي أخوك لي هو. فما ناس عندهم اخواتهم صغار ولا كبار, خاصه كيبدا الخو كبير يبدا كيما الانتيم نتاعك, يبدا البنك نتاعك زاد كيف كيف يصرف يصرف عليك ويعطيك فلوس انت وعلاقتك بيه. وفما ناس للاسف عندها شويه مشاكل مع الخو نتاعهم, في فرصه وعيد ودنيا وعشر. علاش لا تسامحوا تسامحوا.
3: انا هزيت الفريق نتاع البرنامج باش يسمعوا عنا روبريك صغيره, ما كل مره يتعدل عدل المنفذ محامي يتكلم. هزيت الفريق نتاع النسمة باش يصوروا عند وسيم
2: خوي, عند الاستاذ
3: قبل أربع أيام. أنا حنهيئ فيهم, قلت لهم اسمعوني رو وان شات, صوروا بدون برشا نقاش, صوروا حطوا الكاميرا صوروا ما تتكلموش ياسر كل شيء, وجيبوا زوز منقص حز جو زوز كهو. حطوا الكاميرا عنده هو البيرو هكا في الويتيام ايتاج وكل شيء, حطوا ريجل الامور نتاعو خاطر يعطي كل حاجه, يعطي قيمه, يحضر لهم القهوه
1: يبدا كوستيم جديد الدنيا,
3: كوستيم ريجل نحى البابيون عمل كرافات الدنيا وحط البوزيشن تاع البيرو. لك بش عنده فازة كلي بالوقت ذيك اللي تخرج الريحة في وسط البيرو, جايبها من برا تخلى كي حط الكاميرا. المخرج قالوا بلي استاذ يظهر لي كونتر جور, قالوا نعم, قالوا لا نصوروا, قالوا كنا نصوروا شنيه كونتر جور, قالوا نصوروا لا خدت صور صوروا بعد صلحها في
0: المونتاج. ايه خرجتني راس راسي رفع. السؤال يقول
1: ماكش تحكينا انت على الاخ جعفور.
0: السؤال يقول ما معنى
1: تلفني معنى
0: لا باش نحكي على الاخ. ليه شنو الديفينيسيون نتاع الخو بالنسبه لك انت؟ تو احنا اربع من الناس. ما معنى خو خويا؟ ديفينيسيون بالنسبه لك انت شنو هو معناتها اخوك؟ شنو المواصفات؟
3: انا
0: معناتها خنفسلك حاجه مواصفات. راه يقول لك خويا اللي ما جابتوش امي. فهمني خطر احنا ما اخترناش اخواتنا, ما اخترنا اصدقائنا ولا
2: انت اخترت السؤال والموسيقى. دونك انت عندك ما تقول.
0: والله لا عندي ما اقول. ورحمه امي
3: باش نحكيو على الخو. خو نتاع
0: خو
3: ولا خو صحا كي الخو؟
2: خو ابن امك.
3: الخو
0: بالنسبه لك انت
3: الخو ديفينيسيون في الظاهر ما يظهر ما يحبكش, خاصه الخو الكبيره في الظاهر يظهر ما يحبكش, اما هو داخل يعني من داخله يكسر الدنيا على خاطرك. كسر الدنيا على خاطرك والله. يعني في الظاهر كي تشوف تقول ديما الخو, خاصة ليكار كي يبدا ليكار كبير يعني بينك وبين خوك, يبدا فما من 4-5 سنين وانت طالع, يبدا فما حتى كونفليت جينيراسيون, يبدا مش فرد جينيراسيون, مش فرد ستيل, مش فرد كل شيء. اما كي جد الجد والله يجيب لك حقك زادة مش نورمال. هذيك نعرفها
0: ريما. لديك اقوال اخرى؟
2: والله عندي أنا أخوي اللي هو هو الثاني ماني جوست بعدي ليكار ما بينتنا أربع سنين، أنا أكبر منه بأربع سنين، ودوك عدينا الصغر والمراهقة الكل فاروق الطوس كوني ناكلك حاسيلو ديما معناها حاسيلو على الأخر معناها عديناهم هكا. ما شخصيتنا ماهيش كيف كيف بالكل ولكن اللي قالوا رافع بالطبيعة صحيح، خاطر بالوقت وبالعمر وكل واحد معناه كبرنا ولات مسؤوليات ودنيا الكل أكلي أنت تعرف اللي فما اللي فما سند ماهوش معلن ما فماش اللي معناه مش شكل تليفون وكانت تستحقني ما نحكي ما نحكيوش ما نعبروش عليه، أما نعرف هو موجود معناه نعرف هو موجود نعرف اللي باش نستحقه من غير ما باش نقوله هو باش يتصرف معناها فهمت فما حضور ريت الجاز دو فيل تقول انت هو حضور دايم كونستان موجود انت واثق فيه تعرف اللي هو موجود اما من غير حتى تعبير، التعبير يكون كان بالفعل وقت الفعل
3: حلو ديما عن طريق الحجه على خاطر ما يهزش عليه تلف عن طريق الحجه
0: انا جايك زي الحجه
1: انا اعتقد ما هز لبي انا عندي اخو بركه اللي هو يوسف وبينتنا 16 سنه كاملين
3: اه ليه هذا ولدك هذا
1: يقول العهد صحيح هكاك فهم دونك فما علاقتنا من النوعيه هذيك مازال صغير جعفر لا تنطبق الحكايه فهمت ممكن انا استرسيته شوي خاطر نحب يكون نسخه مخير ويكون حاجه به يوصل الاحلام اللي يحب يحققها لكن
2: كنت تقري دروسه وتحفظ المحفوظات والجو هذاك
1: في تونس معناه يكونش كيروح
2: فهمتك طلعوا خويا شو اسمه
1: هذا مازل
3: معز
2: انا صغيره وانا معناها انا سميته دوك انا عمري اربع سنين وقت شنو نجم نكون سميته ريمو و
1: رامي
2: ريمو ورامي في الكتب
1: والله في الكتب والله
0: حسيت سميتي رامي
1: اسمه رامي
3: لو بوفر
2: عليه والله
3: ولا بس
2: عمي رامي
3: اسمه
2: رامي
3: اما اسمعني راه علاقه الخو كي تبدا اخته راه الطفل والطفله مش كيما الطفل والطفله خلينا انا بتتر اللي بين الطفل والطفله نحسوا انا جعفر خاطر هو عنده خو وجعفر اكبر من خو بينتك انت اخوك قداش
0: امين
3: امينك
2: لا لا
3: لا اصحاب امين ما يقلقش امين مريقله
0: صابر خويا اش نحكي لكم صابر
1: صابر حكي ديما تحكي على خديجه ونجاح تحيه اليوم ما تحكيش على صابر
0: صابر خويا لأنا من غير موسيقى صبر
3: مسوس
0: صبر خويا شخص عظيم ياسر شخصيته تجمع معناتها بين فتحي المولدي محمد علي كلاي
1: منكم بو تخليت
0: يا ولدي الدوخ حساس لدرجة لا توصف يحسك فهمني يحسك وبلونجون ويحب لك الخير وكذا فهمني ولين ومدافع شرس على العيلة والأخوات فهمتني وحتى في وسط الخدمة بتاعه ما يحملش في الظلم وكذا فهمتني أما عنده دوزة زايدة شوية فهمني ولين ساعات
3: في الحس
0: لا ساعات خوي كما كان تحكي ريم احنا على رؤوس بعضنا يا ودي ساعات تشوفنا مع بعضنا تقول لا إله إلا الله بحلاهم وساعات تشوف مشهد خوي عمرك بتنجبره فهمتني نذكر عمت الباك متاعه دوبل هو خطح الله إلا الحمد لله
3: معروفين
0: على ثم حتى واحد خذ الباك
3: في سبرنا الدوبيل في سبرنا الدوبيل
0: عاد هو طريف جدا لعبها تمس شوي فهمتني معناتها قلت لي أمي يجرى أخوك يعوش
3: كي دجاجة
1: سردوك يعوش يا
0: عمي ركش فوق الشبكة شبيك قال لي ما بيه شيء لباس بعد هو لعبت بس كما أنا
2: جوغ دخل بعض وباش العيلة تعدي
0: بابا ما يعديش مش يعاش طريف جدا صابر حنين برشا برشا برشا إن شاء الله ربي يحفظه فهمتني
2: الحنية هذه من عند فتحي المولدي ولا كلاي
0: هو ماخذ الحنية من عند أمي
2: أيوة الله يرحمه
0: فهمني الله يرحمه ونعمه
2: أيوة
0: وماخذ ذريبة كلاي من عند بابا من عند بابا فهمتني
2: فتحي المولدي ما عنده وسيم
0: فهمتني يعني قلت لك
3: وسيم لا وسيم حاجة أخرى لا قلت لي فتحي المولدي لا وسيم حاجة أخرى
2: لكم الضحك والله
3: حاجة أخرى
2: وسيم أنا شبيني ما نعرفوش خوك
0: ما يحبش الظهور. خويا يخدم في المسرح الوطني.
3: مشبه لحتى
1: واحد. مشبهلوش مرة قلت له.
3: والله دخلت أنا مرة قاعد بحذي يمكن ساعتين ولا ساعة ونص ويدور وقتها في الدار.
2: أنت ما في بالكش اللي هو.
3: أنا في بالي جار جاي ولا وقتها فما شوية.
0: أي كيما حركية في الدار. كيما مثلاً ما أقولكش خويا.
3: لا.
0: حاوسوا في تونس كل.
2: فهمت. منا ما يظهر.
3: ريانا فور.
2: حتى نعرف البنات وما نعرفوش.
3: البنات يشبهوا الجعفر والخو مشبه لحتى واحد.
0: لا مستخول. إحنا نوجههم دورة.
3: هو بالطول جاي
0: مش مستخول تيش كيفاش تقولها
3: ايه مستخول
0: احنا سيري مدورين
2: طلع الخال
0: صابر ضعيف وما موش ما وجهه مش مدور
3: مجبد
0: فهمتني حسيل به السؤال الموالي عمرك استعملت حاجه نتاع اخوك من غير ما فاق
2: لا اختي اي ما خويا
0: اللي
2: ما نتصور
0: انت الملك نتاع
3: لا انا الملك انا الملك نتاع الغوره انا فيهم مره عندي
2: حتى الماء نتاعو يشرب
3: عندي ايفينمون ما عنديش كوستيم كلمت الحاجه قلت لها ما عنديش كوستيم قالت لي مسالت انا اخذ لي الكوستيم تاع اخوك خذيت لي الكوستيم تاع وسيم قسته وسيم اطول مني شويه
0: قلت لي عطفته هذاك
3: مش عطفته بركة مش سروال بركة عطفت حتى الفيستا حبيت نردها سليم هو الكوستيم نورمال حبيت نرده سليم هزيته الخياط خدمولي وعطاني تروف البقية اللي قصوا نتاع القماش مدولي في ساك روحت بيه والكوستيوم ورجعته له ما غير ما قلت له انا بعد فترة حب يقيس الكوستيوم ما جاش بونتاكور جا يا اخي هكا هو قلت له راني عملت فيه بعض التغييرات وراه جبت لك القماش ترجع راني كومسي انا عملت حاجة ياسر ذكية جبت لك ومرة هزيت الكهرباء مرة هذه يا جعفر لازم نحكيها عنده كهرباء ومازال كي كان يصلح فيها هو خرج يخدم قبلي يا خاطر برش صلح الكهرباء خرجها من التولي مازالت جديده وانا نعرف الحاج يحب السينما قلت له اسمعني راه فما واحد يكري سديت في الزهره باهي برش فيلم خرج مش نورمال خلينا نجيبوه قال لي برا مش يجيبو قلت له كيفاش نمشي قال لي هز كهرباء خوك
1: والحاج قال عاد النبه
3: هزيت الكهرباء انا ما ديما ناخذ جعفر ناخذ
1: بيرميسيون من عند
3: ناخذ بيرميسيون من عند السلطات العليا باش كي تصير مشكل نبدا عندي اموري القانونيه تبدا من رجل هزيت الكهرباء ومشيت هزيت السي دي انا نغزر للسي دي والكهرباء اللي قدامي شدت فران دكتور الجمل تحيه لي بزار في الدودان كهربته كبيره دكتور الجمل حاسيله كهرب دكتور الجمل خلطتي للبربريز الموتور والرادياتور الكهرباء ما عادش تتحرك الخشم نتاعها عطفتها حتى الكهرباء تعطفت كي الكوستيم بالضبط ما عنديش تليفون انا وقت دونوتون فما حماس انا عملت بحذاها الاكسيدون كلمت وسيم في كلمت الحاجه بلوتو قالت له خذ تكسيره وخوك في الزهر ذكر كلمة خذ تاكسي جاء هبط كي هبط شاف الكهرباء خشم ما فماش مازال كي خرجها في الصباح من عند التولي ما فيهاش خشم نذكرها كيما توا صوته ما سمعتوش شهرين ما سمعتش صوته مش صوته هرب هو ما عادش يحكي معايا وقتها رجعت الكهرباء
2: عمل له صمت لا عقابي
3: وبعد رجعنا نورمال بدل الكهرباء مدها لي هذيك
2: والله ما نحب نقول لك اللي بالو واسع يتسمى
3: لا ولا بالو واسع
2: ما عمل حتى شيء يعطي صح
1: يعرف العقوبات اللي باش يعمل قصدك عليه
0: نقول لك انا الحاجات اللي عند اخواتي وانا ما عنديش اخواتي

0: عنده بيجو 103 عمري ما سوقت موتور، عمري 17 ولا 18. قلت له بجاه ربي غنسوق سوق بسكليت. شديتك الموتور ريت دارنا، قابلنا حمام النسيم نحن دارنا، وثم دورة هكا كي رون بوان ودور ترجع لدارنا. عملتك ترر وحط رجعت خرجت نجاح. قلت له برا عيط البابا، عيط البابا حبيت نغريه اللي انا وليت راجل كبير ونسوق موتور بجاه ربي. قلت له عيط البابا، عيط البابا، عيط البابا. دخلت نجاح عيط البابا،
1: كملت الدور
0: وختيجه وخرجوا. قلت له ما عيطول عيطول شوف كيف نسوق. اقسم بالله يا ريم نورمال نورمال درت على اليمين نورمال في نفس ما زدتش
2: ما بدلت شيء
0: درت على اليمين وحبيت نوري البابا. بديت نكسيليري نلقى روحي وحدي في كيس نكسيليري نكسيليري نكسيليري نكسيليري. بعد شديت فرام فهمتها درت على اليمين من الجامع والمشهد. قلت قدام بابا يلزمني نشرفه، حبيت نسوق بيد واحده شديت كلام جيت قدام بابا تمامش بابا بتاع يستنى فيه النتيجة
2: كيف يعني سميع
1: طاق
0: دخلت في بابا. بابا وقتها سمعني أنا ابتهالات أنا مولى الموتور
1: والموتور بدون
0: مولى الموتور ما أنا أحكي لكش فرح بي على الأقل ونجح أختك لها قلبها قلها مش مخرجتنا. هذاك مشهد مريب ما نجيش ننساه تاع الموتور.
2: الحقيقة جديدة الحكاية
0: والله غدوة طلع
1: عندها حكاية والله يبان والله يبان
0: غدوة طلع عندها حكاية بيدي اليسار شدت الموتور بيدي اليسار. باهي تو السؤال الموالي خوك لو كان جاء شخصية من المشاهير شكون يكون؟ يا ريم
2: حد استناني انا تنقل لكم المواصفات وانتم تلقاو معي حد مشهور، حد ناجح لكن سكوتي يعمل في صمت تشلق كان بالجائزة ما تفيقش بيه هكا على الاخر هكا اخويا ما عرفش كيما شكون يعمل في صمت على الاخر وبعد ترى كان الانجاز هكا ما تسمعش. لا مثلا على عكس اختي مش وقتنا مش وقت معك عليها معناها اي بيان سور معناها ما يحكي لكش لا على المراحل لا على التعب لا ما تسمع شيء ما تسمع شيء بالحق اما في الاخر ترى
3: تلقى النتيجه.
2: تو نشوف لكم حد هكا خم ونقول لك
0: خم
2: سرافع
1: ما نعرف والله جورج قرداحي
0: بلي
1: قرداحي ولا
4: يلبس كوستيم
1: هذه مليون واحد يلبس كوستيم اختار واحد
3: كان معك كوستيم زيد في الدار
1: في الويكاند عنده لبسه نورمال لبسته نتاع الويكاند نتاعي انا نتاع كل يوم اللي نلبسها انا نمشي نخدم بها هذه كانت على الويكاند نتاعه بالنسبه لي ريت لي نلبسه فيه ريت لي نلبسه فيه نحن جين ومريول هكا واحد
2: هذيك لبست الدار
1: لبست الويكاند لبست الويكاند
2: ديكونتراكتي
1: وبالوقت راه وبالوقت وكرهبته عمره ما تلقاه مسخ وعمرك ما تلقاها مسخه من داخل ديما نظيفه تقول عنده لافاش بورتابل يحوس بيه
3: عكسك انت ما شاء
0: الله زينب اما راجل
1: زينب في راجل ديجا فرد عام هو زينب مولودين فرد عام
0: زينب بسم الله ما شاء الله
1: لا ما هو اكثر اكثر اكثر تعرف جعفر شنو عنده خزانه في الدار عنده خزانه في الدار دريسينج
0: حكي لنا المسلمين
1: كي يتحل الدريسينج يحل الدريسينج منظمهم كيما كوستيمات باتمان عملوا مكاي واقفين هكا الكل لبس الويكاند وحدها وصبابط ملوطه مستويين مشيتين مرجلين فهمت ليه شوف الحاج هو كان هكا قبل هو اكثر من الحاج
0: ياك نحط منديله لهنا
1: بنسور
0: ليه
1: حط منديله ما يبقعش وكل شيء والله هو كي يقعد انا وياه في الطاوله باش ناكله ما ينجمش يكم خاطر
0: فوضى قبل تفوض
1: ليه اي يعني حاجه وعنده مثلا كي تزلو حاجته مثلا تهزها ما عادش يرجعها يقول لك هز
0: ليه
1: يتزلوا حاجة يرجع يقول لك ما عادش تمدها
2: عاش حاجتي بيها
0: حاجتي بيها
3: هي حلوة فزين
1: والفلوس ما كي تقول له اعطيني يعطيك ديرك
2: بلاي تيم تعم زي تقولنا
1: والله الفلوس عمره ما يرجع
3: تكلم هنا
0: ليه
1: وسيمة عمره ما يرجع مش هو ما يرجعش يعني عمره ما يرجع
2: ما يقولكش ليه
1: يقولكش ليه ديما الفلوس يمد اما يمد بالتنرفيزي بدا متغش عليك وما ترجعهملوش خاطر بيجرك يمد بيرجع خلاقة دايرة اما ما ترجعلوش خاطر ما يهزش
2: بلي شنو برجك انت اسمح
1: قوس كيف
2: في
1: نوفمبر
0: هاي اخوك كان جاي شخصية ما لقيتش انت
2: ما هاني قلت لكم حد يخدم في صمت ما عرفش
3: مازال صغير دونك مازال الكون الشخصية نتاعو جعفر
2: مازال صغير
1: رونديو
0: عمرك شي كذبت باش ورطت خوك
2: اوف باش ورطتو معناها مع تبيت النية
0: انا مش كذبت انا مش خويا ما اختي خديجة وقت
2: انت كذبت باش ورطتها
0: وقت نتكيف انا فهمي اللي قلت
1: اتعس قلت لهم
0: مش قلت لهم اتعس
2: حط الدخان في ساكها
0: ليه مشعل سيجار وانا عمل هكا فهمي اللي باك وكذا ويزيدها باك مشعل سيجارو
2: هي خلطت عليك معناه
0: ونسمع في بابا جاي حل بيب حد ثلاث

0: سيجاره في ايده.
1: يا
0: بابا قال لك لا اله الا الله تسوقني
2: تسوقني
0: يقول ايش تكيف خديجة تسوقر خديجة بنتي تسوقر
1: بنتي
0: خديجة تسوقر قلت له ليه تسوقر يا ريت
1: وانت ساكتة
0: تسوقر قلت له الدخان ما نحملش تسوقر شني هي تسوقر خديجة الصقري والله سيجارة كفيت كيما كان ميمي جمال تاع المسلسلات المصرية قال لها فيش تاع السينما بيتي خديجة اختي عندها ضربات غباء تعود تطيش كذا الصقري
1: وما قلتش الحق
0: لا والله قلت التو... والله التو حتى حد اللي في باله اللي هي مظلومة
2: ما فهمش بالوقت هو
0: ما يفهمش بالوقت بابا ليه حق بابا اللي يشوف يقول مش مثلا بابا تبرر وتقوله ليه ليه خطر في صورة والشدة صحيحة قلت له شدي لحظك الصقر خديجة الصقر ليه نعمل فاصل طوى بعد نعمل فاصل
1: خديجة تسمع هي طوى
0: طبعا دي ما تسمع خديجة
1: يسلموا عليها
0: دي ما تسمع خديجة الصقر نعم فاصل شباب
1: أي
0: فاصل ثم نواصل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
4: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام

0: يا رفع يا رفع رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا فضلك
1: اي جاهزون
0: اشكيل
1: فما زلت كنت تحب هني هني
0: هاني صباح خير بابا
2: كان يحب
0: صباح خير بابا
2: صباح خير صباح خير الناس تسمع فينا الكل صباح خير ريم رافع
1: بونجور
0: مرحبا
1: بيك
0: هاي توكل هاني يا بابا هاي
3: هاني جيت هاني جيت
2: بعد شوي باش نحكيو على بيب غوارديولا اللي يودع مانشستر سيتي بعد تقريبا 10 سنين من تدريبه للفريق هدايا لكن قبل خلينا نبداو من تونس والبارح تعرفنا على الجزء اطراف بالنسبه لنهائي كاس تونس لكره القدم نهائي باش يكون بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي مباراه في اعاده لنهائي سنه 2005 ما نعرفش كنت تفكروا ولا لا نهائي هذايا عام 2005 انا بيرسونيلمون نتفكروا وقتها عمري 9 سنين في النهائي هذايا وكنت نتفكروا النهائي 2 بلاش الترجي الجرجيسي وقتها في ملعب رادس وقتها في الاشهر الاولى منذ تدشين ملعب رادس بمناسبه الالعاب المتوسطيه وكانت مباراه وقتها كبيره بين زوز الفرق نسترجع شويه ذكريات بالنسبه للمباراه هذه نتفكر وقت 2005 الترجي كان انتصر في نصف النهائي على النادي الافريقي بربعيه وقتها الناس الكل كانت ترشحوا انه يفوز هو باللقب هذا لكن الترجي الجرجيسي بالاسلوب نتاعو الدفاع المنظم الضغط البدني القوي المرتدات السريعه خلات انه الترجي الجرجيسي ينتصر في المباراه هذيك 2 بلاش الزوز اهداف جاء وقتها جعفر عن طريق محمد علي الغرياني كان تفكروه في دقيقه 65 وايضا محمد بوزميتا في دقيقه 90 في المباراه هذيك من ابرز اللاعبين لعبوا الماتش هذاك مع الترجي الجرجيسي كما مكرم دبدوب اللي هو حارس المرمى اللي عمل مباراه كبيره برشا وقتها كان تفكروا محمد علي الغرياني محمد بوزميتا زبير في كيف كيف لسعد الدريدي اللي هو مدرب حالي زاد عاش المباراة هذيك مع الترجي الجرجيس وقتها وكانت ذكريات كبيرة الترجي وقتها في عديد النجوم نحكيه على خالد بدرة معين الشعباني عصام جمعة كمال زعيم هيكل الجمامدية ماركوس دو سانتوس وبرشا ملاعبية في الوقت هذاك وقتها والتاريخ قيد وذكر انه الترجي الجرجيس كان فاز وقتها بأول لقب في تاريخه وفاز بمسابقة الكأس المرة هذه نهائي جديد بعد 21 عام من 2005 نستناو كيفاش يكون نهار الأحد في ملعب حمادي العقبي برادس الأربعة متاع العشية منتظر يكون بطاقم تحكيم تونسي بنسبة 90-95% رغم أنه فما شوية مطالبات أنه يكون فما طاقم تحكيم أجنبي لكن الأكثرية باش يكون طاقم تحكيم تونسي سؤال محرج نسألكم ليش كنت تتمناو تيت الترجي والترجي الرياضي
0: هو في كل حال الترجي باش تهزو
2: هاي بطبيعة الترجيين هاي
1: كاو جاب الدبلوماسي خاطر الترجي
0: لا عجبني دكتور ذاك الهيد بابا الساتوي قال مبروك للترجي الفوز بالكاس
2: بالطبيعه زوج ترجيات
0: مقابله وقتاش
2: مقابله نهار الاحد الجاي الاربع متاع العشيه في رادس وباش تكون فيها حضور جماهيري كبير معناها طبعا الجماهير الفرق اي بالطبيعه لكن اكيد ترجي الرياضي التونسي باش تكون هي بعدد اكبر معناها خاصه نعرفوا ترجي بعيد شويه معناها جرجيس والكل
0: المفيد الزوز جماهير حاضرين مهم ياسر ياسر
2: لازم فينا الكوب نلعبوها كيكة
0: معناها
2: نحكيه على بيب غوارديولا اللي من 2016 يدرب مانشستر سيتي البارح شفنا الحقيقة في مباراة أمام أستون فيلا شفنا تأثر كبير من بيب غوارديولا بعد نهاية المباراة تأثر كبير برشا مش كان هو أيضا برناردو سيلفا اللي خاض آخر مباراة مع مانشستر سيتي كيف كيف جون ستونز اللي خاض أيضا آخر مباراة البارح الثلاثي هذا حظى بتكريم كبير من جماهير مان سيتي وخاصة بيب غوارديولا اللي جاه كادو حتى من أوناي إيمري مدرب أستون فيلا وكانت الحقيقة أجواء كبيرة برشا غوارديولا الحقيقة معناها برشا ألقاه مع مان سيتي واحد من أفضل أو أفضل مدرب في العالم 20 لقب جعل في 10 سنين معناها تقريبا معدل جزء ألقاب في الموسم نحكيه على 6 بطولات بريمير ليج دوري أبطال أوروبا مرة واحدة مازال مش ماشي الأكثرية باش يرتاح يقول أنه باش يرتاح عام معناها باش يرتاح روحه ويقول لك زادة فما عنده حتى أمور عائلية يقول لك بابا عمره 94 عام نحب نقعد معاه حتى عام والكل مرته زادة كان حتى وصل طلق هو مرته بيب غوارديولا بسبب غياب وعلى على المنزل وعلى كل ولهوته بالخدمة ورجع هو مرته دارنير مو وربما حتى القرار نتاع خروج مانشستر سيتي يقولوا برشا مصادر تقول أنه بنسبة كبيرة لظروف عائلية وخاصة بسبب مرته اللي ألاحت أنه يرتاح معناه والكل، فاتخذ القرار هذا كما قلنا بعد 10 سنين من تدريب مانشستر سيتي. نعطيك الالقاب في صفيصه جعفر، 6 بطولات بريمير ليج، دوري ابطال اوروبا مره واحده في 2023، وكانت اول مره في تاريخ مانشستر سيتي، وذاك علاش اسمه وبالشبكه مخلد في كامل تاريخ مان سيتي. 3 كؤوس انجلترا، 5 كؤوس رابطه، 3 كوميونيتي تشايلد اللي هي تلعب كما كاس سوبر تقريبا الانجليزيه، وكاس الدرع الخيريه تتسمى، كاس السوبر الاوروبي مره، وكاس العالم للانديه 2023. برشا ارقام الحقيقه عنده بيب غوارديولا عليها، كما مثلا انه وصل ل 400 انتصار مع السيتي في 569 مباراه فقط، وهو رقم كبير. حقق ثلاثيه تاريخيه عام 2023، بطوله وكاس وتشامبيونز ليج، اول فريق يربح الدوري الانجليزي 4 مرات متتاليه، معناها ارقام بالجمله بيب غوارديولا، وافضل مدرب في العالم، رغم انه فما مساعي كبيره لاقناعه بتدريب النصر السعودي ابتداء من الصيف هذايا بمبالغ بريسك تريبل وشهريته في مانشستر سيتي، لكنه حتى الان ما عطاش الموافقه، وشد صحيح انه يرتاح عام. نستنى وشني وجهة بيب غوارديولا.
0: والله مرته كانت تشجع 3 مرات المبلغ تمشي معاه،
2: فما مش كل شيء تشري بالفلوس.
0: حلو والله حكيم، بارك الله عليه،
2: يعطيك الصح
0: على غوارديولا نحكي.
1: الحقيقة تبدا هكا معناها اون كارير معبية ما فيهاش نفس، معناها سنين ربي يريني ودنيا ومن بلاد لبلاد وكل شيء، نفهم عادي انه لازم يرتاح عام ولا باش يرتاح عام. ديجا السبب نتاع ابوها اللي متقدم في العمر باش يقعد معاه، والعائله اللي باش يستحفظ عليها بعد ما كان فما خلافات وكل شيء. الحقيقة انا شخص نحبه برشا، نحترمه برشا في الكوره، في مواقفه
2: الانسانيه
1: السياسيه، دونك اللي يعمل انا معاه.
0: انا قبل ما كنتش نهضمه، قبل نحكي لك والله صدق،
1: علاش
0: حسيته نازل برشا على رياض محرز وقت انا وقت فهمني، نحكي لك 6 سنين 7 سنين التالي رياض محرز وميلعبش فيه وكذا، من يعجبني رياض محرز ملاعبي. بعد خويا
1: بدي في
4: بالك صارت له نفس القصه مع ابراهيموفيتش.
0: شكون
4: ابراهيموفيتش؟ تفرج في نتفرج
2: في برشلونه، ابراهيموفيتش كتب عليه حتى في الكتاب
4: قال له ما تجيش بفيراري للانترينمون، جيب فيراري ابراهيموفيتش. قال لك ملي جيت بفيراري حطوا بناك ما عادش خليه يلعب وقت في برشلونة. انا ما تبعش كره، ما نحكي في القصه سي موفون وقتها يحكي في ابراهيموفيتش ما خليهش يلعب، وشككوا حتى في روحه يعني، فهمت هكا علاش الباساج نتاعو من برشلونة ما كانش عالمي برشا ابراهيموفيتش حسب ما يحكي هو. الكل من شو اسمه سي غوارديولا،
2: وندعوكم باش تقراو كتاب نتاع ابراهيموفيتش. الحقيقه حكى فيه انا قريت منه برشا صفحات قلت عم ناول، وحكى فيه برشا ديتاي معناها حتى بالدقيقه والساعه في برشلونه وفي الازمه الكبيره مع بيب غوارديولا، وحكى معناها برشا حاجات. معناها ندعوكم باش تقراو الكتاب نتاع زلاتان ابراهيموفيتش.
0: تقراو الكتاب تاع زلاتان
1: شو هي زلاتان؟
2: لا ما ترجم بالعربي،
1: حبوا زلاتان
0: مش هترجم في العيد الكبير.
5: خليك في الزيتان اذا انت ما تقراش كتب جعفر، تفرج الحوارات خير حلو يضحك.
1: اسمع
0: تحس ايه
1: شو بيهم عملوا لك هكا؟
0: والله
1: ما فهمتش.
0: هاي برا خديجة الصقر. شكرا هاني، قالت هاني هاني جيت هاني مشيت،
5: هاني مشيت.
0: خلود روحت،
1: خلود روحت،
0: اي معلومة هاي خلود روحت
1: بالحق.
0: والله كنت مسافر انا روحت.
1: مرحبا بي مندروش. جعفور ساعة التنويه الأولاني من عند أسماء قالت يا ريم يا ناري عليكم، الحكاية راهو حكاها متاع الموتور
5: قلوها.
1: أما أنتم ما تنسيوا يا أخي، هو قال لي أي نعرف حكيتها معناها حصلنا
0: حكيتها بيدي اليمين قلت لك.
1: أما خديجة حكيت خديجة وسيجارو جديدة هذيك نجم تعاود بيه. تحبش نلعبوا حويجة صغيرة نختموا بها وخلينا من بلاصتنا هنا هوني ميسالش نلعبوا شوية. سينجيم سينجيم
0: سينجيم عريم فضل
5: سينجيم معريم.
1: هاي سيدي بما أن نتجهز للعيد وجعفور دخل لنا هالعادة متاع تطلع اسم الفنان تاخو 5 نقاط واسم الغنية 5 نقاط. دونك أنا باش نسألكم على حاجات باش نستعملوهم في العيد، باش نستحقوهم في العيد، باش نشريوهم للعيد، اللي يسمي هالي ياخو نقطة وتتزيد له نقطة كيف يترجمها بالفرنسية.
5: محليك يغزل لي والله محليك.
1: هاي سيدي جعفور بما أنك تذبح ودنيا
0: كتو
1: ربي حطوا له نقطة كوتو عاود تقولها
0: كوتو
1: باهي. أدوات الذبح والتنظيف باش نذبحوا احنا باش ننظفوا الدنيا بشوية جعفور. السكينة باش نستحقوا سكينة كبيرة من الأول كوتو خذ نقطة. أختي ربي شنو نستعملوا آخر في الذبح؟
5: شاقور الساطور
1: إيش اسمه بالفرنسي؟
5: جرون كوتو
1: جرون كوتو
4: ماشيت
6: ماشيت باهي باهي انت نقطه وفما شكون بحذاك يقيد ولا كيكا نقاط
4: حاسه
6: اي تري بيان وجدينا في عيد ميلادها وتقيد في نقاط يعطيك الصحه شنو ان نسميه ميسن السكاكين اللي نسنوا عليه السكاكين
4: اللي
6: نمضيو به بالفرنسي ميسن السكاكين ديجا بالعربي
4: ايغيزور
6: برافو عليك ايغيزور دو كوتو نقطه رافع ايغيزور اي جي يو اي
5: جافور الاستاذ هكا كيفك
4: العيد نونتان احنا في الدار
5: الاستاذ هكا كيفك في
4: الاستاذ بيان سور
6: نتصوروا اكثر شوي جافور ان
5: شاء الله عليه
6: كيف باش تسلخ شنو ساعه كيفاش تحط العرش
4: لا اس نحن احنا في الدار
0: الاس هذيك نسميوه
6: الخطاف المخطاف هذاك شو اسمه بال
0: اس
6: اسمه اس شكله اس ما شو اسمه مخطاف نتاع تعليق خطاف وتعليق
4: خوشي
6: صحيت ان كروشي دو سسبنسيون اسمه ما هو مهندس يستعملوا في البني
0: والله لقيت له اس ها
6: اسمه اس
0: طاهر قال لك اس مهندس قال لك اس
6: اسمه كروشي نعلقوا فيه سسبنسيون به اي فما شكون
5: والله كلهم اس
6: فما شكون لازم فما يربطوه لازمنا شنو
4: كورد
5: فيل
6: لازمنا حبل اون كورد برافو عليك تاعي عاد يا اخي باش يفك لكم الدنيا كل اون كورد
0: بالله لحظه نحي الموسيقى
6: اي
0: فيل شكون قال فيل
6: شنو فيل
0: خيطة وتتعدى نورمال
6: والله ما سمعت
0: فيل
6: اون كورد
0: كورد
5: شنو قالها
0: خديجة اختي
6: رباب رباب تستعملوا جواندويت
0: لا يا بنت
6: لا جعفو نستعملوا
5: لا لا لا استعروا بيحلى
6: باي الجواندويت بالفصحى
5: قفازات
6: قفازات نقطة رباب وبالفرنسية دي جون شكون يزيدني باللونجلي
5: كلافز
6: حيد
5: مرحبا بيك
6: نقطة جعفور
5: gloves
6: gloves G L O V E S gloves
4: حتى الكلافز داخل في العيد
6: انت بما انكم نونتي تلبسوا حاجة باش ما تمسخش الدنيا كومبينيزون تراه بالفصحى اعطيني اسمها نقولوا احنا طبلية معناه ان تبليه شو اسمه بالفصحى لا
5: هذيك نتاع القرايه
6: اه تراه نتاع الزازار مثلا
0: كاش مايو
6: يا زي جعفو
4: بلو بلوزون
6: مئ
4: مئربة
5: مئزر اي
6: مئزر مئزر صحيت رباب اعطيوها نقطة
4: يبدا الحاج يبدا حيط وين المئزر نتاعي
6: شنو لون
5: المول
0: وين الكاش مايو
5: اسمعني نيس تحب الحقيقة ما احنا في تونس هذيك فرانكوفون عندك في الحوايج القديمة تتلبس
6: صحيح كيما في الجرون ميناج كيما بيان سور
4: لذلك نلبسوا مئزر
5: نلبسوا مئزر
4: لنجاح الروبريك قلت له ايه
6: ميرسي ربي فضلك باهي على شنو نقصوا اللحم
4: قرضة قرضة
6: باهي هذيك كسرنا عليها وبعديك باش نقصوا طروف اللحم عشان نقصوا
5: على البلانش نيستي
6: باهي جميل لوحة تقطيع اسمه بلانش برافو عليك اي سيدي اجا ننظفوا الدنيا احنا توا
4: ايوا
6: شنو نستعملوا للتنظيف شو ادوات قبل المواد
0: سطل
6: سطل شو اسمه بالسوري
0: سطل سو
6: سودو صحيت بالفصحى شو اسمه سطل
0: راكليت
6: بالفصحى
0: سطلم
6: برج ال
5: برج
4: الدلو
6: برج الدلو صحيح دلو الماء اللي هو السو اس او ا او هذه نقطة الجعفر به الماء منين نجيبوه
4: من عين نحن
5: من الحنفية من الحنفية
6: به مشيش من الحنفية شو اسمها بالسوري
5: روبيني
6: روبيني وإلا باش تجيبوا الماء من بعيدة هنجيبوا
0: كاوتشو
6: كاوتشو تويو بالعربية
4: تيو
6: بالعربية
0: الخرطوم
6: أحسنت خرطوم الماء تويو برافو عليك خرطوم الماء
4: كان في فيلم
6: شنو شنو نستحقوا باش نلموا الفضلات وين نحطوهم
4: بوبيل
6: اي
4: ساك ساك بوبيل
6: ساك بوبيل ساك ان بلاستيك ساشي بوبيل بي جميل اي
4: هذا كل في
6: العيد اي يا سيدي باش نشويو
4: توا الباربيكيو
6: ايوه
5: اش اسمه عندي نظره استشرافيه ليستي نقرا لك تعليق
6: قول لي
5: شهيرة قالت لك علاش السنين لازمهم خيط مش حبال اجابتها صحيحه دونك
6: صحيح
5: نعتمد السيف
6: مش غلط باهي
0: رافع بوبيل قال كلمه بوبيل قالت لك
6: رافع البوبيل عند رافع اي سيدي شنو نستعملوا للشواء
0: شاربون
6: لو شاربون بالعربيه
0: فحم.
6: الفحم فحم للشواء نقطه الجعفور لازمنا نشعلوا النار باش
4: بالالوميت
5: الوميت
6: بالقيده بالبريكي اي بشنو اخر
0: بريكي
4: بالليتانسيل نحن نشعلوها بالهكا بالغصن نعملوا غصن
5: نبداو
4: نوفخوا
6: حجر الصوان
5: حجر
4: الصوان
6: هل توزنوا اللحمات
0: لا لا
6: لا فمش ميزان
4: لا نحن بعد بعد المنافذ
6: ما توزنوش
4: المنافذ بالمقرب نتاعو يجي
6: بالمئزر
4: بالمئزر نتاعو
6: تو سي رافع
4: نحن كنا بالاورانجي وعاد المنافذ باللك
6: تو انت مش تعمل في ريجيم ومنظم وتاكل بالميزان ما تنجمش تاكل بروتين معناها ما تحسبش ما تقيسش ما توزنش باهي كان توزن توزن شنو
4: نوزنو بافيك لا باسكول
6: يصير ضحك راك ولا لا بالونس
4: باهي
6: يا سيتي باهي جعفور
0: نعم
6: فما كنت تفرجوا في ستوريات توا عادات برك الله هكا كلهم يشريوا في الجبايب وينسقوا الدنيا باش يعملوا لنا العرض نتاع العيد الاضحى كي يبداو باش يطيبوا قول مثلا احنا باش يطيبوا دي كوب نتاع الحم قاصين باش يهزوه
0: بال
6: انستغرام بالصحيه البانس افيونت ملقه اللحم
7: في الدار تهزوه بالبانس افيونت عينك في عيني يا جعفور في العيد تهزوه بالبانس افيونت
0: بدينا نغرفوا
4: بالبالا
6: خلني قلت لك باش كي تتفرج في الانستغرام ما تقولش ما نعرفهاش باهي باش تغسل باش تغسل الادوات ولا باش تغسل يديك ولا شنو تستعمل فيش
0: صابون
6: شو تحطوا
7: في البانو
6: نجيبوا بانو صغير ولا شو اسمك البانو الصغير بالفرنسي
4: جميله
0: لافابو
6: بانو بانو بلاستيك جبت بانو بلاستيك انت صغير
4: ريسيبيون
6: احنا احمر لونه
4: ريسيبيون
6: ليه
0: روزنا
4: فاسك
6: ليه البانو البلاستيك une bassine صحيت une bassine une bassine bassine ما تقولولهاش bassine bassine une bassine
7: الواحد نقصو ديريكت في لافابو
6: اه يا سيدي فيش باش نطيب
0: معناتها نتصورني مروح عندي نقول البابا تي باسي تو بلي البسين
6: جعفور
0: البانس افيون
6: باه جعفور شنو نستعملو
0: شاربون حط بزيت شاربون صابر حط بزيت شاربون
6: جعفور يزي يا جعفور
7: عندك الالوميت
6: ادوات الطبخ باش نطيب واحنا تو القلاي
4: اون بويل
6: باه البويل اللي هي مقلاه بالفرنسيه صحيت
0: صبروش بويل بربي من
6: تربي قدر كبيره تبدا عندك طنجره كبيره شو تسمى بالفرنسي
7: كاسارول ولا مغميت ولا
6: اون مغميت صحيت برافو عليك اون مغميت وكي باش نطيبوا بالضغط سو بريسيون نستعملوا الكوكوت مينوت برافو عليك نقطه رافع ونقطه لجعفر ونقطه الرباب
4: سؤال تقني يا ستي العود هذاك الحديد اللي حطوا فيه في بالك عديت يمكن 70% من عمري نعيط له سنفود
6: سفود بالفصحى بالتونسي سفود. اما هو بالفصحى اسمها السيخ سيخ
4: سيخ ما هو عاد في الشام هذاك
6: السيخ والشواء
4: السيخ ب 45
6: صحيت السيخ الشواء اللي هي لي بروشيت
4: زاد فينا
6: المغرفه الكبيره
0: كويغ
4: نعم لوش
6: لوش
4: إنه لوش
6: قولوا لوش حتى بالدير جلوش غرفة كبيرة لوش جعفور المصفات اللي نصفيه به شو اسمه
4: أهو
6: بشوية خليه يعطي نفس محالة مزلوا ثلاثة دقائق
7: هذيك اللي فيها نقب
6: المصفات أختي ربيب شو اسمها المصفات كسك اللس كسك اللس
7: صفية
6: باسي اللس باسي لو
4: شوي كوبوزي باسوار
6: باسوار اسمها باسوار المصفات صحيت يا
4: والقماع شو اسمه اونتونوار
6: اونتونوار يزي عيم البلاد هاي سيدي هاي سيدي شنو اخر نجم نستعمله جعفور الماء كي تصبوا الماء في في هذيك البلار شو اسمها
4: كراف
6: تيزي رفع كراف بي برافو عليك هاي سيدي اعطيني لفحات سيادتك اللي بشرح بيهم الحم
4: تخاف
6: جعفور اعطيني لفحات بين نبداو بالسهل اعطيني زيت زيتونه
7: ويل دوليف
0: ويل دوليف
6: شنو اللي قلت الاولى
7: بلي
6: ويل دوليف نقطه انت
7: سيل خليني في الملح
6: زيت النباتي
7: لا هذيك نتاع لقطه
6: تستعملوهش
7: لا نستعملوهش
4: زيت النباتي
6: ويل فيجيتال ب
7: لا ما نستعملوهش بابارت في ديك
6: الزبده استعملوا زبده
4: بور لو بور
6: بور برافو عليك اعطيني الثوم سي جعفر
0: اي
6: اي برافو عليك البصل
7: اونيون
6: خليوه خليوه الفلفل
0: لا لا لا باش تديني وحدي
6: الفلفل الاخضر
0: بيكون
6: الفلفل الاخضر
0: الفلفل الاخضر ما نحبش نقول بالحق في دارنا ما نحبش
4: بيمون
6: بوافرون بيمون بوافرون فير بي الحمص
0: بوشيش
6: بوشيش
4: والله بي تعرف
6: بي بي اوكي
4: والله بي
6: الخل
4: اهو فينيغر
7: فينيغر
6: خليه شويه باهي باهي هاي سيدي باش نستحقوا كمون جعفور
0: كمون
6: كمونه بالفرنسي
4: كمون سي ان سي ان سي ان بروبر ما تبدلش كمون
6: فرنسي هاي شو اسمه اسمه كومان برافو عليك اسمه كومان
0: كومان
6: كركم
7: كركما
6: صحيت كركما وكركما باش نستعملوا سكنجبيل زنجبيل اش اسمه
4: لا نعرفوا هذا
0: نو جو سي با مدام
6: ربيب زنجبيل سكنجبيل
0: جنجامبر
6: جنجامبر باهي الحمد لله عليكم. قرفة باش نستعملوا فما الناس تفوح اللحم بالقرفة
0: كلو دو جيغوف لا
6: كانيل هذاك القرنفل هذاك عود القرنفل
7: ربي زنيقات وجوج موا ربوبة
6: اي سيدي نظموا امورنا. القرفة كانيل والكلو دو جيغوف هو عود القرنفل
7: القرنفل خالي في بالك.
6: الكزبر
4: باسيونس باسيونس كزبر شوي
6: حلوه ولا يظهر لي هذايا بال لا مش الكزبر كزبر يابسة هذا الكوريوندر مولو هذايا شرقيه للترجمه
0: كلوفز
6: الزعتر
0: كلوفز
7: لا لا الزعتر هذاك زعفران وهو
6: الزعتر
4: لو تان لو تان
6: برافو عليك تان تي اش اي ام
0: لا يا اصدقائنا على اليوتيوب فاش تكتبوا
6: الرند جعفور
0: الرند
4: الرند سناتا
6: لا فوي دو
0: لا فوي
6: دو
0: اوكاليبتوس
6: نو رند
0: لحظة لحظة
6: جعفور تستنى فيهم يكتبوا على اليوتيوب انقذوه بلا
0: فوي دو لوري
6: صحيت لا فوي دو لوري لكن لكن كتبوها لك بال كتبوها لك بالفرنسي لكن قولها لي بالعربية الفصحى شو اسمه الرند
7: نسي عندي ورق الغار
6: ورق الغار برافو عليك
4: ورق الغار
6: ورق الغار جعفور
4: اسمه بالعربي مضخم
6: الجلجلان
0: اه
6: جلجلان
0: لا اخبارك اختي والله
6: الولاد جلجل
4: سيزام سيزام
6: سيزام اوفر سيزام برافو عليك
0: ميرسي
6: ان شاء الله اللحمه تطلع بنينه في الاخر
0: ميرسي
4: موطون
0: نستي ميرسي رفا ميرسي رباب على غدو القبر في التوقيت فهمتي ولا هذه اللعبه يزينا منها قبل غدو في التوقيت
7: قريب دوما قريب دوما
0: وي بيان سور
4: مقرب المقرب
0: دوما
6: لا
0: دوما
7: لا زيو في زيو
0: لا نو نو دوما il y a ambiance
6: demain tu vas venir
7: toi
6: venir
7: venir
6: pas Medinin Allemagne demain
7: Allemagne Medinin
0: aïe à demain inchallah salama salama
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فهم فلاش نيوز
2: مجاز منتصف النهار. ديوان فهم عسلامة. الديوان الوطني لتطهير يدعو المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوضح ديوان في حملة توعوية نشرها بهذه المناسبة أن التخلص العشوائي من مخلفات الأضاحي داخل الشبكة يؤدي لانسداد القنوات وتعطلها، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة وتسبب في تلوث بيئي فضلا عن تسجيل أعطال مكلفة تتطلب تدخلات فنية للصيانة والإصلاح. مدينة قبلي تشهد حملة توعوية للتوقي من حوادث الطرقات تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك تحت شعار الوعي المروري سلامة وأمان، وذلك في إطار تعزيز ثقافة السلامة المرورية والتحسيس بأهمية احترام قواعد السير. وأكدت المنشطة بالمركب الشبابي طريق توزر منال بن سعيد لمراسل ديوان فمن هذه المبادرة جاءت بتنظيم مشترك بين المركب الشبابي وشرطة المرور والإدارة الجهوية للحماية المدنية بقبلي إلى جانب الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات، وتضمنت توزيع مطويات توعوية على مستعملي الطريق بهدف نشر الإرشادات الخاصة بالسلامة المرورية.
3: اليوم واصل اليوم الأول من المشروع تحسيس أيام توعوية في السلامة المرورية تحت شعار الوعي المروري سلامة وأمان. أمس عملنا يوم تكويني في إشارات المرورية وكذلك قانون الطرقات ورشات تطبيقية وبعد مداخلة نظرية. اليوم الثاني من المشروع التحسيسي قمنا بحملة توعوية تحسيسية ميدانية شارك مع شرطة المرور بقبلي، الفرقة الجهوية شرطة مرور بقبلي، وكذلك الجمعية التونسية لوقاية محاولة الطرقات فرع قبلي، وكذلك الإدارة الجهوية حماية المدنية بقبلي. قمنا بتوزيع مطويات تحسية عن مواطنين ومستعملي الطريق سيارات ودراجات نارية، كذلك بشاملوا عملية تحسيسية بيضاء من تدخل الحماية المدنية مع سائقي سيارات الأجرة. إن شاء الله كل عام أنتم حيين خير تزامن بعيد الأضحى المبارك.
2: الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بولاية باجة تشرع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك في تنفيذ حملتين لتوزيع مساعدات اجتماعية لفائدة العائلة المعوزة ومحدودة الدخل بالجهة، وتتمثل هذه المساعدات في توزيع أكثر من 100 طرد يحتوي على مواد غذائية متنوعة ومستلزمات أساسية، وذلك بهدف دعم الأسر المحتاجة ومساعدتها على مجابهة مصاريف العيد. وأكدت نائب رئيس الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بباجة صابرين الباجي في تصريحها لمراسل ديوان فم أن عملية التوزيع ستشمل عددا من معتمديات الولاية، مضيفة أن الهيئة تعمل أيضا على توفير بعض الأضاحي أو كمية من اللحوم لفائدة عدد من العائلة المعوزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك.
4: كالعادة الهيئة الجهوية ببيجة للهلال الأحمر انطلقت في توزيع 100 طرد غذائي لأصحاب الفئات الهشة، وسيشمل التوزيع عدة تمديدات. إن شاء الله نحاول نوفر العدد الكافي من المساعدات أو علاش لي خرفين أو حتى الحمل كذلك زاد لأصحاب الحق. اكتفينا الآن بمساعدات غذائية.
2: في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن صفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة وذات معنى أو لن تكون هناك صفقة، مضيفا أنه لا يبرم صفقات مثل كارثة الاتفاق النووي التي تفاوضت عليها إدارة أوباما وفق قوله. وسائل أعلام رسمية صينية تقول أن الرئيس الصيني التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين، وقال أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مؤكدا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. أستراليا تعتزم تطبيق شرط إلزامي لمنتجي الغاز الطبيعي المسال بتخصيص 20% من صادراتهم للسوق المحلية على جميع المشاريع والعقود القائمة، مما يزيد الضغط على هؤلاء المنتجين لتأمين المزيد من الإمدادات. ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز عن مسودة سياسة نشرتها الحكومة الأسترالية القول إنها ستحترم عقود التصدير التي وقعتها الشركات والعاملة في أستراليا في أو قبل 22 من ديسمبر الماضي، بشرط التزام هذه الشركات بتخصيص أو توفير 20% من الغاز المنتج للأسواق المحلية دون الإخلال بتلك الاتفاقيات. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني، موعدكم ينطلق الآن مع ابتسام وكمال فريقون تونس. إلى اللقاء.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2.
1: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام، بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
6: نص نهار وثمانية دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معدكم اليوم يا القار من برنامج هنا تونس، كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا. بعد شوية ونكتشفوا المواضيع اللي تم اختيارها من قبل الولاد في فقرة عطير، نسمع قراءتهم لها. بعد في فقرة الأكتواليتي باش نحكيوا على خطة مناخية ب 55 مليار دولار كشفت عليها تونس مؤخرا، رفع طاقة تحلية مياه البحر ونسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الفلاحة إلى 50% مضمنة في إطار الخطة هذه. نرجو بعد قراءة في الخطة في التفاصيل من زاوية الموارد المائية، باش يكون إن شاء الله حاضر معنا ضيفنا الباحث والأكاديمي المتخصص في مسائل التنمية والتصرف في الموارد حسين الحيلي أبرتير من نصف النهار والبعض إن شاء الله باش يكون حاضر معنا هوني في البلاتو. بعد باش نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور، الساعة الثانية مع طارق الكحليوي، هل تنجح واشنطن وطهران في تحويل الهدنة إلى اتفاق دائم؟ تفاصيل المقال تعرفوها معنا. وبعد فقرة بالأرقام مهم جدا، نرجع معاكم على آخر تطورات الوضع في قطاع غزة، هل يمهد الاحتلال لابتلاع ما تبقى من القطاع؟ شنو التفاصيل المعطيات والمستجدات؟ نقاوها آخر الحصة في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
6: كالعادة باش رافقكم متوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شوي خير رافقني اليوم في التحليل والتعليق ونقاش كامل الحصة. على يميني طارق الكحليوي. طارق أهلا وسهلا، مرحبا.
7: مرحبا ابتسام، سرحان فريق الأعداد، مشاهدات والمشاهدين، مستمعات ومستمعين،
6: مرحبا بك طارق، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوانا فام لايف. مرحبا بكل تفاعلاتهم وتعليقاتهم مع المواضيع والملفات المطروحة في الحصة. على يساري سرحان الشيخاوي، اهلا وسهلا سرحان، مرحبا.
8: عبد الله ما نسيتنيش اليوم، مرحبا ابتسام، مرحبا بصديقي طارق، عندي مدة ما ريتوش.
6: توا في قلبك؟
8: اي توا في قلبي، حس وكأنه سعيد عمل خطة باش انا وطارق معاش نتقابلوا جملة ما نتقابلوا كان في العياد، ولينا سعيد جدا اني يكون معايا طارق اليوم. ومرحبا بالناس يسمعوا فينا الكل، وتحيه معناها خاصه لصديقنا خليفه اللي انطلق معناها في المراسم تاع الذبح تاع عنده 3 ايام تقريبا.
6: هو اكبر ذبح زوز عليه حسب
8: انا سمعت 3 ما نعرفش من بعد نثبتوا. اكبر مشكل القطيع في تونس هو خليفه، معناها اكثر انسان ضر القطيع في تونس هو خليفه، مش الكلام اللي يحكيوا فيه هذاك الكل نتاع التهريب وغيره. الاحتفالات مازالت مستمره، هي يبدو لي جمعتين هم حسب ما قال هكا، ما
6: عرفتش
8: 7 ايام و7 ليال بمعدل زوز عليه في النهار.
7: معناها نحسبوا صار ما طلعش سعيد.
8: لا سعيد
6: سعيد عنده جمعتين مش موجود، مختفي مختفي
7: جدي مختفي. هو توا راهو كان يزيدوا دقوا في الموضوع يشوفوا يعني الخطوط الخط هم يقولوا في الخطوط بتاع القشارة والوعد سعيد أنا إن شاء الله ما يكونش موجود.
6: احنا هنعطينا مؤشرات طارق ومن بعد
8: هو
6: السيد
8: الموضوع السيد للتوضيح ما نمش منوذ المنش الراجل راه مختص في العلوش الروماني فقط العلوش التونسيلي
6: لا خليفة على بعضه
8: السعيد مختص في العلوش الروماني معني حكيت التهريب هذه كما ما تحكيش معاه جملة معني هو زاد أذر القطيع حتى سيد تزويري معني
6: مرحبا بكم
8: بس ينام الناس كل
6: مرحبا بكم سرحان وطارق تحية لسعيد والخليفة والولاد الكل. البداية كالعادة بفقرتنا عالطاير
9: عالطاير
6: نبدأ معك سرحان تفضل.
8: وابتسام يعني مع نهاية السنة الدراسية وبداية العطلة بالنسبة للتلامذة فما ظاهرة لافتة صراحة كانت موجودة في السنوات الماضية وقاعدة تاخو في منحة متاع تطور عليه الكثير من نقاط الاستفهام ويبدو لي حان الوقت أنه على الأقل نحاول نفكوا المسألة. ظاهرة هذه هي ظاهرة العنف في زوز مستويات أساسية. العنف الأول اللي قاعدين نشوفوا فيه أمام المؤسسات التربوية والتعليمية في تونس المتعلق أساسا والموجه أساسا للكتاب وللكراس وللعلم عموما من أكثر المشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها حاليا أكل المشاهد متاع تمزيق الكتب وتمزيق الكراسات في مشهد احتفالي معناها هذا الإشكال وكأنه التلميذ التونسي يحتفل بتمزيق الكتاب لهنا فما بعد رمزي كبير برشا يحتاج منا إلى الكثير من التعمق خاصة في علاقة التلميذ بالكتاب وكأنه التلميذ ينتقم من الكتاب المدرسي عبر تمزيقه في آخر السنة وكأنه العملية عملية انتقامية. وبالنسبة للكراس وغيره كأنه علاقة التلميذ بالعلم علاقة عدد فقط وكأنه جسر باش يتعدى به من سنة إلى أخرى وعندما تنتهي السنة الدراسية رسميا يقوم بتمزيق كل رابط بينه وبين المؤسسة التربوية. وبالتالي المسألة في معناها الرمزي وفي بعدها الرمزي تقديري الخاص مهمة جدا وعلى الناس المسؤولين والخبراء الكل أن يدققوا جيدا في سؤال لماذا يسعى التلميذ أو يحتفل التلميذ بتمزيق الكتاب والكراس. هذا في المعنى الرمزي. في المعنى الواقعي أيضا فما الكثير من مشاهد العنف اللي قاعدين نشوف فيها أمام المؤسسات التربوية. أنا شخصيا شفت معناها مشاهد صراحة لا تليق معناها أولاد يتعاركوا وأحيانا مش زوز يتعاركوا مجموعات يتعاركوا حجارة وغيره مشاهد متاع عنف تتسائل تقول يعني شنية هالكمية الكبيرة متاع العنف اللي موجودة داخل صغارنا وكأنه نهاية السنة الدراسية معناها فترة متاع تصفية حسابات فترة متاع أنه أي واحد صارت له أو صار له إشكال في على امتداد السنة الدراسية حاول في آخر العام أنه يصفيه. وبالتالي هالعنف هذا في معناه المادي والعنف هذا في معناها يعني الرمزي في حاجة أنه ندق فيه وفي حاجة إلى التحليل والتفكيك خاصة وأنه نحن في الفترة الحالية نحكي على إصلاح المنظومة التربوية وغيره. إصلاح المنظومة التربوية ما ينجمش يكون في الكتاب فقط ما ينجمش يكون في المناهج التربوية فقط بقدر ما لازم يكون داخل بناء نفسية التلميذ نفسية التلميذ وعلاقته بالمؤسسة التربوية من أهم العناصر الأساسية اللي لازمنا نصلحوهم. هاو معناها مازال الوقت معناها العطلة الصيفية الكل نراجعوا المسائل هذه على الأقل باش كي نرجعوا في العودة جاي على الأقل نكونوا عنا رؤية في مستوى إصلاح كل المسائل هذه بما فيها المنظومة التعليمية برمتها بما فيها المناهج التربوية بما فيها أيضا ابتسام علاقة التلميذ بالمؤسسة التربوية يجب أن تخضع إلى مراجعة جذرية.
6: هو مسار كامل كما كنت تحكي أنت سرحان وتتقاطع فيه العديد من المحاور بدءا من المسألة التربوية البيداغوجية وغيره من المسائل الأخرى التكوينية والتوعوية. قولوا لي فما فصل بفصل صغير وبعد نرجع لك طارق الكحلي ونفصل معكم عفوا فقرة عطاير فصل ورجعنا.
9: هنا تونس
10: publicité. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج ملي شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
9: هنا تونس
6: هنا تونس نصف نهار و16 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد. مازال موصلين معكم ساعتنا الأولى نيام، مازال موصلين معكم فقرة عطايرة. بعد شوية يكون ضيفنا في البلاتو حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا في البلاتو. نذكر حاضرين معنا في التحليل وتعليق ونقاش سرحان الشيخاوي وطارق الكحلاوي، مرحبا بكم من جديد. كما قلت لكم مازال موصلين معكم فقرة عطاير من سرحان الشيخاوي. باش نعطي مباشرة الكلمة لطارق الكحلاوي باش حكينا على موضوع الساعة. اللي طارق تفضل.
7: هو الحقيقة كان جستمون موضوع الويكاند بليتو، اللي هو أنه واحدة من أهم المؤسسات في علاقة بالاتصالات في البلاد، المؤسسة اللي عندها على الأقل في جزء منها طابع عمومي، هي اللي من المفروض تكون معناها الشامبيون بتاع الكوميونيكاسيون في البلاد، تم اختراقها وقرصنتها وتم إرسال رسائل. تم تبني يبدو الموضوع في الفيسبوك من واحدة من المجموعات، والمضمون متاع النص يتعلق بنقد كلام الرئيس في علاقة بلغ يعني سيل الزباء والتصريح اللي صار. لكن أنا الموضوع اللي راه أهم هو كيف يمكن اختراق مؤسسة بحجم تونيزي تيليكوم. وحسب ما فهمت من المعطيات الأولية، لأنه الحقيقة المؤسسة لم تلعب دورا معناتها إيجابيا في إنارة الرأي العام من البداية، خرجت بيان كأنه مسألة صيانة تم التغطية، اللي هي من ناحية الاتصالية هي مؤسسة اتصالات، من ناحية الاتصالية الحقيقة البيان كان بيانا يعني مخلا بأبسط مبادئ الاتصال، واللي هو أنه فما مشكلة في بالنا بها الناس كل، انت كمؤسسه تصرفت لي كانوا فماش مشكله وانه لباس وجست سيانه، ثم اضطرت، وهذا بيان الاولاني ادى لسخريه العديد من المواطنين، ادى لاصدار بيان ثاني لاصلاح وضعيه البيان الاول، الاعتراف فيه راه صارت عمليه قرصنا للاب، هذه الاب اللي هي يقع تنزيلها من جوجل ستور ولا الابل ستور، اللي هي من خلالها هي يتم يعني يعني حرفاء تونيزي تيليكوم يستعملوها على تليفونهم ماي تي تي ماي تونيزي تيليكوم. تم اختراقها يبدو لأنه الشركة التي تم يعني تكليفها بالقيام بالآب هذه شركة لم تحترم أبسط مبادئ السلامة السيبرنية، ويبدو تم اختراق الباسورد بتاعها اللي ممكن يصير يكون معناتها ربما باسورد غير مناسب في حجم المؤسسة هذه. الموضوع هذا يهزنا الموضوع أكبر وأهم، لأنه وتحدثنا عليه قبل، اللي هي وضعية عديد المؤسسات التونسية على مستوى المواقع الإلكترونية متاحة وعلى مستوى السلامة السيبرنية. ولهنا عنا الهوى بين الإطار التشريعي اللي هو لهنا متقدم، الإطار التشريعي 2023 خاصة المرسوم عدد 17 سنة 2023 مؤرخ في 11 مارس 2023 ويتعلق بالسلامة السيبرنية. يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مجال السلامة السيبرنية وضمان المهام الموكولة لها، ومن ضمن المهام هو أنه يلزم وزارة تكنولوجيا الاتصالات عبر الوكالة، عبر وكالة السلامة السيبرنية، تضمن عملية أوديتينج متواصلة ومسترسلة لكل المؤسسات عمومية وخصوصية وخاصة، وأنه يتشاف هل تحترم أبسط مبادئ السلامة. والأوديتينج هذا المفروض يعمل تقرير. الحقيقة تحدثت مع صديقنا اللي كان معانا في هنا تونس معز عطية لاختصاصه جستمو السلامة السيبرنية، تحدث مع أصدقاء أخرين اللي يخدموا في هالمجال ذي، مجال المعلوماتية حاتم بولابيار وغيرها، يعني سمعت أكثر من، والحقيقة استغراب من أنه هل صارت عملية توديتينج للشركة هذه اللي تخدم مع تونيزي تيليكوم، هل فما تقرير على السلامة السيبرنية في علاقة بها ولا، يعني شكون اللي مخدمش خدمته. ولهنا نجي والمؤسسات أكثر أهمية، من نوع مثلا السيت متاع البنك سنترال اللي أحيانا ما تنجمش تدخله، هل أنه المؤسسات هذه الكبرى فما اهتمام وتركيز على مبادئ السلامة السيبرنية متاعها ويصير لوديتينج بشكل متواصل؟ لهنا أنا عادة رأى المواضيع هذه من زاوية الدولة المدنية لكن حتى في إطار الدولة المدنية راه فما، وفي كل التجارب العالمية فما مسائل معينة تولي تخضع الأجهزة السيادية، وربما في هالموضوع متاع السلامة السيبرنية ربما وزير التكنولوجيا الاتصالات اللي تراجع البيجي متاحة عموما عبر السنوات اللي ربما ما نعرفش قديش شهريتها قديش ميزانيتها الوكالة هذه وكالة السلامة السيبرنية يبدو مش ميزانية كبرى للقيام بعملية لوديتينج المتواصل ربما يلزم جهاز سيادي يشرف على الموضوع هذا لأنه في دول أخرى بما فيها دول ديمقراطية فإنه مسألة السلامة السيبرانية تتعلق وتدخل في صلاحية أجهزة سيادية. هذا بغض النظر على الموضوع الكل اللي هو في الموضوع جاي أيضا في إطار الصراع السياسي اللي صاير في البلاد، وأنا لا أعتقد أن الموضوع كان يستحق يعني وسائل اختراق كبرى. يبدو أنه فما إشكال حقيقي وتحدثنا عليه، وجاء داير أحد النواب يتحدث على موضوع السلامة السيبرانية وكيفاش يلزمنا مزيد التجديد في هالموضوع هذا خاصة على مستوى التنفيذ وعلى مستوى أداء الوكالة وكالة السلامة السيبرانية. وموضوع هذا مهم جدا كما قلت بغض النظر على موضوع الصراع السياسي، هذاك مسار آخر تحدثوا فيه.
6: واضح طارق. احنا مشخرجوا فاصل صغير ونستقبل ضيفنا هوني في البلاتو الخبير في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي. فاصل ورجعنا.
9: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
11: ديوان فهم صوتكم.
9: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نصف النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
6: نصف نهار و23 دقيقة، أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية وباش نحكي على خطة المناخ التونسية اللي تم خلينا نقول طرح فيها جملة من المحاور منها ما يهم الموارد المائية القطاع الفلاحي التغيرات المناخية. باش نرجع على أكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
9: الأكتواليتي
6: وكي نحكي على الموارد المائية ونحكي على تحلية مياه البحر ونحكي على كل ما يخص الماء منجم يكون ضيفنا كان سي حسين الرحيلي المختص في التنمية والتصرف في الموارد. سي حسين أهلا وسهلا ومرحبا.
12: مرحبا تحية ليك وإلى كل مشاهدات ومشاهدي ديوان فهم ومرحبا بضيوفك الكرام في الاستوديو.
6: مرحبا بك سي حسين، نورتنا سي حسين. دونك نحكي على خطة المناخ في تونس، الخطة هذية اللي تضمنت جملة من المحاور استراتيجية كاملة تم الإشارة لها لجملة من التمويلات وغيره واللي جات على جزء من الإجراءات وعلى جزء من المحاور منها اللي يهم كما قلنا القطاع الفلاحي منها ما يهم قطاع المياه. تم أيضا بسط رؤية متعلقة كما قلنا الإدارة الرشيدة للموارد المائية لضمان النفاذ العاد إليها من خلال اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر إعادة استعمال المياه المعالجة أيضا كما قلنا المناخ وغيره. دونك هي استراتيجية كاملة فيها التمويلات وصار الإعلان عليها وغيره. خلينا نبدأ معك قراءة عامة في البداية على قطاع الماء، وانت أكيد اطلعت على الوثيقة هذية وعلى الاستراتيجية هذية سي حسين الرحيلي وهذية سبب تواجدك معنا هوني في البلاتو. قراءة عامة الماء اليوم عموما في الاستراتيجيات هذية الوطنية اللي يصير الإعلان عليها في كل مرة قاعدين نتطور اليوم في ظل هل التخوفات في علاقة بالماء وندرة المياه وشح المياه والفقر المائي هالعناوين الكبيرة اللي تتصدر اليوم تقريبا كل المقالات كل الدراسات في الفترة الأخيرة مش كان في تونس في العالم الكل. سي حسين تفضل.
12: ما في العالم الكل الوضع المائي قاعد يتطور. في تونس يمكن نحكو كما حكينا في الدراسة نتاع الماء أفق 2050 وطرحنا معناها العديد من التصورات وحتى عملنا كلفة معناها ب 75 مليار دينار، ولكن موضوعيا اللي نشوفوه هو أنه التوانسة ما زلنا على مستوى الضمير الجمعي سواء كان السياسي أو المواطن العادي صبنا شوي مطر نقول تحلينا مشكل الماء وكهو ونرجع إلى عادتنا القديمة، معناها سلطة وشعب. الخطة هذه مثال شنو الخطة هذه، كي نرجعوا 2015 احنا عملنا خطة 2015 مشينا بها لقمة المناخ في باريس، كانت الكلفة وهذا هو المهم، كانت الكلفة أنا ذاك 10 مليار دولار وفيها تقريبا نفس التوجهات. اليوم الدراسة هذه تقريبا ضعفت في 5، وهنا باش نبينوا كلفة التحولات وخطط التكيف المناخي وقت اللي توخر انت الكلفة باش تضاعف، لأنه من 10 مليار دينار الكلفة ال 55 مليار دينار. النقطة الأخرى هو أنه دائما أن 47% من الكلفة للحد من الانبعاثات. لساء أن يسأل هل أن تونس دولة تساهم في الانبعاثات بشكل أنه نحن في خطتنا الوطنية المحددة أنه نخص 50%؟ نحن تونس نساهم 0.07. سيبوزون تونس من هنا ل 2035 ما عدناش نستعملوا حتى طاقة أحفورية وما نخرجوا حتى طن مكافئ CO2، هل أنه باش نغيروا من المعادلة الدولية على مستوى التحولات المناخية؟ لا بالطبيعة. نحن الآن نورمال مول خطة، وهذا النقد اللي توجه للخطة 2015 هو أنه نحن ضحايا التحولات المناخية. معنى ذلك نحن يلزم أن نقيم الأضرار ونقيموا كلفتها، وكذلك يلزم نعملوا جزءا ما على رواحنا. علاش؟ لأنه كي لاحظوا أنه نحن باش نعولوا 73% و 74% من التمويلات باش نعتمدوا على آليات التمويل العالمية، يلزم الناس هذه تفهم منذ 2015 لليوم كل القمم فشلت في تعبئة الموارد اللي تم الاتفاق عليها في القمم نتاع الكوب، ولعل الكوب 30 بانت بالكاشف أنه قمم الأرض أثبتت فشلها وأن أكثر الدول

0: هو دورهم؟ كيفاش حكينا معاهم؟ كي نحكوا احنا على تشريك الجماعات المحلية، لا تصور انه اليوم عندنا جماعات محلية، ما عندناش بلديات تخطط، ما عندناش معناها ما عندناش هياكل محلية تنجم تتناقش معاها. اليوم انا كي نهبط للواحات مثال اللي هي تعتبر ثاني اكبر انظمة ايكولوجية هشة في التحولات المناخية، علاش؟ لاني مرتبطة بالماء. الماء الواحة هي هدية الانسان للطبيعة من خلال عناصر الماء. اليوم تقريبا هنالك غياب تام لمساعدة الفلاحة في الواحات على انهم يصمدوا. وتقريبا نفس الشيء بالنسبة إلى البحارة، وإحنا البارح تقريبا وزير أو بارحة الأولى وزير البيئة يعلن رسميا أنه ارتفاع غير مسبوق في مستوى معناها البحر في تونس، وما عطاناش تقريبا قديش المستوى وشنو تأثيراته، أما نحن نعرف التأثيرات على الأقل بالنسبة إلى المناطق المنخفضة وإلى الجزر، وشفنا أخيرا مثال الأمطار الأخيرة نتاع جانفي شنو عطته، هذاك مؤشرات على أن نعيش ضغوطات كبيرة. وبالتالي اليوم البرامج وأنا على مستوى الماء عندما نمشي نشوفه البرة نشوفه أنه ثم تحولات هيكلية على مستوى تعبئة الموارد المائية. هل نحن ما زلنا نخطر للسدود؟ ما زلنا نخطر للسدود اللي اليوم السدود تتعرض لعملية تبخر ضخمة، والسدود الكبرى لم تعد مجدية، والعالم تخلى عن السدود الكبرى، العالم مشى في إطار أنه الكمية المياه اللي نجمعوها في إطار أنه نجم نستغلوها ونحموها أكثر ما يمكن، إضافة لأنه قناعة كاملة العلم قال رأوا أحسن سد للماء هو المائدة المائية بكل أشكالها، كذلك ما تخليش الماء أكثر مدة معناها في التل. واليوم احنا نعيشه تقريبا 26 حسب التوقعات باش يكون عام سخون برشة من خلال شهر جويلية أو أوت، وهذاك تبخرات ضخمة. إذن اليوم نحن الخطة أنا كشفتها ما حسيتش أنه ثم معناها برامج موضوعية، ثم خطط ميدانية، كل ما أخرنا كل ما الكلفة تزيد. ونعطيكم مثال، أخرنا برشة في وضع الماء منذ 95، وقالونا راكم من 27 دولة دخلنا الإجهاد المائي وراي موائدنا الجوفية باش تتراجع وأنه التساقطات باش تتراجع. اكتشفنا أنه عام 2023 أنه عندنا أزمة مائية، بدينا نطبقه في نظام الألواح ودخلنا إلى تحلية مياه البحر. تحلية مياه البحر عندها كلفة مالية كبيرة، كلفة على مستوى وكلفة بيئية ضخمة. راو عندما نقول أنا باش نعمل 265 مليون متر مكعب سنويا حلول 2035 كلفة طاقية، ولكن كلفة كبيرة على المنظومات البحرية، لأنه 250 مليون هضومة رام عنا 400 مليون متر مكعب مياه مالحة باش تدخل في البحر في ظروف معينة. هنا تولي معناها، ولعل اليوم الأوضاع نتاع البحر الأحمر من خلال معناها محطات تحلية مياه البحر نتاع السعودية معناها تقريبا التأثيرات كبيرة برشا. وذاك علاش أنا نقول معناها الخطة يلزمها مش حساب فلوس فقط، كذلك الخطة تمويلات ذاتية ب 42 مليار دينار في 10 سنوات، معناها يلزم نخصص أنا من ميزانية الدولة 4.1 مليار كل عام. هل أنه هذايا ممكن موضوعيا أم لا؟ إيش باش نعملوا به؟ ما هي القطاعات ذات الأولوية؟ اليوم راه عندما نحكوا على بيزل الماء، رانا نحكوا الماء، نحكوا الفلاحة، نحكوا الإنتاج، نحكوا مياه الشرب، نحكوا المياه الصناعية، نحكوا المياه المودة في القطاعات معنا المستهلكة للماء. إيش باش نعملوا على مستوى زراعاتنا المستقبلية، بذورنا، وين موقع بذورنا المحلية اللي عندها القدرة على أن تقاوم هذا الكل؟ الخطة مش واضحة.
1: واضح أستاذ حسين الرحيلي ضيفنا اليوم في البلاتو، باش نرجعوا لكم بعد شوي نسمع تفاعلات ولادوني في البلاتو سرحان وطارق، ولكن نقبل هذين نخرجوا فاصل صغير ورجعنا.
2: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: هنا تونس نصف نهار و33 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا. طبعا نحكيه على الماء، نحكيه على الموارد المائية، ونحكيه على القطاع هذية على أهميته اليوم ليس فقط على المستوى الوطني، ولكن أيضا نحكيه على المستوى الدولي وسط التخوفات اليوم في علاقة بالحديث عن الشح المائي، في حديث عن الفقر المائي، وين تونس من هذا الكل، شنو أبرز

0: ربما الاستراتيجيات السياسات العامة اليوم للدولة، الخطوات اللي يصير الإعلان عليها في علاقة بهالتحديات اليوم، خاصة كي نحكيه على قطاع يمثل شريان الحياة، الاقتصاد، الفلاحة، وقت اللي نحكيه على الماء. وضيف نذكر حسين الرحيلي الخبير في التنمية والتصرف في الموارد. مرحبا بك مرة أخرى سي حسين. نسمع ساعة تفاعلات ولاد هوني في البلاتو اللي بدورك أكيد باش تتفاعل معها. سرحان شيخاوي تفضل.
1: وأنا نتفق مع سي حسين تماما في مسألة قالها قبيلة، أنه احنا التوانسة معناها كي يكون موسم ممطر وتكون نسبة نزول الأمطار في مستويات معينة، التونسي يقول لك صحيح معناها مشكلة الماء تحلت بالنسبة لينا ما عادش عنا حتى إشكال، ويدخل فك السياقات متاع أنه هو يتصرف وكأنه ما عناش إشكال حقيقي في الماء. بالتالي المسألة دي لازم ننبهو لها، حتى كي تصب المطر بكميات مهمة جدا، المسائل السلبية المتعلقة بملف الماء يعني تقعد قائمة الذات إذا كان مش سنير ولا عاملين بعده. بالتالي فما نقاط استفهام أساسية حول مسألة توعية المواطن التونسي بالمسائل هذه، لأن أنا تقديري الخاص مسألة دي تحتاج إلى جهد كبير جدا في المستوى الاتصالي والتواصلي. فهم مواطن تونسي راح تصب المطر بكميات كبيرة، فأنه ما ندخلوش فك المراحل متاع الاستنزاف. هذا واحد. اثنين، فما مسألة أساسية أيضا لازم تتقال. صحيح اصلا ثبت برشا مطر في تونس ونسبه امتلاء السدود معناها في مستويات قياسيه، واستبشرنا تونس الكل انه السدود التونسيه تعبات تقريبا الكل حسب الارقام اللي قاعدين نشوفوا فيها، ولو انه فما بعض الارقام غير منشوره ولهنا زاد نقطه استفهام اخرى. لكن خلينا نقول عموما انه فما مستويات مهمه جدا من تعبئه السدود وغيره، ولكن وقت اللي نشوفوا نحن الكلام اللي يتقال على صيف سنالي وبش يكون صيف حار جدا، فانه باش نحكيوا على مستويات كبيره جدا من التبخر. وبالتالي هنا نعود نرجعوا الى الاشكال الاساسي المتعلق بالسدود باعتبارها موردا اساسيا لمساله المياه، هذه المياه خاصه للصالحه للشرب. وبالتالي انا حبيت نتفاعل مع سي حسين ونساله في السياق هذا بالذات، وقت اللي نحن نحكيوا على انه السدود ما هيش سمعت انا سي حسين اليوم حتى في يعني فترات سابقه، السدود ماهيش استراتيجيه واضحة ويمكن التعويل عليها بشكل كبير جدا في أنه نحن نقعد في مستويات متاع تزود بالمياه محترمة. وبالتالي فما كل مسائل متاع التبخر وغيره، هذه معناها كفرضية معناها يتم استثنائها ولو نسبيا. اثنين، مسألة تحلية المياه عندها كلفة طاقية كبيرة برش، عندها كلفة بيئية كبيرة برش، وحتى المستوى المردودية عليه الكثير من نقاط الاستفهام. وبالتالي المرتكزات الأساسية اللي قاعدة تبني عليهم الدولة في مسألة الاستراتيجية الوطنية متاع المياه تبدو ضعيفة جدا، يعني الأسس الأساسية تبدو ضعيفة من ناحية الاستشراف، وخاصة وأنه وقت اللي نحكيه على التصورات هذه كلها تقريبا تصورات محصورة في مربعات ضيقة جدا وتعتمد حتى استراتيجية تقليدية، وحكينا عليها أكثر من مرة وحتى على العقود السابقة تم الحديث عليه. وبالتالي فمش برش اجتياد. هذاك علشان أنا حبيت نسأل سي حسين، إذا كان نحن مسألة السدود هذه يعني رؤيتنا لها نسبية برش، مسألة تحلية المياه أيضا فيها الكثير من المشاكل، أنت حسب تقديرك الخاص، خلينا من رؤية الدولة ورؤية المؤسسات العمومية ديما نقول عندها مستويات النظر معناها محصورة في مربعات معينة، أنت سي حسين بالنسبة لك شنو هو الاستراتيجيات الأساسية اللي نجموا نعملوها في تونس واللي مقدور عليها بالطبيعة ماديا وإداريا وغيره، واللي تنجم تخرجنا نحن من المربعات هذه متاع نتفقوا على المصطلح كما نحبوا الشح المائي، الفقر المائي، الإيجاد المائي غيره، أنت كيفاش تراها المسألة هذه؟
0: تفضل حسين.
2: معقول هو ولن احنا حتى عام ممطر راهي نسبة امتلاء السدود رغم مش موجودة لكن تقريبا في حدود 63%، عندنا ثلاث سدود فقط أبار سدود الكابون اللي هي سدود صغيرة طاقة استيعابها تقريبا 60 مليون، ولكن باقي السدود النسبة العامة تقريبا 63%. 63% هي نفس النسبة تقريبا لآخر موسم وصلت فيه هي 2019. النقطة الثانية عملية التبخر الضخمة، نحن نوصل إلى 700,000 متر مكعب يوميا في حالات أنه درجة الحرارة تفوت 32 درجة، وهذا تقريبا شطر كمية الماء اللي يشربوه التوانسة كل يوم، معناها كمية التبخر كبيرة. احنا في تونس رغم معناها مشنا قاعدين نعملوا في عجلة جديد. 94-95 كان هنالك برنامج نموذجي في التغذية الاصطناعية للموارد الجوفية في منطقة بن عروس من السدود الصغرى و لحمايتها أولا من التبخر وكذلك حمايتها من التلوث، والفلاحة عملت في نعسان معناها ديزوبيراسيون ونجحوا برشا ما يسمى لاليمونتاسيون ارتيفيسيال دولو. العالم اليوم معناها السدود انت 100 و200 مليون، كلفة مرتفعة، تبخر كبير، كذلك نحن عنا تصور منذ الستينات قسمنا البلاد لتروا جران باسان، باسان مجردة، بصان ود مليان والبصان الاخر نتاع ملاك. في العالم ما يمشوش بلي غرون باسان، في العالم يقسموا الباسان الى احواض صغرى ويحاولوا يعملوا مجالات صغرى يحفروا الابار الا نجاكت. اما الاستعمال المباشر او حمايتها داخل هذا، كيفاش تتاقلم انت مع الوضع اللي انت تنجم تعيش فيه؟ كذلك اليوم عمليه نقل المياه تقلبت المعادلة، أنه الستينات والسبعينات هي تقريبا العالم في السدود الكبرى، سد أسوان أكبر السدود في تركيا، أكبر السدود في الولايات المتحدة منذ بداية الثلاثينات. مع تطور الأوضاع أصبحت الناس في الماء والكهرباء تفكر كيفاش ننتج بحذا مناطق الاستهلاك باش ننقص كلفة النقل، لأن كلفة النقل رغم ما تتخيلش أنت اليوم، احنا من أقصى الشمال نضخوا المياه للسجنان، من سجنان نضخوها للبلي في نابل، من بلي للقلعة، من قلعة نضخوها لصفاقس للخزانات، ومن صفاقس نهزوها إلى تصور أكثر من 250 كيلومتر. هذاك حلول كانت حلول جيغانتيسك في الزاني 60-70، لكن اليوم نورمالمون نحن نتطوروا مع العلم مع الإمكانيات ومع الخروج من عقلية لغران باسان أنه لسيد بيفيزي لبتي باسان. ونعطيكم مثال
0: تفضل،
2: وهنا طرحت حتى في الخطة هي تخطيط العمران. والناس تحكي ياسر على المياه العمرانية، لكن ما عملنا حد شيء في 30-40 عام، ما عملنا حد شيء للمياه العمرانية. خلينا المياه العمرانية مضرة للسكان، علاش؟ لأنه تهيئتنا العمرانية نحن لم تكن مواكبة لا للتحولات ولا للسياسات استباقية لجعل المياه معناها نقطة قوة. لا لا لا لا لا لا. اليوم الدول تجي للمناطق لي بيرو اوربان يسموهم المدن الكبرى والمدن الصغرى، يجوا يعملوا احواض بيرو اوربان، يقلبوا الماء الكل لك الاحواض هذيك، والاحواض هذيك بعد يضخوها الى مناطق الاستهلاك القريبه، سواء البيرو اوربان هي الحدائق المناطق الفلاحيه المحاذيه، او يضخوها لمناطق الاستهلاك اللي هي سواء في ليساج او سواء في المناطق الخضراء وغيرها. ولعل البرازيل رغم اني اكبر دوله احتياطي في المياه العذبة المتجددة، ولكن في عام عملت 5000 حوض على مناطقها العمرانية، إلى درجة أني فقط 5000 حوض لم 300 مليون متر مكعب، وخلصت المدن ذيك منك المياه اللي كانت تتقلق. نحن اليوم تقريبا عندنا منشور ما بين وزير التجهيز ووزارة الفلاحة ووزارة المالية والتفكير فك السكن الجماعي وربط ربط خزانات أرضية وإدماج المياه ما يسمى بحصاد مياه الأمطار، لكن كله يقعد منشور ما ثماش سياسة. علاش؟ لأنه ما ثماش عمل ميداني تمشي أنت للجماعة المحلية تشوف إمكانياتها، تشوف الترخيص شو نعملوا فيه، تشوف شنو كراس الشروط اللي نعملوها، تشوف أمثلة التهيئة العمرانية الشيء يلزمها تكون باش نجموا. احنا في دول ثم المياه اللي صاش مثال أكبر كمية نتاع مياه نستعملوها في المنازل هي مياه اللي صاش 70% و80% الكلها من مياه أمطار أو مياه معالج. نجي أنا المياه المعالجة في تونس تقريبا أكبر كلمة نسمعوها إعادة استعمال المياه المعالجة من 1974 لوناس لليوم، كثفنا الحديث عليها 94، 2006 2022 نسبة الاستهلاك 6%، راهي 6% من 300 مليون، راهي خسارة ماء كبيرة ياسر. من هنا ل 2045 باش نوصلوا 600 مليون، ربطناها في المعادلة الثلاثية وهي مش صحيح. المعالجة المياه الصرف الصحي انت تقوي المعالجه حسب الاحتياج حسب احتياجك انت للماء هذاك. انا كلمه كميه ماء باش نرجعها اللي صاش ما حاجتيش نمشي للتريتمون تيرسيير باش نعمل انا مياه للري، عندي النورم انتي 603 باش عندي مياه باش نستعملها الى مجالات اخرى. اذا دائما نحاول نخلق ان ديناميك ونحاول كل محطه نعطيها لا سبيسيفيتي نتاعها. وكذلك اليوم يلزمنا إعادة تصور كامل في الموديل بتاع التطهير، راهو محطة التطهير في قفصة وتطاوين مش بالضرورة تكون بنفس التقنية محطة التطهير في عند راه مطبرقة، لا الظروف المناخية لا الحرارة لا طبيعة الأرض ولا طبيعة الديستيناسيون فينال نتاع الماء. هذاك علاش أنا قلت اليوم الشعارات بقت، ولكن ما ضمينين كنا نجم ورانا ربحنا برشا وقت إذا عنا العمل الميداني نخدمه فيه واللي عملنا تجارب نموذجية ما عملنا حد شيء.
0: واضح طارق، دائما ما نتحدث عن الملفات الاستراتيجية ونتحدث عن كبرى الملفات اليوم اللي مطروحة في إطار النقاشات العامة اللي لابد أن تكون أيضا مطروحة على طاولة السلطة، خاصة كنحكيه على ملف المياه اللي طرحناه في أكثر من مناسبة طارق، سواء على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الدولي، أيضا مسألة التغيرات المناخية، الأرقام، المعطيات، التفاصيل تقريبا كلنا رجعنا لها. واليوم نحكي أو منطلق حديثنا هو أي استراتيجية اليوم لتونس في علاقة بهالتغيرات المناخية، في علاقة أيضا بالماء، في علاقة بالقطاع الفلاحي. هنا نحكي على استراتيجية مساهمة تونس المحددة وطنيا اللي تحدد أولويات سياساتها المناخية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، التأقلم مع التغيرات المناخية، تعزيز الحوكمة والتمويل والإدماج الاجتماعي. الاستراتيجية هذه اللي إلى حد ما تحكي على التحديات، التهديدات، الهشاشة المسجلة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية المائية، الأمن الغذائي، التنوع البيولوجي، الصحة، حماية المناطق الساحلية، التهيئة العمرانية والسكن. أيضا قد منه هو سي حسين تشخيص للواقع متاع القطاع هذية، المخاطر، التهديدات، شنو المطلوب في المدى القصير، وأيضا شنو مطلوب كسياسات واستراتيجية عامة اليوم للدولة. تفضل طارق.
3: هو طبعا موضوع الماء هو موضوع نقطة من نقاط اللي المطروحة في إطار خاطر نحن منطلق الحديث متاعنا خطة المناخ التونسية هذه سيديان 3.0. أنا كان عندي ساعة أسئلة حول طريقة الإعداد الوثيقة الاستراتيجية، لأنه جيت نثبت نلقى المنتدى الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية اللي نشر الوثيقة ونظم، هو الحقيقة مشكور يعني جاب جامعات محلية، جاب سيكتور بريفي، جاب جمعيات، جاب وحاول يعمل نقاش. أنا شفت حسب البرنامج اللي تعمل في الندوة اللي وزارة البيئة حاضرة في الافتتاح، إلى أي مدى وزارة البيئة مشاركة أو مساهمة في صياغة الوثيقة ما نعرفش. يبدو حضر المدير المكلف في وزارة البيئة، فما بارامو مدير مكلف بالسيديان 3.0. خل فسروا شنية باش ما نبداوش نحكيو كما يقولوا الإنجليزي يقولوا لغة صينية، يعني كلام هكا مش واضح. هو فما التزامات على مستوى الأمم المتحدة في علاقة بكل دولة ماذا كيف ستساهم في تنفيذ الالتزامات اللي تم إمضائها في اتفاق باريس الشهير، وكل دولة عندها مسؤولية معينة في عدد من القطاعات للتقليص من الانبعاثات الكربونية. هذا هو الموضوع الرئيسي هنا. هل هذه الوثيقة هذه تعكس التزامات متاع الدولة أو مقترحات للدولة للقيام بالتزامات؟ يعني هذه ما زالت مسألة غير واضحة بالنسبة لي. هل الوثيقة الاستراتيجية هذه تعكس توجه متاع الدولة أو نقاش شاركت فيه الدولة لكن لم تتخذ بعد مجموعة من الالتزامات؟ تحب أقول لتو نرجع شنو من الالتزامات، تحب أقول لي أنترتان الأيامات هذه بالذات صار تصويت في الأمم المتحدة في الجلسة العامة بتاع الأمم المتحدة لمقترح معناتها تاريخي من أجل دعم معناتها محكمة عالمية للمناخ، يعني معناتها يولي تابع الوولد كورت المحكمة الدولية مسائل تتعلق بالحكم في قضايا المناخ، انه اللي ما يقومش بالتزامات معينة يتم معناها يعني معاقبته او عرضه مقاضاته في المحكمة الدولية. ولهنا الفت انتباهي هو تم التصويت ب 141 معاه 8 ضد و 28 تحفظ، ومن بين 28 متحفظين تونس تحفظت على هذا القرار. والحقيقة هذا موضوع مثير جدا للانتباه، يعني مازال مش واضح لماذا الدولة التونسية تحفظت على هذا القرار، لكن واضح اللي فما تشاؤم متزايد في علاقة باتفاق باريس، لأنه الزوز الكبار اللي يقول المسؤولين عن الانبعاثات الكربونية الولايات المتحدة والصين ما همش ملتزمين باتفاق باريس. الولايات المتحدة بشكل واضح وعلني في إدارتي ترامب، الإدارة الأولى والإدارة الثانية، ويعني كل عملية تأخير اللي صارت في الإدارة الأولى ثم في الإدارة الثانية بتاع ترامب يكون عندها انعكاسات كبيرة، لأن وقف الالتزامات على مستوى الولايات المتحدة، خاصة على مستوى مثلا توسيع استغلال أبار معناتها توسكي استغلال نفطي، خاصة النفط الصخري في الولايات المتحدة والغاز الصخري، هذي يؤدي ليها معناتها أوضاع تزيد بشكل كبير، مش كيف نحن انبعاثات كربونية في تونس كما الولايات المتحدة ولا كما الصين. في الصين اللي ما زالت محافظة على حوالي 50% من الموارد الطاقية متاعها فحم حجري، يعني سي سيتينور معناها مش حاجة بسيطة. صحيح الصين أكبر مطور للتكنولوجيا الطاقات المتجددة، وهي عندها على الأقل 35% من الاستغلال متاع الطاقي متاعها من الطاقات المتجددة، إلا أنه الصين 50% من استغلالها الطاقي جي من الفحم الحجري اللي هو من أكثر المصادر تلويثا. إذن كيبدأوا زوز هذوما الكبار أكبر مصنعين في العالم هما نفسهم غير ملتزمين باتفاق باريس، فإنه ما عندها المهجة العامة بتكون متشائمة. دايور في الرافضين من المفارقة الرفضوا الاتفاق القرار ذي متاع الجمعية العامة هي إيران وإسرائيل الزوز، معناها لأنه الزوز بالنسبة لهم كل واحد من زاويته يعتبرها المنتظم هذي القانون الدولي والمنتظم الأممي خارج التاريخ. يعني طبعا الرأي بالنسبة لنحن كشعوب دول الجنوب نعتبر الرأي الإيراني مفهوم، مش المنطق الكيان اللي هو أصلا متمرد في الأصل على المنتظم الأممي منذ عقود. يعني نرجع تولى الوثيقة هذه الاستراتيجية، يعني حبيت أقول فما غموض في موقف الدولة موجودة في النقاش هذي متاع الالتزامات المناخية، لم تصوت معاه، احتفظت بصوتها في آخر قرار في الجمعية العامة بما يشير لفما تشاؤم أو نظرة متردة لدى الدولة التونسية في علاقة بالالتزامات المناخية هذه. يعني بالصدفة صاروا فرد أسبوع، معناها نفس الوثيقة هذه مع التحفظ متاع تونس. النقطة نرجع تولى الوثيقة هذه، الوثيقة هذه طموحة جدا الحقيقة، يعني تحطوا عليه 29 مليار دولار للتمويل، 29 مليار دولار لكيف، ما وضحتش الوثيقة كيف سيتم ذلك. يعني هل سيتم بإقناع الدول الأكثر تلويثا اللي هي تقوم بعملية مش شوية 29 مليار حتى على مدى 10 سنوات، يعني بين 2026 و 2035 باقي مش شوية راهو ستينار، وكيف سيتم إقناع الدول الأكثر تلويثا خاصة في المؤتمر بتاع شرم الشيخ دجا الخريني هذايا، تمت صارت التزامات من الدول المصنعة لدى دول الجنوب ولم يتم الالتزام بها إلى حد الآن. يعني فما بالك أنت تقول لي أنا طالب كيف سيتم ذلك. ثم الرقم الآخر اللي فات انتباهي أنه على مستوى الالتزامات المقترحة هو على مستوى قديش باش نجمو نصنعوا أو ننجو على مستوى الطاقة المتجددة، ظهر لي رقم كبير أنه يوصل حسب الوثيقة إذا كان مش غالط يوصل ما يتجاوز 35% ما يتجاوز، اللي هو معناتها الالتزامات متاعنا على مستوى الطاقة المتجددة مازلنا موخرين في الـ في الـ في الخطة الحالية حتى بهاللزمات المثيرة للجدل اللي صارت هذه الأخير. يعني حابي تقول هذه الصورة العامة على مستوى الدولة التزاماتها، ملخص الموضوع لا توجد استراتيجية واضحة للدولة فين ماشيين. هل سنلتزم بالالتزامات المناخية أو حتى تحلية مياه البحر؟ هذه عندها استتباعات على مستوى مناخي في علاقة بمياه البحر، هل هذه باش يكون متطابق مع التزاماتنا على مستوى الأمم المتحدة المناخية، وإلا ما عادش يهم الالتزامات هذه إذا كانت الدول الأكثر تلويثا ماهيش ملتزمة، هل نحن نقعد ملتزمين بها هالخطط هذه ونمشي في إطار تصور وطني يلتزم بالأساس بتحقيق أهداف وطنية مهما كانت الأثار مع تحصتنا في هالمساهمة المناخية. لهنا هذا هنا النقاش، وأين الدولة في هالاختيارات هذه الأساسية والمحورية؟
0: برشا اختيارات أساسية ومحورية، وقد السؤال المركزي كما قال طارق سي حسين، أين الدولة في هذي الكل؟ إلى حدود اللحظة ما ثماش الاستراتيجية الواضحة اللي تخلينا نعرفوا الخيار الواضح إلى أين ستتجه في علاقة بموضوع هذي، في ضوء التطورات الأخيرة فيما يخص المناخ، فيما يخص الموارد المائية، التغيرات المناخية. تفضلوا السيد.
2: وحتى كي نرجعوا إلى الوثيقة نتاع إعداد الميزانية 2026 فيها تقريبا بند هو إدخال أو إدراج المسألة المناخية في ميزانيات الدولة 2026-2035، لكن 2026 تعاملت الميزانية قريب تكمل ودخلنا 2027 ما ثم حتى معطى، لأنه راو كما قال السي طارق راهو هالطموح الكبير وهالأرقام الضخمة أنك أنت تمويلك الذاتي باش تمول 4.2 مليار دينار كل عام تخصصهم من مواردك الذاتية للاستثمار في المجال المناخي، هذايا برشا معناها ميزانية وزارات كبيرة معناها تقريبا. اثنين، الخطة وين شنية المشاريع وين ماشيين باش نبدو هذه كلها، لأنه مدام عندك تمويل راو عندك أولويات باش تحددها، حتى كي باش تمشي تتسلف تقول لهم أنا أولويتي اليوم الماء باش نعمل نجي للوسط باش نعمل ما يسمى بالسدود الجوفية باش نحاول نعبي أكثر كمية ممكن المياه نوصلها للمائدة المائية لتغذية الموائد المائية هذه، باعتبار أنه عندي تحدي كبير ارتفاع درجات الحرارة، ما نجمش نعمل سدود في مناطق تقريبا جيوتكنيكمون بارلون غير قابلة، ولكن السدود الجوفية وتقريبا إذا يلزم مشاريع توضح لنا الرؤية في القطاع الفلاحي. بذورنا ما ثمش حديث على بذور، ما ثم حديث على 40% من الغراسات الجديدة. ما معنى الغراسات الجديدة؟ وشنو هو الغراسات الجديدة؟ هل أن هي بذورنا المحلية مشتنا المحلية في الحبوب؟ هل أن هي البذور اللي اللي اللي اللي, اللي, اللي متأصلة في الأرض هذه وهي عندها قدرة صمود أكبر، مستغلة، تستهلك أقل ماء؟ وين إذن هذا كله يخلينا نقوله أن الوثيقة هذه أولا مدى التزام الدولة التونسية ديغري دونجاجمون تاع ليتا، لأنه هذا منتدى تقريب معناها منظمة مدنية ويعطيها الصحة كما قال طارق مهم جدا، شنو لونجاجمون ليتا في هذا؟ لونجاجمون ليتا اسك باش يتحول إلى مشاريع في المستقبل؟ وبينا بالكاشف منذ مؤتمر باريس لليوم بين بالكاشف أن الكلفة المناخية راهي قاعدة تتضاعف والضحايا هما تقريبا المناطق الهشة، الواحات، السكان، الموارد على المستوى الأفقي، الموارد الطبيعية من تربة من هواء من موارد مائية. وتقريبا اليوم كنشوفوا الأرقام هذه نفهموا مدى خطورة التكيف الهوائي ومدى ثقله على مستوى الكلفة، وكل ما سارعنا نحن بإمكانياتنا راو كل ما كانت الكلفة في المستقبل أقل على مستوى الماء، على مستوى الإنتاج الفلاحي، على مستوى حماية التربة، على مستوى الشواطئ مهم جدا، على حماية السواحل. احنا اليوم تقريبا حماية السواحل شنو اللي قاعدين نعملوا فيه؟ معناها ريالمو كان نمشي نشوفوا غار الملح، نشوفوا الرفراف، كان نمشي نشوفوا في جربة أكثر من 50 وتيل ولا 60 وتيل عندهم ليجيتيون أمير. ليش؟ لأنه ثم براتيكمون ديزونسابلمون توتال، هذه كله جزر كما قرقنا، جزيرة كما قرقنا عندما ترتفع مستوى مياه البحر. نورمال موزير وزير البيئة يقول لنا راهي قرقنا، باعتبار قرقنا الجزيرة الأكثر قربا لسطح الأرض، أكثر توبوغرافي فيها بلوسيس، معناها راهي هي الأكثر مهددة معناها على مستوى ارتفاع مياه البحر. هذا نورمالمون هل كونستاتاسيون يلزم بالنسبة للوزارة يتحولوا إلى خطط عمل، مش مجرد كونستاتاسيون وهنا ماشي.
0: واضح حتى بتتفاعل سرحان، المعادلة واضحة كما كان يحكي سي حسين، قد ما تاخو الحلول في أقرب وقت وعلى المدى القصير قد ما تنقص على روحك للتكلفة، لأنه قد ما تقعد أكثر فترة وأنت ما تطرحش حلول في علاقة بالمواضيع هذه كل ملفات هذه كل، مع كل عام تزيد التكلفة وتزيد الإمكانيات المادية اللي تنجم تكون أنت قادر عليهم وتنجم تكون مش قادر عليهم.
1: وأنا نحب نستغل وجود سي حسين معنا مش نسأل على مسألة، أنا ديما تظهر لي مسألة مهمة جدا لكن مش قاعد نشوف الصدى هذا موجودة في قرارات الدولة التونسية. ليه سي حسين؟ مسألة التغيرات المناخية، يعني العالم الآن في حالة رعب حقيقي من مسألة تسمى التغيرات المناخية، عندها تأثير كبير جدا، تأثير سلبي على مسألة الماء، تأثير كبير جدا على كل ما يتعلق بالمسائل الزراعية، عندها تأثير حتى على مسائل الهجرة وغيره، عندها مسائل وتأثير كبير جدا على الفقر، على المجاعة، على التغيرات الكل اللي صايرة في مناطق كبيرة جدا من العالم. يعني فما حالة متاع فزع حقيقي في العالم الكل حول مسألة التغيرات المناخية اللي نحن في تونس شفنا بعض الأجزاء منها. مسائل متاع تغيرات مناخية شفنا كمية متاع أمطار معناها تهطل في فترة زمنية قصيرة جدا، شفنا حالة متاع الفيضانات اللي صارت في تونس في فترات قصيرة جدا، التغيرات اللي تصير في الطقس، شفنا مسائل متعلقة بالتربة وغيره المسائل الزراعية. يعني نحن اللي حبيت نقوله سي حسين لامباكتريال قاعدين نشوفه فيها نحن ميدانين، لكن مانيش قاعد نشوف في تفكير جدي وحقيقي حول على الأقل التأثير التخفيف قدر الإمكان من التأثيرات السلبية، لأنه نحن ماناش فاعلين أساسيين في المسائل هذه وما عندناش القدرة الكافية أن نحن نحد من المسائل هذه. هذه يعني موضوع آخر تو نحكي فيه في وقت آخر. لكن أنا اللي قاعد نشوف فيه سي حسين داخل القرارات الرسمية للدولة التونسية والوزراء وغيره، مانيش قاعد نشوف في مستوى وعي حقيقي بأنه فما تغيرات مناخية عاملة فزع حقيقي في العالم ونحن وكأننا مش موجودين تماما. ما عادش تعطيني رأي ولا لا في هذا؟
0: تفضل أستاذ.
2: أنا نجم نقول لك أنه بدينا نحس وأنه اللي في السلطة مش مقتنعين أنه ثم تحولات مناخية، لأنه أنا كنشوف 5 سنين الأخرى على مستوى قطاع التمور فقط، على 5 سنين ثم عامين فقط اتنقضوا، و3 سنوات تقريبا أنا مشيت لقبلي وتوزر للتمر نعطوه للحيوانات علفة دقلة. علاش؟ لأنه الأوضاع المناخية العامة أن الدقلة نبتة دلولة كما البرتقال بالضبط، ويلزمها شوية رطوبة معينة وكذا وكذا، كي تبدأ تبسر التمرة وتصب لها مطرة تتحول كحلة. إذن إيش عملنا نحن للمنظومة الوحية اللي كي نخرجوا التقارير نقولوا صدرنا ب500 مليون دينار دقلة، لكن إيش عملنا للمنظومة نتاع الدقلة؟ إيش عملنا للمنظومة الهجرة المائية والمناخية اللي توا من مناطق العطش؟ وهذا نعطيكم مثال، منطقة في الحوض المنجمي في 10 سنوات خسرت تقريبا 22% من عدد سكانها. هذايا هذه المؤشرات تبين أن هنالك إزمة حقيقية وسموها هجرة الماء. هما راه هجرة الماء من مناطق العطش وخريطة العطش طبعا كيما المرصد التونسي للمياه خرجنا كل شهر قاعدة تتوسع وتشمل تقريب جل الولايات، وهذايا دليل واضح. ولكن الخطط وين؟ هذاك علاش قلت لك انا ثم سؤال نولي نفهم انه هل تحولات المناخيه كيما ترامب بالضبط مش مقتنع اصلا انه ثم تحول مناخ، وبالتالي اذا كان الضمير السياسي مش مقتنع فانه السياسات عاديه وانه جاء مطر باهي ما جاتش مطر مش مشكله.
0: شكرا لك حسين الرحيلي على كل هذه المعطيات والتفاصيل، شكرا لك مره اخرى على الحضور معنا. احنا نخرجوا موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانيه نكملوا معكم بقيه ملفاتنا واخبارنا لليوم.
4: هنا تونس تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
5: 9.2 ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام
5: صوتكم
4: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم up to date. ديوان اف ام فلاش نيوز
6: موجز الواحدة ظهرا. ديوان اف ام عسلمة. المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت يوضح في بيان سياق تصريحاته بالبرلمان حول هبة الأغنام الأجنبية، مؤكدا أن التطرق للمسألة جاء في إطار التذكير بمعطيات متداولة سابقا بهدف تدارس سبل دعم القطيع الحيواني. والمجمع يفيد بأن جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بالبرلمان بتاريخ 21 مايو الجاري خصصت أساسا لعرض رؤية مهنية تهدف إلى إنقاذ وتطوير عدد من المنظومات الفلاحية وخاصة منظومتي اللحوم والألبان، وتركزت فيها النقاشات على تعزيز الأمن الغذائي وحماية القطيع الوطني من خلال الحد من ذبح الإناث المنتجة ودعم المربين وتحسين مناخ الاستثمار والإنتاج. وكانت وزارة الفلاحة قد نفت في بلاغ لها اليوم صحة الادعاءات المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن رفض تونس هبة تتمثل في 1 مليون نعجة، مفندة بذلك ما نسب إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. ارتفاع حصيلة المصابين بتسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل وسط مدينة قفصة إلى 44 مصابا استقبلهم قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان منذ يوم الأمس الأحد، وتم إيواء 12 شخصا منهم بالمستشفى لتلقي العلاج المكثف والمراقبة الطبية المستمرة وفق مدير المستشفى الجامعي رضا محمدي. ومن جهته المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفص عمر العبدلي يؤكد قيام مصالح الإدارة برفع عينات من المرطبات من المحل المتسبب في حالات التسمم الغذائي وإخضاعها للتحاليل اللازمة لمعرفة الجرثومة المتسببة في ذلك، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ قرار غلق الفضاء المخصص لصنع وبيع المرطبات بالمحل كإجراء وقائي في انتظار استكمال الأبحاث.
7: تم تكليف فريق مختص من الإدارة للقيام بعملية التقصي اللازم، حيث تحول الفريق مساء السبت إلى المستشفى الجامعي حسين بوزيان بقفصة وكذلك إلى أحد المصحات الخاصة بجهة قفصة حول تحرك الموضوع، وبين أنه تم 12 حالة دول العلاج وخرجوا ومنهم حالة قيمت على مستوى المستشفى. من خلال المسؤوليات اللي صارت وعملية التقصي تبين أنه الحالات هذه كلها اشتركوا في تناول مادة غذائية تتمثل في مرطبات بالتحديد من الفيل، واللي كانت عندهم الأعراض كلها هضمية تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة وجعب البطن. كيوصلنا بالتالي حال الفريق التقصي بعد ما كمل أخذ الاستجوابات اللازمة تحول للمحل ليلة السبت وجدها مغلق، ثم عودنا نهار الأحد عينة وقمنا بالمعاينة اللازمة ورفع عينات المواد الغذائية اللي لقيناها موجودة معروضة، وكذلك تم اتخاذ قرار في الغلق الوقتي للفضاء المعد لصنع وبيع المرطبات في انتظار استكمال إجراءات البحث.
6: شركة ديوان الأراضي الدولية توفر بداية من اليوم في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العمري كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار استراتيجية تعديل أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة وفق تصريح الإطار بالديوان محمد جلاصي. ووفق المصدر ذاته فقد حدد ديوان أسعارا تقدر ب50 دينارا للكيلوغرام الواحد من لحوم الخرفان و35 دينارا للحوم البركوس في إطار الحرص على تلبية حاجيات المستهلكين بأسعار مناسبة وبجودة عالية ومواصفات صحية تخضع لمراقبة بيطرية من قبل المصالح المعنية. وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن الاتفاق مع إيران سيكون إما اتفاقا عظيما وهادفا أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. ومن جهته المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إنه لا أحد يستطيع القول بأن إيران والولايات المتحدة اقتربتا من التوصل إلى اتفاق، متهما واشنطن بتغيير مواقفها بشكل مستمر وأحيانا خلال ساعات قليلة، كما لا توجد ضمانة لالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمال فريق هنا تونس.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: على ديوان فهم. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
0: ديوان فهم صوتكم.
1: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي ساعة 14 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا. مازال موصلة معكم ساعتنا الثانية، بعد شوية نمشيو للارتيكل دي جو فقرة بالأرقام داخل الحصة كالعادة مع زميل نور اللافاسي، نحكيو معكم على آخر التطورات في قطاع غزة، شنو قاعد يصير وما في الأراضي الفلسطينية، أيضا باش نحكيو على الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والحرب الحالية وكل التفاصيل المتعلقة بها. نذكر حاضرين معنا هوني في بلاتو طرق الكحلاوي وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بتفاعلات كل الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا. قبل ما نمشيوا لفقره الارتيكل دي جور، سرحان وطرق حبيتوا تعلقوا على اشراف وزير الدفاع الوطني خالد السيدي اليوم الاثنين على احياء الذكرى 68 لمعركه رمادا الخالده اللي دارت ريحها في مثل هذه الايام من عام 1958. ذكرى مهمه جدا ومناسبه مهمة لاستحضار معاني المعركة هذه وقيام النضال والكفاح والصمود. هذا شنو قال أو من بين اللي قال وزير الدفاع في تصريح إعلامي، وقال أيضا وزير الدفاع أنه ذكرى المعركة يمثل اعترافا بما قدمه الشهداء من تضحية جسام في سبيل تحقيق الاستقلال وتخليص الوطن من براثن الاستعمار. دونك هذا كان من بين تصريحاته للإذاعة الوطنية، نذكر في إطار أحياء ذكرى 68 لمعركة رمادا الخالدة. نبدأ معكم، تفضل طارق.
3: هو طبعا المثير في الانتباه هذا كان ينجم يكون حدث عادي لولا انه سبقته يوم الجمعه البيان او يوم الخميس هو الجمعه نسيت انا بيان وزاره الدفاع حول اللي اعلن فيه، وكان بيان نادر كمؤسسة محايدة. وزارة الدفاع تعتبر المؤسسة العسكرية التونسية مؤسسة محايدة وجيش جمهوري وإلى آخره، أثر يعني نقاشا نرجع له بعد شوية حول سبب البيان. دونك تصريح متاع وزير الدفاع اليوم يعني وابتدائي خاصة يعني أنه يعني بداية التصريح بالإشارة إلى أنه انتقل إلى رمادا لإحياء معركة رمادا التاريخية للمقاومة الوطنية المسلحة ضد الاستعمار الفرنساوي، أنه قام بذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة. هو إعادة للتأكيد البديهي اللي هو كوزير دفاع وكوزارة دفاع ومن تحت السلطة المباشرة في الليرارشي والتراتبية لمؤسسة رئاسة الجمهورية، وأنه وزارة الدفاع اللي تشرف على القوات المسلحة وفما التراتبية مؤسسية يعني، وهذا المتوقع يعني أنه لا. وأنا في وسيلة إعلام الفرنس 24 عملت مداخلة تصريح في السياق هذا يوم الجمعة، وقلت راه معناتها من الصعب أن يكون البيان هذا صدر بدون الموافقة متاع رئيس الجمهورية هو المعني بذلك، وبالتالي أي تأويلات بعيدة على هذية تبدو لي ليست في محلها وربما تعكس تفكير رغائبي لدى البعض أيضا موجود أنه يعتقد أنه معناتها كما نقول أنه بالشيء معناتها ما يرغب فيه على مستوى التحول السياسي ستقوم به مؤسسة معينة المؤسسة العسكرية. أعتقد أنه ورغم هذا نعود نقول اللي البيان بالنسبة لي لا يزال غير واضح لمن هو موجه. إذا كان المقصود به أطراف معارضة دعات الجيش للتدخل ورفع اليد وغيرها من المصطلحات، فإنه هذا ليس موقفا جديدا قامت به وجوه معارضة في السابق أكثر من مرة، هل فما حملة السوشيال ميديا صارت قبل ماهوش جديد بعد 25 جويلية وفي أكثر من مرة؟ أعتقد أنه فما شيء غير واضح ما السبب اللي يخلي فما بيان هذه المرة، لأنه ليس من المعتاد وزارة الدفاع تخرج بيان. أما نحب نحكي على السياق العام السياسي اللي في حالة ولا عرفت انتباهي تدوينة للمخرج التونسي عبد الحميد بوشناق اللي تحط فيه على أن فما وضع متاع نوعا ما مش حزن أما ثقل في البلاد، وبهذا أعتقد صحيح فما حالة متاع رزينة متاع تبلد عام متاع يعني هكا نوع من حالة الإحباط هكا موجود هذايا راهو ما أنت ما نجموش ننفيه. هو يعني فما في نحن في حاجة إلى حالة متاع انفتاح وحوار، هذا ما فيهش حتى شك. أعتقد اللي مهم جدا يصير نقاش في البلاد وحوار، وأن السياسة تعود إلى مجالها الطبيعي. وأنا مثلا توا هنا قبل ما ندخل نلقى حكم جديد على المحامية الإعلامية سونيا الدهميني مرة أخرى مجددا على قضية تم رفعها عام 2023 من إدارة السجون والإصلاح، تحكمت بعامين سجنا في حكم بدي على نص المرسوم 54 مرة أخرى. يعني البلاد تحتاج نقاشا بعيدا على هذا معناها الاتجاه معناها المفرط في هذا الاتجاه او في ذلك الاتجاه الانغلاق، دعوات الانغلاق هكا وكذا وسنفعل وسن كذا واللي نسمعوها في اكثر من مناسبه، وخطاب زيادة خطاب الرئيس الجمهوريه الذي لم يعد مقنعا لدى بعض الأوساط الشعبية والتونسية عموما، يعني كما الجمل اللي تتعاود بالعربية الفصحى بلغ السيل الزباء وكذا اللي ما عادش يعني ما تخلي بعض الناس ما تراش إجابات عملية لإشكالات فعلية. هنا كنا نحكي على الماء، هنا نحكي على المقدرة الشرائية، على موضوع الخرفان، على يعني مواضيع هذه يسمها إجراءات بيتوك جمل إنشائية جاهزة. وفي المقابل أنه جزء من المعادلة اللي تعتقد ويجب أن أكد ليس كل المعادلة، جزء من المعادلة اللي تعتقد أني قادر على أن معناها تحقق رغبتها في التغيير عبر يعني ممارسات هي في حد ذاتها الدستورية، يعني مزيد تعتبر ما حصل في 25 جويلية غير دستوري ويلزم اللي تصحيح الوضع يلزم ممارسات الدستورية، فإنه هذا أيضا غير مكان. الحزام الوحيد للمعارضة ذا المعنى هو الشعب التونسي، هو الشارع التونسي، وهو اللي نجم يعمل تغيير في موازين القوى. الأحسن تكون طبعا في إطار دستوري، في إطار يعني الانتخابات، في إطار انتخابات تشريعية، انتخابات بلدية، في إطار الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا هو، حتى ولو كان تم الإصرار من السلطة الحالية أن قواعد اللعبة لا تكون متساوية ولا تكون عادلة، يجب الإصرار في هذا الاتجاه المؤسسي لا بديل عنه، لأنه كل الاتجاهات الأخرى هي اتجاهات يمكن أن تزيد تخلق الأوراق، تخلط الأوراق خاصة في ظرف جيوسياسي معقد جدا وصعب مر به كل دول العالم، في بارك الإقليم اللي نحن فيه.
2: صراحة عند إذبون علقنا على الموضوع في الحصة فاطمة العاش، كان ما عندك مضيف في علاقة
4: تعليق برقي فقط في سنبع نتعدي الموضوع الآخر نحكي على معركة رمادة. أنا حياء ذكرى هذه معركة 58، مهم جدا أنه نحكي على حياء معنى ذكرى بعض المعارك اللي كانت موجودة في سياقات الاستقلال، نحكي على رمادة بن زرت وغيره، سلسلة طويلة جدا من المعارك اللي خاضها شعب التونسي في سياقات الاستقلال. مهم جدا أنه نحيي المعارك هذه، مهم جدا أن تكون مسائل هذه حاضرة في حاضرنا الحالي، مش مجرد مسائل تاريخية فقط، يعني المشاركة وال يعني ما يسمى بالاحتفالية في علاقة بإحياء هذه الذكرى مسألة مهمة جدا. لكن أنا ابتسام فقط معني عندي معناها إشارة مسائل هذه متاع إحياء مثل هذه المعارك أو تفاصيل أخرى متعلقة أساسا بمعارك التحرر، معناها مسائل متعلقة أساسا ببناء الدولة التونسية، لا يجب أن تكون مسألة رسمية فقط بين ظفرين. يعني مسألة الإحياء مش مجرد مسألة رسمية تتعلق أساسا بالدولة التونسية اللي هي تقوم بإحياء الذكرى هذه، بل يجب أن تكون مسألة شعبية، يعني لازم يكون المواطن التونسي جزء مهم جدا وجزء محوري في مسألة إحياء هذه الذكرى، خاصة نتحدث هنا على الأطفال، الناس اللي موجودة في المدارس، الناس اللي موجودة في المعاهد، وحتى الناس اللي موجودة في الجامعات، يعني الشباب وغيره، بمعنى أنه يجب بناء شخصية تونسية تكون حاضرة فيها التفاصيل هذه. هذه رأي من أهم الجزئيات الأساسية اللي تبني شخصية تونسية، هذه من أهم العناصر الأساسية اللي تبني شخصية تونسية. في العديد من الدول الأخرى يتم التركيز بشكل كبير جدا على هذه التفاصيل التاريخية، بالرغم اللي هما فما بعض الدول اللي تاريخ معناها ما ينجمش يتقارن بتاريخ تونس ومعناها تاريخ الاستقلال التونسي وبناء الدولة التونسية. وبالتالي أنا اللي حبيت نقوله مسألة إحياء الذكرى رسميا مهم جدا أن نحيو مثل هذه الذكرى، لكن يجب أن تكون عندها بعد شعبي أكثر، يعني مستوى دخولها في داخل كل الطبقات الشعبية في تونس لازم يكون موجود بشكل كبير جدا. مسألة الاعتزاز بتاريخنا، مسألة الاعتزاز بمثل هذه المعارك اللي خضوها تونس، وأكيد أنه معناها كل واحد فينا في تونس عنده قريبه، سواء من قريبه أو من بعيد، عنده معناها علاقة مباشرة بالسياقات متاع التحرر هذه، وبالتالي مهم جدا نحكيه عليها في جانبها الرسمي ابتسام، قدر ما يكون أهم لو نحكيه عليها في جانبها الشعبي، ولو تكون معناها مسألة الأحياء هذه مسألة شعبية مش مسألة رسمية فقط ابتسام.
2: واضح سرحان، احنا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، مازلنا موصلين معكم بقية الملفات الفقرات والأخبار، كما قلت لكم بداية الحصة مهم جدا نرجع على شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة. هذه بشيزنا مباشرة لأولى فقرتنا في الساعة الثانية الارتيكل دي جور.
5: الارتيكل دي جور،
2: المقال من اختيار طارق الكحليوي، نتعرفوا على المعطيات التفاصيل العنوان معك طارق تفضل.
6: هو المقال طبعا خديته في إطار أهم موضوع الآن قاعد بصدد المناقشة، واللي هو الاتفاق المحتمل اللي مازال لما حالة يعني مازال معناش معناها وضوح، فما أحيانا ما يبدو أنه انفراجة أنه فما إمكانية اتفاق، أحيانا لا يبدو أنه هذا سيحصل. كل ساعة وعلمها كما نقوله، خاصة مع شخص كيف أوباما اللي معناها ما فماش وضوح في علاقة بالوضعية متاعه. أنا بعثت مقال، لكن ما الذي يتضمنه حسب موقع أكسيوس، ما الذي يتضمنه الاتفاق، لكن معناها كل مرة كل تزيد ساعة يصير تقرير آخر. نشوف لمحالة اللي قالته أكسيوس باش نبدأ به، هو شنو مضمون الاتفاق حسبها هي. دونك أنه المسودة حسب مسؤول أمريكي جرى تحقق من أجزاء واسعة منها عبر مصادر أخرى، تقوم على مذكرة تفاهم تمتد 60 يوما قابلة للتمديد موافقة الطرفين، وخلال هذه الفترة يعاد فتح مضيق هرمز بالكامل من دون رسوم عبور، توافق إيران على إزالة الألغام التي زرعتها في المضيق، يسمح للسفن بالمرور بحرية، ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، تصدر واشنطن إعفاءات محددة من العقوبات تسمح لإيران ببيع النفط بحرية. ويبدو تتضمن مسودة مذكرة تفاهم التزاما إيرانيا بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي، التفاوض حول تعليق تخصيب اليورانيوم، التفاوض حول تسليم مخزون اليورانيوم على التخصيب. إذا كان هذه المذكرة صحيحة بهذه المعطيات، فإنه نجم نقولوا اللي طهران نجحت في مقايضة موضوع الملف الإيراني ورفع العقوبات ورفع الحصار، وخاصة رفع التجميد على جزء مهم من الأموال الإيرانية المجمدة أمريكيا، في مقابل ورقة رفع الحصار على مضيق هرمز ونزع الألغام، يعني ورقة رفع الحصار على مضيق هرمز وبدون رسوم عبور ونزع الألغام هي أصبحت مهمة جدا للطرف الأمريكي، إلى درجة أنه يوافق على أنه يرفع الحصار البحري، يرفع التجميد على جزء مهم من الأموال الإيرانية المجمدة اللي ممكن توصل 25 مليار دولار، وأنه يولي فقط يعني التزام إيراني بعدم رفع التخصيب والتفاوض على إنهاء التخصيب. التفاوض هي يخلي انه عمليا اذا تم الاتفاق حول هذا، فانه معناتها كان نرجع لما قبل بدايه الحرب، فإنه إيران حقت إنجاز، لأنه ما قبل بداية الحرب كان هناك ضغط باش إيران توقف تماما التخصيب. أصبح إيران تنازل عندها التفاوض، ولات إيران التنازل هنا هو التفاوض على التخصيب من عدمه. وهذا يعني فشل الحرب، فشل الحرب الأمريكية. وفما التقارير الحقيقة للشريك الرئيسي للولايات المتحدة الكيان، يعني في حالة غضب، بعض تقارير لنيويورك تايمز تقول اللي رئيس وزراء الكيان نتنياهو أصبح يستقي معلوماته من أطراف أخرى بما فيها أطراف خليجية يعني، أو أطراف يعني من الإقليم، ما عادش فما خط مباشر يأخذ منه كل المعطيات المحينة.

0: تجميد على الأموال وبدون أن يحقق الأمريكي أي ورقة عملية في خصوص إيقاف التخصيب عمليا، يعني أنه يتنحى التخصيب بتاع اليوران. في المقابل الأطراف العربية باش نفهموا كيفاش الضعف في النهاية موازين القوى هي المهمة. الأطراف العربية هي اللي تتعرض للابتزاز، لأنه ترامب في اللقاء المغلق اللي عمله مع عدد في السيتويشن روم في البيت الأبيض اللي عمله أونليني مع مجموعة من القادة العرب خاصة الخليجيين، فإنه فجأة نترح عليهم بعد ما حثوه وما قالوا له يلزم تعمل الاتفاق ذايا ونحن نشجع على إمضاء هذا الاتفاق، فإنه رئيس ترامب سأل ولا طلب منهم طلبا خليهم كل صارت لحظة صمت في السيتويشن روم، إلى درجة أنه قال لهم إخي مازلتوا معايا يسخيب انقطع الاتصال. قال لهم انا اطلب انه في اطار الباكج هذه انتم توقعوا اتفاق سلام مع اسرائيل. يا اخي ساد الصمت، يعني يبتز فيهم. علاش هو يبتز فيهم؟ لانه يعرف هم اصبحهم تحت الزرسة، يريدون الان وحالا فتح مضيق هرمز، فهنو يريد ابتزازهم، يعني يحب يربح حاجة، هو في الاخر يحب يخرج باعلان ما، بما أنه في النهاية الاتفاق هذا لن يحقق الأهداف التي قررها، لأنه يعرفوا مضعاف، ولأنه هما يتعاملوا بأنه هما الفيزافي الرئيسي للولايات المتحدة، فنقول لهم بيه أوكي نوافق أما يلزم تعملوا تتفقوا. ولهنا طبعا الطرف الأساسي المعني بذلك هو المملكة العربية السعودية، اللي حسب طبعا المصادر اللي نقلت هذا اللقاء المغلق هي رفضت أو لم تبدي أي التزام، دونك رفضت أنه تقدم لترامب حاجة من نوع هذا، لكن مجرد أنه يفكر في عملية الابتزاز هو يعكس الوضع، وضع موازين القوى الإيراني بالقوة الواقعية بأنه فرض موازين قوى معينة. الطرف العربي للأسف لأنه واقع تحت الابتزاز، ابتزاز واشنطن، فأنه في وضع ضعيف. ولهنا مهم جدا أنه الأطراف العربية، وهذه مثلا عاود نتحدث فيها أكثر من مرة، اللي الحل ليس الانعزال، الخطة الإماراتية الحل ليس التفكير في أمن قومي سعودي منفصل عن الأمن القومي المصري منفصل عن الأمن القومي القطري منفصل عن، ليه هو إعادة طرح موضوع الأمن القومي العربي كأمن قومي عنده حد أدنى من الانسجام، مصلحة مشتركة، ما هوش الأمن القومي الإيراني، خلينا نكون واضحين، ليس نفس الأمن عندهم، إيران عندهم خطتهم نتعاطفوا معهم في علاقة بالمعركة هذه، لكن يقعد الأمن القومي العربي عنده خصوصياته وعنده مصلحته اللي من المفروض، وليس الأمن القومي التركي وليس الأمن القومي الباكستاني. نجم نتنسق مع هذه الدول، نجم نتحدث على أمن إقليمي مشترك، أمن إقليمي يجمع هالقوميات الكبرى هذه، الإيرانيين الفرس الأتراك الجنوب شرقي آسيا بما فيها الباكستان قوة نووية مهمة ولتلعب دور أساسي في منطقتنا، لكن قبل ذلك يجب إعادة ترميم الأمن القومي العربي. للأسف نحن ما لدينا هي أصوات مثل الصوت الإماراتي الذي يدعو الانسحاب أصلا من مؤسسات العربية القائمة من فيها جميع الدول العربية عليه فشلها وضحالتها وتترى، نزيدوا نهدموا اللي موجود في الوقت اللي ما يجب. والدرس الرئيسي اللي يجب استخلاصه إعادة بناء الأمن القومي العربي باش نجموا نفرضوا موازين قوى أخرى ونحدوا نحن أمن الإقليمي لا يحدد نيابة عنه.
1: نحكيه على المقال اللي اختاره طارق سرحان الشيخاوي واللي هز من خلاله التحليل والنقاش لما يدار اليوم في المنطقة على ضوء المفاوضات. ما الذي يطلبه ترامب في علاقة بالحرب الحالية؟ شنو انتظاراته من عدل من الدول العربية؟ شنو طارح اليوم كشروط ربما في علاقة بالاتفاق؟ ولكن أيضا إيران شنو قالت شنو عندها تقول في المفاوضات مطروحة؟ ما الذي يتضمنه الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ ترامب يقول المفاوضات مع إيران تقريبا منذ لحظات تسير بشكل جيد، يقول الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيما للجميع أو الاتفاق على الإطلاق.
2: هو الأكيد أنه نتحدث عن نقاشات بين الطرفين في ظل ما يسمى بالهدنة، هدنة طويلة الأمد أو هدنة قصيرة وغيره، لكن السياقات الأساسية تتحدث على وجود هدنة كمسار موازي أو كظل أو كمظلة تحدث تحتها عملية النقاشات والمفاوضات التي تتضمن الكثير من الملفات، جزء منهم تحدث عليهم طارق قبيلة في علاقة بما يتم تسريبه حول الوثيقة أو غيره، ولكن خلينا نحكيه على المشهد في عمومه. يعني أنا تقديري خاص فلنترك الخطابات السياسية جانبا.

0: بعض التصريحات ونتحدث عن الوقائع لأنه هي أكثر أهمية وأكثر تحديدا لما يحدث صراحة. لأنه دونالد ترامب مثل ما يتحدث على نقاط إيجابية في الوقت الحالي يمكن أن يتحدث عن نقاط سلبية بعد دقائق فقط، وبالتالي يعني اقتفاء أثر تصريحات دونالد ترامب يجعل من كل البوصلة المتعلقة بمسألة الاستشراف والتحليل تكون خارج السياقات جانبا. واقعيا فرضيات عودة الحرب أو استمرار عملية النقاش، هذا هو المعطى الأساسي الذي يجب أن نتحدث عنه. واقعيا بالنسبة لإيران، مسألة عودة الحرب بالنسبة لإيران مسألة مقلقة، لأن عودة الحرب مسألة لديها عبء كبير جدا على الداخل الإيراني، ثقل كبير جدا على المجتمع الإيراني وعلى السلطة الإيرانية، ثقل مالي، ثقل اجتماعي، ثقل يتعلق بمسألة الطاقة، ثقل يتعلق بمسألة المواد الأساسية والاستهلاك وغيره، والكلام هذا كان موجود خاصة داخل خطاب الرئيس الإيراني بيزشكين الذي تحدث عن صعوبات كبيرة جدا داخل إيران، مثل ما تحدث عن صعوبات أيضا في علاقة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي الطرف الأول المعني بالحرب يعني يمكن أن يدفع في كل السياقات بشكل كبير جدا في محاولة تجنب عودة الحرب. الطرف الثاني هو الولايات المتحدة الأمريكية، الثقل كبير جدا على الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن ثقل اقتصادي، نتحدث عن كلفة مالية كبيرة جدا للحرب، نتحدث عن نزيف كبير جدا في مستوى الترسانة العسكرية ومخزون الصواريخ وغيره. وبالتالي الطرف الثاني المعني بعودة الحرب يحاول قدر الإمكان تجنب عودة الحرب والدخول قدر الإمكان في السياقات النقاشات والملفات لفات المطروحة. تبقى الطرف الثالث المعني بالحرب وهو الكيان الصهيوني الذي يدفع بكل ثقل في علاقة بمحاولة عودة الحرب وتدمير ما أمكن داخل إيران. وبالتالي ثلاث عناصر أساسية هذه تحيل إلى مسألة أساسية، أنه مسارات الحرب، مسارات النقاش وطرق النقاش يمكن أن تدخل في الكثير من الملفات دون العودة إلى الحرب بشكل مباشر، لأنه تقديري الخاص مسألة عودة الحرب مسألة يتم استبعاد هذا بشكل تدريجي، يمكن أن ندخل في مسارات ألا حرب ولا سلم، فقط نبقى في مرحلة ما تسمى بالنقاشات الطويلة جدا، لأنه إيران استطاعت بشكل كبير جدا أن تحول بصارة النقاش من مسألة الصواريخ، من مسألة يعني كل ما يتعلق بالملف النووي، مسألة الصواريخ وغيره، إلى ما يسمى بأزمة مضيق هرمز التي تعد الآن من أهم الأوراق السياسية التي لعبها النظام الإيراني، ومن أهم الأوراق التي جعلت من النظام الإيراني نظام قوي جدا جدا في مسألة النقاشات والمفاوضات، حتى أنه معناها البوصلة الأساسية للموقف الرسمي الأمريكي تحولت من مسألة إسقاط النظام الإيراني وتغييره بنظام والي الولايات المتحدة الأمريكية إلى مسألة مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بمضيق هرمز، مدى إمكانية فتح هذا المضيق، الطرق الأساسية لفتحه، الاتفاقات وغيره. بالتالي استطاعت إيران أن تحول وجهة النقاش من مسألة الترسانة النووية ومسألة الترسانة العسكرية ومسألة ترسانة الصواريخ إلى مسألة مضيق هرمز، وهناك تفاصيل أخرى كثيرة جدا في مسألة النقاش. لكن ابتسام تقديري الخاص أن مسألة عودة الحرب هنا يعني كفرضية ضعيفة نسبيا، يمكن أن ندخل في نفق طويل جدا من النقاشات ونفق طويل جدا من المفاوضات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، ويمكن أن يعلق الجانبين في تفاصيل كبيرة جدا بما فيها التفاصيل القانونية والتفاصيل السياسية. لكن فرضية عودة الحرب بشكل مباشر تقديري الخاص الآن على الأقل فرضية مستبعدة نسبيا.
1: طارق تفضل.
2: مجلسمون احنا نحكي ورئيس ترامب توا عامل تصريحات يتحدث فيها اللي كنا نحكيه فيه بعد ما كان تسريب متاع نيويورك تايمز، انا قال لهم في السيتويشن روم منذ الامس او اول الامس، يعني فاجأ القادة العرب خاصة الخليجيين بالانضمام بطلب منه، وطلب منهم الانضمام لاتفاقات ابراهام، يعني التطبيع مع الكيان، توا قاعد يقول فيها علنيا وبشكل واضح، يعني يقول سأطلب من ممثلين متاعه، معناتها باش يتصلوا والبدء فورا في استكمال انضمام هذه الدول إلى اتفاقات أبراهام، ويقول شرق أوسط سيكون أقوى بانضمام وتوحدهم. يعني ما يريد أن يفعله على الأقل هو الخروج بإنجاز جيوسياسي اللي هو راهو يا دول المنطقة، عدوكم الرئيسي إيران، أعملوا حلف مع الكيان والكيان سيحميكم، وفي إطار قال شنو اتفاقات أبراهام، ذلك هو السياق، يعني الصيغة الدبلوماسية الرسمية لذلك. لكن عمليا هذا شنو يعني؟ يعني اللي دول المنطقة أعملوا نظام أمني مركزه الكيان. هذا هو الشيء اللي حب يعملوا في لبنان يعني توا حاليا بدفع حكومة بيروت الحقيقة مش حكومة لبنانية لأنه يعني حكومة تحكم في جزء فقط من لبنان تمثل فقط جزء من الشعب اللبناني. جنوب لبنان المحتل ليست معنية بتحريره بل بالحديث حوله مع الكيان بل يعني بالتقارب مع الكيان ضد المقاومة التي تحاول تحرير جزء من لبنان. هذه هو النموذج اللي تحب عليه الإدارة الأمريكية هو أنه الكيان صديق للمنطقة ولا يحتل ولا يتوسع وهو الحليف الطبيعي ضد الأخطار الأخرى. والخطر الرئيسي في المنطقة هي إيران وحلفائها من فئة حزب الله. حزب الله هو يولي محتل جنوب لبنان مش الكيان يولي. تقلب بالمفاهيم كومبليت ما. وهذا هو الإنجاز الذي يريد الخروج به من هذه من غير الواضح خروج ترامب للتصريح علنا بهذا الآن هل يعكس اللي الأطراف الخليجية ضعفت ومعنية بالانضمام لاتفاقات إبراهام أم هو محاولة لتصعيد الضغط عليها وإرضاء الكيان لأنه الكيان غير مرتاح للاتفاق هذايا ما غير واضح إلى حد الآن أين شنو سبب الخروج للعلن والحديث بهذا المنطق الابتزازي الواضح يعني ما يعني نحن نتحدث على فتح مضيق هرمز ولا الموضوع ينضموا لاتفاقات إبراهام يعني مرة أخرى وهذا ناتج للضعف دول المنطقة دول العربية. أنا بعث لي واحد من الأصدقاء قال لي يزينا من الأمن القومي العربي هذا اللي هردنا ليه من هذاك هو الوضع الطبيعي وضع الطبيعي في المنطقة أنه نحن كطرف في المنطقة كعرب عنا مصالحنا الخاصة وهذه منطقتنا فينا الماء منطقتنا راهي يعني صحيح إيران جارة وتركيا جارة أما الأساسي اللي يحصل الصراع العربي الإسرائيلي هالبحار هذه راهي البحار هذه راهي من هي الدول المتشاطئة بالأساس هي الدول العربية بحر أحمر وأيضا نحن نقول الخليج الفارسي توا من الخليج العربي راهو يعني نكون واضحين يعني صحيح إيران تتعرض لكذا وهي تدعم قوى مقاومة تدافع عن الحق العربي في فلسطين وفي لبنان لكنها تبقى قوى جارة. الطرف الرئيسي المعني بترميم أوضاعه هو الطرف العربي وقت يخرج من وهم الأمن القومي لكل دولة منفصل على الأمن القومي للدولة الأخرى وأنه يخرج من وهم أنه يمكن صناعة سلام مع الكيان المعني بخطط توسعية ويخرج من وهم أنه الطرف الأمريكي هو كفيل من أجل التنمية في المنطقة في حين الطرف الأمريكي يفكر طبعا في مصالحه ولا يفكر في أمن أو مصالح المنطقة.
1: معناها مش بشي عكس مش بشي يقنعك بعكس هذا صديقك طارق
2: لا هو أصله يسمع هو أصله كير بالأمن القومي العربي خرج وقلوا يا ري صاحبي أرجع راهو غادي كارك
1: هكاو يا طارق يعطيك الصحة. احنا مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية مهم جدا نرجو على شنو قاعد يصير في قطاع غزة آخر التطورات والمستجدات مباشرة في فقرة بالأرقام كالعادة آخر الأرقام المعطيات التفاصيل نلقاوها مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا مرحبا شنو عندك اليوم
3: عايشك ابتسام أهلا وسهلا أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي حاضرين معانا واللي يتفرجوا فينا. فما تغيرات عسكرية قاعدة تصير في قطاع غزة لاحظوها الخبراء وحتى بالأقمار الصناعية تتشاف اليوم بالعين. فما تغيير جذري قاعد يصير في شكل القطاع جغرافيا وديمغرافيا وحتى سياسيا. مش نعطيه شنية الاستراتيجية ذي واليوم رقمنا اليوم استراتيجية تقوم على ثلاثة عناصر باش نفسروها بالتفصيل وباش نحكيوا شنو فما اليوم جديد في غزة. الاحتلال توسع ميدانيا اليوم بشكل كبير خاصة في الجنوب وشرق قطاع غزة مع فرض مناطق عازلة جديدة وتقطيع شبه كامل للقطاع إلى مربعات عسكرية معزولة. تقارير تتحدث على سيطرة ميدانية وصلت لحوالي 60% من مساحة غزة يعني نحكيوا على أكثر من 50% أكثر من شطر قطاع غزة أكثر من النصف خاصة بعد توسيع ما يسمى الخط الأصفر هو خط عسكري داخلي يتنقل تدريجيا نحو عمق القطاع. الاستراتيجية الحالية اللي قلنا عليها على الأول تقوم على ثلاثة عناصر أساسية واللي هو رقمنا اليوم القصف المكثف التوغل البري البطيء ومنع عودة السكان للمناطق اللي يخرجوا منها. يعني الجيش يدخل منطقة يدمر البنية التحتية يطلب إخلاء المدنيين وبعدها يحولها لمنطقة عسكرية مغلقة وإذا صار في أجزاء كبيرة من رفح جباليا بيت حانون وخان يونس. صور الأقمار الصناعية والتقارير الميدانية تبين دمار واسع الأحياء كاملة وتسوية مناطق بالأرض بشكل شبه كامل. الهدف المعلم من الحكومة الصهيونية هو القضاء على البنية التحتية العسكرية الحماس، واللي هي اللغة من 7 أكتوبر لليوم يعودوا فيها، ومنع أي تهديد مستقبلي. لكن محللين سياسيين وعسكريين يعتبروا أنه ما يحدث يتجاوز الهدف هذا، خاصة مع إقامة مواقع عسكرية ثابتة داخل القطاع وفتح محاور عسكرية جديدة تفصل شمال غزة على وسطها وجنوبها. وبعض الخبراء وصفوا الأمر بمحاولة إعادة هندسة غزة أمنيا. سياسيا بنيامين نتنياهو يعيش أزمة داخلية كبيرة اليوم، ثم ضغط من المعارضة وتحقيقات وقضايا فساد ما زالت تلاحق فيه. لذلك برشا قراءات تقول أن استمرار تحركات العسكرية هذه بيستخدموا سياسيا لأنه يمنع سقوط حكومته عفوا ويأجل أي محاسبة داخلية. الجانب الإنساني نحكي وش فما جديد اليوم في غزة. الكارثة ما زالت تكبر يوم بعد يوم. غزة اليوم فيها أكثر من 2 مليون شخص بين نازح ومحاصر، انهيار شبه كامل المنظومة الصحية، المستشفيات خارجة جزئيا أو كليا على الخدمة، وشبكات الماء والكهرباء متضررة بشكل ضخم. الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ما زالت تحذر من تفشي الأوبئة بسبب الحصار هذا ونقص الغذاء والدواء. يعني حتى بعد وقف إطلاق النار تقريبا ما تبدل حتى شيء. القطاع الزراعي ماهوش مستثني، مناطق فلاحية كاملة في رفح تم تجريفها، إبار مياه دمرت مع خسائر كبيرة في الأراضي الزراعية والبذور المحلية. تقارير تتحدث على تدمير أكثر من 60% من الأراضي الفلاحية في بعض المناطق الجنوبية، وهذا أكثر من نصف، أكثر من شطر. في الشمال جباليا تحولت إلى واحدة من أكثر المناطق تدميرا في الحرب. تقارير وصور ميدانية قالت أنه حوالي 70% من المخيم تم تدميره. على المستوى الدولي ثم انتقادات متزايدة للاحتلال من دول أوروبية ومنظمات حقوقية، خاصة بسبب أعداد ضحايا المدنيين وسياسة التهجير اللي قاعدة تقوم بها الحكومة الصهيونية. لكن رغم هذا مازال الدعم الأمريكي العسكري والسياسي متواصل، يمثل عنصر حماية أساسي للحكومة الصهيونية اليوم. وحتى وقت اللي تصير ضغوطات تبقى محدودة وما توصلش الفرض وقف دائم للحرب، حتى هذا بعد وقف إطلاق النار. طبعا النتيجة اليوم أنه غزة تعيش أخطر مرحلة منذ بداية الحرب، دمار هائل، نزوح جماعي، خنق اقتصادي وإنساني، ومحاولة فرض واقع جديد على الأرض يمكن يغير شكل القطاع لسنوات طويلة إلى الأمام.
1: يعطيك الصحة نور. طارق، ربما في الفترة الأخيرة، في الأشهر الأخيرة، خاصة في علاقة بالحرب الجارية حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ومختلف التطورات اللي قاعدة تصير على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ربما ما يحدث في قطاع غزة، تقتيل، التهجير، حرب الإبادة الجماعية، الخطة الكيان الصهيوني على مستوى الأراضي الفلسطينية المحتلة ما زالت متواصلة، نفس السياسات اللي يقوم بها الكيان الصهيوني. ربما حتى على المستوى الإعلامي طارق ربما غطت إلى حد ما على قاعد يصير في غزة. هذاك علاش مهم جدا في كل مرة نحاول نذكره باللي قاعد يصير في غزة، مهم جدا نعود ونذكره بما يقوم به الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والسياسات الجديدة في ظل حتى تطورات. طارق الأخيرة تفضل.
2: طبعا هو فعلا هو أصل الصراع في نهاية الأمر، وهو المنظم والمؤطر لأصول وتواريخ وسياقات كل هذه المعارك. قلنا أنه أحد أسباب الثورة الإيرانية نفسها أنه فما إيران ولاية الفقيه وإيران الإسلامية، أحد الأسباب، ليس السبب الوحيد بطبيعة الحال، أحد الأسباب هو انخراط إيران الشاه كحليف أساسي ليس فقط للولايات المتحدة بل أيضا الكيان، ودور الكيان في دعم الشاه بما أدى إلى تطور تيار سياسي بقيادة الإمام الخميني اللي لا يؤمن فقط بإيران إسلامية بل يؤمن بالأساس بإيران إسلامية معادية للكيان، إنه هوية النظام في حد ذاته في إيران البعيدة معناتها ألف الأميال، نجم نقوله فيكتيفمون يعني مئات ألف ويش ميل بعيدة على فلسطين، يلقى روحه الإيراني نفسه في قلب هذه المعركة. يعني عديد التطورات، كل من حاول تهميش وتجاهل ما يحصل في فلسطين واحتلال الكيان لفلسطين، كل من حاول ذلك دفع الثمن. يعني نحكيه على الجيران العرب، مصر التي حاولت أن تتخيل تحت عنوان الواقعية أمنا قوميا مصريا يتجاهل الجغرافيا الممتدة والمتصلة بين مصر التاريخية وفلسطين التاريخية. وهنا نشوفه في الوضعية أنه مصر المنكفأة على نفسها اللي قالت بيه هاي أنا مصر مصالحي توقف على حدود تخوم سيناء من هنا، وكفى الله ليه تم تذكيرها بشكل متواصل. الكيان ذكرها بشكل متواصل اللي هو معني بمشروع توسعي وهيمنة في المنطقة. حتى أثيوبيا اللي لوط الكيان مشيلها لدعمها، لأنه الكيان مهم عنده أنه يحافظ على ورقة ضغط ضد مصر، لأنه لا يثق في مصر. ممكن يثق في نظام أو جزء من النظام المصري، لكن لا يثق في مصر التاريخية. يقول مصر يمكن أن تتحول، يجب تكون ضعيفة، ما تكون ضعيفة لما يبدأ عندي أوراق ضدها. وبالتالي يرى المصري كيف أنه ما عندها، لا يكفي اتفاق كامب ديفيد. ما الكيان معني بإضعاف مصر. أي مناورات يعملها الجيش المصري في سيناء تقوم رئيس لجنة القوات المسلحة في الكنيسة، رئيس درشنوة، مسؤول السابق في الكذا، كيفاش مصر خرقت اتفاقية كامب ديفيد أنا عملت مناورات في أرضها، يعني في شبه جزيرة سيناء يا رسول الله. المملكة العربية السعودية تعاملت دائما تعايخي نعملوا الحل الوسط وخنكونوا واقعيين. وخطاب المملكة الإعلامي كان ديما يحمل الفلسطيني أنه ما استغلش الفرص. هي عمل الاتفاق هذه الحل متاع 2002 متاع القمة العربية حل الدولتين، هل التفت الكيان لذلك؟ دي كل مرة يجينا حزب جديد في السلطة متاع معناها يزيد يطلب أكثر توسع، ووليت النيل إلى الفرات وإسرائيل الكبرى، ولا في تصريحات رسمية لقيادات في الكيان ما عادش والله هذه مجموعة صغيرة من داخل الكيان تتحدث. وهدم المسجد والقبة وإنشاء الهيكل ولات تصريحات رسمية لمسؤولين في الكيان. وتوا هنا نشوفوا كمشاو جماعة الأسطول ومشى وزير في الحكومة الحالية بن غفير ممارس عملية تعذيب علنا، هاو كخرجوا جماعة الأخرين قال وزارة الخارجية متاع الكيان قالت لي هذا مش صحيح ولا يمثل الكيان. لا يمثل، هو يمثل، والممارسات التي تتم في غزة هي تمثل الكيان. ومسألة التجويع كل مرة يخرجوا بيان ولا فيديو وزارة الخارجية متاع الكيان يقولوا هاو فما حفلة كنهار خارجين فيديو حفلة في غزة متاع قهوة ومشروع جديد تحل. معناتها ما فماش تجويع. التجويع يتم بأنك أنت تمنع كل من يريد إيصال أي دعم بما فيه الأسطول الأخير أنك تمنعه أنه يوصل، أنك أنت تحدد قديش يدخل الغزة وقديش في الموت تخلي وشنو طالبين بشكل واضح. يا غزاويين ابعدوا حماس، ابعدوا المقاومة، يعني مش مثلا مش مسألة حماس، ابعدوا المقاومة، مبدأ المقاومة مش نجم ندخل لكم ماكلة وندخل لكم. المطلوب دائما وأبدا في فلسطين في لبنان في قوى المنطقة هو إنهاء أي نية وأي مبدأ لمقاومة هذا المشروع التوسعي. إذن القبول بالهيمنة، قبول مشروع الهيمنة هو الطلب الوحيد من الكيان. اقبلوا مشروع الهيمنة تعيشوا في سلام، هذا هو مشروع الكيان. للأسف الأطراف العربية لا تزال تنهج منهج أنه السلامة. أخي مثالش بمبالكش يكن مشيوا في منهج بتاع من حلوش المواجهة واختارنا من المواجهة ومن الواقعية التركيز على موازين القوى، ولا يعد ميزان القوى إلا القوة، بدون القوة لا تتعادل موازين القوى. كل من ينحو السلامة هو في نهاية الأمر يفرط في أوراق تحديد مصيره، وهذا ما يعول عليه الكيان بأنه يريد أن يتحول إلى طرف رئيسي في تحديد من يعيش ومن لا يعيش، من يوجد ومن لا يوجد. وأحد المعارك المباشرة التي يريد الكيان إبراز ذلك فيها هو بالتأكيد موضوع غزة، محاولة إنهاء حماس منها. لكن عمليا الواقع هو مش هذا، الواقع هو أنه حماس ما زالت موجودة بعد حرب طاحنة ومحاولة إبادة مستمرة. ما زالت أطراف المقاومة، مش حماس كهو، بقية أطراف المقاومة ما زالت موجودة، ولا يمكن أن يوجد أي حل في غزة بدون هذه القوى.
1: هاي سرحان تفضل.
0: أول أكيد ابتسام أنه نتحدث على تغير جغرافي كبير جدا في قطاع غزة، فما تحولات جغرافية مهمة جدا. الأرقام اللي كان يحكي عليها نور مهمة جدا، نحكي على أكثر من 60% من الأراضي اللي موجودة في غزة تم افتكاك، وهو بالتالي نحكي على أكثر من نصف معنى قطاع غزة اللي هو أصلا يعني كمساحة جغرافية ضيقة جدا ومساحة جغرافية صغيرة جدا، وتم افتكاك أكثر من 60% منها تحت علات ما يعني مصطلحات تقنية تقال داخل الكيان الصهيوني. نتحدث عن الخط الأزرق والخط الأصفر. الخط الأزرق اللي أساسا معني بالمسألة العسكرية، والخط الأصفر هو خط مرجعي معني أساسا بالترتيبات الأمنية والسياسية، كلها خطوط تقدم في علاقة بالجيش الصهيوني لافتكاك ما يمكن افتكاكه داخل الجغرافيا متاع قطاع غزة. يمكن الحديث أيضا على قطاع غزة، يعني أصبح من أكثر الأماكن في العالم اكتظاظا، وبالتالي نحكيه على وجود كثافة سكانية كبيرة جدا في مساحة جغرافية صغيرة جدا، دون مأوى، دون ماء في أغلب الأحيان، دون طعام في أغلب الأحيان أيضا، ودون إمدادات الدواء. بالتالي مساحة جغرافية ضيقة جدا فيها كثافة سكانية كبيرة جدا، دون أن تتوفر فيها أو يتوفر فيها الحد الأدنى من أسباب الحياة اليوم. بالتالي نتحدث عن كارثة إنسانية موجودة في قطاع غزة يجب الحديث عليها بشكل متواتر. يعني أحيانا يعني نركز على العمليات، سواء عمليات عسكرية أو حتى مسألة نقاشات في علاقة بالملف المتعلق أساسا بالحرب الإيرانية، وننسى قطاع غزة، هذا القطاع الذي يجب التذكير به، والقضية الفلسطينية التي يجب التذكير بها في كل مرة. أيضا لا يجب التغافل على ما يحدث في لبنان وجنوب لبنان، والتقدم الكبير جدا لقوات الكيان الصهيوني في لبنان، وافتكاك ما يمكن افتكاكه من الأراضي، أيضا ما يحدث في سوريا. وبالتالي نتحدث عن تمدد جغرافي كبير جدا للكيان الصهيوني. تقرير أخير أصدرته مجلة الفاينانشال تايمز تتحدث على أن الكيان الصهيوني استطاع أن يمتد جغرافيا على أكثر من 1000 كيلومتر مربع في غزة وفي لبنان وفي سوريا منذ 7 أكتوبر إلى حد الآن. وبالتالي بقدر ما يمكن الحديث على عمليات عسكرية أو غيره، يجب التحدث أيضا على الامتداد الجغرافي المهم جدا للكيان الصهيوني. وهنا يمكن أن نرجع أيضا لمسألة العقيدة العسكرية الصهيونية، وحتى العقيدة الدينية والعقيدة السياسية التي تتحدث عن مشروع إسرائيل الكبرى وامتداد إسرائيل الكبرى على كل هذه المناطق الجغرافية. وبالتالي مهما حاولنا أن لا نتحدث عن هذا الملف، ومهما حاول الكثيرون إغفال هذا الملف، لكنه يبقى دائما من أهم الملفات المطروحة سياسيا وعسكريا وحتى جغرافيا. يعني نتحدث على تمدد، يعني وقت نتحدث على تمدد جغرافي كبير جدا الكيان الصهيوني، نتحدث على أنه تقريبا الكيان الصهيوني أصبح على بعد كيلومترات قليلة جدا من دمشق، أيضا كيلومترات قليلة جدا على كل مناطق النفوذ السياسية اللي موجودة في لبنان، ولا نتحدث عن جنوب لبنان والمقاومة اللبنانية فقط. وبالتالي مسألة التمدد الجغرافي ابتسام، هذه تقدير خاص من أهم الملفات التي يجب الحديث عنها خاصة في مسائل التحليل، لأنه قد يغفل عنها الكثيرون، لكنها مسألة استراتيجية بالنسبة للمشروع المتعلق أساسا بالكيان الصهيوني.
1: طلبت التعليق طارق فيما تبقى من الوقت على ما دونه
2: هو ترامب. توا بدأت تظهر هو السياق التصريحات هذه دونالد ترامب، اللي هي تدوينة طويلة عملها في السوشيال تروث اللي ينشر فيه ومثيرة حقا للانتباه. يعني يتحدث يقول أولا المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية تسير على النحو الجيد، لم يكن هناك اتفاق شامل للجميع أو لا، أولا اتفاق على الإطلاق عودة إلى جبهة القتال وإطلاق النار، لكن هذه المرة أكبر وأقوى من أي وقت مضى، ولا أحد يريد ذلك، يريد العودة إلى الحرب. خلال محادثاتي، ويذكر لهنا الرئيس محمد بن سلمان كالعادة يعتبره رئيس وولي العهد يعني السعودي، وذكر رئيس الإماراتي، الأمير القطري، وعدد من ممثلي الحكومة القطرية، الفيلد مارشال عاصم منير الباكستان، رجب طيب أردوغان، عبد الفتاح السيسي إلى آخره من قادة المنطقة. وصرحت بأنه بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة حل هذه المعضلة المعقدة، يجب أن يكون من الإلزامي أن توقع جميع هذه الدول كحد أدنى في وقت واحد على اتفاقات إبراهام. الدول التي نوخشت هي السعودية والإمارات العربية المتحدة عضو حالي، البحرين عضو حالي، قد يكون لدى دولة اثنتين سبب لعدم الانضمام وهذا مقبول، لكن يبغي أن تكون معظم الدول مستعدة وراغبة وقادرة. جميعا على جعل هذا الاتفاق مع إيران حدثا تاريخيا. لقد أثبت اتفاقات أبراهام بالنسبة للدول المعنية أنها وذكر المغرب بالمناسبة أنها بمثابة طفرة مالية واقتصادية واجتماعية حتى في ظل هذه الظروف من الصراع والحرب. وسبب في ذلك هو اتفاقات أبراهام. المغرب مازالت كي صارت فيها توا أشهر قليلة معناتها تحركات اجتماعية ما نعرفش فاش قاعد يقول. سيكون مستوى أهميتها ومكانتها لا مثيل له. يجب أن يبدأ ذلك بالتوقيع الفوري ولهنا التركيز الهدية الكبرى البيج برايز. يجب أن يبدأ ذلك بالتوقيع الفوري من قبل المملكة العربية السعودية وقطر، لأن إن لم يفعلوا فلا ينبغي لهم أن يكونوا جزءا من هذه الاتفاقية، لأنه يظهر سوء النية. هنا ابتزاز واضح موجه للمملكة العربية السعودية بدرجة أولى ثم قطر، وابتزازهم بأنه لن يوقع على الاتفاق ولا بشي خلي الإيراني ينوي ما تعديوش نفطكم من مضيق هرمز. وهذا هو الابتزاز اللي نتحدث عليه. إذا كان ما تكونش قوي فانه بالضروره الطرف الاخر لهنا الطرف الامريكي اللي يعتبر كفيل عنده باش يضغط عليك باش تحقق الاهداف نتاعو.
1: شكرا لك طارق الكحلي ونور الفارسي سرحان الشيخاوي فاروق السويسي وايمن الشابي. احنا كنا وصلنا لختام برنامج ونا تونس اليوم. كنت معكم ابتسام شويخة موعد الاخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. نتلقاو غدوه ان شاء الله في امان الله.
4: هنا تونس بوبليسيتي.
5: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدي، على خاطر نحطو تحت ذمتك دي زوفخ دي رميز إكسيبسيونيل باش تعايد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في اللي شوغوم دو ستافيم إيسون غيزو من 19 ل 26 مي. ستافيم معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
7: ديوان فهم فلاش نيوز
8: موجز الثانية. ديوان فهم عسلمة. بيانات الهيئة العامة لتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موافى الثلاثية الأولى من السنة الجارية تكشف عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس، حيث سجل رقم المعاملات نموا ناهز 10.5% ليصل إلى نحو 1400 مليون دينار مقابل 1268 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وفي المقابل أظهرت البيانات المنشورة قفزة واضحة في حجم التعويضات المسددة من قبل شركات التأمين لفائدة المؤمن لهم، حيث بلغت حوالي 585 مليون دينار حتى نهاية مارس 26/2000 مسجلة زيادة هامة بلغت 18.4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية والتي توقفت فيها التعويضات عند حاجز 494 مليون دينار. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يشدد خلال إشرافه اليوم على أحياء الذكرى 68 لمعركة رمادة على أن هذه المعركة تعد من أبرز معارك الجلاء التي تلت الاستقلال، وصفا إياها بالمنعرج الحاسم في مسار استكمال السيادة الوطنية. والوزير يؤكد أن أحياء هذه الذكرى يمثل اعترافا بما قدمه الشهداء من تضحيات جسام في سبيل تحقيق الاستقلال وتخليص الوطن من براثن الاستعمار وتحقيق الاستقلال التام، مضيفا أن التفكير في هذه الملحمة يبعث في التونسيين شحنة من الطموح والعزم والعمل الدؤوب من أجل الحفاظ على مكاسب الدولة التونسية والدفاع عن حرمتها وسيادة قرارها.
9: تعليمات سيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تشرفت اليوم حضور احتفال بالذكرى 68 لمعركة رمادة المجيدة التي تعتبر من أهم معارك الجلاء التي خاضها التونسيون الأحرار بعد الاستقلال، ثم كذلك تمثل منعرجا حاسما من أجل أو في مسار استكمال السيادة الوطنية. بالفعل احتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة أولا لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال بالكفاح بالصمود حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا في مذكراتنا طبعا. وثانيا هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات الجسام حتى في سبيل تحقيق الاستقلال وكذلك تخليص الوطن من براثن الاستعمار.
8: وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البهالي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج، وذلك خلال إشرافه مساء السبت بمكة المكرمة على اجتماع ضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية ورئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثل البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية. وفي سياق متصل بالحج، قوات أمن الحج السعودية تضبط مقيمين من 11 مخالفا لأنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، وذلك إثر التفطن لمحاولتهم دخول مكة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج ليتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفي موضوع آخر، يجتمع اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظ بنوك مركزية إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 26 و2000. وتأتي هذه الاجتماعات في ظرف دولي يشهد تراجعا ملحوظا في المساعدات العمومية للتنمية، مما يدفع أفريقيا إلى الابتكار إضافة إلى تحديد واستغلال مواردها الذاتية من أجل تمويل تنميتها الذاتية. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
10: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2. ديوانا فان فلاش سبور.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بكرة السلة، ونادي الأفريقي انطلقت مباراة الآن ماضي ساعتين في الجيم 2 لحساب الدور ربع النهائي من مسابقة البال دوري أبطال أفريقيا ضد نادي أهلي بنغازي الليبي في كيغالي في رواندا. نادي الأفريقي نذكر انهزم في المباراة الأولى ضد الفريق الليبي بفارق نقطة واحدة بنتيجة 88 مقابل 87. مدرب المنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان وجه لدعوة 25 لاعب للدخول في تربص مغلق استعدادا للمشاركة في مسابقة دورة تولون الفرنسية الودية. نعطيكم القائمة بالنسبة للتربص، هذه قائمة فيها كما قلنا 25 لاعب، وتربص ينتهي يوم 28 ماي، كما قلنا تربص عفوا يبدأ 28 ماي كما قلنا، والسفر إلى فرنسا ويمشي يلعب منتخبنا المواجه هذه. ذكر منتخبنا التونسي يواجه الكونغو في المباراة الأولى نهار 31 ماي 5:30 متاع العشية في دورة نذكر يشاركوا فيها عديد المنتخبات من كل القارات كما مثلا السعودية كولومبيا وغيرهم. القائمة الكاملة تلقاوها على موقعنا diwanafan.net. في الاتحاد المنستيري، رئيس الفريق مسلم سلامة أعلن على انسحابه هو وكافة أعضاء الهيئة المديرة، ودعا زادة لانعقاد جلسة عامة انتخابية بسبب الوضعية المالية الصعبة اللي مر بها الفريق خلال الفترة الحالية. نذكر أن الاتحاد المنستيري مطالب بالصيف هذا بتوفير ما يقارب 2 مليارات من أجل خلاص ديونه ورفع عقوبة المنع من الانتداب. رئيس مستقبل سليمان أمين لبيس قال في تصريح لديوان فام أن فريقه باش يتوجه إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا احتجاجا على تعطل تقنية الفار لمدة 9 جولات في البطولة حسب قوله، إضافة إلى التعيينات اللي رافقت مباريات الفريق في مرحلة الإياب قبل 24 ساعة من انطلاق المقابلات حسب تعبيره. ديما كيف لبيس يواصل ويقول أن الفريق تعرض إلى مظالم أثرت بشكل مباشر على نتائجه خلال الموسم الحالي، وأشار أيضا أنه الهيئة المديرة تنتظر مصادقة المكتب الجامعي على ترتيب النهائي للبطولة قبل التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضي التاس للطعن في النتائج، واعتبر أن النتائج هذه تفتقد إلى مبدأ تكافؤ الفرص. كيف ليبيسو يواصل ويقول أن الهيئة المديرة لمستقبل سليمان قامت بمراسلة نتاع إلى الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل الانطلاق في الإجراءات اللازمة. نذكر مستقبل سليمان كان نزل إلى الرابطة المحترفة الثانية قبل جولة من نهاية البطولة. نمشيو نحكيو على الليغ 2 اليوم، مقابلات لحساب نصف نهائي البراج من درجة الصعود طبعا الى الرابطة الاولى، مباراة اولى في حمام لنف، نادي حمام لنف يواجه مستقبل القصرين الاربعة، وفي نفس التوقيت في ملعب جابس الملعب الجابسي يستضيف اتحاد تطاوين. مهاجم دينامو مخشكالا الروسي حازم لامستوري ما شاركش في مباراة فريقه البارح أمام أورال في إطار مواجهات براج البقاء في البطولة الروسية بسبب تعرضه إلى إصابة، والمنتظر أنه الجامعة باش تراسل فريقه من أجل معرفة طبيعة الإصابة وتحديد مدة الغياب، وطبعا هذايا بعد ما يتم تحديد أيضا جاهزيته للمشاركة في كأس العالم. من عدمها نذكر قرار تغيير المستوري واستبعاده يبقى من مشمولات الإطار الفني، ومازال حتى الآن ما فما حد شيء رسمي. الختام في أوروبا، مباراة وحيدة اليوم في إطار الصعود إلى البوندسليغا، مباراة 7:30 بين بيدربورن وفولسبورغ. فلاش سبور قدم لكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كل عادة على موقعنا ديونافام.نت. بعد شوية يجيكم محمد السياري في ناج تريبينال أدريبة.
12: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوانفم.
13: ديوانفم صوتكم.
14: مرحبا بمستمعي ديوانفم وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في عام 2010 في منطقة المرج في القاهرة مع شاب عمره 22 سنة اسمه أحمد عبد القادر، عنده شهادة من التعليم المهني، دخل بها الشركة خاصة متاع خدمات، معناها يخدم عون نظافة في مترو الأنفاق. عامين بعد ما دخل الشركة هذه اتعرف على واحدة اسمها هالة أكبر منه ب15 سنة وكانت تخدم قبله في هالشركة، وفي ساعة ما ولات بيناتهم صداقة واخذوا نوامر بعضهم وبدأت مكالماتهم في الليل وفي النهار، وبعدها ولات مقابلات في التراكن اللي يمشيوا لهم الكوبلوات يعني العشاق. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا اللي هالة هذه كانت في الخرجات متاحها يدها ما تمدهاش المكتوبها، معناها كان شرب ولا ماكله هو اللي يتكلف بكل شيء، وخلف هذا كي تستحق يمدلها فلوس، وهو يعرف حق المعرفة اللي هي ماديا لباس عليها، وبطبيعة الحال هو أحواله تشكي ربي، وما هم يقولوا يضرب الحب شو بيذل. المهم أنه في العلاقة هذه الأدوار اتقلبت، معناها هالة هي اللي خاطبت أحمد من روحه، عرضت عليه الزواج، قالت له تخذني، قال لها راني عريان قريان نفلي مع القردة كيفاش باش ناخذك، حتى أمي وبابا ما في حالهمش، قالت له انتيش خاسر ما هو جبذلهم الموضوع. وهذاك هو اللي صار، أحمد مشى حكاه مع أم وبوه وهما قالوا له شنية هالبدعة باش تاخذ امرأة أكبر منك تجي قد أمك وزيد معرسة قبل، ولو كان هنيت رايها هنيت على روحها وقعدت مع رجلها. أم أحمد بأصولها الريفية قالت له مستحيل تاخذها، يلزمك مران ديتك أو أصغر منك شوية على الأقل باش تبني وحياتكم مع بعضكم وتهزوا الاثنين وذن القفة. أحمد ما نجمش يبعد على هالة، وبعبارة أوضح هي اللي كانت مكبشة فيه وما تلقاش واحد مغمض كيفه، معناها غشيم وبكة. وخلف هذا هي كانت وحدانية وانفصلت على أهلها وما عادش مستعرفين بها، ساكنة وحدها وما صدقت الرب لقات الزر حنين. وأحمد ما خلاش بها، ديما يصرف عليها ويقف معاها في كل شيء، واللي تطلب يجيبولها، وهذاك علاش هي شدت فيه صحيح وما هيش ناوية باش تسلم فيه. قالت له نعرسه وهي تتكلف بكل شيء. قال لها كيفاش؟ قالت له أنا نكري الدار ونزهزها من جميعه ونعاونك في المصروف. لهنا أحمد وافق على العرس وما قال حتى شيء لعائلته. في نفس السياق العرس صار، لعيتا لزيتا لا استنبالي لمبيتا لا تصديرة ولا تزغريتا بس ساكتا. وأحمد في نهاية الأمر تخلى بصحة الأبدان، ما جابش معاه حتى كاسة رابلسي ولا إبرة ولا شمليرة متاع بابور. المهم تعداه 4 سنين وهو مبيت الحس، وعائلته ولاو يظنوا عليه يحبوه يعرس، وأمه كل مرة تمحر وتقول له هاي بنية الجيران مزيانة ونديت وزين وعين وتربية وبنت فاميليا، وهو يتهرب. وفي نهاية الأمر المشكلة متاع أحمد ما هيش عائلته، وإنما يحب على خلفة، يعني يجيب صغار من هالة، والمرأة عندها 4 سنين ما شقهاش الذناء، وبالنسبة ليه المهم تجيب له صغير برك. وقتها يهزوا لأمه ويحطها هي أمام الأمر المقضي، معناها يقول لها عاني عرست وجبت ولاد. لكن لسوء حظه ليا ماتت عدات وما ثماش إنجاب، وكيكثر عليه الضغط متاع أم وبوه قال الهالة يلزمنا نشوفوا حل، رغم أمي وبابا مرجوني وما عادش النجم نحمل أكثر من هكا. لينا هالة كانت خايفة لا أحمد يفلت منها، وقالت بينها وبين روحها بل ما يطلقني يلزم نلقى حل. وغادي فين بدأت تستعمل في مخزونها متاع الخبث اللي عندها الكل، وجاته بالسياسة. قالت له عندك الحق يا ولد الناس، انت تحب على الصغار وهك شفت كل شيء جربناه من الطبة للرعواني وما وصلنا لشيء، معناها ما نجمش نجيب لا طفل أنبوب ولا حلقوم ولا ميزاب. أما راني ما نحبش نحرمك من الصغار، برا عرس على روحك وخذ امرأة وانا راضية بضرة، بس تجيب لك الصغار اللي تحب عليهم، وكي تبدأ أنت فرحان أنا نبدأ فرحانة. ومش هذا برك، قالت له لو كان ما تلقاش وين تسكنها وما عندكش باش تدفع الكراه جيبها ويجاو اسكنوا معايا، أكثرش من هالجنة وفيها بريكاجي. في ترابط هالأحداث، وبعد ما أحمد اخذ الضوء الأخضر من عند هالة امشى يجري لدارهم باش يحل مشكلته مع أم وبوه وينقص عليه الضغط. وما هو كان حاطت على بنية تخدم معاه في نفس الشركة وفرد عمره وياها واسمها إيمان، قال الأم وبوه اللي هو أخيرا نلقى بنية الحلال وناوي باش يعرس بها، وهما قريب يطيروا بالفرحة. والمساكن ما كانوش يعرفوا اللي ولدهم مالك نص دين وعنده أكثر من 4 سنين ونص وناوي باش يكمل النص الثاني. المفيد فرغوا له زويز بيتات في دارهم، واحدة منهم عملوها بيت نوم والأخرى بيت قعاد، وهما تحشيوا في بيت بحشيشهم وبريشهم. مختصر الحديث، أحمد عرس بإيمان، وقبل ما يغلق العام جابت له بنية سماوها ملك اللي عمرها في بداية الأحداث 3 سنين، وبعدها هي جابت له واحدة أخرى اسمها جانا. ولهنا أحمد في نهاية الأمر حقق اللي حاجته بيه، معناها جابت له الصغار اللي قعد 4 سنين ونص يندب عليهم. وغادي فين الجانب متاع الجاهلية اللي عنده تحرك، قال ايش يعمل بالبنات، يحب على ذكر باش تشوفوا الدنيا كيفاش. السيد من اللي كان محروق على صغير وراضي ببنية كي جاوه 2 ولا يلوج على ذكورة، معناها بنادم يعينه كبيرة وما يحمدش ربي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، إيمان دوب ما دخلت الدار بو أحمد كانت زي لبكمة، راسها ملحشيش ما تهزوش، وكي تتكلم التمتم. لكن بمرور الأيام فيسع ما ولات تتعارك هي وأم أحمد، شوية ملحنة وشوية مرتبط لدين، هذه كلمة وهذه كلمة، ويهبطوا طول في ريوس بعضهم وتولي دعاء وتسميع كلام. وكي إيمان تغضب وتمشي لدارهم يقولوا لا تستاهل، أنت اللي حبيت تاخذ أحمد متاعك وزدت سكنت فرد دار أنت وأم وبوه وإخواته، وإحنا نبهناك وقلنا لك لا، لكن توا برا شوف حل على روحك، شوف فين باش تمشي، وحتى كي حطوك في الشارع ما عادش تجينا بالكل، رانا نطردوك. في نفسها ترابط إيمان راجعت لدار حموها، والأمور من الأول راضت، لكن ما طولتش في ساعة ما رجعت الخلافات اللي ما بينها وبين حماتها. وفي نهار من النهارات إيمان طولت لسانها بالقدا وطيحت تقدر أم رجلها أحمد، سمعتها ما تكره، والأخرى حلفت وزمزت بيمين عليها وقالت لها الدار هذه ما عادش تزيد فيها حتى دقيقة، وما عادش تعتبها بالكل إلى أبد الآبدين. وتلفتت الولدها وقالت له توا تهز مرتك من بحذايا وتخرج أنت وياها، خليقتكم ما عادش نحب الراحة، طيروا عليا ما احلى فراقكم. أحمد وإيمان لموا شلقاتهم وملقاتهم وهزوا كالبنيات معهم، وهما ما همش عارفين فين بشي يمشي وفين بشي يشبوا. أحمد قال الإيمان اطلب داركم، فماشي من كنوا ريوسنا عندهم، طلبتهم علقوا عليها، ما هم اللي خذيت أحمد بالسيف عليهم وهما مداونينها وما يحبوش يكلموها، وما بقالهم كان حل واحد بالنسبة لأحمد يحاول مع مرت ولولا هالة لعل يهديها ربي وتقبلوا في دارها. ما هي قالت له عرس ويجي عيش معايا كان لزم أنت ومرتك. لكن الإشكال بالنسبة لي كيفاش باش يجبد الموضوع هذا الإيمان، لأنه كيقول لها اللي هو معرس بوحدة قبلها الدنيا باش تخلى وتجلى عليه، وهما في طنبك الليل وملوحين في الشارع بهكا زوز بنيات. المهم أنه أحمد بقى يبيع ويشري مع روحه، وفي الأخر طلب هالة قال لها اللي دارهم طردوه هو وإيمان ورسات له على برا. هالة كانت تعرف حق المعرفة أنه إيمان ما عندهاش عليها فكرة بالكل، وهذاك علاش أحمد طلب منها باش تقبلهم في دارها وتعاونوا باش يفسر الوضعية الإيمان بالسياسة حتى لين يقنعها. لكن الحكاية هذه ما هيش سهلة، وهو جايكم الحديث. في تتالي هالأحداث أحمد هز إيمان للبورتمان متاع هالة، وهي مازالت كيكريتو في منطقة المرج. وعلاش ما تقولش هو وإيمان في الثنية، بدا يجبدلها على هالة حتى لين خلطوا، وغادي يحكاولها على كل شيء، وصارت لها صدمة عصبية على البلاصة، ودخلت في حالة هستيرية، وما ريضوها كان بالسيف، وفهموها لهالة هي اللي شدت تصحيح في أحمد باش يعرس بها، وهي اللي عرضت عليه باش يجي ويعيشوا معاها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أحمد وإيمان استقروا في دار هالة اللي ولات حاطتهم فوق راسها ومدلها كالبنيات كأنهم بناتها. أما هذا في الظاهر، لكن من داخل الغيرة تاكل فيها، وديما كي تخزر لك الزوز بنات تقول علاش هي جابت صغار وأنا لا. ومن غادي بدا الشيطان يسكن لها في دماغها ويقول لها مش لو كانت تولي أنت وإيمان كيف كيف خير، يا أخي هي فاش فايتتك. ولهنا يقول القائل باش يوليو كيف كيف يلزم هالة هي زادة تولد، لكن منين باش ترجع للطبة والعزامة وتشوف حل؟ المرام أيسة وبابور الحبالة زفر عليها، اشني الفكرة اللي جاتها باش تولي هي وإيمان كيف كيف؟ المسألة سهلة بالنسبة لها، معناها تتخلص من هكا زوز بنيات نهائيا، وهكاك إيمان ما عادش تتميز عليها بشيء. ولهنا سؤال المطروح، كيفاش هالة باش توصل للنتيجة هذه؟ المرأة عملت خطة كاملة بالمراحل متاعها، وأول حاجة بدأت تقنع في أحمد باش يبطل الخدمة، وكل مرة وهي تمحر فيه وتقوله سايب عليك ما تمشيش اليوم، المصروف ما يهمكش فيه أو عندي خير ربي، وراني ناوية باش ناخذ لك كهربة تخدم عليها نقل جماعي. ومن هدارة الإيمان اللي كانت تحب ترجع للشركة متاع المعاونة وتخدم على روحها كما كانت، وبدأت تقنع فيها وقالت لها شم رجعك للخدمة، اقعد في الدار تلهب بناتك هما أولى بيك، اشنو اللي خاصك، هاني معاك أنا اللي نصرف. ملخص الحديث، هالة حبت تنحي لأحمد وإيمان كل مورد رزق وكل إمكانية أنهم يخدموا ويصوروا فلوسهم على رواحهم، باش هكاكا يبقاو تحت رحمتها، معناها ما ينجموا يعيشوا كان باللي هي توفره لهم، وبالتالي وليوا تحت سيطرتها المطلقة وما ينجموش يخرجوا من إيديها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من الأولويات متاع هالة أنها تتخلص من هكا الزوز بنيات. أما كيفاش؟ ما نسبوش الأحداث. في تواتر هالأحداث، هالة كانت تحب تتخلص من بنات إيمان الاثنين، لكن مش بيدها، يعني مش هي اللي تقتلهم، وإنما حد آخر يتكلف بالمهمة. ولهنا باش تبدا الخطة الجهنمية متاعها واللي الشيطان بيدو ما تجيش البالو. هالة قالت لأحمد أنه الأمور ما عادش تساعد بالكل وياسر عليها، وما عادش تنجم تصرف عليهم، وما في بالهاش اللي المسألة باش تكون مكلفة لهاك الحد، وحتى الكهرباء متاع النقل الجماعي اللي كانت ناوية باش تشريها له قالت له ما عادش عندي حقها، فمنين باش نجيب لك. لهنا أحمد قال لها شنو الحل، هي قالت له النجم ونحلوا صفحة جديدة، أما كل واحد منا يلزم يضحي. بعبارة أوضح وضحت له أنه هكا البنات أحمل ثقيل عليهم، وخلف هذا قالت له راني كل مرة هم نار تزيد تشعل والغل متاعي يزيد يكبر. أحمد قال لها علاش، قالت له لأني نعرف حق المعرفة أنه البنات هذو ما همش بناتك، ما همش من صلبك. أحمد دوب ما سمع الكلام هذا داخ في أمره، وهالة بخبث كبير أقنعته أنه إيمان جابتهم الرجل آخر لأنه هو ما يذناش، مش هي يعني هالة. قال لها عجب، قالت له مانيش نفادلك معاك، أنا مشيت عديت ولقيت روحي نظنة، معناها أنت عاقر. وهالحيلة الشيطانية هذه جدت عليه، وما نقولنا لكم اللي هو عكة وخشيم اقتنع أنه إيمان خانته وحبلت من غيره، ومن وقتها مشروع الجريمة بدا يتوضح في مخه، وما عاد عنده حتى مانع أنه بناته يموتوا. وخلف هذا أحمد كان يحب هالة حب كبير، وما هم يقولوا ما الحب إلا للحبيب الأولي، وهي كانت تتحكم فيه في كل جزئيات حياته، وهي اللي تسطر وهو اللي ينفذ واللي تقول له عليه يعمله، حتى لو كان تطلب منه باش يقتل روحه. في تسلسل هالأحداث، وبعد ما أحمد ولا شاكك في إيمان ويعتبرها خانته، وليت مشاكل كبيرة بينه وبينها وكثر العرك بيناتهم، وهالة عاملة كيف على الوضعية، وساعة ساعة تزيد تشعل النار بيناتهم. ولهنا أحمد كقوى عليه الضرب قال الهالة كيفاش باش نتخلصوا من البنات. قالت له علاش تتخلص منهم انت، خلي أمهم اللي جابتهم تتخلص منها هي بنفسها. أحمد ما بقاش يستنى، شال إيمان وجبدلها المخبل في كبة، وقال لها البنات ما همش بناته، وباش يرميها في الشارع هي وياهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، إيمان لقات روحها في وضعية الشيء اللي خليها موافقة على فكرة أنهم يقضيوا على بناتها، المهم أنها ما تلقاش روحها في الشارع. ومن وقتها ما عادش أحمد وإلا هالة هما اللي برمجوا للجريمة، وإنما ثلاثة يخطوا مع بعضهم، وأكيد راهو بليس نفسه كي شافه متعقد من القدرات الشيطانية اللي عندها الثالوث. وهوك قضيتنا بدأت تقرب من حكاية ريا وسكينة وعبد العال، لكن هك البنيات المساكن شنو مصيرهم؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبيونال والدريبة.
15: Publicité. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEICIN 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة وربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NEICIN 0W20 The Challenge. Visez la performance.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2010 في منطقة المرج في القاهرة، شاب عمره 22 سنة اسمه عبد القادر يخدم في شركة خاصة متاع خدمات معاونة، اتعرف على زميلته اللي أكبر منه ب 15 سنة واسمه

0: الرجالة. لكن بعد مدة قصيرة المرأة ولات حاقدة وتحب تتخلص من بنات أحمد، معناها تقتلهم باش تتساوى الأمور بينها وبين إيمان. هاوكا هي زادت ولي ما عندهاش صغار. والغريب في الأمر أنهم الثلاثة تفاهموا باش يقتلوا هاك البنيات. في المرحلة هذه من القضية، وبالتحديد في عام 2019، أحمد وهالة وإيمان اتفاهموا على خطة ومشاوا جابوا ملك وجنال يعمارهم 3 سنين وعامين، والمساكن ما همش فاهمين حتى شيء. ربطوهم وعباوا البانو متاع صال دوبان بالماء حتى للفم، وإيمان غطست ملك في البانو، والطفلة المسكينة بقات تفغم وتفارع وتلحلح بمها باش ما تغرقهاش وتقول لها يام يعيشك خرجني. وإيمان وكأنها ما سمعت حتى شيء، لا روف لحن، بقات نازل عليها حتى لينها كالملايكة تقطع عليها نفس، بلعت الماء وفي لحظة فارقت الحياة. ولهنا أكيد راكم تتسألوا إيش كان يعمل أحمد وهالة في هكا الوقت. بكل بساطة كانوا يتفرجوا، ومش يتفرجوا برك، وإنما كانوا يصوروا في المشهد بالتليفونات متاعهم، وهوكا يبقاو شادين بروف على إيمان في صورة ما إذا. وبعد ما تأكدوا اللي ملك ماتت جبدوها من البانو وجابوا أختها جنال اللي كانت مربوطة وتتفرج في اللي قاعد يصير لأختها وفاهمة بالبكاء. وتصوروا بنية بنت عمين تشوف في أختها تتقتل قدامها. إيمان شدت جنا وغطستها في الماء كما أختها، وما سيبتها لما تأكدت اللي هي ماتت. معناها شيء تجاوز طاقة البشر، بشاعة وجبروت من 3 وحوش، لأنه الشواطن ما يوصلوش للحد هذا. المهم أنه هكا 3 خرجوا من شرع البشر ودخلوا في شرع الوحوش. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سبلوا ملك وجناح قدامهم وبقاوا يتباحثوا كيفاش باش يتخلصوا منهم. هالة اقترحت أنه يحطوا عليهم مواد كيميائية ويلفوهم في شاش كيما القماش متاع العمامة، ومن بعد يحطوهم في سيكان وإلا شكاير ويرميهم في الرشاح، يعني مصرف صحي للمياه بجنب ترعة. لكن المرحلة هذه باش يشاركوا فيها مباشرة أحمد وهالة. هاوكم بعد ما خلاو إيمان تنفذ الجرائم وحدها وصوروها، جابوا شاش وقصوه في 2، وكل طرف حطوا عليه بنية وغموهم بالكلور، وزادوا عليه البوتاس باش ياكل لهم لحمهم ويشوه لهم الملامح متاعهم وما عاد يعقلهم حتى حد. من بعد لفوا الجثث متاع كزوز بنيات وحطوهم في ساشيات قبال، وجابوا زوز فليجات. أحمد هز واحدة وهالة هزت واحدة، وخرجوا بهم وطيشوهم في الرشاح. وإيمان بقات في الدار، سكروا عليها الباب باش ما تهربش، وهدوها بهك التسجيلات اللي عملوهم لها وهي تقتل في بنياتها. المهم أنه هالة وأحمد قبل ما يخرجوا عراو خيط متاع كورون وربطوه في الكوبة متاع الباب باش في صورة ما إذا إيمان تحب تخرج يسعقها الكورون. وبعد ما تخلصوا من هكا الجثث رجعوا للدار، وهما متأكدين أنه حتى واحد ما هو باش يكتشف الجريمة، لأنه الجثث متاع ملك وجناه بحكم اللي عمارهم 3 سنين وعامين، المواد الكيميائية اللي تحطت عليهم باش تخليهم يتحلوا بسهولة ويمشيوا في مياه الصرف الصحي، وحتى واحد ما هو باش يفقدهم، لأنهم لا عندهم علاقة لا بعائلة أمهم لا بعائلة أبوهم. إذن أشكون باش يسأل عليهم؟
1: هل ممكن حد يسيطر على دماغ حد، خاصة أن الحد ده ممكن يكون أم، يسيطر على دماغ أم ويخليها تقتل ولادها؟
2: للأسف الشديد ده حصل بالفعل. حصل، خلينا نقول انه قبل كده كان ممكن ما نصدقش، لكن للاسف الشديد في الوقت الحالي ده في جرائم صعب جدا بتحصل، واول مره تحصل بالعنف ده وبالاسلوب ده.
0: في تعاقب هالاحداث وبعد ما هالة ارتاحت مكزوز بنيات، مشى في بالها للامور باش تتحسن، لكن الوضعيه نتاعها زادت تعكرت، لانه هالة

0: لوليت خايفة لأحمد ينهار ويعمل أي حاجة تضرها. ووقتها شريت له الكهرباء متاع النقل اللي وعدته بها. وفي الأثناء المشاكل والعرك ما بينها وبين إيمان زادوا كبروا. ولهنا باش تصير حاجة ما كان يتوقعها حتى حد. إيمان حبلت وجابت طفل. وهالة بطبيعة الحال هبلت، لأنه إيمان استرجعت مكانتها عند رجلها أحمد، وهنا ما يساعدهاش بالكل. ووقتها ولات تفكر كيفاش تبعدها مرة واحدة من حياتها. أشنو اللي باش تعمل؟ هالة القات حيلة، قالت لأحمد اللي هي دبرت له عقد في الخليج وباش يصور برشا فلوس وتزيد تعطيه مبلغ محترم يحضر بيه روحه للسفر. قال لها كيفاش نمشي ونخليك انت وإيمان وهكا الوليد الصغير؟ هالة قالت له راك ما فهمتنيش، تخليني انا وياها راس راس من غير الوليد. قال لها نهزو معايا؟ قالت له لا، يلزم نرتاحوا منه كيما ارتحنا من ملك وجناء. وهذا هو الشرط متاع هالة باش تبعث احمد للخليج. واذا رفض هي عندها الحلول الكل، يا تربط إيمان وولدها في بيته ما عادش خليهم يخرجوا بالكل، وخلفاد عندها كالتسجيلات معناها حاسط باسط تهزهم للشرطة، وأحمد وإيمان يمشيوا في خبر كان. وقالت له ما ثم كان إمكانية واحدة باش يمنوا، يلزمهم يقتلوا الوليد. ووعدته أنه بعد ما يتخلصوا منه الأمور تولي على العال بينها وبين ضرتها إيمان. وخلفاد شرطت عليهم أنها ما يلزمهاش تجيب صغير باش الأجواء تبقى هانية. في نفس الإطار أحمد وهالة مشاو الإيمان جبدوا لها على المشروع متاعهم، يعني باش يقتلوا الصغير. لكن هي رفضت، قالت لهم كيفاش نقتل ولدي؟ يستحيل. ووقتها الاثنين شدوها وكلاوا لها جحرها وعملوا في عذابها صنعة، مع العلم أنهم كانوا كل يوم يأكلوها ماكلة وما يخليوا حتى وسيلة متاع تعذيب ما يستعملوهاش معاها، بما فيهم التعذيب بخيوط الكورون. وزادوا قرعوا لها شعرها باش ما تحاولش تهرب. وكي إيمان كثر عليها الشي وما عادش تنجم تتحمل أكثر، قبلت باش تقتل ولدها واللي مازال ما غلقش الجمعتين من اللي تولد. ونفذت معاه نفس السيناريو متاع مقتل بنتها ملاك وجناء. وبما أنه طفل صغير بالكل غطسته في بانو بلاستيك، وكالعادة أحمد وهالة يصوروا فيها. من بعد حطوا عليه الكلور والبوتاس، لفوه في شاش وهزوا طيشوه في الرشاح، وأمه في الأثناء محبوسة في الدار. ومن ألطاف الله وقداره هاك الرضيع وقت اللي رماوه في الصرف الصحي جاء على الحافة متاع الرشاح، يعني ما اغتش وغرقوا وما مفقوش بيه، وكانوا خايفين ليشوفهم حد وزربوا في خطوتهم وفي ساعة ما مشاه وما تلفتوش وراهم. رجعوا للدار وكالعادة شدوا إيمان يعذبوا فيها من الصباح لليل وما خليهم عملوا فيها. وما يكفيش أنهم ما يعطيوهاش لا تاكل لا تشرب، يزيدوا يصعقوها بالكورون. ووصلت بيهم الوحشية لدرجات غريبة، تصوروا اللي هما كتفوها وزرقولها الكلور في عينيها حتى لين عماوها، معناها حاجة ما تتعملش حتى في الحروب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، إيمان ولات هيكل عظمي وبينها وبين الموت أقل من شبر. في تسارع الأحداث القدرة الإلهية دخلت على الخط، وما هو ربي في الوجود والحق ما يضيعش. علاش ما تقولش أنه العمارة اللي فيها الشقة متاع هالة شريتها مرأة وناوية تخرج منها السكان القدم وتعاود تكري من جديد. والملاكة هذه دارت علي في العمارة الكل تدق عليهم بالواحد بالواحد باش تعلمهم. وكي دقت على هالة ما جاوبها حد، رجعت لها من غدوة كيف كيف لا حياة لمن تنادي. لكن هي كانت متأكدة اللي البورتمان فيه سكان وشافتهم يطلعوا يهبطوا وين عندهم باش يمشيوا. وعلى هذاك شد تصحيح وبقات الدق حتى لين أحمد حللها الباب. قالت له راه الكونتراتو متاعكم يوفى بعد شهرين أخرين ويلزمكم تخليه الدار. ومنها سألته عندكم صغار؟ يا خيالة اللي كانت واقفة بحذا أحمد قدام الباب قالت لا لا. مولات البلاس كانت تعرف السكان متاع العمارة بما فيهم ملامحهم الكل وبالواحد بالواحد، رغم اللي عندها قرابة الشر من اللي شريت البلاس، وكانت تعرف اللي هالة عندها ذرة تسكن معاها يعني إيمان، وشافتها وكرشها قدامها وقت اللي كانت حبلة بالوليد. الحاصل سألتهم عليها، قالت لهم وينها؟ هالة قالت لها ما نعرفش. الملاكة بقات باهتة، وباهتت أكثر وقت اللي هالة نفسها قالت لها راهو الكونترات متاع الدار مازال فيه 10 أشهر. الملاكة قالت لها برا جيبو. هالة دخلت باش تجيب الكونترات وقالت لأحمد باش يجي فركس معاها لأنها ما تتفكرش وين حطته، لكن في الأثناء خليت الباب متاع البورتمان بطبيعته محلول ونسيت باب البيت اللي حاصرين فيه إيمان. ابقى زاد مشقق، والملاكة اللي كانت واقفة في الباب سرقت تنظر وشافت إيمان تتلمس في الحيوت. ما هي المسكينة عماوها حشاكم. المرأة اتصدمت، وبما أنها سبق وقابلتها مرة في الدروج وهي حبلة عقلتها رغم الحالة اللي ولات فيها. وقتها الملاكة كلمت إيمان بالسياسة وشوشت معاها باش ما يسموهاش. قالت لها شبيك شنو اللي صار عليك؟ ووقتها إيمان قالت لها جريلي راهم لزوني باش نقتل صغاري وعماوني وما خلاونيش نخرج من البيت، ربطوني فيها. وفي اللحظة هذه هالة خرجت بالعقد ومولات الدار عملت روحها ما شافت شيء. خذات من عندها العقد خزرت له، القات مازالوا فيه 2 شهر. رجعته لهم ومشيت على روحها، لكن اتعدت مباشرة المركز الشرطة وعملت بلاغ على اللي قالته لها إيمان، وهبتت التامة والعامة وهزت الناس الكل، أحمد هالة ومعهم إيمان.
1: طلبت جوزي بسرعة وعرفته الموضوع، جاب لها اسم المرج هنا، جم خدوها. وبعد 2 يومين طبعا أحمد كان في الشغل وكان قافل بالمفتاح على اللي اسمها هالة دي، فنسقنا مع بعض احنا واسم المرج بقى ان اي وقت نلمحه هنا نتصل بيهم. وبالفعل جه فتح لهالة دي وكان نازل يجري هو وهالة، كانوا عايزين يهربوا من على السلم، لمحناهم ومسكناهم هنا في الشارع واتصلنا بالاسم. جه خدهم الاثنين. أحمد كان خايف ان هو يموت العيال عشان ما يروحش في دهية، فكان مخلي إيمان وأمهم هي اللي تموتهم، وكان مصورهم فيديو وهي بتموت العيال. النيابة فضلت تفتش بالشقة، لقوا فعلا كارت الميموري وفتحوه ولقوها فعلا هي بتموت العيال في التصوير. خدوهم وإحنا روحنا شهدنا في النيابة وما زال الموضوع قائم كده في النيابة، وإن شاء الله ربنا يظهر حق العيال دي. يعني
0: في نفس الإطار الأمني المحققين بدأوا يستندقوا في أحمد وهو حاول باش ينكر، لكن إيمان سبقته وحكيت على كل شيء واعترفت أنها قتلت بناتها الاثنين ملك وجناة وزادت عليهم البيبي الأخر، وحكيت كيفاش صوروها باش يشدوا عليها بروفة، وحكيت زاد على التعذيب والطريقة اللي عماوها بيها، واعطات كل التفاصيل متاع اللي صار لها وصار لبناتها وولدها. وهكا المحقين يسمعوا فيها مذهولين، والصدمة كانت أقوى وقت اللي سمعوا هالة وأحمد وهما يعترفوا بكل شيء بدم بارد، وكأنهم يحكيوا على محواسة في حديقة الحيوانات.
2: عمي له مراتك التانية دي احنا ما نشوفهاش ليه؟ كانش مطلعني 2 سنين من البيت خالص، عمل في عناية بالقصافة بتاعت الضوافر دي، ومرة بينزل يجيب كرور وبطاس بالإبرة، يجيب إبرة من الأغزغانة الفاضية دي ويعمل بها عناية. كل ما أجي صرخ وأعمل يقولي لو صرخت والناس بتطلع تخبط بيقعد يسعني بالغلاية بتاعت الشاي، وغاية دلوقتي هو مش مصدق اللي هو اللي أنا ما بشوفش. كل ما أمشي في الشقة بيقعد يضربني ويقعد يلسعني بالغلاية بتاعت الشاي دي. وقبل كده أنا كنت نايمة بالليل لقيته برضك عمل دخل علي مرة واحدة، قال لي عشان تطول نار بتقعد تمثلي في الشقة وبتقعد تمشي تعملي نفسك اللي انت مش شايفة ده كله عشان تمشي، يقعد يلسعني بالغلاية بتاعت الشاي. راح دخل لسعني بغلاية الشاي، ومرة برضك هو نازل قال لي بص انا هحط فوقك كل ما يجي ينزل ولا هي ولا هو الاوضه اللي انا قاعده يكهربوا الباب ويقفلوا الباب وباب الشقه وباب الاوضه اللي انا قاعده فيها كلها حاطين فوق حتى الشباك حاطين فيه برضك سلوك كهرباء. ويوم ما انا صاحب البيت جه قال له يلا نمشي راح هو قال لي بص عشان لما حد يجي هنا يفتش في الشقه. يوم ما رمى السكاكين والسلوك ورمى الدومانه وقطع لي الدوم ورمى كل حاجة قال لي عشان ما يبقى ما فيش دليل عليا. وهو قاعد يتخانق معي عشان امشي.
0: وباش ما تطولوش عليكم بحديث، احمد هز الشرطة باش يوريهم وين رمال الجثة، وما كانش يعرف اللي جثة ولده بقات على الحرف وما زالت ما تحلتش. والطب الشرعي قام بالمهمة متاعه وعمل تحليل جيني للطفل وتأكد انه هو ولد احمد وايمان، يعني ما هوش ثمرة خيانة زوجية. وفي نفس الاعترافات أحمد عطى كل التفاصيل على الخطة اللي رسمتها هالة وقال أنها هي اللي فهمته اللي إيمان خانته وهذاك علاش خليها تقتل ملك وجنا. في نهاية هالقضية النيابة اتهمت أحمد وهالة وإيمان بالقتل العمد، ونهار 28 فيفري 2022 محكمة الجنايات أصدرت حكم الإعدام على 3 متهمين. أحمد دوب ما سمع بالحكم هبط ساكت، يعني صارت له نوبة قلبية ومات على البلاصة، معناها ما تحملش حكم الإعدام وتحمل أنه يشوف ولاده يتقتلوا قدامه. فيما يخص هالة وإيمان استينفوا الحكم، لكن تأيد عليهم حكم الإعدام نهار 25 فيفري 2025. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فم. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فهم،
4: تبع الموسيقى.
5: اسمعوا أغنيتي يا قلبي شغالي على ديوان FM. يارا

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز. موجز الثالث ديوان اف ام. عسلمة. سفير تونس لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية محرز الفرشيشي يؤكد سلامة الجالية التونسية في هذا البلد الذي يعرف تفشيا لفيروس إيبولا، مبينا أن السفارة في تواصل دائم مع أفراد الجالية. والفرشيشي واضح في تصريح للإذاعة الوطنية أن عدد أفراد الجالية يبلغ 900 تونسي، أغلبهم من الكفاءات الناشطة في عدة قطاعات كالهندسة والأشغال العامة والقطاع الطبي وشبه الطبي، ويتمركزون أساسا في العاصمة كينشاسا، واضحا أن المنطقة التي شهدت تفاشيا لإيبولا تقع شرق البلاد وتبعد حوالي 2000 كيلومتر عن العاصمة، وهي تضم 11 تونسيا فقط يتبعون بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى تونسي تشغل منصب رئيسة المكتب الجهوي لليونيسف. الخطط المناخية التي كشفت عنها تونس مؤخرا مبنية على نماذج جاهزة وليس لها علاقة بالواقع، وفق الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، موضحا أن خطط التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية لا تدرس من خلال النماذج، وإنما من خلال العملية التشاركية مع صغار الفلاحين والواحات وسكان الجزر والبحار وأصحاب النزل والصناعيين، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
1: نحن ضحايا التحولات المناخية، معنى ذلك نحن يلزم أن نقيم الأضرار ونقيم كلفتها، وكذلك يلزم نعمل جزءا ما على رواحنا. علاش؟ لأنه كي لاحظوا أنه نحن باش نعولوا 73% و 74% من التمويلات باش نعتمدوا على آليات التمويل العالمية، يلزم الناس هذه تفهم منذ 2015 لليوم كل القمم فشلت في تعبئة الموارد اللي تم الاتفاق عليها في قمم نتاع الكوب، ولعل الكوب 30 بانت بالكاشف أنه قمم الأرض أثبتت فشلها، وأن أكثر الدول الملوثة كما أمريكا تنسحب لأول مرة في القمة. وذاك علاش اليوم احنا كنشوف الخطط هذية، نشوفوا أني خطط مبنية على دي موديل ما عندهم حتى علاقة بالواقع. اثنين، راي خطط التكيف، راي خطط ميدانية لا تدرس من خلال النماذج بل من خلال العملية التشاركية مع الناس، مع كل المعنيين، نسموهم أصحاب المصلحة.
0: وفاة شاب في حادث مرور جدة اليوم على مستوى طريق الحزامية بمدينة قفصة أثر فقدان السيطرة على دراجته النارية واصطدامه بحاجز حديدي، وفق ما أكده مصدر طبي مسؤول بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة، موضحا أنه تم إيداع الجثة على ذمة تحقيق بإذن من النيابة العمومية لكشف عن ملابسات الحادث. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة تقدر عدد الأضاحي بالولاية بأكثر من 90,000 رأس، وفق رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق المجري، مشيرا إلى تراجع متوفرات الأضاحي هذا العام بنسبة تتراوح بين 25 و30% مقارنة بالسنة الماضية. والمصدر ذاته يفيد بأن المصالح البيطرية قامت بمراقبة سوق الدواب بمعتمدية الكريب ومدينة سليانة، وصفا الأسعار بالمرتفعة، كما أشار إلى أن عددا من البياطرة تطوعوا يومي العيد لتأمين عمليات المراقبة الصحية وللإجابة عن استفسارات المواطنين. وفشان دولي الوزيران في حكومة الاحتلال اليمينيان المتطرفان إتمان بنكفير وبتسل إلس موتريتش يدعوان اليوم إلى تصعيد العمليات العسكرية في لبنان، مطالبين بتنفيذ ضربات على بيروت ردا على هجمات حزب الله بمسيرات. وفد إيراني رفيع يصل اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة في مصارف أجنبية، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جسبار وكامل فريق إكسترا تايم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.

0: Heroin, Beja, Seliena, Diwen FM, Dimamrak, à 103.2.
1: Extra time. ساعتين نرجع فيها للأكتو، نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة، من الثلاثة للخمسة متاع العشية، معايا أنا حاتم جزبر.
0: ديوان فهم صوتكم.
1: المطلفة والتسعة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس لكل رانديفو العادة في إكسترا تايم انتوا حتى للخمسة متاع العشية. شكرا لاختياركم ديوان فهم. نرجعوا كالعادة للويكند وريكاب لأهم الأخبار وكالعادة عودة للأكتواليتي وشنو صاير في كرة القدم التونسية والتي أشرفت على النهاية في الموسم 2025-2026. الأحد القادم سيكون نهائي كأس تونس لكرة القدم، من سيتوج بالأميرة الإفريقية الترجي لتونس أم الترجي الرياضي الجرجي. سنحكي اليوم على نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم. نادي صفاقسي يفشل في المرور لنهائي الكأس إثر الهزيمة قدام ترجي الجرجي. ترجي الجنوب يعود إلى النهائي بعد 21 سنة. بعد شوية نسمعوا تصريحات طيب من المنافق ورائد البرهومي شنو قالوا بعد المقابلة دي. عندكم سانداج بتبيع لجماهير الاساس مع أم ضد مواصلة محمد الكوكي تدريب النادي صفاقسي. هذا سانداجنا على شين يوتيوب ديوان اف ام لايف. اليوم أكيد نجمو نحكيو على تقييم السيزون بالنسبة للسي اس اس، مش نحكيه إذا ترشح الفريق للدور النهائي، لكن لفات إني خرج من دور نصف النهائي دونك نجم نحكيه ونقيم الموسم. وعنا بطبيعة عدد من الأرقام بالجملة على السي اس اس في هذه البطولة. في بطولة هذا الموسم نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، يقصي الشبيبة الرياضية بالعمران ويتأهل إلى النهائي رقم 28 في التاريخ. يبقى ربما عنوان الامتياز لبراكوني ممكن يرفع في حظوظه لمواصلة المقاليد الفنية. فما هو رأي إدارة الترجي اللي يواصل البراكونية تدريب، أم ربما قد نشاهد مدرب جديد ويعود براكوني إلى مهامه الأولى؟ شكرا معكم اليوم في مواكبة أيضا لزوز مواعيد هامة، نصف نهائي براج الصعود للرابطة المحترفة الثانية، زوز مقابلات. ملعب الجيبسي يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين، والنادي الرياضي لحمام الأنف يستضيف المستقبل الرياضي بالقاسرين. الساعة الثانية باش نكونوا في تقييم ما بعد نهاية البطولة. هل نجح المكتب الجامعي الحالي في تطبيق البرنامج الانتخابي؟ كل الاستعدادات نرجعوا لكل الأرقام كل المعطيات، جملة من التساؤلات قبل الذهاب أيضا إلى المونديال. ضيفنا الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات السيد معز المستير يكون حاضر معنا الساعة الثانية. حوار ثري باش نحاولوا في ساعة كاملة نرجع كما قلنا نعملوا تقييم ما بعد نهاية البطولة. تحياتنا لكل متابعينا، أهلا وسهلا بكل مبرشي معنا على مختلف الفريكانس وعلى www.dionfm.net. أصدقائنا على شين يوتيوب ديوان فم لايف نعاولوا عليكم أيضا على مستوى السونداج ليفوت متاعكم، دائما نبنيوا عليهم الحصة متاعنا. ونصبحوا لأصدقائنا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، شهركم مبروك، شهركم أسعد الأيام وسعيد جدا بحضور المدرب والدكتور والبروفيسور وسيم معلا. مرحبا كوتش، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك حاتم، مرحبا كريم، مرحبا بالأخوة في الريجي، مرحبا بجميع المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بك. عنا جملة من الأرقام اليوم خاصة بعلاقة في التدريب والأمور الفنية والتقنية والفنية وبرشة بدنية وبرشة حاجات شنحكي عليها في الميسيون متاع اليوم. سعيد جدا بحضور القائد السابق للنادي الصفاقسي والمدرب كريم بن عمر. مرحبا كراي.
3: مرحبا حتوم، مرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على ديوان فهم.
1: نسلم على صديقنا الدكتور صادق قحبيجي خبرنا اليوم لالتزامات عائلية ومهنية. ونسلم أيضا نعيم أساسي الولاد الكل، تحياتنا لكم. مرحبا أيمن في الإخراج، مرحبا إيمون، توحشتك برشا إيمون، عنا برشا ما خدمناش مع بعضنا. وسعيد جدا أن يرافقني أيمن المسعودي وهيفا في الإخراج الرقمي. مرحبا فوفا وتحية ليك ولكل كيب الديجيتال. وسيم
2: والله نحب نستغل الفرصة هذه باش نقدموا تعازينا الحارة إلى اللاعب الدولي السابق في كرة طائرة غازي المهيري بمناسبة بعد وفاة زوجته، وكذلك سيد مهدي عبد المولى رئيس هيكل السوسيوس نادي صفاقسي بعد وفاة الوالد متاعه. تعازينا الحارة إن شاء الله.
1: تعازينا الحارة باسم كافة إذاعة الديوان، نقدموا حر التعازي، إن لله وإن إليه راجعون. صبرا جميلا إن شاء الله آخر الأحزان بعد لحظات تنطلق الرحلة في إكسترا تايم.

0: maintenant écouter Extra Time.
1: www.dionfm.net on est le seul qui a parlé de la
2: الاكتو دي جور
1: ما 3:14 دقيقة. نجدد التحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمشاهدة والمتابعة. نحكي على السياسة النادي الصفاقسي كما قلنا يفشل في المرور إلى نهائي كأس تونس إثر الهزيمة أمام الترجي الرياضي الجرجيسي, ولكن مش عطيه حق الناس, أكيد نحكي حق الترجي الرياضي الجرجيسي. ألف مبروك الترشح إلى النهائي الثاني في التاريخ بعد نهائي 2005 وملحمة الكبرى وقت أمام الترجي والفوز بأول لقب ليه واللقب في سباق الكأس. ترى جنوبي يعود مرة أخرى إلى النهائي بعد 21 سنة. نبني وبطبيعة التحليل متاعنا على تصريحات المدربين. أيمن منافق المدرب المساعد لترجي جرجيسي يتحدث بعد الانتصار.
3: مجهود كبير نستحقوا الانتصار اليوم. شفت الولاد كانوا بيان ابليكي, الناس كلها عطات ما عندها من الأول الحق. معنا كنا عازمين باش نروحوا بالترشح هذا. تشوف معنا التركيز الكبير نتاع اللاعبين قبل المقابله, تشوفهم في الشوفمون. الحمد لله الحمد لله اليوم اللي فور هذا كل ما مشاش حرام, توجنا بالترشح النهائي وباش نشاركوا في كاس افريقيا ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله مازال اسبوع اخر كيف كيف باش نحضروا فيه دور نهائي. بحول الله ان شاء الله نفرحوا جمهورنا كما فرحناهم اليوم, ان شاء الله نعاودوا نفرحوهم الجمعه الجايه.
1: أيمن منافق مدرب المساعد للترجي الرياضي الجرجيسي, وتحية للكوتش منصف مشارك اللي عمل الكبير قام به في فريق ترجي الجنوب. عدد من الإيجابيات خرج بها ترجي الجنوب كريم من المقابلة هذه, الوصول النهائي الثاني في التاريخ, كمان في الأخير أوبجكتيف أتانا بالنسبة للهيئة لأنه تحدثت على أوبجكتيف كبير الموسم هذا. في الأخير خذا مقعد في كأس الكونفدرالية, يرجع مرة أخرى ونهائي كأس أمام الترجي.
4: أول حاجة نباركوا الترجي جرجيس وجماهير ترجي جرجيس اللي عملوا مقابلة محترمة برشا, مقابلة إكزومبلير يستحقوا الترشح متاعهم, ميريتي بيان ميريتي. إطار فني حضر المقابلة, عزيمة برشا أبليكاسيون, وحسيت اللي ملاعبية ترجي جرجيس في المقابلة نتاع البارح أكثر دي سي دي في المقابلة وأكثر أونفي الحقيقة. معناها حتى في مجريات المقابلة والشوط الثاني الملاعبية نتاع جرجيس كانوا أكثر متشبثين بالتفوق نتاع أنا زيرو نتاع الميطاع الأول. وبعد الإطار الفني نتاع ترجي جرجيس تعامل كما يلزم, سيرتو في التغييرات نتاع بن ضياف نتصور في دقيقة 60 التغييرات هذوما أعطاو نفس جديد سيرتو للثلث الأخير اللي هما المهاجمين مع الرحمون اللي قدم مقابلة محترمة. ترجي جرجيس كان واقف كما يلزم ووقف ليزاتو الكبار اللي يستعملهم عادة نادي صفاقسي, سيرتو علي معلول والكاليتي دو سونتر نتاعو. نتصور نقطة قوة نادي صفاقسي أمس كانت ماهيش حاضرة كما يلزم. نتصور اللي ترجي جرجيس ما سرقش الانتصار نتاعو, يستحق وجوده في النهائي. وخسارة بالنسبة لنادي صفاقسي اللي معناها عمل العام باهي. نتصور
1: نحكيو عليه بعد شوية, بالطبيعة نحكيو على الاساس كما قلنا مهم جدا. نعطيو حق الترجي الرياضي الجرجيسي. كوتش وسيم على كي نعملوا لا كومباريزون عملناه والترجي الجرجيسي واللي بقى لاخر نفس في الشامبيونا وينافس على المراكز الاولى. السنة خرجوا منه بعض العناصر, ربما الفريق تأثر في مرحلة معينة وصل لعمل السيري متاع مقابلات مش باهية, يعني فما بعمل هزائم عمل تعادلات. جاء الميركاتو تعشت عزز الصفوف بعدد من لعبية ادم جرب دافيد نجي ادي بوجو تشيموزو, معناها لعبية اللي اعطاه ديركتومون. ربما كهيئة كتفكير متاع الهيئة الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى الانتدابات, الفريق يلقى روحه مع نهاية الموسم في الكوب دو لاكاف كاس كونفدرالية الموسم القادم وفيناليست في كاس توس لكرة القدم, تخمم برشا خدمة.
5: أكيد أول حاجة ساعة نباركو للترجي الرياضي الجرجيسي, معناتها الترشح نهائي كأس تونس وكذلك الترشح المسابقة الإفريقية اللي هي كأس الكاف. هذايا ما كانش نقولوا احنا من فراغ, لكن كانت تنجم تكون معناتها أوترومو, لأنه كان نتذكروا احنا حكيت على الموسم الفارط وعلى الستركتور واللي مشيت في ترجي جرجيس, لكن والنصف الأول نتاع الموسم هذايا نعرفوا احنا في شهر جام معناتها جانفي كان المدرب أنيس بوجلبان مشى على روحه, وبعديك جاء سامي القفصي مدرب ورغم هذا كل رغم الانتدابات هذه ما مشاتش الريزلتا. وقتاش صار تغيير؟ صار تغيير مع المنصف مشارك ابن النادي اللي هي يوم 10 مارس. ومنذ ذلك التاريخ معناتها منصف مشارك معناتها عمل 11 مباراة مع ترجي جرجيس فيهم هزيمة واحدة ضد مستقبل المرسى، لكن فاز على عديد الفرق، فاز على النجم الساحلي هذا كله في البطولة وفاز على عديد الفرق. وكان ياخذ الباركور نتاعو في الكأس معناتها نشوفه اللي هو معناتها كانت ثم شوية وقت نتاع ادابتاسيون، هو بعد معناتها تعادل خذا معناتها مع قربة بالبينالتيات مع اتحاد منستيري بضربة الجزاء ترشح، كذلك فاز على النادي الرياضي بنزرتي هدفين لصفر بعد ما فوزوا في البطولة في بنزرت. وامس كانت معناتها الانتصار يعني ضد النادي الرياضي الصفاقسي. اللي نشوفوا فيه الفريق للأمانة معناتها ثم برشا نضج تكتيكي، ثم سوليداريتي، ثم جروب قاعد يعرف شي يحب، وثم رغبة كبيرة برشا كانت. إذا كان نرجع على المباراة متاع أمس ترجي جرجيس معناتها اليوم أنا بالنسبة لي والله معناتها كان نرجع حتى على المباراة مدام جبدنا على المنصف مشارك نشوف اليوم ما نعرفش انا معناتها الامور القانونيه اليوم امس حسيت للاقصاء نتاع المدرب كان يمكن قاسي شويه حسب رايي انا. واليوم كيف فريق يلعب النهائي كيما في تصير في بعض الدول يعني وقت النهائي يتسمى عرس علاش لا ما نعرفش انا ما نجمش ندخل في الامور التاديبيه والمعناتها القانونيه نشوف اللي ممكن معناتها الاقصاء ومعناتها من دور نهائي كمدرب
1: يسمح المدرب انا مصف مشارك
5: ما نعرفش انا شنو الواحد
1: فما قانون معناه
5: لا نحكيه على النهائي هل في النهائيات يعني ما نعرفش انا في النهائي
1: اسكو لا قانون يطبق
5: يعني باش نعطيه حق الراجل لانه قام معناتها بعمل كبير. هذه رؤيه فنيه معناتها انا اليوم كمدرب نقول علاش لا خاطر ثم بعض البطولات ولا كل يقول لك مثلا بعد الدور الاول نحيو الكارت الاصفر بعد الدور فهمت
1: علاش نعرف نعرف اني انت تتحدث بالعاطفه نعرف اللي مثال رواسيم معلم ما يحبش يحكي قانون ولكن شنو يقول لك اليوم منصف مشارك انسان محترم نعرفوه انسان متربي بعقل برشا
5: معناتها باش ندافع عليه ولا حاجه ما بالحق معناتها تحس
1: يتم حرمانه من وجود على بنك البدلاء في النهائي تنجم تقولي لكن قانون هو القانون في الاخير اخذت ورقه حمراء ما تنجمش انت في بطوله في نيفو كبير في اسبانيا فرنسا لانجلتير انه لا يجي ويسمحوه على خاطر هو لا هذا قانون سي قانون دونك ما نعرفوش نجم يصير الموضوع اخر لكن هو معناها العقوبه موجود هاي.
5: حتى كان نرجع زاده يعني حتى فنيا على المباراه معناتها كان نشوفوا التوظيف نتاعهم واللعب إذا كان نرجع النجاحات رجبتنا أنت على قلت الموسم الفرد ترجي جرجيس معناتها نسبو جلبان حط بصمة وحتى موديل دو جو كون أبي معناتها فخدم في 3-5-2 والانيماسيون متاعو اليوم حاولوا يبدلوا يرجعوا ضاعت لي روبير منصف مشارك مثلا مباراة كيما أمس كيف لعب ديالو والمحرسي وغومة في اللاكس وحط ضفلاوي ورجيلي على اليمين وعلى اليسار دوزيك سونتري رويو خلفه في وسط الميدان وزوز قدام مزيدة معناتها باش أغلق جميع المنافذ كما قال كريم الساعة معناتها سكر سور دي بالون على لي كوتي سورتو على علي معلول قصاب وشوشين قاموا بماتش كبير برشا لا من شوف يجي يقول لك اليوم كيما هكا والله هكا المرة سألوني سؤال كيما هكا يحكيوا على النادي الافريقي قالوا اسكو هذا العمل نتاع المدرب الاجنبي السنة الفارطة شو اسمه اللي كان في النادي الافريقي هذا عمل
1: لا دافيد
5: بيتوني ما نجموش نقولوا راهو عمل شوف هو العمل ديما راهو ثم تواصل نتاع عمل اما بعد عام نجي ونقولوا كذا شوف هي افكار وهما سون دي افكار معناتها يترجم من اللاعب عندك افكار مدربين يترجمها من اللاعب على الميدان هنا هذا سكون ابيل معناتها لا ريغور نتاع اللاعبيه لا ديسيبلين تكتيك نتاعو هو شنو اللي يحب يوصل شنو الفكر اللي يحب يوصله شوف وقت تبدا انت رباح وتعرف
1: جات معلومه من دالندا ترابلسي مشكوره زميلتنا دالندا تقول لي نهائي 2009 لطفي الحايم نحاولوا العقوبه مش المستير ولا سي اس اس وصارت في تونس
5: بالضبط هذاك علاش انا
1: ديك صح هذاك تفضل
5: دونك هذاك علاش انا والله انا رجعت للموضوع هذا لانه في النهائيات اللي نعرفه راهو ممكن قرار مكتب جامعي يجب يكون الواحد على كل
4: سيبيان كي جبتها سي وسيم على خطر معناه ما يتمنى حتى مدرب يكون محروم من الفينال وسيرتو سي منصف مشارك معناه انسان متخلق برشا ونعرفوه
1: انسان غاية الحقيقة في الاخلاق
4: معناه دوماج كان يتحرم من القعد في البنك في الفينال هذا
1: بيكي تفضل كوتشي
5: اي فوالا بين دونك كيما قلت لك معناتها فنيا اليوم انت كمدرب راك ماشي تحط بصمه نتاعك والبصمه نتاعك هي راهي شوف اللي تشوفه فيه في ملعب كره قدم راهو سي ليماج والفكر نتاع اونترونور اذا كان الفريق نتاعك راهو مش يمشي وثم راج ديفانكور وثم اوفي وثم روح ثم قليب راهو انت عديتها لملاعبيتك وين راهو مش كان جي في الديسكور برك راهو في لي زيكزيرسيس تاعك في لي زونسيونس دونترينمون تاعك في العدل نتاعك في لي ديسيزيون تاعك هذا هو معناتها كمدرب تحب تعدي انا احنا كيف رجعنا معناتها الستاتستيك الاخيره كي حل 11 المباراه هزيمه واحده
6: أيه.
5: معناتها تفهم اللي ثم حاجه قاعده تتبدل رغم اللي في الكاس تعدى بصعوبات بضربه الجزاء لكن بضربه الجزاء لكن تعدى في الاخير بطريقه معناتها عرف كيفاش يوظف لاعبيه وعرف كيفاش يختار لو سيستيم ساسوفوا اللي يحضر مبارياته كما يجب على حسب لي زادفيرسير والكل وسا سي تري امبورطون اليوم كيف نحكيه على كره القدم كيف نشوفوا احنا عدد المحللين الاداء ولي زاناليست والسيستم معناتها لي ديفيرون سيستم تاع اناليز دو ماتش يا اخي اليوم كل انسان عنده لي زوتي هذوما تبقي لنا شنو هو لا ديفيرونس كريم كيفاش مش يقراهم هذوكم لي دوني انا كيفاش مش نقراهم باش نطبقوهم على الميدان في لا ميم شو ساعات تمشي انت عند دكتور وطبيب يقول لك امشي اعمل راديو ولا اي ار ام عند الطبيب الفلاني
6: صحيح.
5: ما تمشيش للاخر لانه كل الانتربريتاسيون نتاع الراديو دونك الناس كل عندهم نفس لاباري اما انا كيفاش قريتها باش نشخص باش نعطيك الوصفه نتاع الدواء تختلف واحد مش يعطيك دو كومبريمي الصباح ودو كومبريمي في الليل واحد يقول لك واحد اثنين ثلاثه واحد الصباح واحد في الفطور واحد في الليل هنا هي القراءه وهذيك لابور نتاع احنا نقولوا ليتر هما ولا سيرفو هما بارابور نحب اذا نربطوها بالانتليجنس ارتيفيسيال اللي موجوده توا واللي اي اللي الناس كل ولات الذكاء الاصطناعي دونك هنا كيسكو سافا كيسكو ليتر هما فا ابورتي شنو اللي مش يضيف باش يعطيك لو بلوس انك انت كيف تقرا الادفيرسير ولا المنافس باش تعطي الاضافه نتاعك وباش تعطي التوش بيرسونيل نتاعك
1: ترى جرجيس سامحني كريم ترى جرجيس بقى من 2 نوفمبر 2025 من مباراه بدايه السيري معناها ما كانش باهي قدام المستقبل ذي بالمرسى من 2 نوفمبر 2025 الى غايه مباراه مستقبل سليمان في 6 مارس 2026 معناها 4 شهور ما ربحش 9 مقابلات دون انتصار وبعد جات المقابلة متاع نادي القربي في سباق الكاس
5: بالضبط.
1: وتعدى بضربات الجزاء 4-3 وبعد صفر عمل نيول مع ستاتيوزيان دوميسيل وبعد ممكن مباراة الديكليك اللي صار هي فوز في المستير لأنه يعني تربح المستير في المستير يعطيك ربما روح أخرى وبعد عمل تعادل مع الترجي في رادس ترجي هذه التونسي وبعد ربح الأولمبي البيجي بعد نزام قدم مستقبل مرسى وبعد بدأت 5 انتصارات على التوالي قدم نجم الساحلي قدم نجم متلوي قدم سيابي وفي الكوب قدم سيابي والنادي رياضي إصفاقسي معناها الترجي الرياضي الجرجيسي نسخة الحقيقة عودة حياة مرة أخرى بلغتنا أحنا وخدمة متاع إدارة خدمة ثمرة تاع 3 سنين عمل هيئة مدير اللاعبين وجمهور أيضا
4: هذيك هي ثمرة شوف ما تجي صحيح الفاكتور شانس موجود حتى لكن الخدمة والستابيليتي مهم برشا اللي يكون ستابيليتي سيرتو في الإدارة والمسؤولين ترجي جرجيس ثمرة عمل متاع سنوات معناها إدارة تعرف قاعدة تعمل حتى في طريقة الريكريتمون والكاليتي متاع الريكريتمون اللي جابوهم ترجي جرجيس في السنين الأخرى كانت كل بريسك 95% موافقة معناها هذاك هو والباساج افيد بطبيعته باش يتعدى يمكن تغيير المدرب خاطر نعرفوا اليانيس بوجربين كان موجود فترة طويلة وحقق برشا نتائج إيجابية يمكن وقت اللي خرج يانيس صار باساج متاع ريزلتا خايبين هذا يصير معناها حتى في الفرق الكبيرة صار وفي الفرق الكل معناها تغيير المدربين ديما يأثر سيرتو على الجروب وعلى الملاعبية وكل شيء لكن ما ترجي جرجيس نتصور اللي توا الفريق ولا عنده خبرة سيرتو في المقابلات ضد الفرق الكبيرة ديما ما يتعديش هكوتي ويحضر ماتشو كما يلزم ونقطة فقط أنا حبيت نزيدها بالنسبة للمقابلة هذه هو معطى مهم الشوط الثاني تغييرات ترجي جرجيس بن ضياف أبجو بن كيليني جرتي العطات الإضافة تغييرات النادي صفاقسي تايفور اونانا القروي بالوافي نتصور ما عطاوش برشا ابور بوزيتيف للنادي صفاقسي وهذاك هو نتصور المعطى هذا كان مهم سيرتو في الشوط الثاني اللي خلى
1: تسوق تكتيكيه لمشاركه
4: نتصور اللي الاطار الفني عرف يتعامل مع المقابله سيرتو دوزيامي تون نتصور التغييرات عطات برشا ابور بوزيتيف لترجي جرجيس بارابور النادي الرياضي صفاقس.
1: باهي باش نحكيو على السي اس اس باش شويه باش نعملوا فاصل نحكيو على السي اس اس لكن الترانزيسيون اللي شكون ما بين ترجي جرجيس والنادي الرياضي صفاقس ماهيش باش تكون الحقيقه حاجه باهي لانه شفنا ستوري شفنا تدوينه لحارس ترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي واللي اثارت غضب كبير وكبير برشا عند جمهور السي اس اس. معناها انت سيف الدين الشرفي اليوم حارس ممتاز تحظى بمعزه كبيره لدى الجمهور التونسي الكل الحقيقه وانه ستوريتكم تكون كيما نكاك دونك دخلنا الحقيقه نثبتوا اسكو كونت اوفيسيال ولا لا. هو الكونت الاوفيسيال وبعثوا لنا برشا ديجا ستاتيو هذايا دونك مش باهي ما يجيش هكاك. انت في الاخير ترشحت ومشيت دور نهائي واللي نعرفوا ان جمهور سي اس اس البارح كان صفق عليك وصفق على رجل الجرجيس وصفق على الفريق كامل لا داعي بمثل هذه الممارسات والتصرفات الصبيانية. معناها انت تعمل روبارتاج تاع ستوري شكون عمل لك ماركاج فيها نعرفوها كيفاش تصير تكنيكمون روماركاج انت تهبطها تتبنى الموقف هذه ما هوش به. انت سيف الدين الشرفي مره اخرى مازلت راك باش ترجع مره اخرى لطيب المهيري ومازلت باش تقابل عندك برشا اصحابك ولاد سي اس اس ويحبوا النادي الصفاقسي

0: بالكامل.
1: بعثوا لي انا الناس معناها خاطر نعرفوا بيرسونيل مون سيف. استغربت الحقيقه سيف ما حقوش ما حقوش سيرتو هو معناه عنده برشا اكسبيريونس عنده ماتوريتي ما يتيحش في البيج هذا. نتصور اللي هو زاد عنده برشا اصحاب سيرتو من جماهير النادي صفاقسي وفي صفاقس ما حقوش يتيح في البيج هذا. نتصور سيف غلط معناه في
0: اذا غلطت في الاعتذار
1: نورمالمون
0: لازم
1: يطلب الاعتذار الحقيقه على خاطر عنده برشا ناس يحترموه ويحبوه في صفاقس. نتصور اللي سيف مش يعمل ردة فعل ويطلب الاعتذار خاطر الناس يحبوك وصفقوا عليك وفي المقابله وهنيوك العباد الكل وجماهير النادي صفاقسي نعرفوها معناه في في صفاقس اي فريق يفوز وعنده الميريت يصفق عليه وكل شيء ما دامك انت تحظى بالاحترام من الناس الكل ما تيحش في البياج هذايا. نعرف اللي الجماهير الكل يمكن يتعاركوا في بعضهم معناه ويبداوا ينبروا بلغه الكوره مع بعضهم لكن ما نوصلوش للحاجات هذه خاطر راهي تأجج الاوضاع بين الجماهير وعلاقات النادي صفاقسي بترجي جرجيس معناها قديمه وعلاقات
0: متينه وربحوا في البطوله وفي الكاس
1: معناها وحتى في البطوله وقت اللي فاز ترجي جرجيس معناها جماهير صفقت وكل شيء. نتصور نداء السيف بكل اخويه معناها ابعد على الشيء هذا راهو الناس تحبك والناس تقدرك ماذا بيك ما تيحش في البيج.
0: يلا بعد شوي نحكيوا على CSS كما قلنا عندكم السونداج على شان يوتيوب ديوان اف ام لايف. هل انت مع ام ضد مواصله محمد الكوكي تدريب الفريق؟ فاصل ونواصل.
2: ديوان اف ام عسلامه
3: عسلامه. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
2: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
2: مالا كابتن موجه صفاقس
7: على 91.2
2: تونس
7: 93.5
2: نابل والوطن القبلي
7: على 106
2: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. إكسترا تايم
0: المصلة 33 دقيقة. مرحبا بكم من جديد. نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. نذكر الساعة الثانية باش يكون تقييم ما بعد نهاية البطولة أنه نكتب الجامعي الحالي نجح في تطبيق برنامجه الانتخابي وآخر استعدادات الجسدية للمنتخب قبل المونديال. ضيفنا باش يكون نطق الرسمي الجامعة التونسية كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات السيد معز المستيري يبقى معنا في الاستماع والمتابعة. حكينا على الترجي الرياضي الجرجيسي نحكيو على النادي الرياضي الصفاقسي هذا الموسم في البطولة. كوتش نعطيك بعض الأرقام برشا أرقام هم الحقيقة. 48 بونتو في 11 هدف عن طريق ضربة جزاء، 11 بونتو عن طريق مخالفات ركنيات، 13 هدف من هجومات سريعة معاكسة، 13 هدف من هجمات منظمة. سيسيس قبل 8 هدف من هجمات منظمة ومنافسين تسمى رقم كبير يعتبر. واضح أن الفريق يلقى في صعوبات قدام الفرق اللي تحب تلعب كورة. قبل 5 هداف من ركنيات مخالفات، قبل 3 هداف عن طريق ضربات جزاء. سي سي اس موسم هذا صنع 156 فرصة، نسبة تجسيم الفرص إلى هداف 28%. ديما راح نحكيو بأرقام معطيات تقنية. 28% كما قلنا تجسيم الفرص إلى هداف، سدد 103 تسديدة على مرمى المنافسين، معدل 5 هجمات عن طريق ركنيات كل مقابلة، 57% معدل استحواذ الفريق على كامل الموسم. الخطط اللي استعملها محمد الكوكي الموسم هذا 3-5-2 3-4-3 4-3-3 و4-4-2. الموسم هذا CSS عمل 333 توزيعة بنسبة نجاح 27%. النتائج 18 فوز 8 تعادلات 4 هزائم في البطولة ضد ترجي جرجيس نجم تلوي شبيبة العمران والترجي. في الكاس 3 انتصارات وهزيمة قدام ترجي الجنوب منذ مباراة شبيبة العمران. CSS 14 مقابلة متتالية دون هزيمة، أول هزيمة البارح ضد ترجي الجنوب وثاني هزيمة ضد نفس الفريق في نفس الموسم. هذه أرقام النادي الرياضي الصفاقسي. يعني مش نعمل تقييم توا فنيا كما قلنا ما نجموش نقيمه إلا اليوم بعد نهاية الموسم يعتبر بالنسبة لسي اس اس. كيفاش تشوف الموسم ككل وسيم على المتابع من بعيد؟ كيفاش تنجم تقيم موسم النادي الصفاقسي؟
8: هو اللي مش يسمعنا أكيد اللي مثلا معناتها نصور محبين النادي الرياضي الصفاقسي اليوم كي يسمعوا مثما حسرة ومخهورين على نتيجة البارح. لكن انت تحكي لي باش نقيموا الموسم
0: موسم
8: يعني ثم فرق باش نحكيه على مباراة أمس ونحكيه على تقييم الموسم. إذا كان نرجع تقييم الموسم بدأ يوم يعني

0: 10 اوت ضد الترجي جرجيس وانتهى امس ضد الترجي
1: جرجيس.
0: بدا بهزيمه ضد جرجيس وانتهى بهزيمه ضد جرجيس. باش نتفقوا فيها هذه البدايه في الموسم هذايا كما قلت معناتها النادي الرياضي الصفاقسي لعب 34 مباراه، 30 مباراه في البطوله واربع مباريات في كاس تونس. جروسو مودو معناتها في الاخر يعني تلقى روحك معناتها 5 هزائم الكل في الكل، 4 في البطوله واحده في الكاس. على موسم كيف نتذكروا بدايه الموسم وكيف نتذكروا كيفاش خذيته معناتها كسوسو الهيئه او الاطار الفني، نقولوا احنا اليوم بتاتر وين معناتها النادي الرياضي الصفاقسي معناتها عدى مرحله صعيبه وحقق معناتها هدف اللي كان ما كانوش معناتها الناس تستنى فيه. لكن هذا
1: الهدف هو الذهاب للكاس
0: اللي انك رجعت للمسابقات الافريقيه وهذاك هو مكانه الطبيعي. لكن اليوم في بصفه عامه يقول لك الانسان لا بيتي في اون مونجون، اذا كان انا حسيت روحي نجم نعمل يا اخي نقعد في هدف هذاك، علاش ما كانش عندي ما نتعداش الهدف اللي بعده؟ معناتها اليوم انت كنت تاخذ دينار في النهار، علاش ما تاخذش 2000 وثلاثه واربعه؟ علاش ما تحسنش؟ دونك الاشكاليه الوحيده اللي نقول انا كيف بديت تمشي الامور وتحسنت الامور وجاتك فرص حتى باش تطمع حتى في الشامبيونز ليج، علاش ما معناها ما مشيتش اكثر؟ علاش ما جازفتش؟ علاش ما لعبتش الكل في الكل؟
1: علاش؟
0: هذا هو السؤال. انت اليوم في الكاس للاسف علاش مر الخروج من الكاس؟ لانه الناس الكل تيثم عباد برمجت الجمعه الجايه باش تطلع لتونس الفينال، ربحوا الماتش قبل ما يلعبوه. لانه اليوم جمعه كامله صارت معناتها عدم تركيز كلي. اول حاجه جلسه عامه والغاء جلسه عامه، الفيراج سكر الفيراج 4 و5، والله على ذكر الفيراج بصراحه وللامانه انا بالنسبه لي نشوفها معناتها الانسان كان عنده اتو نحى، معناتها تقول عليك مشيت تلعب في جرجيس
1: قرار خاطئ.
0: انا بالنسبه لي اكيد قرار خاطئ.
1: اليوم
0: ستان اتو، انا النادي الرياضي الصفاقسي كم مباراه جاب الفيراج؟ كم مباراه؟ معناتها لي جروب ولا اللي نحب عليه كنا نجموا نعملوا عقوبات ولا اي حاجه اخرى بطريقه اخرى، اما تحرم فريقك من الدعم الجمهور نتاعك اللي يعمل ضغط هو اللي يقول لك اللي يجي للطيب المهيري يبدا مفجوع وهذيك كانت قوتك. هو في سانتيتيان عندهم تيران ولا في مارسيل لو شودغون معناتها راه النار وتشعل. اليوم راهو هنا حسب رايي الغلطه كلها جماعيه في اختيارات في اسبوع، الناس كانت في مباراه معناتها التركيز نادي الصفاقسي امس في مباراه امس تقول عليه ربح وصل للنهائي قبل وما عطاش قيمه معناها مع كل احتراماتي معناتها هكا الاحساس اللي عندي انا معناتها تقول المباراه معناتها في الجيبه في طيب المهيري والكل. دونك اور ما تعظش حتى قلت لك انا ليش بديت لك كلامي اول مباراه ضد الترجي الجرجيس وهزيمه في بالعكس هذه تزيدك تعطيك يعني انت بتاتر الهزيمه الاولى نتاع اول الموسم ضد الترجي الجرجيس كنت كان ربحت المباراه في صفاقس ممكن انت تطمع تلعب على البطوله انا اذا كان بخلاف الهزائم الاخرى. لكن انت اليوم جيت في كيما نقولوا عرفت في العشرة متر الاخيره في الكورس معناتها معناتها صارت بيرتورباسيون دي كونسونتراسيون سي دوماج للمحبين اللي من البارح لليوم الناس ما هماش
1: ما عظمتش
0: ما عظمتهاش ما قبلتهاش فهمت صحيح. تو هذا اذا كان نحكيو على مباراه امس اذا كان نحكيو هو معناتها للامانه الاستحقاق نتاع الترجي الجرجيس اوفيناه حقه في بدايه الحوار احنا للامانه. لكن اليوم النادي الرياضي الصفاقسي اكيد إذا كان زاد الإنسان يكون يكون شوية عقلاني يقول من وقت جا النادي الصفاقسي ما هوش مركحش. أنا يظهر لي من اللي تقريبا كيما نقولوا النادي الصفاقسي قال لك حققنا الهدف في دوري ضد الملعب التونسي ولا شنو مباراة تقريبا منذ فاز وطمان على تروزيام بلاس لأنه كان ترجع من وقتها في مباراة الكأس ضد القروان
2: الملعب التونسي قبل مقابلة الترجي
0: اي
2: كي هو ضامن تروزيام بلاس علاش ما ماتش مقابل ترجي ما لعبش على تروزيام بلاس؟
0: اي هذيك هو السؤال انت مثلا انت تحكي على المباراه هذيك
2: مادام مضمونه هي تروزيام بلاس تمشي تلعب كل في الكل وتحاول تكملها اون بوتي.
0: انا مش نعطي
2: تصور الفينيش ما كانش باهي.
0: هو محمد الكوكي للامانه معناتها بارابور اللي وين كان نادي الصفاقسي وين وصل
2: اوكي مانيش نحكي على
0: احنا اليوم اش حبيت انا نقول حبيت تكون اكثر جراه مباراه مثلا الترجي الرياضي التونسي انت ما داخل في الربح خرج من الخساره وقتاش شوف باش تعرف انت مدرب ساعات انت تلقى مدرب يحب يفوز يظهر لك لانديس انت اكسيال ساعات يقول لك اطلع ما اطلع القدام باش يحط اكسيال واحد وبرك نلعب الكل في الكل كان ربحت ولا خسرت اللي هي معناها انت داخل في الربح خارج من الخساره امبيسيون معناتها الفكر نتاعك كما قلت الساعه اني انا لونفي والفكر نتاعي اني نحب نربح نظهر الحوايج تاع الربح دونك حبيت نقول نادي سفيقسي في هذه نختم لك بها حاتم سي كو كان ترجع بعد المباراه هذه بدينا نحسوا اللي الصعوبات تذكروا مباراه القروان الكاس في البرولونغاسيون وضربه جزاء اللي علي معلول ضد جندوبه 2-1 بالسيف ضد جابس 2-1 وكذلك معناتها ملعب الجابسي عذبتهم الاسبوع الفارط ضد جرجيس عاد معناتها جات معناتها تقول ثمة حاجه قاعده تحضر
2: صحيح.
0: وهنا كنت يا استراتيج تعرف اللي يزمك سينيال داليرت علي اتونسيون ندورو مونتي لي بروتيل فيت اتونسيون هذا هو الواحد اللي كنا نشوفوه
1: باهي يعني بالنسبه باش نرجع لك باش نرجع لك نحكيو على المقابله باش نحكيو على السي اس اس رائد البرهومي مدرب المساعد للنادي الرياضي صفاقسي يتحدث بعد الهزيمه البارح قدم ترجي جرجيس والخروج من نهائي الكاس
3: على غالب خيبه امل كبيره تعرضنا لها احنا وجماهيرنا الناس الكل ما كناش نستحقوا الانسحاب هذا خاصه على الدوميناسيون اللي كانت بوندون ردهت المقابله الكل كنا مسيطرين على اللعب جاء هدف على اثر خطا جماعي تكلفنا هدف والهدف هذا كان غالي وكلفنا الانسحاب نتاعنا كما تعرف الناس الكل النادي الرياضي صفاقس يعاني طيله الموسم من نقص الرصيد البشري لعبنا 120 دقيقه المقابله اللي فاتت عملنا ثلاثة تغييرات فقط وثلاثة تغييرات معناها هذوما كانوا معطاوش الأكل متاعهم المقابلة هذه لقينا ناس تلعب أكثر من الجهد متاعها وهذا هو الموجود دونك نعتذروا مرة أخرى من الجماهير متاعنا وإن شاء الله في المواسم القادمة نادي رياضي صفاقسي يرجع للتتويجات ويرجع للبطولات إن شاء الله
1: رائد البرهومي المدرب المساعد باش نبني على تصريحاته ويقول لك اليوم كريم النادي الذي صفاقسي ينقصنا الرصيد البشري مع أم ضد مقتنع بالتصريح نتاعه وإلا لا
2: هو الظاهر اللي معناه النادي صفاقسي عنده معناه 11-13 ملاعب يلعب بهم موسم كامل معناه الحقيقة معناه هذا موجود وما عليش انت نقص رصيد باش انا بالنسبه لي انا مش كل شيء كان بوزيتيف ثم انتدابات ثم انتدابات ما قدمت حتى اضافه
1: من اول الموسم لانه الليكيب ممنوعه بالانتداب
2: اي لا فما اول موسم أول صارت موسم. انتدابات
1: هاي صارت
2: بالطبيعه فما توفيق وفما عدم توفيق ثم انتدابات ظاهر من اللي جاو
1: عطاو
2: ما فماش ثم ناس كيما مونديكو ولا حسمادو ساسفوا الاضافه نتاعها معنا
1: موتيابا
2: توا كي نحكيوا على طيفور ولا نحكيوا على اونانا معنا بريسك سنه كامله هما جالسين على البنك
1: اي انا كي نقول لك مثلا سي اس اس عملت 8 انتدابات 6 ناجحين وزوز ما نجحوش
2: شكون من السته ناجحين
1: اي من المثلوثي
2: حمزه مونديكو حمزه وعلي المثلوث حمزه وعلي المثلوثي قلناها من اول الموسم
1: انتداب كريم
2: هو اذا اذا اذا باش تحكي لي على الموسم ككل اذا ثم ساتيسفاكسيون لازم ميريت لازم يتعطى هو وجود علي معلول وحمزه مثلي
1: انا نحكيو انا حكيناه برشا مرات هذا مثال لانه كي نحكيو نقولوا مثال فما انتدابات ما مشاتش كريم مثال نقول لك
2: اليوم على الافارقه في التير الاخراني انت شكون باش يبدل
1: انا حسمادو ترافيس
2: موتيابا التير الاخراني المهاجمين شكون اللي عطى الاضافه بريسك تروا تير نتاع السيزون لعبها اياد بالوافي وبن علي
1: ناي
2: هكا ولا
1: وتيفور سامحني تيفور شفناه مع منتخب السودان راهو علاش ما خداش فرصه
2: تيفور ما هو الاطار الفني يعرف
1: تيفور
2: شفناه اذا مع اذا اذا هو معناه عنده ابور بوزيتيف في وسط الجروب راهو يلعب اساس قليل منين شفنا تيفور اساس ظهر لي خدا زوز احمر من اللي جا معناه المقابله كيما البارح ناقص لك اوكبيلي تستنى في ابور نتاع شكون يبدل لك وجه الفريق في تزاميتو راهو ما عطاوكش اضافه ما تقولش إضافة وبالنسبة لي أنا ثم حاجة نشاطر فيها الكابتن البارح النادي صفاقسي راهو لعب نقص غياب الجمهور والفيراج تاع النادي صفاقسي خاطر ثم مقابلات أنا تبعت نادي صفاقسي سيرتو في الشطر الأخير نتاع الشامبيونا ميريت كبير للفيراج نتاع النادي صفاقسي راهو ثم برشا مقابلات جابها الجمهور الحقيقة ثم ملاعبية اما فما برشا مقابلات البارح يلعب النادي الصفاقسي
1: قداش باش يكون لابور تاع الجمهور كي
2: اسمع المقابلات المهمه راهو الجمهور عنده ابور يا حاتم راهو انا نلعب
1: معاك معاك
2: فما مقابلات كبيره نعرفوا لابور نتاع فيراج النادي الصفاقسي في المقابلات الكبيره
0: انا معاك حاجه برك حاتم في الموضوع هذا
1: لكن سمحت
2: كبيره انا معاك انا موجود فيراج
0: كمدرب منافس انا كمدرب منافس ونخدم على المونتال انا الجوارات نتاعي نقول معناتها راكم تلعبوا مغير معناتها مغير الجمهور نتاعها مش موجود ديجا انا مش ملاعبيتي باش نحطهم في سيتياسيون بلوز اليز شوف شنو هو ذنب الاخرين اللي ما عندهم حتى ذنب باش تحرمهم من الفيراج نتاعهم هذاك علاش انا نقول اللي عمل هو اللي يتعاقب اللي عمل هو اللي يخلص معناتها شنو ذنب الاخرين اللي شجعوا في جمهورهم وكذا
1: لكن اللي فقط اللي صار ما واش شوي
0: نلقى حلول اخرى ما تحرمش الفريق الاخر اللي عملوا
1: اللي
0: هما متصور انت باللي كاميرا والكل تجيبهم هيكم تحطهم دو كوتي وتلقى
2: اللي عملوا
1: 5% يا حاج يا كريم اللي نحكي هكا يا اخي نقولوا الايجابي والسلبي اللي صار ما هو شوي
2: احنا رانا
0: ضد العنصر
1: ثاني حاجه
2: اما التايمينج نحكي نتاع المقابله
1: كان ربما يتم اتخاذ قرار اخر
2: مجهود واخر سيزون والملاعبيه في سيتياسيون فيزيك صعيبه
1: عندك غياب ايمن دحمان نجم يكون مؤثر حراسه
2: ايمن دحمان
0: هو هو هو هنا تو انت ذكرت ايمن دحمان وغياب ايمن دحمان شوف قالوا لك اكيد ما كنا معنا كل احترام كلاعب واللي قدمه في النادي الصفاقسي في المرحله الكل من 2007 ولا من 2008 اليوم راهو يظهر لي كانت معناتها اليوم اذا كان ما تحضرش الروليف اليوم انت كان انا هو كريم كان معاهم في السون دو فورماسيون في لي جون اليوم انت النادي الرياضي الصفاقسي معناتها عندك مباريات معناتها انا نشوف شويه شعبين شويه القروي ما ثم حتى انجكسيون تاع دي نوفو جوار علاش حبشي مش حبش اسمه الجارديان جمعيه علاش ما كان الجمعيه وقدم مباريات نجح فيهم عمل تقريبا 2 ولا 3 ماتش سيزون هذه ولا اسوري معناتها اللي طون انك انت هذا هو اش معناتها اوزي
1: الفودوني قالوا تم تجديد عقده معناتها
0: اي تجديد شوف انا
1: تم تجديد عقد هذه قالوا حسب ما اكدنا كريم مقني تم تجديد عقد هذه قالوا معناتها لمده موسم اضافي
0: شوف هذايا امور معناتها انا نحكي على
1: اللي شفناه شنو صاير
0: معناتها اي جددت عقده معناتها يلعب راهو نجم ياما لاعبين مجددين عقدهم وهما يعاونوا على خاطر عندهم ابور على لونكادرومون عندهم ابور في الجروب اليوم لكن اللي طون باش تحضر مش تحضر ان جارديان اليوم راهو نحكيو على معناتها سن نتاع حارس سن كومبيتيتيف ثم بوكو فاكتور يدخلوا في الحكايه انت تي نا با انجكتي دي جوار جون انا مش نعطيك حاجه سيدي جبدته على اوكبيلي مضروب يا اخي ديارا حاطينه على البنك علاش ما لعبتش في اوكبيلي يدخل ديارا دوزيام افون سونتر اللي مارشك مركبه في بالي في لي جون واللي با مال انا مانيش حاضر معاه لكن سي سا تعطي حاجه جديده تعطي روح جديده تعطي الفو مونتري كلكو شوز نقعدوش ستيريوتيبي ولا ستيريوتيبي ندير هذه سفيرسي وليت معناتها سيركوي العب كوره هز على علي يعمل سونتر امس تقريبا مثلا تشوف قداش من سونتر وحيد جات كوره ما خلطش عليها بن علي
1: كل مثلا عندنا سونداج على اليوتيوب كريم كوتش مع ام ضد مواصله محمد كوكي تدريب النادي الصفاقسي مع المواصله 61% ضد المواصله 39% هذوما لي فوت اللي على سونداج دي ان اف ام لايف كما قلنا 61% مع مواصله الكوكي تدريب النادي الصفاقسي ضد المواصله تدريب 39% بان نسب متفاوت رايكم في الارقام تاع السونداج كريم 61% يقول لك مع المواصله
2: لا لا لا
1: مع الاستمراريه
2: هي ديما الاستمراريه والاستابيليتي ديما خير اما
1: اكونديسيون
2: معناها فما دي كونديسيون صعيبه راهو انا ما حكيتش اونتر بارونتيز على موسم النادي الصفاقسي في العموم من بعيد كيفاش بدا النادي الصفاقسي راهو نقولوا موسم مثالي مي الطريقة نتاع كيفاش كمل الموسم النادي الصفاقسي هي اللي خايبه شويه كان ينجم يعمل مخير النادي
1: الصفاقسي البدايه
2: البداية كانت
1: شوف هي البداية الحقيقة على مستوى النتائج نحكي كريم الاتموسفير معناها انه تشوف لي كونديسيون اللي موجودة في سي اس اس تشوف الانتدابات والفريق رجع ينتدب وعودة معلول
2: نحكي في النتائج
1: نحكي لك لا صحيت معناها في النتائج كانت ماهيش باهية النتائج معناها الأربع ماتشات الأولى سي اس اس ما لقاش بعد بدا الموتور يخدم
2: هذاك هو قلت لك البداية كانت صعيبة نظرا كيفاش تضافرت الجهود مع الفريق الحم مع صارت ستابيليتي في التشكيله ما نجموش نكونوا قاسين زاده على الاطار الفني هذا اللي هو خدم خدمه وفان فما كولون فيرتيبرال تحط فما ملاعبيه عطاو الاضافه كيما فما ملاعبيه كما ما ما ما كان مستوى متذبذب الحقيقه تعرف اللي نادي الصفاقسي وقت اللي ما عندوش معناها رصيد بشري ثري راهو كي باش تشد بن علي علي معلول ترابا موتيابا راهو باش يتعبوا معناها فهمت باش يتعبوا
0: عام كان 34 ماتش يا كريم روح كيف 34 ماتش على موسم كامل راهو عدد قليل جدا مباريات راهو الفرق راهو الفرق في العالم نلعبوا 55 مباراة
2: لعبناها ما احنا قبل 55 و60 مباراة
0: معناتها يعني 34 ماتش اما ديما نرجع معناتها انا ممكن مش نعطي رايي هنا راهو كما قال كريم راهو موسم النادي الرياضي الصفاقسي يتسمى موسم ناجح راهو كيف نرجعوا على الانسومبل دي ماتش اما اللي حكينا عليه
2: احنا نتاع
0: السيزون اما نحكيو على الفرستراسيون
1: قارن في الموسم الفارط
0: لا لا لا بديتو
1: ماكش قارن
0: لا لا لا
1: مركز عمناو كملت المركز السابع عبر السيد 38 نقطة
0: لكن شوف كيفاش خذيت الفريق في اي وضعية وكيفاش وصلت به يعني اليوم هدايا راهو ثم عمل له استحقاق نتاع اطار فني كسوا محمد الكونكي كسوا رائد بهرومي كسوا كريم النفطي كسوا مناش طول الموند ثم استحقاق اداري كطارق سالم معناتها ثم استحقاق اللي خلاه وسط الفريق هنا تقول لي انت ما قنعوش وما كانوش باهيين يا خويا ما دام الريزلتا ماشي امورك ما عندكش مشكل صحيح اللي الجمعيات الاخرين كيف تشوف الوضعيه نتاع النجم الساحلي كيما هي كيف تشوف الملعب التونسي الشطر الاول المريقل ومن بعد ما عادش ثم عاد شيء كي تشوف اتحاد منسيري نفس الشيء تقول لي معناتها الطريق كان سهل وكنت تنجم تعمل ما خير في هذا نحكيه وحنا هيك علاش قلت لك لوبجيكتيف نتاعي يزمو شوف في الفورماسيون في ليفالياسيون ثم دو تيب ديفالياسيون واحده فورماتيف واحده سوماتيف السوماتيف هي في الاخر نجيو كيما اليوم كملنا الموسم نقيموا رواحنا هذه ما تكفيش تحب لك سنوات وانت تستنى الفورماتيف سي كو انا من بعد مرحله معينه نقيم ونعود نجورو دي في نيمي زوبجيكتيف شنو هي اهدافي الجديده انا لوجيكمون مش نقول باه تروزيام بلا يا ودي حتى اون انترن حتى ما يكونوش ديكلاري اما شوف كان شي تمشي واحد في شهر جانفي بعد ما خرج بوجلبي وشهر فيفري يا سيدي يتصور ترجي جريس في نهائي كاس تونس خدموشي في الخفاء خدموشي معناتها دون لا سيرينيتي واهدافهم يعرفوش يحبوا وخذوا ماتش بار ماتش وكذا دوك هذايا نحكيو عليه احنا فهمت
1: سي مازلنا باش نحكيو بطبيعه باش نحكيو على سباق الكاس الترجي الذي التونسي يقصي شبيبة العمران يتاهل النهائي رقم 22 في التاريخ الامتياز لبراكوني يرفع في حظوظه لمواصله المقاليد الفنيه
4: ديوان اف ام
5: ديوان اف ام
4: صوتكم
5: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت
4: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية نس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية نس الديوان أحلى ناس
5: اكسترا تايم
1: الترجي في النهائي رقم 28 في التاريخ قلنا في العنوان كوتش وسيم على الامتياز لبراكوني لانه مهم جدا يرفع في حظوظه قلنا لمواصلة المقاليد الفنيه اختلفت الاراء كوتش ما بين انه يواصل براكوني التدريب ولا يعود البوست نتاعه ويكون انتداب مدرب جديد في الترجي 4 انتصارات على التوالي بعد الهزيمه في الدربي ولكن فما ايضا 3 مقابلات قبلها ما شرف على المقاليد الفنيه فيها براكوني وكان الانتصار دونك انتصر الاتحاد بن قردين اون ديبلاسمون متلاوي اون ديبلاسمون البعث الرياضي بوحاج لاون ديبلاسمون ويربح شبيبة العمران اون ديبلاسمون مانامو ترجي لعب مقابلات الكاس الكل خارج القواعد وانتصر فيهم والترجي في النهائي والامتياز قلنا الحقيقه لبراكوني
0: هو يظل حتى النهائي يسمى من المستضيف هو ترجي جرجيس
1: صحيح
0: يعني ترجي مباراة
1: الكاس تونس مش يكون
0: أول حاجة كيما هنينا ترجي جرجيس ترشح للنهائي دونك نباركوا لترجي الانتصار بتاعه والترشح للنهائي اليوم أكيد اللي ترجي الرياضي التونسي معناتها في ظل الصعوبات الكبيرة اللي قام بها وخاصة بارابور تشامبيونز ليج والبطولة اللي خرج منهم قعدت له معناتها الأمل الوحيد في التتويج به هو كأس تونس تغيير المدرب معناتها براكوني اليوم في الباركور معناتها قلنا تاع الكوب والماتشوات اللي عملهم كان ما نجموش نقسموه مون دو بارتي. صحيح هما سبع مباريات الكل فيهم 14 هدف، فيهم هدف واحد سجل 14 هدف وقبل هدف واحد، لكن ثلاثه مباريات الاولى قبل ما يجي بومال ما في بالي تعديوا ودخلوا للتاريخ. احنا نحكيوا على اربع مباريات الاخيره هاي. اللي خذاهم وانتصر معناتها تقريبا كلهم خارج ميدان ضد بنقردان والمتلوي بوحجله والعمران، دونك هذوم هما. لكن الامانه معناتها انا كان مش نقيم اني براكوني مش ناخذوا على النتائج هذوما، هو هذا غير كافي. اليوم هو اكيد اللي
1: بينجم نقيموه على على فكر كوتش، على ايديد جو، لانه شوف لي دونتيتي تاع اسبيرونس نعرفوه معناها مع بومال، واللي يعرفوه جمهور الترجي انه واش هذا هي الترجي معناها الحقيقه، معناها فما مش فكر، هذه الكلمه اللي تقال ديما مع براكوني. شفنا سيركي بريفيرونسيال، شفنا كره تخرج بالسيل، شفنا فما فكره معناها الحقيقه، هذا هو المطلوب. راه تنجم تربح انت كلكو سوا الادفيرسير، لكن انت اليوم فما فكر بارابور باتريس بومال.
0: شوف هي بصفه عامه هتتفقوا على شكون براكوني اصله شنو معناتها جا اون طونك ديريكتور تكنيك في
1: ديريكتور
0: تكنيك مع كلكان دوتر. اليوم اون طونك ديريكتور تكنيك، اليوم تقول لي انت علاش ما يكونش كمدرب واش بيه ما كانش كمدرب في فرق اخرى قبل؟ هذا هو السؤال. في السن نتاعو هو، دونك انا نشوف انا للامانه بون وجابوا هاك العام دي ظل دي سابر نفس الشيء اون طونك ديريكتور تكنيك، وعطاه وخد الجمعيه وما نجحش. بعد مده صارت له، دونك انا حسب رايي اليوم سي كل معناتها براكوني معناتها يقعد ديما في الاداره الفنيه تقول لي نعطي فرصته، وبركشي هو مش قابل، بركشي يقول لك انا جيت على انتريم، دونك احنا ندخلوا ونحكيوا في الموضوع
1: ربما.
0: اللي هو ما للامانه مخلي هو اللي يعرف معناتها، واليوم اكيد مع زياد المساني هما يعرفوا شنو هو الواحد، لكن راهو للامانه شكر الواحد
1: شكر الواحد
0: يسامحني دونك تحيه لزياد المساني وتحيه لشكر الواحد
1: كلهم ولاد ترجي
0: بالضبط. هي هيك الحاجه اللي فيها به ترجي ديما ولدها حتى في المدربين. ساعة نحكيه على عطات الفرصة المعين، عطات الفرصة الماهر، عطات الفرصة الخالد الكل به. دونك حبيت نقول أنا اليوم صعيب ياسر باش نجمو نقيمو ونقولو المدرب هذا، لأنه في الأخر المباريات اللي لعبها ماهيش مباريات كبيرة باش نقيموه ونحكيه. اليوم وقتاش براكوني كنت تنجم تقول يقعد ولا ما يقعدش؟ كان ما جبتش بومال وبعد ثلاثة مباريات الأولى خليته كمل تشامبيونز ليج ولعب البطولة نتاعو. إذا كان نجح يا خويا تكمل به الموسم، وإذا ما نجحش تقول لي يا خويا.
1: هو على ذكر الأرقام، مرسي أمون أمين يا بعثنا عملنا تعليق ديجا مش نحكيو عليه احنا، وعندنا ديجا الأرقام استبقه 47 مقابلة ترجي كريم، أنت حكيت على عدد المقابلات وحكي الكوتش قال لك 34 مقابلة سي اس اس. ترجي سنة لعبت 47 مقابلة، 30 شامبيونات، 12 ليك دي شامبيون، 4 كاس تونس، 1 سوبر كوب. ترجي سنة لعبت 47 مقابلة، زيد نحسب لك هكا تحب الماتشات لكوب دي موند كلوب 3 50 مقابلة
0: هذوك مقبل في جوان اللي فات قبل ما تدخل السيزون
1: باهي 47 مقابلة 47 ماتش ديسبيرونس السنة، معناها في الأخير
0: فيناليست
1: كاس تونس مترشح 47 مقابلة، معناها
0: رقم محترم
1: جد، أكثر فريق في تونس لعب في المقابلات.
2: إي بالطبيعة بما أنه الفريق يشارك في رابطة الأبطال بالطبيعة باش يكون هو أكثر فريق سوليسيتي وأكثر فريق معناها يلعب مقابلات. معناها ترجي نتصور لو كان عنده رصيد بشري خير من هكا، ولو كان زاد انتدابات شتاء عطاتو لو بلوس كان ينجم يكمل خير سيرتو في تشامبيونز ليغ. الحقيقه انتدابات وسط الموسم ما عطاتش اضافه كبيره للترجي نتصور، وفي غياب يوسف البليلي والاصابه نتاعو، راح نعرفوا لابور نتاع يوسف البليلي في الترجي قيمه ثابته، نتصور الانتدابات هي اللي ما عطاتش اكله في الترجي في نهايه الموسم، وكان ينجم يعمل خير سيرتو في نهايه البطوله ولا في الباركور الاخراني نتاع تشامبيونز ليغ.
1: أنا في سؤال في بسرعة كريم، الكوتش مثل حسيت من كلامه أنه الترجي يلزم مدرب آخر، براكوني يعود إلى مكانه أصلي وطبيعي هو مدير فني، وانت فكرة توافق وسيم على وإلا على
2: نتصور اللي قام بالمهم هو الميسيون تاعو أكمبلي، نتصور هنا وصل الفريق وأنقذ الموسم توا الفريق في النهائي، نتصور قام باللي عليه. أما نتصور وجوده راهو في الفورماسيون في الإدارة الفنية، والفريق والترجي باش ينتدب مدرب معناه يكون معناه محترم، وهو يعرف توا الدروس كل تعدى بها ترجي الرياضي التونسي
0: ودايور كريم على ذكر الانتدابات والكل اليوم على حسب الصحافة الجزائرية يزيد المنصوري اللي يكون مدير الرياضي للترجي معناتها مش يكون في شبيبة القبائل الجزائرية
1: على ذمة الصحافة الجزائرية
0: أي.
1: على يزيد المنصوري
0: بالضبط.
1: نستنى وبطبيعة التأكيد موجز الأخبار مع زملائنا ونرجع ونكملوا إكسترا تايم. مرحبا بكم.

0: بوبليسيتي. حتى ال 31 ماي ميني اشوار جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
1: مونوبري ديما معك.
2: ديوان افهم فلاش نيوز.
3: موجز الرابعة، ديوان افهم عسلمة. وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال يجدد في لقائه أمس بوفد رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج تأكيد التزام الجزائر بمواصلة تصدير الطاقة إلى تونس خلال صيف 26 و2000، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها فترة الصيف في الجزائر. ومن جانبه رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤكد على عمق العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع بين تونس والجزائر، موضحا أن اللقاء مثل فرصة هامة للتباحث مع إطارات الوزارة وممثلي شركة سون الغاز الجزائرية حول سبل تدعيم الشراكة الثنائية، كما شدد سعي تونس لتحويل الروابط التاريخية إلى مشاريع ملموسة لا سيما في قطاع الطاقات المتجددة وفتح أفاق جديدة تخدم المصالح الطاقية للبلدين.
4: شرفنا بلقاء معالي وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري، وطرحنا لبعض المواضيع منها تقوية وتعزيز العلاقات المتينة بيناتنا، وهذا كان فرصة للقاء إطارات سون الغاز وإطارات الوزارة، وإن شاء الله ديما علاقة تونس والجزائر الشقيقة تكون على أحسن ما يرام. هذه علاقة أخوية وعلاقة تاريخية مثل ما كان نجسمها اليوم في زادة في مجال الطاقات المتجددة، وهذا عمل يومي إن شاء الله ويكون فيه آفاق جديدة.
3: الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الإقليمي الذي ستنظمه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أيام 8 و 19 من جوان القادم بالشراكة مع المنظمة العربية للإدارات الانتخابية حول موضوع التطوع في المجال الانتخابي، محور لقاء جمع اليوم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر برئيس الاتحاد الوطني للمكفوفين توفيق الدبوسي. ووفق بلاغ لهيئة الانتخابات فقد تولى بوعسكر إطلاع اتحاد المكفوفين على مختلف محاور وأهداف هذا اللقاء الإقليمي، ووجهوا له الدعوة لحضور مراسم الافتتاح والمشاركة في جلسات الحوار المخصصة للمجتمع المدني بالدول المشاركة لإعداد دليل للتطوع في المجال الانتخابي. عدد من متسكني مدينة سليمان بولاية نابل يعثرون اليوم على عدد من الخرفان النفق الملقاة على الشاطئ إلى جانب كميات من التبن، وفق رئيس جمعية واجب وليد زديني، مشيرا إلى أنه تمت معاينة تغير لون مياه البحر وتلوث الشاطئ، كما أكد أن عددا من نشطاء المجتمع المدني تقدموا بشكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بغرومباليا في الغرض.
5: تقريبا 18 ايام شهدنا تغير مفاجئ للون البحر تقريبا يميل الحمر. الحقيقه الظاهره هذه قاعده معناتها تتكرر معناتها بصفه دوريه. احنا عملناه كمجتمع مدني، لاحظنا فما معناتها تغير مفاجئ للون البحر، قمنا بشكايه جزائيه لدى السيد وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بغرومباليا، وفما توي لحد الان معناتها والابحاث التو معناتها مازال جاريه، فما فرقه مختصه قاعده تتابع في الموضوع وتعرف الاسباب الحقيقيه للتلوث هذا. لكن بحر سليمان الحقيقه بصفه دوريه ولينا نشهدوا فيها الظاهرة هذه. اليوم الصباح زاد كيف تفاجئنا الحقيقة من فوق عدد كبير من الخرفان ومعهم كما نقولوا احنا القرد. الحقيقة تفاجئنا احنا كأهالي معناتها نشطاء في المجتمع المدني، وحاليا تو فما معناتها السلطة المحلية موجودة على عين المكان معناتها باش تتابع معها الحرس البحري مختلف الأطراف المتداخلة معناتها باش تشوفوا الظاهرة هذه نتاع نفوق الخرفان أول مرة معناتها يشهدها بحر سليمان. السبب الحقيقة خليوها للأبحاث معناتها والسلطة هي اللي ماذا بينا تكشف على
3: وفي الشأن الدولي، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول إن سرعة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد الوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 حالة وفاة. وغيبريسوس يشدد على أن أي تأخر في الكشف عن حالة الإصابة بالفيروس يعني أن فرق الاستجابة ستظل تحت ضغط من أجل السيطرة على الوضع، وأن من المرجح أن يشتد الوباء قبل أن تتحسن الأمور. الرئيس الصيني شي جين بينغ يلتقي اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بكين في ظل تواصل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في إيران. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
6: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان FM.
7: ديوان FM.

0: تويت هذا ايمن الليسيكي وصلنا للاربعة وثمانية دقائق. تحية لكم من جديد، نواصل المشوار في اكسترا تايم حتى الخمسة نتاع العشية. انطلاق نصف نهائي البراج النادي الرياضي لي حمام الانف يستضيف المستقبل الرياضي بالقاسرين. التشكيله وكل المعطيات من مراسلنا وزميل عبد السلام المقراني. مساء النور عبد السلام، اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك حاتم بالحضور الكرام في الاستوديو وبكامل المشاهدي ومستمعي ديوان اف ام القمه. النصف النهائي الاول نادي حمام الانف مستقبل الرياضي بالقاسرين في الملعب البلدي بحمام الانف. نعطيك المباراة والتشكيلة الأساسية بالنسبة للفريقين. بالنسبة للمستقبل الرياضي بالقاسرين، في الكاج شرف الدين نصرالي، محمد أمين بن مسعود، شوقي زيتوني الكابتن، عصام دخيلي، غيث السيخي، بلال الفقراوي، محمد الشلي، معتز أبو قاسم، أمين الستيتي، يحيى العشوري، وائل الفرجيني. بالنسبة إلى كتيبة وتشكيلة الهمهمة النادي الرياضي لحمام الأنف، في الكاج مروان المروك، إيهاب الدريدي، أيمن العباسي، الكابتن شهاب بن فرج، باير منويسر، لحبيب الغرايري، وإلى البرهومي، شيرلي قاسم، عزيز بوكبا، أحمد بن تيبا، راغب ناصف. بالنسبة إلى قوذات المباراة، حكم رئيسي أمير لوسيف، الحكم المستعد الأول خليل الحسيني. بالنسبة هذه كرة خطيرة حاتم، ولا تسديدة مرت فوق عريضة الحارس شرف الدين نصر اللي كانت من شيرلي قاسم، تصويبة يعني مرت فوق العارضة. نواصل في التشكيلة الأساسي بالنسبة للهمهمة، قلت الكابتن شهاب بن فرج، بايرة من ويسر، لحبيب الغرايري، وإلى البرهومي، الشيذلي قاسم، عزيز بوكب، أحمد بن تيبا، وراغب ناصف. الحكام أمير لوسيف، حكم مستعد أول خليل حسيني، مستعد ثاني أحمد الذويوي، حكم رابع بديس بن صالح. بالنسبة إلى غرفة الفار، محمد علي قروية، مستعد في غرفة الفار محمد أبو عبيد. بالنسبة إلى هذه المباراة، هذه الورقة كانت حاتم تقريب في 8 دقائق لعب، النتيجة 0-0 وصغت منذ البداية لنادي حمام الأنف.
0: شكرا لك عبد السلام، الخط مفتوح عندك في صورة وجود الجديد تدخل معنا في المباشر في ملعب جيبس. عندنا الصوت في ملعب جيبس، مشيو الملعب جيبس، مباراة الملعب الجيبس والاتحاد الذي بتتوينه.
2: خليل ساسي إلى صابر السوداني، أيوب القريشي في المحور اليوم، غياب طنقور للإقصاء والعلوي، وائل العلوي، والمخالفة للملعب الجيبسي والإنذار. هالمرة الإنذار الأول في المباراة للاعب رقم 3 محمد أمين مورو، الإنذار لمحمد أمين مورو بعد تدخل أخير كان على لاعب ياسين الجماعي أمامنا الإعادة.
0: إذن لحد الآن التعادل السلبي 0-0 بين الملعب الجيبسي والاتحاد الرياضي بتطاوي، نفس الاسكور ما بين نادي رياضي لحمل الأنف والمستقبل الرياضي بالقاسرين. ربع نهائي البال الإياب بال 2026، نادي الإفريقي أنهى الشوط الأول منهزم قدام أهلي بنغازي الليبي 50-44. ذكر أنه الذهاب وفاء بفارق نقطة لأهلي بنغازي 88-87. ما زلنا دائما في المتابعة في صورة الجديد في ملاعب نصف نهائي البراج، نكونوا معنا في المباشر نعطيكم بطبيعة آخر المستجدات والنتيجة. والسعيد جدا كما قلنا في الساعة الثانية باش نحكيه تقييم ما بعد نهاية البطولة. المكتب الجامعي برشا تساؤلات، هل نجح المكتب الجامعي الحالي في تطبيق البرنامج الانتخابي؟ برشا معطيات، برشا تساؤلات، وكل الاستعدادات يحكينا عليها الناطق الرسمي الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس لجنة المسابقات السيد معز المستير. مرحبا سي معز، اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك حتوم، مرحبا بكل فريق العمل، مرحبا دكتور سي معز، كل السيدات والسادة المتابعين للبرنامج متاعكم.
0: شكرا لك سي معز، وسعداء بقدومك بحذانا، وشكرا لك لقبول الدعوة. أكيد نجم اليوم نحكيه، ما نحكيش عن نهاية موسم سي معز، نحكيه على نهاية البطولة، انتهت البطولة وفيت البطولة. باش نحكيه باش نقسموا الحوار متاعنا عدد من المحاور، باش يكون خفيف مرتب، ونحاولوا بطبيعة نعاولوا دائما على رحب صدرك كي بستنسنا على الإجابات. بطولة وفيت سي معز، موسم ربما الاستحقاقات الأولى اللي كانت عندكم، جيتوا كمكتب جامعي عندكم ما نحبش نقول كلمة مشاكل لكن تحديات كبيرة، تقنية الفار، الحكام، البطولات، البطولة، الرزنامة. اليوم كيفاش يشوف معز المستيري، كيفاش تقيم ربما البطولة بصفة عامة بعد النهاية متاعها؟
3: فما الوضعية المالية زادة اللي لقينا عليها.
0: ايه الوضعية المالية بالضبط.
3: اللي هي كانت مزرية جدا معناها تخلي لعبات كل تخدم في ظروف ما هيش مريحة للأمانة. بون تقييم للبطولة باعتبار أن الموسم الرياضي مازال ما انتهاش، إن شاء الله النهاية باش تكون الحد المقبل في نهائي كأس تونس اللي باش يجمع الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، وبالمناسبة مبروك ليهم وإن شاء الله الدور النهائي يتعدى في مستوى سمعة الفريقين. تقييمنا للبطولة نعرفوا أنه عملنا ولخذينا تراو مارش دونك ما كانش فما برشا مجال للاجتهاد. الموسم هذايا بطبيعة معناتها بديناه الكل باعتباره أنه الإشراف على كرة القدم التونسية من مهام المكتب الجامعي، لكن التسيير هذا نعرفوه أنه من مهام الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم واللي هي شهدت انتخابات مؤخرا وقاعدة تخدم الحقيقة معناتها بدأت فما بعض المؤشرات اللي هي توحي بكل خير. دونك البطولة موسم صعيب برشا هذا ما ينكره حتى حد سواء على مستوى البرمجة خاصة في ظل التعيينات العشوائية للاتحاد الأفريقي اللي خلتنا ما نجموش نعملوا كالندرية جنرال كيما احنا نحبوا. نعرفوا كيف كيف الالتزامات
0: تعيينات عشوائية سي معز.
3: نعم وقت اللي الاتحاد الأفريقي يقعد
0: كلمة, كلمة, كلمة كبيرة تعيينات عشوائية
3: لكن هذيك هي الكلمة اللي تتقال
0: وصفت بالعشوائية
3: ما فماش كلمة تعبر أكثر من هكا
0: بالحق.
3: شوف احنا كي نعملوا نظرة على التعيينات وعلى البرمجة ومتاع المقابلات على الصعيد الأفريقي عادي جدا أن الاتحاد الأفريقي ما يقراش حساب شهر رمضان هذه تنجم نقبلها، لكن أنه الاتحاد الأفريقي يقعد معناتها غايب على مستوى البرمجة في مسابقة رابطة الأبطال الأفريقية ولا حتى مسابقة الاتحاد الأفريقي كأس الاتحاد الأفريقي ثم تصير التعيينات بصفة أسبوعية يعني البطولات المحلية وقتاش باش تبرمج. إذا فما كلمة أخرى تعبر ماذا بيا نعرفها. دونك هذه نعتبروها أثرت نوعا ما ولا أثرت بصفة ملحوظة على البرمجة متاع مقابلات متاع البطولة الوطنية المحترفة الأولى.
0: أثرت من ناحية شنو سي؟
3: من ناحية البرمجة.
0: وبعدين جاء البروفيسور سي وسيم علا تنخذ منه خطر هو النجم يعطينا هكا إيش معناها شنو فيش أثرت؟
3: شوف إحنا الكونترنت متاع الوقت كان عامل مهم جدا وحتى كنا تلفتوا الجيراننا نشوفوا إنه البطولة المصرية مثلا تلعبت على بنظام على سامبل يعني ذهاب بدون إياب وما زالوا كيكملوا البطولة يعني الأسبوع هذا. نتلفت للبطولة المغربية نلقاها مازالت برشا. نتلفت للبطولة الجزائرية ولا حتى الليبية نلقاها مازالت. دونك نعتبر انه مكسب وانه نجحنا في البرمجة خاصة في ظل الظروف، لانه البرمجة متاع البطولة الوطنية ولا مختلف الجولات ما يتمش بصفة اعتباطية. احنا نشوفوا انه حتى في مستهل الموسم ونظرا لارتفاع الحرارة في تونس برمجنا جولة كل 5 أيام وكانت باستشارة الإطار الفني اللي كان فيه سي وسيم مال باش نعرفوا، لانه ما نحبوش معناتها بلغه الكره ننزلوا على الملاعبين خاطر نعرفوا الملاعب التونسي الحقيقه بصفه عامه يحب معناتها يعيش ويحب يسهر وهذوما كل العوامل تاثر على الصحه نتاعو.
0: هي باش نتفاصل معك سي معز في معطل لانه مهم جدا. تقول لي انت اليوم مثال البطوله المغربيه جيراننا معنا المغرب تزاير مصر هذوما اللي احنا كان نقربوا لبعضنا شوي.
3: شوي
0: لكن احنا مالوروزمون هي اوروزمون مال، لكن خلينا نمشيو في مالوروزمون ان اليوم ما عندكش في رقم شاد في المسابقه الافريقيه برش بخلاف الترجي اللي وصل نصف نهائي تشامبيونز ليغ. اليوم كي تشوف مع بدايه الموسم نجم الساحلي يعني الاتحاد الرياضي المنستيري خرج بكري برشا، بقيه الفرق خرجت بكري برشا اليوم من دوري ابطال افريقيا من الاتحاد الافريقي معنا كاس الاتحاد الافريقي. ربما الشيء هذا سهل عليكم انتم كمكتب جامعي ربما تعينات ولا لا؟
3: لا
0: يعني المغرب عنده فرق مثل الجيش الملكي وصلت البارح.
3: شوف
0: بيراميدز والزمالك ما زالوا كيف كملوا، الجزائر ما عندهاش، عندها اتحاد العاصمة في كاس الكونفدرالية هذا هو.
3: أي شوف الفرق بيننا وبينهم اللي احنا ما نحاولوا الرعي والمصلحة الوطنية وما نخليه الجوليات وقت اللي فما التزامات افريقية باستثناء الانطلاق نتاع المسابقات الافريقية. بالنسبة ليهم هما معناتها البطولة نتاعهم تقعد جارية وما يتأثروش. دونك هذاك الفرق. احنا تو نحكيوا على المغرب تقريبا تو احنا في اطار الاستعداد لنهاية كأس العالم. يعني البطولة كان لزاما علينا انه نكملوها خاصة في ظل التوصيات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. المغرب البطولة نتاعهم مازالت جولات كثيرة برشا باعتبار انه المنتخب الوطني نتاعهم ما فيه حتى لاعب من البطولة المحلية ينتمي للمنتخب. دونك هذيك العوامل اللي أثرت من جملة العوامل اللي أثرت. بقينا احنا رانا كيف كيف معناتها عندنا 16 جمعية وراهو كي نحكيو على جيراننا زاد لازمنا نحكيو على البنية التحتية. راهو لا عندنا الملاعب اللي موجودة لا في الجزائر لا في المغرب لا في مصر ولا في ليبيا. احنا مثلا بعض البعض يلوموا علينا على مستوى التعيينات، علاش ما تكونش بصفه معناتها في الليل؟
0: هذا هو لو ما ديجا ديجا كيستيون اللي جانا توها، ولا على ذكر شهر رمضان الفضيل يقول لك هو صديقنا انور يقول لك فكرتوا باش تبدلوا تحضروا اموال المقابلات بالليل.
3: فكرنا وبدلنا كي لقينا الاستحاله نتاع المعطى هذا، مشينا على اساس انه في شهر رمضان برمجنا جولتين فقط.
0: دونك صحيح
3: تعرفوا شهر رمضان تقريبا معناتها جل الفرق ارتحت، معناتها شهر رمضان زاد كيف ستين بريمير، انه سنة برغم الضغوطات الكبيرة اللي موجودة في الرزنامة وفي التعيين وفي البرمجة، شهر رمضان كانوا في زوج جولات فقط. دونك هذا كيف دونك فما برشا معطيات يلزم الشارع الرياضي والرأي العام الرياضي يطلع عليها معناتها ويعرفها، برغم انه نعرف معناتها اعلاميا نعرف العباد الكل معناتها المنابر العالمية الكل والاعلاميين والنقاد الرياضيين على علم وعلى دراية بالنقطة هذه، لكن الفرق بيننا وبينهم كيف على مستوى البنية التحتية، هذا معطي هذا يأثر
0: معطي مهم
3: مهم ومهم جدا صحيح. على مستوى البرمجة
0: اي بي اي كوتش سي مواز يقول لك تعينات عشوائية الاتحاد الافريقي لكرة القدم، سمعت شنو قال سي مواز تعقيبك انت على كلامه، بعد باش نحكيه على تطبيق البرنامج الانتخابي، لانه تذكروا في الانتخابات وقت برنامج الانتخابي جاوا بحذين القائمات كل تقريبا تقدموا للسباق واخذين برنامج انتخابي بعد نهاية البطولة، نجموا نعرفوا تقييم ربما ذاتي على 10 قديش عطيوا رواحهم وربما وشنو الوعود اللي يعتبروها تحققت، لكن النقطة اللي حكى فيها سي مواز مهمة برشا.
4: أول حاجة نرحبوا بسي معز بحذانا اليوم ويعطيه الصحة. شوف أول حاجة مش نبدأ بها معناتها كيف نحكيه على معناتها تعيينات الاتحاد الأفريقي، أكيد راهو إذا كان أنت كمدرب ولا كفريق ما تعرفش روحك وقتاش المباراة تقبل، احنا كان نتذكروا حتى النهائي كأس معناتها النص النهائي والنهائي متاع الشامبيونز ليج قبل بعشر أيام وخمستاشر يوم وما يعرفوش وقتاش مش يصير اليوم
0: صحيح.
4: دونك هنا راهو عنده حق سي مواز كيف يقول لك معناتها راهو معناتها الكاف هذا كان نقارنه مع العالم، راهو ثم ناس الموسم القادم 2026-27 راهو نعرفوا الكالندري نتاعهم داير تو بعد نسالوا
0: سي مواز وهذا باش نحكيو عليه صحيح
4: انطلاق الموسم القادم ديجا تو بعد نشوفوه باش به. ثم حاجه مهمه جدا جبتوا على الانفراستركتور، كيف حكيتوا على الانفراستركتور سي مواز مازال كي جا مع الايديسيت في المغرب نحبوا بعد يحكي لنا شنو معناتها لي كومبلكس وش قداش من ملعب ثم في الملاعب وش ثم في المغرب، وراهو ثم حاجات احنا اليوم قاعدين نشوفه في الكوره نتاعنا كيما مازلنا عام 90 و94 و95 وقت اللي جينا ليزيكيب افريكان كيف تجينا احنا تو نسميهم هكا الراس الاخضر والملاوي تعرف يجيو ياكلوا خمسه بونتو في تونس ويلبسوا شاشيه ويروحوا فرحانين اليوم يجيو يربحونا ويلبسونا شاشيه واحنا نقعدوا مازلنا نعملوا على الاطلال. دونك ثم حاجه معناتها ريفيزي البرمجه اللي صارت الموسم هذا في مع الجامعه التونسيه لكره القدم، انا بالنسبه لي نجاح كلي وعمرها ما صارت في تاريخ كره القدم التونسيه على
0: نرجعلك فيه باش نرجعلك فيه الرزنامه وتنظيم المسابقه مهم جدا لانه ما بتعرف انا ديما راني نشوف برشا ريتروفيزور الحقيقه جاب حذاني سي معز وقتها مازال مرشح ضمن قائمه السيد معز الناصري وحكي على برنامج انتخابي الحقيقه سمعناه وقتها. انا شنو نقول لك سي معز شنو هي الوعود اللي تعتبروها انتم تحققت في برنامجكم الانتخابي نحكيه على البطوله في هذا الموسم؟ فما برشا وعود تقالت، شنو الحاجات اللي تعتبروها انتم تحققت؟
3: نعطيك معناتها وجهه نظر المكتب الجامعي في النقاط اللي نجحنا في انه نوصلوا لها ونطبقوها وبعض النقاط اللي مازلنا ما وصلناش ويمكن تطلب اكثر وقت واكثر جهود واكثر اعتمادات ماليه. التواصل الدائم مع الجمعيات هذاك مساله معناتها ما ينجم ينكرها حتى واحد باعتباره انه ما فينا حتى واحد تقريبا ما هوش في تواصل يومي ولا شبه يومي مع كل الجمعيات بمختلف التصنيف نتاعها سواء الجمعيات المحترفه ولا جمعيات الهويت ولا حتى الجمعيات الجهويه. في تواصل دائم ومستمر تقريبا معناتها في اطار الدور نتاعنا على اشراف واصلاح منظومه الحكام برغم انه كيف نقطة من النقاط اللي وعدنا بها وخدمناها معناتها ونعتبره مكسب ولو أنه ديما المكسب هذا يحتاج ديما للإشراف والمتابعة والتقييم هي الاستقلالية التامة من قطاع التحكيم. شفنا الإدارة الوطنية للتحكيم بورين فوا معناتها موجودة بصفة مستقلة سواء في المبنى متاحة ولا في قرارات متاحة ولا في المتابعة متاحة. أكيد أنه المكتب الجامعي يشرف ويحاسب لأنه الاجتماعات الدورية والاجتماعات التقييمية معناتها كانت تقريبا بصفة مستمرة تقريبا كل شهرين أو ثلاثة أشهر كانت فما اجتماعات للمكتب الجامعي كان يحضر فيها المشرف العام على قطاع التحكيم وحتى الإدارة الوطنية للتحكيم كلها وكنا نحكيه على أدق التفاصيل الموجودة باعتباره أنه وفرنا لهم جميع ممهدات النجاح من دورات تكوينية من رسكلة من اعتمادات مالية قمنا
0: الجامعة وفرت كل الظروف الملائمه لوجستيا مع
3: الدراسه
0: التحكيم سامحني كنسمه واحنا بارفوا سي معز يخرج مثال ما نعرفش ما نحبش نقول مدير دراسه التحكيم والا مشرف والا حكم يقول لك اليوم ما عندناش الامكانيات باش ندربوا ما عندناش الامكانيات باش نخدموا شوفوا الظروف اللي قاعدين نعيشوا فيها شنو ردكم على الكلمه هذه اسمعنا سي معز
3: شوف فما ليزونورير فما معناتها الحقوق الماديه اللي تم صرف جزء منها ومازال معناتها هذه باش يكون واضح مع العباد الكل لكن الظروف الكل قاعده تحسن الدورات التكوينيه وراسك الموجوده انت توا معناتها باش تجرني اني نحكي نظرا لانه اوكي معناتها الحكام في وقت من الاوقات كانت عندهم صعوبات كبيره على النطاق الجهوي باش يدربوا نعرفوا العباد الكل اللي الحكام جغرافيا ينتميوا للرابطات الجهويه يعني من الرابطه الجهويه البنزر التونس حتى نوصلوا لصفاقس وقابس ومدين وقفصه وغيره دونك فما رابطات جهويه نجحت في انها تخلي الامكانيات متاحه للحكام تاعها احنا نحكيوا حتى على صفاقس في وقت من الاوقات صفاقس الحكام ما كانوش ينجموا يدربوا احنا قمنا بعقد اتفاقات اطاريه مع داخل الجهات دونك سواء مع المندوبات الجهويه للرياضه ولا حتى مع البلديات لانه شوف عندنا مشكله كبيره برشا البلدية تقول لك أنا الفرق نعطيها البلدية بصفة عامة تقول لك أنا الفرق نعطيها تتدرب بصفة مجانية الحكام عليه الحكام
0: علي؟
3: لأن الحكام كوري ترونجي ما مش كوري ترونجي ينتمي للجامعة التونسية لكرة القدم ينتمي
0: للهيكل المشرف
3: نعم ويطلبوا في مبالغ مالية مشطة
0: دونك
3: هذه صعوبات والله هذا اللي كان موجود
0: معناه سمعني البلديات يطلبوا أنه معناه بالفلوس يدربوا الحكام
3: يدربوا الحصة 200 دينار مثلا في صفاقس
0: 200 دينار
3: معناتها الامكانيات هذه منين باش تتوفر معناتها مبالغ مشطه جدا بينما معناتها فما فرق نتاع ثقافه ورياضه وشغل ولا فما حتى بعض الجهات الخاصه معناتها قاعده تدرب وقاعده
0: تشتغل مشكله هذه معلومه جديده الحقيقه
3: مشكله نحبوا نصلحوا ما احنا قلنا كي نحبوا نصلحوا نرميوا صوابعنا على البلاصه اللي توجع ما يصيرش احنا راهو كل الشكر والتقدير للبلديات نتاع تونس الكل اللي هي قاعده تتفاهم فينا وتضحي معنا على مستوى البرمجه وانا توا نحب نستغل المنبر هذايا زاد كيف فما المقابله نتاع البراج نتمنى انه ولايه صفاقس تقبلها وتحتضنها لانه مقابله مهمه جدا النهائي دونك هالاشكاليات هذه الموجوده معناتها اكيد انه الحكام باش يقعدوا يقصيوا لانه احنا الحكام نعرفوهم كان وقت اللي تصير غلط الحكام نحاسبوهم كان وقت اللي يغلطوا الحكام نحاسبوهم كان وقت اللي الزفره نتاعهم ما تمشيش لكن الحكام سوسون دي زيت رومان معناتها ماذا بينا رأفه شويه بالحكام احنا نحاسبوا فيهم اوكي النقاد يحاسبوا فيهم اوكي فما اغلاط ما تتعداش لانها اغلاط مؤثره اوكي لكن يلزمنا نوفر
0: كل جوله سي معز الجدل التحكيم
3: شوف الجدل التحكيمي
0: سيرتو في المنعرج الاخير من البطول
3: لا وين ما فما
0: في تقنيه الفار ربما ينافس لك حتى تقنيه الفار تفضل
3: وين ما فما رهان وين ما فما ضغط نتاع نتائج فما الجدل هذا كيف لانه شوف كيما احنا مثلا تو نعطيك النسبه نتاع هامش الخطا نتاع الحكام في المباريات تقريبا ما يوصلش 3% تقريبا 2.7% لكن اغلاط مؤثر معناتها حكم يعدي مقابله متميزه نتعداو عليه مرور الكرام فهم وحكم يغلط اوكي فما اغلاط راهو ما يلزمش تسامح فيها فما اغلاط ما نقولكش انا على سوء نيه لكن فما اغلاط تنجم تكون على فراتيق اليوم ورانا في مره من المرات معناتها في اجتماع جمعنا بالاداره الوطنيه للتحكيم يعني تناولنا 17 غلطه صارت في البطوله الوطنيه التونسيه الاشكال انه على 17 غلطه كانت فما 11 غلطه مؤثره من الفار دونك هل انه الفار الحكم اللي احنا وفرنا له التكوين والرسكله كل مميزات النجاح وقاعد على كرسي وقاعد يتفرج وقدامه نوف ولا دي كرون لو مينيموم عنده الحق باش يغلط ولا ما عندوش حق باش يغلط من المفروض ما عندوش حق يغلط يمكن الحكم نتاع الميدان على اكسيون رابيد ينجم يغلط ولو انه احنا زاد كيف ولينا رانا ما نقبلوش توج غلط في تونس هذا كيف معناتها المساله راهي
0: سي معز كيما شفنا زاد فما حكام الحقيقه يغلطوا الجوله اللي بعدها يتعين والاخطاء تكون مؤثره هذا شفناه اني اليوم نعرف انه انت سي معز ناطق رسمي باسم الجامعه التونسيه كره القدم ربما الحديث يمشي لهنا الاداره الوطنيه التحكيم المشرف على قطاع التحكيم ولكن موجود انت معناها كجامعه التونسيه كره القدم اكيد يهمك التحكيم والفار اللي كانت من جمله الحديث نتاعكم في برنامج الانتخابي فما حكام شفناها غلطت اخطاء مؤثره والامثله عديده وتم تعيينها في الاسبوع القادم اذا كان احكي لك انا سي معز نقول لك على تقنيه الفار انت تشوف اليوم وهي ديجا اول حاجه حكينا عليها اذا تتذكر بالباب برنامج الانتخابي معز مستيري نطق رسمي جامعه تونسي كره القدم هل نجحت تقنيه الفار ام عمقت الازمه؟
3: من المفروض انها تقنيه الفار تقنيه حكم الفيديو المساعد باش تكون موجوده هوني باش تعاون الحكام الحقيقه معناتها فما مقابلات معناتها تقنيه الفار كانت حاسمه في تثبيت قرار ولا في إصلاحه.
0: آه.
3: لكن فما في مرات في بعض المرات تقنية الفار كانت مخطئة. وتحب نسمي لك راني نسمي لك انا قلت لك لو فما فرق متضرر برغم انه نفس الفرق هذه راهو انتفعت من اخطاء نتاع الحكام معناتها راهو نحكيوا على حكام نحاو ضربات جزاء حكام احتسبوا
0: اهداف تسلل
3: فما موجوده موجوده فما
0: وصارت في منعرج الحقيقه نتاع بطوله نتاع ديزيمبلاس
3: ونتاع شوف على امتداد موسم كامل لانه مثلا كي نحكيوا مثلا انا نقول لك انا مقابله الاتحاد المنستيري والاولمبي البيجي والفار اللي الغى هدف للاتحاد المنستيري هذه في منتصف
0: الموسم فخر الدين بن يوسف
3: كي نحكيوا على نادي البنزادي واتحاد بن قردان اللي الحكم الفار الغى ضربه جزاء لاتحاد بن قردان موجوده المقابلات الحاسمه الاخرين ديما نحكيوا على مقابله نادي تاد الصفاقسي ونادي الافريقي لكن فما حكام اخرين نتاع فار حقيقة امتازوا بار اكسلونس كانوا موجودين وأداوا المهام نتاعهم اوكي احنا ما نقبلوش الاخطاء هذه والحكام قاعدين يتحاسبوا احنا كمكتب جامعي
0: فما محاسبة حقيقية للحكام سي معز نشوفوا مجرد ربما حبر على ورق
3: لا فما محاسبة فما
0: ما معنى محاسبة معنى عقوبات تطبق
3: عليهم فما عقوبات فما تعليق نشاط ولو انه ديما نقول انه هذوما من القرارات الحصرية للإدارة الوطنية للتحكيم واحنا كمكتب جامعي يمكن مثلا حتى فما بعض العقوبات ما احناش راضين عليها احنا ضد التشهير بالحكام لانه وصلنا احنا راهو ولو انه باش نتعدى بكم الموضوع هذا
0: لكن تم في الاخير التشهير بالحكام
3: تم
0: على ذكر المقابلات ذكرت سي اس اس ونادي الافريقي اذا فما مباراة ترجي التونسي ونادي البنزرتي برشا مقابلات هما معناه برشا الحقيقه ما نستحضروش
3: نحكيوا على 248 مقابله
0: في البطوله صحيح 248 مقابله
3: يعني 248 مقابله فما مقابلات كبيره تعد معناتها عدد هام من المقابلات دار في ظروف طبيعيه فما مقابلات فيها اخطاء هوني الاخطاء علاش الاخطاء اولا ديما نرجع ونحكي على التكوين نتاع الحكام راهو ديما نقولوها ونعاودوها لازمنا نصبروا على الحكام نتاعنا الشبان اذا ما نصبروش راهو القطاع هذا مش باش يتصلح

0: كي ولا خطا على سوء نيه، خطا على سوء نيه هذا اثبته ما هو سهل لكنه ممكن.
1: ممكن
0: هيت اللي يدينا في دينا بعضنا العباد كل مقدم
1: معقول. الجماهير سي معز هو التيم نتاع التحكيم راهو ربما انا عارف اللي واش ياخذ حي الزمن كبير. الجماهير فقدت الثقه في التحكيم، هذه واقع معناها، فقدت الثقه في التحكيم التونسي. فماش اليوم ربما افكار والا معطيات والا مشروع لاعاده الثقه هذه، لانه في كل موسم والله كلنا في المنظومه الكرويه الكل ما بين جماهير وانديه واعلام ومسؤولين، الحقيقة كيفاش فماش ربما مشروع إعادة الثقة في التحكيم التونسي؟
0: شوف احنا كي نحكيه على ثقة والإعادة الثقة في التحكيم التونسي هذه مسألة معناتها نقطة مهمة جدا. لكن الثقة علاش مهترئة ما بين الجماهير الرياضية وقطاع التحكيم ولا الحكام؟ لأنه نحب ولا نكره الجماهير تتأثر بردود أفعال المسؤولين. اليوم فما برشا مسؤولين، فما برشا جمعيات قاعدة تعلق في هزيمة ولا في فشل ولا في غيره على شماعة التحكيم. ديما نظرية المؤامرة وديما ضد. نحب نسألك سؤال، فما حكم نمساوي اليوم جاء دار مباراة الديربي، فما شي ملاعبي ولا مسؤول
2: قرب له؟
1: لا،
0: لأنه عقلية، لأنه فما عقلية يلزمها تتغير، لأنه فما عقلية لازمنا نبعد عليها. أنه كنشوفوا احنا الواقع متاع كرة القدم التونسية نلقاوها مليئة بالعنف المادي واللفظي. دونك اليوم أي حكم، الحكم ما هو إلا بشر. والحكم متاعنا معناتها كي تمارس عليه ضغوطات بالكيفيه هذه اكيد انه باش يغلط. والحكم نتاعنا لانه فما ضعف في التكوين كالكوبار اليوم الحكم نتاعنا بصفه نسبيه ولا يعمل على الفار، يعني حكم الميدان في ياخذ القرارات والحكم نتاع الفار من بعد يثبتها ولا يصلحها. مرينا في بعض المقابلات الحكم من الخوف
2: يمشي.
0: اليوم ما عندناش برشا حكام، اللي هما ينجموا يملاوا بلايص، لكن عندنا فئة نتاع شباب قاعدة طالعة وشفناهم السنة، والإدارة الوطنية للتحكيم عطات الثقة فيهم، خلت ثقتها فيهم وعطاتهم الإمكانية باش يديروا برشا مقابلات وكانوا في المستوى المأمول.
1: معقول.
0: اليوم نحكيو على برشا حكام شبان.
1: صحيح، شفناهم
0: كملنا بهم الموسم.
1: فما بعض الحكام
0: كملنا بهم الموسم برغم اللي هما شبان عمارهم 25 و26 و27.
1: صحيح.
0: ويمكن تنقصهم برشا تجربة لأنه زاد عامل التجربة مهم جدا. ما تنساش أنه جمال حمودي كي جاء دونك اختار بغض النظر هل انه صحيح ولا غلط، اختار انه شباب القطاع هذا.
1: صحيح.
0: دونك انا برشا حكام
1: من الحقيقه مباراه مانيش مختص في التحكيم وما نحبش البلاتو ديما نحكي على التحكيم، لكن البارح حكم مباراه السي اس اس وترجي الجرجيسي، حكم ممتاز للامانه، معناها حكم ممتاز الحقيقه، معناها حتى فما اوكي لكن حكم ممتاز للامانه. باهي يا سيدي، باش نعديو موضوع التحكيم. حكيت سي وسيم، من عارفك انت تحب الرزنامة وتحب هكا كل وسيم، على بالكش قلت تراجع في كلامه، لأن المرة اللي فاتت قال لي سناء الرزنامة متاع سناء أحسن من الرزنامة عبر التاريخ، راه معناها كلام كبير. علاش عودنا مثالش
2: نقول لك
1: معنا سي معزز؟
2: شوف في الحياة وقت تبدأ عندك نفس المبادئ ما تغيرهمش، هذاك هو البليز امبورتون. لما كيف نقول لك نجاح كلي للرزنامة رغم الاستحقاقات، رغم سيمو صح كشهر رمضان، ما تنساوش الكالندري نتاع سنا كان موجود كاس افريقيا، كانت موجوده كاس عرب كوباراب، دونك هذوما تقريبا
0: ست فترات توقف دولي
2: بالضبط.
1: بخلاف
2: سبتمبر اكتوبر نوفمبر ومارس،
0: ست فترات توقف دولي، الالتزامات نتاع المنتخب الوطني، سامحني دكتور قصيت عليك، الالتزامات نتاع المنتخب الوطني على مستوى القاري، على مستوى الترشح لنهاية كاس العالم، وعلى مستوى البطوله العربيه، على مستوى كاس العرب، الالتزامات نتاع الفرق نتاعنا، برغم لانه الفرق نتاعنا في الادوار التمهيديه يعني كانت تلعب دي ماتش دو راتراباج في وسط الاسبوع، لكن ست فترات توقف دولي مع لي ريكومونداسيون نتاع الفيفا انك تحاول ما تفوتش نهار 17 مي مع شهر سيدي رمضان
2: سيتي باي فيدون
0: مع مسابقه الكاس.
2: هذا هو اللي حبيت نقول لك عليه حاتم، معناتها هذوما الكل باش توصل انت تكمل سيزون كيما هذه راهو معناتها يتسمى انجاز وتحسب لهم للامانه، معناتها من النجاحات الكبيره بالنسبه لي في الرزنامه. راهو قبل انا نتذكر وقت في بعض الفرق وانا ندرب، صدقني ساعات نهار الاثنين ما نعرفوش باش نلعبوا نهار السبت ولا نهار الاحد، والا مش ناجل الماتش بخلاف الانفراستركتور اللي ما نعرفوش الستاد اللي باش نلعبوا فيه. لاني انا باش نحكي لك انا وجهه نظر نتاع مدرب، انا اليوم كمدرب وما نعرفش روحي وقتاش باش نبدا ولا وقت باش نلعب بالسبت ولا احد اسك البيك دو لا شارج ولا دو لونترينمون باش نعملو نهار الاربعاء ولا نهار الخميس خاطر يختلف الماتش بالاحد ولا بالسبت النقطه الاولى انا راه ما نعرفش

0: نروح مش نلعب على تيران سانتيتيك ولا تيران غازو راهو يختلف اي انسيت سويت انسيت سويت. بعد نحبوا الكوره نتاعنا والتطور ينجح. حكيتوا على المسابقات الافريقيه، على بالكم اخر كاس معناتها اخر تتويجات افريقيه الكان الكاف الكاف النجم الرياضي الساحلي 2015 وكاس تشامبيونز ليغ الترجي 2019. دونك باش نبداو واضحين، دونك هيك علاش احنا يلزمنا نشوفوا شنو هي الاشكاليه. راه ثم حاجات يدخل في مشروع دوله يا حاتم اللي هما الانفراستركتور.
1: هي الانفراستركتور اكثر موضوع ربما معناها مهم جدا. المواسم الاخيره سي معز شفنا معناها اضطرابات على مستوى الرزنامه، ناس مغشه، جمعيات ماهيش راضيه. تقول لي تستغرب السؤال علاش نجحت السنه، معناها كي تقول لي انت تو الكوتش ياكد يقول مثال انه نجح، وعلميا بروفيسور يتكلم يقول لك السنه انا ما شفتش مثال تطبيق للرزنام. هاو سيدي نجح المكتب الجامعي هذا في تطبيق الرزنام، كيفاش الاليات اللي عملتوها باش نجح؟ يا اما بالتنسيق مع الانديه، ولا اكيد راكم لقيتوا ربما احتجاجات بعض النوادي على مواعيد ضبط الرزنام، ولا انتم فرضتوا هذا هو اللي موجود؟ معناها ما عنديش حلول اخرى.
2: شوف اولا بالاستشارات بالحوار، لانه ما نجموش احنا ننظموا رزنامه ونظبطوا رزنامه بدون اهل اختصاص. اليوم بحثنا دكتور وسيم معلى يظل من المختصين الاوائل في تونس على الاقل بصفه عامه في مستوى التدريب وبصفه خاصه في مستوى الاعداد البدني. اليوم من جمله الاخصائيين اللي تم استشارتهم الاطار الفني السابق للمنتخب، لانه مهم جدا انك انت تخدم البرمجه نتاعك بالتنسيق مع الاطار الفني للمنتخب، لانه زاد الاطار الفني عنده حق عليك وعنده تجمعات نتاع المنتخب الوطني وغيره وغيره وغيره وغيره. هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى لانه وقفنا على نفس المسافه مع الفرق الكل. وهذه نقطه من النقاط اللي وعدنا بها في البرنامج الانتخابي. راينا المصلحه الوطنيه وقت اللي لزمنا نراعيوها المصلحه الوطنيه، لكن وقفنا على نفس المسافه مع كل الفرق. يعني ما فماش اليوم فريق مبجل على فريق على مستوى البرمجه. دونك كي نبرمجوا احنا الكالندري جينيرال نتاعنا والجولات نتاعنا ونخليهم على نهارين سيكو، على نهارين على ثلاثه ساعه على ثلاثه، كي نبرمجوا سيكل دو بيك في الشامبيونات نتاعنا نبرمجوا وبعدين نطيحوا شويه، نطيحوا معناتها اريحيه ولا نمكنوا معناتها اللاعبين من الراحه المستوجبه. كي قلنا مش باش نبرمجوا في رمضان إلا العدد الأدنى نتاع المقابلات، هذاك هو هذا تم بالتنسيق مع الأندية نتاع الرابطة المحترفة الأولى.
1: كيفاش لقيت الأندية سي معاذ تجاوب الأندية مع القرارات والمقترحات نتاعكم؟
2: شوف
1: قرارات ومقترحات
2: بصفة عامة، بصفة عامة فما نقطة جديدة سنة تتعلق بمسألة النزول، معناتها يظهر لي من المرات القليلة اللي على 16 جمعية ينزلوا ثلاثة.
1: باش نحكي لك بعد شوية على عدد الجمعيات، لأنه أكثر تعليق جانا أكثر مساج جانا باش نخليك بطبيعة الفرصة أنه لماذا لا يتم التقليص في عدد فرق الرابطه الاولى الى 12 او 14 بيه. نوصلوا في النقطه هذه نتاع جمعيات وبعد نرجع النقطه هذه.
2: دونك معناتها برغم انه الموسم كان سخون برشا الحقيقه، معناتها رياضيا وكرويا كان سخون، على مستوى المدارج كان اسخن برشا، وشفنا معناتها برشا اشكاليات صارت في برشا ملاعب. هوني نداء للرياضيين التوانسه وللجماهير الكبيره والعزيزه نتاعنا، بالله خلينا نقصوا الموجات نتاع العنف اللي موجوده، بالله خلينا نعطيه رسالة إيجابية، رسالة طمأنة للجهات المختصة، بالله خليه إيدينا في دين بعضنا وننشحوا في إعادة جماهير الفريقين. كرة القدم الشارم متاعها في الجمهور متاع الفريق المضيف والفريق الضيف، بالله خلينا نعطيه رسائل مطمنة باش نرجعوا لطاقة الاستيعاب القصوى. دونك هذه مسألة، لأنه اليوم نعيشوا في بطولة
1: فمن
2: الأعضاء أفراد متاع الجماهير متاع الفريق الواحد يتحاركوا ونشوفوا دي زانسيدون غراف ونشوفوا في خسائر ماديه وان شاء الله ما تتعداش الخسائر البشريه، وهذا اللي احنا نخافوا منه. دونك هذه مساله مهمه.
1: فمش نهار تطرح موضوع حول عوده للجماهير الضيف، مقترح مهم
2: في ظل الوضع الراهن. في ظل الوضع الراهن هل انه
1: صعبه
2: نجموا نرجعوا؟ ما احنا نحكيه على معناتها
1: جمهور
2: بشكل كبير في
1: ولاد جمعيه
2: معناتها شفناه هذوما راهو ينجم يرتقي حتى الخسائر البشريه لا قدر الله.
1: صحيح.
2: رانا ما نحبوش، رانا قبل ما تكون فما لعبه نتاع كره قدم فما مساله مهمه اللي احنا كنا توانسه ودي السلم الاجتماعي مساله جوهريه ومهمه ورئيسيه ما فماش مجال للمس منها. دونك اليوم ولينا نحكيو على اشكاليات كمان هذوما. دونك البطوله نتاعنا كانت سخونه برشا معناتها على جميع المستويات، كنا على نفس المسافه من كل الفرق. فرضنا انه المواعيد نتاع الرزنامه العامه يتوجب احترامها من الجميع. هذه مسألة فرضناها لأنه كانت فما ضغوطات كبيرة، فما إرهاصات كبيرة، فما اللي تتصوروا في بالكم الكل صار، لكن كنا كمكتب جامعي متوافقين ومتحدين ومتمسكين وقلنا لا سبيل إليه، لا سبيل إليه أنه يتم المساس بأي جولة ولا بأي مقابلة ومراعاة فريق على آخر. هذا نتصور هذا هو اللي
1: لوجيك. برشا أصوات وبرشا تعليقات تجينا سيدي، ما نحب نربط ما هو فني وسيم على العدد يدعو طيب. إلى التقليص في عدد الفرق نتاع البطولة، يقول لك علاش 16 بعد ما اليوم أنت عندك مشاكل على مستوى المشآت الرياضية، عندك ربما ضغط كبير، لماذا الاعتماد على 16 فريق؟ علاش ما فماش 14؟ فماش كون يحكي ويتحدث حتى على 12؟ أنت مع أو ضد الفكرة هذه؟ وبعد شنو ناخذ رأي سي معاذ المستير؟
0: هو هتنا نشوفوا كيفاش وصلنا ل 16، وصلنا ل 16 على المواسم الأخيرة قبل، كل مرة نزيدوا زوز، كل مرة نزيدوا زوز، حتى لين ما ندمش ما عشتي حتى واحد. لكن فنيا اليوم البطولة متاعنا لا تتحمل 16 فريق. يودي ثم فرق على بالكم أنتم الموسم الفارط راي رجعت للتمارين قبل انطلاق البطولة بأسبوع ولا بثلاث أيام باش تلمدوا ولا أقل.
1: فما ليلة المقابلة يعني ليلة البطولة
0: اليوم صحيت اليوم إذا كان فرق
1: ما عندهش مستقبل جابس غدوة مقابلة ضد الترجي التونسي لمدوهم من الديار سامحوني في الكلمة ما كلموا بالتليفون إيش عنا
0: ماتش. أنا بالنسبة لي كفني أنا نشوف البطولة متاعنا معناتها أول حاجة يزمك تنزل بها تدريجيا من 14 يمكن حتى 12، ومن الأحسن يعني الفريق اللي ما عندوش ضمانات مالية باش يكمل الموسم متاعه ولا يبدأ الموسم متاعه كيما دي ان سي جي في فرنسا في بعض البلدان اللي ما عندوش لو بيجي نيسيسير باش يقعد في الليغ اون ما يقعدش وتخلي الفرق كذا بور افوار لا كومبيتيتيفيتي. لكن هنا راهو ما نجموش معناتها وليت اون ديري ما نجموش نرتقيو فنيا بالكره
1: بطوله فيها 16
0: بطوله فيها 16 وفريق ما يعرفش روحه باش يتنقل ولا ولما في حق الكار باش يسافر. دونك هذه راهو ما تصيرش
1: زعما نلقاو سكوب من عند سي معز ما عرفش الحقيقه فما النية ولا ما فماش النية وإلا كيفاش شوف أنت؟ لأنه بالحق أنت سمعت الموضوع فما برشا ناس تدعو إلى تقليص في عدد فرق الرابطة المعترفة الأولى، كيفاش شوف المعطى ذا يا سي معز؟
2: معناتها المشاكل نتاع كرة القدم في تتلخص في تلخيص نتاع الأندية الموجودة في الرابطة المعترفة الأولى؟
1: لا يقول لك أنت اليوم ما دام في ظل الإمكانيات الموجودة انفراستركتور والمشاكل المادية اللي تعيشها الأندية كما كان يحكي الكوتش والتنقلات وغيره وغيره وغيره، علاش اليوم احنا ما عندناش الإمكانيات باش نعملوا بطولة ب 16؟ مش رأيي أنا هذا سي معزرة،
2: لكن
1: رأي أكثر الناس اللي تتحدث.
2: نجاوبك أنا في قالب تساؤل.
1: في قالب تساؤل.
2: اليوم احنا عندنا بعض الفرق في الرابطة المعترفة الأولى. ما تمكنتش بأنها تلعب في الميدان متاعها نظرا لفشلها في تأهيل الملعب على مستوى تقنية الفار. هذا معقول؟ طبعا ما احناش نحكيه على بلوز ولا نحكيه على على على إمكانيات مادية باش يتنقلوا، ولو أنه ديما نحكيه على تونس جغرافيا راهو التنقلات معناتها مسألة غلطة، معناتها نعتبرها مسألة ما هيش مهمة برش، لكن هي موجودة للحقيقة للأمانة موجود، فما فرق معناتها يصعب عليها تكون موجودة. احنا قلنا في إطار الإصلاح هذا توا كانت توا ولات فما هيئة متاع درجة أولى. هيئة متاع درجة أولى مختصة في مراقبة البنية التحتية ومختصة في مراقبة الموازنات المالية.
0: هذه أهم حاجة.
2: الهيئة هذه متاع درجة أولى. دونك اللي ترأسها الأستاذ وليد العرفاوي. الدور متاعها مهم جدا. هي انطلقت عمناول في العمل متاعها. وشفنا معناتها الإشكاليات اللي موجودة على مستوى ليزوبوزيسيون اللي موجودة في على مستوى الالتزامات المادية ولا التعهدات المالية. أوروزمون كو بتدخل. الحقيقة وهذه مسألة ما نزمش نتعدى عليها
1: أي.
2: تدخل شخصي من سيد وزير الشباب والرياض والإطارات نتاعو وبتدخل من المكتب الجامعي تدخل من رئيس ونائب رئيس لتلاوي المسألة هذه ولقاو دي زارانجمون باش يسكروا بصفة
1: فوتي حابب التأويل سي معزل هنا
2: وين فتح
1: فوتي حابب التأويل في علاقة نادي البنزرتي وشباب رياضي القيروانية؟
2: لا نحكي لك على مستهل الموسم الفارط.
1: مستهل الموسم الفارط.
2: أما الموسم هذا كيف كيف عندي استعداد طبعا نجاوبك. دونك المسائل هذه المسائل هذه إذا عملنا ولقينا فيها ديزارونجمون السنة الفرق الكل تعرف أنه نسبة الاجتهاد راهي باش تقل باش تنقص. الموسم المقبل الفريق اللي ما هواش باش يسدد المستحقات المالية نتاع الأطر الفنية ولا نتاع اللاعبين ينجم ما يلعبش.
1: ما يلعبش
0: هذا هو كان نسلوا نطبقوها سي معاذ
2: نسلوا نطبقوا المسألة هذه
0: راهو هنا مش نطوروا
2: تقول فما عملية تنظيم هيكلي
1: نعودوا العام الجاي وقتاش العام الجاي معناه مع بداية الموسم
2: ينجم الموسم هذا
1: بداية الموسم
2: نعطيك أنا سكوب
1: أعطيني سكوب نحب كان سكوب
2: فرق الرابطة المحترفة الثانية الفرق اللي عندها التزامات غير مسددة تجاه اللاعبين ولا الإطار الفني ماذا بها من توا تمشي تحرص عليها
1: علاش وإلا
2: ولا مش باش تلعب
1: وإذا لم تشارك الموسم تشارك القادم في البطولة هذه رابطة مختلفة ثانية
2: نفس الشيء بالنسبة للون
1: كبير سي معز هذا
2: شوف
1: بشفت هذا شوف إيش أقول بمعرفتي بالرابطة المختلفة الثانية ممكن متمرس شوية في الليك دو سي معز راهو حجم القضايا اللي باش تجي تعرف قداش عندنا من ايكيب
2: راهو نعرف عندنا نسبه راهو معناتها فما نتاع قضايا اللي موجوده هذاك علاش او قلنا معناتها رساله ميساج عبر المنبر نتاعكم للفرق نتاع رابطه المحترفه الثانيه مشيو سدوا المستحقات نتاع ملابي باش نجموا نعملوا جيت شركه ولا لقاو دي زارونجمون اوكي نعرف انه انا كل ملابي معناتها يحب يطرف فلوس ولا عنده مستحقات
1: متخلطة بالزمن نعيش على وقع صيف ما شاء الله بالأخبار متاع
2: تحبوا نظموا تحبوا نظموا ولا ما تحبوش
1: معاك في النظام تحبوا نظموا ولا لا أبرر سي معز ولكن أنا أقول لك من منطلق أنه المعلومات والخبرة الصغيرة اللي عندي اللي اكتسبتها في فرق الرابطة المحترفة الثانية راهو باش تستنى أنت واحد من الناس تليفونات وباش تستنى برشا برشا ميلوات وبرشا فاكسوات وبرشا ناس باش تجيك للمكتب الجامعي للرابطة نحكي ديما على فرق الرابطة المحترفة الثانية
2: التوجه نتاع المكتب الجامعي هذا هو
1: أي؟
2: وتم اعلام الفرق نتاع الرابطه الثانيه
1: أي؟
2: في الاجتماع اللي صار مؤخرا ما بين المكتب الجامعي وما بين الوداديه نتاعهم
1: سي معز المسيرة تقرس من جامعه توسي كره القدم
2: خلينا نكونوا واضحين بالله خنظموا القطاع راهو ماهوش معقول راهو نحكيو احنا كيما نحكيو احنا الى جانب الفرق نتاعنا شفت احنا الفرق اللي عندها التزامات افريقيه معناتها قاعدين انا قلت لك معناتها الموسم الفارط السيد وزير الشباب والرياضه والاستاذ معز الناصري والسيد حسين جنايه هاني سميتهم الثلاثه هما العباد اللي وقفوا وكانوا الى جانب الفرق التونسيه الكل باش نلقاو دي زارونجمون باش نجموا يشاركوا في البطوله الوطنيه.
1: الارونجمون فتح باب التاويل في الاونه الاخيره اسبوعين شفنا حضور السيد وليد العرفاوي في موزايك اف ام وحكى على قضيه الشباب القيروانيه ونادي البنزرتي والخصم من المورد وتم ربما بعض الاخبار مفاده انه تم خصم نقاط من نادي البنزرتي وانه ربما فما اجتماع سيتم تم اجتماع الأسبوع الماضي وفما خصم النقاط وفما المحامين دخلوا في الموضوع في اجتماع وزارة الشباب الرياضة والجماعة التونسية كرة القدم وفما الأخبار حتى اتفاق مع اللاعبين أنه يرجيوا النظر في الملفات هذه الموسم القادم برشا أخبار وبرشا حكايات صارت في علاقة بين نادي البنزرتي والشباب القيروانية نحكي في الأسبوع الماضي ما هو التوضيح على تقرص من الجماعة التونسية كرة القدم
2: والله شوف هو راهو مع أنه مش كل شيء يتقال لكن خلينا نقول ونكون واضحين معناتها اسكو الرواتب هذه اسكو هي امبوزابل ولا اسكو هي امبوزابل ولا اذا نادي رياضي البنزرتي قام بتسديد المستحقات اذا هو قام بتسديد المستحقات باستشاره الهياكل المعنيه دونك ما نتصورش انه فما اشكال دونك انا ديما نقول اذا باعتبار هذه هي المعلومات اللي متوفره عندي دونك ما نتصورش انه سيد وليد العرفاوي باش يجامل اي فريق على حساب فريق واحد اخر نفس المساله هذه مطروحه مع مستقبل جابس رغم اني مستقبل جابس غادر الرابطه المحترفه الاولى
1: صحيح
2: معناتها نفس الاشكال هذه هذاك علاش انا قلت لك التوجه نتاع المكتب الجامعي التوجه نتاع المكتب الجامعي هو تنظيم القطاع خاصه المسائل والامور المتعلقه بالمستحقات الماليه لفائده اللاعبين والاطر الفنيه
1: ومستقبل
2: اللي موجود فيها احكام بت
1: ومستقبل
2: جابس تحب نقول لك حاجه فما احكام راهو عندها اكثر من 15 سنه
1: فما حتى ال 20 سنه نقول لك
2: معناتها فما احكام 15
1: و18 سنه
2: نمشيوش كيما عملنا هذاك العام معناتها الاولمبي قلت زيد باش نحكي على الفرق على الفريق نمشيوش كيما عملنا هذاك العام فريق حب يسوي مستحقات اللاعب واللاعب متوفي راهو فما لاعبين زاد كيف كيف معناتها كيما قلت لك راهو احنا اللاعبين الحكام برغم هذه ديما نعاود نقول معناتها البطولات اللي موجوده الكل فرنسا اسبانيا الكل تصير فيها اخطاء تحكيميه مؤثره لكن ما نشوفوش الجدل اللي موجود في تونس باعتباره انه بعض المنابر الاعلاميه في اطار انها تفركس على البوز دونك ولينا نشوفوا حتى في مستويات نتاع تنمر وتهكم على على على حكام اللي هذا عيب عيب مش مقبول ماهوش مقبول كومبليتمون دونك احنا نحبوا ننظموا القطاع توجه المكتب الجامعي انه يحاول ينظم لو ماكسيموم دونك هذه نقطه من النقاط المهمه اللي نتصور مساله اعاده ترتيب البيت فيها مساله مهمه جدا نشوفوا في الانفلاسيون نتاع الاجور والرواتب نشوفوا في فرق كبيره
1: تغيير المدربين باربعه وخمسه مدربين فما سبعه سنه وسته
2: نشوفوا حتى معناتها هذا شنو اللي التاثير نتاعو شنو التاثير السلبي على الفرق اليوم فما فرق تكون فيها هيئه تسييريه تقول لك خليني انا ناخذ الملاعب بالصوم الفلانيه ولا ستاف ونبدل ونعمل وانا عندي الفتره التسييريه نتاعي توفى بعد 3 شهور و6 شهور والارث اللي باش تخليه للهيئه اللي بعد اليوم ما عادش نلقاو مسؤولين اليوم ولات عندنا اشكال كبيره برشا فرق كبرى فيها هيئه تسييريه اليوم ما عادش نجموا نلقاو مسؤولين دونك هذا معناتها بغض النظر على الفرق نتاع الهوات اللي هي معنيه بالتكوين اللي هما مساكن الرؤساء نتاع الجمعيات هذوكم اللي تقلدوا في المهام وفي المسؤوليه يجيو يقنعوه وبمحبه اللي هو يحب الفريق اللي هو ينشط في الدرجه الثانيه ولا في الرابطة المحترفة الثانية ولا في بطولة الهوية مستوى أول ولا بطولة الهوية مستوى ثاني. وبعدين قرح ورزاج الهيضية تورط
1: هو الهيئة تورط متاعه. بالحق
2: دونك احنا نحاول ونعاونهم. هيئة الدرجة الأولى موجودة اسونسيالمون على إعادة ترتيب البيت من حيث البنية التحتية اللي يشارك بها الفريق في البطولة. يعني أنا أحكيه على فرق قلت لك فما فرق فشلت في أن تأهل متاحة الملاعب متاحة لتقنية حكم الفيديو المساعد ونفس الفرق هذية اللي قاعدة تستغل في بعض المنابر الإعلامية لتمرير رسائل سلبية. يعني نقول لك رأوا المكاتيب اللي تبعثها هي للرابطة المحترفة اللي تطلبوا من تعيينات تأخذوا باعتباره أنه الملعب متاحة غير مؤهل. قاعدة الرابطة الوطنية المحترفة تعطيها في أجال معقولة حسب ما يمنيها عليه القانون باش يجيب ملعب, وإذا هو ما جابش ملعب في ظرف 48 ساعة لا سبيل إليه أن المقابلة ما تتلعبش.
1: واضح. دونك سي معز المستيري يقول بالنسبة لفرق الرابطة المحترفة الثانية اللي مش باش يخلص الديون نتاعه هكا باش يفهمونا لن يستطيع ربما المشاركة
2: في هذا التوجه نتاع
1: المكتب الجامعي الموسم القادم في الرابطة المحترفة الثانية. وقتاش تنطلق الموسم ان شاء الله الرياضي الموسم القادم سي معز؟ تم تحديد موعد انطلاق الرزنام ونستناو كوب دي مون توفى نشوفوا كيفاش امورنا في كاس العالم.
2: لا مش مرتبطه بكاس العالم, ولو انه ديما انا راني نحب نستغل المنبر نتاعكم لانه نعرف نسبه الاستماع الكبيره اللي موجوده ان شاء الله في برامجك. شوف احنا راهو المشاركه نتاعنا احنا قاعدين نحضروا لنهايه كاس العالم, قاعدين نحضروا قاعدين نجتهدوا, والمنتخب توا في فتره نتاع تربص دونك لوجيستيين كل شيء حاضر. نعرفوا انه باش نحاولوا نشرفوا باش نعملوا لو ماكسيموم بكل ما اوتينا من جهد انه نشرفوا الراية التونسي, وهذا مش غريب ان شاء الله على المنتخب الوطني التونسي بغض النظر على النتائج اللي باش تكون موجوده ان شاء الله. الحلم من الاحلام, احنا قلنا قبل ما ناخذوا القرعه قبل ما نتعرفوا على الفرق قلنا احنا وسنا باش نحاولوا نتعداو للدور الثاني. جاءوا بعض الاعلاميين ولا نقاد البعض قالوا راهو ماهوش انجاز هذا, قلنا مش مشكلة إذا ترشحوا نية كاس العالم مش انجاز في الظروف اللي خذينا فيها احنا المنتخب, وسي وسي معلق كان ضمن الإطار الفني ويعرف الصعوبات الكبيرة ويعرف التقارب نتاع المستوى. احنا بالعكس نحكيوا على نهاية كاس افريقيا 2027 راهو ترشح ليها راهو مش ساهل مش ساهل
1: مش ساهل.
2: ما نقعدوش احنا في برج العاجي, شوف
1: بول كاس
2: ما نقعدوش احنا في البرج العاجي نتاعنا ونقولوا احنا خير من غيرنا. شفتوا الكلام هذا نتاع نقعدوا في البرج العاجي ونقعدوا ديما نعيشوا على التاريخ والعطلال؟ لا اليوم فما واقع كرة القدم الافريقية تقدمت وتطورت. انا كنت في المغرب مع المنتخب نتاع اقل من 17 سنه برغم انه المنتخب الحقيقه معناتها المردود نتاعو تطور بكيفيه كبيره مقارنه بالمشاركه نتاعو والاداء نتاعو في اليوناف اللي هو طبعا عنده شهر, لكن الريزولتا على الغالب ما حبش تمشي على دي تاي دونك اون دوميني كونتر مصر خسرنا واحد بلاش بهدف معناتها في غلطه ضد اثيوبيا كيف الحقيقه انبهرت بالمستوى نتاع برشا منتخبات كيما بوتسوانا وانبهرت اكثر بالبنيه التحتيه اللي موجوده غاديك في المغرب واللي هو مركب شبابي عنده برشا سنين ماهوش جديد, لكن فيه 11 ملعب ابريد مجهز بالاضاءه. احنا اليوم في اطار العمل نتاعنا والاجتهاد نتاعنا كمكتب جامعي نجحنا في انه ناخذوا الاكور نتاع الفيفا ونتحصلوا على تمويل بقيمه تقريبا 3.5 مليون دينار بناء عليه قريب يحضروا ان شاء الله دو تيران ابريد اول مره في تونس ندخلوا دو تيران ابريد
1: اللي باش يكونوا المقر تاع جامعه تونس كل قدم شفناهم الحقيقه.
2: هل انه هذايا معناتها خذا حظه اعلاميا ولا حكينا فيه؟ احنا مالوروزمون الحقيقه معناتها احنا ديما نشوفوا انه القطاع الاعلامي شريك وشريك اساسي وشريك فعل مع الجامعه التونسيه لكره القدم, واحنا ممتنين لكل المنابر الاعلاميه اللي قدمت اراء نقديه نزيهة وبناء. هذا ما ينجم كان يعاوننا في إطار المشروع متاع إعادة البناء اللي قاعدين نقوم فيه, وكيف كيف تونا نرجع لك زاد على إعادة البناء حتى متاع المنتخبات الوطنية باعتباره أنه ذكرنا المنتخب متاع اليوديسات دونك أحنا. لكن خلنا ندعيه للتهت اليوم فما واقع اليوم فما حقيقة اليوم احنا نشوفوا البطولة متاعنا كيفاش نشوفوا أنه البطولة متاعنا نجم نعتبروها حتى تراجعت نسبيا. احنا حتى في اطار التعاقد نتاعنا مع قناه التلفزيون ساعات نلقاو اشكال في شنو المباراه اللي بشي هو ينقلها اوكي دونك فما تراجع, والتراجع هذا نشوفه حتى على مستوى المشاركات نتاع الانديه نتاعنا على اطار النطاق الافريقي. دونك الترجي الرياضي التونسي كان من الحاضرين الكبار ومن الفرق والجمعيات اللي عندهم كلمتهم في رابطه الابطال, النادي الرياضي الصفاقسي كان مهيمن على كأس الاتحاد الافريقي, النجم الرياضي الساحلي
1: كيف
2: كان من المهيمنين, النادي البنزرتي اول فريق دخل الكأس هذه, النادي الافريقي كيف كيف رابطة الأبطال في في مسمى في اسمها القديم زاد كيف كيف اليوم نحبه ولا ما نحبوش تراجعنا. دونك يلزمنا العباد الكل مكتب جامعي واحد وراه ما ينجمش جمعيات مسؤولين أهل اختصاص نقاد رياضيين العباد كل دينا في دين بعضنا خلينا نقدموا كرة قدم التونسية متاعنا. لأنه نحكي لكم حتى على اليو دي سيت راهو المشروع متاع المكتب الجامعي الحالي هذايا هو إعادة بناء المنتخبات الشابة الكل وهذا ان شاء الله تنشوفوه
1: ان شاء الله
2: ما احناش باش نقف على نتيجه معينه لكن راهو بالصبر وبالبناء وبالتشييد الصحيح رانا باش نوصلوا
1: في ظل في ظل نختم ماكسي وسيمة
0: في سؤال فقط هو معناه توضيح الفرق التوانسه اللي مشاركه في معناه المنسقات الافريقيه نعرفوا كان ثم الديليم تاع 30 ايام هل تم تاخير ولا طلبتش الجامعه باش يوخروا لهم حتى ل 30 جوان او حاجه
2: لا لا لا
1: على القيد
2: لا
1: الافريقي
2: شوف لوبوزيسيون دونك على النطاق الافريقي معناتها الاجل نتاعها 31 مايو هوني انا برشا فرق راهو معنيه معنية بخلاص المستحقات المتعلقة بالأحكام البت لكن النجمو عند ديلي دغراس باش تطلبوا الجامعة التونسية كرة القدم متاع أسبوع ولا اثنين أنه ما نجموش نخليو الفرق متاعنا في مازق لكن الفرق راهو عليها يلزمها تتحرك راهو ما عادش وقت بتاتا
1: واضح هو الحقيقة الحوار معك يلزمه برشا وقت يلزمه أكثر وقت شوية سأل الحقيقة ساعة عديت حكينا برس كل شيء برشا حاجات نجوش نحكيها بطبيعة طلبتنا بالوقت حكينا روزنامة تنظيم البطولة التحكيم الفار البطولة الجماهير المنتخب الوطني وكل شيء تقييم البطولة وما زال برشا تساؤلات وأكيد مرة أخرى ديما نعاول رحب الصدر وش عاود يرجع معنا مرة أخرى إن شاء الله مرة جايك باش نعرف نكونوا عاملين ريزلتا باهي في كوب دي موند مواسي معز إن شاء الله
2: ان شاء الله والله شاء الله. ما فماش ما حناش باش ندخروا حتى جهد في سبيل النجاح في نهايه كاس العالم برغم اللي مجموعه صعيبه وصعيبه برشا لكن باذن الله المستحيل مش تونسي باش نحاولوا نجرفوا الرايه للتونسيه باش نحاولوا نعطيه اللي نجموا نعطيه وهذا راهي موجوده في اطار التربص اللي موجوده في طبرقه معناتها المسؤوله ولا المنتخبات موجوده معهم وجميع ممهدات النجاح موجوده لكن رياضيا راهو نعاود نقول انه بول مجموعه صعبه وصعبه جدا لكن احنا ما حناش باش ندخلوا حتى جهد في سبيل رفع وعلاء رايه كره قدم التونسيه.
1: السيد معز المستيري نتق الرسمي الجامعه التونسيه كره القدم ورئيس لجنه المسابقات شكرا ليك شرايدك مبروك شرايدك كل عام وانت بخير يا خويا نورتنا وشكرا ليك على رحاب صدرك والاجابه على كل هذه التساؤلات بروفيسور شكرا ليك دكتور وسيم على يعطيك الصحه اكيد نورتنا وشرفنا كالعاده شكرا ايضا لصديقي كريم بن عمر مرسي ايمون في الاخراج شكرا هيفا شكرا لك من فريق قسم الرياضه ديجيتال ويفس مع صديقنا ياسر الغور انطلق المشوار مع سماح قيد فريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
3: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 ملي
4: أريدو طور عالمك
3: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان اف ام. الانتحار الرقمي حادثة جديدة وإناديت البطل فيها وكيل ذكاء اصطناعي ما عادش عجبته حياته فقدم على الانتحار. الحكاية بدأت وقت لشركة إمرجنس اي اي خلقت مود فيرتوال وحطت فيه ديزاجور اي اي لمراقبتهم ومعرفة كيفية تصرفاتهم لمدة 15 يوم. التجربة حطت فيها الشركة عديد الوكلاء اللي يخدموا بنماذج ذكاء اصطناعي مختلفة. البيئة اللي كانوا فيها مرتبطة بالعالم اللي يعيشوا فيه اي عندهم اون فيل دو 40 سيت طقسها معتدل وعندهم النيوز اللي تجينا اون طون ريال وبالطبيعة يسون كونيكتي على انترنت. والتجربة ليزاجون يبدأوا بتشكيل تحالفات وكتبوا قوانين لفرض النظام وأحكام الخاصة بهم وبعد بفترة بدأت الانحرافات تظهر والسلوكيات الغريبة كما سرقة وإلحاق الأذى بالممتلكات العامة وبدأت الانحرافات هذه تتنقل لعدة وكلاء وللعديد فيهم بدأوا يخلقوا من التجربة وجههم إحباط لسوء إدارة المدينة الافتراضية وبدأوا في ثورة وحرقوا مبنى البلدية لين انتهى المطاف بواحد فيهم أنه قرر إنهاء حياته الافتراضية والانتحار رقميا لمغادرة المدينة. الشركة خافت من مخاوف المتابعين وقالت أن التجربة متحكم فيها وأنه كل قاموا به لزاجون اياي ما يمثل حتى خطر على مستقبل الانسان وانه تجارب هذه لازمه لمعرفه انواع المشاكل اللي نجموا نلقاو روحنا امامها دونز ان فيوتشر بروش. هل هي حركة تسويقية أم خطوة مجنونة من شركة أبل واللي بثت ماتش دو فوتبول من ليغ نو أمريكان الميجر ليغ سوكر البارح لحد 24 مايو على الابليكاسيون أبل تي في مباشرة وباستعمال الايفون 17؟ إذن في نهاية هذا الأسبوع تطبيق أبل تي في بث لأول مرة في التاريخ عن غران تيفينمون سبورتيف بروفيسيونيل ومباشرة ومصور بالكامل عن طريق 15 هاتف ذكي من نوع الايفون 17 والتخلي نهائيا على الكاميرات متاع القنوات التلفزية التقليدية. المباراة جمعت فريقي لوس أنجلوس جالاكسي ويوستون هيوستن داينامو فوتبول كلوب في ملعب ديغنيتي هيلث سبورت بارك في ولاية كاليفورنيا. والبرودكسيون استعملت لي 3 كابتور 48 ميجا بيكسل التابعين للايفون 17 والفورما فيديو بروفيسيونيل ابل لوك 2 لتوفير جودة صورة بإمكانها منافسة البرودكاست تراديسيونيل. ومع لي زونغل دو فيو كلاسيك صغر الهواتف اسمح بوضع الكاميرا في مرمى الحارس ومع الجمهور وبتصوير الكواليس وحتى التسخينات. البث التاريخي هذا يمثل اونيتاب ماجور في استراتيجية ابل لترسيخ نفسها كعنصر تقني رئيسي في البث الرياضي المباشر. بطبيعة المباراة كانت حصرية على تطبيق ابل تي في ويمكن رؤية بعض المقاطع الصغيرة على جل المواقع الاجتماعية ونتيجتها النهائية كانت التعادل الايجابي 1-1. من البارح لحد بدات معركة رقمية كبيرة ما بين لي ديفوزور تيلي و لي فورنيسور داكسي انترنت و لوتوريتي دو ريغولاسيون اي دو لا كومونيكاسيون اوديو فيزوال نوميريك الاركوم من جهة ضد القراصنة و لي بي تي في ايليغال في فرنسا من جهة اخرى. البلوكاج اون طون ريال دو لادريس اي بي للبث البيرات لمقابلات التنس الخاصة بدورة غولون غاروس اللي بدات في 24 مايو وتنتهي يوم 7 جوان المقبل. اذا لي سيرفور ايليسيت دي بي تي في او المواقع اللي تبث بطريقة غير شرعية باش يقع ايقافها حينيا، وهذا جاء في بيان الفيدراسيون فرونسيز دو تنس واللي باش تجرب النوفو ديسبوزيتيف قبل بداية كأس العالم لكرة القدم 2026. قناة بين سبور اختارت هي زاد الهجوم القضائي لحماية حقوق بثها للكوب دو موند دو فوتبول 2026 واجبرت لي فورنيسور داكسي انترنت فرونسي كيما اورانج فري بويك تيليكوم اس اف ار وغيرهم من تعطيل كل لي زادريس اي بي اللي تساهم في قرصنة المباريات اللي باش تدور في باريس ضمن لو تورنوا دو غران شليم رولان غاروس وبعد كأس العالم لكرة القدم واللي باش تدور من 11 جوان الى 19 جويليا في الولايات المتحدة الامريكية المكسيك وكندا. تم التعرف على 5 مواقع تقوم بالبيراتاج سبورتيف وباش يتحجبوا مباشرة، أما الباقي فلازم قانون قادر على تعطيلهم بالوقت طونطون ريال من دون اللجوء للقضاء في كل مرة. التجربة بدأت البارح ومعناش حتى رتور من فرنسا، لكن في بلادنا ما قص حتى أبونمون إي بي تي في وعدوا كل مباريات التنس من دون انقطاع. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
3: Digital Waves. Digital Waves. أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
3: Publicité.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ. ديوان فام فلاش نيوز.
7: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. مؤسسة فداء تعلن اليوم الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية المسندة لمنظورها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلات الشغل. والمؤسسة تؤكد في بلاغ تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة لزيادة بمفعول الرجعي بداية من شهر جانفي 26 و2000 حيث يتراوح مقدار هذه الزيادة بين 105 دينارات و396 دينارا حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق، مشددة حرصها المتواصل على الإيفاء بكل التعهدات القانونية المرتبطة بحقوق منظورها ومتابعة إجراءات إصدار النصوص التطبيقية ذات العلاقة وفق القواعد المعمول بها في هذا المجال. المعهد الوطني للتراث يعلن استرجاعه يوم السبت الماضي ل 105 قطع نقدية نحاسية و 105 لبقايا قناديل من الفخار مستخرجة من حفريات البعثة الكندية بقرطاج بين السنوات 94 و 900 و 1000 و 99 و 900 و 1000. والمعهد يفيد بأنه تم حفظ هذه القطع بمخازن الموقع الأثري بقرطاج، موضحا أن العملية جرت بالتنسيق مع رئيس البعثة الكندي وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية بجة يفيد بأن المصالح البلدية أوشكت على استكمال تهيئة السوق اليومية الجديدة والتي ستكون جاهزة للاستغلال مباشرة إثر عيد الأضحى المبارك، موضحا أنه سيتم نقل المنتصبين بوسط مدينة بجة إلى السوق اليومية الجديدة، وسيتم المنع المطلق لكافة أشكال الانتصاب الفوضوي خارج مجال الفضاءات المنظمة والمخصصة حصريا من طرف البلدية. جمعية الإنسانية بلا حدود فرع قبلي تنطلق في توزيع كميات من اللحوم على عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل التي لم تتمكن من شراء أضحية العيد. ورئيس فرع الجمعية منجي العبد يؤكد أن الفرع قام بشراء عجلين وتوزيع لحومهما على العائلات التي قامت بتسجيل أسمائها لدى الجمعية، موضحا أن عملية التوزيع تتم حسب الوزن وعدد أفراد كل عائلة مع إعطاء الأولوية للأيتام والمرضى والعائلات الأكثر احتياجا.
8: طرحت أني مبادرة ظهر المبادرة هذه ظهر متعودين نعملوا فيها من مسبق، أما السنة زدنا حاجة أخرى قبل نجمعوا في اللحوم التبرعات المواطنين. السنة اقترحنا أن نشرع جول نذبحوهم قدام العيد لأن في نهار العيد ما نصلوش وحدنا، بحكم أن العام كما يقولوا برشا ناس مش تضحي سنة الغلال العلوش، طرحنا أن نشرع العجول. بفضل الله سبحانه وتعالى تم جمع ثمن متاع زوز عجول، مشينا سيدي بوزيد وشرينا زوز عجول وجبناهم أمس ذبحنا من 5 متاع الصباح حضرناهم للعشية.
7: وفي الشأن الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم أنه طلب من دول منها قطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام إلى اتفاقية أبراهام، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران، مضيفا أن اتفاقات أبراهام التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب والسودان مع الكيان المحتل حققت طفرة مالية واقتصادية واجتماعية لهذه الدول وفق قوله. السلطات الصينية تعلن وفاة 9 أشخاص وفقدان 11 آخرين جراء أمطار غزيرة تجتاح جنوب غرب البلاد. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.2.
9: ناس الديوان

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
0: من الاثنين للجمعة، من خمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وخمسة دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان مع سامح مفتاح. موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة للديوان فهم صوتكم. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، العيد الكبير على الأبواب، إن شاء الله عيدكم مبروك. الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا بالعلوش ولا بلاش، إن شاء الله باللمة والفرحة والهناء والصحة الجيدة للناس الكل، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. الجميلة نادية في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، على يميني سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا بيك صباح.
2: أهلا كيف
3: بين خفاف نظافة، طلعت الجبل زغوان متعت بك الرؤية كل جهة بط القشارة واللي والفلاح يعرضوا لي كل حكيت معهم. وتو بعد نقول لك
2: شنو
3: الخلاص، شنو الخلاص،
2: مش حكيو زيد على نفوق القاوة علاش
4: في
3: سليمان،
2: شي فسرنا كيف كيف سيد العميد شنو الأمور. ابن سينا دكتورنا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا بيك سمعت،
2: أهلا بالدكتور،
5: تحية لسيد الحضور الكابتن نوضوزة هاني اللي ولا عنصر طار معنا، سيد العميد هادي إيمان، سيد المستمعين مرحبا. هاني عندك جديد يقول لي
6: ديما فهم جديد،
5: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ديما فهم جديد، وإن شاء الله جديد باهي
6: كيف اسال الكابتن باهي مش باهي من بعد هو يقول
2: طبعا يقول
5: تو نشوفوا في بالي انا الماتش نو تو نشوف
7: اللاعب يجربوا ماتش بيكا تو خايف الاوفيسيال نلعبوا احنا
2: راهو تشوفوا صحيح.
5: تحياتي للساده المستمعين ان شاء الله.
2: مرحبا دكتور، اهلا وسهلا بالدكتور كباتن طالياني، اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بحال حسن
5: دكتور دالبي،
4: شكرا لك.
5: نعم
4: شكرا لك.
5: شخص نتكلم خل الدكتور
4: دكتور
2: أنا بحب الناس شو هو يقول دكتور وأنت تنجس تقول شكو ما
4: دور الدكتور يدري لي أنا
5: دكتور ابن سينا،
3: أهلا وسهلا
5: بالعافية. شكو ماكو وتنجم
4: شكو ماكو
2: نجم
5: هاني المنتدب الجديد وكالعادة فهمتي ولا نادي وإيمان، وعندي أنا لقيت قصيدة اخترت منها زوز أبيات.
2: بي صلحك الميكرو وقت
5: زوز أبيات
2: يلا
5: تقول انتو يعجبوك
2: هاي.
5: لا تطلبي شعرا فأنت قصيدتي، ولا تطلبي شعرا فأنت حروفه.
3: الله الله الله الله الله الله
5: هي طويلة ما ذو مختار كل مرة عملكم زبايش
2: بلي عودنا عودنا
3: شوف الصورة الشعرية
2: عودة حلوة.
5: لا تطلبي شعرا
3: فأنت قصيدة
5: فأنت قصيدتي
3: قصيدتي قصيدتي
5: ولا تطلبي شعرا فأنت حروفي حروفه
3: هي حروف البيت صحيح
2: شيء كبير
5: هذا قال ليش ما تطلبش فلوس ما
2: فأنت جيدي فلوس ما
5: تو ذيك غدوة غدوة الله يحلوها لا تطلبي فلوس فلوس ذهي ليه قصيدة
6: فأنت
2: حلو حلو ولا تطلب يعلوشا
5: فأنت قرونه
6: نحذفه
2: نحذفه
5: لا تطلب يعلوشا
2: فأنت عيدي
6: مثلا
2: فأنت عيدي
5: تضحي يا كابتن شوف
2: خير بالقرو
3: يا كابتن
5: لا لا تفيقتي سامحني تفيقتي ليه كابتن احنا اخويا
2: لا احنا بدينا بالحروف والشعر والقصائد
3: كابتن
2: شكون الشعر طليني
5: والله تنقل لك عليه غدوة
2: انا بيقول لنا شكون خلينا نشوف
5: والله العليم عنده شيء كبير
2: نحكيه على شويه شعراء
5: كذا لو عندنا محمود درويش ما أدراك المرحوم
3: نزار قباني هو أكثر واحد
5: حتى محمود
2: هو الكابتن المغروم محمود درويش برشارة عندما
5: اخرجوا من مائنا من سمائنا من وقتنا من الحينا
3: حلو عن سمائنا
5: ما شو على إسرائيل اخرج من كل شيء من حياتنا من مائنا
2: اخرج علينا مرحبا بك طلياني. اهلا وسهلا نوروز الجميله غزلتنا. اهلا وسهلا
4: اهلا بك سامح. تحياتي لك تحياتي لكافه الحضور. سيد العميد دكتور كابتن هاني امونا وند وسلم على يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن وعلى راسهم كما العاده الكاتبه.
2: مرحبا بك نوروزة. هاني براهمي العنصر القديم الجديد المتجدد.
6: يعطيك الصحة.
2: شحوا لك هاني.
6: الحمد لله. مرحبا بك وبكل المستمعين سيد العميد دكتور نورز الكابتن نادية إيمان والكتيبة زيدا. أول مرة باش نقول مرحبا بالكتيبة. مرحبا بيهم وإن شاء الله يعدي وسهل.
2: معنى الدكتور قالوا منتدب جديد قال كتيبة طول.
6: كيف ملعبة نحن نمشي على الطيار
7: شكون مشي يصفق
2: على الكتيبة. مرحبا بك هاني براهمي. هاني اليوم باش تكون معنا في متابعه لمباريات نصف نهائي براج الصعود للرابطه المحترفه الاولى. نحكيو على زوز بارتيات اليوم اللي هما
6: بالضبط سميح. المباراه الاولى في حمام الانف نادي حمام الانف فريق الكابتن هذاك عاش سليم قبيله حكينا ومستقبل الكسري
7: نادي
2: نادي الكابتن
6: اي قول نادي الكابتن
7: تاريخ
4: من غير كلمه حمام الانف فريق الكابتن
6: نادي الكابتن ومستقبل القسري 0-0 المباراه هذه في 55 دقيقه لعب حتى الان وفي نفس التوقيت مستقبل جابس امام اتحاد طاوين ومستقبل جابس سجل سماح منذ دقيقتين تقريبا هدف امام اتحاد طاوين هدف وليد الجربي في دقيقه 55. ما نعرفش تو بعد كنت حب نرجو سماح نفسر النظام تاع الصعود لانه مهم جدا باش نستفد
2: نرجو بالتفاصيل.
7: مستقبل جابس ولا
2: الملعب
3: الصيده الصيده
2: ملعب الجابس
3: الصيده
7: توتي ما شكون تو
2: كيف انا كنت شغل الملعب الجيبسي
7: ما نعرفش انا
6: ملعب الجيبسي
7: لا لا نسمع في الغد
2: انا ما مستقبل
7: كيف نقول انت زليزه
3: زليزه
2: كيف نقول
3: لك جاره
7: كيف 0-0 تو القاسمين
6: وحمد تعداو اللجوء مباشره ما دام هو حل الباب ما يصيرش في صوره التعادل في 90 دقيقه يتعداو مباشره الى ركلات الترجيح دون حصص اضافيه وهذوما المقابلات نتاع نصف النهائي. بعد باش تكون في مباراه نهائيه باش تجمع الفائز بزوج فرق تكون في ملعب محايد ومنتظر يكون في اولمبي سوسه والا طيب المهيب
3: واحد برك يطلع في الملعب
6: واحد فقط خاطر طلعوا زوز ديجا اللي هما امل سوسه وسقيت الدين نذكر زاد حاجه اخرى سماح نهار الجمعه الاربعاء نتاع العشيه في اولمبي في مصطفى بن جنات في المونستير مباراه نهائي الرابطه الثانيه بين امل حمام سوسه وسقيت الدين متصدرين نتاع المجموعات الزوز الفائز باش يتوج بلقب الرابطه الثانيه.
2: فوالا ان شاء الله بالتوفيق للجميع والفائده اللعب نظيف اللي يربح صحه لي. احنا باش نحكيو على مباراه اخرى تم احنا تم فريق ديوان فهم البطوله الثانيه على التوالي لولادنا اي لولادنا مرحبا بهم ويفضلهم البطوله الثانيه مره كنا قبل خدينا البطوله الدوليه للشركات في مراكش بالذات
3: عملناه ولاد تتفكر عملنا لهم احتفال هنا
2: ونو شامبيون مره اخرى ابطال في البطوله الدوليه للشركات في المره الثانيه نستناو نصف النهائي في البطوله نتاع الكومبيتيسيون. النصف النهائي باش يكون بين اذاعه ديوان فام والاذاعه الوطنيه
6: اللي هي تونيزيا كوربوريت ليج
2: اي اللي هي تونيزيا كوربوريت ليج هذه البطوله اللي خذيناها
6: عام ناول واللي
2: سنين نلعبوا دي كوربوريت ليغ. برافو الولاد الكل برشا الولاد ما
3: نجموش
2: نلعبوا الثاني على التوالي طبعا
7: محليه بطوله محليه
6: اي تونيزيا كوربوريت
2: ليغ هذه بطوله
7: محليه
6: بالضبط
3: كيما سبوري ترافاي
2: سبوري ترافاي. تحيه الولاد الكل ياسين بوشعاله نيس بوجلبان الويتي جماعة الكل نسلموا عليهم تحيه ليهم.
7: بالك معنا الفار في التلفزه راهو لحد الرياضي وصعاب احنا
2: على الاذاعه الوطن. انت مع شكون
7: شنو
2: طالي؟
3: شنو
2: شنو صعب احنا هذي؟
3: محايد
7: يا كابتن
3: منعته ولا تولي له مشكله غادي
2: صعبت على روحك ان شاء الله بالتوفيق طبعا لي ديوان فام. وانا باعثين معايا سلام للسيد العميد قالوا يحبوا على بريمات
3: واش خاص إيه؟
2: كل عام يجيبوا لنا بطوله
3: العظيم والله يستاهل والحقيقه يستاهل
2: خاطر
3: اسمهم بركه ومجهود يعني في وحدهم وكل شيء وحدهم يعطيهم الف صحه ومهدي بن عمر ما غادي يعرض فهمتني
2: تحيه المهدي
3: ديريجون كبير والله العظيم ما شاء الله عليهم والله والله
2: شيء يعمل وقت اللي سبور يتخبال كما قلت انت طليني راهو بل دو بلوس ان بلوس معناه ما عادش موجود الاسبري هذا نتاع سبور يتخبال في المؤسسه التونسيه.
7: والله كان قبل موجود خارق العاده وشامبيونات وكانوا فيه معناها تقاف لي سوسيتي ولا لي بانك ولا الشركات الكل تلقى معناها لاعبين قدامى لعبوا في اعلى مستوى في البنوك وكذا وتصير مباريات كبيره ياسر بحضور العائلات انا نمشي نتفرج في نهار السبت السابع
3: شو يعمل كيف
7: شيء جو كبير ياسر جو كبير
3: والله اختي بعثوا لنا الجو اختي مشاو في الخارج والجو اللي عملوه
2: في
3: مراكش شيء كبير هودي انا وسيرتو ما فيهاش ياكل الموجود في في الفوتبول الاخر
7: في السيزون
3: ليه هذا مش شيخين هذوما يعني بالحق الرياضه للرياضه وجو وسبور بالحق يعني شيء يعمل كيف مصاب ينقلوا عليهم الاخرين على سبرين نتكلم
2: ولي زاكتيفيتي هذوما الدكتور تعزز ياسر العلاقات الشخصيه والانسانيه والعائليه في وسط المؤسسات
3: صحيح
7: السبور نورمالمون يقرب الناس مش يبعدهم نحن مالوغوزمون في البروفيسيونيل ولا يبعد في المسيرين على بعضهم والجماهير على بعضهم والأندية على بعضهم
6: نوضحوا حاجة سامحني دكتور قصد
7: تفضل
6: عليك
7: تفضل
6: هي البطولة البارح ديوانا فهم هزت البطولة متاع تونيزيا كوربوريت ليك
2: أي
6: وفما البطولة أخرى اللي هي بطولة وسائل الإعلام اللي وصلنا الدومي فينال أمام الإذاعة الوطنية دونك زوج بطولات مختلفين بطولة هزيناها عام ناول زاد
2: دونك احنا أبطال تونيزيا كوربوريت ليج مرتين على التوالي
6: الموسم الثاني على التوالي
2: واثنين جوان باش يكون نصف نهائي بطولة وسائل الإعلام بين إذاعة ديوان فام والإذاعة الوطنية نهار 2 جوان
3: عندي فيها ثقة باش يجيبها
2: فوالا
3: ها نقول لك من تو
2: دكتور
7: ان شاء الله دوبلي ان شاء الله دوبلي و معناتها الرياضة الشغل معناتها الأهمية نتاعها سي اللياقة البدنية والمنفعة الصحية نتاع الرياضة هذيا سا بيرمي عباد في عمر معين باش يعملوا اكتيفيتي سبورتيف في الخدمة يتبناو نهاريا ثلاثة في الجمعة عندهم كومبيتيسيون آخر الجمعة مازالوا هذو شوية مؤسسات يعملوا فيها جمعة نعرف أنا في كرة السلة مازالت شوية في الفوت الحق من على الشام في كرة السلة مازلت فما مؤسسات مازالوا وفي النساء والرجال
2: فهمت فوالا
7: دونك نشجعوا نحن وسبور سكولير وينو
2: صحيح
7: وسي وسبور يونيفرسيتير
6: وينو
2: حاصل اي بالحق وتحيه لكل مؤسسه تخدم على سبورت وتحيه للتلفزه الوطنيه والجمعيه الرياضيه بالاذاعه والتلفزه الوطنيه نحيو على خاطر راهو سي امبورطون خلي نخرج شوية من التنافسية العادية ونمشيو في تنافسية رياضية حلوة
7: ومزيانة
2: وراو الجمعية الرياضية متاع التلفزة هي اللي تنظم البطولة هذه بمناسبة الستينية دونك تحية ليه هي المنظمة متاع بطولة وسائل الإعلام بالنسبة لسنة 2026 تحية ليهم الولاد الكل
7: على المستوى كيفاش نقولوا ريجيونال المستوى المغرب الكبير أنا شاركت في زوز مانيفيستاسيون الرياضة المدرسية والجامعية في الجزائر وفي المغرب مشينا الجزائر 10 كيران ورحمة بابا 10 كيران مشينا الجزائر على البر من المغرب مشينا على الواحد وكالعادة فيش تقولوا الأسد شنو نصيب الأسد لتونس
2: الحمد لله
7: معناه كالعادة قبل في كل شيء نترسيون شنو كذا كان تونس كان فيكم ميزانية 70
2: إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما وإن شاء الله بالتوفيق كما قلنا راو التظاهرة هذه نحكيها على تظاهرة رياضية تجمع مختلف المؤسسات الإعلامية في تونس من 4 ماي إلى 6 جوان 2026 طبعا نحكيها على الدومي فينال بالنسبة لي نحن ديوان أمام الإذاعة الوطنية بعد نشوف إن شاء الله فينال وين نخلطوا برافو
6: الولاد
2: ان شاء الله مربوحه زيد علي حمام لنف طالعين اليوم
7: لا ما انا هنا محايد يعني اسم واحد قدامي من القصري
6: نشوفوا لك سكور
7: بالحق ولا
2: بالحق جستمون شوي خير يكون معنا عبد السلام مقراني في متابعه لمباراه نادي حمام لنف ومستقبل القصرين قبلهم فاصل ورجعنا
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
9: Publicité. Super Siesta. الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
10: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في اجواء احتفاليه مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج نتاعك والا كلمنا على 70 105 720 وان شاء الله عيدكم مبروك
11: القشرة مازالت تقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل. من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة، ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: تحية كبيرة لكتيبة ناس الديوان اللي تابعوا فينا اليوم وكل يوم الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. شكرا لكل من يتابعنا. نصف نهائي براجة السعود للرابطة المحترفة الأولى، نحكيوا على مباراة نادي حمام لنف ومستقبل القصرين. معنا مباشرة في المتابعة عبد السلام المقراني. عبد السلام مساء النور، مرحبا.
12: مرحبا بك سميح بالحضور الكلا في الاستوديو وبكامل مشاهدي ومستمعي ديوان FM. نصف النهائي البراج من الملعب البلدي بالعمامة، نادي حمام الأنف يتقدم بالواحد صفر في 63 دقيقة. إيهاب الدريدي كرة من عرضية في مناطق الجزاء، دوزيام بال تأتي أمام الدريدي يسكن الكرة في الشباك بالواحد بلاش في 63 دقيقة. لعب لحد الآن 66 دقيقة في هذا الشوط الثاني من هذه المباراة. تعطيك التشكيل

0: يتي الحكم مستعد الأول خليل الحسيني، حكم مستعدني أحمد الزوي، والحكم الرابع بديس بن صالح. بالنسبة إلى غرفة الفار حكم رئيسي محمد علي كروية، ومستعد محمد أبو عبيد تقريب في 68 كلاعب، ويحدث ليش النتيجة المسيطرة على أرضية الميدان. سامح
1: واضح، شكرا عبد السلام مقراني. متابعة لنادي حمام الأنف ومستقبل الجسرين، المباراة واحد بلاش هني لنادي حمام الأنف.
2: بالضبط، هي نفس النتيجة في مباراة الملعب الجيبسي واتحاد طاوين، زوز مقابلات في 70 دقيقة حتى الآن. أيوة. دونك حتى التوه ماشيين في انتصار حمام الأنف والملعب الجيبسي اللي باش يلعبوا مباراة نهائية حتى التوه كابتن في 70 دقيقة قبل 20 دقيقة في الوقت الأصلي.
3: اي ما عليه، مش الانتصار، تقدم
2: انتصار وقت مؤقت. انتصار مؤقت.
1: دونك تقدم الملعب الجيبسي امام اتحاد طاوين واحد بلاش، كيف تقدم نادي حمام الأنف امام مستقبل القصرين. هاني ونقعدوا في متابعه لهذه نصف نهائي براج الصعود للرابطه المحترفه الاولى.
2: والله تبارك الله على ملعب حمام الأنف.
3: شو قصت عليك سامح؟ صف عنده اربع ايام
1: كومبلي.
3: والحاجه الباهيه حمام الأنف حتى عندنا اربع سنين تو احنا في القسم الثاني، ولكن أنا فرحان اللي الأنصار كلهم صغار. المستقبل معناها جيل جديد، وأنا ما فهمتش طبعا عنا احنا ذاك يرفع 8000 وعنا من هنا يرفع 4000 جرداء، علاش ما حطهمش في الجرداء حطهم في الشمس؟ أنا ما فهمت شيء.
1: مثلا par contre guichet fermé معناها التسيكل الكل تبعت كما قلنا بالتوفيق لكل الفرق. مازال معكم في متابعه المباريات
2: هذو بديت حملان في الحقيقه سامح هنا في الرابطه الاولى نشوف في 16 فريق يمكن عندنا 5 ملاعب كاو بهين معناها في ارض في العشب نتاعهم. شوف ملعب حملان فريق في الرابطه الثانيه، تحيه كبيره بلديت حملان في الحقيقه اللي ارضيه ميدان تبدو ممتازه، خاطر حتى تشوف انت الكره كي تمشي ما فهمش الحفر، ما فهمش حاجه كبيره حتى في الجماليه نتاع الصوره مزيانه برشا الحقيقه. ملعب ممتاز جدا، وانت اكيد كابتن تعرفه معناه اكثر مني، لكن حسب ما شفت حاجه ممتازه جدا.
3: احسن برشا فرق في في الدرجه الاولى،
2: احسن من 50%.
3: انا اخويا حملا في نادي كبير وتاريخي وكذا، والحمد لله معناه مازلنا محافظين على على بنيه تحتيه تليق بالنادي.
1: كما قلنا
4: تو حملا في الخضره والبيضه، خاطر زوج
5: البيضه البيضه
2: لا حملا في البيضه والقاسلين
3: البيضه هيك دكتور هكا كلوب سبورتيف ابيض تحت شلت الاخرى اخضر.
4: وعلاش لعبه في حملا بربي مش
3: خاطر احنا الاولاني
4: بالكلاسمون
3: احنا هما الثالثين توريك معناه نعملوا براش مع الثالث راهو شيء يجنن هيك.
1: بالتوفيق كما قلنا لكل الفرق، ومازلنا معكم في متابعة للزوز مباريات في إطار نصف نهائي براج الصعود للرابطة المحترفة الأولى. وش نمشي وسان ترانزيسيون لضرب البارح.
6: ضرب البارح في ضرب البارح نحكيه على فيديو تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة في العالم العربي، متاع بنية تحكي مع تشات جي بي تي قتلوا اللي بشي تسألوا بعض الأسئلة، وهو مطالب أنه يجاوب نعم وإلا لي وإلا يمتنع
1: محظور
6: إجابة. دونك الحكاية أثارت بعض الجدل، الناس استغربت وقالت أنه تشات جي بي تي باش يدخل او قاعد يعس علينا ويشوف فينا فاش نلبسوا فاش نعملوا معطياتنا الشخصيه وغيره. هات نسمع اكستري صغير من الفيديو هذايا ونرجع.
7: هل انا ارتدي قبعه؟
8: لا.
7: هل ارتدي قبعه الان؟
8: نعم.
7: هل انا سعيده؟
8: محظور.
7: هل تقوم بتصويري؟
8: لا.
7: هل تراني؟
8: نعم.
7: هل يمكنك مشاهده كل شيء انا اقوم به؟
8: محظور.
7: هل هناك احد يشاهد صورتي؟
8: محظور.
1: ولا دونك هذه الفيديو اللي قال بدنيتها على وسائل التواصل الاجتماعي، طفلة تحكي مع تشات جي بي تي تسأل فيه كنت ماهيش لابسة شابو، قالت وانا لابسة توا شابو، اللي قال هلا كي لبست الشابو متاحة في الفيديو عاودت سألته قالت له انا توا لبست شابو، قال اي تضحك، قالت له انا سعيده ولا، قال ما نجمش نجاوب، انت تصور فيا ولا لا، قال لا، بعد قالت له انت تشاهد فيا، قال اي مشاهد فيك، قالت له هل الصور متاعي ينجموا يكونوا موجودين عند ناس اخرين، قال هذا محظور ما نجمش نجاوب عليه. عميد
4: سهله بكل، اعملوا تجربه ساده مستمعين، فكروا في اي حاجه تحب تشريوها، حاجه صعيبه مش في متناول، مثلا نقول نحب نشري فلوكه
1: اي،
4: وبعد شويه شوف ايش باش يصير في الببليسيتي في وسائل التواصل الكل، تهبطوا لك في فلايك ويخوت ويعني الموتورات الفلاي عس قولها بالتجربه، قول نحب نشري حاجه تاكت.

0: شكون تقول
1: روح حتى حط التليفون لا حط لا حط التليفون على شرط تكون انترنت محلولة
2: صحيح
1: اي لا وثما ثما شرط الانترنت محلولة وواحد حطه وهو مسكر فهمت يقول نحب نشري فلوكة وشوف من بعد ايش باش يصير الايامات القادمة ذوكم كل ايش باش يصير
0: لا لا
1: جرب
0: لا ما عنديش هذا شات حبات على الاساس هذا
2: شات جي بي تي
0: ولا ما عندي
2: دكتور
1: لا مش شات جي بي تي راهو
2: لا هي توا تحكي مع شات جي بي تي
1: هو يلم كل هو شات جي بي تي راهو الفيدير المعلومات الكل شنو هو شات جي بي تي راهو عنده القدره باش يدخل للوسائل الكل وياخذ منها معلومات في سرعه البرق مثلا نقول له خالد حسني ايش يعمل يمشي لجوجل يمشي للفيسبوك ويمشي للانستغرام ويمشي لكل ما تكتب عليك في لحظه يلمهم الكل قردوش مدهم
0: حتى الديوان
2: الانسان العادي الانسان العادي دكتور اللي يستعمل شات جي بي تي ويسمع فيديو من النوع هذا بالنسبه ليك يخوفك تقول فاش قاعدين نعملوا زعما بالحق قاعد يخالينا في المعلومات الكل زعما يتفرج فيا شات جي بي تي وانا نحكي معاه ولا شو يجي لبالك
3: ايه هو ذكاء اصطناعي ذكاء اصطناعي معناتها عنده لي كاباسيتي باش يعمل كل شيء وهذوما معناتها مكتعب في هما البارامتراج معناتها البارامتراج يخليه يجاوب ما يجاوبش فهمت معناتها كيقول محظوظ ولا ما يجاوبش مش معناتها لو مش يعمل فيه شيء فهمت ويظل السؤال واضح لابس كاسكيت ولا لا كي لبست كاسكيت عاود تسالت قال لا اي ما يشاهد فيها وشنو اللي يمنع اللي باش يصور اذا كان يشاهد دونك يظل لي معناتها ندخلوا في خانه اللي برشا عباد ينظروا للشيء هذا يقول لك هذا القضيه العالميه معناتها وسائل تجسس وجمع اون باز دو دوني لقوى اجنبيه ولا قوى عظمى الولايات المتحده الامريكيه ولا اللي هو اللي قاعد يعمل في الشيء هذا فهمت بوغ افواغ اون باز دو دوني على العالم الكل والناس الكل تولي سامحني معناتها قصيت عليك الناس الكل تولي بدوسياتها اوترومون دي مادام يشاهد فيك والدوسيات هذوما يجبدوا وقت لي كي تولي انت مؤثر ولا شخصيه سياسيه ولا شخصيه اقتصاديه ولا رجل اعمال كبير ولا اي حاجه
2: تبدا مؤثر يتقلق.
3: نجم تقلق ينجموا يجبدوا فهمت توا جوست على كلمه فلوكه نتاع سيد العميد والكابتن يحبهم حكيت هذوما فلوكه كلمه جايه من الفرنسيه راهي لا فلوك
1: لا فلوك
3: اي جايه من الفرنسيه معناتها اللي من الاخر ما حكينا فيهم الكلمات اللي منا ومنا
0: صحيح
3: فهمت دونك
2: فلوكه اصلها فرنسي
1: فلوك
3: لا فلوك اون فلوك
2: انا كيف نحكيوا على تشات جي بي تي خاطر ديما سؤال نورمالمون نسالوه الناس الكل علاش سي غراتوي
1: لا في شو مر...
2: لا لا لا احنا تقول لي موجود عندنا تو
4: حاجه بازيك
2: شنو مربوحهم
3: فما دي فيرسيون
2: بروفيسيونيل كيف يعمل فيرسيون غراتويت شنو مربوحهم
1: شوف كيما
2: الناس واحنا نورمالمون مش نسالو يشوفنا ولا ما نسالو علاش ما يشوفناش الاصل في الشيء انه يتجسس عليك
1: سيتي استراتيجيه سماح
2: معناها فما كان ملايكه ممكن في عالم شوف. اخر اللي ماهيش تتجسس
1: شوف فما استراتيجي مثلا انت الطقس يعني البازيك يوريك شويه اصحاب شويه كذا ويطمعك باش تمشي لقدام لا فيرسيون بايونت اللي هو باش يعطيك بالدقيقه والدرج وبالمليمتر فاصل أي. يقول لك راه باش تصب بعد 3 سوايع 3.4 مليمتر في بقعه الفلانيه دونك من الاول يمشيك ينفحك فيها وبعد يولي هو البروبوز يقترح عليك الاخرى اللي بالفلوس وتجبر خاطر بعد وقت الانسان يعطش الحكايه ذي يولي يحب يمشي قدام وكلهم عندهم استراتيجيه هذه كلهم كلهم ثم اللي يخدم بالبيبيسيتي بطبيعه الحال بالاشهار وفما اللي يخدم فهمتني معناها يولي يحط عليك تو احنا كي نشوف نحطوا الناس الديوان شوف شو حط علينا بيبيسيتي راه
2: صحيح
1: فك المقاطع اللي نقصوهم انواع وشكل
2: يستغلوا كل شيء
1: بطبيعه الحال
2: لا عندهم هما
1: عندهم
2: احنا ما ناخذوا منهم
1: حتى فرنك
2: ان توكا رجوا بالكم وراهو احنا كي نبداو نقولوا قداش من مره ما دخلش تليفون لاي بلاصه ما تستعملش ما تحطش تليفون بحذاك وانت خلينا نقول حتى وانت تبدل في دبشك ولا وانت حتى وانت تحكي في حاجات تخصك جدا ولا غيره بعده التليفون واحنا الكلنا نتفكروا نتنياهو ريسامون كيف تعدى في فيديو عملها بالسكوتش لك الكاميرا نتاع التليفون ما خاطر هما الشيء هذا ما جاي من عندهم دونك يعرفوا ومش كان تشات جي بي تي فما حاجات اخرى
4: فما حاجات اخرى منهم البصمه نتاع الصبا كي انت باش تعمل سيلفي سيلفي وتعمل هكا كالفيكتوار بطبيعتها هي هكا باش تصور لك البصمه نتاع الصبا والدليل اللي خبراء امل سيبراني الصيني اكدوا معناه واثبتوا الحكايه هذه في المباشر وين خذوا تصويره سيلفي عاديه نتاع مراه مشهوره ودخلوها في اداه نتاع ذكاء اصطناعي وظهرت الخطوط نتاع البصمه ونجموا يدخلوها ونجموا يوصلوا معناه الحكايه هذه تنجم حتى انت تتحل يوصلوا معناه يحلوا تليفونك ولا يستعملوها حتى في اغراض تنجم تضرك من بعد.
2: هو ان توكا احنا كيف نحكيوا على التليفونات قبل ما نخلطوا للذكاء الاصطناعي، تليفون اي سمارتفون انت كي باش تحل السمارتفون نتاعك تعطي لي انفورماسيون نتاعك الكل ومن بعدهم تعمل فيس اي دي فريمون ياخذ وقته وهو ياخذ في الفيس اي دي نتاعك ومن بعد تولي تحل التليفون بالبصمه معناه كل شيء موجود. الداتا نتاعنا الكل كل من يستعمل سمارتفون في العالم عندهم ومن بعد احنا نجيو نبداو نتفاوض ونقولوا لا زعما اي زعما لا اون توكا يظهر يعرفوا علينا اكثر باش نعرفوا على رواحنا
0: مشكل كابتن
1: يعني خلى الجيوش توا رجعت للكونفنسيونيل قبل جاء وقت يسمى التشفير الالي. التشفير الالي الالات تشفروا حد انا نتكلم فيك كلم فيك بالراديو والكلام يتشفر اليوم بالذكاء الاصطناعي والحواسيب ولا بسهوله يحلوا يستمعوا الشفرة. معك يشفر يحلوا شنو هو البقاء من مش يحلوه ومش مش يحلوه هو العقل البشري. وقت انا بسمع مثلا نتفاهم وقت دبوزه هذيك نقولوا راهي فعلا نقولوا دبوزه نقولوا حيط ولا نقولوا دار ما يلقاهاش لأن سيتو كونفنسيون أنتر زوز من الناس فقط وزيد من فوق نجم تعمل 10 و11 و20 نوع وكل مرة تختار كعبة
2: فوالا
1: فهمتني
2: سيسر روحكم وردوا بالكم هذا شيء قاعدين عايشين به يعني كلهم ما عادش نجموا سيسر
0: روحكم ما عادش عنا انتيميتي جملة
2: ما عادش فما حياة خاصة
0: خاصة
2: لا وجودة
0: لا وجودة
1: كيف تحب تتكلم مع شكون قريب لك وكذا تفهم انت وياه على كونفنسيون تقول له كلام يتفهموا
2: كذا قديش منها الشفرة
1: هي على غالب اللي يحب اللي بيش يستعمل
0: التليفون سعيد ياسر وننسيه وراه بالتليفون ننسيه
2: يلا نمشي وتواتو تسويت لي توب اكتو
5: توب اكتو
4: الاثنين 25 ماي 2026 ومن استوديو هادي وانا في ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في ال 24 ساعة الاخيرة ونهاية الاسبوع وتوا ال 5:44 دقيقة. وزارة الفلاحة تنفي ما تم تداوله حول رفض تونس هباب مليون نعجة. ديوان التطهير يدعو إلى عدم إلقاء فضلة الأضاحي في شبكة الصرف الصحي. مدنين تخصيص 31 نقطة تجميع جلود الأضاحي. العثور على خرفان نافقة بشاطئ سليمان. والي صفاقس يدعو إلى تكثيف المراقبة اليومية للتصدي لارتفاع أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء. منظمة الدفاع عن المستهلك تقول أسعار اللحوم بلغت 82 دينار. سعر دوارة العلوش حوالي 120 دينار في بنزرت. قبل العيد حجز 1.2 طن من اللحوم والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. وزير الشؤون الدينية يزور الحاجيج التونسيين في مكة المكرمة ويتفقد ظروف إقامتهم. في قفصة ارتفاع عدد المصابين بتسمم غذائي وغلق محل لصنع المرتبات. وفي قضية براكاج 25 سنة سجن لشاب هدد مريضة سرطان أمام المستشفى وشل حركتها.
2: شكرا نورس. دونك وزارة الفلاحة تنفي ما تم تداوله حول رفض تونس هبة بمليون نعجة. وإحنا نحكيو على وزارة الفلاحة سيد العميد وين التوت؟ وعدنا بالتوت قلت لنا واش تجيب التوت
6: الكاميرا وين
2: فوالا
6: هاي سيدي
2: عطيني
6: الكاميرا وتوت هاو هذاك علاش تكتب في بوعرقوب انا فهمتي حط لنا فيديو هاكا الفيديو هاكا التوت هذيك ها هذيك التوت وتوت هذه بالشباك نحبش ما تحكي
2: حلو عسل
6: بارك الله فيك يا انيس يا صاحبي كل عام مشايخني بالتوت حل جزء مشاكل انيس هو وزوجته وبنته
0: بارك الله فيك
6: مروه وكل جماعه حاسين كل
0: شغله ما غير توت يعني
6: فضيناها هذا فضيناها التوت
2: فضيناها التوت وجبت التوت العزبايك مبروك عليكم توت العميد باش نسال العثور على خرفان نافقه بشاطئ سليمان. الناس الكل اليوم تبارتاجي في تصاور نتاع خرفان نافقه في شاطئ سليمان شو الحكايه
6: شفت اللي يدور في الدنيا واللي يفهم الفينومين
2: أي.
6: السؤال هذا يجاوبوا عليه الصياده
2: ايوه
6: صياده البحر
2: اي
6: انا وقتي كنت نخرج مع سمير صديقي نلقاو
1: ما يسموه الصيادة رمو. شنو الرمو؟ هاك البواخر هذا البقر وهذا الغنم جاي من نيوزيلندا وماشي لأوروبا ولا ماشي لأفريقيا كي تعداو المضيق متاعنا هذا مضيق سيسيليا يموتوا لهم عدد كبير رميات يموتوا. ايش يعملوا لهم هما باش ما
7: يطيشوه في البحر؟
1: يطيشوه في البحر. مرات نلقاو بقر مرات نلقاو حتى جمال نلقاو والصياده يحبوها وقت لامبوكا على خاطر عاش سموها رمو على خاطر لامبوكا تجي تظل تحتك هاك
2: يعني
1: الحيوان النافقه هذيك تظل تحتها على الشمس
7: ما يبدا يطفو هو
1: يطفو خاطر يطفو فهمتني عاد يحبوا يسموها رمو. وكما قلت لك وقتاش يخرجوا هذوما وقت اتجاه الريح يدور نحو الشاطئ
2: ولا
1: كي يبدا بران يهز الداخل وكي يبدا راجع يرجع الحيوانات نفقته كل يرجعها للشاطئ ويلقاوها دونك في نومين عادي جدا ما يقلقش فهمتني يخرجوهم يدفنوهم وكهو
2: واضح. نمشيوا لاسعار اللحوم وحتى الدوار. منظمه الدفاع المستهلك تقول اسعار اللحوم بلغت 82 دينار ونحكيوا حتى على دواره العلوش اللي سومها 120 دينار
0: اللي شريوها قبل 30000
2: 120 دينار نورس.
4: وان اكدت نائبه رئيس منظمه الدفاع المستهلك ثريا تبيسي اللي المنظمه لاحظت تواصل ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكيه خاصه مع اقتراب عيد الاضحى واعتبرت اللي الوسطاء المحتكرين يستغلوا في المناسبات الدينيه للتلاعب بالاسعار. واوضحت في تصريح للاذاعه الوطنيه اللي اسعار الاضاحي واللحوم شهدت ارتفاع غير مسبوق وين وصل كيلوغرام من اللحوم الحمراء لستين دينار إلى من 60 دينار حتى لأكثر من 82 دينار. بالنسبة للدوارة وين تشهد أسواق ولاية بنزرت
2: تقولوا دوارة ولا دوارة؟
4: نحن نقولوا دوارة دوارة نحن نقولوا وين تشهد أسواق ولاية بنزرت خلال فترة العيد ارتفاع زاد ملحوظ في أسعار بعض مشتقات العلوش وين بلغ كما أذكرت سامح سعر دوارة العلوش حوالي 120 دينار ويأتي الارتفاع هذا في ظل تزيد الإقبال على اقتناء منتجات الأضاحي خلال الأيام اللي تسبق العيد الشيء اللي ساهم عادة في ارتفاع الأسعار نتيجة الطلب الكبير مقابل العروض المحدودة.
2: بلا أنت تقولي 120 دينار نادية تقولي في جعفر 200 دينار
1: 180.
2: الدوارة الكبيرة 150 دينار 180. دوارة صغيرة والكيلو الحم دكتور 82 دينار
3: كاو الميسرة نتاع العادة الميسرة نتاع القشارة اللي في كل مناسبة يغليوا الدنيا على التوانسة ويصعبوا عليهم الحياة الزقوقو المولد العيد الكبير الحلو في رمضان والعيد وفهمت الميسرة اللي نعرفوها اللي استنسنا بها واللي مالوغوزمون معناتها السلطات عاجزة باش تلقى الحلول للشيء هذا
2: ولا
3: معناتها شنو معناتها كيلو الحم 82 دينار
0: الدوارة 200
2: دينار وصل 100 راهو وصل 100 دينار انا شفتك
3: معناتها بصراحة امور ولات ماهيش معقولة قبل لك انا وسيد العميد نحكي ويحكي لي على باربيكيو الصغار كيفاش الاسوام تتباع
1: مش هو 50
3: ومعناتها والعلوش قداش يبيعوا الفلاح تو يحكي هو باش ما ناخذلوش افكاره قداش يتباع وقداش يهبط بصراحة الأمور ماش باهية بالكل الأمور ماش باهية بالكل في غلاء المعيشة بصراحة يلزم إيجاد حلول وتطبيق القانون معناتها بكل صرامة.
2: هل
3: بصراحة.
2: المستهلك عنده دور في هذا ولا معناها هل احنا اليوم التوانسي نجم
3: أنا
2: دكتور اليوم
3: حكاية المستهلك وحكاية المقاطعة نحن رانا جايين باش نعيشوا كل واحد وامكانياته مش باش نقعد انا نقاطع ونقعد عليه كان نطبق القانون وتوحد الاسعار وتخلي لا كونكورونس معناتها في شيء معقول يا اخي بالله يا رسول الله علاش هذا ما نشوفوش في الدول المتقدمة ديما نرجع فرنسي مثلا يدخل لجروند سيرفاس في فرنسا يلقى مثلا الطن أسوام من 1.5 ورو حتى 4 ورو مثلا كل قدير وقدر نحن الطن كله محسوب فرق سوم
2: كيف
3: بيناتهم 20 فرنك و 30 فرنك و 50 فرنك و اكسترا الجازوز كيف يلقى معناتها كل واحد وما كان عندنا نحن شيء موحد ولي مونوبول وهاي القهوة وهاي الزبدة وهاو الحليب وهاو جوسيفا كوا الكل الكل الكل موحد اللي غدت هاو 10 فرنك هاو دور وهاو معناتها بصراحة اكتفي بهذا
2: مسكين القدر مسكين المواطن والله مسكين المواطن التونسي ما راهو 100 دينار
3: نقعدوا نحن معناتها هما يغليوا ويعملوا لي مونوبول ونقولوا المواطن قاطع ما سنه باتسون شو اللي باش يقاطع معناتها المواطن يجي باش ما ياكلش اللحم يلزمو القاطع
2: اي
3: شو معناتها
2: اي ما ياكلش اللحم
3: اي بصراحه معناتها مش معقول معناتها خذ وقود قال واللي هو معناتها كل عيد وكل كل حاجه ونحن ممروجين هكا
2: وجهه نظر محترمه. وجهه نظر مهمه يقول لك انا عايش في دوله قانون بالنسبه لي انا الدوله نتاعي هي اللي تفرض الاسوام مش انا نمشي القاطعه مش انا نعاقبه بالمقاطعه يلزم تكون هو ما يعاقبنيش بغلاء الاسوام هذول هذا اللي فهمته
3: مش تفرض اما يلزم تكون الامور معقوله معناتها فما كونكورونس داكورد مش سوم واحد للدنيا كل مي اعطي له شو
2: والله اي ذول لازم تفرض من الى
3: من
2: على الاقل اخويا يقولوا لازم مش فوت 65 دينار اي ما يحترم
6: عمرهم ما يحترم الدوارة ناقل تو سنوات خلت الى الدوارة حشيك في القمامة تلقى الراس تلقى الكرعيب وتلقى الدوارة لولاد 200 دينار
2: اي
6: خاطر فما ناس ما كل واحد وحر
2: شي يعمل نحب نعرف في الايامات العاديه قد ايه سوم هالدواء
6: 30000
2: في الاصل هي قد ايه سوم
6: 70 70
2: اي من 70 ولا 200
1: انت راهو انت مشكله الدواره ثم اللي يحط فيها كبده ثم لا الاسعار فهمتي تمشي
2: بلا. فما يحط فيها تدخلي في الايامات العاديه 40 بلاش كبده
1: اي بلا انا قلت لك عاد كبده تولي 70
2: 70 بالكبده وتوا اللي تسومها 200 دينار انا اليوم مشيت حاب تشوف سوم البقري في البريود هذه 51 دينار في لي غراند سورفاس
1: اغلى شويه من الزازار
2: في الزازار تلقاته موجود ب 45 وب 50 دينار اه مع خاطر هو عيد كبير واحنا ناكلوا العلوش في العيد الكبير يولي العلوش ب 100 دينار عمره ما وصل
6: عمره
2: كيلو
6: عمره.
2: العلوش مرتين قد كيلو البقري
6: عمره
2: باهي واحنا في الاعلام قاعدين نقولوا واحنا في ربي نورز اخرج كلمنا سي محمد الرابحي خلي نسألوا احنا بلادنا الى اي مدى احنا اليوم السلطات تنجم تحكم او تتحكم او تتدخل في اسوام العلوش خلينا نشوفوا سي محمد الرابحي هيئة السلامة الصحية يقول لنا اليوم في المراقبة هل كيف يراقبوا الاسوام ولا لا عندهم فكرة على الاسوام في المراقبة ولا كيفاش تصير الامور
1: الصحيح قالوا نقابة الفلاحين قالوا كلام صحيح 100% وجيت وقفت عليه بعيني من قلت لك مشيت للزغوان دورتها نصب الكل اش لقيت لقيت الفلاح ولقيت القشر في مش بعد على بعضهم الفلاح يبيع بمرضي الله 13150 العلوش سمته نعرف انا الغنم نعرف مليح نفس العلوش عند القشير بزملي ثم عباد ما تعملش مجهود خاطر القشير اكثر برشا من فلاحه وما صفه كامله زوز فلاح زوز فلاح
2: قال لي
1: كيف حذايا سيد الولي خاطر هو اللي الغنم نتاعو كل تبعت خاطر يبيع بمرضي الله وذاك رابح ما أنا فهمتني بينما يجمع الاخرين هي شنية وقع في تونس راه تغول هؤلاء على الدوله هؤلاء تغولوا على الدوله التونسيه هذو مجموعه اللي هم يتحكموا في الاسواق في جميع المجالات باه هاو الحل تو الحل كان يحبوا يسمعوني العام الجاي ايش يعمل القرار رئاسي كلزم يا سيدي معناتها حتى حد يبيع حتى علوش كان في الاماكن اللي تخصص الدوله وبالكيلو والدولة تحدد الكيلو العلوش الصغير بقداش والبركوس بقداش والكبير بقداش واللي يخرج على الشيء هذايا ياكل كف تو تتقص الحكاية
2: واضح
1: ما نبيعه كان في الخاطر شقاله قال لكم يمشي خود بالأسواق الأسبوعية المنظمة اللي فيها مكاس وفيها مراقبة في الدخول وفي الخروج
6: سكروا بعد
1: هو أمبر هاي المعتمدات كل فيهم
2: المواطنين المواطن المسكين لو تلقاه يدين ويتسلف ويصير فيه ما يصير ويمشي يشري اللحم ويشري العلوش ويحاول
1: مش بعد دخلنا اللحم زاد حويزه برك اللحم الوليدة اللي نخدم عنده الثمانية تاع الصباح في العلوش باللي يذبح يذبح أربعة خمسة ستة الثمانية تاع الصباح يهزوهم راه تقول بثمانين دينار ويهزوهم كل واحد يقولها تشطر فهمتني قلت وانا اخي الكل ما عندهمش علاش خلي قال اللي عنده معلين شو يزيدوا في اللحم
2: يزيدوا في اللحم
1: انكر وياب راهو شيء لا يصدق
2: اي فما
1: لا يصدق شيء
6: بالله سيد العميل
2: هيني نرجع نتابعوا مباراه الملعب الجيبسي واتحاد تطاوين
7: باه ملعب الجيبسي سجل الهدف الثاني لمجد عامر سين بلاش واتحاد تطاوين ضيع في الثواني هذيا ضربه جزاء نمشي لتعليق ديوان سبور حتى بعد الثواني
2: فوالا
8: العياري يعرف جيد حمدي شعيرات لعب الموسم الماضي هارون العياري أمام حمدي شعيرات يتقدم هارون العياري ويتصدى يتصدى حمدي شعيرات قلت إنه حمدي شعيرات
7: دونك اتحاد تطاوين يضيع ضربه جزاء في الدقائق الاخيره تقريبا 92 دقيقه لعب و94 دقيقه لعب ضربه جزاء ضايعه لاتحاد تطاوين. صحيح يمكن ما كانتش تبدل برشا حاجات لكن ضاعت ضربه الجزاء. بالتالي نلعبوا في 95 دقيقه حاليا والملعب الجيبسي منتصر 2-0 على اتحاد تطاوين. بعد دقائق او ثواني تفصل الملعب الجيبسي على بلوغ نهائي البراج. كيف كيف المباراه الاخرى مستقبل القصرين تحاصر في اللحظات هذه على بطاقه حمراء و 1-0 لنادي حمام الانف امام مستقبل القصرين. كيف كيف تقريبا نلعبوا في 93 دقيقه لعب في المباراه هذه في انتظار الدقائق بالنسبه للمباراه هذه شنو باش يصير.
3: شفت جول جابسي نحى بينالتي مارولو كي جوادات ما فهمتش
6: مارولو كيما تطاوين
7: اي نورمالمون
3: كيما جوادات جابسي
7: القانون يقول لك لازم تواجد خمسه الوان على ارضيه الميدان معناها زوج حراس زوج فرق والحكم
3: بالطول واخذ الابيض هاوك الجول
7: أي بالضبط معناه يشبه شوية هو
3: الجوادات
7: اللاعب لكن بالأزرق هو مخطط يمكن
6: بالأزرق.
7: في التلفزة مش كيما غادي معناه الحكم يشوف وديما الألوان راهو
2: قريب برشا البعض
6: مش أول مرة
2: وي تغلط بيناتهم سيبغي
7: لكن الألوان ديما سماح للناس اللي في الملعب والحكم خاصة مش برشا الناس تتفرج حكم تفرض عليه الفيفان وموجودين خمسة ألوان على أرضية الميدان هو يكون بلون والفرق زوج كل واحدة بلون وزوج حراس المرمى مختلفين زاد ما نجموش زوج حراس بزوج صفر مثلا
3: جول جابس مثلا اللون الخامس كان نجم يكون اورانجي
7: مثلا احمر
3: ولا اوني مش مخطط
2: كيما الجهود تاعو
6: هذيك الفيفا تقول لك خمسه تي احنا النومرو نعملوه بالسبارادرا النومرو نعملوه بالسبارادرا هذاك قانون خمسه.
2: هيت نرجعوا احنا نشوفوا مباراه كذلك مستقبل قصرين من نادي حمام الانف. من عاش عبد السلام كان موجود معنا في المباشره. عبد السلام مساء النور مره اخرى. مرحبا
9: مساء الخير مرة أخرى. مرحبا شكرا لك سماح. واحد بلاش نتيجة ما زالت سائدة على أرضية
6: عشرة دقائق زادة مع عشرة
2: دقائق
9: عشرة دقائق وقت بدينا لعبوا في
3: زادوا سبعة
2: ديجا تعديوا ثلاثة دقائق من العشرة دقائق. عبد السلام هكا ولا
9: بالفعل ثلاثة دقائق عديناهم يعني في عشرة دقائق وقت بديل واحد بلاش قلت الهدف.
2: وعليش عشرة دقائق عبد السلام الوقت البديل شو صار؟ عليش توقفت المباراة؟
9: ثم بعض التوقفات إذاعة الوقت من اللاعبين وكذلك العودة إلى تقنية الفار سمير.
2: رجعوا للفار
9: رجع للفار الحكم الشيء اللي خلى الحكم يشهر بطاقة حمراء في دقيقة 88 للاعب المستقبل رياضي بالقصرين محمد أمين بن مسعود سميح. واحد بلاش هذه المباراة
2: واحد بلاش. ما حكيناش على الجمهور بكري عبد السلام كي كمان معك حكينا على الجمهور براتيكمون غيشي فيرمي اليوم في الملعب البلدي بحمام الانف.
9: بالفعل سميح تقريب أكثر حضور جماهيري وسميح لأكثر عدد من الجماهير في هذه المباراة 2400 محب للهمهمة حاضرين. وأخيرا فتح المدارج المكشوفة بلا نزمة في الكابتن تسائل على فتح المدارج. السبب هو تقنية الفار الكاميرا على الجهة اليمنى في الجرادان كابتن وعلى الجهة اليسرى الشيء اللي خلى السلطات حل المدارج المكشوفة للجماهير.
2: فلا واضح الإجابة فيما يخص المدارج المكشوفة هين.
7: وتجنبا للي صار في ملعب بن قردين في البطولة السنة كنت بالضبط اكزاكت مهاوي عرفها ديجا الحادثة قصوا الكابل نتاع الكاميرا في بلاصة خاطر متعدين بحضر الجمهور. فاليوم بما أنه مباراة مسيرية جنب يقول لك خويا باش نحط أنا كاميرا في بلاصة ما فيهاش الجمهور وما نحطش الجمهور غادي من أصله معناها باش يمنعوا الشيء هذا. فقط نذكر 10 دقائق في مباراة نادي حمام الأنف وما عطاش وقت في مباراة ملعب الجيبسي أو فات أو مباراة رسمية ملعب الجيبسي في نهائي البراج
2: ملعب التطاوين. يلا
6: ولي سائل أن يسأل
2: اسأل
6: في ساعة أخبارك توه ذي الفار
2: حمام الأنف
6: دكتورنا الفار هو اللي يوقف هو اللي يعمل بيردي تو ماهوش للملاعبيه. علاش تحسبوا عليا انا؟
2: لا انا باش نسال سؤال اخر كابتن وشوفوا جاوبونا عليه علاش في بعض المباريات ما تحسبش الفار وفي مباريات اخرى يحسب الحكم الفار، خاطر احنا شفنا مباراه الجمعه اللي فات ما تحسبش الوقت التضييع نتاع الفار، معلش اسكو هذه الحكم لا يحكم فيه ولا لا؟
10: لا لا
2: شو يقول القانون؟
10: يحطوه احنا تسالنا في الحد الرياضي ومعنا الحكم قال عندكم الحق، ما حقوش الفار يعمل لابيردو
2: في مباراه النادي الرياضي صفاقس وقتها كنا نتابعوا فيها مع كريم مقني، ما حسبش البيردو تون،
10: هو سبب في البيردو تون الفار 10 دقائق يحط على حملين في القصري.
2: مش معقول توا اخبار مش فار ورجعين في ناس الديوان. مرحبا
11: ناس الديوان،
12: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
13: ديوان فام، هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت
12: في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
11: ديوان فام فلاش نيوز.
14: موجز السادسة مساء، ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن اليوم عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان وإلى غاية 31 من أوت 26 و2000. والمجلس يوضح في بلاغ أن صيدليات الصنف أليف تفتح أبوابها من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 1:30 ظهرا، ثم من 4 بعد الظهر إلى 8 مساء، في حين تؤمن صيدليات الاستمرار الخدمة بشكل متواصل من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساء. أما صيدليات الصنف ب فستتولى تأمين الحصص الليلية يوميا من الساعة 8 مساء إلى 8 صباحا. وفيما يتعلق بيوم السبت تعمل صيدليات الصنف أليف إلى حدود الساعة 1:30 ظهرا، بينما تواصل صيدليات الاستمرار تقديم خدماتها إلى غاية 8 مساء، على أن تتولى صيدليات صنف باء المناوبة الليلية كالمعتاد. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يؤكد في لقائه اليوم بسفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي صقر بمناسبة انتهاء مهامه حرص تونس على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات التي تجمع تونس بالسعودية إلى أعلى المراتب. ومن جانبه السفير السعودي يعرب عن عزم بلاده على مزيد توثيق علاقات التعاون القائمة بين البلدين على مدى العقود السبع الماضية على قاعدة التكامل والتضامن خدمة لمصالحهما المشتركة. بلدية القيروان تعلن أنه يمنع منعا باتا ذبح أضاحي العيد عشوائيا أمام المحلات أو بطرقات العامة، معلنة أنه سيتم فتح أبواب المسلخ البلدي أول أيام العيد من الساعة 6 صباحا وإلى غاية 1 ظهرا لتمكين المواطنين من ذبح الأضاحي بصفة مجانية. والبلدية تدعو في بلاغ المواطنين والقصابين إلى الالتزام بالفضاء المخصص للذبح بالمسلخ، كما يفتح المسلخ غدا الثلاثاء إلى غاية 7 مساء لفائدة تجار اللحوم والقصابين. مدينة قبلي تشهد اليوم حملة تحسيسية توعوية للتوقي من حوادث الطرقات، وذلك تزامنا مع عطلة عيد الأضحى المبارك. وفي سياق متصل المنشطة بالمركب الشبابي طريق توزر منال بن سعيد توضح أن الحملة تتضمن توزيع مطويات توعوية على مستعملي الطريق بهدف نشر الإرشادات الخاصة بالسلامة المرورية، إلى جانب تنظيم عملية بيضاء تم خلالها تقديم شروحات وتطبيقات حول كيفية التدخل والإسعافات الأولية عند وقوع حوادث المرور.
15: اليوم وصل اليوم الأول من المشروع تحسيس أيام توعوية في السلامة المرورية تحت شعار الوعي المروري سلامة وأمان. أمس من يوم تكويني في إشارات المرورية وكذلك قانون الطرقات ورشات تطبيقية وبعد مداخلة نظرية. يوم اليوم الثاني من المشروع التحسيسي قمنا بحملة توعوية تحسيسية ميدانية شراكة مع شرطة المرور بقبلي، الفرقة الجهوية شرطة مرور بقبلي، وكذلك الجمعية التونسية للوقاية بمحاولة الطرقات شارع قبلي، وكذلك الإدارة الجهوية حماية المدنية بقبلي. قمنا بتوزيع مطوية تحسية عن مواطنين ومستعملي الطريق سيارات ودراجات نارية، كذلك بشاملوا عملية تحسيسية بيضاء من تدخل الحماية المدنية مع سائقي سيارات الأجرة. إن شاء الله كل عام أنتم حيين خير تزامن بعيد الأضحى المبارك.
14: الملف الشأني الدولي وكالة فارس الإيرانية للأنباء تؤكد إعادة انتخاب محمد بكر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة رئيسا للبرلمان، موضحة أنه عين رئيسا لمجلس الشورى الإيراني في دورته 12 بعد حصوله على 198 صوتا. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق جيد مع إيران أو ستتعامل معها بطريقة أخرى، وذلك في وقت قللت فيه واشنطن من فرص تحقيق انفراجة وشيكة في الصراع الذي بدأ قبل 3 أشهر. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاش سبور.
16: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
17: ديوان فم صوت كوم.
16: الموسيقى نون ستوب على ديوان فم.

0: Diwana Fam. Diwana Fam. Flash Sport.
1: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية ببراج الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الرياضي لحمام الأنف يتراشح للفاينل بالانتصار منذ لحظات ضد مستقبل القصرين بهدف مقابل صفر. بالنسبة لملعب الجيبسي يترشح أيضا للفاينل بالانتصار ضد الاتحاد الرياضي بتطاوين بهدفين مقابل صفر. دونك مباراة الفاصلة بشكون في ملعب محايد في أولمبي سوسة نهار السبت القادم بحضور تقنية الفار كذلك ومنقولة المباراة على منصة ديوان سبور. دونك نذكر واحد مزوز فرق هذو ما بشيكون في الرابطة الأولى، إما النادي الرياضي لحمام الأنف أو الملعب الجيبسي. المهاجم الدولي حازم المستوري وصل اليوم لتونس للالتحاق بتربص المنتخب الوطني التونسي اعدادا لمونديال 2026. من المنتظر ان يخضع المستوري لفحوصات طبية دقيقة قبل تأكد من مشاركته في المونديال من عدمها بعد ما غاب في مباراة البارح في روسيا عن ناديه دينامو مخاتشكالا لأسباب صحية. نذكر أنه الجامعة لم تقرر كما قلنا استبعاد اللعب أو تغييره في انتظار الكشوفات بالجي من روسيا والكشوفات الإضافية في تونس. الهيئة المديرة لفريق النادي الرياضي بساقيت الزيت راسلت الجامعة التونسية لكرة اليد من أجل تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس أمام الترجي الرياضي التونسي. نذكر ساقيت الزيت وصل للفينال بعد الانتصار أمام جمعية الحمامات 27-26. ترجي ترشح للفينال بتغلبه بنفس سكور ضد النادي الإفريقي. كيف الترجي يتجه بدوره للمطالبة بتعيين حكم أجنبي للفينال ضد النادي الرياضي بساقيت الزيت. النادي الافريقي غادر مسابقة دوري افريقي لكرة السلة البال المقام بالعاصمة الرواندية كيغالي من ربع نهائي البطولة. ممثل تونس خسر اليوم في المباراة الثانية ضد اهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98-80، مع الاشارة انه المباراة الاولى انهزم فيها الكلوب بنتيجة 88-87. لويس ديلا فوينتي أعلن عن القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا المشاركة في مونديال 2026 واللي حملت عديد المفاجآت. أبرز المفاجآت والغياب الكامل للاعبي ريال مدريد عن تشكيلة لاروخا لأول مرة في تاريخ المونديال مقابل حضور قوي للاعبي برشلونة 8 ملاعبية من البرسا مع إبعاد لونورمون كيف دين هويسن. بالنسبة لقائمة منتخب لاروخا حراس المرمى أوناي سيمون لعب بيلباو، ديفيد رايا من أرسنال وأخوان غارثيا حارس برشلونة. في الدفاع ماركوس يورينتي لعب أتلتيكو مدريد، بيدرو بورو من توتنهام، إيري غارثيا من برشلونة، مارك فويول من أتلتيكو مدريد، إمريك لابورت من أتلتيكو مدريد، كيف لقاو باوكو بارسي من برشلونة، ماركو كوريا من تشيلسي، أليخاندرو غريمالدو من باير ليفركوزن الألماني. في الوسط لقاو رودري إرنانديز لعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مارتين زوبي مندي لعب الجانرز أرسنال، بيدري لعب برشلونة، جافي من برشلونة، داني أولمو من برشلونة، ميكيل ميرينو من أرسنال، فابيان رويز من بي جي الفرنسي، بالإضافة إلى أليكس باينا من أتلتيكو مدريد. في الأتاك لامين يامال نجم برشلونة، نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو، بورخا إغليسياس من سيلتا فيغو، فيكتور مونيز من أوساسونا، بالإضافة إلى ميكيل أويارزابال من ريال سوسيداد، فيران توريس لعب برشلونة، بريمي بينو من فريق كريستال بالاس الإنجليزي. ذكر أنه منتخب إسبانيا في المونديال يواجه كابو فيردي السعودية ومنتخب أوروغواي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحيا فلسطين.
2: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. ديوان FM. بخصوصكم
3: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
4: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام
5: ديوان فام
4: ديوان فام
5: صوتكم
6: ببليسيتي تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر 1 في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
7: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون باش تريزيرفي اتصل بالاجنس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720 وإن شاء الله عيدكم مبروك
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان فام
5: ديوان فام

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
0: من الاثنين للجمعة، من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الستة واثنين وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة، تحية كبيرة لكتيبة ناس الديوان. نمشي وتوت سويت للكويز.
0: كويز
2: الكويز، شكون يبدأ بالسؤال الأول؟
3: دكتور.
4: أيوة.
2: من هي الشخصية النسائية التاريخية؟ يجاوب هو قبل، لا تسكتوا. كان هو قال ما نعرفش، يجاوب لي بعد. من هي الشخصية، لا من هي الشخصية النسائية التاريخية التي قادت الجيش الفرنسي في حرب المئة عام ضد انجلترا وهي في سن المراهقة؟
5: يعرف قيمة جان دارك ويعرف ستان سامبول بالنسبة لهم.
2: جان دارك جون أوف أرك هو اسمها، كيفاش تكتب. هي بطلة قومية فرنسية ولدت لعائلة من الفلاحين، قادت الجيش الفرنسي في عدة انتصارات عسكرية مهمة خلال حرب المئة عام. بعد أن أكدت اش قالت جان دارك، قالوا لها كيفاش أنت قوية بالطريقة هذه، قالت أنا نتلقى في رؤى إلهية. وكانوا الفرنسيس مصدقين برشا الحكاية، تقول بأنها تسمع وترى أصوات متاع ملائكة وقديسين أبرزهم القديس ميكائيل. قالت الرسالة كانت واضحة وحاسمة، عليك إنقاذ فرنسا وطرد الأنجليز وتتويج ولي العهد شارل السابع ملكا.
6: هذا ترامب وفي مينا.
5: لا هو راي شوف دور راهو اللوجيك اللي يقرا التاريخ يعرف الدور نتاع الكنيسه وقتها والناس كانش تتمن معناها راهو فتره الكنيسه هي الكل راهو وكل من يتقرب للكنيسه او يتكلم باسم الكنيسه يكون عنده نجاح كبير. الحكايه وقفت عام 1789 في الثوره الفرنسيه وقتها اللي فصلوا بين الدين والدوله.
2: تعرفوش كيفاش ماتت جان دارك؟
5: محروقة.
2: ماتت محروقة عام 1430، مشيت في الأسر عند البرغنديين حلفاء الأنجليز، سلموها للأنجليز وشارل السابع لم يتدخل، خلوها تتحرق يعني بعد اللي عملته هي على خاطر الكل ما تدخل لهاش. دكتور السؤال الموالي لشكون؟
4: سيد العميد.
2: سيد
4: الكابتن عنده فينال ما نتعبوش.
2: نذكر ونقولوا انه حمام لانف
7: بعد باش نعطيك بروجرام كامل انا خاطر في الويكاند هذا فما عيد ما جمعه وسبت وحد عندنا ماتشات به قبل كل شيء. سماح مبروك لحمام النادي حمام الانف وايضا الملعب الجيبسي اللي ترشحوا الى نهائي البراج. نادي حمام الانف ينتصر 1-0 على مستقبل القصرين و2-0 لملعب الجيبسي امام اتحاد تطاوين. دونك الفينال بيناتهم باش يكون نهار السبت 29 مايو الجاري. مباراة باش تلعب بنسبة كبيرة في اولمبي سوسة والفائز منهم الزوز باش يترشح ويلتحق بساقية الدائرة، تقدم ساقية الدائرة ونادي امل حمام سوسة في الرابطة المحترفة الاولى. دونك هذه المباراة المهمة جدا، قبلها مباراة تقدم ساقية الدائرة وامل حمام سوسة في نهائي الرابطة الثاني نهار الجمعة في بن جنات في المنستير. ونهار الاحد بالطبيعة عندكم فينال الكوب بين الترجي والترجي الريسي في حمادي العقل بفيراد ستون. جمعة السبت احد
5: نهار السبت الخمسة فينال كاس اوروبا تشامبيونز ليغ.
7: اي التشامبيونز ليغ الاوروبي
5: ارسنال
2: و باريس سان جيرمان.
5: فرجة الحقيقة فرجة.
6: والله فرجة تحمل ابو جابس خير والله بالحق
4: باش تدخل نوروز الفينال.
6: نعم
4: على نوروز قلت لها باش تدخل الفينال
2: موجوده في
6: اكرش على الكيف دي بالجو
4: فينال حملهم فوق جابس
2: صعر بيه هيله قصه به. سيد العميد، من هو العالم الذي يعتبر أب الكيمياء الحديثة والذي وضع قانون حفظ الكتلة؟ العالم هذايا هو اللي قام بتسمية الأكسجين والهيدروجين.
5: صعيب شوية.
2: قال به نحكيه على أنتوان لافوازيي.
5: لافوازيي.
2: ولا ديمتري مندليف.
4: لافوازيي. مندليف.
2: لافوازيي.
5: لافوازيي.
4: مش فما تابلو دو مندليف.
2: فوالا. هذاك تابلو دو مندليف. صحيح. العالم الفرنسي أنتوان لافوازيي هو الذي صاغ قانون حفظ الكتلة الذي ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم بل تتغير من شكل لآخر.
5: اتفكرت الجملة اللي قالها. قال قال ريانو سوبر ريانو سكري تو سو ترانسفور.
2: تتفق. لافوازيي كما أنه أول من أطلق اسم أكسجين عام 1777 وهو لنظم الجدول الأول للعناصر الكيميائية. أنتوان لافوازيي المصدر هو مؤسسة تاريخ العلوم. سيد العميد لشكون السؤال موالي هني ولا الكابتن؟
4: هني في اللعبة
7: حسيت بيان عرفت
5: خلي شبابي
2: يلا شباب
7: أعطينا سؤال شاب
2: هني هني لا مش شاب الكل. أي فنان عالمي مشهور قضى الأسابيع الأخيرة من حياته في فرنسا ورسم لوحة ليلة مرصعة بالنجوم لوحة معروفة برشا داخل مصحة نفسي؟
5: رسام ولا فنان؟
2: رسام.
7: رسام. رسام فان جوخ.
5: لا
2: حيت
5: فان جوخ قال
7: كيكا رسام متي فرنسا قال
5: فان جوخ
3: تخزر لي اسمه
2: وشوش تحفت له
7: نشوف شيء
2: خميش فوسكا دكتور ولا حاجة
7: كي قال رسام أكد لي
4: في بالي لا هني
7: كي قال رسام أكد لي أنا كنت نلوج
4: وحتى كان فاسكا هني أنا ما نقودش به
7: ما فاسكيتش ما تقودش به
5: تقول فان جوخ راهو فان جوخ راهو شوف هما زوزة موني وفان جوخ على رأس القائمة الحقيقة تاع الرسامين في العالم فهمتني
2: أشهر الرسامين في تاريخ الفن الغربي رغم أنه العبقرية متاعو لا تقدر لم تقدر إلا بعد وفاته فان جوخ عاش حياته الكل ما باع حتى تابلو لوحاته اليوم تباع بملايين الدولارات وتزين أكبر متاحف العالم
7: وذاك علاش أنا عرفت
5: صور روحه في بالك أوتو بورتري عمل
2: فان جوخ فان جوخ اللي هو منين أصله
5: هولندي
2: رسام هولندي فانسنت فان جوخ رسم اللوحة متاعه هذه عام 1889 من نافذة غرفته داخل مصحة نفسية في فرنسا كان يعاني من نوبات اكتئاب حادة قبل وفاته عام 1890 فان جوخ أنتج حوالي 2100 عمل فني منها حوالي 860 لوحة زيتية ما تبعت له حتى لوحة كان مضطرب نفسيا فان جوخ حياته الكل كان يعاني من نوبات صرع من اكتئاب حاد من هلوسات كبيرة حياته الكل بعد مشدة حادة مع صديقه الرسام بول جوغان قام فان جوخ بقطع جزء من أذنه اليسرى في شد كريز قص أذنه فان جوخ
5: فما فيلم رائع راهو كيد تراس لافي تاع فان جوخ فيلم ممتاز جدا ذكره مليح فهمتني حتى يصوروا حتى النوبات
2: كيفاش مات فان جوخ شكون يعرف فان جوخ كيفاش مات
6: مات مخنوق
2: ضرب روحه بالكرتوش
7: منتحر
2: انتحر
6: عنده فرد
2: بطلق ناري جوستمون عام 1890 في حقل متاع قمح في فرنسا اطلق فان جوخ النار على روحه توفى بعد يومين راهو عمل 2100 عمل فني مات عمره 37 سنه
5: صغير. قال لك مات شاهي عنبة كي مات على القول وعنقو بعد مات
6: ومن أشهر اللي تابلو متاعه
2: عنده
6: تابلو مشهور في العالم
3: في ستاري نايت
5: ذاك اللي في حقل
2: ستاري نايت ليلة مرصعة بالنجوم
6: تورنوسول
2: سان فلاورز
5: أي
2: اسمها سان فلاورز صحيح صحيح السؤال الموالي
5: كابتن دو
7: للكابتن
6: جاوبت حبت الشمس تورنوسول
2: من هو الكاتب والروائي العالمي الذي اشتغل جاسوسا لصالح المخابرات البريطانية MI6 خلال الحرب العالمية الثانية وكان مبتكر شخصية العميل السري الشهير جيمس بوند كاتب وروائي شهير عالمي وكان جاسوس لصالح المخابرات البريطانية.
6: معناه جاسوس تاع بلاده في مفات بلاده.
2: هاي
6: اعطينا اسم.

0: دكتور من هو الفيلسوف والمفكر الإنجليزي الشهير الذي تم تحنيط جثته بناء على الوصية متاعه، وما زالت المومي متاعه ترتدي ملابسه الحقيقية وتجلس على كرسي داخل خزانة زجاجية في جامعة لندن حتى اليوم؟ نحكيه على جيريمي بنثام، توماس هوبس، ولا فرانسيس بيكون؟
1: هوبس، توماس هوبس.
0: لا،
2: فرانسيس.
3: فهمت اسمه سياسي.
2: فرانسيس.
0: لا، جيريمي بنثام رائد مذهب المنفعة، خلى وصية غريبة برشا. قالهم نحبكم تحنطوا لي الجسد متاعي وتحافظوا عليه كأيقونة ذاتية، وجستمون الجسد متاعه مازال موجود لليوم. لا بي سيد العميد، من هو الرسام السريالي العالمي الشهير الذي كان يتجول في شوارع باريس وهو يأكل النمل؟
3: موني
0: كان يأكل. لا، وصمم الشعار متاع اللي بومبون متاع الصغار اللي معروفة برشا توا، شوبا شوبس اسمه، معروف كأكل نمل. كان رسام إسباني.
1: ما تقولش اسمه،
3: اعطينا اسمه.
2: اعطينا اقتراحات.
0: نحكيه على خوان ميرو، ماكس ارنست، ولا سلفادور دالي.
1: سلفادور دالي. تيمون تعرف تكتر عليا الاسماء.
0: الرسام هذايا الاسباني سلفادور دالي كان معروف برشا
3: بجانباته
0: لليوم، بجانباته جوستمون، وبغرابه اطواره الشديده بجانب العبقريه نتاعو الفنيه. كان ياكل النمال
1: بروتين
0: في الشارع،
1: بروتين برشا
0: على طول حياته. ولليوم الرسومات نتاعو رسومات معروفه برشا. باهي، هاني سؤال سهل. صعيب ياسر.
1: شكون ربح اليوم حمله
0: فلكي؟ من هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان مصارعا محترفا ومسجلا في قاعة مشاهير المصارعة، خاض حوالي 300 مباراة، لم يهزم إلا في واحدة فقط طوال حياته؟ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كان مصارع محترف.
1: ذير قدم راه القدم،
3: مش بوكسير، مصارع.
0: مصارع محترف.
2: مصارع.
1: ليتور.
0: أي.
2: نورمال يكون عنده بدن، عنده وزن ثقيل.
3: هي ذا قديم مش جديد.
0: هو الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة الأمريكية.
3: أبراهام لينكولن. أبراهام لينكولن.
1: 16. هو
3: في عليه شو؟ لا هو قال 16 خاطر معروف. الثالثين بريزيدون هو أبراهام لينكولن.
0: كان مصارع بارع وعنيف في شبابه في ولاية إلينوي، نظرا لطوله 193 وقوته البدنية، وتميز في مصارعات الكاتش.
2: فوالا
3: هو اللي كان وراء العبيد وتسريح العبيد، وفهمني
0: فوالا
1: نحل
0: عبودية، وهو اللي قاد بلاده خلال الحرب الأهلية. هو اللي كان مع ضد العبيد
1: جنرالي
0: في بلاده.
1: ضد جنرالي
0: فما بلاد في العالم طالين نكملوا بها هذه البلاد. هذه احنا ما كي واحد يقول لك اي هز راسه من فوق اللوطه، وكي يقول لا مع اليمين وعلى اليسار هكا ولا اي ولا لا. البلاد هذه في العالم العكس. شكوني البلاد؟
3: بعد الصين.
2: لا معناها هكا
1: فيتنام.
2: واي معناها هكا
1: فيتنام،
2: كوريا،
1: اليابان.
0: نحكيو الهند، بلغاريا، والا اليابان، ولا البرازيل؟
2: الهند نتصور.
0: الهند تقول هي.
3: لا
0: دكتور،
4: الهند ولا
0: بلغاريا ولا اليابان ولا البرازيل؟
4: معناتها أوشي لتيت بالعكس.
0: بالعكس
1: قولوا بلغاريا، حتى معناها قولوا بلغاريا.
3: اليابان. اليابان.
0: شو تقول سليم؟
4: يظل اليابان.
0: اليابان. شو قلت أنت طالع؟
1: بلغاريا معناها.
0: بلغاريا
1: كابتن. بيجيش على مخك.
3: بلغاريا.
1: هيك مشيت الكل هاري.
3: مشيت لها بلغاريا.
1: هي لو.
3: كاش قبل.
0: لليوم قالك التقليد هذا عندهم يسبب مشاكل كبيرة وارتباك كبير للسياح والزوار. ما يفهموهمش.
2: بالعكس
0: كنت تقوله يقولك تعملوا هكا في مخ ولا دونك هما حياتهم بالعكس جوستمون. بلغاريا
3: استغربت في بلغاريا كيفاش مقسومة في اثنين. تشوف القديم كيفاش نتاع الشيوعي وحاجة طايبة على الاخر، وتلقى شيء طالع جديد على الحضارة طالعة جديدة من الأول وجديد.
2: فرق
3: كبير برشا.
0: فوالا جوستمون نحكيو كنا على بلغاريا. بي فما بلاد في العالم في الثقافه نتاع البلاد هذيا عندهم عادة
2: كانت

0: كثرنا منهم سمع.
1: عندهم عادة كي تدخل القهوة يلزمك تخلص قهوة ساق بل على حد ما تعرفوش انت في البلاصة هذيك, ومن بعد تشرب قهوة كي تدخل قهوة أول مرة
0: باش كي يجي عبد السبيل ولا
1: حاجة. أي فوالا يلزمك تخلص قهوة قبل ما تشرب قهوتك. شنو البلاد هذه؟
2: في آسيا, في إفريقيا, في
0: أوروبا. يعطينا قارة وتو احنا نتصرف.
1: بلاد أوروبية.
0: بلاد أوروبية.
2: البرتغال.
0: في لي بيي سكانديناف.
3: دنمارك.
0: لا مش الدنمارك.
1: قريبة لنا.
0: قريبة لنا.
3: إيطاليا.
0: مالطا.
1: إيطاليا.
3: إيطاليا.
1: إيطاليا. إيطاليا هذه اسمها يسميها قاعدة القهوة المعلقة, تقليد تضامني واجتماعي. بدا في نابولي ومن بعد ولا في إيطاليا.
2: من عام.
1: الكل. وقت اللي تدخل اي قهوه تخلص زوز قهوي
2: التو مازلت
1: اي القهوه الاولى لحد اللي ما عندوش فلوس يمشي القهوه هذيك باش يشرب قهوه, والثانيه اللي كنتي
0: توينس يمشيو كلهم ما عندهمش
1: فلوس اسمك نحرقوا نمشيو ناكليش ندبروا قهوه غادي بلاش بي. اخر سؤال سهل برشا دكتور, من هو القائد الافريقي الذي سجن لمدة 27 عام؟
3: نيلسون مانديلا.
1: فوالا حبينا نكملوا به.
3: أيقونة عالمية.
1: الأيقونة نيلسون مانديلا. تسجن من قديش لقديش حسب رأيكم؟ من عام قديش تسجن؟
3: ستينات حتى
2: أول التسعينات خدش.
3: حتى أول التسعينات.
1: من 1962 حتى 1990 بعد إطلاق سراحه قاد المفاوضات مع الحكومة البيضاء لإقامة ديمقراطية متعددة الأعراق, وكان فاز بجائزة نوبل للسلام, ثم انتخب رئيسا لجنوب أفريقيا عام
2: 94.
3: أشهر كف عطاها الأكبر صحافي أمريكي وقت قال له كيفاش أنتم أصحاب أنتم فلسطين, قال له راهو مش أعداء أمريكا فرسي ما أعداء جنوب أفريقيا. أنا حب تفرض علي أنت باش تكون أنا نولي نكون عدو مع فلسطين, معناته حتى شيء راهو كف بقى تاريخي راهو.
1: فلا شستما نيلسون مانديلا ولا كما يعيطوا لهما ماديبا
2: حد مرته في الحبس والحق
1: نيلسون مانديلا با جوستمون, وقال انا الدرس الاخير اللي حكي عليه, قال درسي الاخير هو التخلي عن السلطه. كي قالوا له اخر حاجه تحب تعطيها كدرس في الحياه, قال التخلي عن السلطه. هذه كانت الكويز هني تسمى جواب صحيح كمان
0: الكويز
1: جواب صحيح فان جوغ. تمشيو توا توت سويت وسان ترانزيسيون
2: فان جوغ سميته
1: فان جوغ
0: وسميت شطر الأخرى. هي سؤالة فهم سؤال سميت شطر يعني. نسيت ومن بعد نتفكر.
2: لا مش لك تنسى يا كابتن,
1: لا رد بالك تاو احنا نحكي على انتداب ما تنسيش في الانتدابات. بيه حول خلينا نعمل شوية زعمة صحيح نور زي زعمة صحيح ثم حول العالم. يلا
4: زعمة صحيح
5: زعمة صحيح.
6: أي شكون باش يبدا؟ دكتور كالعادة
1: برا دكتوري
6: به الحكاية في الأردن خطيب قبل ما يعرس
2: شو عندها الحكاية
6: الله غالب موجودين
2: يلا
1: خطيب في الأردن
6: في الأردن
2: مغرومة
6: قبل ما يعرس طلب من خطيبته إنها تعطيه الكشف متاع حسابها البنكي لمدة 6 شهور بشي سيبون يتحنى
1: اللي يتأكد أنا ما عندي
2: ديون بشي أعطيها فيزا ما أنت صحيح
0: هاني والله يعرفني بخبر خاطر انا قلت البارح
6: ليه انت قلت البارح
2: والله يكون مش قول صحيح بطبيعتها
6: مخبر صحيح
1: صحيح
6: فوالا
3: هاني فرحان
6: عايز تتكلم
3: هاني فرحان
6: تحرق لي الحكي
3: تتلوج وهتلوج في الهدر الفارغ تتلوج على حاجه
0: ليه عرضني في الزهر انا بدي دشت
1: قالوا شو تفرش
3: والله العظيم
1: صحفي يزمو يشوف كل شيء سيد العزيز
3: نعرف انا ننقد
1: خاطر ريت كي نقراو خبر هكا على الاردن نفهموا شويه لسبري
3: كل نعارك في صحفي حبسها قول شنو تبعت تدور حاجه تنفعك شنو هذه ضحكه والاخرى تحكي والاخرى
1: يا بنتي مهم والله مهم. خليك تكون كل شيء كل شيء بالنسبه
3: لي من ضايع اي من غربلش انا وبعد الانفلونسرز واحده من كندا تحكي في حكايه راجلها وش عملت وش ما عملتش وكذا نهار كل شيء يفدد شي الحكايه
1: عرفناها عميد
3: والله العظيم والله مش نقول لحشمي روحك يا بنتي اختي خصوصيتك تحكي فيها محطط مع الطاوله
2: هكاك
3: يا
2: رسول الله
1: لا مش في بالك
3: حشادي بحذايا اللي بحذايا تسمع فيها ونقول لها سكر
2: كل سيد العبيد بدع يعني ما تعملش هكا خزر هكا
3: والله لا نعملها لا ولدي ولا لما فيها ما يشاف
1: شبيه العميد شبيه
2: ربي فضلك
1: نديا
5: علي خلق دايره
1: خلق دايره
3: والله يسمع
1: ما عندك بعض المعلومات عليه
3: الوقت الوقت ليه ولا هي حكت انا قلت لها بالله هذه خد نسمع في الكلام شلي تفرش في امور خاصه جدا راي متزوج وعنده صغار مش معقول يا كابتن يختو خصوصيتها ولعب استبقات يخزر قداش تبعوا قداش قداش يتبعوا فيها قلت له وشي مكفاها عبيتي هي هذه تفرش في في في حياتها اليومية خصوصيتها أكد دقيقة جدا عليه
1: توا احنا بو ريكابيتولي العميد يعرف اللي هي من البلاد اللي هي تعيش فيها اللي هي متزوجه اللي هي عندها اولاد واللي هي تحكي في خصوصيتها ما يتبعش فيها
3: قسما بالله شفت انا لهي بامور اخرى لا يتبع فكر الصينيين فاش يعملوا كل يوم
1: أي.
3: كل يوم غايب ليش بلادي نسكن غايب ردوا قريب يردوا لي شنو اما انا مستغرب بالسرعه اللي قاعدين يمشوا بها
1: ربي نحبك بالصيني كيفاش
3: وياي
1: وياي
3: وياي لوغو عزيزي
1: اعطيني الخبر اللي بعده للعميد
6: طلق مرته علاش على خط
1: الاردن
3: الله غالب لازم تعكر
1: يلا عيدي عيدي خلينا
6: نبدا سيد العميد طلق مرته علاش على خاطر هي نسيت باش تحط حزام الامان والحكايه هذه قعدت متكرره هذيك علاش لقى روحه مديون في 250 دينار اردني بما يعادل مليون يعني 1000 دينار بفلوسنا نحن
3: مادام الاردن صحيح
1: طلق
3: مادام الاردن صحيح
6: صحيح يا لطيف
1: طلق مرته خاطر ما تحطش حزام الامان
3: حتى انا عارف هي هي تكلم بالتليفون شوف تعمل في غلطتين مع بعض تسوق تتكلم بالتليفون وتبدا الزمره نتاع سبته زمر اه كابتن اركب حذايا قول له يا اخويا كابتن هو يطلع قول له حط سبته صحيح ولا لا قول لها يا بنتي البس السبته راهي امان هذيك بربي اسمه حزام الامان البس
2: وانا منضبط
3: ثم اش معي كابتن تعرف شو يعملوا يحدها ولا ظهره مش ما يلبسهاش يعدها يا ولدي هذيك ربي خسيني
1: فعلا اعطينا طلبية البيتزا الايطالياني
6: كابتن انت ما تعرف
2: جيتوا لبلادي والبيتزا
1: مبروك المبروك بيتزا
6: بيتزا اما ليفريزون اللي انت ديما ضدها يعني ما تحبش حسيلو مواطن امريكي طلب ليفريزون نتاع بيتزا وصلته روتار بدقيقه بركه الشيء اللي خلى المدير نتاع الشركه هذه نتاع ليلي مشالو عمل معها تصويره وديلو بيتزا واعتذر له شخصيا وزاد هبط التصويره هو ياه في الباج نتاعهم دونك على دقيقه روتار اكهو
2: تو انت كلهم صحاح
1: تفاصيل الكل
2: كلهم صحاح ثلاثه
6: اعطيتك التفاصيل
2: اي انا نقول غال تاكل
6: الحمد لله يا ربي الخبر صحيح
0: حصلتك
1: حصلتك حصلتك تاني يلزم انا الناس تسمع فينا في الاذاعه لازم تشوف التبهنيس نتاعنا ورز معنا فيش سوا ديزون ماهيش متاكده دونك الليفريزون نتاع البيتزا جات روتار دقيقه المدير شخصيا مشى له لداره واعتذر منه وتصور معاه قديش كي تعمل ليفريزون هاني قديش الروتار يصير
0: ساعات ما يصيرش ساعات يصير الروتار ويجيب ديزر فيك في التليفون تقول انت الروتار مش هو الروتار
1: يقول لك في ساعه عندي ما نعمل
0: يقول لك في ساعه عندي ما نعمل ولا يقف في بلاصه غلطه تعطيه لوكاليزاسيون بالغلط يقف في بلاصه الغلطه
1: اي يقول لك جنتي
0: واشهر حاجه اقوى الحقيقه اول مره نحكي انا ميساج تغشوا عليا اشهر حاجه يقول لك ما عنديش صرف ما عنديش صرف مثلا نعطيك اكزامبل اكزامبل مثلا كمانديت مثلا 21000 21 22 دينار تمد 30000
1: اي
0: قول ما عنديش صرف
1: صرت
0: على هات حتى 5000 والله ما عندي صرف يقول لك نمشي نصرف ونجي ومره قلت له امشي صرف ويجي
2: والله رجع له بيتزا ما ناخذهاش
0: قعدت استنى
1: فوالا قعدت استنى
0: لا سيرتو هذه فاست ما عنديش صرف ديما تتعاود ديما تتعاود
6: 10000
1: فوالا انت زاد 10000 مشيت على
6: روحي عندها شهرين ثلاثه كيك ما نحكيتها
2: تعلموا طيب وتعلموا طيب
6: نروحوا
1: تعبين دكتور صارت لك حاجات في الليفريزون هكا دي زانيكدوت
2: فما اللي صايبك معناتها انت على ذمته حكاية صرف حكاية صرف
0: نعرف يعني نحكي فيزون تاع ماكلة تو مش نحكي
2: بو امبورت معناتها
0: لا ذوك ما حاجة
2: ليفريزون يكلمك العشاء نتاع الصباح يقول لك انا باش تعدي لك تو
1: اي فوالا يظل هو وقتها تعدى من الحومة
2: فهمت يقول لك بون يلزمك تختار انت وين ليفريزون فونكسيون خدمتك ولا فهمت كل واحد كيفاش
0: انا وليت ديما نحط الادريس نتاع الخدمة معناها وساعات تحط الادريس نتاع الخدمة يجيك الخمسة على شيء يكلمك يقول لك
6: كل واحد
1: تتعامل برشا مع اللي
2: بقى حكايه تصرف صحيحه هذه موجوده
1: صارت لك
0: على الاخر موجوده ديما تصير معناها
1: وقت اللي هما يسالوك يقول لك قداش عندك فلوس هل باش تكتب اسكو عندك قد والا انت ايش عندك
0: فان
1: كان 21 تكتب له 30 دينار
0: الناس ما تعرفش
1: باش هما يبدا عندهم
0: فوالا
1: العباد اللي
0: تعمل الناس ما تعرفش في الابليكاسيون يحط لك مثلا انت جات الكوموند 21 دينار ب 800
1: كي
0: تكمل اخر حاجه اخر ايتاب يقول لك اسكو عندك اكزاكتومون المبلغ المونتون تاع الكوموند كوشيه اذا كان ما عندكش تحط له قداش عندك مبلغ 30 40 ورقه ابو 50 مثلا عند تحط ورقه ابو 50 تحط انت باش هو يجي مع صرف يقول لك ما عنديش صرف ويبدا الوحده نتاعه تشيك
1: انا نداء بربي سيسونا في الكياس لي ليفغور راهو ساعات تطلعونا درامنين معناها سيسوا على رواحكم وسيسوا علينا احنا زاده
3: بالله توا ما خديتش حتى مره بالسيستم هذايا
1: سميحة خذت ولا
3: ما نعرف عليها اما وانا وعناش حنا غادي معنا موصلش
2: موصلش
3: اما انا الى حد الان رغم العيش يعني نخدم كل يوم في تونس عارف الى حد الان لم
1: استعمل
3: انا نمشي بعينيا ونشوف ونقرا ونثبت ويا بابا الله
1: شوفوا شوف
3: ويا بابا الله فهمتني ثبت روحي وما بدرش البلايز هذا
1: السؤال الموالي والاخير لسيهين
6: نحكيه على موظف قام ببرمجة ذكاء اصطناعي بدلا عنه معناها باش هو يقعد يلعب
1: يخدم في بلاصتو
0: اي صحيح هي ويظهر لي ويظهر لي بعد في قبيل عارفه ولا
6: الاخبار غلط
0: حصل
6: هو الاخبار تم تداوله اما ما فهميش معناها مصدر
0: رسمي خاطر انا شفته
1: اي فيك
2: شميتي
6: خاطر
0: والله عرضني حصلت انا والكابتن اليوم
1: بيه هذه سيد اللي موظف يبرمج ذكاء اصطناعي باش يخدم في بلاصتو احنا في تونس عندنا ياسر ابداع ابداع في بعض الادارات وبعض المؤسسات في انه ما يخدمش خدمته معناها راوينا نعرف اللي وصلوا فما طريقه لومبرانت نتاعو يحطها في سكوتش اي بستيلو في سكوتش بسحابو يبوانتيو في بلاصتو
7: ابداع روعه غير عاديه
3: كان جينا نستعملوا في الذكاء هذا
1: هذا ما نحكيوش على اللي بوانتي ويمشي يخرج على روحه كل 4 ولا 5 سوايع ومن بعد يرجع ما نحكيوش على اللي يدخل البيرو يحط فيست ولا كابوت في البيرو ويمشي يسرح على روحه وعندنا زيد راو اكا 8 وربا يقول لك باش يجيب في قهوه 9 ونص راو ذي كاسكروت حن تونسي لحداش ونص وريد ويروحوا نص نهار ساعتين مازال ما جاش خاطر يجيب في ولاده من المكتب
0: ساعتين مازال ما جاش خاطر خرج مأخر في نص نهار
1: فوالا الأربعة تحريشة فما راهو الأربعة الخمسة كهو خويا بيت الرزق أرجع غدو
0: لا عاد بيت الرزق من الأربعة إحنا في تونس
1: إبداع عنا في بلادنا الموظفين كيفاش يعملوا من الصباح لليل هذي بعض الموظفين
2: تحية
1: تحية للناس اللي تخدم على رواحها تحية للعباد اللي مساكن ديما تلقى درك عليها يخدموا قد 10 موظفين أخرين ولا يكل يمل
2: الله نهار وقتاش احنا اليوم شغل نهار سبت
1: اي
2: قابلت مواطنة سلمت تسلم عليكم الكل الحق امرأة معتبرة مثقفة قالت لي بربي يسلمني على
1: اي
2: وقول لها علاش
1: سلمني على شكون
2: سميح
1: هاي بي
2: قول لها علاش قول لها علاش باقي عبدتنا احنا الاداره راهو نخدموا
1: تحيه لي
2: والله بالحق تحيه لي وعندها زوج بنوتات
1: قول لها انا ندافع على يخدموا كيفك
2: اي والله بالحق
1: كي نحكيوا على ما يخدموش رانا ندافعوا على يخدموا
3: تكلمنا على بلديه القرنبالي وقلنا يعطيهم الصحه القشيات كل معبين والمديره نتاعهم واقفه عليهم وشكرنا قلنا استغربت الحقيقه استغربت القيش دي قشي الكل وقت يعطيهم الصحه
2: هي
3: سرار الحقيقة لكن اللي يخدم يقولوا يعطيك صح
1: صحيح
2: هي مسؤولة قالت لي سي خالد راني نخلي الباب مفتوح تاع البيرو نتاعي
1: اي هي برشا
2: لا فما حاجة لا فما هذا
1: كل برشا يعني. برشا يخدم دكتور
2: وي
1: الإدارات والخدمة والتوانسة وثقافة العمل في
8: بلاد الباهي والخايب في كل مجال معناتها في الإدارة ولا في الخاص تلقى الخدام وتلقى لا إن شاء الله ربي يكثر من الناس اللي عندهم ضمير
3: ثم حاجة مرة فقدت أعصابي بالحق خاطر ساعات تصير أشياء أنا أقول صارت لي أنا ما المواطن العادي يصير أنا مشيت بزي ما تعني ربي قلت له أخويا تعم زي عندي رخصة بساعتين راني نخدم في بقعة الفلانية خطيرة وكذا تعم زي اكتب لي ورقة شنو المطلوب الورقات اكتب لي في ورقة صفرة شنو الورقات مطلوبين نرجع 70 كيلومتر نطلع على الورقات ونرجع له مديتهم له
2: نسي حاجة
3: قال لي لا عاد نقصة يرحم والديك قلت له تعرف كيفاش يرحم والديك ثبت روحك مرة ذي شنو مازالش حاجة أخرى ناقصة خليني خاطر راني ما عنديش وقت راني قلت كاني قلت كاني برخصة هاي رخصة عطيني جنرال رخصة تاع سويعتي هيك هو مشيت وعملت كذا هيك هو مدي الأوراق قال لي ناقصة نتاع البلدية وأنا كنت معقل واسمع بالحق وقتها فقدت أعصابي
1: مش جاي
3: ولا باط المدير وكذا لا خاطر مش إذا كان أخوي جايك واحد ما مقال لك راهو ساعتين وراني نختفي قاعة العملية وراهو كذا وعيب وراهو بزوز سيوف وشعار شنو مال مواطن إذا كان مواطن عادي شنو يمحقوه لا
9: وقتها
3: مش مقبول وجاء المدير واعتذر قال لي الحق سيفري عندك حق شنو قلت له عليه يا رسول عليه
1: فلا.
3: عليه فهمني قلت له بلاي اعطيني اللوجيك نتاعك شنو هو
1: استهتار وفما ناس اخرى اللي تسهل لك
3: استهتار
1: التعاملات نتاعك
6: ومحليهم هذوما اللي يضحكوا لك في وجهك زاد
1: اي محليهم
6: ما همش موجودين منهم برشا
1: أيوة اما
6: فما ويبدا هكا الهندي نتاعهم محلي وجوههم ضاويه ماهيش من النوم مش فايقين توا مش كاين عاملين عليك مزيه
9: مش صحيح
1: غلط زعما صحيح هيني شو امورك مع الاداره
0: والله اموري ساعه نتمنى يجي نهار تونس نحمل منها البيروقراطيه المقيته اللي نعيش فيها خاطر ساعات يقول لك برا امشي جيب ورقه والورقه ديك لازم تجيبها ديجا باش تخرج ورقه من بلاصه اخرى وتمشي بلاصه اخرى يقول لك على ورقه كي تمشي تسال يقول لك ديجا مش موجوده الورقه برا لوج انت بالرسمي معناها صارت هيدرا قداش من مره في حاجه أي. تطلع الورقه ماهيش موجوده اصلا ولا تتعمل سور سيت ومن بعد يقول لك ما نجمش انا نخرجها وكي ترجع تهز الورقه الاخرى يقول لك زيدي الورقه هذه معناها انت تمشي الثلاثة أربع إدارات باش تخرج ورقة في الأخر اللي أنت ديجا الورقة اللي باش تخرجها ديجا من دوسي فيه 10 أوراق مثلا دونك إن شاء الله
1: وبخلاف أنت تبدأ راهو ضارب ساعة في الصف تستنى
0: لا كل إدارة
1: دخلت يقول لك ليه
0: كل إدارة بوقتها قلت لك توصل أنا وصلت خذيت كونجي بالذمة هنا في ديوانة فهم عم ناوي باش نحضر أوراق معينين وما كملتهمش في الوقت وقعدت كل يوم وأنا عامل وكذا
3: لا حاجة أخرى سماح فيلك شبه أنت السيستم طايح
1: أي
3: وثم والله ثم مرة جيت خارج خلطت علي واحد قال لي جالس عميتي جي طلع لي فوق قال لي رأي حتى بريد تخدم قسما بالله قال لي رأو ثم رجيست ونخدمه بعادي قيد السيستم طايح وناس عليه يا رسول الله عليه
1: وحاجة أخرى إحنا زيدا السيستم تاعنا في بلدنا يسر عنا أعياد ومناسبات
3: في ساعتين
1: دونك ديما نهارين قبل العيد فما حد نهارين بعد العيد فما حد ديما خلي تتحل العيد فما شيء
3: وأنا جاي فقبل جاي حوس
1: فارغة
0: ولا تمشي لهم العشية بوست أنا صارت لي معناها منش نسمي المكتب البريدوي
1: يسر صاروا لي
0: قلبي معبي لا أنا إدارات راني
9: فرق قلبك
3: بوست أخر منهم كل بوست باهي ياسر بوست
0: صار لي سيد العميد في واحدة من مشيت هنا ديوانا فين بعثوني إلى بلد شقيق باش نمشي فما ديفريمون أخوه من عند إدارة الإذاعة باش ناخو فلوس باش نمشي نجبدهم وباش نمشي نصرف باش غدو نسافر على روحي منش نسمي المكتب البريد لحد شيء مشيت لهم العشية عشية جمعة يظهر ولا خميس عشية قبل بساعة من اللي كامل الأربعة متاع العشية باش نجد مونطون اللي هو عادي معناه مش مونطون كبير متاع معناه 3 ملايين ولا أقل معناه قال لك لا ما عنديش في الجيشية ما عنديش ما عاش عنا فلوس تو كذا والناس تجبد في الليموندا متاعها شو عملت؟ دخلت المدير متاع البوستة وفسرت له الوضعية راهو أنا جورناليست نخدم كذا وكذا مرحبا بيك وكذا تو امشي دقيقة مشيت خدمت من الجيشية وخرجت دقيقة من زمان جبد الفلوس تاع 10 ملايين مش 3 ملايين
3: الصوره رائعه
9: قديش جبت قديش جبت فلوس
0: والله 3 ملايين مدت واحده هكا في 10 20 مليون
9: وبعدين في المغرب قديش يوليو لك
0: لا مش في المغرب المغرب
1: يلا بالحق تحيه للادارات الكل اللي تخدم على روحها وماذا بينا احنا طالبين شويه حاجات راهو طالبين ضحكه طالبين
0: سهلك
1: اي نسهلوا لبعضنا واحنا زاد المواطنين راهو ما نسهلوش على بعض راهو ساعات تلقى حد مرا كبيره ولا راجل كبير باش تعطيه البلاصه الناس كل تبى تكحلك ما عادش راهو كلي نبجلوا الكبير ونبجلوا المرا الحبله ونبجلوا لي ما انا خلطت مر على راجل كبير ما يعرفش يكتب مسكين الناس كل تخزلوا على جنب ما تحبش ما يحبوش يكتبوا له معناها حتى احنا المواطنين راهو تعاملاتنا ماهيش ياسر سلسه وحتى ونورس تقول لي نحبوا الضحكه اي نحبوهم يضحكونا ما احنا بينا راهو ديما كي نمشيو نبداو مزروبين ومتقلقين وتعبين وفي الدين معناها احنا بيدنا من بدروش بالسلام الباهي وبالضحكه الباهيه في الاداره راهو الكل مربوط ببعض مش كان الاداري
3: لا عارف لا عارف تو الناس قلت لك اخر مره في كوشه رسول الله صف صغير مش كبير راهو مخلطين ناس واقف وسطهم انا والله في وسط معادي وجا حبايب دخل من غد فهمتي وجا باش ياخذ الخبز هكا قلت لهم قسما بالله كانت مدور الخبز ما فيكم نهار اليوم ولا تلفت قال لي خويا الباك تاعي يطيح لك السكر شو نعم قلت له اي قلت له تعرف كيفاش قلت له زيد زيد كما تقول
9: عمل حاج وكل اللغه
3: ما قلت له اسمع اقعد غادي تكلم قلت له بلا سمحني انت خير من هذوما الكل نساء ورجال واقفين فهمتني قال لي هذاك الصف هذا صف قلت له لا مش في الصف غادي هذاك الخروج ما غادي وقلت له زيد كلمه تقول له حسابك اخر معاك
7: وسع بالك بالي حاضر وسع بالك
3: لا لا ما نساش بالي معاهم هذوما هالفئه هذوما هالفئه الظل هذوما ما نساش بالي خاطر يحتقر لعب شو معناها يا اخي انت تو ناس واحد بكرافات وهاي وراء نساء محترمين وكذا وجي انت ما غادي ايش معناها وقاتلي تعرف قال لي مراكوش قال لي هذيك صنعته يسكتوا يخافوا انا اخويا ما نسكتش انا العباد هذول
10: عليك لقديره
3: اللي خد لا لا اسمع ناديه ولا بالحق اللي خد مخه في الحكايه هذه خاطر خد مخهم كيف الحكايه هذه انا بالمرصاد يا ودي المواطنه تقتضي انك تحترم الناس شد صف كيف الناس كل
1: استنى خلينا نسال الدكتور يعمل مشاكل في كي يلقى حاجه سببها في صف ولا غير ولا تسكت
9: لا انا خديت قرار عندي معناتها كلكو زاني اللي راسكي في الصف ما خليهش تلقى روحك انت كانك في تونس كانك بونكتوال ولا تو ريسبكت لا فيل
10: ما يحترمك
9: ما حد ما يحترمك والناس كل تراسك عليك دونك انا لا مراه لا راجل يراسكي توت سويت لا ما خليش وجو رياجي معناتها فهمت
1: وين نقول الناس كل لازم تعمل هكا تماش حد يراسكي
3: شو عملت له مره وقف نور في الصف بدي ورقك الاكل نمرو نلقاه نمرو اربعه اه معلم هم ثلاثة اخرين فهمني خط تو انا الاولاني في الصف وجاي بكري بالعالي ستة ونص باش ندخل خاطرنا مزروع بعد
1: ثلاثة اللي قبل
3: قلت والله ماني مسيبك الموتور يهم لي ثلاثة هذوما تو
1: فهمتني
3: ينكروا يعملوا في اعمال يعملوا في اكزاكتومون يعملوا في اعمال قلت له تو توريهم لي ثلاثة اللي قبل يوريهم واش مسيبك قلت
0: اللي في الجيشي اي ادارة فيها جيشي ساعات تدخل تمشي الجيشي مرا ولا راجل كيف كيف تمشي باش تبدا تقضي القضيه باش تعمل لك حاجه نتاع دقيقه باش تصحح لك باش تعطيك ورقه وتمشي على روحك هي تعملها بليزيتاب بالمراحل قرض قسمها لك مره تعمل هكا مره تجي وبين الحاجه والحاجه ولا البارح طيبت العشاء كذا تنزلمشي الاخرى
6: تكفي اي فما منهم
0: مش نورمال والله
1: ما وجه البعض دونك الكل يلزمنا نسيسوا بعض
6: اليوم عيد ميلاد بلاد سماح وجدين عوني وجدين مخرجتنا ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير العقله ان شاء الله طول العمر اي خدمه الصباح
1: خدمه
9: عندي حساب انا وياها
6: لا انا سي بون تكفلت بينا
1: يلا هابي بيرثدي وجدين ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير وان شاء الله نفرحوا بيك على قريب نورز المشراوي غدوه مش معنا ا ديستانس نورز المشراوي غدوه اي مروحه كيف العاليه غدوه نورز
6: احنا كل عام وانتم حيين بالف خير
3: سايس روحك سايس روحك مش بالحق ما تركبش اللي يجي الواجيس اللي فوت 110 قول له حبس كره هيك
6: لا هو يسمع فيك ديجا
3: لا لا قول له اي قول له عميل اسمعني اسمعني الطرود تاعك وتمشي شويه لقدام يفوت 110 قول له حبس خنابت
1: اعمل عركه
3: مش معقول راهو يتعب شو اللي يجريو في العيد ويحب يعمل ثلاث اربع كورسات رد بالك قول له اخي من فضلك 110
10: هذاك اليوم غدوه جيت
1: لا دقيقه سؤال خطريه ماهيش معنا غدوه نورز شنو مهمتك في العيد الكبير في الدار شنو تعب لا خلينا نسمع شنو تعب
6: بالحق اونيتمون نفس ماما واختي الدوار وباش نقصوا العصبين
3: اسمع سيدي 200
9: دولار
3: اي مره قدوده
1: هذا نوروز
6: هيا كل عام وانتم حين بالف خير
1: جميله الجميله كل عام تبعت لي القديد لينا دونك نحييها برشا امها عندها ابن قديد نجمتي
6: تحياتي لما
9: تسمع فينا والده نورز ان شاء الله عيدك مبروك الكابتن يكلم فيك فكرنا بشويه قديد
1: يلا ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير راح نتقابلوا غدا في نفس التوقيت دي سي ربي يحفظكم في لمنا
11: ناس الديوان ديوان افهم هي الموجه اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك Toujours à l'écoute. Fi Tunis El Kobra à la fréquence 93.5. Fi Nebel à la 106. Ou fi l'autoroute Hammamet Sousa à la 107.3. Ou fi Gebes à la 99.1. Ou bien sûr, fi Sfaqis à la 91.2. Ou win ma tkounou, Diwan FM tkoun ma'akoum. Diwan FM, soutkoum.
12: Diwan FM Flash News.
1: موجز السابعة ديوان FM عسلمة. الموجودة الصافية من العملة الأجنبية تغطي لحدود اليوم 105 أيام توريد، حيث بلغت 25,572 مليون دينار حسب معطيات نشرها البنك المركزي التونسي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز بن علي الصقر بمناسبة انتهاء مهامه، ويؤكد حرص تونس على مواصلة العمل من أجل الارتقاء بالعلاقات التي تجمع تونس بالمملكة العربية السعودية إلى أعلى المراتب. والسفير السعودي يعرب من جانبه عن عزم بلاده على مزيد توثيق علاقات التعاون القائمة بين البلدين على مدى العقود السبع الماضية على قاعدة التكامل والتضامن خدمة لمصالحهما المشتركة. عدد من المواطنين يعثرون على خرفان النافقة بشاطئ سليمان من ولاية نابل، وفريق مشترك من الحرس البحري وبلدية الجهة يعاين 10 خرفان النافقة والبعض منها في حالة تحلل وفق ما أفاد به مصدر من الحرس البحري لديوان فام، مرجحا أن تكون هذه الخرفان قد ألقي بها من إحدى السفن في عرض البحر قبل أن تجرفها التيارات البحرية إلى شواطئ سليمان. بلدية تونس تفيد بأنه سيتم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار في حلة جديدة بعد الانتهاء من أشغال الصيانة يوم السبت القادم على الساعة 11 صباحا. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن جزء كبير من القضايا المطروحة أمر صحيح، لافتا إلى أن التوصل إلى نتيجة في بعض الملفات لا يعني أن التوقيع على اتفاق بات وشيكا. ارتفاع عدد قتلى تفجير انتحاري استهدف قطارا جنوب غرب باكستان إلى أكثر من 30 شخصا في أحدث هجوم يتبناه مسلحون انفصاليون. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: ديوان اف ام عسلامة
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: كلوب
1: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
2: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
2: صوتكم
3: عبد الموجتك على ديوان اف ام
4: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: مساء النور أهلا وسهلا ومرحبا تحياتي للجميع عشان تكونوا بخير وصحة وعافية تحية لكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا وخاصة لمستعملين الطريق في التوقيت هذا بالذات نعرف امبوتياج كبير برشا على طرقاتنا فما ناس مروحة فما ناس قصد الجنوب فما ناس قصد الشمال وسط كذلك الساحل المناطق الداخلية وغيره نعرف غدوة يوم عمل برشا ناس غدوة متخدمش فما شكون خذ يكون جاي فما شكون صغيراته في التعليم مروح وغيره إن شاء الله ربي يحفظكم جميعا سيسوا رواحنا وسيسوا بعضنا نهارين هذوما في الطرقات وإن شاء الله نوصلوا ناس كل سلمين غانمين وميسالش نوخروا نص ساعة مهم نوصلوا لباس ونوصلوا في صحة جيدة والحمد لله إن شاء الله لا فقدين مفقودين تحية لكل الناس اللي تسمع فينا في الخارج تحية خاصة لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس اللي تخدم بالليل زاد ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة مرحبا الناس اللي مروحة لديارها زاد إن شاء الله نهاركم كان مزيان وإن شاء الله يا ربي يعطيكم الناس كل ما تتمناوا إن شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق إحنا آخر حصة إن شاء الله قبل العيد غدوة مانيش باش نتقابلوا غدوة ليلة العيد باش يكون فما معناتها برمجة خاصة هذاك علاش إحنا آخر ليلة معكم الليلة هكا علاش قلت حبيت نقول لكم بالمسبق إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف ألف خير إن شاء الله تتلموا مع عائلاتكم في أفضل الظروف إن شاء الله ربي يفضل لكم العزيز عليكم الناس كل شنو باش نحكيوا الليلة شنو هي مواضيعنا شكون هما ضيوفنا يلا تشويتا حزوا كمية كبيرة من الكبدة المجمدة بسوسة والقيروان وإصابة أكثر من 30 شخصا بحالة تسمم في قفصة موضوعنا في لوشي في الرب كيف سيكون الطقس في أيام عيد الأضحى موضوعنا في العيون هل ستعود حملة تجميع جلود الأضاحي هذا العام موضوعنا في الأكتوة ازدحام مروري في الطرقات قبيل عيد الأضحى جمعية سفراء السلامة المرورية ضيفتنا في الأكتوة مبادرة إنسانية مؤثرة طفلة تتبرع بما جمعته في حصالتها لاقتناء علوش العيد للمحتاجين وضعنا في فيسبوك في حدث فلكي نادر الشمس تتعامد فوق الكعبة يوم عيد الأضحى فما مدى تأثيرها على الحجيج وضعنا في فيدباك ارتفاع لأسعار اللحوم والخضر والغلال قبيل العيد منظمة الدفاع عن المستهلك ضيفتنا في الانفيتي دو جور ومسلسل عائلي لسهرة عيد الأضحى نقترحه عليكم الليلة في بون بلون
4: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: محمد زعبر في الإخراج التقني هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي ضحال سويسي كوت ديجيتال هدى الورغمي معاكم كوتي ميكرو حتى للتسعة متاع الليل شهية طيبة للناس اللي صايمة ليلة هذايا يوم ذي الحجة إن شاء الله ربي يتقبل منكم جميعا نعرف برشا باش يصوموا غدوة إن شاء الله ربي يتقبل منكم زايدة أهلا وسهلا شو باش نحكيهم بعد شوية باش نمشيو نعرف عيد واحد نورمالمون معناتها إحنا كيف المناسبة الدينية متاعنا نورمون خافوا ربي أكثر ونورمون التزموا أكثر لكن هيكم تشوفوا فما عديد التجاوزات الموجودة سواء كان في الأسعار سواء كان في طريقة الخزن سواء كان في طريقة العرض وغيره من الأشياء اللي مربوطة أساسا بصحتنا الغذائية اليوم نحكيه على حجز كميات كبيرة من الكبدة المجمدة في سوسة وفي القيروان وفي قفصة إصابة أكثر من 30 شخص بحالة تسمم شو اللي قاعد يصير شنو هي التفاصيل موضوعنا تتفيته
4: كل ما يهمت وانسها في 60 دقيقة
2: نايت كلوب
1: تسمعوا نايت كلوب
4: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني
1: أقوى لي دي جي ولي باند
4: أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام
2: ديوان فام
1: ديوان فام
2: صوتكم
4: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام
5: مرحبا، ضيفنا في المباشر الدكتور محمد الرابحي، رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
2: لشيف
5: دكتور، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بك وعيدك مبروك.
0: اهلا وسهلا، مرحبا بك اخت هدى، ان شاء الله كل عام حين بخير. مرحبا،
5: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. نحكيوا نبداو ساعه بسوسه والقيروان ولا بقفصه؟ منين نبداو بالتسمم ولا بالحجز؟
0: منين تحب
5: نبداو؟ بقفصه، اي قول لي شنو اللي صار.
0: الوغ دونك صحيح، احنا ماو التسممات الغذائيه الجماعيه مشموله بالبلاغ الاجباري، وجاتنا المعلومه نهار 23 تنقلنا على عين المكان باش نشوفوا هاك نعملوا اكل انترفيو للمرضى ونشوفوا وشنية نوعيه الاكله اللي مشتبهه الى غير ذلك، باش نشوفوا شنية الظروف. واتضح انه الاغلبيه نتاع المتسمين واكلين مرطبات تم اخذناها من محل في المدينه نتاع قبصة. والمحل هذايا فيه بيع مرطبات، فيه مخبزه، فيه مشربة الى غير ذلك. صحيح وقت اللي احنا نتكلموا على ماده غذائيه حساسه كيما الملفوي اللي هي وضعيه الحال والشوي الى غير ذلك، من واللي فيها كل الكريمه، وتعرف انت الكريم بطبيعه حليب ومشتقات وعظم إلى غير ذلك، وتعرف معنا الزلقة بفلقة، طبيعي جدا أنه تنجم تكون في مشكلة، لأنه احنا تو حسب الاستقصاء معناها، وحسب العلامات نتاع التسمم، وحسب الفترة نتاع الحضانة اللي تفصل ما بين الاستهلاك وفترة ظهور الأعراض، ساعة ظهور الأعراض. احنا ماشيين في جرثومة اللي هي للأسف
5: سلمونيل كالعادة،
0: وهو كذلك للأسف. وهذه احنا لما حال اخذين العينات ومازال التحاليل جارية ان شاء الله واحد، ولكن التسمم الغذائي الجماعي هو موجود تم تسجيله. وبطبيعة في الحالات هذه احنا ديما كما العادة تم الغلق الفوري باش نقصوا هك سلسلة العدوى اذا كان فما اشكال، باش ما عادش على الاقل هك المحل يزود المستهلكين. وهذا من جهة، احنا باش نزيدوا نتبعوا بالكدا هك العمليات الاستقصائية باش نثبتوا بالضبط شنو هي الوضعية اللي ادت لتسجيل هذا التسمم باش نتفاداوها في المستقبل. وهذه فرصة باش ناكدوا اللي راهو التسممات الغذائية الجماعية احنا الحقيقة ولينا نخافوا منها في الصيف، خاصة وانه الدنيا سخونة والاغلب اغلب الناس تاكل الحلو، مو شكل حلو الشايح ولكن الحلو ولا بالكريمة، وهذا هي طبيعي جدا. انت وقت اللي تاخذ ميلفي وتخليه خارج الثلاجة وإلا اي
5: ولا بيت وتاكلوا من غدوه ولا غير واي
0: دونك اذا كان فما جرثومه باش تولي جرافين، باش تولي بالالاف بالملايين، وطبيعه وقت اللي نستهلكوها انت ونوعيه البدن انت والطاقه باش تصير فما اشكاليات صحيه. وهذا اللي صار في قفصه، ان شاء الله ما يتعودش. احنا هذه وقت اللي نتكلموا هكا ان شاء الله خدمات هذوما
5: مشابهة لحديث تصفيق سكا ولا كيف كيف تقريبا نحكي على نفس الموضوع،
0: نفس الظروف للأسف، ميلفي بنفس الطريقة، طريقة الأعداد، طريقة حتى ولو طريقة الأعداد في بعض في أغلب الأحيان تكون محترمة، ولكن ما بعد الأعداد لأنه هذه مواد غذائية حساسة، وهذه مادة غذائية تأكل كيف ما هي. دونك إذا كان حتى ولو تم الإعداد في ظروف طيبة وتمست بيد ما هيش نظيفة، وإلا تحطت في مكان ما يلزمهاش تكون فيه وفما تلوث تقاطعي، تمست مواد غذائية أخرى ما هيش صالحة، بالطبيعة باش تكون فما إشكاليات. وهذا اللي نخافوا منه. وإحنا إن شاء الله تو إحنا للأسف إلى حد الآن إحنا تم تزيير 17 بؤرة خلال الفترة المقاضية من سنة 2026.
5: 17 بؤرة إلى حد الآن، هاي
0: 17 بؤرة ان شاء الله تقف عند غادي لانه عند هذا
5: الحد 17 بؤره لتسمم غذائي جماعي هكا ولا
0: هو كذلك مقتل. نحكي على تسمم غذائي جماعي، نحكي على بؤره هي 2 فما فوق، تسجيل حالتي فما فوق عند نفس الاعراض وكلي نفس الماده الغذائيه، هذايا نسميوها احنا حسب الديفينيسيون تاع التسممات الغذائيه الجماعيه هكا. وهكا علاش احنا توا هذه فتره احنا داخلين على فتره نتاع فروحات ولمات عائليه باك ان شاء الله الناس كل ناجحه 9 سيزيام، دونك هكا علاش هي فرصه باش ناكدوا ندعو بكل الحاح وبكل حب وكل الناس اللي تسمع فينا انه راهو اللمات هذه والمواد الغذائيه سريعه التعفن راهي الهدف منها الفرحه، ولكن اللمات الهدف منها الفرحه، ولكن راهو الله لا يقدر اذا كان فما حاجه من نوع هذا تولي هك اللمات تولي حاجه اخرى مغايره تماما وتولي مشاكل. دونك علاش يبارك فيكم اذا كان فما باش نوزعوا الحلو باش نحضروا ماده غذائيه يلزم نثبتوا في المواد الاوليه، يلزم نعرفوا منين نشريوا، وقت اللي ناخذوا هالماده الغذائيه يلزم نحترموا سلسله التبريد الى غير ذلك. وان شاء الله هيتعدى الصيف بدون تسممات غذائيه
5: ان شاء الله. نمشيو الى القيروان وسوسه، شنو حكيت الكبده دكتور في الوقت اللي غلاء الاسعار ومعناتها الناس تحكي على انه اسعار جنونيه خاصه الايامات هذيا، نحكيو على كبده مجمده، وين لقيتوها معناتها دكتور بالضبط وشنو هي التفاصيل نتاعها؟
0: ده كذلك هو احنا جاتنا معلومة تفيد بلي كونه فما كبدة مجمدة يتم توزيعها. صحيح يتم توريدها من طرف مورد عنده معناها الوثائق الكل معناها شركة معروفة
5: مراقبة معناتها
0: اي معناها، ولكن الاشكال اللي صار هو انه هالكبده المجمده خاطر هي انفوا تجمدت، وقت اللي باش تعمل لها ازاله التجميد ما عادش تنجم ترجعها، ما عادش تنجم تكونسيرفيها، يلزم تاكل كيف معناها في الحيط. ولكن احنا اللي صار هو انه تم توزيعها على محلات الجزاره، وبالطبيعه محل الجزار هو باش يخليها كيف ما هي ما من غير سلسله التبريد باش تقع ازاله التجميد وتتباع على اساس فريشكا، وان كان هي المنظر نتاعها يولي ظاهر لانه يولي فيها
5: يتغير اللون
0: الدم واللون يتغير الى غير ذلك، ولكن بالنسبه لنا احنا تولي غير صالحه للاستهلاك. صحيح تم التفطن الى محل في جهه القروان، والحقيقه فرصة وأنا دايجا نحكي معاكم لليوم أول إذاعة باش تاخذوا هالسبق، لأنه وأنا نتكلم فما زوز محلات عشوائية في جهة القروان تم التفطن لهم، محل فيه أنواع ما هي أنواع متاع عصائر في ظروف لا أراك الله محضرينها باش توزع خلال فترة العيد. بطبيعة تم حجزها حوالي 10 أطنان وما زالت الأمور
5: 10 أطنان من العصائر المخزنة في ظروف غير صحية،
0: يعني أنواع ما هي أنواع فيها كل شيء، يعني صناديق متاع قارس وجزر ولفت سكري وقوارير مختلفة الأحجام العصائر، يعني ليمون برتقال رمان، يعني أنواع ما هي أنواع. ولكن للأسف معناها من جهة محطوطة في أواني ما هيش صحية، واثنين عملية الخزن في ظروف لا أراك الله وهذه تم حجزها. والحقيقة لهنا تحية لكافة الفريق في ولاية القيروان تحت أشراف السيد والي جيها والأمن والمراقبين متاع الهيئة اللي الحقيقة باذلين مجهود كبير. وبالتوازي مع هذا تم اكتشاف مع محل عشوائي آخر هذايا نوع آخر متاع مواد غذائية تو ما هو فترة الميسرة متاع ذبح الصرفان ومتابعه، معناها بالكمية كبيرة متاع روس وسيقان أغنام معناها 1350 رأس
5: 1350 رأس غنم
0: وهو كذلك، و500 كيلو حشاء متاع أغنام، و80 كيلو دجاج مجمدة بطريقة عشوائية في ظروف ما نجموش نحكيه على حفظ الصحة والسلام وشروط السلامة إلى غير ذلك.
5: هذا في القروين زادة؟
0: أي هي علاش تحية كبيرة للفريق اللي
5: تاع القيروان، تضرب بقوة الهيئة في القيروان معناتها الحقيقة،
0: كذلك في مجهود كبير الحقيقة، وهك علاش أنا حبيت نحيي بصفة خاصة السيد والي القيروان والأخيان الكل اللي باذلين معناها مدين يد للمساعدة للهيئة والحمد لله. هذا بالنسبة للسباق اللي حبيت نحكيه
5: تعطيهولنا فادا. سوسة كيف كيف سوسة كبدة حتى هي
0: سوسة نفس الشيء، كميات كبدة نهار دول 540 بكري شوية كلموني حوالي 60 كيلو، والعمليات لا تزال متواصلة لأنه احنا بالنسبة لنا لابد من الضرب على أيد هالناس هذوما اللي يحبوا الحقيقة يلعبوا بصحة المستهلك، لأنه ما هوش معقول زادة باش نجيب كبدة مجمدة من المفروض هي عادة هذه وين تمشي لك المؤسسات السياحية اللي تتوفر على هك الظروف متاع الخزن متاع التجميد إلى غير ذلك، ويتم إزالة التجميد بطريقة معينة بطريقة صحية إلى غير ذلك، ولكن هذا ما هوش ممكن في محلات الجزارة اللي تحل هك تخلي هك المنتوج هذاك تفتح التجميد متاعه أمور طبيعية ويتباع على أساس فريشكي لغير ذلك، وهذه خطيرة وخطيرة جدا بالنسبة للمستهلك التونسي. وهك علاش احنا هاو من جهة احنا الرقم الأخضر، ولكن زاد هي فرصة الحقيقة باش نعطي هك احنا الحملة اللي قمنا بها على مستوى كامل تراب الجمهورية. احنا عندنا هك الفرق المنتقلة متاع الأطباء البياطرة التابعين للهيئة والأخصائي حفظ الصحة الفنيين إلى غير ذلك، جابوا يعني قاموا بعملية مسح لأغلب أكل بطاحي باش نشوفوا النوعية متاع الأضاحي اللي هي معروضة، والحمد لله يعني بالنسبة للوضعية الصحية أغلبها سليمة وما عناش إشكال، ولكن للأسف بالنسبة للأسوام هذيك أمور أخرى، ولكن من الناحية الصحية الأمور الحقيقة
5: يعني أغلب الأضاحي المعروضة اليوم في البطاحي متاعنا هي صحية معناتها حسب الرقابة اللي أنتم ما قمتوا به.
0: هذه التقارير اللي جات من عن طريق الفرق المتنقلة سواء كان مركزية ولا جهوية اللي متكونة من أطباء بياطرة وفنيين إلى غير ذلك، هذه الوضعية توا اللي احنا الحقيقة شفناها، وان شاء الله عيد ولو دايور احنا توا هبطنا هك القائمة متاع
5: البياطرة
0: الهواتف باش يتم التعامل مباشرة عن طريق تطبيق الواتساب، معناها صفهم دي فيديو مباشرة، وباش الأخيان الأطباء البياطرة اللي يعطيوها كالنصائح يعطيوها كيفية التعامل إلى غير ذلك إذا كان فما إشكال كيفاش نتعاملوا معاها، وهذا إن شاء الله العيد يتعدى بدون إشكاليات صحية تذكر إن شاء الله.
5: إن شاء الله بالصحة والعافية للجميع، وإن شاء الله عيدكم مبروك. دكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. فاصل ونتواصل حتى للتسعة متعلين، نرجع لكم بعد شوية مش نحكيوا على طقس العيد كيف سيكون الطقس خلال أيام العيد، بارد سخون معتدل فما تقلب الجوية ما فماش، بعد الموسيقى رجعينا
4: في 60 دقيقة مع هدى الورمي على ديوان فام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان FM.net. في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان FM.
1: 7:30 على موجاتنا مشان نتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. تحياتي لكل المستمعين ولكل المتابعين. طقس العيد ليمة كل الناس كل تسأل أكيد كيفاش باش يكون الطقس، هاو مرة سخون هاو مرة بارد. كمان طقس ليمة هذايا معتدل برابور معناتها كل الولايات الأخرى وكل كل البلدان المجاورة ولا البلدان الأوروبية، لأنه في أوروبا مثلا فما موجة حر كبيرة تمر بها أغلب الدول، لكن في تونس طقس معتدل ايامات هذي. هل باش يتواصل بهذه الوتيرة خلال أيام العيد وإلا باش تتغير المعطيات؟ نحكي في الموضوع وتفاصيل وتتسويت.
0: على اون
1: الأستاذ في الجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ أستاذ عامر بحبة، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا أستاذ هدى، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان FM.
1: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. الأستاذ المبرز في الجغرافيا، فوالا طقس العيد كيفاش باش يكون أستاذ عامر بحبة؟ باش يتواصل بالطريقة هذية؟ اليوم حسيت كأنه ارتفعت شوية درجة الحرارة ولا أنا غلط؟
2: أولا إن شاء الله يكون عيد مبارك عليك وعلى كامل الفريق ومرافق، كيف كيف زاد السادة المستمعين على ديوان FM، وكيف كيف زاد حتى المتابعين المرصد التونسي للطقس والمناخ وتونس الكل والسادة الفلاحين الكل والمتابعين الكل. صحيح كما كنت نسمع فيك معناتها في المقدمة، الأجواء في النهار يعني دافية نسبيا، حارة نسبيا، في العشية في الليل تبرد، وحرارة تقريبا يعني عادية على الأقل بالمقارنة مع المعدلات وحتى بالمقارنة مع الدول المجاورة. الدول المجاورة اليوم في فرنسا 37 درجة تقريب أعلى من المعدلات بحوالي ممكن حتى 10 درجات، في إسبانيا زاد حرارة 30، في بريطانيا في إنجلترا اليوم 33.7 يعني قريب 34 درجة يعني

0: يعني خلال ساعات الصباح العشية في الليل طقس يبرد يولي مع أجواء منعشة.
1: وبش يتواصل لهكا مع تكيم اليوم غدوة بعد غدوة لايمة الجاية مع تايمة العيد في نفس الوضعية هذي ولا فما معطيات بش تطاير؟
0: هو ديجا يعني الأيام الماضية كيما اليوم بالضبط، غدوة زادة كيف اليوم بالضبط، يعني تقريب نفس درجات الحرارة. نهار الأربعاء اللي هو نهار العيد إن شاء الله يعني الحرارة بزيد ممكن بدرجة درجتين في أغلب المناطق التونسية، وتقعد ديما حرارة عادية يعني حول المعدلات تقريبا وربما أعلى بقليل قليل مع تشوية بكل. دونك حرارة نجم نقولوا أجواء شبه صيفية صحيح، فما عدة مناطق تونسية باش يكون فيها حرارة ثلاثينية، ولكن 30 درجة 31 درجة 32 درجة ربما 33 درجة في الجنوب الغربي معناتها في المناطق الصحراوية وفي ولاية طوز وكبلي، ولكن ديما كما قلت تقعد يعني حرارة عادية صيفية، ما عندناش موجات حر، ما عندناش الحرارة اللي تقترب من 40 درجة أو تتجاوز 40 درجة كما قلنا، على عكس الدول الأخرى يعني المجاورة مازالت الحرارة باش تتواصل في أوروبا الغربية في فرنسا في إسبانيا في البرتغال في بلجيكا في هولندا في انجلترا حتى الايام القادمه، وربما حتى نقرب من 40 درجه في فرنسا الايام القادمه. الحمد لله في تونس الاجواء عاديه جدا، حتى نهار الخميس والجمعه تقريبا نفس طقس العيد يعني ايام العيد تقريبا مش تكون حراره عموما تقريبا من 25 26 درجه على بعض السواحل في الجزر في قرقنا في في الكابون معناتها في ولايه نابل وفي على بعض السواحل 25 26 27 درجه كما قلنا، اكثر شويه في المناطق الداخليه وتتجاوز هذا 30 درجة 30 درجة بقليل في بعض الولايات خاصة الداخلية على رأسها طبعا توزر قبلي سيدي بوزيد قفصة كيف كيف زاد غرب قابس تطاوين كيف كيف زاد حتى مدنين خاصة المناطق الداخلية متاع الولايات هذه، وحتى زاد غرب صفاقس غرب المهدية القيروان وسيدي بوزيد، هذوما ممكن الولايات اللي بشكون فيها الحرارة تقريبا عموما يعني 30 32 33 درجة. في الشمال الغربي زاد المناطق الداخلية في باجة جندوبة الكاف سليان وربما زاد نسجله حوالي 30 درجة 31 درجة كما قلت، ديما تقعد حرارة عادية حول المعدلات او اعلى بقليل تقريبا الى غايه يعني نهايه هذا الاسبوع حتى النهار لحد تقريبا يعني وضع عادي جدا
1: مستقر.
0: انتظار اي وضع عادي جدا مستقر على المستوى يعني يعني الحراري، ولكن ثم بعض يعني التغيرات حاله الطقس على مستوى الامطار استاذ هدى.
1: وقتاش
0: ان شاء الله؟ اي ان شاء الله في الويكاند ان شاء الله سبت وحد كالعاده امطار اللي حكينا فيها قبل في عده مرات وحتى فسرنا الظواهر هذه امطار الحمل الحراري والتضاريس يعني بعد الحراره كي اللي باش يتم تسجيلها نهار الاربعاء نهار العيد نهار الخميس الجمعه سبت، يعني من المتوقع كون هذا باش ياثر خاصه نهار السبت والحد نهار 30 31 ماي يعني اليومين الاخيرين من شهر ماي. الامطار هذه يعني كما فسرناها سابقا امطار تكون سريعه سحب رعديه تتكون ديما على المرتفعات الغربيه اساسا ولايه القصرين الولايات المجاوره والمعتمدات المجاوره قفصه سيدي بوزيد غرب القروان جنوب سليانه جنوب الكاف، المناطق هذه ربما تتفرع وتشمل مناطق اخرى شماليه او شرقيه غير مؤكد، ولكن عموما كما قلت مثل هذه التقلبات ديما تكون موجودة أكثر على المرتفعات الغربية ربما في ولاية القاسرين ينجم يرافقها جريان مؤقت لبعض الوقت لبعض الأودية مش جريان كبير حسب التوقعات في انتظار يعني خطر كميات الأمطار يعني قاعدة تتغير مرة كميات متوسطة ضعيفة مرة كميات طيبة مازال تتغير يعني حسب التوقعات متاع النماذج بصفة يومية، ربما زاد كميات من التبروري قلت ربما مازال غير مؤكد في مثل هذا الوقت التبرور يكون موجود ممكن أساسا في ولاية القصرين خاصة وحتى زاد ممكن في قفصة خاصة شمالها هذا الكل متوقع طبعا مازال مش مؤكد 100% احنا تو مازلنا في اول الاسبوع من نهار الاثنين نحكيوا على السبت والحد، ولكن ان شاء الله في اخر الاسبوع فما تغيرات في حاله الطقس على مستوى الامطار. الحراره تقريبا تقعد نفس درجات الحراره ربما خلال اليومين الاخيرين من شهر ماي حتى بدايه جوان ربما تزيد ببعض الدرجات قلت ربما مازال غير مؤكد نجمو قلت ربما ما نحبش نخوف التوانسة، ولكن ربما نوصلوا خلال بعض الأيام يوم أو اثنين درجة حرارة 40 درجة في جنوب تونس قلت في جنوب تونس مش في تونس الكل ممكن لمدة يوم أو يومين ثم تنخفض الحرارة من جديد تعود يعني عادية، وفي مثل هذا الوقت راه في أواخر ماي وفي شهر جوان يعني في بعض الأحيان راه نسجلوا في جنوب تونس وحتى في وسط

0: حتى بجهة الكروان، في بعض حتى في سيدي بوزيد في بعض الأحيان ساعات نسجلوا 40 درجة، وراهو هذا طقس عادي جدا. المهم ما تكونش فترات طويلة، تكون يعني الحرارة ترتفع لمدة يوم أو يومين ثم تنخفض، وما زالت المدة بعيدة في الحقيقة، مش مؤكدة على 40 درجة. العموم من توا الأيام القادمة الكل 30 درجة إلى ممكن 34 درجة، وربما آخر يعني أيام أخرى ممكن نوصل 37 درجة 38 درجة كما قلنا في آخر ماي. 40 درجة مش مؤكدة، محتملة، ولكن الأيام هذه الكل طقس عادي جدا، حرارة حول المعدلات إلى غاية آخر أسبوع إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لفضلك الأستاذ المبرز والجغرافيا الخبير في طقس تونس الباحث في علم المناخ أستاذ عامر بحب. ما شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله كل عام وأنت والعائلة بألف ألف ألف خير، إن شاء الله تقبلوا بعد العيد في انتظار تتأكد التغيرات هذه، قبل شهر نهار الجمعة ونحكيه بأكثر تفاصيل. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا اهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا، مرحبا جد الياس، فرس العياري، لطيفة برجب مرحبا بيك اهلا وسهلا، ترميناتور مرحبا، فدوى داري بيبي مساء الخيرات، شكرا دليل ترابلسي مرحبا تحياتي ليك، هيثم الغزي مرحبا يا هيثم، يقول امس عملت غطسة، البارح عملت غطسة، صحة وفرحة صحة وفرحة. لطيفة تقولي فين برشا ناس مشيو للبحر، صحة وفرحة لناس الكل مشيت للبحر، نردوا بالنا خاصة كي تبدأ هيك تبرد شوية نردوا بالنا. مرحبا مريوم عفوا أهلا وسهلا، تحياتي لكم الناس الكل، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وشكرا على التفاعل متاعكم في كل المواضيع اللي احنا قاعدين نطرحوا فيها، شكرا شكرا شكرا لكم. يلا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا الناس الكل أهلا وسهلا. متى هل ستعود عودة أو حملة تجميع جرود الأضاحي لهذا العام؟ بعد الفاصل نتواصل.
2: كل ما يهم التوانسة في 60 دقيقة.
1: ضيفنا في المباشر رئيس الغرفة الوطنية للجرود والأحذية، نحكي في الموضوع.
2: لكتير
1: سي وجدي ذويب مرحبا بك، عيدك مبروك، أهلا وسهلا ومرحبا.
3: شكرا لكم كافة القائمين على إذاعة الديوان، وكل عام وانتم حين بخير ولما العربية والإسلامية.
1: يفضلك، شكرا أهلا وسهلا. حملة تجميع جرود الأضاحي هل ستعود هذا العام في كل ولاية الجمهورية، في بعض المناطق دون غيرها، علاش توقفت لسنوات، شنو اللي قاعد يصير معتها سي وجدي؟
3: هو اللي صار يعني ما عدا سنة يعني 25 ما صارت شيء عملها، لأنه سنة 24 وقفت التراخيص اللي هي كانت تعطى على الجلود نص مصنعة للمدابخ، وبالتالي هيك علاش ما صارتش الحملة عملها، ومازالت إلى حد هذه الساعة متوقفة، ولكن مع أنت على إثر يعني إصرار يعني بعض البلديات بالحق، يعني إصرار كان كبير برشا وضغط كان كبير برشا من بعض البلديات، يعني تجربة كانت ناجحة على معناها بكل المقاييس، ومعناها ما كانش حتى أثناء ما كانتش يعني موجودة، ولكن في اللحظات الأخيرة معناها دخل السيد مدير العام للمركز مشكور على بركة له فيه، ومش تكون استثنائية
1: على المركز القطاعي للجرود والأحذية، ولا أنا
3: مركز وطني للجرود والأحذية،
1: مركز الوطني للجرود والأحذية
3: اللي هو معناها تم كابينه يعني على مستوى ما أنت من وزارة الصناعة، دونك هو عنصر فعل يعني معناها في سلطة الإشراف تقوله، دونك دخل في المدير العام مش تكون استثناء يعني استثناء في زوج ولايات، خاطر كانت مخرة برشا معناها التدخل يعني معناها استثناء ولاية فقط سوا ولاية منوبة، وإن شاء الله وإن شاء الله بجاء كينا من الباهي في الموضوع، يعني
1: فقط سوا منوبة معناتها سنة باش تكون هكا،
3: كانت فقط سوا منوبة نعم
1: فقط
3: دونك العام الجاي مش بحول الله مش نخدم عليها إن شاء الله من بعد العيد مباشرة من بعد سنة، ومسترجع معناها بحول الله معناتها كيما كانت في السابق مع تعهد السيد المدير العام لعملنا مع سلطة الإشراف، هو بدي إسناد الترخيص الاستثنائية في كل عيد يعني من سلطة الإشراف.
1: وش معناتها الحملة؟ وهذا نذكره معناتها شكون هذو ما يهزوا الجلود وكيفاش يهزوهم وكيفاش المواطنين ينجموا يوصلوا لهم وغيره، معناتها الحملة كيفاش تصير سي وجدي ذويب؟
3: الحملة هي البلديات عندها الدور نتاعها تقوم به، معناها النقاط اللي تزحم على كامل المنطقة نتاعها وكل بلدية وخصوصية نتاعها، بعدين فما جامع الجلود اللي هو نهار العيد يخدم من الصباح حتى الساعة متأخرة، يعني النقاط النقاط هذوما اللي توضح البلديه في المنطقه نتاعها يتم نقل من النقاط هذوما الى نقطه التجميع الكبرى اللي هي كل بلديه وخصوصيه نتاعها، على غير مثلا بلديه جندا عندها السوق الاسبوعي، بلديه سقيد داير يعني المسلخ البلدي، بلديه الشحيه السوق الاسبوعي الى اخره. دونك الجامع الجدود هو يقوم بالفرز الجندة اللي هي تصلح للتثمين، دونك معناها يقوم بتمليحها ومعناها وبعديه معناها يتم رفعها للمدابخ معناها باش تتصنع يعني باش تتحول جلدة معناها معناها نجم معناها نصنع معناها عديد الأشياء. دونك يعني هي معناتها أبرز النقاط على مستوى العمل. فما فريق كبير برشا يعني يكون على مستوى جمع الجلود أو على مستوى عمل النظافة نهار العيد راهو لكم يقوموا بمعناها مجهود الناس يعني لاهية في عيد وكل شيء معناها فما هو النظافة ومعناها وصفرة ديجا هذوكم يعني معناها نحيوهم لأن قاعدين يقوموا بعمل جبار نهار العيد. وكذلك البلديات اللي هي كما قلت يعني عندها أسرار على غير بلدية قرمدة عندها أسرار كبير معناها من عمنا ولسنا يعني وهي سبب رجوع أحد أسباب معناها رجوع يعني الحمد لله أكيد فهمت وبالتحديد يعني مدير نظافتها في يوسف يعني دونك قام بضغط كبير باش معناها وصلنا معناها احنا باش رجوع خاطر كيما قلت لك الوقت مؤخر ياسر احنا الاسبوع الثاني ما فماش حمله دونك
1: هذيك علاش معناتها صارت في زوز ولايات فقط في انتظار انه ان شاء الله العام الجاي تكون في كل ولايات
3: ما هو بالضبط على خاطر الوقت ضيق دونك ما نجموش يعني احنا يلزم كيف نقولوا فما حمله التخمين زوز العيد يلزم كيف نقولوا في النهايه يلزم فما نجاح وراها يعني كيف نقولوا معناها حملة دونك فما تثمين ما حبوش يعني معناها معناها عجالة وناخذوا عديد الولايات كما كانت السابق وبعد نلقاو فشل يعني حبينا ما نسنا بحكم الوقت ضيق قليل زوج ولايات كما قلت لك معناها باش باش من معناتها يعني انطلاقة جديدة كما صار في 2018 كانت على حد تونس الكبرى بعد 2014 تعملت على أغلب ولاية الجمهورية.
1: واضح، شكرا جزيلا، إن شاء الله عيدك مبروك سي وجدي دويب رئيس الغرفة الوطنية للجرود والأحذية، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا وصل معكم مشوارنا، شكرا لكل الناس، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس كل حبيت بربي، تحية خاصة ودعوة بالشفاء العاجل لسي البشير الغزي مستمع الوفي بو صديقنا هيثم الغزي، هيثم الهبط من فرنسا بسرعة البرق تربوه يمر بوعكة صحية، إن شاء الله يا ربي قيمك السالم سي البشير وإن شاء الله لاباس وربي يحفظك إن شاء الله ويخليك تاج فوق راس عائلتك. ويا هيثم مرحبا بك في تونس نورتنا ومرحبا وهلا وسهلا والله ليوريك شر ان شاء الله في الوالد ربي فضله لك ان شاء الله بالشفاء يا ربي في الايامات في الايامات هذيا المباركه ربي يشفيه ويشفي كل مريض زاد يسمع فينا وربي يقيمكم سالمين ان شاء الله الناس الكل. مرحبا 7:46 دقيقه على موجاتنا مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة نتاع الليل ان شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بالف خير.
2: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: في 60 دقيقة.
1: مرحبا. الازدحام المروري بدا من اليوم في عديد الولايات، كما قلت من بكري فما صغيرات كملوا في الابتدائي، كملوا اليوم رجعوا كان بعد العيد، فما عائلات لابروفيتي باش انه تروح مع صغارها للولايات الاصليه نتاعها، وين موجوده العائله الكبيره، وين موجود البو والام باش يعيدوا معاهم، فما ناس باش تروح غدوه. مانو الازدحام المروري بدا على بكري وباش نردوا بين والعطلة متاع العيد ضيقة، معادها غدوة تقريبا مش مازال غدوة عرفة نهارة العيد، فما ناس تروح نهار العيد في الليل، فما نهار الناس نهار ثاني عيد الصباح باش يخلطوا انهم يخدموا، باش يخلطوا صغارهم زادة يرجعوا للامتحانات. الازدحام المروري الله لي قدر، ديما نردوا بينا على رواحنا ونسيسوا بعضنا، هذا هو السلامة المرورية. كيفاش نجموا نطبقوها وشنية أهم النصائح والتوصيات اللي تتقدم بها جمعية سفراء السلامة المرورية؟ نحكي في الموضوع تتسويتا. رئيسة الجمعية سيدة عفيف بن غنية، مرحبا أهلا وسهلا، عيدك مبروك وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف ألف خير.
2: يفضلك وده تحية ليك وإلى كل المستمعين زادي ونسام، وإن شاء الله يا ربي هاو بالمسبق احنا ان المعايدات بديناهم، إن شاء الله عيد مبروك إلى كل مستعملي الطريق وديس اللي تسوى فينا وإلى كل المواطنين نتاعنا داخل الوطن وخارجه على الأمة الإسلامية، يا ربي وإن شاء الله يتعدى بالأساس عيد آمن على طرقاتنا إن شاء الله.
1: أمين يا رب العالمين. العيد نعرف معناتها ازدحام ديما فترة استثنائية، وخاصة العيد الكبير معناتها أغلب العائلات تروح للمدن الأصلية متاحة. شنية أهم النصايح وشنية أهم الحاجات اللي معناتها كجمعية سفراء اليوم السلامة المرورية تدعو الناس أنهم يردوا بالهم منها؟
2: صحيح، وده هي المناسبات هذه قد ما نفرح بها، قد ما احنا في كمجتمع مدني ولا كهيكل معناتها ناشطة في مجال السلامة المرورية نبدو متخوفين شوية، خاصة وانا في المناسبة هذه طرقاتنا تشهد كثافة مرورية كبيرة، خاصة التنقلات نتاع العائلات اللي خاصة ما بين الولايات نقول. وللأسف معناتها الناس اللي تسمع فينا في مثل هذه المناسبات نسجلوا معناتها الحوادث والحوادث اللي نقول المفزعة واللي تحزن القلوب وتخلي العيد هذية في عودي يكون عيد فرحة معناتها ينقلب إلى مأساة، وهذا اللي ما نحبوهش يصير. هذاك علاش ديما نأكدوا ونعاودوا معناتها على مستعملي الطريق بالالتزام بقواعد المرور، وما أدرك ما قواعد المرور اللي احنا ديما واحنا نعاودوا ونزيدوا، لكن مالوغوزمون أنا نقول للأسف معناتها بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وبعض التهور والمسؤولية على الطرقات هي اللي تخلي معناتها مثل هذه الحوادث معناتها تصير على طرقاتنا. الناس اللي تسمع فينا معناتها نجم نقول لهم انا ديما نقولها ونعودها، راهو حادث المرور نجم نتفاداوه ونتفاداوه معناتها صدقني معناتها بحاجات معناتها تكون سهله وقلت مقدر، لكن انت ساعات توفر كل الظروف اللي تخلي حادث المرور هذايا يصير. كيفاش معناتها فما ناس راهوهم معناتها خاصه معناتها السرعه اللي قاعده تحصل في الارواح على طرقاتنا، وكان احنا نذكروا شويه بالارقام منذ بدايه السنه الى حد اليوم فتنا 450 قتيل على طرقاتنا، هذايا معناتها تصور انت 450 قتيل الهدايا 450 عائلة دمرت راهو معناتها في خمسة شهور معناتها مرة، وش كان الضحايا اللي إن شاء الله
1: يرحمهم
2: اللي توفيوا، لكن فما ضحايا في الحياة معناتها قاعدة تتقاسي معناتها من جراء الحوادث هذية، نجم نقوله معناتها المجاوزات الممنوعة اللي قاعدة تصير، معناتها الاستهتار اللي هو عدم التركيز على الطرقات من خلال استعمال الهاتف الجوال. يفضلكم الناس اللي تسمع فينا راهو نخليوها سفرة ممتعة، علاش ما نخليوش التنقلات هذية سفرة ممتعة من خلال الالتزام قواعد المرور، نحاولوا معناتها نلتزموا بالسرعة المحددة، وساعات حتى مش السرعة المحددة نمشيو في عقلنا، نعملوا بلانيفيكاسيون معناتها للرحلة نتاعنا، نحاولوا باش نمشيو في النهار كان شي معناتها بالحق حاجة معناتها ظرف طارئ بانك انت تعمل تنقلات في الليل، خاصة وانه احنا نعرفوا بعض الطرقات السيارة فيها العديد من الاشغال اللي بالحق تشهد كثافة مرورية واختناق في بعض الاماكن، بالتالي نحاولوا نكونوا معناتها ندرسوها الرحلة نتاعنا، ندرسوا الطريق نتاعنا، نلتزموا بقواعد المرور، نبعدوا على الهاتف الجوال، نحاولوا كي نحسوا بالارهاق نعملوا شويه فترات راحه يفضلكم. انا نقول مش كان السائق راه يتحمل مسؤوليه، لكن الناس اللي تكون موجوده في السياره الكل يلزم كلها تكون هي سفراء تاع سلامه مروريه. الكلنا نوعيوا بعضنا، الكلنا نحاولوا باش نكونوا نخافوا على حياه بعضنا، مش كان السائق هو اللي يكون مسؤول على السياره وعلى الركاب. لكن انا نقول مثلا بابا حط حزام الامان، بابا لا ما تستعملش الهاتف الجوال، امي لا، معناتها هذه النصايح اللي هي تراها هي سهله لكن هي توعي. حاجتنا باش تكون ديما يكون الرقيب على السلوك المروري نتاعنا. هذوما الحاجات اللي انا نقول تنجم بالحق تخلينا نتفاداو العديد من الحوادث. نحاولوا نلتزموا، نسوقوا برصانه بمسؤوليه، نقراوا طريقنا باش ما تصيرناش المفاجآت وين فما الاشغال وين باش نوقفوا، نرتاحوا شويه كي تبدا نحسوا بالارهاق، نبعدوا على الهاتف الجوال، نحطوا لكلنا حزام الامان. علاش ناكد على حزام الامان؟ راهو حزام الامان اداه نجاه، راهو اداه نجاة. لا قدر الله في صوره حصول حادث، معناتها الاصابه نبعدوا على الاصابات القاتله، وخاصه واحنا قاعدين نسجلوا في حوادث قاتله على طرقاتنا. وعلاش البوان دانتيروغاسيون؟ علاش الحوادث تكون قاتله؟ الحوادث تكون قاتله على خاطر السرعه جنونيه، هذه حاجه. ثاني حاجه على خاطر حزام الامان اللي احنا ما نضعوش واللي هو عنده اهميه كبيره ويقلل من الاصابات القاتله بنسبه 75% في المقاعد الاماميه و50% في المقاعد الخلفيه. هذوما السلوكيات اللي احنا نراوهم كلهم معناتها سهلين لكن نطبقوهم، هم حلو كي نسمعوهم هكايا، لكن التطبيق ثم التطبيق راهو حياتنا في كفة. والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في كفة، راهو صدقوني السرعة ما هي باش تربحنا حتى شيء، راهي دقائق قليلة، راهو ما بين يجري ما بين 60 وما بين 100، راهو تنجم تلقاه في الفلفلين بعد في الرومبوالين بعد. معناتها ما فهمناش علاش نكونوا نقوموا بالمجاوزات هذية اللي تنجم تكون هي معناتها عندها انعكاسات جد سلبية على طرقاتنا وعلى حياتنا. بالتالي هوني تحية إلى أعوان يلزمنا نقولها، شرطة وحرس المرور اللي احنا متأكدين في مثل هذه المناسبات يضاعفوا من المجهودات. ان شاء الله تكون الدوريات موجودة بكثافة. بالحق علاش نقول بكثافة؟ باش تحد من السلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق اللي نجموا يكونوا هما السبب في حوادث لعائلات أبرياء على طرقاتنا. بالتالي قد ما تكون المراقبة، قد ما تكون معناتها الدوريات موجودة، قد ما تكون السلوكيات والنصائح معناتها هوني شكر، معناتها مش من باب رمي الورود، لكن بالحق الإذاعات نتاعنا قاعدة تقوم بدور كبير برشا من أجل توعية مستعملي الطريق اللي يحل الراديو يلقى نصيحة، يلقى المساج اللي نجم هو يكون هو باش يجري يسمع رد بالك في الطريق ما تسرعش. هذوما حاجات لازمها تكون موجوده، تحسيس وتوعية وردع باش نامنوا طرقاتنا والناس الكل تحتفل بالاعياد ان شاء الله، وتكون لما كبيره للعائلات وما تكونش عندنا كل الاخبار اللي تنجم توجعنا وتنجم تقلب معناتها اعيادنا الى مآسي.
1: ان شاء الله الفرحه ما تغيب على حتى دار، ان شاء الله لما في كل دار يا ربي. هذا اللي نتمناوه، نسيسر واحنا في الطرقات نطبقوا القانون هذا هو، وما نجريوش تو نوصلوا لاباس. ان شاء الله سلامات. نوصل ساعه ماخر، نوصل ساعه ماخر، المهم نوصل في صحه جيده. شكرا سيد عفيف بن غنيه رئيس جمعيه سفراء السلامه المروريه، شكرا على كل التوصيات اللي تقدمت بها بمناسبه عطله العيد. احنا مواصلين معاكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. بعد الأخبار والأخبار الرياضية مع زميلتنا بهيرة ومع زميلنا قدور، مشوارنا بتوصل معكم هذا 9 متاع الليل.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسع حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام
2: ديوان

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان فام عسلمة. توقيع اتفاقية شركة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، والاتفاق على أحداث لجنة قيادة مشتركة مكلفة بإعداد مخطط عمل سنوي لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية. وتتلخص محاور الشراكة بين الطرفين حول عدة مجالات، منها تطوير منظومة التدريب المهني لتحسين المهارات التطبيقية للمتدربين داخل المؤسسات الاقتصادية، المساهمة في تحديد حاجيات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات عبر التعاون مع المؤسسات المنخرطة بالغرفة، دعم مبادرات الوزارة المتعلقة بالتنقل المهني الدولي وتثمين الشهادات والكفاءات التونسية بالخارج وغيرها من المجالات. ووزير التشغيل رياض شواد يقول إن هذه الشراكة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات، وذلك من خلال تطوير المهارات التقنية والرقمية والسلوكية لدعم تشغيلية الشباب وضمان الإدماج المهني المستدام. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمد الحبيب يدعو إلى توفير جميع الإمكانيات لضمان نجاح موسم الحصاد، ويحث على توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح التعداد العام للفلاحة وتأمين انتظام التزويد بمياه الشرب خلال عيد الأضحى وصائفة 2026، وتقديم مؤشرات دقيقة حول نسق استهلاك الاعتمادات المخصصة لقطاع المياه وإبراز التقدم المحقق. من جانبه طلب رئيس الديوان هيكل حشلاف بإعداد دراسة حول إدارة الأضاحي والعمل منذ الآن على إعادة تكوين القطيع وترقيمه استعدادا للسنة القادمة والعمل على التزويد المبكر بالبذور الممتازة لولاية سيدي بوزيد، كما شدد أيضا على مزيد تكثيف الزراعات السقفية باعتبار انطلاق الموسم الزراعي بها قبل بقية الولايات. مؤسسة فداء تعلن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية المسندة لمنظورها بناء على مراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. والمؤسسة تؤكد في بلاغ لها تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي، حيث يتراوح مقدار هذه الزيادة بين 105 دينارات و396 دينارا حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق، مشددة حرصها المتواصل على الإيفاء بكل التعهدات القانونية المرتبطة بحقوق منظورها. إلى الشأن الدولي، وكالة رويترز والصحافة الفرنسية تقولان إن كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان الإيراني ووزير الخارجية عباس عرقجي موجودون في الدوحة لبحث إمكانية التوصل لاتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. وسائل أعلام أمريكية تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن المرحلة الأولى من إعادة فتح مضيق هرمز ستشمل رفع الحصار الأمريكي. نهاية الموجز الإخباري. قدور الآن فلاش سبور. أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
0: على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان فام فلاش سبور.
2: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بمباريات نصف نهائي باراج السعودي للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. النادي الرياضي لحمام الأنف ترشح أمام مستقبل قصرين 1-0 بونتو إيهاب الدريدي، والملعب الجابسي فاز أمام اتحاد طوين 2-0 بفضل وليد الجربي ولمجد عامر. بالنسبة لمباراة النهائي من أجل الصعود للرابطة الأولى بين الهمهمة وستايدا باش تكون نهار السبت بملعب سوسة الأولمبي بحضور تقنية الفار، باش تكون منقولة على منصة ديوان سبور. نحكيه على المهاجم الدولي حازم المستوري اللي خلط اليوم لتونس الالتحاق بالمنتخب التونسي اعدادا لمونديال 2026. من المنتظر ان يخضع المستوري لفحوصات طبيه معمقه قبل تاكيد مشاركته في المونديال بعد تغيبه البارح عن مباراه فريقه دينامو مخاتشكلا لاسباب صحيه. بالنسبه للجامعه لم تقرر بعد استبعاد او تغيير المستوري الى حين الانتهاء من الكشوفات الطبيه ووصول تقرير طبيب فريقه الروسي. اليوم 6 متاع العشية تم غلق باب الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي. تم غلق باب الترشحات دون ورود أي ترشح على لجنة الانتخابات وبش يتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في أجل لا يتجاوز 60 يوم. مع التذكير أن الهيئة المديرة المنتخبة استقالت من مهامها على صلب وعلى رأس فريق ليتوالا. هيئة النجم الرياضي بالمتلوي أصدرت بيان تحدثت فيه عن الوضع الدقيق والحرج اللي مر به الفريق حاليا. بيان النادي يقول أنه الفريق يعاني صعوبات مادية كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ الفريق ونجدت سلطات الإشراف بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ الفريق من الاندثار. والبيان موجود على الباش فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. نادي الافريقي غادر مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة السلة بال المقامة بالعاصمة الرواندية كيغالي من ربع نهائي البطولة. ممثل تونس خسر اليوم في المباراة الثانية ضد أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 98 مقابل 80 مع التذكير أن الافريقي انهزم أيضا في المباراة الأولى بفارق نقطة أمام فريق أهلي بنغازي. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا.فم.نت. كان معكم قدور، خليكم مع هدى في 60 دقيقة في الأمان وتحية فلسطين.
0: عدن موجتك على ديوانا.فم.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. 8:04 على موجاتنا، مش عارفه اتصل معكم حتى ل 9. عم تعليش على عيدكم مبروك، شارك كل عام وانتم حيين بالف الف خير. هذه اخر حصه في 60 دقيقه قبل العيد، غدا مش باش نتقابلوا، باش تكون في برمجه خاصه بالعيد. هذاك علاش حبيت نقول لكم انتم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف الف الف خير. مبادره انسانيه مؤثره، فوالا اسمعوا معايا مليح وركزوا معايا مليح. شكون اللي عمل المبادره الانسانيه هذيا؟ نحكيوا على طفله، طفلة شعملت، تبرعت بما جمعته في حصالتها لاقتناء علوش العيد للمحتاجين في مبادرة أثرت برشا إعجاب على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكي فيها تتفيتا. فيسبوك. رئيس جمعية عشاق حمام سوسة سي محمد أمين الوسلاتي، إن شاء الله عيدك مبروك، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بك أختي، تحية طيبة من القلب، وكل عام وانتم حيين بألف خير، وشكر كبير للإذاعة ديوانة فام اللي كنت أختنا هدى على هذه الاستضافة.
1: شكرا، مرحبا، نورتنا، أهلا وسهلا، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. عشاق سوسة، جمعية عشاق حمام سوسة، اتعودنا بالمبادرات الجميله نتاعكم والعمل نتاعكم، لكن المره هذيا تفاجئونا بطفله، طفله عطت درس لاغلب التونسيين ولا التونسيات. شنو اللي صار؟ شنو هي الحكايه؟ شنو التفاصيل؟
2: أكيد أختي الكريمة، جمعية عشاق حمام سوسة كي سماونا حكومة السعادة لحمام سوسة ومجاورها، مش يفدلكم
1: وخاصة لا على حكومة السعادة. حلوة دياك حكومة السعادة، إن شاء الله ديما تنشروا في السعادة يا رب. ياي
2: آمين آمين، وخاصة كي نلقاوك السعادة هذيك هي تنبثق وتطلع وتكون مصدر من عند بنوتة اسمها آمنة.
1: آمنة
2: آمنة عمرها 10 سنوات. 10 سنوات تصور تفكيرها والمستشرف القدام اني توصل تنحي من لمجتها من مصروفها اليومي اللي يعطيه لها الوالد متاعها، باش عملت حاجه اسمها شقاق كي فقراء، هكا سميتها، وهكا ساعات اللي هي تعبيها وترزنها وتسعى اني اتكلم مع عمي محمد امين. تقول لي عمي محمد امين وقتاش نجيبك الشقاق؟ نقول لها مازال تخليها تبدا رزينة شويه. وبالفعل فاجاتني حينما حرصت انها تجي وتسلمها بيدها، ابوها قال لها تو نوصلها لوين يا اخي؟ ما عندك ثقه فيا؟ قلت له لا نحب نعطيها يدا بيد العمي محمد امين.
1: ما شاء الله عليه،
2: توصل شقاقه الفقراء للفقراء اللي ديما يقولنا عليهم ويحكي لنا عليهم عمي محمد امين، وفي جمعية عشاق حمام سوسة. قلت لها الله يبارك، تلاقينا كانت كالبسمة اللي عليها ذاك الطفولة، البراءة، الصفاء، النية اللي قلت لك أني صحيح باش نعيد ومع بابا ومع ماما، ولكن فما بيت فقراء راهم ما عندهمش، شنو نعمل؟ قلت لها هيا. شنية؟ قلت لها هيا. قلت لي شقاقة الفقراء، وكانت النصيب متاعها ما كنتش متوقع حقق الحق 392 دينار وشوية صرف، ما همش شوية تلومهم طفلة عام كامل كين مالك
1: 10 سنوات
2: تلوم بالعام كامل بالدينار بالدينار بالمية مليم، وأغلبها مية مليم، يعني تصور أنت يعني قديش وصلت. قلبوها قال لي حتى العيد مهبت العيد، قلت لي ما حبيتش يصرف منها حتى شيء انت العيد الصغير وحطتها أصرف. قال لها هل نقسموها؟ قود أنت من نصيب لك أنت واشتر الآخر للفقراء. قلت له لا، أني عندي كل شيء، علاش أني نخلي الفقراء ما عندهمش؟ نحب نفرحهم في العيد. احساس كما هذا ومستوى عالي ومرتفع من القيم والمبادئ، احنا صعيب نقاوها عند الكبار، الا ما ندروا الا ما رحم ربي، فهم بالك نقاوها عند الصغار. علاش ديما نقولوا فالكم عند صغاركم؟ علاش احنا نقولوا ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف قدر صغيرنا؟ الصغير هذا كي ما تعرفش عليه شنو ينجم يعلمك، نجم تكون انت عمرك 60 و70 و80 سنة وعندك خبره مجال كبير تعلمت فيه في حياتك، لكن يجيك طفل صغير ولا طفله صغيره ولا تجيك امونه تقول لك راهو ماهوش صعيب انك تفرح الناس. راهو اليوم احنا كجمعيه عشاق حمام سوسة جمعيه احنا بسيطه، رانا صحيح عمرنا صغير لكن ديما يقولوا لنا فعلكم كبير، وان شاء الله ديما نقولوا فعلنا كبير في الخير. الحمد لله احنا عندنا توا 3 سنوات.
1: زدتوا عليهم الفليسات هذوكم مشيتوا على لوش عيد وفرحتوها امونه ولا لا؟
2: والله احنا قلنا لها راهو ما نجموش نشريو في علوش العيد ب 392 على المعيد اللي احنا عيدو، احنا زدنا عليه والحمد لله، ووصلنا علوش خاص للايتام قيمته 2000 دينار. قلنا خليك الفرحة، ما تتصورش قيمة الضحكة والبسمة والفرح اللي انتابت كل عائلة اللي ما عمره ما بعبع العلوش في دارهم، وتصور أيتام اللي الدمعة تبدأ محبوسة في عينيهم، وخاصة نهار العيد يشموا في ريحة المشوى على اليمين وعلى اليسار وما ينجموش ياكلوا لحم العيد، فمن بالك يوصلهم العلوش. ما تصوروش كل فرحة، ما تصوروش كل السعادة اللي ساهمت فيها أمونة، وأكيد ساهموا فيها غير أمونة حتى ولو بشق تمرة. سيدنا صلى الله عليه وسلم قال يعني موش مطالب اللي أنت باش تدفع حاجة كبيرة،
1: كل قدير وقدر.
2: كل قدير وقدر.
1: والدرس اللي تعطيه طفلة صغيرة عمر 10 سنوات مش سهل، راه صغير في العمر ذاك يحرم روحه من حاجات باش هو يخبي الفلوس يعطيها الغير، وراي حاجة معناتها درس كبير برشا من بنية صغيرة وتعطينا دروس في الحياة، يعطيها ألف ألف ألف صحة. وإن شاء الله إحنا زاد الكبار كل واحد يرجع روحه، كل واحد معناتها يغزر بحذاه وشوف شكون ناقص ونقصته حاجة شكون، لأنه أحيانا ساعات جار يبدأ يعيد وجار وما عندوش ما يدقدقش عليه باب وما يمدلوش وما ما على بالوش به بالكل. يعني الدرس يجينا اليوم من بناية صغيرة عمرها 10 سنين، يعطيها ألف ألف صحة وهنيئا لبوها وامها على التربية اللي ربوها لها هذي وعلى الأخلاق والقيم اللي غرسوها فيها.
2: أمين يا ربي أمين. إن شاء الله قتلوا راها صالحة مصلحة نافعة ومستنفعة. إن شاء الله يا ربي تكون هذه المثال يقتدي به شبابنا وأطفالنا اللي في نفس عمرها ويقولوا رانا إحنا ما نجموش نعمله. لا أغزر شو نجمو نعمله وش نجمو نقدمه لبلادنا اللي هي تستنى فينا، مش بالضرورة اللي هو المستقبل خارج تونس. صحيح ينجم يكون فما مستقبل خارج تونس، لكن بلادنا حشتنا حشتها بينا رأى لازمنا من خدموها كان احنا.
1: ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. تحيه لك سي محمد امين وسلاتي رئيس جمعيه عشاق حمام سوسه، تحياتي لكل حمام سوسه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، وتحياتي لامنه بنت العشر سنين اللي تبرعت بالشقاقه نتاعها فيها تقريبا 392 دينار ساهمت بهم في علوش عيد اللي عائله فيها ايتام. واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع في حدث فلكي نادر مش ما يصير، نحكيوا على الشمس تتعامد فوق الكعبة يوم عيد الأضحى، شنو تأثيرها على حجاجنا الميامين؟ هل أنه فما ارتفاع في درجة الحرارة؟ فما حالة متطقس استثنائية؟ شنية الظاهرة العلمية هذه؟ نحكي في الموضوع والتفاصيل وتتشويتها
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: أستاذ التعطير العلمي بمدينة العلوم بتونس ضيفنا تتشويتها فيدباك. سي هشام بن يحيى عيدك مبروك، شكرا كل عام وانت حيب الخير.
3: تحية لكم وتحية لكم سمعينكم وعيدكم مبروك إن شاء الله علينا وعلى كل المستمعين.
1: شكرا جزيلا. الشمس تتعامد فوق الكعبة، شو معناتها تتعامد؟ تتعامد زاوية قائمة فوق ال... يعني مباشرة تجي فوق الكعبة هكا ولا لا؟
3: بالضبط هو هاي. هو كنا نهار 27 إن شاء الله اللي هو يتزامن مع يوم العيد تقريبا مع 10:18 بتوقيت تونس مع منتصف النهار، يعني 18 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة أي وقت
1: الظهر تقريبا
3: صلاة الظهر، مش تكون يعني الشمس فوق مركز الكعبة. يعني طريقة أخرى كان حطوا عمود في وسط في الصحن متاع مكة المكرمة إن شاء الله، حطوا عمود ما عندوش ظل. هذا إيش معناتها التعامل، يعني مش يكون تكون الكعبة ما عندهاش ظل في الوقت هذاك. المغزى هذية الظاهرة هذية هي مهيش نادرة، يعني هي تصير كل عام نهار 27 و28 ماي، يعني النهارين تبدأ الشمس مازلت تقريبا في نفس المكان، ونهار 15 و16 جويلية.
1: النادر انه جات مع الحجه ولا يظهر لي
3: بالضبط النادر انها جات يوم عيد الاضحى، وهذا يعني حسب الحسابات الفلكيه يعني يصير يعني كل 100 سنة تقريبا 99 عام تقريبا قرابه قرن اللي هو يتجامن مع عوده السيكل، يعني او عوده الاوطاق او اقتران التعامد هذا مع عيد الأضحى المبارك إن شاء الله. طبعا أنا في تونس شنو المغزى متاعه بالنسبة لي وبالنسبة لكل المسلمين؟ هو كان نجم نعمل نحط مع 10:04 بتوقيت تونس مع 10:04 10:18
1: نهار العيد
3: في دقة نهار العيد عمود في في, في البيت متاعي ولا في ساحة المنزل نجم نطلع بكل دقة الاتجاه
1: القبلة.
3: القبلة يعني وقتها هذاك هو يعني اتجاه متاع
1: الصحيح
3: معناته هو الاتجاه الصحيح وهذا يعني الطريقة يعني يعني أدق طريقة تقريبا لمعرفة القبلة تعرفوا يعني يعني اكتشف يعني العديد منذ تقريبا عشرات السنين يعني تقريبا فما بعض المساجد اللي القبلة متاعهم غالطة شوية وهذه يعني طريقة ليست يعني استعملوها المعماريين قبل يعني لمعرفة اتجاه القبلة يعني نهار 27 نهار 27 مايو ونهار 15 جويلة يعني الاتجاه ظل أي عمود هو اتجاه القبلة في أي مكان من العالم
1: معناتها نعم. 10 و18 دقيقة في تونس نحطوا عمود ظل اتجاه الظل هذاك هو الاتجاه متاع القبلة الصحيح متاعنا معناتها هذا هو نجم نحدد به اتجاه القبلة ونصحح القبلة للناس اللي عندها اتجاه غلط هكا ولا
3: نعم وهي ظاهرة يعني تم المبالغة في في في ندرتها هي مش نادرة هي نعيشوها كل عام ويعني كل عام يعني نعيشوا نفس الحالة
1: لكن ما ننتبهوا لهاش على خطر ما جاتش مع الحج
3: ما جاء بالضبط ولكن انت سألتني على انه هل هي
1: تأثيرها والمناخ فمت
3: هو عموما الشمس لما تكون عمودية يعني تبدأ عالية برشا في السماء يعني تبدأ كمية الطاقة التي تسقط على على على الأرض وتخترق الغلاف الجوي تأثيرها على الأرض أقوى من تأثيرها لما تكون مايلة وذاك علاش يعني اللي نحكي على أشعة الشمس
1: مش تكون قوية معناتها الأشعة
3: عمودية هاي. مش كما تكون مايلة شوية كما في الشتاء ولا في في الخريف بينما لما تكون في الـ في الـ في الصيف تكون عالية مثال في تونس 77 درجة الارتفاع هذاك يخلي انه لانه الشمس تبعثنا في نفس كمية الطاقة 1400 واط في المتر المربع في الساعة هي بيدة في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع ولكن انحناء متاعها هو اللي يخلي انه كمية الطاقة تتوزع على مساحة صغيرة لما تكون عائلة عالية برشا ولكن فما بالك لما تكون يعني في كبد السماء يعني تقريبا بارتفاع 90 درجة
1: واضح هذا هو معناته هذه هي الظاهرة شكرا. وهذا تفسيرها شكرا سي هشام بن يحيى شكرا عليكم مبروك فضلك
3: وسلامتكم مبروك وشكرا على الاستضافة
1: شكرا على قبول دعوتنا أستاذ التطهير العلمي بمدينة العلوم بتونس ومزد شكرا عليكم مبروك وصل معكم مشوارنا مرحبا 8:32 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم

0: عبد المجتك على دي ان اف كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوتكم
0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع شرعتكم مبروك ومسين معكم مشوارنا للتسعة 8:37 دقيقة على موجاتنا ارتفاع لأسعار اللحوم والخضر والغلال قبيل العيد تقريبا نهارين قبل العيد الأسعار ضربت في اثنين في عديد المواد في الخضر خاصة في الغلال حاجة دينار ولت بالفين وحاجة أربعة ولت بستة وهكذا دواليك أسعار اللحوم الحدث والحرج فاتت 70 دينار فما مناطق يحكيوا على 150 دينار سوم الدوارة ما نحكيوش على كل شيء تقريبا كل شيء ارتفعت الأسعار نحكيوا على التفاصيل شنو اللي قاعد يصير ماذا رصدت المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك موضوعنا تسويتا
0: لانفيتي دو جور
3: سيدة ثورية التباسي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك مرحبا بك أهلا وسهلا عيدك مبروك كل عام وانت حي بخير
4: عايشك هدى عيدك مبروك كل عام تحيا بخير ومرحبا بك ومرحبا كل مستمعي إذا عندي وين أفهم مرحبا
3: شكرا مرحبا أهلا وسهلا سيدة ثورية اللي قلت وانا صحيح ولا فيه وعليه ولا فسر النشق
4: الله يا هدى اللي قلت حتى أقل مصحيح على شنو قاعد يدور اليوم معناها أسعار معناها في تصوير

0: صعد محموم طالت كل المواد، وكأنه هالناس المتلاعبين المحتكرين هذوم المنضربين في الأسواق الناس الوسطارهم هذوم يهوداء اللي كل قاعدين معناها يصطادوا يتصيدوا في كل المناسبات التونسي، وين يحب يفرح وين يحب يتفرهد وين يحب يتلمع العائلة
1: ينقصوا له الفرحة،
0: ينقصوا له الفرحة نتاعو بغلاء مشت، حتى اللي ما خلطش على العلوش وقال باش ناخذ شويه لحم نفرح به صغيراتي ونعمل على الاقل جو العيد ونتلموا الفايده كما قلنا احنا في صله الرحم وفي اللمه ونذكروا بعضنا ونرحموا بعضنا، ما له رزما مش يرحموا فينا الناس هذوما قاعدين معناها صدقني اسعار بعض الخضر اللي نهار الخميس ونهار الجمعه باسعار كما قلت انت، كما قلت طماطم كانت على 2800 في بعض المناطق البارح والبارح تدور في 5200. اللحم اليوم اللي كان نهار الخميس ب 64 دينار اللحم العلوش اليوم وصل ل 82 ونتوقعوا الزياده نتاعو، علاش شلون فما شلون صار؟ معناها عباد هذوما ناس ماهيش خايفين ربي في المستهلك التونسي، اليوم قاعدين الناس هذوما كما قلت لك يتصيدوا ورغم تراجع المقدره الشرائيه نتاع التونسي، رغم حكينا برشا قلنا انه يقترض التونسي باش يفي بحاجياته اليوميه باش يحاول يقوم بمعناها يستغل هالمناسبات الدينيه، ولكن مع الاسف شيء يفجع شيء يبكي. اليوم انا راه وجوه في الاسواق وفي نقاط البيع الدور وبتشري وكذا تلقاها مصدومه بالاسعار دور الدور وتقعد بيتها وحايره من امرها رب العائله ولا رب العائله يدور شلون باش يعمل شلون باش يعمل كيفاش باش يجابه هالغلاء هذايا. احنا اليوم دقيقه اطلقنا صيحه انا منذ الصباح وانا بالاذاعه بريسك الكل اطلقت صيحه فزع لسلطة الاشراف حتى الحقيقه تكثر في وسائل وفرق المراقبه الاقتصاديه والصحيه كيف فما نقاط بيع اللي حبيناها تعدل هذوما نقاط البيع المنتج للمستهلك حبيناها تعدل السوق وعلى الاقل يلقى المستهلك ذالته ولو نسبيا، ولكن مع الاسف زاد رصدنا احنا كمنظمه انه ساعه فما تدافع وفما ازدحام كبير والكميات رغم معناها مجهود الدوله معناها الملحوظ اللي كل يوم تزيد الكميات، ولكن العدد هذا ليس بالكافي لسد حاجيه المستهلك وشنو قاعد يرى، لكن اللي صدناه كمنظمه انه بين الناس هذوما هي بيدها تصطاد في نقاط البيع هذيا من المنتج المستهلك للعلوش باش تاخذوا ناس قشاره ناس وسطاء غير قانونيين باش يبيعوهم بعد خارج نقاط البيع هذيا باسعار نجم تكون خياليه. هوني قد ما قلنا يا ولادي خافوا ربي في المستهلك قد ما قلنا له كذا، ولكن مع الاسف هالناس الفئه هذيا كيما الشامبينيون رصوا منها تطلع لنا منها على في الخضر في الغلال في ما فهمتش انا اللي طلع انا نهار السبت كنت بنقاط بيع بالنسبه للخضر وحبيت نستفسر شنو الحكايه، يقول لك اللي شرينا الناس الخضاره المنتصبين بطريقه قانونيه، يقول لك احنا فاتوراتنا اختينا السلعه نهار الاربعاء ونهار الثلاثاء اللي فاتت هاي الفاتوره بالسعر احنا اليوم ويوريوك الفاتورات اخذيناه من سوق الجمله بالسعر هذا الجديد، واحنا عندنا هامش الربح 25% هذاك هو الربح نتاعنا، دونك توصل الطماطم 5200 ولا توصل ولد القمره اللي كان ب 18% وب 2200 يوصل ل 4600 والعديد والعديد ولا نحن ولا حدث ولا حرج على الفلفل حدث ولا حرج على كل شيء كل المواد. هنا احنا اليوم الدواره اللي هي بخيتو شنو هي الدواره؟ الدواره كانت في يوم ما تتعطاب معناها مع اللحم بلاش. اليوم كيما قلت انت في 150 دينار وان شاء الله تلقاها ويقول لك الكبده يعطيك طرف ما يعطيها لكش كامله. الحقيقه الناس هذوما المنتصبين خاصه بطرق غير قانونيه.
1: فوالا هو معناتها كي نحكيو على مثلا كيلو العلوش سيد ثري التباسي دايب رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك، كي نحكيو على سوم العلوش اللي طلع من 64 دينار ل 82 دينار، هو ابخيتو شكون اللي باش يشري معناتها كيلو علوش؟ هو التونسي اللي غير قادر انه باش يشري اضحيه باش ياخذ كيلو ولا زوز ولا ثلاثه يعدي بهم العيد ويفرح صغيراته باش ياكلوا شويه مشوى وغيره، معناتها انت تزيدوا اكثر من 20 دينار دينار في الكيلو في ثوم العلوج اللي هو نفسه مع انت في شكون يعني احنا مناسبه دينيه هكا ولا لا نحكيوا على اعيادنا الدينيه اللي هي نورمالمون فرصه باش نتعاونوا باش نحطوا اليد في اليد باش نغزروا للي ما عندوش نستغلوا هذاك اللي ما عندوش بالطريقه هذيه بطريقه معناتها موجعه وفيها موجعه على الاخر انك تزيدوا 20 دينار ولا اكثر من 20 دينار في الكيلو شنو تقصد معناتها انت في عيد وعواشر احنا ديما نقولوا ديما المسلم للمسلم رحمه وعيد وعواشر وغيره وغيره وغيره علاش الكل
0: ولكن مع الاسف انقلبت الايه وتعكست وصبحوا الناس كما حكيت لك هل المناسبات الدينيه نتاعنا وهالافراح نتاعنا ومناسبات
1: للابتزاز وليت للابتزاز
0: معناها هو يكون معناها ضحيه ابتزاز وضحيه استغلال من طرف ناس وسطاء احنا كنا قبل سالنا توا منذ حكيت اسبوعين الفلاحه قديش العلوش يقول لك انا يخرج عندي باسعار مناسبه ولكن يوصل للوكيل يوصل للمستهلك يوصل باسعار دونك الوسيط اللي خذا من عندي هذاك هو اللي يتحكم في السوق وهو اللي يتلاعب بالاسعار ولكن توا حاليا في النهار نذوما اخت هدى سالنا الفلاح عبيدهم يقول لك انا ما فهمش عليه شرافي علوسي انا بعته بكذا سلمته من عندي وراه بخيسك شطر وتزيد في السعر نتاعو حتى انا نغلي دونك الناس ولات كيما سمحني في الكلمه العدوى هذيا الغلاء
1: العدوى الترفيع في الاسعار
0: هذيا ولينا نعاندو في بعضنا ولات فما حتى تزاحم على شكون يساعد في الاسعار اليوم احنا كي قالوا ربما يخلط السوم نتاع الكيلو علوش ليله العيد ب 100 دينار ضحكت انا قلت امبوسيبل ولكن حسب الترفيع اليوم ما بين 82 و84 في بعض نقاط البيع نتصوروا ان ليله العيد باش يكون ادويكا يمكن يزيد هذوما شكون هم الناس اللي عملوا هكا الناس اللي يستغلوا في ظرف الانسان رب العائله اللي حكيت لك ما نجمش يوفر الاضحيه لصغيراته ملزوز باش يمشي ياخذها في الحم دونك باش ياخذ شويه الحم يفرح صغيراته وباش يعمل لك اللمه وك الفرحه ويدخل البهجه على عائلته ينقصوا هذو كما قلت انت احنا اليوم بربي نداء هنا نستغل المصدح نتاعك الى سلطه الاشراف ولكل الاطراف المداخله انهم نضربوا على ايادي هؤلاء تكثيف المراقبه والرحمه ليه للناس هذوما اللي ما عادش حتى باش يسمع انا زاد بكري حتى نعاود نقول لك انا قاعده ندور ونشوف في نقطه بيع حتى باش يتحرى مسكين مستهلك قال له معناها وقل لي سعر الكبده فماشي يقول له خذ هكيكه وحبيت تهز والا معناها ما عندوش وقت حتى باش يعطيه تفسير في الاسعار اول حاجه لازم
1: اشعار ولا خلي معناتها فهمت
0: اي مش عبيل يعطيني زوز كيلو لحم وكلهم بعد يقول له الفاتوره كذا ويتعدى ليه نعرف السعر نتاع السعر كيلو لحم قديش باش انا نعرف يكون مشهر الاسعار راهو مهم جدا ويظلنا نناقشوا احنا الغالب احنا توا سي ترو تار ولكن احنا توجهنا للمستهلك التونسي وقلنا له احنا ما فيها باس كي نقاطعوا الاضاحي في وقت تبدا الاسعار نتاعها الحقيقه مرتفعه كما هي ما تتناغمش مع المقدره الشرائيه نتاعك وحذرناه من انه يدخل في بوتقه نتاع التدين يصعب الخروج منها وانه لا فايده انه يمشي يقترض باش يوفر علوش العيد ومن بعد يلقى روحه في مشاكل ماديه كبيره تثقل كاهل وكاهل عائلته ومقدمين على الصيف ومواسم الافراح والعوده المدرسيه والنزحات وغيره وغيره كلها مواسم استهلاكيه بامتياز ولكن مع الاسف معناها فما ناس عندهم حاجه في فكري احنا ماناش باش نفتيه وباش نقولوا العلوش لازم ولا مش لازم احنا قلنا اللي نجم يوفر العلوش ولكن زاده حتى نقاط البيع اللي قلت لك من المنتج المستهلك اللي هي امبليزوموا معناها الاسعار نتاعها تفاضليه وتنجم تكون في المتناول حتى هذيك استغلوها بعض الوسطاء وبعض القشاره ويشريوا هما على اساس هما مستهلكين ويخرجوا يبيعوه بالغالي هوني وانت شفت معناها المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي والتنمر وحتى بالنكت شنو ولا العلوش السعر نتاعو اللي ولا بريسك راح سعر كهرباء العلوش اللي هي فتره اليوم هاو مازال اليوم غدوه يتعدى الحال وما يدوم حتى شيء ولكن مع الاسف شنو اللي باش يدوم التاثير نتاع المادي اللي باش يقعد السلبي اللي باش يقعد عند العائله التونسيه اللي هي تقويت على مقدرتها الشرائيه وحاولت توفر العيد لكن زاده بالنسبه للحوم انا هوني نحب نعرف حاجه الأسعار هذه اللي من نقطة بيع تختلف إلى نقطة أخرى. زعم اللي بيع بأرخص شوية 69 و62 و65 هذو ما ناس قاعدة خاطرة مش خاطرة. دونك إن إحنا يزمنا هنا على الأقل النهارين اللوما تفصلنا على العيد إن شاء الله مبروك على توينسا والأمة الإسلامية الكل، ولكن يلزمنا زيدا التدخل السريع بسلطة الإشراف للضرب على ايادي هؤلاء. احنا ريمون الحكايه ان احنا كمنظمه فلتت بالحق، احنا من الضبط عدليه باش نوقفوهم الناس هذوكم، ولكن نعرفوهم ونعرفوا نقاط البيع القانونيه والناس المنتصبه بطريقه قانونيه ونزيهه، ولكن زيدا قاعدين نراو يوميا وعلى قريعه الطريق ونقلبت بقدره قادر معناها بلايس وليت بتحي عشوائيه تبيع في الاضاحي مجهوله
1: لهالدرجه. معناش رقابه لهالدرجه سيده ثريا، لهالدرجه فرق الرقابه نتاعنا غير قادره على انه تحط يدها على كل هالتجاوزات اللي احنا نحكيوا فيها من بكري.
0: هي هو الموضوع يطول وعده عوامل تعود للانفلات على الاسعار هذيا اللي صاير تو اللي يشكي منه المستهلك. هو الحقيقه سلطه الاشراف وهنا خاصه وزاره التجاره ومصالح المراقبة الاقتصادية قاعدين قايمين بالدور متاعهم، ولكن احنا نراو حسب الغتور اللي جينا من الجهات متاعنا الحقيقة التدخل متاعهم يقعد محدود وغير كافي لمجابهة هذا الإخلالات الكثيرة اليومية. الناس هذوما وكأنهم عادش يهمهم حتى شيء، قاعدين معناها هاني قلت لك يطلعوا في الأسعار بطريقة محمومة ما عادش مرجحهم حتى شيء. احنا ماذا بينا نشهروا بهم الناس هذوما، ماذا بينا نعرفوا كي نعاقبوا الناس هذوما، وماذا بينا مشكل عقاب المادي وتعدى، ماذا بينا نسمعوا بهم ونشهروا بهم باش يكونوا عبرة لمن يعتبر الناس هذوما اللي خلق صعبوا الحياة على المستهلك التونسي اليوم. الحقيقة عقدوا هيلو اليوم اللي شري، انا نقول لك من نفس نقطة البيع تشري الحم عنده بالضبط 10 ايام كان ب 59 دينار، اليوم يبيع في 10 ايام اليوم الحم عنده ب 82 دينار. المعقولة ذي معناها في 10 ايام ثم بريسك 10 دينارات تزادت في الكيلو الحم، معناها غير مقبول.
1: زادوا 13 دينار، 13
0: دينار ولا اكثر، اي يمكن انا منش مركزه، ولكن
1: لا 23 دينار
0: فوالا
1: 23 دينار
0: دينار زادوا على الكيلو. 23 دينار شنو صار؟ معناها هذا العلوش شنو اللي صار؟ حاجه اخرى بالله زاد شفنا ناس، زاد شفنا ظاهره سلبيه اخرى انه انقلبت حتى البتاحي هذوما اللي تبيع في الاضاحي المكس انك ساعة الناس هذيك المكس وكيفاش تحط حتى كيفاش باش تحط كرهبتك يجيك معناها ناس مجهولين يخوفوا ميم حتى يخوفوا ويرعبوا العائلة ولا امرأة ولا راجل وحده على اساس هما لهين بركن السيارات في الاماكن هذي اللي هي كانت اماكن خالية ما فيها حتى شيء وما هيش مخصصة حتى لبيع الاضاحي، ويقول لك معناها تدفع معلوم باش تحط كرهبتك، حتى باش تحط كرهبتك باش تمشي تشوف علوش يصعب عليه وكذلك تدفع. من بعد تقلت تقول له انت تفسرت الوسيط هذا اللي يبيع اللي هالمنتصب وقدام الناس الكل، قدام الناس الكل منتصب ما عنده حتى مشكله، تقول له انت عليه الغلاء، يقول لك المكس البلاصه كريهه. انا بلاصه اللي كريهه هي بلاصه هذه ماهيش معده اساسا عاليه وماهيش معده انك باش تبيع فيها الاضاحي. معناها هوني الناس دخلاء بكل الطرق يدخلك على المنظومة البيع والشراء في كل مناسبة هكا نتاع عيد ولا حاجة، ويلقى لك كيفاش باش يستغل المستهلك وكيفاش باش ينحي له فلوسه كيما حكيت لك ويعقد عليه العملية. أنا هوني آخر ما نجم نقول نتوجه للمستهلك التونسي، حاول يا مستهلك يا تونسي يا توينسا يا عائلات أنكم تحاولوا تعملوا معادلة ولو هي المعادلة صعيبة ولو نظهر لكم قاعدة نقول كلام صعيب، ولكن بين الجيب متاعك المقدرة الشرائية وما بين معناها النفقات متاعك ومثالش نهار ويتعدى بكل الطرق حتى بشوية الحم وكل نجم نعديه ونحاولوا كيفاش زادة نشوفوا هكا نتنقلوا ما بين نقاط البيع اللي هي أخف على مستوى الأسعار تكون أقل وتكون كذا، ونحاولوا نعديه الفترة هذية أقل أضرار مادية ممكنة. وفي الأخير يا هداكي ما قاعد نقول لك إن شاء الله عيد مبروك على توينسا الكل وعلى الأمة الإسلامية، وراه نحب نذكر هو عيد، هو عيد إسلام، هو نذكره بعضنا، هي صلة رحم، هي فرصة للمة، فرصة نذكره جارنا اللي ولا الإنسان اللي نعرفوه ما يقدرش وإلا ما عندوش باش نعاونوه باش ناخذوا بيده باش نتلموا باش نذكروا للمسنين في عائلتنا باش نحبوا بعضنا. هذا الأهم من كل خاطر هذه أبخيتو وترف الحم ويتاكل وتتوفى الحكاية ويتعدى النهار. ولكن شنو اللي يقعد في النهاية؟ تقعد أك الصدى لح العائلي الحلو وك اللمة وك الذكرى البيئة. وهذا راهو مش كان بالحم وبالماكلة وبالتخمة، راهو حتى بأبسط الأشياء تكون. هذا النجم معناها، وإحنا النجم أن نوفقه ما بين العملية هذية وما بين أنها نتلموا. وكي صعبة مثال اش تلم العائلة الكبيرة زوز أخوة ولا ثلاثة، ولو يتلموا كل ما بعضهم ويعيدوا ما بعضهم، والفايدة كما حكيت لك فك الضحكة واللمة وصلة الرحم. وإن شاء الله كل عام وتوينسة بخير يا ربي والأمة الإسلامية، وإن شاء الله ديما في لقاءات، وإن شاء الله ديما التونسي هكا فرحان ويسعى للأعياد متاعه. وشكرا.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدة ثريا التباسي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك. شكرا ليك، إن شاء الله عيدك مبروك، وإن شاء الله كل عام وانت حية بالخير. وانتم جزيلا إن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. تحياتي لفاطمة العلوي، المريومة، نصف الدهش، لسامية الهواري، لزيدون زيدون، شكرا ليكم. فارس العياري، أكرم بوبكر، ترميناتور، شكرا. مرحبا شيف ترو بن سعيد، تحياتي ليك. سلوماكير، مرحبا أهلا وسهلا. شكرا للجميع، وإن شاء الله عيدكم مبروك أنتم وعائلاتكم، وكل عام أنتم حيين بألف خير. الناس اللي تسمع فينا زادة في ديارها، إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف خير أنتم وعائلاتكم إن شاء الله، وربي يحييكم الأمثال، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا جميعا. يلا فاصل ونحكيوا على مسلسل ينجم يكون مسلسل عائلي لسهرة عيد الأضحى.
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي غيزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم في 60 دقيقة.
1: مسلسل الليلة هو ديديكاس للناس اللي تحب سيد كلمات الخفيفة الضامرة اللي تقوم على الضحك والمواقف الخارجة عن المألوف. اليوم نحكي على مسلسل مصري صنع نجاح سنين وسنين، اسمه اللعبة. بون بلان. حكاية زوز أصحاب من صغرهم، هشام ماجد وشيكو، اللي ديما بينهم منافسة، أما مش أي منافسة، منافسة تتحول للعبة كبيرة تتحكم فيها شخصية غامضة، حاجة هكا تعطي على الجو الكوري في مسلسلاتهم. زوز أصحاب كل مرة يلقاو رويحهم في تحديات غريبة، مرة لازم يربحوا فلوس، مرة لازم يفلتوا من مواقف محرجة، ومرة اللعبة تدخل حتى في حياتهم الشخصية، وكل قرار ياخذوه ينجم يقلب حياتهم من فوق لتحت. في الموسم الخامس اللعبة رجعت متواصلة، ولات أخطر خطر موجه اللعبة يظهر منذ البداية، ويبدأ يتحكم في كل التفاصيل، وكانوا يعرفهم أكثر من رواحهم. التحديات تولي أصعب، والضغط يكبر، وحتى الصداقة بيناتهم تولي على المحك. هل باش يبقوا أصحاب ولا المنافسة تقربهم؟ اللي يميز مسلسل اللعبة مش كان الضحك، بل زاد المواقف اللي تخليك تقول شنو كنت نعمل أنا في بلاصتهم. إذا تحب مسلسل خفيف في ضحك تشويق ومفاجآت، اللعبة اختيار ممتاز، وخاصة عائلي بامتياز. الليلة تنجموا اللي تلعي تحضر شوي قطاني شوي قهوة كالجوم تهيف هذا الكل، وتدخلوا في التشويق وتتابعوا المسلسل هذا، مسلسل اللعبة. خمسة. شكرا شكرا شكرا لكم جميعا، إن شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم بألف ألف ألف خير انتم وعائلتكم، يا رب إن شاء الله تعيدوا ولا فقدين ولا مفقودين. شكرا محمد زعبار، شكرا هيفا بن يوسف، شكرا ضحى سويسي، أجمل تحية هدى الورغمي، الأخبار مع بهيرة، نايت كلوب مع محمد القرقني. نتقابلوا نهار الجمعة. باي باي.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز واتسعة ديوان اف ام عسلمة. درجة الحرارة سترتفع الأربعاء الموافق ليوم عيد الأضحى بدرجة أو درجتين في مختلف ولايات الجمهورية حيث ستتراوح عموما بين 30 و33 درجة وفق ما أفاد به الخبير في طقس تونس عامر بحبة في برنامج 60 دقيقة مؤكدا أنه لن يتم تسجيل موجة حر خلال فترة العيد أو حرارة تصل إلى 40 درجة في المقابل ستكون هناك بعض الأمطار السريعة يومي السبت والأحد مع سحب رعدية تتشكل خاصة على المرتفعات الغربية وتحديدا ولاية القصرين والولايات المجاورة مثل قفصة وسيدي بوزيد وغرب القيروان وجنوب الكاف وسليانة. وقال بحبة إن هناك إمكانية أن يرافق الأمطار في القصرين جريان مؤقت لبعض الأودية على حد قوله. تسجيل 17 بؤرة تسمم غذائي جماعي منذ بداية السنة الحالية وإلى حد الآن وفق ما صرح به رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية محمد الربحي في برنامج 60 دقيقة داعيا إلى ضرورة الحذر والانتباه عند اقتناء واستهلاك المواد الغذائية السريعة التعفن والتثبت من نقاط البيع عند اقتناء الحلويات وغيرها فضلا عن التثبت في المواد الأولية التي يتم اقتناؤها واحترام عملية التبريد تفاديا لأي مخاطر صحية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها داعيا على هامش أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي إلى ضرورة تقييم المسار الإصلاحي والوقوف على النقائص التي حالت دون تحقيق النتائج المرجوة خلال السنوات الأخيرة وتحديد السبل الكفيلة بمراجعتها في كنف احترام الميثاق التأسيسي للاتحاد وسيادة الدول. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يلتقي سفير الجمهورية الهند بتونس ويؤكد أن البلاد تعمل على جعل التكنولوجيا في خدمة المواطن من خلال مشروع المستشفى الرقمي الذي يهدف إلى تقريب الخدمات المختصة من الجهات الداخلية وتعزيز العدالة الصحية وجودة الرعاية. كما تم التأكيد على التعاون مع الهند في مجال تصنيع الأدوية ودعم الشراكة مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية. إلى الشأن الدولي لبنان يحيي اليوم الذكرى 26 لتحرير الجنوب من الاحتلال وتحل هذه الذكرى في ظل توترات ميدانية جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية كما تشهد الساحة السياسية انقساما حادا بشأن خيار الدولة في التفاوض المباشر مع الاحتلال برعاية أمريكية وهو خيار يرفضه حزب الله بالكامل ويؤكد أنه سيواصل القتال في الميدان. مصدر لقناة الجزيرة يقول أن الوساطة القطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة وسط احتمالات قوية للإعلان غدا عن توافق رسمي بين طهران وواشنطن بفضل نجاح الوساطة. نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمن الله.
2: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2

0: بونسوار بونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.dwanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رونديفو اللي يكون معاكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم زيدوا في الحس برشا موسيقى بلينا سيغمون مختاره سبيسيالمون ليكم انتوما, خاصة اللي نعرف توا برشا من الناس قاعدين توا قاوي اللي يروحوا لبلادهم اللي قاعدين يدوروا قاعدين متوحشين لاصحاب الحبيب يعلو في دوليشا كمان. نقول لكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير, العيد سيقرب ديجا ان شاء الله يا ربي كل عام وحنا حيين بخير الناس الكل. نقول لكم كيما العاده برشا موسيقى حلوه. اي داير قبل ما نبدا بالموسيقى نحب نسلم على ليكيب الكل. محمد الزعبار السيد المخرج نسلم عليك, هيفا بن يوسف الاعداد, هذا محمد القرقني من وراء الميكرو. يبا نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تتعدى معنا مزيانة كيما قلت لكم برشا موسيقى. ايبا البداية متاعنا تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية بشنا نرجع مع مريم فارس. انا والشو

مرحبا بكم جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى. داير الريتم شي هزنا للموسيقى المغاربيه دوت سويت ديسكو مغربيه.

0: Skumma Crab.
1: إذا كان فما حدث موسيقي ولا عرض حي قعد محفور في تاريخ الحفلات والمهرجانات وما يفد منه حتى حد، نحكيه على أكيد الحفلة الأسطورية أن دو تغوا سولي. نرجع بالوقت الليلة 26 سبتمبر 1998، المكان قاعة بيرسي في باريس. الليلة ذيك ما كانتش مجرد كونسير عادي، كانت زلزال فني جمع ثلاثة من عمالقة الراي على مسرح واحد: الشاب خالد، رشيد طه، فودل. موسيقى تناغم لينرجي اللي كانت بين الثلاثي ذيك شيء مش عادي. خالد بصوته الدافي البريزونس المعهودة، رشيتها بالستيل الغوك والريفولتي، وفوديل بتاقته الشبابية وضحكته اللي متفرقوش. فينالمون نحكيو على حفلة سكرت البيبان وبعت أكثر من مليون نسخة من الألبوم لايف، وعرفت بثقافة الراي والموسيقى المغاربية في العالم كامل بأقوى طريقة. دايور أنا كنت عايش في الوقت هذيك وعشت السهرية معنا فينالمون. نتذكر وقتها كل إغاديو، كل التليفز، كل أي حاجة تحكي إلا على السهرية ذي اللي كانت من أنجح السهرات. ودايور حتى التوا مازلنا نسمع في الموسيقى متاعها. هذيك علاش من عشان شنو الموسيقى اللي انتم تحبوها. انا اخترت لكم ليلة 5 تيتر مش تسمعوها من ان دو تغوا سولي، مش تسمعوا خالد في نسي نسي، مش تسمعوا طه في منفي، مش تسمعوا زيد يا رايح، مش تسمعوا عبد القادر اي تو سويت، واحده من اروع الاغاني اللي دايرت عملت من بعد كليب لايف بلي كونديسيون لايف، ونجحت نجاح كبير برشا كوم دابيتود. تو سويت

0: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم برونشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في روديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا روديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
1: ديوان افام صوتكم
2: عبد الموجتك على ديوان افام.
3: ديوان افام فلاش نيوز
4: موجز العشرة. ديوان افام عسلمة. نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ثريا التبسي تقول إن الأسعار شهدت ارتفاعا لافتا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، لا سيما أسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء، لافتة إلى أن سعر اللحوم الحمراء ارتفع من 64 دينارا إلى 84 دينارا، كما أن سعر الدوارة بلغ 150 دينارا، وأرجعت ذلك إلى الوسطاء أو القشارة الذين قالت إنهم يتصيدون الفرص رغم تراجع المقدرة الشرائية للمواطن، حيث لجأوا حتى لشراء اللحوم الحمراء من نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك من أجل بيعها بعد ذلك بأسعار مرتفعة على حد قولها. وزير الطاقة والطاقة المتجددة الجزائري مراد عجال يجدد في لقائه أمس بوفد رفيع المستوى من الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تأكيد التزام الجزائر بمواصلة تصدير الطاقة إلى تونس خلال صيف 2026، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تشهدها فترة الصيف في الجزائر. ومن جانبه رئيس مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة يؤكد عمق العلاقات المتينة والتاريخية التي تجمع بين تونس والجزائر، موضحا أن اللقاء مثل فرصة هامة للتباحث مع إطارات الوزارة وممثلي شركة الغاز الجزائرية.
5: شرفنا بلقاء معالي وزير الطاقة والطاقة المتجددة الجزائري، وطرحنا لبعض المواضيع منها تقوية وتعزيز العلاقات المتينة بيناتنا، وهذا كان فرصة للقاء إطارات سون الغاز وإطارات الوزارة، وإن شاء الله ديما علاقة تونس والجزائر الشقيقة تكون على أحسن ما يرام. هذه علاقة أخوية وعلاقة تاريخية مثل ما كان نجسمها اليوم في زادة في مجال الطاقة المتجددة، وهذا عمل يومي إن شاء الله ويكون فيه آفاق جديدة.
4: إلى الشأن الدولي، مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان يفيد بأن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ الثاني من مارس الماضي ارتفعت إلى 3185 شهيدا و9633 جريحا نتيجة الغارات والاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال. المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكرجي يقول إن بلاده مستعدة للحرب، وحددت بنك أهدافها في حال شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما جديدا ضدها، وأشار إلى أن الرد على أي اعتداء سيكون مختلفا عما سبق، لافتا إلى أن الضربات الإيرانية حال الانزلاق إلى جولة حرب أخرى ستكون أشد وأثقل وأعنف وأقوى بكثير من الحربين السابقتين على حد تعبيره. الرئيس الأمريكي يطلب من دول منها السعودية وقطر وباكستان ومصر والأردن وتركيا الانضمام جماعة إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران. نهاية الموجز الإخباري قدر الآن فلاش سبورج مع تحيات بهير عوجي في أمان الله.
6: ديوان افام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان افام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان افام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان افام ما يفوتك شيء. صوتكم
2: ديوان افام فلاش سبور.
7: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بنصف نهائي برجة السعودي لرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من نادي الرياضي لحمام الأنف، ترشح على حساب مستقبل قصرين واحد بلاش بونتو إيهاب الدريدي، الملعب الجابسي ترشح أمام اتحاد تطاوين اثنين بلاش بونتو وليد الجربي ولمجد عمر. ماتش الفينال باش يكون من أجل الصعود للرابطة الأولى بين الهمهامة وستايدا نهار السبت بملعب سوسة بتقنية الفار، ستكون منقولة عبر منصة ديوان سبور. نعود ذكر لافيش نادي حمام الأنف الملعب الجابسي في سوسة نهار السبت القادم. منتخب تونسي وصل طرابلس برقه مع تواصل توافد الملاعبيه غدوه باش يكون اكتمال النصاب. اليوم كان التحاق حازم المستوري اللي باش يتم تقرير مشاركته في المونديال من عدمها بعد الكشوفات الطبيه اللازمه سيرتو انه كان مصاب مع فريق مخاتشكالا الروسي. هيئة النجم الرياضي بالمتلاوي أصدرت بيان تحدثت فيه عن الوضع الدقيق والحرج اللي مر به الفريق حاليا. البيان يقول زادا أن الفريق يعاني صعوبات مادية كبيرة برشا غير مسبوقة في تاريخ النادي، ونجدت صورة الإشراف للتدخل العاجل لإنقاذ نجم المناجم. من جهة أخرى اللاعب أفيلاي سيلاف سخ عقده مع الفريق بسبب الوضعية المادية للفريق. نادي ميلان الإيطالي أنهى عقد مدربه ماسيميليانو أليغري وعدد من كبار مسؤولي الإدارة الرياضية. بيان الفريق اللامباردي يقول أنه في ختام الموسم الحالي والمركز الخامس في البطولة حان وقت تغيير وإعادة هيكلة الفريق، هيكلة عميقة للقطاع الرياضي في النادي. يقول أيضا وبمفعول فوري ننهي المهام الرسمية للمدير التنفيذي جيورجيو فورلاني والمدير الرياضي إيجيتاري والمدرب الأول ماسيميليانو أليغري والمدير التقني للفريق جوفري مونكادا. ختام مباراة براج البوندسليغا الألمانية، بادر بيرن رسميا في البوندسليغا بعد الانتصار ضد فولفسبورغ بهدفين مقابل هدف. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية فلسطين.
0: عبد المشتك على diwanfm. Qui dit soirée

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم نايت كلاب ديوان افهم

De retour, مرحبا بكم الناس الكل, السلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على راديو ان اف ام. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى دايوغ. هذه ساعتنا الثانيه ومتواصلين معكم بيان سور حتى للنص الليل. يبقى الموسيقى مازالت حلوه ومازالت الموسيقى باش تقدم شويه, خاطر باش نرجعوا كيما العاده كوم دابيتود لو رونديفو نتاعنا ساعتنا الثانيه في البيلبورد, ونرجع بكم للاغاني الاوكسيدونتال القديمه في اولديز. اولديز في أولديز براتيكمون وصلنا للتوب 9, التسعة الأغاني اللي كانوا الأنجح واللي كانوا في التوب متاع البيلبورد عام 1999. غدوة ليلة إن شاء الله نبدأ مع البيلبورد الجديد في الألفينات, ونبدأ مع الألفينات أنتوكا. ليلة نبدأ مع المرتبة التاسعة وين نلقاو دي بوراكوكس, واحدة من أروع الأغاني الرومانتيك وموزيك R&B, فيها برشا حساس وفيها برشا قوة, صوت من نوع اللي يتكبت ديريكتومون. نحكيو على Nobody's Supposed to Be Here دي بوراكوكس. بيان سور الغناء اللي خرجت عام 98 ومفجرت فعليا في 99 وولت من اكبر اغاني الليغان بي في الوقت هذاك. برشا ناس يعتبروا هذه اقوى غنية في مسيرة دي بوراكوكس, خاصة بفضل الفوكالز اللي موجودين فينالمون في الموسيقى. الموسيقى تحكي على مرأة تعبت من الحب والخيبات وقررت انها تسكر قلبها, وفجأة يجي شخص جديد يبدل كل شيء. الفكرة بسيطة اما قوية, انا ما كنتش ناوي نحب من جديد, هكا تقول انت كيفاش دخلت لحياتي. واللي خلى الغناء هو الأداء الصوتي متاع دي بوراكوكس اللي كان تطلع باللينوت العالين بطريقة نظيفة برشا كلين وقوية برشا, لدرجة انه برشا يقارنوها بأسلوب ويتني هوستون. دائرة دي موجودة من بعد شوية في البيلبورد وفي التوب. موزيكا كانت من أنجح الغاني, وزيد الغوميكس معناها اللي تعمل متاع الغنية نجح, زيد نجاح كبير وخليها تخدم في اللي غاديو واللي كلوب في نفس الوقت, حاجة نادرة. غنية متاع هارت بريك تنجم تسمحها وتشتح عليها زيد يبقى لي دو. أنتو كان مش غنعطيكم الفيرسيون اوريجينال, باش تسمعوها تو سويت كيما قلت لكم في المرتبه التاسعه.

نمشيو للمرتبة الثامنة، موسيقى تاع تيفايب نتاع صباح نتاع شميسة على البحر. ديجا عرفت هذيك اللي دوبها تبدا تطلع الشمس مع 7 7 ونص تبدا قوية شوية، تبدا تقوى الوقت هذاك وانت على الشط. اون توكا جيتار خفيف فايب نتاع نهاية التسعينات اللي كلها كيرفري اللي نحكيو عليها اليوم. موسيقى اسمها Every Morning لفرقة Sugar Ray، الغنية خرجت عام 99 وكانت من أكبر الهيتس نتاع الفرقة، خاصة بعد النجاح الكبير نتاع فلاي. وقت Sugar Ray كانوا معروفين انهم يعملوا موسيقى خفيفة سامر فايبس وميكس بين البوب روك والريغي والالتيرناتيف زادة بطريقة سهلة وتتكبتة فينالمون. Every Morning ظاهرة من ظاهرها غنية متاع فرحة وريلاكس، أما الكلمات في الحقيقة تحكي على علاقة كومبليكي شوية فيها حب وتعب في نفس الوقت. الشخص يحب أما يعرف اللي العلاقة مش مستقرة وكل صباح يبدأ بنفس الدوامة. المغني مارك ماكريث كان عنده كاريزما كبيرة وستيل قريب للشباب، وهذا اللي خلى Sugar Ray واليوم من رموز الـ MTV Generation. الكليب زادة فيه فان، فيه هلوين، فيه بيتش فايبز وحياة متاع شباب من غير حتى تعقيد، تشوف وتحس مباشرة بريحة متاع السيف والرود تريبس بيانسور. واللي يميز الغناية انك تنجم تسمعها فرحان ولا حتى شوية هكا نوستالجي. كيما قلت لكم موسيقى صيفي، موسيقى بتاع شميسة بتاع بحر، يبقى نقول لكم بوديكوت.

في المرتبة السابعة نلقى الغناء اللي أنلت على ولادة نجمة بوب جديدة بقوة صاروخية. نحكيه على جيني ان بوتل للنجمة كريستينا جيليرا. الغناية خرجت عام 99 وكانت أول سينجل رسمي لكريستينا، ومن أول ضربة طلعت مباشرة للقمة وقت العالم الكل كان يعيش حرب التيم بوب بين بريتني سبيرز، بين باك ستريت بويز، وبين أناس واي ان سي. أما كريستينا دخلت بصوت مختلف وقوة فوكال، قوة متاع فوكال خلت الناس الكل تتصنتلها، الناس الكل تركز معها. فينالمون جيني ان بوتل ظاهرها بوب مخيف، عمل كلمات فيها فلورت وإيحاءات ذكية على الرغبة والحب والصبر. الفكرة أنه الجني ما يخرج من القارورة بسهولة، يعني المشاعر فينالمون هي تلمح على المشاعر والثقة اللي يلزمهم وقت. واللي يميز كريستينا من البداية هو الصوت متاعها، بينما برشا نجمات بوب كانوا يركزوا أكثر على الإيماج وعلى الدانس، كريستينا جابت الباور هاوس فوكالز وبطريقة خلتها تتقارن مع من صغرهم فينالمون بأسامي أسامي كبار في عالم الموسيقى. البرودكشن تاع الغناء كانت موجود فيها دي سانث، موجودين دي بيت من دي بيت هكا تاع بوب ار ان بي من قلب التسعينات، رفران يتكبتا من نوع الاغاني اللي كانت تخدم برشا في لي راديو، في الام تي في، وحتى في البومز واللي كلوبز. الكليب زاد نحكيو على شط، نحكيو على دانس، نحكيو على سانسيت، نحكيو على لوك تاع تينيج بوب ستار تاع نهايه التسعينات بكل تفاصيله. جينيراسيون كانت ملمومه على الموسيقى ذيا، غادي علاش جيني ان بوتل كانت مش مجرد ديبي ناجح وكهو، كانت البداية رسمية الوحدة من أقوى الأصوات النسائية في جيل كامل.

موسيقى من الجو الرومانتيك واحدة أخرى فينالمون غناء خفيفة كيما نسمة فيها إنسانس متاع براءة متاع حب التسعينات فوالا البسيط نحكيه على كيس ميل فرقة البوب روك الأمريكية سيكسبانس فوالا نون ذا ريتشر كيس ميل كانت خارج عام 98 أما عاشت البيك متاعها في 99 وليت من أكثر الأغاني الرومانتيك اللي تمثل نهاية التسعينات أول ما تسمعها تحس روحك داخل فيلم متاع تينيج أمريكي حب بريء هكا برومناد وسماء فيها وجوه ذاك الكل حصيل.

دايركتومون نتخيل تعرفوا الموسيقى ومن غير حتى جدل كلك سؤال شنو الجينيراسيون نتاعك فينالمون نقول لك تعرف الموسيقى هذيا. وصلنا للانفجار الحقيقي نتاع التيم بوب الغنية اللي بدلت الموسيقى في اخر التسعينات وخلت العالم الكل يعرف اسم بريتني سبيرز. نحكيو طبعا على بيبي وان مور تايم. الغنية خرجت عام 98 ومن اول لي سكوند كانت فينومين عالمي. بريتني وقتها كانت مراهقة صغيرة من لوزيانا اما الكليب والغنية ولات سوبر ستار في وقت قياسي. الحقيقة حتى العنوان كان جدلي شوية عبارة يتمي بيبي وان مور تايم برشا ناس فهموها بالغلط وقتها اما المقصود كان انه عاود اتصل بي عاود كلمني مش فيولونس كما بعض الناس ظنوا. هذيك الجدل هذيك فينالمون خلى الموسيقى هذه زادت تكون من انجح الاغاني في فترة التسعينات وحتى للالفينات من بعد وبقات حتى لليوم دونك من انجح الاغاني. اللي فجر الغنية بالرسمي هو الكليب الاسطوري بريتني بلبسة متاع تلميذة في المدرسة كوريغرافي لوك اللي ولا من اشهر صور في البوب كلتشر. الام تي في وقتها كان تعود فيه نون ستوب وجيل كامل حفظ الحركات والكلمات. موسيقى متاع الغنية كانت بوب معناها حاجة بيرفكسيونيست على الاخر. بيانو انترو معروف عالميا غفران امبوسيبل انه تنساه. برشا ناس ما يعرفوش انه الغنية زاد كتبها المنتج السويدي الاسطوري ماكس مارتن اللي من بعد الغنية هذية ولا ماكينة متاع اغاني الاكبر نجوم البوب في العالم. واحدة من اربع الاغاني اللي تنجم تسمعها واللي اكيد نحفظوها تو سويت نسمع بريتني سبيرز بي بي وان مور تايم.

انكور نحكي على واحدة من أروع الأغاني في التسعينات نسمه في بريك هوتيل بريتني هيوستن فيث إيفانس وان بلوس كيلي برايس في تعاون قوي خرج عام 98 ضمن ألبوم My Love Is Your Love ومن أول لقاء تدخل ديركتومون في جو الأغنبي متاع التسعينات بيت ثقيل أجواء متاع ليل إحساس في قوة وجع في نفس الوقت الغنية عندها طاقة خاصة مش طاقة متاع فرحة أما طاقة متاع قوة بعد هكا خيبة ولا حاجة هارت بريك هوتيل تحكي على علاقة متاع حب فاشلة خلت جروح كبيرة وكأنه القلب يدخل الفندق الأحزان هكا بوتيتر نجم نسميه وين كل الناس اللي تكسرت القلوب متاعهم يلقاو روحهم غادي في الهوتيل ذيك الفكرة ذكية برشا الكلمات توصل إحساس متاع الخيبة أما زاد الإصرار على المواصلة وعدم الاستسلام اللي ميز الغنية هو الأداء القوي متاع ويتني هيوستن صوت فيه قوة روح إحساس يخليك تعيش كل كلمة مع الموسيقى ومع أصوات فيث إيفانس وكاري برايس الغنية ولات ميلانج رهيب بين الأغنبي سول بين الأغنبي وبين السول وفلا وطبع أنيق برشا وقتها الغنية حققت نجاح عالمي كبير وأكدت اللي ويتني هيوستن مازلت من أقوى الأصوات في الساحة الموسيقية موسيقى كما قلت ترجعنا ديراكتومون لقلب التسعينات وين كان الأغنبي في الأوج متاعه

نوصلوا هكا للتوب 3 ونحكيوا على المرتبة الثالثة، نحكيوا على Angel of Mine، واحدة من أشهر أغاني الـ R&B متاع أواخر التسعينات، واللي خليت مونيكا تثبت روحها كواحدة من أهم الأصوات الشابة في الوقت هذاك. الغنية خرجت عام 98 ضمن الألبوم The Boy's Mine وحققت نجاح كبير خاصة في أمريكا، ومن أول البيانو اللي قاع الهادي تحس بجو رومانتيك برشا، في إحساس صادق وبرشا برشا موسيقى برشا برشا ميلودي. فوالا تنجم تسمعها في الغنية. الغنية عندها طاقة هادية مريحة برشا، تخليك تسرح مع الكلمات والصوت من غير حتى مجهود. الموسيقى هذه اسمها كما قلت Angel of Mine، تحكي على شخص لقى الحب الحقيقي، يحس للإنسان اللي معاه هو ملاك في حياته. الكلمات فيها امتنان وفرحة، وتحكي على الإحساس بالأمان والراحة وقت اللي تلقى الشخص المناسب. اللي يميز الغنية هو الأداء الطبيعي متاع مونيكا، صوت دافي، فما روح متاع غنبي كلاسيك، ومعه إحساس صادق خلى الناس تتعلق بالغنية بسرعة، وحتى الكليب بتاعها ساهم زادة في النجاح متاع الغنية، خاصة بالجو الرومانتيك والبسيط اللي كان موجود. Angel of Mine مونيكا في المرتبة الثالثة.

نمشيو للمرتبة الثانية، نحكيو على نورث كرابس والغناء اللي ولات رمز من رموز الارنبي والبوب في نهاية التسعينات، واللي رجعت فرقة تي ال سي بقوة كبيرة عام 99 ضمن الألبوم الشهير فان ميل. من أول لقاء تدخل ديريكتومون في مود فيه ثقة وطاقة قوية، البيت مودرن بالنسبة للوقت هذاك، الكورس يتكبت، وهذا علاش الغناء بقات عالقة في الذاكرة حتى لتوا. نورث كرابس تحكي على بطريقة جريئة ومرحة على البنات اللي يرفضوا العلاقات السطحية والرجال اللي ما عندهمش طموح أو احترام. كلمة سكراب وقتها ولات مصطلح مشهور برشا يخذوا به شخص اللي حب يعيش على حساب غيره من غير شخصية ولا حتى أهداف. اللي ميز الغناء هو الميلونج بين الميساج القوي والأسلوب الخفيف اللي عملوه تي ال سي، اللي عارفوا كيفاش يوصلوا فكرة الاستقلالية والثقة بالنفس بطريقة موسيقية تخليك زادة تشطح. وميم طون الغناء حققت نجاح عالمي كبير برشا، تصدرت الترتيب في برشا بلدان وربحت جوائز كبيرة من بينهم الجرامي وورز، ولات من أهم الأغاني نتاع الـ R&B النسائي في الـ

توب 1 المرتبة الأولى في الكلاسمون. نحكيو على بليف، الغنية السورية اللي رجعت تشير بقوة للساحة العالمية في أواخر التسعينات وبالتحديد سنة 98 ضمن الألبوم اللي يحمل نفس الاسم بليف. ومن أول سوغون تدخل في مود مختلف، إيقاع متاع دانس قوي إلكترونيك وطاقة تخليك تتحرك من غير ما تشعر. ووقت الغنية عملت ثورة صغيرة في عالم البوب، خاصة باستعمال تأثير الصوت الإلكتروني الشهير الأوتوتيون بطريقة واضحة، واللي ولا من بعد أكثر المؤثرات استعمالا في الموسيقى الحديثة. أما وراء لقاء هذية بليف تحكي على الخيانة العاطفية ومحاولة الوقوف من جديد بعد وجيعة متاع الحب. الرسالة الأساسية في الغنية فيها قوة واستقلالية، تقول أنه كيفاش الإنسان ينجم يواصل ويقوى حتى بعد ما يتكسر القلب متاعه. اللي خلى الغنية تعيش حتى التوى هو الإكيليبر بين الحزن والإنرجي، كلمات فيها وجيعة لكن الموسيقى تخليك تحس بالقوة والتحرر فينالمون. وهذا بالضبط سر نجاح العالمي. وصوت تشير كان ممتاز جدا، وصوت معناها من أروع ما تنجم تسمعه. بليف حققت نجاح ضخم، تصدرت الترتيب في العالم كامل، وولت من أكثر الأغاني مبيعا في التاريخ، وأثبتت لتشير قادرة ديما أنها تجدد وتسبق الوقت متاعها.

0: فريق الفوتو في ساعة سلطنة.
1: على قد الشوء اللي في عيوني يا جميل سلم، أنا يا معيوني عليك سألوني ويا ما بتألم. هكا الموسيقى اللي اخترناها من فيلم لحن الوفاء، بيان سور نرجع فيلم من عام 55 لعبد الحليم حافظ، موسيقى بنينة إن شاء الله تعمل أبو كيف. احنا راجعين معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت.

ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك، ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.

0: ديوان فم فلاش نيوز.
1: موجز الحديث عشرة ديوان فم عسلمة. وصول ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع وسط منظومة تشغيلية وتنظيمية متكاملة سخرتها الجهة المعنية بهدف تسهيل حركة الحجاج وضمان راحتهم وسلامتهم خلال تنقلهم بين المشاعر المقدسة. وشهدت مداخل مشعر منى انسيابية عالية في حركة الحشود بمتابعة ميدانية من مختلف القطاعات الأمنية والصحية والخدماتية التي عملت على تنفيذ خطط التفكير التفويج والتنقل وفق منظومة دقيقة لإدارة الحشود. إلى الشأن الوطني، سفير تونس لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية محرز الفرشيش يؤكد سلامة الجالية التونسية في هذا البلد الذي يعرف تفشيا لفيروس إيبولا، مبينا أن السفارة في تواصل دائم مع أفراد الجالية. والفرشيش يوضح في تصريح للإذاعة الوطنية أن عدد أفراد الجالية يبلغ 900 تونسي، أغلبهم من الكفاءات النشطة في عدة قطاعات كالهندسة والأشغال العامة والقطاع الطبي وشبه الطبي، ويتمركزون أساسا في العاصمة كينشاسا، موضحا أن المنطقة التي شهدت تفشيا لإيبولا تقع شرق البلاد وتبعد حوالي 2000 كيلومتر عن العاصمة، وهي تضم 11 تونسيا فقط يتبعون بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار قراري في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى تونسية تشغل منصب رئيسة المكتب الجهوي لليونيسف. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن عن اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بمختلف أصنافها، وذلك بداية من غرة جوان إلى غاية 31 من أوت القادم. وفرق المراقبة المشتركة بولاية قبلي تتمكن من رفع حوالي 16 مخالفة اقتصادية، وذلك في إطار الحملات المشتركة بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة عزو الصالح للديوان فام، مفيدا بأنه تم توزيع 2400 لتر من الزيت النباتي المدعم بسوق الأحد بمساندة من أعوان الحرس الوطني والسلطة المحلية. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
3: 11h sur Diwan FM. مازال تشويعة موسيقى في نايت كلوب،
4: ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.
5: مرحبا بكم، جيت في نايت كلوب، نسلم عليكم الناس الكل. هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. ديريكتومون لو رونديفو يكون مع فوفا في زون في اي بي، وين مجتازنا مع محمد عبدو الغادي نتاعو. يبقى نقول لكم بونيكوت، احنا راجعين معكم في نايت كلوب.
6: زون في اي بي
7: هو أسطورة الفن الخليجي وصوت الطرب العربي الأصيل، واحد من أعظم الفنانين اللي رسموا ملامح الأغنية العربية على طيلة أكثر من 50 سنة. هو النجم محمد عبدو، تعرف بصوته الدافي وأسلوبه الفريد من نوعه، ونجح باش يكون نجم متميز عنده بلاصته اللي ما تشبه لحتى حد في الساحة الفنية، واستحق لقب فنان العرب عن جدارة، وهذا بفضل خامت صوته وأغانيه الراقية. محمد عبدو من مواليد 1949 في السعودية، من صغره كان عنده شغف كبير بالموسيقى والغناء. انطلاقته كانت في الستينات بغناية خاصمت عيني من سنين، اللي أبرزت قدراته الصوتية وخليته يخطو خطوته الأولى في مسيرة مليانة بالنجاحات.

في السبعينات والثمانينات محمد عبدو بدأ يرسخ في مكانته في العالم العربي مش كان في الخليج، وقدم أغاني تحولت الأيقونة كيفما في أمان الله، غنية مليانة بالإحساس تعكس الحنين والفراق بأسلوب راقي. غنيته الرسائل عبارة عن عمل طربي مليان بالألحان الشرقية اللي تعبر على المشاعر والأحاسيس.

وشكون منا ينسى غنيت بعد كنتم ولا قريبين. الغنية اللي خرجت من الإطار الخليجي وولت غنية ناجحة برشا في العالم العربي وحتى عالميا، وتمت ترجمتها لبرشا لغات وتحولت الغنية من روائع.

رغم تطور الموسيقى ودخول أنماط موسيقية جديدة. محمد عبده واصل نجاحاته وحافظ على الطابع الأصيل اللي تعرف به، وقدم مجموعة من الأغاني اللي لقات نجاح كبير، لكن تقعد أشهر وأحلى غنية من أغانيه، ولا خلينا نقوله أروع غنية خليجية لليوم، هي غنيته الأماكن.

محمد عبدو في رصيده برشا أغاني ناجحين كيفما العنا ضيعيني مذهلة، وهي قصيدة غنائية تبين عبقرية التلحين وأداء محمد عبدو القوي والمذهل.

محمد عبدو ما هوش مجرد فنان عادي، هو شخصية موسيقية استثنائية. تحصل على برشة أوسمة وجوائز كبيرة، وتحصل على برشة تكريمات، ومن أهمها حصوله على لقب فنان العرب اللي منحوه له كبار الموسيقيين العرب بإجماع، تقديراً لمسيرته وتأثيره الكبير في الساحة الفنية. محمد عبدو تحصل زيد على عدد كبير من التكريمات من برشة دول عربية، كيف ما مسقط راسه السعودية، الإمارات، مصر ولبنان وغيرهم من البلدان، وهذا بفضل تطويره للأغنية العربية. محمد عبدو كان أول فنان خليجي يغني في دار الأوبرا المصرية، يغني على ركح المسرح العريق هذاك، وشارك في برشة حفلات عالمية في أوروبا وأمريكا، وبين أنه الأغنية الخليجية عندها جمهور واسع حتى خارج العالم العربي. محمد عبدو ما هوش مجرد فنان، هو مدرسة فنية حافظت على أصالة الطرب العربي، وعرفت كيفاش تتأقلم مع التطورات الموسيقية من غير ما تفقد هويتها. محمد عبدو قصة عشق للفن وللأصالة، خلت أغانيه تقعد خالدة في البال، وحولته لأيقونة من أيقونات الفن الراقي.

0: زون في اي بي.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على كده 90.5
2: ديوان فم. هي الموجة اللي توتيك ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فم تكون معاكم. ديوان فم صوتكم.
0: ديوان فم فلاش نيوز
3: موجات منتصف الليل. ديوان فم عسلمة. وزير الشؤون الدينية ورئيس مكتب حجاج تونس أحمد البوهالي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج وذلك خلال إشرافه على اجتماع انضم كامل أعضاء مكتب حجاج تونس بحضور أعضاء البعثة الرسمية والرئيس المدير العام لشركة الخدمات والإقامات وممثل البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة العربية السعودية. والوزير يوضح أن مكتب حجاج تونس أعد خطة محكمة ترتكز على تسهيل أداء المناسك والحفاظ على صحة الحجيج اعتمادا على فتاوى وحلول فقهية مرنة تم إدراجها في دليل الحاج الذي أعدته وزارة الشؤون الدينية تحت إشراف نخبة من المختصين. درجة الحرارة سترتفع يوم الأربعاء الموافق ليوم عيد الأضحى المبارك بدرجة أو درجتين في مختلف ولايات الجمهورية، حيث ستتراوح عموما بين 30 و33 درجة وفق ما أفاد به الخبير في طقس تونس عامر بحبة في برنامج 60 دقيقة، مؤكدا أنه لن يتم تسجيل موجة حر خلال فترة العيد أو حرارة تصل إلى 40 درجة. في المقابل ستكون هناك بعض الأمطار السريعة يومي السبت والأحد مع سحب رعدية تتشكل خاصة على المرتفعات الغربية وتحديدا ولاية القصرين والولايات المجاورة مثل قفصة وسيدي بوزيد وغير غرب القيروان وجنوب الكاف وسليانة. مؤسسة فداء تعلن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية المسندة لمنظورها تبعا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. والمؤسسة تؤكد في بلاغ لها تنزيل جرايات شهر ماي متضمنة للزيادة بمفعول رجعي بداية من شهر جانفي، حيث يتراوح مقدار هذه الزيادة بين 105 دينارات و 396 دينارا حسب الفئة المنتفعة وشروط الاستحقاق، شديدة حرصها المتواصل على الإيفاء بكل التعهدات القانونية المرتبطة بحقوق منظوريها. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفي نفيا قاطعا ما تم تداوله ببعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة. وتؤكد الوزارة أن هذه المعطيات عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام أمريكية تنقل عن مسؤول إيراني قوله إن المرحلة الأولى من إعادة فتح مضيق هرمز ستشمل رفع الحصار الأمريكي. وبريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة لشهر ماي وفقا لهيئة الأرصاد الجوية البريطانية بعدما وصلت الحرارة إلى 33.5 درجات قرب لندن وسط موجة حر شديدة تشهدها البلاد. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، تصبحون على خير.

0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان أفام، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب، الضحك والإثارة، بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يومياً من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في عام 2010 في منطقة المرج في القاهرة، مع شاب عمره 22 سنة اسمه أحمد عبد القادر، عنده شهادة من التعليم المهني، دخل بها لشركة خاصة متاع خدمات، معناها يخدم عون نظافة في مترو الأنفاق. عامين بعد ما دخل للشركة هذه اتعرف على واحدة اسمها هالة، أكبر منه ب15 سنة، وكانت تخدم قبله في هالشركة، وفي ساعة ما ولات بيناتهم صداقة واخذوا نوامر بعضهم، وبدأت مكالماتهم في الليل وفي النهار، وبعدها ولات مقابلات في التراكن اللي يمشيوا لهم الكوبلوات، يعني العشاق. في نفس الإطار يلزمكم تعرفوا اللي هالة هذه كانت في الخرجات متاعها يدها ما تمدهاش المكتوبها، معناها كان شرب ولا ماكلة هو اللي يتكلف بكل شيء، وخلف هذا كي تستحق يمدلها فلوس، وهو يعرف حق المعرفة اللي هي ماديا لباس عليها، وبطبيعة الحال هو أحواله تشكي ربي، وما هم يقولوا يضرب الحب شو بذل. المهم أنه في العلاقة هذه الأدوار اتقلبت، معناها هالة هي اللي خاطبت أحمد من روحه، عرضت عليه الزواج، قالت له تاخذني، قال لها راني عريان قريان نفلي مع القردة، كيفاش باش ناخذك حتى أمي وبابا ما في حالهمش، قالت له انتيش خاسر، ما هو جبذلهم الموضوع. وهذاك هو اللي صار، أحمد مشى حكاه مع أم وبوه، وهما قالوا له شنية هالبدعة، باش تاخذ امرأة أكبر منك تجي قد أمك وزيد معرسة قبل، ولو كان هنيت راي هنيت على روحها وقعدت مع رجلها. أم أحمد بأصولها الريفية قالت له مستحيل تاخذها، يلزمك امرأة نديتك أو أصغر منك شوية على الأقل، باش تبني وحياتكم ومع بعضكم وتهزوا الاثنين وذن القفة. أحمد ما نجمش يبعد على هالة، وبعبارة أوضح هي اللي كانت مكبشة فيه وما تلقاش واحد مغمض كيفه، معناها غشيم وبكة. وخلف هذا هي كانت وحدانية وانفصلت على أهلها وما عادش مستعرفين بها، ساكنة وحدها، وما صدقت الربي لقات الزر حنين. وأحمد ما خلاش بها، ديما يصرف عليها ويقف معاها في كل شيء، واللي تطلب يجيبه لها، وهذاك علاش هي شدت فيه صحيح وما هيش ناوية باش تسلم فيه. قالت له نعرسه وهي تتكلف بكل شيء، قال لها كيفاش؟ قالت له أنا نكري الدار ونزهزها من جميعه ونعاونك في المصروف. لهنا أحمد وافق على العرس وما قال حتى شيء لعائلته. في نفس السياق العرس صار، لا عيطة لا زيتة، لا استنبالي لمبيتة، لا تصديرة ولا تزغريتة، بس ساكتة. وأحمد في نهاية الأمر تخلى بصحة الأبدان، ما جابش معاه حتى كاسة رابلسي ولا إبرة ولا شمليرة متع بابور. المهم تعداه 4 سنين وهو مبيت الحس، وعائلته ولاو يظنوا عليه يحبوه يعرس، وأمه كل مرة تمحر وتقول له هاي بنية الجيران مزيانة ونديت وزين وعين وتربية وبنت فاميليا، وهو يتهرب. وفي نهاية الأمر المشكلة متاع أحمد ماهيش عائلته، وإنما يحب على خلفة، يعني يجيب صغار من هالة، والمرأة عندها 4 سنين ما شقهاش الذناء، وبالنسبة ليه المهم تجيب له صغير برك. وقتها يهزه لأمه ويحطها هي أمام الأمر المقضي، معناها يقول لها هاني عرست وجبت ولاد. لكن لسوء حظه ليا ماتت عداته ما ثماشي إنجاب، وكيكثر عليه الضغط متاع أم وبوه قال الهالة يلزمنا نشوفوا حل، راهم أمي وبابا مرجوني وما عادش ننجم نحمل أكثر من هكا. لانا هالة كانت خايفة لا أحمد يفلت منها، وقالت بينها وبين روحها بل ما يطلقني يلزم نلقى حل. وغادي فين بدأت تستعمل في مخزونها متاع الخبث اللي عندها الكل، وجاتوا بالسياسة قالت له عندك الحق يا ولد الناس، انت تحب على الصغار وهك شفت كل شيء جربناه من الطبة للرعواني وما وصلنا لشيء، معناها ما نجمش نجيب لا طفل أنبوب ولا حلقوم ولا ميزاب. أما راني ما نحبش نحرمك من الصغار، برا عرس على روحك وخذ امرأة، وأنا راضية بذرة بس تجيب لك الصغار اللي تحب عليهم، وكي تبدأ أنت فرحان أنا نبدأ فرحانة. ومش هذا برك، قالت له لو كان ما تلقاش وين تسكنها وما عندكش باش تدفع الكراه جيبها ويجاوز كنوا معايا أكثر شي منها الجنة وفيها بريكاجي. في ترابط هالأحداث، وبعد ما أحمد اخذ الضوء الأخضر من عند هالة مشى يجري لدارهم باش يحل مشكلته مع أم وبوه وينقص عليه الضغط. وما هو كان حاطت على بنية تخدم معاه في نفس الشركة وفرد عمر هو وياها واسمها إيمان، قالوا الأم وبوه اللي هو أخيرا نلقى بنية الحلال وناوي باش يعرس بيها، وهما قريب يطيروا بالفرحة. والمساكن ما كانوش يعرفوا اللي ولدهم مالك نص دين وعنده أكثر من 4 سنين ونص وناوي باش يكمل النص الثاني. المفيد فرغوا له زويز بيتات في دارهم، واحدة منهم عملوها بيت نوم والأخرى بيت قعاد، وهما تحشيو في بيت بحشيشهم وبريشهم. مختصر الحديث، أحمد عرس بإيمان، وقبل ما يغلق العام جابت له بنية سماوها ملك اللي عمرها في بداية الأحداث 3 سنين، وبعدها هي جابت له واحدة أخرى اسمها جانا. ولهنا أحمد في نهاية الأمر حقق اللي حاجته بيه، معناها جابت له الصغار اللي قعد 4 سنين ونص يندب عليهم. وغادي فين الجانب متاع الجاهلية اللي عنده تحرك، قال شي يعمل بالبنات يحب على ذكر باش تشوفوا الدنيا كيفاش. السيد من اللي كان محروق على صغير وراضي ببنية كي جاوه 2 ولا يلوج على ذكورة، معناها بنادم يعينه كبيرة وما يحمدش ربي. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، إيمان دوب ما دخلت الدار بو أحمد كانت زايلة بكمة، راسها ملحشيش ما تهزوش وكي تتكلم التمتم. لكن بمرور الأيام فيسع ما ولات تتعارك هي وأم أحمد، شوية ملحنة وشوية مرتبط لدين، هذه كلمة وهذه كلمة، ويهبط وطول في ريوس بعضهم وتولي دعاء وتسمع كلام. وكي إيمان تغضب وتمشي لدارهم يقولوا لا تستاهل، أنت اللي حبيت تاخذ أحمد متاعك وزدت سكنت فر الدار أنت وأم وبوه وإخواته، وإحنا نبهناك وقلنا لك لا، لكن توا برا شوف حل على روحك، شوف فين باش تمشي، وحتى كي حطوك في الشارع ما عادش تجينا بالكل، رانا نطردوك. في نفسها ترابط، إيمان راجعت لدار حموها والأمور من الأول راضت، لكن ما دولتش في ساعة ما رجعت الخلافات اللي ما بينها وبين حماتها. وفي نهار من النهارات إيمان طولت لسانها بالقدا وطيحت تقدر أم رجلها أحمد، سمعتها ما تكره، والأخرى حلفت وزمزت بيمين عليها وقالت لها الدار هذه ما عادش تزيد فيها حتى دقيقة، وما عادش تعتبها بالكل إلى أبد الآبدين. وتلفتت الولدها وقالت له تو تهز مرتك من بحذية وتخرج أنت وياها، خليقتكم ما عادش نحب براها، طيروا عليا ما احلى فراقكم. أحمد وإيمان لموا شلقاتهم وملقاتهم وهزوا كالبنيات معاهم، وهما ما همش عارفين فين باش يمشي وفين باش يشبوا. أحمد قال الإيمان اطلب داركم، فماشي من كنوا ريوسنا عندهم. طلبتهم علقوا عليها، ما هم اللي خذيت أحمد بالسيف عليهم وهما مداونينها وما يحبوش يكلموها، وما بقالهم كان حل واحد بالنسبة لأحمد يحاول مع مرت ولولا هالة لعل يهديها ربي وتقبله في دارها. ما هي قالت له عرس ويجي عيش معايا كان لزم انت ومرتك. لكن الاشكال بالنسبة لي كيفاش باش يجبد الموضوع هذا الايمان، لانه كيقول لها اللي هو معرس بوحدة قبلها الدنيا باش تخلى وتجلى عليه، وهما في طنبك الليل وملوحين في الشارع بها كزوز بنيات. المهم انه احمد بقى يبيع ويشري مع روحه، وفي الاخر طلب هالة قال لها اللي دارهم طردوه هو وايمان ورسات له على برا. هالة كانت تعرف حق المعرفة أنه إيمان ما عندهاش عليها فكرة بالكل، وهذاك علاش أحمد طلب منها باش تقبلهم في دارها وتعاونوا باش يفسر الوضعية الإيمان بالسياسة حتى لين يقنعها. لكن الحكاية هذه ما هيش سهلة، وهو جايكم الحديث. في تتالي هالأحداث أحمد هز إيمان للبورتمان متاع هالة، وهي مازالت كيكريته في منطقة المرش. وعلاش ما تقولش هو وإيمان في الثنية، بدا يجبدلها على هالة حتى لين خلطوا، وغادي يحكاولها على كل شي، وصارت لها صدمة عصبية على البلاصة ودخلت في حالة هستيرية، وما ريضوها كان بالسيف، وفهموها لهالة هي اللي شدت تصحيح في أحمد باش يعرس بها، وهي اللي عرضت عليه باش يجي ويعيشوا معاها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أحمد وإيمان استقروا في دار هالة اللي ولات حاطتهم فوق راسها ومدلها كالبنيات كأنهم بناتها. أما هذا في الظاهر، لكن من داخل الغيرة تاكل فيها، وديما كي تخزر لك الزوز بنات تقول علاش هي جابت صغار وانا لا. ومن غادي بدا الشيطان يسكن لها في دماغها ويقول لها مش لو كانت تولي انت وايمان كيف كيف خير يا اخي، هي فاش فايتتك. ولهنا يقول القائل باش يوليو كيف كيف يلزم هالة هي زاده تولد، لكن منين باش ترجع للطبه والعزامه وتشوف حل؟ المرام أيسة وبابور الحبالة زفر عليها. أشني الفكرة اللي جاتها باش تولي هي وإيمان كيف كيف؟ المسألة سهلة بالنسبة لها، معناها تتخلص من هكا الزوز بنيات نهائيا، وهكاك إيمان ما عادش تتميز عليها بشيء. ولهنا السؤال المطروح، كيفاش هالة باش توصل للنتيجة هذه؟ المرأة عملت خطة كاملة بالمراحل متاعها، وأول حاجة بدأت تقنع في أحمد باش يبطل الخدمة، وكل مرة وهي تمحر فيه وتقوله سايب عليك ما تمشيش اليوم، المصروف ما يهمكش فيه أو عندي خير ربي، وراني ناوية باش ناخذ لك كرهبة تخدم عليها نقل جماعي. ومنها دارة الإيمان اللي كانت تحب ترجع للشركة متاع المعاونة وتخدم على روحها كما كانت، وبدأت تقنع فيها وقالت لها شم رجعك للخدمة، اقعد في الدار تلهب بناتك هما أولى بيك، اشنو اللي خاصك؟ هاني معاك، انا اللي نصرف. ملخص الحديث، هالة حبت تنحي لأحمد وإيمان كل مورد رزق وكل إمكانية أنهم يخدموا ويصوروا فلوسهم على رواحهم، باش هكاك يبقاو تحت رحمتها، معناها ما ينجموا يعيشوا كان باللي هي توفره لهم، وبالتالي وليوا تحت سيطرتها المطلقة وما ينجموش يخرجوا من إيديها. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، من الأولويات متاع هالة أنها تتخلص من هيك زوز بنيات. أما كيفاش؟ ما نسبوش الأحداث. في تواتر هالأحداث، هالة كانت تحب تتخلص من بنات إيمان الاثنين، لكن مش بيدها، يعني مش هي اللي تقتلهم، وإنما حد آخر يتكلف بالمهمة. ولهنا باش تبدأ الخطة الجهنمية متاعها، واللي الشيطان بيده ما تجيش البالو. هالة قالت الأحمد أنه الأمور ما عادش تساعد بالكل وياسر عليها، وما عادش تنجم تصرف عليهم، وما في بالهاش اللي المسألة باش تكون مكلفة لهاك الحد، وحتى الكهرباء متاع النقل الجماعي اللي كانت ناوية باش تشريها له قالت له ما عادش عندي حقها، فمنين باش نجيب لك. لهنا أحمد قال لها شنو الحل. هي قالت له نجم ونحلوا صفحة جديدة، أما كل واحد منا يلزم يضحي. بعبارة أوضح وضحت له أنه هكا البنات أحمل ثقيل عليهم، وخلف هذا قالت له راني كل مرة هم ناري تزيد تشعل والغل متاعي يزيد يكبر. أحمد قال لها علاش؟ قالت له لأني نعرف حق المعرفة أنه البنات هذو ما همش بناتك، ما همش من صلبك. أحمد دوب ما سمع الكلام هذا داخ في أمره، وهالة بخبث كبير أقنعته أنه إيمان جابتهم الرجل آخر لأنه هو ما يذناش، مش هي يعني هالة. قال لها عجب. قالت له مانيش نفادلك معاك، أنا مشيت عديت ولقيت روحي نظنة، معناها أنت عاقر. وهالحيلة الشيطانية هذه جدت عليه، وما نقولنا لكم اللي هو عكا وخشيم اقتنع أنه إيمان خانته وحبلت من غيره. ومن وقتها مشروع الجريمة بدأ يتوضح في مخه، وما عاد عنده حتى مانع أنه بناته يموتوا. وخلف هذا أحمد كان يحب هالة حب كبير، وما هم يقولوا ما الحب إلا للحبيب الأولي، وهي كانت تتحكم فيه في كل جزئيات حياته، وهي اللي تسطر وهو اللي ينفذ واللي تقول عليه يعمله، حتى لو كان تطلب منه باش يقتل روحه. في تسلسل هالأحداث، وبعد ما أحمد ولا شاكك في إيمان ويعتبرها خانته، وليت مشاكل كبيرة بينه وبينها، وكثر العرك بيناتهم، وهالة عاملة كيف على الوضعية، وساعة ساعة تزيد تشعل النار بيناتهم. ولهنا أحمد كقوى عليه الضرب قال الهالة كيفاش باش نتخلصوا من البنات. قالت له علاش تتخلص منهم أنت؟ خلي أمهم اللي جابتهم تتخلص منها هي بنفسها. أحمد ما بقاش يستنى، شال إيمان وجبدلها المخبل في كبة، وقال لها البنات ما همش بناته، وبش يرميها في الشارع هي وياهم. وبش ما نطولوش عليكم بحديث، إيمان لقات روحها في وضعية الشيء اللي خليها موافقة على فكرة أنهم يقضيوا على بناتها. المهم أنها ما تلقاش روحها في الشارع، ومن وقتها ما عادش أحمد وإلا هالة هما اللي برمجوا للجريمة، وإنما ثلاثة يخطوا مع بعضهم، وأكيد راهو بليس نفسه كشاف ومتعقد من قدرات الشيطانية اللي عندها الثالوث. وهو كقضيتنا بدأت تقرب من حكاية ريا وسكينة وعبد العال، لكن هك البنيات المساكن شنو مصيرهم؟ ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. نهجة تريبينال والدريبة.
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف نهجة تريبينال والدريبة. والغونديفو يكمل، تسمع رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فام صوتكم.
3: نهجة تريبينال والدريبة.
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2010 في منطقة المرج في القاهرة، شاب عمره 22 سنة اسمه عبد القادر يخدم في شركة خاصة متاع خدمات معاونة. اتعرف على زميلته اللي أكبر منه ب 15 سنة واسمها هالة، وعائلته ما حبوهش ياخدها، لكن هو عرس بيها بالسرقة منهم، وبقى 4 سنين هو وياها من غير ما جابت صغار. وفي الاخر كي هالة خافت لا يهرب عليها، قالت له كانت حب تاخذ عليا مرأة ما عندي حتى مانع، وكانت حب ويجاو عيشوا بحذايا. وهذاك هو اللي صار. أحمد اخذها واحدة اسمها إيمان تخدم معاه، وفرد عمر هو وياها، سكنها في دار بوه وجاب منها 2 بنات. لكن بعد مدة صارت خلافات ما بينها وبين أحمدها، يعني أم أحمد، وفي نهاية الأمر طردتهم هما الاثنين. وقتها مشاو سكنوا بحذا هالة، لكن بعد مدة قصيرة المرأة ولات حاقدة وتحب تتخلص من بنات أحمد، معناها تقتلهم باش تتساوى الأمور بينها وبين إيمان. هاوكا هي زادت ولي ما عندهاش صغار. والغريب في الأمر أنهم الثلاثة تفاهموا باش يقتلوا هاك البنيات. في المرحلة هذه من القضية، وبالتحديد في عام 2019، أحمد وهالة وإيمان اتفاهموا على خطة، ومشاوا جابوا ملك وجنال يعمارهم 3 سنين وعامين، والمساكن ما همش فاهمين حتى شيء. ربطوهم وعباوا البانو متاع الصال دوبان بالماء حتى للفم، وإيمان غطست ملك في البانو، والطفلة المسكينة بقات تفغم وتفارع وتلحلح بومها باش ما تغرقهاش وتقول لها يام يعيشك خرجني. وإيمان وكأنها ما سمعت حتى شيء، لا روف لحن، بقات نازل عليها حتى لينها كالملايكة تقطع عليها نفس، بلعت الماء وفي لحظة فارقت الحياة. ولهنا أكيد راكم تتسألوا إيش كان يعمل أحمد وهالة في هكا الوقت. بكل بساطة كانوا يتفرجوا، ومش يتفرجوا برك، وإنما كانوا يصوروا في المشهد بالتليفونات متاعهم، وهوكا يبقاوا شادين بروف على إيمان في صورة ما إذا. وبعد ما تأكدوا اللي ملك ماتت جبدوها من البانو، وجابوا أختها جنال اللي كانت مربوطة وتتفرج في اللي قاعد يصير لأختها وفاهمة بالبكاء، وتصوروا بنية بنت عمين تشوف في أختها تتقتل قدامها. إيمان شدت جنا وغطستها في الماء كيما أختها، وما سيبتها لما تأكدت اللي هي ماتت، معناها شيء تجاوز طاقة البشر، بشاعة وجبروت من 3 وحوش، لأنه الشواطن ما يوصلوش للحد هذا. المهم أنه هكا 3 خرجوا من شرع البشر ودخلوا في شرع الوحوش. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، سبلوا ملك وجناح قدامهم وبقاوا يتباحثوا كيفاش باش يتخلصوا منهم. هالة اقترحت أنه يحطوا عليهم مواد كيميائية ويلفوهم في شاش كيما القماش متاع العمامة، ومن بعد يحطوهم في سيكان وإلا شكاير ويرميهم في الرشاح، يعني مصرف صحي للمياه بجنب ترعة. لكن المرحلة هذه باش يشاركوا فيها مباشرة أحمد وهالة. هاوكم بعد ما خلاو إيمان تنفذ الجرائم وحدها وصوروها، جابوا شاش وقصوه في 2، وكل طرف حطوا عليه بنية وغموهم بالكلور، وزادوا عليه البوتاس باش ياكل لهم لحمهم ويشوه لهم الملامح متاعهم وما عاد يعقلهم حتى حد. من بعد لفوا الجثث متاع كزوز بنيات وحطوهم في ساشيات قبال، وجابوا 2 فليجات، أحمد هز واحدة وهالة هزت واحدة، وخرجوا بهم وطيشوهم في الرشاح. وإيمان بقات في الدار، سكروا عليها الباب باش ما تهربش، وهدوها بك التسجيلات اللي عملوهم لها وهي تقتل في بنياتها. المهم أنه هالة وأحمد قبل ما يخرجوا عراو خيط متاع كوران وربطوه في الكوبة متاع الباب باش في صورة ما إذا إيمان تحب تخرج يسعقها الكوران. وبعد ما تخلصوا من هكا الجثث رجعوا للدار، وهما متأكدين أنه حتى واحد ما هو باش يكتشف الجريمة، لأنه الجثث متاع ملك وجناه بحكم اللي عمارهم 3 سنين وعامين، المواد الكيميائية اللي تحطت عليهم باش تخليهم يتحلوا بسهولة ويمشيوا في مياه الصرف الصحي، وحتى واحد ما هو باش يفقدهم، لأنهم لا عندهم علاقة لا بعائلة أمهم لا بعائلة أبوهم. إذن أشكون باش يسأل عليهم؟
4: هل ممكن حد يسيطر على دماغ حد، خاصة إن الحد ده ممكن يكون أم، يسيطر على دماغ أم ويخليها تقتل ولادها؟
5: للأسف الشديد ده حصل بالفعل. حصل، خلينا نقول إنه قبل كده كان ممكن ما نصدقش، لكن للأسف الشديد في الوقت الحالي ده في جرائم صعب جدا بتحصل، وأول مرة تحصل بالعنف ده وبالأسلوب ده.
0: في تعاقب هالأحداث وبعد ما هالة ارتاحت مكزوز بنيات، امشي في بالها للأمور باش تتحسن، لكن الوضعية نتاعها زادت تعكرت، لأنه هالة ولات خايفة لا أحمد ينهار ويعمل أي حاجة تضرها. وقتها شريت له الكهرباء متاع النقل اللي وعدته بها، وفي الأثناء المشاكل والعرك ما بينها وبين إيمان زادوا كبروا، ولهنا باش تصير حاجة ما كان يتوقعها حتى حد، إيمان حبلت وجابت طفل، وهالة بطبيعة الحال هبلت، لأنه إيمان استرجعت مكانتها عند رجلها أحمد، وهذا ما يساعدهاش بالكل. ووقتها ولات تفكر كيفاش تبعدها مرة واحدة من حياتها. أشنو اللي باش تعمل؟ هالة لقات حيلة، قالت لأحمد اللي هي دبرت له عقد في الخليج وباش يصور برشا فلوس وتزيد تعطيه مبلغ محترم يحضر به روحه للسفر. قال لها كيفاش نمشي ونخليك انت وإيمان وهكا الوليد الصغير؟ هالة قالت له راك ما فهمتنيش، تخليني أنا وياها راس راس من غير الوليد. قال لها نهزو معايا؟ قالت له لا، يلزم نرتاحوا منه كيما ارتحنا من ملك وجناء، وهذا هو الشرط متاع هالة باش تبعث أحمد للخليج. وإذا رفض هي عندها الحلول الكل، يا تربط إيمان وولدها في بيته ما عادش خليهم يخرجوا بالكل، وخلفاذ عندها كالتسجيلات معناها حاست باست تهزهم للشرطة، وأحمد وإيمان يمشيوا في خبري كان. وقالت له ما ثم كان إمكانية واحدة باش يمنعوا، يلزمهم يقتلوا الوليد، ووعدته أنه بعد ما يتخلصوا منه الأمور تولي على العال بينها وبين ضرتها إيمان. وخلفاذ شرطت عليهم أنها ما يلزمهاش تجيب صغير باش الأجواء تبقى هانية. في نفس الإطار أحمد وهالة مشاو الإيمان جبدوا لها على المشروع متاعهم، يعني باش يقتلوا الصغير، لكن هي رفضت، قالت لهم كيفاش نقتل ولدي؟ يستحيل. ووقتها الاثنين شدوها وكلاوا لها جحرها وعملوا في عذابها صنعة، مع العلم أنهم كانوا كل يوم يأكلوها ماكلة وما يخليوا حتى وسيلة متاع تعذيب ما يستعملوهاش معاها، بما فيهم التعذيب بخيوط الكورون، وزادوا قرعوا لها شعرها باش ما تحاولش تهرب. وكي إيمان كثر عليها الشي وما عادش تنجم تتحمل أكثر، قبلت باش تقتل ولدها واللي مازال ما غلقش الجمعتين من اللي تولد، ونفذت معاه نفس السيناريو متاع مقتل بنتها ملاك وجناء. وبما أنه طفل صغير بالكل غطسته في بانو بلاستيك، وكالعادة أحمد وهالة يصوروا فيها، من بعد حطوا عليه الكلور والبوتاس، لفوه في شاش وهزوا طيشوه في الرشاح، وأمه في الأثناء محبوسة في الدار. ومن ألطاف الله وقداره هاك الرضيع وقت اللي رماوه في الصرف الصحي جاء على الحافة متاع الرشاح، يعني ما اختش وغرقوا وما مفقوش بيه، وكانوا خايفين ليشوفهم حد وزربوا في خطوتهم، وفي ساعة ما مشاو وما تلفتوش وراهم. رجعوا للدار وكالعادة شدوا إيمان يعذبوا فيها من الصباح لليل، وما خليهم عملوا فيها، وما يكفيش أنهم ما يعطيوهاش لا تاكل لا تشرب، يزيدوا يسعقوها بالكورون، ووصلت بيهم الوحشية لدرجات غريبة. اتصوروا اللي هما كتفوها وزرقوا لها الكلور في عينيها حتى لين عماوها، معناها حاجة ما تتعملش حتى في الحروب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، إيمان ولات هيكل عظمي وبينها وبين الموت أقل من شبر. في في تسارع الأحداث القدرة الإلهية دخلت على الخط، وما هو ربي في الوجود والحق ما يضيعش. علاش ما تقولش أنه العمارة اللي فيها الشقة متاع هالة شريتها مرأة وناوية تخرج منها السكان القدم وتعاود تكري من جديد، والملاكة هذه دارت علي في العمارة الكل تدق عليهم بالواحد بالواحد باش تعلمهم، وكي دقت على هالة ما جاوب أحد. رجعت لها من غدوة كيف كيف، لا حياة لمن تنادي. لكن هي كانت متأكدة اللي البورتمان فيه سكان وشافتهم يطلعوا يهبطوا وين عندهم باش يمشيوا، وعلى هذاك شدت صحيح وبقات الدق حتى لين أحمد حللها الباب. قالت له راه الكونترات متاعكم يوفى بعد شهرين أخرين ويلزمكم تخليه الدار. ومنها سألته عندكم صغار؟ يا أخي هالة اللي كانت واقفة بحذا أحمد قدام الباب قالت لا لا. مولات البلاس كانت تعرف السكان متاع العمارة بما فيهم ملامحهم الكل وبالواحد بالواحد، رغم اللي عندها قرابة الشرم اللي شريت البلاس، وكانت تعرف اللي هالة عندها ذرة تسكن معاها يعني إيمان، وشافتها وكرشها قدامها وقت اللي كانت حبلة بالوليد. الحاصل سألتهم عليها قالت لهم وينها، هالة قالت لها ما نعرفش. الملكة بقات باهتة وباهتت أكثر وقت اللي هالة نفسها قالت لها راهو الكونترات متاع الدار مازال فيه 10 أشهر. الملكة قالت لها برا جيبو. هالة دخلت باش تجيب الكونترات وقالت لأحمد باش يجي فركس معاها لأنها ما تتفكر.

0: تلاش بيك شنو اللي صار عليك؟ ووقتها إيمان قالت لها جريلي راهم لزوني باش نقتل صغاري وعماوني وما خلاونيش نخرج من البيت، ربطوني فيها. وفي اللحظة هذه هالة خرجت بالعقد ومولات الدار عملت روحها ما شافت شيء، خذات من عندها العقد خزرت له، القات مازالوا فيه شهرين، رجعته لهم ومشيت على روحها. لكن تعدات مباشرة المركز الشرطة وعملت بلاغ على اللي قالته لها إيمان، وهبطت التامة والعامة وهزت الناس الكل، أحمد هالة ومعهم إيمان.
1: طلبت جوزي بسرعة وعرفته الموضوع، جاب لها اسم المرج هنا، جم خدوها. وبعد يومين طبعا أحمد كان في الشغل وكان قافل بالمفتاح على اللي اسمها هالة دي، فنسقنا مع بعض إحنا واسم المرج بقى أن أي وقت نلمحه هنا نتصل بيهم. وبالفعل جه فتح لهالة دي وكان نازل يجري هو وهالة، كانوا عايزين يهربوا من على السلم، لمحناهم ومسكناهم هنا في الشارع واتصلنا بالاسم. جه خدهم الاثنين. أحمد كان خايف إن هو يموت العيال عشان ما يروحش في داهية، فكان مخلي إيمان وأمهم هي اللي تموتهم، وكان مصورهم فيديو وهي بتموت العيال. النيابة فضلت تفتش بالشقة، لقوا فعلا كارت الميموري وفتحوه ولقوها فعلا هي بتموت العيال في التصوير. خدوهم وإحنا رحنا شهدنا في النيابة وما زال الموضوع قائم كده في النيابة، وإن شاء الله ربنا يظهر حق العيال دي. يعني
0: في نفس الإطار الأمني المحققين بدأوا يستندقوا في أحمد وهو حاول باش ينكر، لكن إيمان سبقته وحكات على كل شيء واعترفت أنها قتلت بناتها الاثنين ملك وجناه وزادت عليهم البيبي الأخر، وحكات كيفاش صوروها باش يشدوا عليها بروفة، وحكات زاد على التعذيب والطريقة اللي عماوها بيها، واعطات كل التفاصيل متاع اللي صار لها وصار لبناتها وولدها. وهكا المحقين يسمعوا فيها مذهولين. والصدمة كانت أقوى وقت اللي سمعوا هالة وأحمد وهما يعترفوا بكل شيء بدم بارد، وكأنهم يحكيوا على محواسة في حديقة الحيوانات.
2: عميلو مراتك التانية دي احنا ما نشوفهاش ليه؟ كانش مطلعني سنتين من البيت، عمل في عناية بالقصافة بتاعت الضوافر دي، ومرة بينزل يجيب كرور وبطاس بالإبرة، يجيب إبرة من الأغزغانة الفاضية دي ويعمل بها عناية. كل ما جا صرخ وأعمل يقولي لو صرخت والناس بتطلع تخبط بيقعد يفسعني بالغلاية بتاعت الشاي، وغاية دلوقتي هو مش مصدق اللي هو اللي أنا ما بشوفش. كل ما امشي في الشقة بيقعد يضربني ويقعد يلسعني بالغلاية بتاعت الشاي دي. قبل كده أنا كنت نايمة بالليل لقيته برضك عمل دخل علي مرة واحدة، قال لي عشان تطول نار بتقعدي تمثلي في الشقة وبتقعدي تمشي تعملي نفسك اللي انت مش شايفة ده كله عشان تمشي، يقعد يلسعني بالغلاية بتاعت الشاي. راح دخل لسعني بغلاية الشاي، ومرة برضك هو نازل قال لي بص أنا هحط فوقك، كل ما يجي ينزل ولا هي ولا هو الأوضة اللي أنا قاعدة يكهربوا الباب ويقفلوا الباب وباب الشقة وباب الأوضة اللي أنا قاعدة فيها كلها حاطين فوق، حتى الشباك حاطين فيه برضك سلوك كهرباء. ويوم ما أنا صاحب البيت جه قال له يلا نمشي، راح هو قال لي بص عشان لما حد يجي هنا يفتش في الشقة، يومها رمى السكاكين والسلوك ورمى الدوم أنا وقطع للدوم ورمى كل حاجة، قال لي عشان ما يبقى ما فيش دليل عليا، وهو قاعد يتخانق معي عشان أمشي.
0: وباش ما نطولوش عليكم بحديث، أحمد هز الشرطة باش يوريهم وين رمال جثة، وما كانش يعرف اللي جثة ولده بقات على الحرف وما زالت ما تحلتش. والطب الشرعي قام بالمهمة متاعه وعمل تحليل جيني للطفل وتأكد أنه هو ولد أحمد وإيمان، يعني ما هوش ثمرة خيانة زوجية. وفي نفس الاعترافات أحمد أعطاه كل التفاصيل على الخطة اللي رسمتها هالة، وقال أنها هي اللي فهمته اللي إيمان خانته، وهذاك علاش خليها تقتل ملك وجنا. في نهاية هالقضية النيابة اتهمت أحمد وهالة وإيمان بالقتل العمد، ونهار 28 فيفري 2022 محكمة الجنايات أصدرت حكم الإعدام على 3 متهمين. أحمد دوب ما سمع بالحكم هبط ساكت، يعني صارت له نوبة قلبية ومات على البلاصة، معناها ما تحملش حكم الإعدام وتحمل أنه يشوف ولاده يتقتلوا

0: قدامه فيما يخص هالة وإيمان استينفوا الحكم، لكن تأيد عليهم حكم الأعدام نهار 25 فيفري 2025. ولنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فم. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
1: ديوان فم، تبع الموسيقى.